لأنه كان بعد الموضوع خفي عن بني إسرائيل. بس الإنجيل بيقلنا كتاب مقدس برسالة العبرانيين أنه المسيح به الله به عمل العالمين. بس مين هو يعني؟ هو ملاك؟ لا، الذي وهو بهاء مجده، مجد الله ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فالمسيح هو الخالق، لأنه به بيقلك الذي به كان كل شيء، ها كل شيء.

الله الخالق أيضا. أوكي؟ طيب طبعا المزمور الثاني ما ننسى أنه بقول كده مقدس، بيقول قبلوا الإبن لألا يغضب فتبيدوا عن الطريق. الإبن مين هون؟ المسيح هو ابن الله الحي. طيب فبعدين بتابع نقطة مهمة جدا، بيقول كل كلمة من الله نقية، والله يعطينا نعمة نحفظ كلام الله في قلوبنا. وبعدين بيقول ترس هو للمحتمين به، هو حمايتنا، لا تزد على كلماته لئلا يوبخك أوكي فتكذب. وأنا بدي أوصل لآخر نقطتين، آخر ثلاث آيات. اثنتين بيقول أجور، اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. يعني كل حياتي هيك بدي يكون. شو بدك؟ قال له أبعد عني الباطل والكذب. عجيب، ليش حط الكذب بالذات؟ لأنه الكذب، هلأ الكتاب المقدس بيقول بتيموتاوس الأولى 6:10 بيقول لأن محبة المال أصل لكل الشرور. وبدي أقول لك شغلة، والكذب كمان أصل لكل الشرور، لأنه في البدايات وابتدت البدايات كانت بالكذبة، لما كذب إبليس على حواء وهي حبة الكذبة، يعني عجبتها الكذبة وبعدين صاروا يكذبوا على بعض وكذبوا على ربنا. قال له المرأة التي جعلتها معي هي اللي أعطتني حتى أكل، أكلت أنا شو خصني أنت الحق عليك. وبعدين هي قالت له المرأة، قالت له الحية أغوتني. فصار كل واحد يكذب، ما بيقول واحد من أنا غلطان ولا. فالكذب مصيبي، وبالكنائس عم بيصير في روح كذب. الله باسم المسيح الله ينتهر كل روح شرير كذب وكل شيء باطل باسم المسيح، لأنه الكنيسة لازم تكون مقدسة. تعرف الإنسان إذا كان مستقيم في كلامه من أروع ما يكون، إذا مش كذاب ما بيكون مرائي، ما بيعمل ألعيب، لأنه إذا سألوا أنت عملت هيك رح يقول إيه، فهو مش حلو يقول إيه، يعني أنه بمعنى رح يقول إيه بس أنه رح ينفضح. لا، بس المستقيم هيك بطريق الاستقامة، ما إنما بيقول لك إشعياء لأن لأن شو الصدق سقط في الشارع والاستقامة لا تستطيع الوقوف، كل شيء راح في زمن بني إسرائيل. هلأ بيقول أيضا لا تعطني فقرا ولا غنى. معقول واحد يقول يا ربي ما بديش اغتني؟ ليه؟ ليش واحد؟ بالعكس الغنى حلو. لو بتعرفوا قديش الغنى فخ للإنسان، ومش سهل إنه الإنسان يخرج منه ويخرج من سلطان المال. المال سماه الكتاب إله، إله إله ثاني، يعني بمعناه لا تقدروا أن تعبدوا ربين الله والمال. فبيقول له لا تعطني فقرا ولا غنى، أطعمني خبز فريضتي اللي علمنا إياها المسيح، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم أو كل يوم. يعني بيقول السبب ليش يا أجور يا حكيم اللي عم بقول عن نفسه أنا ما بفهم له، كيف ما بتفهم الكلام اللي حكيته أنت من أجمل ما يكون ولسه منقراه من مئات السنين؟ بيقول له لئلا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. معقولة؟ قال إيه، لأنه إذا اغتنيت بدي أكفر، وإذا افتقرت كثير ممكن أتصرف غلط. ساعتها بيقول لئلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا. ساعتها بيقول من هو الرب؟ مين هو الرب؟ بصير معك مصاري بتقول أنا عندي كل شيء، شو بدي بالله؟ قالوا له موسى وهارون لفرعون، قالوا له بيقول لك الرب إله العبرانيين التقانا وقالنا أنه بيقولوا لفرعون أطلق شعبي لكي يعيدوا أو يعبدوني في البرية. قال له من هو الرب؟ بخروج 5 من هو الرب؟ إسرائيل لا أطلق والرب ما بعرف، الرب لا أعرف وإسرائيل لا أطلق، مش رح أسأل، أنا مش سائل بهذا الرب. ليه؟ لا فرعون شو كان فكر حاله؟ إله، وفكر حاله أنه هو كل شيء، لكن هو مش عارف أنه كان في فخ منصوب له، الله عارف قلبه قبل ما يوصل، قبل ما يجي على العالم. لهذا يقول الكتاب عن فرعون إني لهذا أقمتك لكي أظهر فيك قوتي وينادى باسمي في كل الأرض. يعني أنت مفكر حالك أنه عم تقول من هو الله، أنا أقمتك لأن عارف قلبك شرير ورح أستخدمك حتى أتمجد في جبروتك وحتى أظهر قوتي فيك وينادى باسمي في كل الأرض. فالرب يعطينا نعمة ننتبه،
الفقر خطير ننتبه منه، لأنه أحيانا بيصير واحد بده يسرق وإلى ما هنالك، وإذا اغتنى

بيشبع وبصير يرفس مثل ما قال الكتاب عن يشورون. يشورون هو الشعب القديم. حطيت عندي آيات رح بقراها بسرعة وأرجو أنه ما أخسرش وقت فيها. بيقول الكتاب المقدس بتثنية 6:10 بيقول الرب للشعب القديم حذرهم. يا بي شو حذرهم؟ حذرهم كتير. انتبه لما تشبع رح تنسى الرب. انتبه بس تشبع رح تنسى الرب. أتاري الرب ما بيعطينا أحيان لأنه بيخاف أنه الرب علينا بحبنا، بس يعطينا كتير مصير نمشي بالعرض، وبعدين ما منعود نصلي، ما منعود نقرأ كلمة الله، وما منعود نحكي عن المسيح ولا عن أمجاد المسيح ولا كيف الرب غلصنا ولا شهادتنا اللي كنت أعمى والآن أبصر. بتتغير الدنيا كلها. يا رب باسم المسيح اتكلم إلى الكنيسة هنا والذين يسمعون في الخارج وعلى الكرمة باسم الرب يسوع المسيح، لأنه اللي فسد الكنائس هو الشبع، شبعوا كتير، وخاصة الذين أتوا إلى بلاد غنية مثل ما جاء بني إسرائيل، بنو إسرائيل ودخلوا أرض كنعان وورثوا كل شيء من الوثنيين لأنه كان في قضاء إلهي على تلك الشعوب. يمكن بعد لك يخي ربنا ديان عادل، هو الديان العادل، ربنا أعطاهم فرصة 400 سنة لأولئك الشعوب، وبعدين قال له لإبراهيم رح أجيب شعبك نسلك ويورث هذه الأرض لأنه ذنب الأموريين لم يكتمل بعد، تكوين 15. فبالنتيجة كان الرب عارف أنه بس شعب إسرائيل يدخل على أرض الموعد مع الوقت مع الوقت رح يمشوا بالأرض، ما كانوا عبيد. بتقلي ماتوا كل الجيل مات من قبل 20 سنة وصاعدا بالبرية. في شيء عم هونيك اللي عم بيسبحوا بالمبنى الثاني. اوكي فكانوا ماتوا بالبرية بس اولادهم لما خرجوا معهم، يعني لابن 19 وشوي ما صارش 20 شاف وداء العبودية. يعني هو ابن العبيد ويمكن كان البعض منهم عبيد، كانوا اولاد صغار بس عم يشغلوهم. فدخلوا على الارض شافوا خيرات بشكل مش طبيعي، صاروا يمشوا بالعرض، صاروا ياكلوا بعضهم، يظلموا بعضهم، وصاروا يقولوا من هو الرب، وعبدوا الآلهة الغريبة. فبيقول له انتبه بتثني عشرة سوري 6:10 ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لأبائك إبراهيم وأصحاب ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها وأبار محفورة لم تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها وأكلت وشبعت فاحترز. احترز شو؟ لألا تنسى الرب. ولو يا رب فضلك علينا وخيرك، ومن خيرك من خيرك مال الدنيا. وشو بعدين ترنيمة بتقول؟ في ترنيمة بتقول من خيرك مال الدنيا وما بتخلي عبدك يحتاج أو شيء هيك. المهم قال له رح تنسى. هلأ أنت لما بتقول واحد، لما واحد بعده عم بيشتهي العضة بالرغيف بتقول له انتبه بس يصير معك فلوس ما تنسى الرب. لا يا معود، أنا معقول انسى الرب؟ فضلوا علينا على عينه راسي حبيب قلبي الرب، الرب رب الرب. مش مهم الكلام، المهم عم تخدم إلهك، عم تعيش لإلهك، عم تمجد إلهك، مفتخر بإلهك ولا مفتخر بالمال اللي صار معك؟ نقطة كتير مهمة. بتقول لي أنا مش مفتخر بالمال، أنا مفتخر بالرب. لا حبيبي، أنت ملتهي باللي بتحبه. أنت مع مين؟ بمين ملتهي؟ بمين مشغول؟ بمين مشغول؟ يا رب اجعل اسمك وشخصك شغل الشاغل، لأنه هيدي نقطة خطيرة جدا جدا جدا. شوف أنا جربت الغنى والفقر، جربت اثنين، مش سهل الغنى. الغنى فخ خطير جدا جدا، بيصير واحد مش عارف كيف بده يعني يفشخ. تقولوا فشخ؟ تقولوا فشخ؟ يفشخر؟ يفشخر فشخرة فشخرة. بيقول له بعدين بيقول له وإن كنا احترس لألا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. ذكر وقال له أنت طلعت من أرض مصر من بيت العبودية، يعني أصلا أنت وين؟ أنت جاي من العبودية. ليش فكرك الرب سمح أنه نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب يسمح أنه ينزلوا إلى مصر؟ ما كان الرب لما جاء إبراهيم على أرض الموعد كان خليه هو ونسله خلصنا. لا، حكمة إلهية، حدث جوع في الأرض حتى تنزل الأرض كلها على مصر، وهناك يكون بنو إسرائيل يذوقوا طعم العبودية
ويرجعوا إلى الحرية ويشوفوا

الكرم الإلهي والبركات الإلهية، وهيدي دروس لهم ولنا، بس هم ما استفادوا منها على قدر ما نحن استفدنا منها. حصرنا نعلم التعليم، ننتبهوا كنا في العبودية والرب حررنا. الرب يسوع المسيح له كل المجد عمل معنا بركة يعني أنت ما بتحلم فيها ولا بالأحلام. بكولوسي 1:12 بيقول لك شاكرين الله الآب الذي أهلنا. يعني احنا مش مستحقين ولا منقدر ولا يجوز انه نطلع على السماء، ما منقدر. خطاط شاكرين الله الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، ها، وأنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته المسيح الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكل خليقة، يعني رأس الخليقة الأساسية. هو عمل معنا عمل عظيم، فكيف أنسى يا رب؟ كنت قاعد في تحت سلطان الظلمة، الخطية مستعبدتني، مستعبد لكل خطية. مرة واحد خادم قال السيجارة قد كده بتجرك بمنخارك وبتقلك يلا وبتحرق حياتك، زي قد كده. لا، هي مش بس السيجارة، الخطية. واحد بيكون عبد، بيصير حر، بيصير مبارك، بيصير مرفوع الرأس، بيرجع للماضي. الابن الضال لما ترك حقول الخنازير، معقول في عقله يرجع على حقول الخنازير؟ لا، حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف بعد نعيش فيها؟ نحن دقنا المذل والخطية، وشفنا الأيام السوداء، شفنا كيف إبليس بذلنا. فبيقول له انتبه، فاحذر لألا تنسى. قديش مشغولين بالكتاب المقدس، بقراءة الكتاب، بالتأملات، بالقعدة، بالجلسة قدام الرب، مشغولين بحبيبنا. قديش مشغولين أنه نربح نفوس للمسيح، لأنه هو مات لأجل هذه النفوس. قديش مشغولين أنه نكون مع بعضنا البعض بشركة القديسين، شركة جسد المسيح، نجي على الخدمة مع بعضنا البعض. قديش لما بيقلك المرنم، بيقولك فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهبه. هلأ وين يا معود؟ بتمرق أيام وليالي وسنين في الناس ما بيسألوا، بقولك ما بيسأل، وبعد شوي بيقولك أنا مخلص والحمد لله رب العالمين. مش هيك؟ عارفين شو قصدي؟ مش عارف شو قصدي؟ أنا مخلص والحمد لله رب العالمين، مخربط الدنيا معه. alright. واحدة تانية مثلا، قراءة سريعة كمان، بيقول بتثنية 8:12 بيقوله لألا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جديدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب. فوق ما جابش سيرة الذهب، بس هون عم بجيب سيرة الذهب. وكثر كل ما لك يرتفع قلبك. مرة بيقوله يرتفع قلبك، مرة بيقوله بتنسى إلهك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. تثنية 32:13 بيقول عن الرب كيف شو عمل مع بني إسرائيل، بيقول أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر وزبدة بقر ولبن. وبعدين بيقول لك غنم مع شحم خراف وكباش أولاد باشان وتيوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا. وبعدين فسامنا يشورون، يشورون كلمة تعبير عن الشعب القديم، فسامنا يشورون ورفس، سمنت وغلصت واكتسيت شحما فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. وهيدي كلمة غبية قال المسيح لمين بالعهد الجديد لوقا 12 عن ذلك الغني اللي انشغل، ماذا أفعل؟ الله مباركني، الله عم يعطيني. الله مش عم يعطيك، هيدا فخ لك، فخ شيطاني وبدك تحذر منه. يا رب أعطي نعمة لكنيستك باسم المسيح ترجع تقوم ونهضة روحية وانتعاش، انتعاش يا رب، انتعاش. ردنا يا رب إلى بهجة الخلاص الأولى، ردنا إلى الأمان يا رب. صدقني منسمع كلام بتقول يا رب شو هالكلام الحلو، بس ما في تطبيق إلا من القلة القليلة في كل مكان. نشكرك يا رب لأجل الأمناء، لأجل الحلوين المؤمنين اللي عم بمجدوا اسمك. بيقول له للغني الرب، هو الغني بيقول يا ربي أنت عم تباركني بهالمعنى، ماذا أفعل؟ أخصب كورتي، أهدم مخازني الأولى وأبني أعظم منها. كان صار مثل كايمارت، تذكروا كايمارت؟ على فكرة الجد اللي أسس كايمارت، الشوبات تبع كايمارت، كان مؤمن،
قرر انه يعطي للرب من مدخوله عشان

باب المية قطع قلب الأغنياء. من رب باركه صارت تزيد، لا بعطي 20 من مدخول الأرباح. رب باركه، ما هو مؤمن بحب الرب كتير، ما أثر فيه المال 30% 40% وصل، صار هو يأخذ 10% والرب يأخذ 90% ويوزع هاي الغنى اللي الله عطيه على العالم حتى يبارك العالم. الله أكرمني بدي بارك اسم الرب ويعمل خدمات. وإلى ما هنال إجوا ولاده بعد فترة، كانت بركة لقلوا أنه الرب يعني استخدمه، بس للأسف ولاده. عشان هيك ننتبه، ما نفكر أنه الغنى بركة، لا، لا تعطني فقرا ولا غنى لألا أشبع وأكفر وأقول من هو الرب. صدقني ما حدا بيصدق إلا ما يجربها، بس أنا من خبرتي كخادم وكمؤمن من زمان، أوكي، عم عاين وبشوف. ما شفت أنا إلا القلة القليلة من أصحاب الأموال عايشين بتكريس وعم بيقدسوا اسم المسيح وعم بيناموا ليل ونهار وبيفكروا كيف يخدموا إلههم، إلا القلة القليلة. صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ عم بظلم حدا؟ معلش يمكن البعض يزعل مني، ما أنا مشكلتي بقول يا ربي أعطيني نعمة شوي يكون هني وطري وسهل وما بدي أزعج حدا، لأنه بدي زعل البعض. بس ما فيك، ما الرب قال وبخ انتهر عز. فالإنسان المؤمن الحقيقي ما بينسى كلام الله، لا بينسى الله اللي أخرجه من كور من بيت العبودية، ولا بينسى كلمة الوعظ. يعني لما أنا كنت أسمع الوعظ، لما ببقى قاعد هيك كنت أسمع الوعظ أبكي وأتأثر كتير وقول يا رب سامحني، وأنا مش مخرب الدنيا كنت، بس قد ما كنت فرحان بالرب. إذا حسيت حالي أنه أخطأت بشي بسيط، حس حالي كتير كتير يعني أحتقر نفسي إذا كنت ضعفت بشي بسيط. لكن مع الوقت تعودت على الوعظ، ها؟ بس مش معناته أنه تركت إلهي، بس يا ريت هذيك الأيام ترجع، رد لي بهجة خلاصك. المهم عم نحكي على الغني، نحن نزينا على الغني يا جماعة. المهم لما قال له أهدم مخازني وأبني أعظم منها، شو قال له؟ قال له يا غبي، مش يا غني، يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك وهذه التي أعددتها لمن تكون. هون إسرائيل بيقول غبي عن صخرة خلاصه ونسي الرب ونسي الرب. غباء إنك تنسى إلهك، إذا شبعت ما تنسى إلهك، وإذا افتقرت ما تنسى إلهك، لأنه الرب بيقول أذلك أشاعك أشبعك لكي يعرف ما في قلبك، وبعدين لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وليس بالمال وليس بالبيوت ولا بالسيارات ولا بشيء، لأن لكي يعلمك أنه ليس بالخبز يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يا رب علمنا، علمنا يا جماعة، نحن بقينا على الأرض حتى نخدم إلهنا، أوكي. أنا بديش أخسر وقت كتير، بعد عندي حاطت عندي نوت 2 3 4، أوكي. مهم بيقول لك ما تنسى ما تنسى ما تنسى، أوكي. بتروح معكم على مزمور 45، أخذ منه مقتطفات. بالعدد الأول بيقول فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. شو بده يقول لسانك يا مؤمن؟ قال أنت أبرع جمالا من بني البشر. انتبه، بتزيدوا أحيانا كلمة كل، لا ما فيش كل، أنت أبرع جمالا من بني البشر، انسكبت النعمة على شفتيك. إلى ما هو يعني بينزل الروح القدس على عدد 10 11 و12 وبيقول له اسمعي يا بنت. أتاري هيدا المزمور هو مزمور التتويج، بيقولوا عنه هو مزمور التتويج، يعني بيرنموا لما بيتوجوا الملك أو الملكة اللي تزوجها. إلى ما هو يعني فبيقول له اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك. مش تنسي الله، انسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك. ليش بده يسود علي؟ إذا بدك تخدها من مبدأ الزواج، الرجل رأس المرأة، بس المرأة الرقبة بتديره مثل ما بدها، ما قالش الكتاب هيك، أنا عندي الرجل رأس المرأة، وبعدين المرأة تخضع والرجل يحبها كنفسه، لأنه ليس، ما في حدا بيقول لك أبغض جسده. الإنسان ما بيبغض جسده بل يقوته ويربيه كما الرب للكنيسة، أفسس 5:25 ونزو مفهومة. فهو سيدك بدك تخضعي له، بس بذات الوقت هو يجب أن يحبك ويحترمك، ولهذا فيشتهي عندما تخضعي، فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك، وبنت صور أغنى الشعوب تترضى وجهك بهدية. في أحلى من هالكلمات؟ حلوة كثير. بس مين بتنسى؟ بتنسى شعبها وبيت أبيها، عم بيوصيها. البعض قال يمكن هيدا أبوها قال لي، البعض الآخر قال يمكن رفيقاتها قالوا لها هذا الكلام، البعض الآخر قال يمكن زوجها قال لها هيك، تقدير.

بس خلينا ناخذ نعتبر قد تكون ابنة فرعون، قد تكون ما حدا بيعرف، قد يكون الملك سليمان هون او ابنه او من نسله، يعني احد ملوك يهوذا. قد تكون ابنة فرعون اللي تزوجها سليمان ونقلها الى مدينة داود لاحقا، اوكي؟ فبما ان ابنة فرعون ما بتعرف الله، لازم هلا تجي على خط جديد وحياة جديدة، مثل ما جاءت رعوث قالت لها نعمي شعبك شعبي، إلهك إلهي، حيثما بت أبيت وحيثما مت أموت، إنما الموت يفصلني عنك، أنا ما رح أتركك. وجاءت إلى عهد جديد، فكر جديد، الإله الحي الحقيقي، وصارت من أحلى الناس، وصارت الناس تحكي عن رعوث المؤابية الغريبة التي جاء من نسلها فيما بعد المسيح. هيدي قال له بنت صور، إذا أنت كنت كويسة بنت صور تتردى وجهك بهدية، أوكي. فبتصير انه الفتاة بتنقل من انتقال، مثل ما نحن انتقلنا من انقذنا الرب من سلطان الظلمة ونقلنا الى ملكوت ابن محبته، الى المسيح، الى ملكوت المسيح. ففي نقل، بما انك يا بنتي انت هلا جيتي على بيت جديد، انت هلا بدك تخضعي لقوانين ومبادئ ومفاهيم وعادات وتقاليد هذا البيت الجديد، انت جاي داخلي على القصر، الناس كلها رح تحترمك، رح تكوني مرت الملك، ونحن مش زوجة، نحن عروس المسيح ملك الملوك ورب الأرباب. الماضي خلصنا منه، الحياة القديمة خلصنا منه، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وبعدين الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا من الله. خلصنا حياة جديدة، بدك تنسي، انسي شعبك وبيت أبيك، يعني انسي انه انت جاي من مصر، انسي فرعون الى ما هنالك. لكن لو جينا اخذناها على مبدا كمان مفهوم روحاني، نحن جينا منين؟ من العالم. ومين رئيس العالم؟ ابليس، صح ولا لا؟ واللي تحت سلطانه هو شعوب لابليس، ونحن عايشين فيه، ونحن كنا تحت سلطان ابليس، صح ولا لا؟ لكن جاء المسيح وانقذنا، بحسب لوقا 11 بيقول الكتاب المقدس دخل المسيح بيت القوي، دخل الى هذا العالم اللي مكتوب عنه بيوحنا الاولى 5 بيقول لك نحن نعلم ان العالم قد وضع في الشرير، العالم موضوع في الشرير ونحن في هذا العالم، وابليس رئيس هذا العالم، والرب سماه الكتاب والرب هذا رئيس العالم. دخل المسيح وأنقذني من هناك، وأنا كنت ليل نهار متألم بسبب الخطية والعبودية ورايح إلى جحيم أبدي. شو رأيك أنه وحدة تكون فقيرة وليل نهار معذبة ببيت أبيها، وبعد فترة تقول لك لا أنا حنيت للضرب وحنيت للمصايب وحنيت للبهدلة والإهانات، أنا حنيت، هاي بعقلة؟ Are you sure؟ أنت متأكد؟ أنت متأكدة؟ حاشا، مش معقول. خلص الرب أنقذني من هناك، أنقذني من هناك وأنا انتقلت إلى ملكوت المسيح. رب يسوع بيحكي عن بلوقا 11 بيقول لك أنه دخل بيت القوي، لكن حتى يقدر ينهب أمتعته شو لازم يعمل؟ بيقول لك يربطه، بده يربطه، يربط القوي، يربط القوي أولا ثم ينهب أمتعته ويوزع غنائمه. مين أمتعته؟ نحن. فنحن بدنا ننسى ذلك البيت اللي عشنا فيه، ذلك البيت، ذلك العالم الشرير بدنا ننساه. ليه؟ لأنه نحن وأما نحن وأما سيرتنا فهي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، المجد اللي نطرنا بكتير بكتير بكتير أفضل مما كنا عليه بما لا يقاس. فكيف بدي أنا أضل أتذكر الماضي وحن للماضي؟ كيف؟ بنو إسرائيل بسفر العدد 11 بيقول لك أنه بنو إسرائيل، حط لنا يا لو سمحت، معهم اللفيف اللي خرج من أرض مصر، ما كانوا يهود بس خرجوا مع بني إسرائيل، بيقول لك أنه اشتكوا، صاروا يشتكوا ويتذمروا أنه حالتنا مش حالتنا. 11 بيقول لك وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب. شو يعني؟ بدون ياكلوا اشياء، بدنش ما بدون المن، لانه بمحل تاني بيقول لك ما فيش الا المن، ليس الا المن، يبست انفسنا من هذا الطعام السخيف، والمن رمز للمسيح. في مؤمنين كتار بيقول لك يا خيي عطول عطول تسبيح وتسبيح وكنيسه، يا خيي تعبنا،
بدنا نفرفش بدنا

بتفرفش وبعد شوي بتنقش معه بصير معه فلوس وبصير معها ضاع الصبي وطلع بالنتيجة الصبي مش مخلص طلع هيدا الشخص ما انه مخلص هودي حضراتهم كلهم ماتوا بالبرية ما دخلوا على أرض كنعان إشارة للشخص اللي بيخرج ما بولس قال مش أنا عم أقوله بكورنثوس الأولى 10 بيقول لك إنه ما بدي إياكم تجهلوا إنه أباؤنا لما خرجوا جميعهم أكلوا طعاما روحيا واحدا وشربوا شرابا روحيا واحدا لكن بأكثرهم لم يسر الله يعني مش مهم إنه إحنا ماشيين مع المؤمنين اتأكد إنك تكون مخلص وأخذت فداء المسيح واغتسلت بدم المسيح بذبيحة المسيح لأنك أنت ممكن تكون ماشي بالطوفة مع الناس بس أنت مش متأكد أنك مخلص وأقل شيء ببعدك وبضيعك ومضل هالإخوة يسندوك وأنت مش معروف كأنك مخلص ولا مش مخلص وبتعرف كتابك وبتعرف كتابك بس أنت مش مخلص ورح تذهب إلى جحيم أبدي هناك يكون البكاء وصرير الأسنان يا رب ارحم فكانوا يشتكون شرا في أذني الرب وقال لك وسمع الرب فحمي غضبه فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت في طرف المحلة فصرخ الشعب إلى موسى فصلى موسى إلى الرب فخمدت النار فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة لأن نار الرب اشتعلت فيه وبعدين ما المؤمن إذا ما كان عايش أمين والمؤمنة وحواليك لفيف ما معهم لفيف ما كانوا سبب بركة لللفيف إذا منك سبب بركة رح تعثر أبو اللي خلفهم بيقول لك واللفيف الذي في وسطهم هو مع أساس اللفيف التجأوا إلى إله موسى وهارون بعد شوي شافوا أنه شعب هذا الإله تعتير بيقول لك واللفيف الذي في وسطهم اللي خرجوا معهم من أرض مصر اشتهى شهوة فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما ولاحظ الجملة الأصعب قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم عم بتذكروا إلا هودي وكل الروائح كريهة كريهة كريهة إشارة للخطية الكريهة الكريهة الكريهة كل شيء بطلع ريحة طبعا أنا مش عم بحكي عن السمك بس عم بحكي عن البيئة ها؟ ها؟ والسمك كمان زفرة برافو عليك ومجانا ومش بس هيك هو كانوا ياكلوا هالاشياء يعني كانوا ياكلوا سمك ولحم وكذا لا كانت الصياط على ظهرهم كان يدعس ببطنه ليش فكرك موسى قتل المصري ليش قتل المصري لانه شاف واحد مصري عم يظلم واحد عبراني فقام قتله وطمره بالرمل ليه لان كانوا مظلومين جدا وبعدين بخبرنا الروح القدس انه كانوا عم بانه انين انين يا رب بيقول لك الرب نزل وحكي مع موسى قال له نزلت لأني سمعت أنين شعبي في مصر ونزلت لأنقذهم من أيدي المصريين يعني ما كانوش مرتاحين لك واحد مش مرتاح والكف برعدته ومظلوم ومسحوق لك ليش عم ترجع برجليك للماضي الأثيم المؤلم المهين ليه بيقول لك نحن تذكرنا السمك الذي كنا وتذكرنا ما بتقعد مع بعض المؤمنين والمؤمنات رزق الله على هذيك الايام اي ايام ولك ينتهر هذيك الايام واشكرك يا رب صدقني احيان اذا واحد بيبقى اذا كان مليان بالروح وهو نايم هيك وحلم حاله انه رجع للماضي ومنه يعني زي ما تقول كانه بعده مش مخلص بقوم مرعوب صدقني كيف اتذكر فانتبه لما واحد بيشبع بينسى الرب إلهه فكان في تحذيرات النقطة الثانية اللي بدي أحط عليها تركيز الإنسان لما بيكون مملوء من الروح بتلاقيه بيعطي كنت يعني بقالة الكرمة عم تجمع عطايا كذا يوم وبالحقيقة عم نشوف تقصير بالمسيحيين عامة فبنشوف حبايبنا المسلمين كرماء جدا ببناء الجوامع وآلاف الجوامع عم تطلع بأوروبا وأمريكا وكذا ويلا يلا الذهب ينزل وبيوم واحد بيجمعوا لك ملايين فقلت يا ربي أنا طب شو هالأدفانتج شو هال يعني شو القصد الإيجابي من إنه يقعدوا ليل ونهار ويجمعوا عطايا حتى يمشوا خدمة الكرمة والكرازة والتعليم وغيره وغيره وفي محطات مسيحية تانية يعني عجزت وفي محطات وقفت إن تبث الإرسال على كل الأرض بسبب إنه ماش قادرين يدفعوا الساتلايت وبالآخر بتشوف الناس اللي من برا ماشي حالهم تمام ويلا أعطي أثاري
الروح الذي في العالم.

العالم، إلى هذا العالم، إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، مش هيك؟ فبما أنه عميان يا أخي ما بعرف، بس يطرح الصوت يلا تلاقي. تأخر موسى على الجبل 40 يوم، طلع والرب أخره، يعني هي بدها هالقد 40 يوم. ربنا خلق العالم كله ب6 أيام وكان بيقدر يخلقه كله بلحظة، إيه من الرب أخر موسى إيه؟ حبيبي ما بيصير شيء إلا ما بيكون له قصد إلهي، في خطة إلهية، في كشف إلهي. تأخر 40 يوم و40 ليلة موسى، بس يعطي لوحة الوصايا، هاي هي كل القصة. بسيف الخروج 32 اجوا لعند موسى قالوا له شوف موسى هذا الرجل لا نعلم ماذا أصابه، ما بنعرف. اجوا لعند شو قلت أنا؟ ربي باكا جود، نشكر رب أنت أسيس ربي باكا. اجوا لعند هارون، موسى تأخر على الجبل، قالوا له ما بنعرف هذا الرجل موسى ماذا أصابه. يعني قالوا له قم واصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لك هو ما كذب خبر، ما كذب خبر، مع أنه شاف معجزات وآيات وعظائم الله، وعبروا في البحر الأحمر وعمود السحاب والمن عم، يعني شيء مش طبيعي. قال لهم لاحظ حط لنا يا ربي باركك. فقال لهم أهارون، شوف شوف شوف، انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزعها كل الشعب. لو قال فنزع الشعب يعني جزء من الشعب. يا بيي الإنسان شو خاين لك عين يا إنسان تخون إلهك. وبعد القصة مش طويلة، يعني خلال يمكن قول مثلا أنا تقديري وصلوا على سيناء، يعني بعد ما عبروا البحر كانوا عم يتجولوا في البرية، وصلوا تقريبا كان صار لهم 3 أشهر. خلينا نقول أنه قعد موسى 40 يوم فوق، يعني 3 أشهر و10 أيام مثلا ها؟ تنسوا ربنا تنفترض ب4 أشهر و10 أيام؟ معقولة؟ لك يا عمي معقولة؟ لك بعد بعدك واصل، بقوله بعدك بالاختبارات المجيدة والعظيمة. خلي مجال بعد 40 سنة إنك تضعف وتفتر قواك وتصير دفشوك دفش حتى تجي على الكنيسة وحتى تصلي وحتى تبارك الرب وحتى تعطي. بقلك فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون. والنسوة على راية عاد الإمام، والنسوة تزغرد، والرجالة تقول الله أكبر. ينتهر هالخبرية، يعني حياة شيء بزعل. أنا عم بضحك بس شيء بزعل، أنا حزين من جوا بس أنا بتجي معي أشياء. فأخذ هارون طبعا من الذهب حتى تعمل حتى يعملوا طور ذهب، يعني طور ذهب قد ايه بده يكون جايبه ذهب؟ هو مش عامل له نيه هالقد هيك صغيره بورتكلي. بتاع شو البورتكلي؟ هذه علقت المفاتيح. لا يا حبيبي، اعمل لهم طور على هيئه ابيس تبع مصر، العجل ابيس، يعني شو صار اكثر بكثير هالقد. عامل لك طور سكبه وحفره بالازميل ده، هذا يعني على انه هو مسبوك سبك، يعني سبيكه كامله يعني. وهول الفلوس، هودي الذهب اللي أخدوهن أخدوهن من المصريين، لأنه الرب قال له نطلبه من المصريين تعطوكن الملابس وذهب وفضة. ليه؟ لأنه هم اشتغلوا عندهم بالتسخير، فالرب كان هدفه يعوضهم قليلا. بس بذات الوقت الرب عارف أنه هذا الذهب أغلبه رح يروح للعجل. لهذا بيقول لهم بملاخي 2:2 بيقول لهم ألعن بركاتكم، البركات اللي عم تعملوها أنا بدي ألعنها، بل قد لعنتها. ملاخي 2:2 قد لعنتها، أنا أعطيتكم نعمة في أعين المصريين حتى يعطوكم فضة وذهب وملابس وغيرها حتى تكونوا مرتاحين. جيتوا قدمتوا، صدقني مؤمنين كتار بيصرف، واسمعوني لأنه أنا هيدي الخدمة بنزيع الكرمة على كل حال. مؤمنين كتار بيصرفوا ألوف المؤلفة من أموالهم، والرب أعطاهم نعمة خاصة حتى يباركوا الرب في عطاياهم وفي أعمالهم إلى ما هنالك، ويدعموا عمل الرب. بس يجي لوقت أنه بده يعطي شي عطية بيهرب، بيختفي، بيعمل حاله مش سامع، مش عم يفهم، وهو يبيلها في الكلمة على الطائر. ربنا مش شايف؟ مش ربنا مش شايف؟ وإذا بده يعطي شي عطية بصير إيده ترجف، بدك تضربه بالمطرقة على راسه حتى يحس ويفكر فيها

ما لحق قال له هارون بس انزعوا أقراط الذهب ويلا وجمعوا هيك. يا رب يسوع ليه؟ لأنه الإنسان طبعه بينسى وخاصة بس يصير معه فلوس. لما كانوا عبيد عم بيصرخوا يا رب ارحمنا يا ربي بس اطلعنا من هون لنعبدك ونحبك ليل نهار ونخدمك ونقرأ الكتاب المقدس ونعمل. طلعهم الرب. وهم على فكرة بنو إسرائيل عينة نموذج مثل ما قال بولس الرسول، هذه جميعها كتبت وصارت وحدثت مثالا لنا اللي صار معهم. هذا مثال بولس عم بيقوله بكورنثوس الأولى 10، هذه صارت مثالا لنا ليه؟ لكي لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك ولا نجرب المسيح كما جرب أولئك. يا رب علمنا. بس الشخص إذا ما بيفتح كتابه وما بيقرأ كيف بده يتعلم؟ كيف بده يتعلم الأمور؟ الخلاصة الرب يعطينا النعمة ورب يفطمنا عن هذا العالم. بسرعة تأخرت شوي عليكم. مزمور 131 نقرأ بنفسره قليلا ومنصلي. مزمور 131 بليز لو سمحت. مزمور هو كله ثلاث أعداد على ما أظن، ثلاث أعداد. بيقول ترنيمة المصاعد لداود، يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، يعني لم أعبد الشمس والقمر والنجوم والمجر. لا يا ربي، ما أنا يا ربي لألك، أنا لك ولغيرك لن أكون. بيقول له بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. أنا كفطيم، شو يعني فطيم؟ يعني أنا مفطوم. لأنه المفطوم غير العم يرضع، العم يرضع بيصرخ بده، المفطوم خلص أخذ يعني فطم بس هو بعده قريب من أمه، وبيقعد بحضن أمه وبيحس بالدفء وراضي، صار زي ما تقول واعي. يا رب اعطينا نعمة نوعة ونفطم عن هذا العالم، ينقطع حبل السرة بيننا وبين العالم ونفطم عن هذا العالم. أنا عم أقول كلام كبير بس بصلي من قلب الناس تسمع وتتقبل الكلام، مش سهلة. بس قل له يا رب أعني وافطمني عن محبة العالم، لأنه الرب قال لك لا تحبوا العالم، مش الناس، العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. كله ماضي. فيا رب افطمني عن هذا العالم، ساعدني يا رب، ساعدني ارجع للأيام الحلوة الأولى يا رب، لما تعرفت عليك، لما أنقذتني من خطاياي ومن العبودية الخطية يا رب، وعشنا في حرية خاصة. ونتوقع فيما بعد أنه نعيش في حرية مجد أولاد الله. يا رب ساعدنا ننظر إلى فوق ولا ننظر إلى تحت، نتوقع منك التي منها سيرتنا في السماوات. نحن نتوقع أن يجي المسيح الذي سيأخذنا ويغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. واو واو واو واو، يا رب ما أعظمك، قد كم أنت كريم، كم أنت عظيم يا رب. يا من مت لأجلي على الصليب واشتريتني بالدم، يا من رحمتني وعطيتني حياة وأنا ميت بذنوب الخطايا، يا من كرمتني وشرفتني ورفعت راسي وكانت الخطية تزلني. لك في ناس بيبقى ماشي بالشارع بس بيقول لك أنا حششت، تعرف كلمة حششت. شو بدك؟ لو بدي سيجارة بس مش عم لاقي، بلاقي قرمية السيجارة، حدا شربانة على الأرض بالقطع بيعمل لها إيه، هاي الخطية، إشارة للخطية طبعا. فالرب يعطيها النعمة باسم المسيح. متى أكلت وشبعت إياك فاحذر إنك تنسى الرب إليه. نسيت الرب ولا بعدك متذكره؟ يي حاشا، كيف بدي انسى الرب؟ ولو السلام على اسمه، ما نحن هيك بنقولها، السلام على، لا يا حبيبي، اسمع كلامك اصدقك، اشوف عمايلك استعجب، ارني ايمانك من جهه، ارني باعمالك ايمانك. الايمان تبعك خلي يكون ايمان عملي، نخلص بالنعمه بدون الاعمال.
لكن نمشي ببرنامج خاص الرب وضعه لنا. أفسس 2:10، لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع.

يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لنسلك فيها. الله يعطينا نعم. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة الصلاة. يا رب بشكرك من كل قلبي. ساعدني أنا أولا يا رب كل اللي قلته عيشوا بحذافيره. أريد أن أمجد اسمك وأنت تعلم أني لا أكذب. من قلبي بحب أني أكرم اسمك ومجدك يا رب وأخدمك. مش بس يلا سبحك وبس أقعد لا سبحك وأخدمك ومجد اسمك في حياتي. احميني من الخطايا والضعفات. احمي شعبك. احمي حبايبنا كل كنيسي في كل مكان الكنائس الناس. رد الجميع إليك يا رب. في ناس كثير تصرخ إليك للخلاص. يا من تسمعني قل له يا رب ارحمني أنا محتاج لخلاصك. غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك أيها السيد الرب يسوع المسيح. اسكن فيي بالروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين آمين.

تعلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج أصحاح 25 وأصحاح 35، وهو بيكلمنا عن الحدث الشهير تجهيز وإقامة خيمة الاجتماع، درس روحي جميل جدا. لما الرب طلب من موسى أن يكلم الشعب أن هم يشاركوا بتقديمات لتجهيز وإقامة خيمة الاجتماع، يجي تعبيرين في منتهى القوة، تعبير في خروج 25 وتعبير في خروج 35. خلينا نقراهم مع بعض ونشوف إيه الدرس الروحي اللي الرب عاوز يكلمنا فيه. في خروج 25 يقول هذه الكلمة الجميلة في عدد 2: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل، بصوا حضراتكم دي العبارة اللي احنا هنقف عندها، كل من يحس قلبه تأخذون تقدمتي. دي في خروج 25. بصوا حضراتكم في خروج 35 يقول كده في عدد 5: خذوا من عندكم تقدمة للرب. ما يسكتش، لكن يقول حاجة مهمة قوي، يقول كل من قلبه سموح. وأعتقد الفاهمين في اللغة الكلمتين قريبين من بعض أو يكادوا يكونوا في نفس المعنى، سواء من يحس قلبه في خروج 25 أو من قلب سموح في خروج 35. معناها إيه ببساطة؟ معناها إن أي حد، أنا أو حضرتك اللي بتسمعني، قرر إن هو إنه يقدم تقدمة لأي عمل روحي بيشوفه أو بيسمع عنه، بيقدمها من منطلق الإرادة الشخصية ومن منطلق اختياره الشخصي ومن منطلق استعداده الشخصي وميوله الشخصي ان هو يقدم، والرغبة الصادقة المخلصة اللي عنده ان هو يقدم دون إجبار من احد، او دون الشعور اني وانا بقدم ده فرض ثقيل عليا جدا انا بعمله اطلاقا، أو هو واجب تقيل دمه تقيل عليا وأنا بعمل كده أنا مش مبسوط. لو عملت كده حضرتك هذا ليس عطاء على الإطلاق، أو بتدي وانت حزين، أو الشعور بأنك مضطر، أو الشعور أنك محرج من كتر ما عمال تسمع أو تشوف، أو يعني ضميرك وجعك إنجاز التعبير، أو الإعلانات الكتيرة عن العمل الروحي في أي مكان أو أي زمان اللي حضرتك بتشوفه أو بتسمع عنه، فمن كتر الإلحاح ومن كتر تكرار التنبيه حضرتك قلت يعني أدي لا، مفيش حاجة اسمها كده إطلاقا، لا يحسب هذا عطاء إطلاقا. لكن العطاء لازم يكون نابع من قلب مليء بالفرح، مليء بالسخاء، مليء بالرغبة، مليء بالإرادة، علشان وأنا وبدي يحسب إنجاز التعبير ليا عطاء جميل جدا الرب يفرح بيه. وعمل الرب اللي راح له، المسؤولين اللي عنه واللي بيشاركوا في هذا العمل يفرحوا بيه جدا، ويكون هذا العطاء سبب بركة وسبب خير للعمل الروحي

اللي راح له، لاني انا او حضرتك واحنا بندي، احنا بندي من قلب مليء بالاراده، بالاراده الحره ان هو يدي، مش مضغوط من اي سبب ايا كان. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك ان قلبك يشتغل في هذه الجزئيه، وقلبي قبلك يشتغل في هذه الجزئيه. وعايز اشجعك لو واحد حاسس انه مش قادر يوصل للمرحله دي، صلي للرب. مكتوب عن الرب في ايه جميله في فيليب 2 عدد 13، يقول الله القادر ان يعمل فيكم لتريدوا وتعملوا من اجل المصاري. يعني الله بيشتغل في حتى الاراده، حتى الرغبه، حتى الفرح الداخلي، ربنا هو اللي بيعمله في قلبي. فانا بس مطالب اني اصلي اقول يا رب اشتغل في قلبي عشان يبقى عندي قلب معطاء، قلب مليان بالرغبه والاراده ان هو يدي. خلينا نصلي مع بعض ان الرب يشتغل في قلوبنا جميعا، وانا اول واحد، عشان تكون قلوبنا بهذه الكيفيه. كل من يحس قلبه، كل من قلبه سموح. خلينا نصلي مع بعض. يا رب نكرمك ونباركك من اجل شخصك، الله العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسره. احنا بين ايديك وانا اول واحد نصلي ان تعمل في قلوبنا جميعا يا رب، علشان قلوبنا تمتلئ بالاراده وتمتلئ بالرغبه وتمتلئ بالفرح والسخاء، ونقدم لك يا رب ولكل عمل روحي مخلص وصادق غرضه مجدك، نقدم باخلاص وبرغبه صادقة. من فضلك اعمل فينا وشكل فينا وخلينا نصل إلى هذا المستوى الذي يجعلك ترى فينا من تعب نفسك وتشبع. لك يا رب كل المجد. آمين.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: أهلا بكم أحبائنا وأصدقائنا وشركائنا في كل مكان في العالم. حلقة جديدة، حلقة خاصة جدا من اللقاء الشهري المتميز من قناة الكرمة. بشكر ربي جدا على اللقاء المرة دي، ومعانا أحبائنا الغاليين أخويا الغالي أخويا مازن البطرسة. برحب بك أخ مازن.
1: حبيبي أخ صموئيل، مساء يسوع وصباح يسوع على شعب الرب في كل مكان. وبحب أقول لك بشكر رب من أجلك ومن أجل أنك سمحت لنا نكون مع بعضنا البعض في الليلة. ليلة مميزة، الدرس التاسع من رحلة 2026.
0: يس.
1: نتعلم من الرب ويعلمنا أشياء عظيمة من لدنه لشعبه وإلنا كلنا حتى نكمل مسيرتنا في غربة هاي الحياة.
0: حبيبي. أمين أمين باسم المسيح. أشكرك أخ مازن. كمان معايا أخويا الغالي بطل رب يستخدمه بكل قوة معانا، الأخ أندرو حبيب. أهلا بك أخ أندرو.
2: أهلا بك،
0: جدا وجودك معانا.
2: أهلا بك أخ صامول، الرب يباركك. أشكر جدا الرب من أجلك ومن أجل الرؤية اللي الرب وضع على قلبك، ومن أجل تجاوبك مع صوت الرب وطاعتك لصوت الرب أنه تتحمل المسؤولية وتقف لوقت مثل هذا. بشكر رب جدا لأجل قناة الكرمة، بشكر رب جدا لأجل أخونا مازن اللي الرب بيستخدمه بقوة في كل مرة، الرب بيعطيله فكرة بنتعلم منها درس، بيكون وقت مبارك. وبشوف جدا كتير جدا التعليقات الإيجابية اللي بتيجي من حضراتكم، أن الحلقات دي بالذات حلقات لها طبع خاص، فيها رسائل قوية وفيها حضور إلهي. بشكر رب جدا لأجل كل شخص محب وبيصلي وبيعدد وبيشجع عمل رب في قناة الكرمة.
0: أمين. هبقى النهاردة لقاء متميز وموضوع خطير مهم جدا. أديكم فكرة بسيطة كده عنه وبعدين هنتكلم مع بعض، وهطلب من الأخ أندرو إن هو يقودنا في الصلاة وهرنم مع الأخ مازن. بس يا ترى فكرنا قبل كده

العالم بيقول لنا احيانا بنفكر بطريقه مختلفه. العالم ممكن يقول لك ايه، فكر فكر ايجابي ودخل الطرق بتاع التنميه الاجتماعيه والبشريه علشان التنميه البشريه عشان حياتك تتغير. بس هل يا ترى فكرت ايه اللي بيشكل قيمك؟ ايه اللي بيشكل حياتك؟ يا ترى هو المجتمع؟ يا ترى هو الناس اللي حواليك؟

0: انت جاي منها، ايه اللي بيشكل طريقه تفكيرك؟ ولا ممكن بعض الناس يقول يا ترى هو الكتاب المقدس؟ ايه اللي بيشكل طريقه تفكيرنا؟ عارفين العالم بيتنافس معانا انه ياخد وقتنا، واحنا دي عارفينها كويس قوي. ايه اللي ياخد منك وقت اكتر؟ والسوشيال ميديا لما تفتح الفيسبوك عمال يجيب لك حاجه ورا حاجه ورا حاجه ورا حاجه، عشان طول ما انت تقعد قدام الابلكيشن ده ولا قدام التطبيق ده ولا قدام الجهاز ده، ده هو بيستفيد وبيعمل اعلانات وبياخد حاجات كتيره. فاللي بيحصل انه مش بيتنافس بس على وقتنا، ده للاسف بيتنافس على عقلنا. عقلنا دلوقتي هو اللي بقى في المصيده. النهارده هنتكلم كتير، النهارده هنتكلم ومش بنقول انه فكر بطريقه مختلفه زي التنميه البشريه، نو. احنا هنتكلم كلام تاني، انه احنا مختلفين، مش امثل وافكر بطريقه مختلفه، نو. الكتاب المقدس النهارده بيعلمنا حاجات خطيره، العالم بيعلمنا حاجات انه ممكن لو عدينا في وقت الم لازم ابقى حالي وصعب ومش عارف ايه. الكتاب ممكن يكون في بعض المواقف يقول لك احسبوه كل فرح، فتيجي في مفاهيم متناقضه عن العالم. خليك معانا النهارده، موضوع شيق وموضوع مهم، وموضوع في نهايه الحلقه انا بصلي انه نطلع مع نهايه الحلقه النهارده نصلي بمفهوم مختلف وبطريقه مختلفه، ونكون فاهمين الواقع اللي احنا عايشين فيه بطريقه مختلفه. انا هطلب في البدايه ان اخونا الاخ اندرو يقودنا في الصلاه، وبعدين نرنم مع الاخ مازن، اقول حاجه بسيطه كده عن اللي حاصل في قناه الكارما في الوقت ده في كام دقيقه، ونخش مع بعض في الموضوع الاساسي الخطير اللي ربنا عايز يتكلمنا فيه النهارده. اتفضل يا اخ.
1: امين. خلونا نيجي بنفس واحده بروح واحد، خلونا نطلب ونرفع قلوبنا طالبين وجه الرب. يا رب انا بشكرك قدي وبعظمك لاجل محبتك ولاجل صلاحك ولاجل خيرك ولاجل نعمتك ولاجل يا رب العمل اللي عملته لاجل خلاصنا ولاجل نجاتنا. لولا عملك يا سيدنا رب ولولا نعمتك ما كان لينا حق ان احنا نتواجد، ولا كان لينا الحق ان احنا نرفع عنينا ونقول لك يا ابا الاب، ولا كان لينا الحق ان احنا ندخل الى قدس الاقداس يا سيدنا رب. لكن نشكرك لانه التمن الدفع، بنشكرك لان يا رب اعلنت حبك لينا ومددت ايدك لينا، وبشكرك لانه الخلاص تم، خلاصي تم، خلاصنا تم على الصليب من خلال عمل الرب يسوع المسيح. شكرا ليك يا رب لانك تريد ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق يقبلون، لان ليست مشيئتك ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة. لاجل هذا يا رب بترسل اولادك، ولاجل هذا جعلتنا سفراء ليك على الارض، وضعت فينا خدمة المصالحة، ولاجل هذا يا رب اوجدت قناة الكارما لوقت مثل هذا، اعلان للحق يا رب منار وفنار يا رب يرشد الكثيرين، منها تزاع كلمة الله بكل قوة وبكل جرأة بكل حق يا سيدنا رب. بصلي لأجل هذه المنارة يا رب أنك تحفظها وتباركها وتثمر فيها أكتر ويكون لها اتساع أكتر وأكتر. بصلي لأجل يا رب بركة لوقتنا، وبصلي لأجل يا رب اسمك يتعظم في وسطينا، وتدينا نعمة بالروح القدس لكل اللي على قلبك اللي عايز توصله لينا النهاردة يا رب. كلمنا يا رب، قود الحلقة بالكامل من جهة التسبيح، من جهة التأملات، المشاركات، الوقت الصلاة، من جهة كل مجمل الحلقة بين ايديك. منتظرين قيادة منك يا رب، ومنتظرين انك ترسل رسائل خاصة بكلمات خاصة لكل احبائنا اللي بيشاهدونا يا رب. يكون فيه يا رب تغيير، ويكون فيه تجاوب، ويكون فيه لمسات، ويكون فيه يا رب كلمات خاصة واصلة لاخواتنا سيدنا رب. اربط المشاهد بالوقت ده يا رب، واعطي ان ما يكونش فيه تشتيت ولا اي نوع من السرحان او الاجهاد، لكن يا رب نكون يا رب وقت مبارك يا رب، يكون لسان حالنا حقا قد راينا الرب وفرح قلوبنا. دمك علينا يا رب، حضورك يملانا، انت اللي قود الحلقه، في اسم الرب يسوع. امين.
0: امين. امين.

الكتاب المقدس بمزمور 24 بيقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. العدد الثالث بيقول من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه. والعدد الرابع بيجاوب على هذا السؤال اللي بيسأله إلينا الله في هذا المساء: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا، يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه. والعدد السادس بيقول هذا هو الجيل، هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب. يا رب احنا جايين ونحن نلتمس وجهك في هذا المساء، وجهك نطلب، لا تحجب وجهك عنا. أشكرك، أشكرك لأنك أنت الطاهر الذي يطهرنا، أشكرك لأنك أنت القدوس الذي يقدسنا، أشكرك لأنه أنت وحدك القدير الصالح الجبار المهوب الساكن في وسطنا. من نحن أيها السيد الرب لنصعد إلى جبل الرب؟ من يقوم في موضع قدسك؟ أنت من قالت كلمتك أنك أنت القدوس المرتفع الساكن في الموضع المرتفع المقدس ومع المتواضع القلب والمنصحق الروح. نأتي إليك يا سيد الرب بتواضع، بانكسار، بوقار، باحترام لشخصك القدوس. أنت وحدك القدوس، أنت من لك الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، أنت من أسستها على البحار. ما أعظم اسمك، ما أرهبك، ما أقدسك. أتينا نقترب إليك مش على استحقاق فينا ولا على حساب أعمال عملناها، ولكن على حساب دم يسوع ابنك الذي يقدسنا ويطهرنا ويغسلنا ويقدمنا أمامك أيها القدوس. شكرا يا روح الله القدوس. ما أروع اسمك، ما أروع اسمك، ما أروع اسمك.

شكرا يا رب لأنك أنت من ذبحت واشتريتنا بدمك من كل قبيلة وشعب وأمة ولسان. نباركك نباركك نباركك أنت العظيم.

0: امين امين امين امين. ربي يباركك خمازة نرجع ونكمل تاني مع حضرتك وربنا يدينا وقت حلو ونناقش مع بعض الموضوع الشيق اللي رب حطه على قلبك النهاردة ونتناقش فيه مع بعض ونتعلم منه حاجات جديدة. وخاصة الكتاب بيقول لنا كل الحاجات اللي كنا اتكلمنا فيها في الاول دي, لكن الكتاب لي رأي تاني بيقول لا تشاكلوا أهل هذا الدهر. كل ده مش هو ده اللي انا عايزه
1: بالظبط.
0: فهنتكلم كتير بعد شوية, بس خليني اقول لكم حاجة سريعة. بشكر رب جدا لاجل عمله في قناة رويت كارما. بشكر رب لاجل كل نفس أشكر. بتسلم حياتها للمسيح كل يوم. الارسال شغال, قناة جديدة شغالة, All Nations بتسمعوا وتشوفوا لغات مختلفة. بشكر رب جدا. بشكر رب على المؤتمرات, كل ما افتح الاقي 3 4 5 لايف. فبشكر رب جدا على الامكانيه ان احنا بنقدر نعمل ده بالامكانيات القليله اللي عندنا. بشكر رب لاجل الاجهزه, وبشكر رب لاجل كل اللي بيحصل في قناة

0: مات الكرمة اللي الهدف منه واحد بس، ان يمجد اسم يسوع، نجيب نفوس لجلاله، نعيش صح. النهاردة هشارك معاكم بعض الارقام في دقائق بسيطة وبعدين نتكلم في موضوعنا. عارفين في الشهرين دول بتوع الصيف دلوقتي المدارس خلاص بتدخل، الجامعات بتدخل، بنشوف مدارس دخلت اوريدي، مدارس داخله الاسبوع الجاي، فالصيف خلص، شهرين الصيف عدوا. لكن عارفين طلعنا قد ايه لايفات من قناة الكارما في الشهرين بتوع الصيف دول؟ شهر 7 نص 6 و7 وجزء من شهر 8، عارفين قد ايه كام لايف؟ عارفين كام ساعة لايف طلعت على قنوات الكارما؟ عندنا 597 ساعة من البرامج اللايف طلعت. واو. في الشهرين ونص دول 597 ساعة لايف، كل ساعة فيها خدام مختلفين من بلاد مختلفة. النهاردة كنت بتفرج الصبح، طالعين من درمواس، طالعين من منيا، طالعين من حتت مختلفة، يمكن بلاد مش كل الناس تعرف عنها. نعم؟
1: كم شهر؟
0: في شهرين ونص.
1: شهرين ونص.
0: انت بتتكلم ده غير اللايفات العادية.
1: 570 576 يعني 4 أسابيع من غير توقف.
0: حوالي
1: بالأسبوع
0: حوالي
1: 668 ساعة. عندك شهر كامل لايف. شهرين ونص.
0: حوالي 600 ساعة. تخيل؟ ومن حتت مختلفة، من بلاد مختلفة، من قارات مختلفة. وبشكر رب جدا. أنا أعرف ناس قاعدين قدام الشاشة ليل ونهار. يخلص اللايف ده يقلب يسمع اللايف ده. وأعرف ناس بيكتبوا وراء الآيات وبيتعلموا وحياتهم بتتغير. ده غير البرامج اللايف بتاعت الأكاديمية، غير برامج اللايف اللي بتتعمل جوه مبنى قناة الكارما، غير اللايف اللي في الكنائس. عارفين قد إيه 41 كنيسة بيتذاعوا على قنوات الكارما؟ بشكر ربنا جدا، امتياز. أنا كل ما أقعد أتفرج على القنوات وأتفرج على اللايف يقول لي رب بمجد اسمك، بمجد اسمك، بشكرك لأنك بتدينا الفرصة إن احنا نزيع رسالتك بدل ما العالم عمال يبث جنك في ودان الناس. نفتح السوشيال ميديا، نفتح الانستجرام، نفتح الفيسبوك، نفتح رسائل مخالطة ومغالطة لكلمة ربنا وأفكار سامة وللأسف بتأثر علينا يا أخ مازن. يعني احنا ممكن يكون حتى المؤمنين، يعني ممكن نكون مؤمنين لكن طريقة تفكيرنا اللي بيشكلها هو العالم للأسف. فالمفاهيم بتاعتنا عن النجاح، عن قيمتنا في نفسينا، عن كل الحاجات اللي احنا نتكلم فيها أكيد بعد شوية، بيشكلها ممكن يكون واحنا مؤمنين مش واخدين بالنا، لكن اللي بيشكلها العالم. عشان كده النهاردة شايف الحلقة دي خطيرة. خلينا في دقيقتين، هنطلع دقيقتين فاصل. الدقيقتين دول هنشوف فيهم 4 بروموز، 1 34 ثانية، 1 34 ثانية، 1 58 ثانية. هنطلعهم مع بعض أقل من دقيقتين كمان أو دقيقتين. أول واحد هنشوف اللي هو 597 ساعة من برامج البث المباشر اللي طلعت على قناة الكارما. مش هنشوف 597 ساعة، ده هم كلهم 34 ثانية، هنشوفهم بسرعة. وهقول حاجتين تاني، في برنامج بدأ يتذاع هنشوف منه 34 ثانية اسمه أحلى من العسل، وده عبارة 52 حلقة وكل حلقة عبارة عن 8 دقايق، وسجلناه للأسيس أليكس وسجلناه في الشرق الأوسط، هنشوف منه 34 ثانية. لكن الحاجة الجميلة بقى، في برنامج لايف جديد طالع الأسبوع اللي بعد الجاي، برنامج لايف هنشوف عنه برومو حاجة و30 ثانية. البرنامج ده اسمه بدون رتوش، الضيوف بتوعه نعرف وبنشوف أحد المذيعات منهم الأخت نورة محمد، بنشوفها كل أسبوع، بس معاها 2 من أخوات الرائعات كمان، معاها الأخت سونيا ومعاها الأخت ساندي. هنشوف 34 ثانية منه كده، وبعدين هنشوف الثلاثة دول ورا بعض ونرجع نكمل حلقتنا عشان ما نضيعش وقت الحلقة. وأنا بعمل كده أنا عايز أشجعكم أنكم تصلوا لأجل قناة الكارما، تصلوا لأجل العمل. العمل كبير جبار، العمل كبير ومحتاج ركب تصلي لأجل العمل ده في كل مكان في العالم. الحروب عارفين احنا داخلين لايف النهاردة، جاي الأخت مسؤولة عن الحاجات الإدارية أمريكانية جاية داخلة وراي تقول لي في مشكلة في التكييف بتاعة الأوضة اللي فيها بعض الأجهزة اللي موجودة وفي فتحين مراوح حطينها على الأرض علشان في مشكلة. قلت لها من فضلك

0: احنا داخلين على اللايف من فضلكم يعني خلونا. بس اللي انا عايز اقوله ان الحروب شغاله، ابليس بيحارب زي ما بيحاربك بيحاربنا احنا كمان. فاحنا محتاجين صلاه، صلي معانا لاجل عمل الرب في الكرمة، عمل كبير وجبار، محتاجين صلواتكم. حاجه ثانيه، من فضلك كون شريك معانا في العمل في قناه الكرمة. قناه الكرمة ما تقدرش هتكمل بالرب، لكن سداد المصاريف ربنا عمل الطريقه اللي هو عملها انه بيسدد احتياجات الكرمة من خلال حضرتك ومن خلال حضرتك. فمن فضلك كون شريك شهري. انا اطلب منك شجع واحد جديد ان يكون شريك شهري معانا جديد في قناه الكرمة. نقدر نعمل كده؟ صلي لاجل العمل، شارك معانا في قناه الكرمة. طبعا اتفرج على البرامج، اشترك في الاكاديميه، احضر برامج البث المباشر، ادرس كتاب مقدس، تابع الحلقات خاصة الحلقات الشهرية. النهاردة حلقة رقم 9 من الحاجات اللي 26 في سنة 26 اللي ربنا بيعلمنا فيها حاجات قوية جدا. خلونا نتفرج مع بعض على البروموز دي ونرجع ونكمل مع أحبائنا في الاستوديو.
1: فترة الصيف في شهر يونيو ويوليو وأغسطس قدرنا نذيع على شبكة قنوات الكرمة 86 نهضة ومؤتمر، ما يعادل 346 اجتماع بإجمالي 597 ساعة بث مباشر من أماكن مختلفة جوه مصر وبره مصر. 597 ساعة خدمة وصلاة وتسبيح، وكلمة ربنا وصلت لبيوت وقلوب في أماكن كتير من كنايس وخدمات كتير، لكن بقلب واحد هدف واحد، ان كلمة ربنا توصل لكل انسان محتاج يسمعها. احنا مش بننقل اجتماعات، احنا بنوصل رسالة الانجيل وبنشارك في تتميم الوصية العظمى اللي وصانا بيها الرب. اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. وانت كمان تقدر تشاركنا في الخدمة علشان مع بعض نقدر نوصل رسالة الانجيل للعالم اجمع.
2: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
3: ولكل مرحلة تحديات.
2: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
4: الموضوع مش بسيط،
3: حتى لو كوميديا سوداء،
2: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
3: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا
2: ونعرف نواجه مشاكلنا بدون خوف.
5: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.
6: هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.
0: أمين. مبارك اسم الرب. ولما نتفرج على قناة الكرمة تلاقي برنامج أحسن من برنامج، كل برنامج أحلى من التاني. وبدل القناة مش اتنين ولا تلاتة، تمانية موجودين تمجد بيهم اسم يسوع. وفي الحقيقة محتاجين أكتر من كده بكتير. ويا ليت كل شعب الرب أنبياء.
7: أمين.
0: لأنه في آلاف القنوات اللي بتذيع وبتبث ضد اللي احنا بنقوله.
7: يا رب.
0: فربنا يساعدنا ونكمل ونمجد اسم يسوع ونغير أفكارنا. النهاردة الحلقة بتاعتنا بعنوان فكر غير.
7: فكر غير.
0: فكر غير. فهرجع ديك يا أخ مازن، شارك معانا اللي رب حطه على قلبك، ولأنه ده فعلا موضوع خطير وموضوع مهم. في فرق كبير بين حتى المؤمنين، ممكن يكون واحد ممكن سلم حياته للمسيح.
7: أيوة.
0: مؤمن، ما أقدرش أشك في إيمانه، لكن تصرفاته بتخليني
7: أتعكسل. أيوة. شوف أخ صموئيل، أول شيء بحب أشكر الرب من أجل اللي أنت قلته من دقائق على عمل الرب في قناة الكرمة. عمل حقيقي حي، الرب عظيم، واللي بيعمله مش إشي قليل، إشي كبير. وكثير من الأحيان إحنا لأنه اعتدنا على الأمور اللي بيعملها الرب، فربما بنمر عن الأمور بسرعة. 576 ساعة لايف لمجد الرب، هذا شيء مميز. ونحن ما منعظم العمل، احنا منعظم الرب

0: اللي بيعمل هذا العمل، شيء ما كناش عمرنا نتخيله أخصموا إيه، لكن أنا بشكر الرب من أجل عمله الحي الحقيقي. وحضرتك وإنت بتقول فجأة وإنت بتتكلم عن اللي بيعمله الرب بالكرمة، وقبل ما نحط البرومو بتقول بس بحب أطلب منكم تصلوا من أجل الكرمة عشان في حروبات كبيرة على الكرمة. خلينا أقول لك أخصموا إيه، أطمنك وأحذر نفسي وأحذرنا، أوكي؟ العمل الكبير دايما عليه حروب كبيرة، والرب عماله بيعمل عمل كبير بالكرمة والحروب كبيرة بالكرمة، لكن الرب أكبر من الحروب اللي جاية على الكرمة. حي قدوس، الماضي بيشهد عنه، 22 سنة بتشهد عن أمانة يسوع. مش بس 22 سنة، أنا عن نفسي بقول عمري 55 سنة، 55 سنة بتشهد عن أمانة يسوع، مش كلام منابر ولا كلام مجاملات. وأنا أنت نفس الانطباع، وأخوي أندرو نفس الانطباع، إحنا بنخدم إله عظيم أمين قادر، قادر حكيم، إله القدرة وإله الحكمة. في الحلقات الماضية أخ سموئيل، وأنا بدي أدخل على تغيير الفكر أو غير أو يعني فكر غير، يعني فكر بطريقة مختلفة، وهي الفكرة إنه فكر غير. بالأيام الماضية قضينا وقت أخ أندرو بنتكلم عن روميا، وبروميا أول 11 إصحاح بتكلموا من أروع، إذا بتحب تعرف عن اللي عمله الرب من أجل نروح على روميا اقرأ أول 11 إصحاح، راح تشوف اللي اللي اللي عمله الرب من أجلنا. وآخر أربع إصحاحات روميا 16 إصحاح، مش هيك؟ آخر أربع إصحاحات بتكلم عن كيف لازم نعيش نتيجة للي عمله الرب من أجلنا. فبولس الرسول بأول 11 إصحاح اتكلم اتكلم اتكلم، بعدين وقف بالآخر آخر ثلاث آيات بصحاح 11 قال يا لغنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، وطرقه عن الاستقصاء، من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا، من عرف فكر الرب ومن صار له مشيرا ومن أعطاه ومن سبق فأعطاه فيكافأ. يعني مين اللي قدر يعطي قبل ما يعطي الرب؟ ما حدش، هو اللي سبق وهو اللي أعطى من عنده، لأن له ومنه وبه كل المجد إلى الأبد، أمين. بعدد 12 بإصحاح 12 أول آية بإصحاح 12 خلص من اللي عمله الرب من أجلنا وانبهر فقال يا لغنى الله وحكمته ومعرفته. أول آية بيقول فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله، بدأ بده يقول عن نتيجة اللي عمله الرب، فأطلب إليكم أيها الإخوة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. وبقول بعدها الآية اللي حضرتك قلتها ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وبكمل، فهون احنا وقفنا عند فكر غير. فكر غير، الرب طلب منا بسبب اللي عمله كثير إلنا أمرين، أطلب إليكم برأفة الله، أول شيء
1: قدم
0: قرار أقدم جسدي ذبيحة حية. أخي أندرو أنا بعرف حضرتك يعني بحب أنه نشبع من هاي الكلمات، لأنه هاي كلمات محورية أخ صموئيل، اللي في أربع خمس كلمات وضعهم الرب قدام وإحنا بنصلي الحلقة، قرار، أفكار، اختيار، أسلوب حياة، انتصار. أرجع أقولهم كمان مرة، قرار، أفكار، اختيار، أسلوب حياة، وانتصار. فاللي بيطلبوا منا وأول طلب الرب بيطلبوا منا إحنا كمؤمنين وغير مؤمنين إنه نأخذ قرار. إيش القرار اللي بنأخذه؟
1: قدمه.
0: إيش القرار اللي بنأخذه؟ أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية. القرار يتبعه أفكار، وياما أكثر الأفكار في هاي الأيام أخ صموئيل، وبجوز اليوم مش رح نركز على القرار، رح نركز على الأفكار. وهاي فكرة إنه نغير فكرنا وأسلوب تفكيرنا أخ صموئيل. الـ AI، الميديا، كل شيء عمالنا منشوفه يعني مش بس بشكل أفكارنا، صار يشكل كل إشي، إيش ما بدك موجود منه، بعمل لك منه شكل، بعمل لك منه جوهر، بعمل لك منه كيان، بعمل لك منه مجتمع، بعمل لك منه إيش ما بدك، اطلب اللي أنت عايزه حتشوف انه في اشي بلاقيك. بس مش الرب مش بيطلب منا نغير الافكار زي ما حضرتك انت قلت انه بس غير فكرك، خذ الفكر المناسب بالمجتمع الافضل وتغير عليه، لا مش هيك اللي بيقوله الرب، مش هيك اللي لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا، تغيير اسلوب الافكار اخ صموئيل، تغير

0: اغير اسلوب فكري من اسلوب المجتمع اللي انا فيه والاي اي وكله، وانه اعرف فكر الله، فكر الكتاب. عشان هيك في آية تانية اي ثينك موجوده بكورنثوس الاولى بيقول ليكن لنا فكر المسيح، فكر المسيح فليكن لكم فكر المسيح.
1: فيليب 2
0: فاللي عايز اقوله اخ صموئيل انه فكر غير. اليوم الرب بيطلب منا انه نبدا ننتبه للافكار اللي بتجينا اخ اندرو، وايش اسلوب التفكير اللي بفكر فيه. في مقوله اخ صموئيل بحبها جدا جدا، بتقول اسلوب تفكيري بيحدد مصيري.
1: صحيح،
0: اسلوب تفكيري بيحدد مصيري. انت عارف انه بعد القرار بدايه كل الاشياء الثانيه هي بالافكار. ايش الفكر اللي بسمحه لنفسي هو الفكر اللي بيحدد مين انا وليش انا ووين انا. يعني مين انا، هويتي، ليش انا، هدف حياتي، وين انا، نهايتي. يعني وانا بصلي اخ اندرو اليوم الرب يعطينا افكار مبلوره حتى نعرف الافكار. مش بيقول في اي ثاني بتقول انه نحذر من فكر عدو الخير. لا تجهلوا افكاره،
1: لا تجهلوا افكاره،
0: لا تجهل افكار عدو الخير. واحنا الرب اليوم بوقفنا بهذا الدرس اخ صموئيل انه ننتبه يا ترى ايش اسلوب التفكير اللي احنا بنفكر فيه اليوم عشان نقدر نعيش حياتنا بامانه قدام الرب. اخ اندرو،
1: امين امين. النقطه المفتاحيه اللي حضرتك انطلقت منها يا اخ مازن، اطلب اليكم برأفة الله.
0: ايوه،
1: وكان رسول بولس بيقول الموضوع ده صعب. عشان كده ما قالش
0: محتاج رأفة الله،
1: صعب. ما اسهل الكلام عن التغيير.
0: أيوة.
1: اصعب حاجه التغيير، مؤلم، التغيير مكلف. ان تغير شيء في طبعك، في عادتك، في افكارك، شيء يحتاج الى مجهود.
0: أيوة.
1: عشان كده مفتاح الايه دي فأطلب إليكم برأفة أن تقدموا. يعني عايزة خطوة أنا اللي بقدم نفسي
0: قرار.
1: وبص يا أخي مازن، ذبيحة حية، ذبيحة
0: حية. عمرك شفت ذبيحة وحية؟
1: الاثنين عكس بعض، ما يركبوش.
0: واحد يذبح والثاني حي.
1: ذبيحة يعني أنا مت عن شيء قديم. حية يعني أنا متجه لاتجاه جديد.
0: أيوة.
1: أنا خلاص بقت ماشي مع رب. ليه؟ لأن احنا في المسيح صرنا خليقة جديدة. أيوة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذل كل
0: قد صار
1: قد جديد. صار جديدا. هل أنا عندي الشجاعة أن أنا أقدم نفسي ذبيحة حية؟ هل أنا عندي الرغبة؟ هل أنا مدرك لخطورة أن أنا أعيش بنفس المبادئ وبنفس الطريقة اللي أنا كنت موجود بها؟ إذا فكرت بنفس الطريقة مفيش حاجة تتغير. في مثل، أو أنت شاطر في الحاجات دي أخي مازن، بيقولك لو أنت بتعمل نفس الحاجة ومتوقع أن في حاجة هتحصل.
0: أينشتاين، مقولة أينشتاين. أينشتاين. إنه doing the same thing over and over and over and expecting different results is insanity. سماه جنون.
1: بالضبط.
0: الجنون هو أنك تعمل نفس الإشي نفس الإشي ومتوقع نتائج مختلفة.
1: خالص.
0: أيوة.
1: فإحنا لو فضلنا عايشين بنفس الطريقة بتاع حياتنا ونتوقع نتائج مختلفة روحية مش هيحصل.
0: حتى بعد الخلاص أخي أندرو.
1: ما هو أنا بنتكلم بعد الخلاص.
0: أيوة.
1: احنا هنا يا أخي مازن أنت قريت آية لناس خدوا خطوة.
0: أيوة.
1: عشان كده قال لهم فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا.
0: يلي أدركتوا نعمة الرب.
1: يلي خدتوا الخلاص.
0: يلي أخدتوا الخلاص. أيوة.
1: ودخلتوا في علاقة مع الرب. مش هتقف عند النقطة دي. مرات احنا بنشبهها بإزاي أخي مازن. إنسان دخل لبيت واحد يستضيفه. فأول ما دخل وقف ورا البوابة. المدخل الرئيسي للبيت. مرات ناس كتير جدا في علاقتها مع الله واقفة ورا الباب، يدوب دخلت. واقفة ورا الباب، لكن هي ما دخلتش جوه، ما دخلتش للعمق. ما تمتعتش بالشركة والعلاقة. حياتها واقفة محلك سر. النهاردة ربنا بيحط ايده على نقطة مهمة جدا. ابدأ النهاردة قوله يا رب انا في مشكلة في طريقة تفكيري. انا يا رب بسبب تفكيري بدخل في محاكات صعبة جدا، وبعرض نفسي لإزاءات وضرر.
0: أيوة.
1: وبدخل في صراعات وبتبوظ علاقات. وي يا رب النهاردة أنا باخد القرار اللي أنت حطيته على قلب أخويا مازن يا رب، ويبدأ يقرأ معانا الآية الجميلة الموجودة في رومية 12:1. فأطلب إليكم، وكأن بولس بيقول يعني أنا عارف أنه صعب، بس اتكلوا على رأفة الله واعملوا كده. فأطلب إليكم. طلب ما فيهوش لغة أمر، لكن طلب في لغة تحمل الحب وتحمل الشفقة.
0: هللويا.
1: وتحمل إحساس أن الأمر ده صعب. في مقولة صينية أخ مازن وأخ صمول، أكيد أنت عارفها أخ مازن والأخ صمول، لما بيقول كده حكمة صينية، راقب أفكارك.

0: أفكارك لأنها ستتحول إلى عادات. وراقب عاداتك لأنها ستتحول إلى شخصيتك. وراقب شخصيتك لأن هذه ستكون حياتك.
1: أيوة نجدا للرب.
0: الفكر
1: بيشكل كل حاجة.
0: لا بيتحول مع الوقت إلى عادة. يعني خلاص هي عادة اعتدت عليها والعادة خلاص بقت شكل شخصيتي مع الوقت وشكل شخصيتي خلاص هو ده الحياة اللي أنا عايشها.
1: أخي أندرو ممكن بس على هاي الفكرة والرب يشهد بقال يعني زي يومين بفكر بموضوع بهذا الموضوع إنه كيف أفكارنا وإحنا مش مقررين نحكي على هذا الأمر
0: بالضبط
1: بس كيف أفكارنا عدو الخير بيستغلها. أخ صموئيل عدو الخير ما بيهاجمني بالفكر بكل الأحيان بأمور شريرة لا بيهاجمنا بأشياء صغيرة بس على زي ما قال أخوي أندرو مع إعادتها عدة مرات بتصير وكأنها أشياء عادية
0: بالضبط عادة
1: بتصير عادة إنه إشي صغير يعني يعني غلطة صغيرة بس بتصير تعملها هي مش غلطة صغيرة هي غلطة كبيرة بس إنه تعملها مرة ويعني هم مشيت مرقها مرقها
2: مرة في مرة في مرة
1: مرة في مرة بتصير زي أكنه هاي it's like أسلوب حياتي you know وين لا تنتبه إنه إيه أنت ماشي بالطريق الغلط وهاي بتركب عليها أشياء تخيل أنت تأخذ شغلة وتصير تبني عليها حياتك تصير تبني عليها أمور تانية تصير تصدق وهنا الحذر أخ صموئيل هنا الحذر لأنه شوف أخ صموئيل واحد من اثنين الفكر يا بملا العالم يا بملا الرب ما في بالنص
0: 100%
1: ما فيش بالنص
0: 100%
1: ما فيش تقول أنا بمنطقة حيادية أنا حوقف يا هنا
0: استحالة
1: مستحيل
0: اصل اجيبه منين
1: ما فيش
0: اجيبه منين
1: ما في مقدره عند الانسان من حد ذاته انه يمنع التفكير ما بتقدرش بس بتقدر تمنعي يعشش الافكار في راسك فانت اذا مش معشش فكر الكتاب براسك اتاكد 100% كمؤمن اللي معشش براسك فكر العالم
0: ما الوعاء ده اللي جوانا لازم يتملي
1: لازم يكون دايما مليان
0: سوري يعني لو ما فيش افكار ما فيش انتاج
1: فيش أفكار فيش حياة.
0: أنت يعني أنا مش قادر أتخيل واحد ما بيفكرش.
1: هاي الحقيقة.
2: فكرة بتجينا كل يوم.
0: 6000 فكرة.
2: كل
0: يوم. يستقبل الإنسان 6000 فكرة. سوري يا أخي مازن. منها 90% أفكار هدامة. بأشكال مختلفة.
1: بس عشان أقوله أخوي أندرو كان في دراسة قديمة. قالوا عدد أفكار الإنسان من 60-70 ألف فكرة ومنها 70% الحديثة عملوا شغل
0: جديدة لا أنا جديدة. بتكلم على 6000 فكرة بتستقبلها مش اللي موجودة جوايا بتدور جوايا
1: اللي بخطر على راسك
0: اللي بتيجي من برا
1: الأفكار اللي بتعصرها
0: كل يوم خير كل يوم 6000 فكرة تخبط في دماغك
1: فلو 10 عششوا براسك
2: أنا اللي بقرر
1: من 6000
2: إيه أنا اللي بقرر إيه فيهم
0: امتحن
2: اللي انا
0: الامتحان
2: اكتر وديها وقت اكتر لازم امتحن كل
0: الامتحان امتحان الافكار
1: أخ صموئيل ومعلش انا بنكون صريحين اليوم عشان نكون اصعب شيء في حياه المؤمن الافكار اصعب شيء في حياه المؤمن الافكار
0: لانه بيتبنى عليها كل حاجه يا جماعه
1: بتتحول للعادات والعادات تتحول لاسلوب حياه واسلوب حياه بتتحول نتيجه الحياه شخصيتك
0: نتيجه شكل الحياة كلها.
1: بس هاي الصراع اليومي هاي الحرب اليوميه اللي احنا بنواجهها وخلينا اقول لك بكل صدق إذا ما انتبهنا لها أخ صموئيل إحنا تلقائياً خسرانين المعركة اللي قصدي أقوله إذا إحنا فكرين إنه عشان إحنا بنتكلم بهذا الموضوع لأنه إذا فكرنا إنه خلاص ما الأفكار بتيجي وامشي مع اللي ماشيين الكل ماشي أخ صموئيل أكبر تحدي بواجهني كل يوم إنه كيف أعيش حسب الكتاب في العالم في المحيط اللي أنا فيه في المجتمع اللي أنا فيه لأنه فعلاً أخ صموئيل it takes جهاد يعني أنا لما بقول بولس الرسول جاهدت الجهاد الحسن مش دائما بس انه مشيت وتعبت واتعب جاهدت الجهاد الحسن باسلوب تفكيري جاهدت الجهاد الحسن انه ارفض العدو الخير بافكاره اللي جايتني
2: انك بتفكر ضد التيار طول الوقت بتفكر ضد العالم طول الوقت كل العالم بيقول لك حاجات مختلفه السوشيال ميديا طول النهار التلفزيون طول النهار الميديا طول النهار كل حاجه بتقول لك بطريقه بتبرمج تحاول تبرمجنا بطريقه معينه ضد الكتاب تماما
1: بالضبط بالضبط أخ صموئيل يعني كلمة لا تشاكل هذا الدهر وأنا بفكر يعني بل ورتني هدول الثلاث آيات يعني مش بس لمسوا القلب أخ أندرو. It's like

0: بولس الرسول وضعنا قدام شيء احنا مرات من من بنحمل للرب مسؤوليته.
1: لا
0: بس هو
1: بولس هنا بيحط في مواجهه
0: هي مسؤوليه
1: بيحطنا في مواجهه مع نفسنا.
0: لما بيقول لا تشاكلوا هذا مش ان مش بيقول انه بس انت خلص اقعد واتخبى وزي ما انت قلت اتخبى ورا الباب وكل شيء تمام. لا تشاكلوا معناتها اخصموا ايه، لانه انت بدك تحارب عشان ما تقبلش القالب اللي العالم عايز يحطك فيه.
1: بالضبط.
0: You know, يعني
1: وجاية من تشكيل.
0: ما هو بدي أقول لك أنت
1: لا تشاكل جاية من تشكيل،
0: إنه يحطك بقالب العالم. قالب العالم بالوقت الحالي أخ صموئيل بيقول لك ما فيش شيء اسمه ميل أن فيميل، أوكي؟ ما فيش شيء اسمه
1: حلال وحرام.
0: في إشي اسمه that's my truth. إنه هذا إنه تفكيري حقي.
1: يعني متأسف يا أخ مازن، في شعار في وسط الشباب يقول لك جسمي وانا حر فيه.
0: It's my body.
1: انت مالكش
0: It's my body.
1: وانا حر فيه اعمل فيه اطلع كذا اطلع انا حر.
0: اخ صموئيل انا يعني احنا كلنا شايفين الظلم قدامنا، بس الخطر علينا انه احنا نسمح لهي الامور انه مع تكرارها الكثير. وهاي الميديا اخ صموئيل
1: هتصدقها
0: الميديا
1: او هتتعامل معها عادي،
0: تعيد تعيد تعيد الكذبه بيكمز التروث والتروث بتصير تبني عليها مستقبل. قديش احتياجنا في هاي الايام. وهي مره ثانيه بنشكر الرب من اجل انه اوجد عمل زي قناه الكرمل بكل صدق. اخ صموئيل ما في مجال بالعالم الا اذا انت اخذت القرار وعملت اختيار انك انت تملى فكرك من فكر الرب.
1: صحيح.
0: ولا تغوص بالعالم وايش بوحل الخطيه. يعني بوحل الخطيه.
1: صح.
0: يعني صدقني يا اخ صموئيل واحنا علينا خطر كمؤمنين انه احنا نشكل
1: اولادنا والاجيال اللي جايه.
0: ما الخطر الاكبر انه ما احنا بنشكل حياه اولادنا.
1: بالزبط.
0: احنا لحياه اولادنا. لما بقول لا تشاكلوا هذا الدهر، الدهر ما كانش عمره قصده انه يقول ما تدخل بالمجتمع ولا تنخرط بالناس. بتكلم على الاساليب تبعت العالم، بتكلم على الافكار تبعت العالم. فمهم جدا اخ صموئيل ان ننتبه لهذا الشيء، انه فكر غير. لازم تفكير يكون اذا انا بفكر زي العالم اخ صموئيل انا في خطر وانا مش ماشي الطريق.
1: حاجه تانية ان العالم نجح انه يخلينا نتعامل ونقبل افكار غلط وتحت مبدا الحريه. يعني متاسف في الستينات كانت في افعال معموله النهارده غير مقبوله في الستينات.
0: افعال بس اليوم اصبحت وكانها طبيعيه جدا
1: وخلاص بقيت تدريجيا عينك تالفها. وبقيت تدريجيا تتعايش معاها وبتتعامل معاها ومش قادر تقول حاجه تحت مبدأ لو يندرعك فيه اسمه مبدأ الحرية. كل واحد حر، مالكش دعوة، ما تتكلمش، خليك في جسمك انت، انت مسؤول. وهيفضل يحصرك لحد ما يوصلك لمرحلة خليت في نقطة تفكيرك
0: حقيقة.
1: وبعد كده يقولك تفكيرك غير ملائم للمجتمع
0: حقيقة.
1: وده اللي بيوصله إبليس في الزمن الحالي.
2: فاحنا بنتكلم مثلا عن حاجة زي الحرية، لكن في مفاهيم تانية كمان
1: كتير.
2: الايدنتيتي، شخصيتي،
0: ما هو
2: اللي بيشكلها
0: هي
1: نفسها
0: اول. طيب احنا حكينا المشكله، ايه الحل؟ اول حل للمشكله اللي حضرتك قلته، الحل للمشكله انه اعرف هويتي. عرفت انه افكر غير لازم يبدا بانه اعرف هويتي ايش.
1: طيب ماذا تفعل لناس مش عارفه هويتها؟ انت من سنتين اخ مازن كنا قاعدين هنا في عيد الحصاد وقلت حسبه خطيره جدا، قلت انه الاحصائيات بتقول ان 82% من الشباب مش عارفين اي حاجه عن اي حاجه،
0: مش عارفين
1: عن
0: الهدف مستقبلهم.
1: عن مستقبلهم والهدف اللي هم عايشين له. ازاي النهارده بيتكلم شخص اعرف هويتك وهو بيقول لك انت عارف ان في جيل كتير جدا النهارده بنقرا عنه يقول لك انا ليه في الحياه؟ ابويا وامي قرروا يكونوا عندهم ولا اشمعنى انا ما كنتش عايز اكون موجود في الحياه. الكلام ده كله محوره ايه؟ غياب القيمه، غياب انت ايه؟ انت
0: المعنى.
1: ايه؟
0: ايوه
1: انت مين؟ لان هو شايف نفسه في العالم سلعه
0: حقيقه.
1: احنا سلعه
0: حقيقه
1: بيتاجر فينا.
0: الـ
1: الـ الاتصالات في كل شيء، احنا سلعه لدرجه ان انت وانت قاعد تتكلم في اي حاجه هتفتح الموبايل هتلاقيها.
0: هو
1: صح.
0: اللي بحبه في شخص الرب يسوع وفي حياتنا المسيحيه انه اخ صموئيل احنا عايشين حياه حقيقيه في يسوع، حياة حقيقية.
1: الهدف والمعنى.
0: اللي قصدي أقوله إحنا مش الرب معطينا روح القدوس اللي أذكى من كل العالم وكل أساليب العالم. السؤال الكبير هل إحنا بنسمع

0: روح الرب انه يعطينا نعيش الحكمه, او انه احنا مش عايزين هذا الشيء. يعني ارجع لموضوع الهويتنا واللي بتكلم عليه الاخ اندرو, اذا بتسال اغلب الشباب اخ صموئيل بجزء
1: وللاسف جوه الكنيسه
0: بجزء اكثر من برا الكنائس. انا بقول لك اخ صموئيل, قبل كم شهر كنت مع مجموعه شباب وكنا بنتكلم عن الاجيال, كنا بنتكلم على الجيل تبعنا, الجيل صرنا انا يعتبروني من الجيل الكبار جدا القديم قوي فبنتكلم على الجيل. فواحدة من الامور اللي ذكروها الشباب انه الجيل بتاعنا, تخيل اخ صموئيل, ما هون خداع عدو الخير اللي هو قال احنا الجيل الكبير احنا مش حساسين للاشخاص برا بالعالم, انه لازم نحترم اراء العالم, بانه نحترم انه عايز يكون الطريقة الأسلوب اللي عايز يعيشه لازم نحترمه ولازم نعطيه المجال ونقبله. لا
1: احنا كنا قاعدين متأسف يا أخي مازن مع أخونا الحبيب يوسف وكان معاه ابنه فكان بيسأل ابنه من شوية, ربنا يباركك يا أخي يوسف, بيقول لي ابنه طريقة تفكيرك انه لو انت هل انت تقدر تقاوم الإسلام او تقاوم امتداد الإسلام او تقاوم الشريعة الإسلامية؟ فالشاب زي اي شاب, بابا كل واحد حر, بدا يشرح له خطوره الشريعه. فالشباب واقفين عند حته, بابا كل واحد حر, ماليش حق ان انا اقول
2: لك الحريه,
0: مفاهيم الحريه اخ صموئيل واول
1: اتغيرت.
0: اركب على اللي بيقوله الاخ اندرو, بس اللي وين المغزى وصل مع الشباب, في لخبطه كبيره اخ صموئيل بين الشخص والفعل. الشخص نفسه وقيمته ومحله ومكانته وانه الله خلقه وانه له قيمه, هذا الشيء يختلف كليا عن اللي بيفعله الشخص.
1: دمجوا الاثنين مع بعض,
0: ما هو دمجوا الاثنين الشخصيه مع الفعل فصار هون, وهذا عدو الخير اللي عايزه يدمرنا ازاي.
1: وبدا يقول للناس ان الله بيكرهك مش بيكره الفعل.
0: اخ صموئيل العدو الخير عايزنا نفكر انه فعلي يحدد هويتي. الكتاب المقدس بيقول هويتك بتحدد فعلك.
1: واللي قبليها يا اخي مازن متاسف, قيمتك بتحدد هويتك
0: وهويتك بتحدد فعلك.
1: هويتك بتحدد فعلك
0: 100%. قيمتك بايش وبمين
1: بالضبط,
0: هويتك بايش وبمين
1: بالضبط,
0: فعلك بايش وبمين.
1: طيب فعلك نتاج هويتك, هويتك نتاج قيمتك. انت مين؟
0: قيمتك مش منك,
1: انت مين؟ انت ابن للرب,
2: وده اللي بيضربها ابليس رايت اواي.
0: القيمة. اذا بدك تلخص اللي بيصير دلوقتي بالعالم بالوقت الحالي من هاي الناحيه, هو هذا الشيء, انه ضرب الميديا عمالها بتضرب بقيمه الانسان, بشخصيه الانسان, بهويه الانسان, وبتعطي للانسان صلاحيه انه يفعل أكبر الأعمال الفاحشة. ارجع من التكوين لغاية دلوقت, كل ما الإنسان ينسى شو قيمته وينسى شو هويته, أفعاله دائما مشينة.
1: أخي مازن, في تكوين واحد الله خلق الإنسان على صورته وشبهه.
0: أيوة.
1: سقط في تكوين خمسة, آدم ولد ابن على صورته.
0: على صورة آدم.
1: فالتشويه جه.
0: من هناك بدأ التشويه العادي.
2: كمل كل واحد بقى.
1: خلاص شوه. احنا نسخ مقررة. نفس الطريقة لكن سمعت حاجة في غاية الأهمية. لما الرب يسوع المسيح قال عن نفسه, إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت, إن بقيت وحدها لا تأتي بثمر.
0: أيوة.
1: لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. الفكرة اللي سمعتها وجميلة أخ مازن, فكرة غير عادية. قال لك إيه؟ حبة الحنطة لما تقع في الأرض بتجيب نوعها. فالمسيح هنا بيقول إيه؟ أنا هموت عشان أجيب نوعي, النوع بتاعي. حبة الحنطة ما بتجيبش شعير, حبة الحنطة ما بتجيبش قطن, حبة الحنطة بتجيب قمح زيها. فكأن موت المسيح عشان يطلع إنتاج زيه بالظبط,
0: زيه بالظبط. من غير موته ما فيش إنتاجه,
1: إنتاجه هو.
0: إنتاجه هو طبعا.
1: فهنا كأنه بيقول إيه؟ آدم عمل نسل لصورته.
0: أيوة.
1: والمسيح جاي بموته يعمل يا جماعه
2: نسل جديد,
1: بس ايه؟ مش لصوره ادم, لصورتنا احنا. وده اللي بيحصل في المعموديه. المعموديه عباره عن ايه يا جماعه؟ هي تجسيد لقرار الايمان. ففلان ابن ادم مات دفن في الميه, وفلان للمسيح قام طالع من الميه.
0: هللويا.
1: موت وحياه, هي دي المعموديه, دفن وقيام. دفن معه في المعمودية.
0: هللويا.
1: حتى كما أقيم ده نقوم نحن في جدة الحياة. يعني جدة الحياة حياة جديدة, حياة طبيعة المسيح شكله.

0: المسيح.
1: هللويا هللويا.
2: يس.
0: ودي القيمة.
2: دي القيمة دي بالزبط. ودي العالم بيحاول يشوشر قيمتنا. قيمة رقم واحد بيحاول يشوشر كل المفاهيم، مفاهيم النجاح، مفاهيم الحرية، مفاهيم السعادة، مفاهيم الصح والغلط،
0: مفاهيم جسمي،
2: ايه الغلط،
0: كياني، كينونتي،
2: كل ده. عشان كده الرسالة بتقول لا تشكلوا
0: هذا العالم،
2: هذا الدهر، بل تغيروا
0: عن شكلكم،
2: عن شكلكم بتجديد.
0: عارف شكلكم هنا التانية ايه يا اخ مازن؟ تغير طبعك. في مثل للأسف خادع الناس ومثل كذاب، يقول لك الطبع غلاب والطبع ما بيتغيرش، لكن الكتاب بيقول ايه؟ غير طبعك، الطبع يتغير. ما فيش حاجة اسمها غير قابلة للتغيير. غير قابلة للتغيير يعني انت رافض التغيير.
1: ايوه.
0: غير طبعك. بيتغير طبع ازاي؟ بتجديد. فعل التجديد هنا فعل مضارع مستمر، عملية تجديد مستمرة. اللي قالها الأخ مازن هي عملية مراقبة للأفكار مستمرة، عملية امتحان للأفكار مستمرة، لأن الذهن يا جماعة هو مخزن الأفكار. إيه هو الذهن؟ الذهن هو مخزن للأفكار، هو بيستقبل اللي بره يحلل وينتج، يستقبل، هو مصنع. إن الذهن عبارة عن حاجتين، مصنع لتخزين الأفكار ومصنع لإنتاج الأفكار. الذهن يستقبل ويخزن وينتج. فالأفكار اللي طالعة مننا هي عبارة عن أفكار سبق الذهن وخزنها. عشان كده عملية خطيرة جدا الذهن ده.
2: وأنا
0: عملية
2: دوري
0: خطيرة قوي.
2: وأنا دوري الحكم. أنا دوري
0: المراقب.
2: أنا دوري المراقب.
0: المغربل.
2: لده وده جهاد بقى. ده
0: لو ما عملتش كده أنا كده كده بستقبل.
1: أقول لك يعني.
0: أنا كده كده بستقبل.
1: 100%. في آية في الكتاب I think كورنثوس الأولى. بتقول واما لنا واما لك فليكن لكم فكر المسيح. اي ثينك كورنثوس الاولى مش كده؟
2: فكر المسيح جميل.
1: والايه الثانيه اللي موجوده اخ سمي اخ اندرو بناء على كلام حضرتك مستاثرين كل فكر لطاعه
0: ده كورنثوس الثانيه عشرة.
1: الثانيه عشرة اللي هي مستاثرين
0: هادمين حصون
1: ايوه
0: وظنون
1: ظنون ايوه
2: وكل علوي
0: ارتفع ضد المعرفه مستاثرين. عارف مستاثر يعني ايه؟ أسير.
1: ما أنا عايز أربطها بهاي وظيفتي.
0: أسير.
1: هاي وظيفتي.
0: أسير. تخيل يا أخ مازن مستأسرين يعني كأنك بتأسر حاجة.
2: وتجيبها عند المسيح.
1: أأسرها وأخذ فكر المسيح.
0: أمسكها. أستأسر.
1: قلنا فكر المسيح.
0: أخدعها لطاعة المسيح.
1: هاي الطبع غلاب. الطبع مش غلاب. الغلاب انك انت تمسك الفكره وانت تقول ان الفكره ما لهاش سيطره علي.
0: بالضبط.
1: انا الي فكر المسيح.
0: نعم.
1: تبدا من فكر المسيح. وين المصدر؟ توصل للمصدر. اخ سموئيل ما فيش يعني قلناها من البدايه، يا انت بتتشكل من الرب يا انه العالم راح
0: يشكلك. العالم بيشكلك.
1: ما فيش بين الاثنين. واليوم الرب بيطلب منا، بيقولنا وبيقول لي وبيقول لك وبيقول للجميع فكر غير.
2: مش كل فكرة تيجي على دماغك تقبلها. كل فكرة تيجي على دماغك تمتحنها، تاخدها وتحطها عند المسيح. دي مناسبة؟ ده اللي بيقول المسيح ولا لا؟
0: ومش لازم
2: كل فكرة.
0: ان كل فكرة بتيجي اسيبها لانها بتتعامل مع جرح جوايا او بتغذي مشكلة سببتها الخطيئة او التربية جوايا. يعني ممكن افكار انا بستقبلها ان انا بتغذي شعور بالحساسية المفرطة جواي. فممكن أفكار تيجي تغذي شعور بإحساس برثاء النفس فاستقبلها. الله عايزنا نتخلص من الأمراض يا جماعة.
1: أيوة.
0: دي أمراض معطلة للتغيير. ده اللي بيسموها الحيل الدفاعية. والله عايزنا نتخلص من الأمراض دي.
1: إنه يكون مغلوب على أمرك. بأنك سامح للفكر انه يستلمك.
0: بالزبط.
1: الفكر اللي بيجيك اللي بيجيني بشعر فيه اللي بيجيني يعني بيجيني الفكر الحزين ححزن. بيجيني الفكر
0: الكئيب اللي قاله حكتئب. في سفر الامثال
1: أيوة.
0: كما لانه كما شعر في نفسه هكذا
1: يكون.
0: هكذا يكون.
2: لانه في افكار كتيره بتيجي يعني مثلا ابليس ممكن يرمي عليك انا لوحدي انا مهمل.
0: بالزبط.
2: يجي الفكره دي
0: انا محدش بيحبني.
2: امثله عمليه دلوقتي احنا بناخد امثله عمليه. تيجي الفكره دي فكره من ربنا ولا لا؟ الكتاب المقدس بيقول ايه في الموضوع ده؟ لا اهملك ولا اتركك. عين عليك في ايات قد كده بترفض الفكره اللي رماها عليها.
1: في ايات اكبر من هيك اخ سموئيل. بروميا مش روميا باشعيا اشعيا 27 بيقول مش بس انه بيرمي علينا الافكار، الرب نفسه قال لأني أنا عالم الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم. أرمية 27
0: 21
2: 29

0: 29 11 29. لان انا عارف الافكار التي انا مفتكر بها.
1: ما هو من هنا افكار سلام
0: لا شر.
1: لا شر لا شر.
0: يبقى الشر مصدره حاجه ثانيه.
1: ما هي اللي انا عايز اوصل له انه الافكار حتجيك. افكار الشر مش من الرب. افكار الشر مش من الرب مهما كان الفكر. مش من الرب افكار الشر. مش من الرب مهما كان الفكر. مهما كان تقول طب ما انا وضعي مش كويس. فكر الشر مش من الرب. طب انا وضعي تعبان. فكر الشر مش من الرب. طب انا حالتي. فكر

0: انه لا تعطوا لابليس مكانا، عرفت؟ انه بس
1: بتبقى ممكن ايش في مشاعر
0: في اي ثاني مشاعر مشاعر غلط يعني صموئيل. وانا بنفكر بالحلقه على فكر غير، سالت نفسي سؤال اوكي، بقول هل ابليس بيعرف فكري؟ وهذا السؤال بساله للجميع، هل ابليس بيعرف فكري انا كانسان؟
2: هو بيسمع كل كلمة بتكلم بيها ومنها بيستنتج، لكن
1: خليني بيستنتج.
0: خليني أقول لك
1: أعرف أنا بعمل إيه.
0: ممكن أقول لك إيش قناعتي الشخصية، وبنفس الوقت يعني مش بس قناعتي، this is more يعني it's أسلوبي أوكي. أسلوب حياتي أوكي. عندي قناعة شخصية، رقم واحد إبليس ما بيعرف فكري، الله الوحيد اللي بيعرف فكر الإنسان
1: الداخلي. بس إبليس بيستنتج من خلال سلوكيات.
0: شوف أنا بتوقع توقع كبير على موضوع الاستنتاج، هيك بيصير في الإنسان. إذا أنت إجاك فكر تقدرش توقف الأفكار، 6000 فكرة جديدة تدخل رأسك كل يوم أوكي. عدد أفكار الإنسان باليوم 60-70 ألف فكرة برأسه غير جديدة.
1: مصنع
0: أفكار، مش هتقدر توقف الأفكار. بس إيش بيصير أخ صموئيل؟ تيجي فكرة سيئة تيجي تمسكها أنت تحطها برأسك، بتعشش، تسمح لها أنه تدخل برأسك. عارف هيحصل إيه؟ هاي قناعتي يا صميل، عم بجوز غلطان بس هاي استنتاجي من أسلوب حياتي، بأنه كيف عدو الخير يمسك علي المماسك أوكي؟ رقم واحد، تيجي الفكرة على الرأس بتعشش بالرأس، بصير أفكر فيها. أكثر إشي بصير بالأفكار الشريرة والسلبية لما تدخل الرأس بتكبر فجأة، تكبر فجأة إنه بتصير تتهيأ، بصير الدماغ أخصب
1: المخ،
0: في عنده قدرة على التخيل أوكي، وخصوصا التخيل بالأمور اللي الخطيرة، لأنه انخلقنا بطبيعة إنه احذر من الشر. يعني الولد الصغير بيعرف شوي شوي يتعلم الخوف من النار واللي بيحب، فدائما إحنا خايفين من هاي الأمور، فهاي الأمور تكبر برأسنا كثير. الفكرة تدخل بالرأس أخ صموئيل، لما تصير تفكر سلبيا على طول بتروح من الرأس على قلبي، قلبي بينتج خوف لما الفكره السلبيه بتروح من هون. بتصير
1: سرعه،
0: خايف على ابني، خايف على بنتي، خايف على، بصير يضرب القلب على طول. لما بيضرب القلب بصير لساني ينطق فيها. عشان هيك الرب قال من
1: فضلة القلب
0: يتكلم اللسان. فهي بتبلش الفكره براسي، وصلت لقلبي، الفكره السلبيه بقلبي، بصير انا بس الرب لا يسمح صار هيك، بصير تحكي الامر السلبي، عدو الخير بمسك الممسك عليك، وبصير يعمل لك الحوسه كلها بانه بربط لك الافكار. صدقني اخ صموئيل، انا بشجعنا نفكر فيها، الفكر السلبي اكثر شيء بدمر الانسان.
1: طبعا
0: الفكر السلبي مش بتبدا من النتائج العمليه، مش من الاشياء اللي بتحصل من برا. الدمار والانتصار الاثنين بيبدوا بالفكر اخ صموئيل.
1: عشان كده غير التهيؤ والمسيح قال كده في مرقس 7 قال من داخل قلوب الناس تخرج الشرور،
0: من داخل القلب.
1: يعني المشكله في جوه، المشكله في الشخصيه اللي جوه
2: وكبير. ولسه هنكمل وعندنا حاجات كتيره، خلينا ناخد بس كلمتين بسرعه ونرجع نكمل الموضوع. معانا اخونا مصطفى من بنسلفانيا، اهلا بيك مصطفى، اتفضل لو سمعني.
3: الو،
2: اتفضل حضرتك.
3: مساء الخير.
2: مساء النور.
3: لو الله عايز الناس يفكروا بشكل مختلف، ليه المسيحيين محتاجين عقائد معينه وتعليم الكنيسه عشان يحددوا يعتقدوا به؟ واتمنى الاجابه على هذا السؤال.
1: ايه علاقه ده يا مصطفى؟ طب ليه انت نفس السؤال يترد ليك؟ لو الله عايز الناس تفكر بطريقة مختلفة، ليه أنت محتاج للإسلام والشريعة الإسلامية عشان تفكر، وشيوخ يبدأوا يبرمجوك ويخلوك تفكر بطريقة معينة ويسيطروا على دماغك؟ نفس الأمر، ملاش علاقة. التعليم الكتابي يا مصطفى هي أقوال الله اللي الله بيراها أنها هي الأنسب والأصلح لتشكيل شخصية الإنسان، وده اللي قاله داود النبي، لتكن أقوال
0: أفكار قلب
1: مرضية أمامك يا الله. أفكار قلبي جاية من أقوال فمه، من كلمته. فكلمة الله هي اللي بتشكل، وكلمة الله هي اللي بتغير. الأسلوب اللي الله إداه لتغيير الإنسان حاجتين، الروح القدس روح الله الساكن جوه الإنسان، وكلمة الله، دول المصدرين اللي الله بيستخدمه، الأدوات اللي الله بيستخدمه لتشكيل شخصية الإنسان. فمفيش حاجة اسمها ملهاش فايدة، لا،

0: كل شيء له فايدة في تغيير حياة الإنسان.
1: أمين، شكرا لك مصطفى. كمان معنا مكالمة من أخونا الغالي أخ يوسف من ميشيغان. أهلا بك أخ يوسف، بنرحب بك مرة ثانية في كاليفورنيا.
2: ألو.
1: أهلا بك أخ يوسف،
0: اشتقنا لك.
2: ازيكم؟
1: نشكر ربنا.
2: أخ مازن
3: حبيبه،
2: أومس أشوفك بس طلعت.
3: الله يسامحك، أنا أجيت بس يعني حاب أشوفك.
2: قالوا لي مو أكيد، راح يجي.
3: لا كيف مو أكيد؟
0: يعني كان لسه مش عارفين الدنيا تمشي إزاي. بس أنا بعت لك رسالة يا أخ يوسف أن الأخ مازن هنا.
2: بس صرت بعيد،
1: وأنا اتصلت بيك بالتليفون كمان.
3: ما فيش إشي بعيد بالتليفون يا أخي.
2: رجعت خابرتك أخ صامويل.
1: أيوة.
2: ما جاوبتني.
1: لا أيوة. سوري كمان.
2: أيوة بس أنا أريد فشي خلي يعرفون شعب المسيح. أنا جيت على كرمة، قديمة يراد لها أبدي، يراد لها تجديد. شعب المسيح يعني إذاعة جزيرة أحسن، عربية أحسن، ليش عندهم مؤول أساسات أبدي كل سنة؟ الكرمة صار 15 20 سنة ما مسوي أبدي.
0: أنت بتقصد يا أخي يوسف،
2: مثل ما سوينا الأجهزة لازم نسويها كرمة.
3: أيوة
0: أخي يوسف، بتقصد المبنى الأجهزة ولا بتقصد إيه؟
2: لا انسايد،
1: يقول لك المكان اللي انتوا عاملينه
3: ريمودلينج،
1: ريمودلينج
3: اخ يوسف. ريمودلينج
2: يراتل ابديت. تصور يعني هي غاليه مثل الاجهزه، يعني هي راتل اخصامين وان داي عيد الحصاد يوم واحد هي راتل مو اكثر.
3: حبيبي اخ يوسف
0: احنا مشتاقين لك يا اخ يوسف، انت راجل بركه.
2: بس مازن اقدر اشوفك بكره
0: بنعمة الرب.
3: بإذن الرب يسوع.
0: أنت هترجع إمتى يا أخي يوسف من مشوارك؟
2: تقريبا الساعة 9.
0: يا خبر، كان نفسنا نخرج مع بعض بعد شوي.
2: I know شفت بس لو كنت متأكدين ما كنت أطلع، كنت أبقى.
0: معلش هي جت
3: حقك علي أخ يوسف حبيبي، أنا دائما معلق الأحبة لآخر لحظة.
1: وبكرة يا أخ مازن.
3: هي على الرب.
0: أنت بقى يا أخي يوسف قول له لازم أشوفك بكرة. ألو الأخ يوسف معنا؟
2: باشر هو موجود.
1: باشر
3: بإذن يسوع حبيبي، أخ يوسف.
2: إن شاء الله أنا بكرة أشوفك.
3: بإذن يسوع.
2: يا شعب المسيح كرمة يرادلها أبديت إنسايد.
3: أمين يا رب.
1: أمين أمين. شكرك يا اخي
2: يعني
1: يوسف.
2: بس مو انا شفت عندكم نجار، يعني هو يقدر يسوي بس يراد.
0: لا لا ده شاب
2: يعني
0: خادم هنا،
2: شغلات جديده.
0: اخي يوسف اللي انت شفته ده شاب خادم هنا متطوع ان يعمل الامر ده عشان ما يحصلش اي تكليف خارجي.
2: بس يراد شويه
1: فلوس. انا معاك،
0: ربنا يبعت.
1: بنصلي ربنا يحط على قلب احباء زي حضرتك واحباء تانيين، يحط قدام معانا ويكملوا مع صلواتهم، يشاركوا معانا في العمل، وفي اسم يسوع تفضل تكمل الكرمة لمجد اسم يسوع، تقدم مادة قوية بطريقة مناسبة للعالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والزمن اللي احنا عايشين فيه. شكرا لك
0: يا يوسف. كنا بنتكلم عن فكرة التغيير وان الشباب مختلفين في افكارهم عننا ككبار. لا يبقى كده خرج الاخ.
1: سمعنا يا اخي يوسف، هو مشغل نافيجيتور.
0: يبقى بلاش خلاص. امين.
1: سمعنا يا اخي يوسف؟
0: لا خلاص. هل سمعتني يا اخي يوسف؟
2: بغير طريقه.
0: فانا ذكرت الحديث اللي دار بينك وبين ابنك. اخي يوسف، فانا ذكرت الحديث اللي دار بينك وبين ابنك على طريقه تفكير الشباب مختلفه عن طريقه تفكيرنا. الو تفضل.
2: السيد المسيح يستاهل اكثر من نقعد بمكان نبشر حتى يصير ابديت، يكون يعني احلى حلو. شوف انا يعجبني الكنائس مالنا تكون احلى وحلوه، نسويها ابديت لانه يستاهل السيد المسيح. يعني يا جماعه هي المشكله فلوس، هاي الفلوس هم وسخ الدنيا. ليش احنا نفضل هذا الوسخ على يعني على المظاهر مال السيد المسيح او على اسمه؟ ليش؟ مو عيب. خلي الصحون اول واحد اني يعني لازم يكون شيء لايق بالسيد المسيح، لازم.
1: امين.
2: يعني عيب، يعني احنا مسيحيين كثير بالعالم. أكثر من المسلمين.

0: اكثر من اليهود اكثر من كلهم.
1: امين. الرب يحفظكم في الطريق يا اخي يوسف، والرب يسيك حواليكم وترجعوا بالسلامه، ونشوفك بكره بنعمه الرب.
2: امين امين امين
1: امين. هو موجود ولا طلع؟
2: مش قادرين نسمع لانه النافيجيتور
1: اوكي
2: هو قفل.
1: اوكي
3: امين.
2: اتفضل يا خميس
3: نقول ترنيمه.
2: يس امين. احنا عندنا لسه

0: هللويا، مبارك اسم الرب.
1: أنا عايز أشبع منه، أنا عايز أرتوي فيه، أنا عايز في كل اليوم أكون أنا دايب فيه، دايب في يسوع. تعرف أخ أندرو، السكر ما بتشوفه لما يكون داخل الدرينك، لكن بحل طعم الدرينك.
2: طبعا
1: كلمة الله بجوز ما أنت تكون ماسكها وأنت ماشي، لكن لما تكون عايشها بتكون تحلي الحياة. صحيح. وتحلي كل شيء في الحياة اللي أنت فيها. الحياة. كلمتك أنت السراج، كلمتك لي السراج، هيك بيقول عنه بالمزمور 119، سراج لرجلي
0: كلامك
1: ونور لسبيلي. كلمتك لي السراج. واسمع، في الصليب صار للعلاج. مليني بروحك، لا أحتاج غيرك يا يسوع. اليوم إذا عايزين فكر غير أخ صموئيل، الفكر الغير إنه يجي يملانا من فكر المسيح. نيجي نقول له تعال خد، بستأثر كل فكر عندي، وتعال أنت إملاني بفكر المسيح. وبتحلى بحلى اليوم، مرشدي طول الطريق، معلمي وأوفى صديق. وقت الحرب وسط الضيق ما فيش زيه يسوع، هو المعلم وهو أوفى صديق في الحياة.
0: أمين أمين أمين.
1: هللويا.
0: أمين في اسم يسوع. فكل فكرة جنة
1: أيوة.
0: نستأثرها نجيبها ونشوف الكتاب بيقول لنا إيه عن الفكرة دي.
2: أيوة. يبقى في مرجعية.
1: مرجعية.
2: اللي هو الكتاب المقدس.
1: أيوة.
0: الكتاب المقدس. الله بيقول
2: نمتحن
0: إيه.
2: نمتحن أفكارنا في ضوء الكلمة.
0: في ضوء كلمة ربنا. بالضبط. ممكن واحد قاعد يقول أنا فكرت الفكرة دي، فممكن تكون الفكرة دي من ربنا وربنا بيقول لي كذا. في حين أنها ممكن تكون عكس الكلام الكتاب. فامتحن الأفكار في ضوء الكتاب. الكتاب المقدس.
2: لأن الأفكار البشرية ممكن تودينا في حتة صعبة. أول حاجة في سفر الأعمال الرسل صح 7. أيوة. استفانوس هو بيتكلم عن أيوة. موسى بيقول آية خطيرة جدا، بيقول إن في موسى في وقت وقت خطر على باله أن يفتقد إخوته. طلع بطريقة بشرية في توقيت ليس توقيت الله. النتيجة عمل إيه؟ قتل في الأخير، قتل وهرب.
1: أيوة.
2: بهدل الدنيا.
1: أيوة.
2: لكن لما جات الكلمة الإلهية وأرسله الله إلى مصر، بيقول لك هذا يا موسى اللي رفضوه قبلوا. الكلمة الإلهية لما أنا أبني حياتي على كلمة الله وأبني أفكاري وأخضع كل فكر جوايا إلى طاعة المسيح، الأمر بيختلف.
1: مجد للرب. أو أنا 100% أخ صموئيل أبني على كلام أخوي أندرو. قلنا على الفكرة وخطورة الفكرة. خليني أقول لك الأمر الثاني أخ صموئيل لليوم، وهذا بجزء الخطر وين الحل
2: في نفس
1: الوقت. الخطر أخ صموئيل، قبل كم أسبوع كنت مع شخص معي بالشغل، هو بيقول إنه مؤمن ويعني وبيحاول بكل طريقة. أنا بشغلي بيكون يعني هم عارفين إنه أنا مؤمن، فال يعني بعض الأحبة بيقول لك أنا مؤمن بس عشان عايز حاجة
2: كنوع من ال
1: عرفت
2: يفرحك يعني
1: يفرحني، وبنفس الوقت يعني إنه أنا من اللي من جماعتك يعني أصلك
2: وأنا خد بالك مني
1: يعني دير بالك علي، خد بالك مني بس هذا الأخ إجى علي أخ صموئيل وأنا بحبه من كل قلبي، شخص من يعني شخص رائع يعني you know. فبقول له يعني بنتكلم وبقول أنا بروح على الكنيسة every Sunday وبروح على الكنيسة كل أحد ومن وقت لوقت بقول لي أنا الواعظ هاي اللي فهمته من الوعظة you
2: know.
1: بيجيب لي ملخص إنه إيش الأشياء اللي استفادها بالوعظة you know. فبسأله يعني بقول له طيب يعني علاقتك بالرب مبنية على أي أسس، على إيش المرجعية اللي عندك you know. تعرف وين وصل أخ صموئيل الكلام، إنه شخص بيقول لك أنا مؤمن لكن ما بتذكرش آخر مرة فتح فيها الكتاب المقدس، ما بيعرف أمتى آخر مرة فتح فيها الكتاب المقدس. وهذا سؤال إلنا، يا ترى إيش مرجعيتنا؟
2: آخر أي مرجعيتنا؟
1: إيش مرجعيتنا؟ أمتى آخر مرة أنا فتحت الكتاب؟
2: صحيح.
1: عشان أشبع منه، عشان أعرف إيش مبدأ حياتي، إيش أسلوب حياتي. أكبر خطر أخ صموئيل في مجلة بتابعها من وقت لوقت، كنت أتابعها وكانت أخبارها يعني من الأخبار السعيدة عن الخدام. أوكي. مؤخرا قلبت 180 درجة
2: المجلة نفسها
1: صارت بس تقول على فضائح الخدام. صدقا بقول لك بكل صدق، إيش ما بدك بقول لك الخادم الفلاني يوم السبت الماضي إجت دخلوا على بيته سطوا مش عارف الخادم الفلاني مليون دولار اختلاس، الخادم الفلاني مش عارف إيش، كلهم كنائس مشهورة أخ صموئيل. أوكي. بس انا مش عماني بشوه سمعه خدام حاشا، بس اللي قصدي اقوله اوعك تبني مرجعيتك بس عشان سمعت من الخادم. مرجعيتنا كلمه الله، الكتاب المقدس، مع احترامي للجميع. الوعد حلو والوعد بشجع وامين. الكتاب بيقولنا انه نوعد بعضنا البعض، مش هيك بيقول؟ انه كان بينكم مشقه، كان على احد شيء، تشجعوا بعضكم بالترنيم وبالوعد. الوعد هو التشجيع، بس اوعك تبني حياتك على الوعد فقط. لازم نرجع لمرجعيتي اللي هي كتاب المقدس وكلمه الله،
2: وده اللي كان بيعمله اهل بيريا.
1: ايوه
2: يسمعوا.

0: من بولس يرجعوا يراجعوا ده بولس بس يراجعوا وراه فحاسين القدوة هل هي هكذا؟
1: فحاسين مدققين ايوه عارفين بالظبط
0: يعني اللي بتقوله ده يا بولس
2: كتابي
0: جوه الكتاب كتابي ولا لا؟
2: ده البولس ما بالك بقى احنا عندنا
1: اخ صموئيل من غير من غير ذكر اسامي اشهر كنيسه في امريكا بعدد سكانها بعدد اللي فيها
0: بعدد اللي فيها يعني.
1: الشخص اللي المسؤول عن الكنيسه لا يؤمن بالكتاب المقدس بكل حذافيره بالعكس يؤمن بانه الانسان من نفسه هو صالح وبينتج أشياء كويسة وعنده الفكر الإيجابي بغير حياتك وبعمل لك اللي أنت عايزه مش مبني على الكتاب المقدس
0: احذر يا
1: مؤمن احذر ما احذر يا مؤمن احذر يا مؤمن قيمتك أنا أرجع على الأخ أندرو قيمتك مش قيمتنا مش فينا أخ صموئيل قيمتنا بالرب يسوع اللي فينا مرجعيتنا مش شخص وإنسان مرجعيتنا الكتاب المقدس وأخطر أمرين بحارب فيهم عدو الخير في هذه الأيام أخ صموئيل بداية الحلقة حضرتك قلت عنصر الوقت أصعب إشي هلأ في حياتنا عنصر لا إلي وقت في أشياء ما في حياتي الوقت مشغول all the time يا ترى وأنا بكلم نفسي أميت آخر مرة أنت فتحت الكتاب المقدس عشان تشبع من الرب عشان تقول له يا رب كلمني بكلمتك كلمني بكلمتك عندي تحدي أخ صموئيل
2: أنت بتقول حاجة مهمة أخ مازن مش أقرأ الكتاب عشان أعرف قصص
1: لا
2: عشان أعرف أرد
1: مش أبني الكتاب. المعلومات
2: مش معلومات
0: أو أقرأ الكتاب كأنه عالم الأبراج عشان اعرف المستقبل او يا رب هتعمل لي ايه معايا بكره
2: الكلام الكتاب المقدس فيه عمق
0: ده انفاس الله
2: رائع
0: انفاس الله
1: تفتح الكتاب المقدس عجبتني مره هي مقوله مش عارف قراتها او سمعتها محل بيقول انت بتفتح الكتاب مش عشان تقراه الكتاب بيقراك
2: يفحص
1: الكتاب بيقراك الكتاب بيقراني يفحصني يشكلني اخ صموئيل في من انا وبنقول على تحديات شخصيه اخ اندرو بكل وضوح 2025 كان عندي هذا التحدي انت بجوز بتتذكر باول حلقه تكلمنا عن شعاري ب 2026 هي ايه كانت ايتين واحده بهوشع 4 لايه رقم 2 10 2 بتقول قد قسموا قلوبهم وبنيت عليها من مزمور 86 عدد 11 وحد قلبي علمني يا رب طريقك اسلك في حقك وحد قلبي لخوف اسمك كان عندي تحدي ببدايه السنه اخ صموئيل او بنهايه السنه وبدايه السنه انه صرت ألاقي تحدي أكبر من أي وقت تاني بأنه أفتح الكلمة وأقعد أقرأ الكلمة وأشبع منها فوضعت على نفسي عهد أخ صموئيل بحب بس عشان أشجع نفسي وأشجع الحبة كل مرة أفتح الكتاب المقدس وأخذت على نفسي عهد أنه كل يوم أفتح الكلمة بس صرت قبل ما أفتح الكلمة حطيت زي شعار أذكر نفسي كل مرة بفتح فيه كلمة الرب أنه أقول فيه هذه هي كلمة الرب وهذا شيء بحب أذكرنا فيه هذه هي كلمة الله الله يكلمني من خلاله أنا ما يقول الكتاب أني أنا وأستطيع أن أفعل ما يقول أني أستطيع أن أفعل وأن أملك ما يقول الكتاب أني أستطيع أن أملك
2: رائع.
1: لذلك أفتح قلبي اليوم أفتح قلبي كل يوم لأسمع كلمة من الرب كلمة تغير حياتي إلى الأبد
0: هللويا.
1: وأنا بصلي أنه كلنا نكون مؤمنين بهذه الكلمة أنه هذه هي كلمة الله الله يكلمني من خلالها أنا ما تقول الكلمة أني أنا مش ما أقول أنا أني أنا ما تقول الكلمة أني أنا وأستطيع أن أفعل ما يقول الكتاب أني أستطيع أن أفعل أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني هيك الكتاب بيقول عشان هيك أنا باجي بفتح الكلمة الله أفتح قلبي لأسمع كلمة من الرب حتى تغير حياتي إلى الأبد وأنا بصلي في هذا اليوم يكون عندنا هذه المرجعية
2: ده كلام خطير جدا جدا جدا واحنا بنتكلم على الكلام ده حضرتك بتقول أنا الشخص اللي بيقول عني كتاب
1: أنا ما يقول أنا الكتاب ما يقول أني أنا.
2: أنا
1: أيوه
2: العالم بيقول غير كده خالص العالم بيقول مين أنا لبسي إيه وظيفتي إيه معايا كام
1: مركزي إيه
2: مركزي إيه متابعيني على السوشيال ميديا شكلهم إيه لقبي إيه الحاجات دي كلها نو الكتاب المقدس بيقول ايه بيقول غير كده تماما تماما فانا شخصيتي مش اللي الناس بيقولوه
1: اما انتم فهيكل الله وروح الله القدوس ساكن فيكم هيك الكتاب بيقول احنا مش احنا
2: فجنس مختار
1: شعب.
2: كهنوت أيوة. ملوكي الكتاب لاننا نحن اعماله مخلوقين في المسيح
1: اعمال صالحه قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها.
2: مين أنا؟ أما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله. أنا ابن لله.
1: هللويا.
2: أنا مش ما انتميش للعالم.
1: هللويا.
2: ما تمشيش عليا قوانين العالم.
1: هللويا.
2: ما يهمنيش لبسي إيه، شكلي إيه، متابعيني إيه، كم واحد بيحبوني.

0: واحد بيقول لي كلام حلو كم واحد بيقول لي كلام وحش.
1: هللويا.
0: مش اللي بيأثر فيا وحد من 20 سنة قال لي انك انت فاشل فاقعد طول حياتي افكر ان انا فاشل زي ما هو بيحصل وممكن يتدمر حياته اللي حد قال له كلمة. نو انا حياتي انا مش اللي بيقوله الناس.
1: أنا
0: كلام الناس ما يفرقش معايا.
1: هللويا.
0: مدح الناس ما يفرقش معايا. ذم الناس ما يفرقش معايا. انا اللي بيقوله الكتاب اني انا. وبناء على هذا فكري بيتبرمج بطريقة مختلفة. حياتي بتتعاش بطريقة مختلفة. شكلي مختلف. نتائج الفروتس بتاعت حياتي الاختبارات اللي ربنا بيستخدمني فيه في ملكوته شكله مختلف. فشخصيتي بتتكون تماما بناء على كلمة الله اللي أنا بقعد قدامها كل يوم. يا ترى كل شهر بفتحها قد إيه؟
1: وهي أخ صموئيل يعني من أخطر الأمرين اللي بحياتنا من صارعهم ومحتاجين تغيير الفكر فيهم. فكر غير.
0: فكر غير.
1: فكر غير بهويتك. مين أنت وهويتك مين؟ فكر غير بمرجعيتك.
2: بالضبط.
1: مرجعيتك كلمة الله. بتاخذنا للنقطة الثالثة وبجوز هي النقطة المحورية الثالثة أخ صموئيل. لما بتعرف هويتك ولما بتعرف مرجعيتك بتعيش قصد حياتك.
2: الهدف.
1: تكون عارف الهدف هدف حياتك.
0: Yes.
1: هاي النقطة أخصى
2: مهيلة. أسعى نحو الغرض.
1: نحو الغرض.
2: بس قبليها عرف هو مين.
1: أيوة ما هو عارف هويته.
2: وقال لي أعرفه. هي هويتي أعرفه.
1: قيمتي
2: هو.
1: في مين.
2: آه.
1: قيمتي في مين. مرجعيتي فين. مرجعيتي كلمة الله أخصى مهيلة. مرت فترة بحياتي كنت أخاف أنه أنا أكون اللي بيقوله الكتاب عشان كنت أفكر حياة الكتاب مش صعبة أنه لازم أكون من زوي ولوحدي وانت على الكتاب وفيش حدا بيعيش فيك. اكتشفت مع مرور الأيام وانه تعيش الحق الكتابي بالعكس. احنا المثال اللي الناس لازم تتمثل فيه مش العكس. وهذا مش مصدر كبرياء. هذا مش مصدر كبرياء.
2: صحيح.
1: النور. النور اللي في داخلنا أخ صموئيل ما يحتاجه العالم.
0: بالضبط.
1: النور في داخلنا ما يحتاجه العالم.
2: الاحتياج الحقيقي في العالم.
1: الاحتياج الحقيقي للعالم أخ صموئيل. كم مرة أنت مريت من عند أشخاص بيشوفوا فيك شيء مختلف وبيصيروا بدهم بس يكونوا حواليك. ليه؟ لأنه مش عشان قيمتنا فينا عشان يسوع اللي فينا.
2: صحيح.
1: وهذا أخ صموئيل لما نعرف هويتنا ونكتشف مرجعيتنا ونعيش مرجعيتنا منعيش هدف حياتنا. صح أخ أندرو.
2: صحيح صحيح. وده اللي قاله الرسول بولس. قال أعرفه قوة قيامته وشركة ألامه وتشبه لعلي أدرك الذي لأجلي أدركنا أيضا المسيح.
1: هللويا.
2: المسيح جابني لهدف.
1: هللويا.
2: هو وضح لي أنا مين. ابن للرب. قال لي قمت فين. وقال لي التمن اللي دفع فيه إيه. وقال لي ليه. للهدف اللي أنا أعيش لأجله. جزء كبير من التشويه اللي بيصيب الناس إنه ما عندهمش أهداف يعيشوا لأجلها. عشان كده بيلوش. بيعمل أي حاجة في أي حاجة. وكانه زي ما قال سليمان الحكيم الأذن لا تمتلئ من السمع.
1: أيوة.
2: العين لا تشبع من النظر. هو بيحاول يعمل أي حاجة بهدف إشباع نفسه لكن هو نفسه وده اللي قاله سليمان إنه بنيت لنفسي بنيت لنفسي وفي الآخر اكتشفت إيه باطل الأباطيل كله باطل لا منفعة تحت الشمس. ويكتب في الأخير ختام الأمر كله اتق الله.
1: افعل الخير.
2: افعل الخير. اصنع وصايا.
1: أيوة.
2: هذا هو الإنسان كله.
1: أيوة.
2: هي إن الإنسان أمانه وسلامه وهدفه أن يعيش في المسيح ويعرف الرب عايز ينتج من خلاله إيه.
1: هللويا.
2: نحن عمل مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سبق الله وعدالك أن نسلك فيها.
1: هللويا. هللويا.
0: الموضوع خطير.
2: الأهداف. Yes. الأهداف.
1: واللي عايز أقوله أخ صموئيل بجوز احنا منتبهين للوقت عشان الوقت
0: يعني
1: يدهمنا
0: بس بس بس في حاجه مهمه لانه
1: ما هو بجوز خلاصه كل اليوم وناخذ بس كم دقيقه على هذا الموضوع. طب يا ترى ابدا من فين؟ ابدا من فين
0: بالضبط؟ لانه المسيح ما جاش يديني افكار كويسه
2: يعني يديني حياه
1: تفكير. ايوه. وهو هاي يوحنا 10:10
0: يس
1: اما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه ويكون لهم افضل.
2: نعم.
1: حياه مش كلام.
2: yes.
1: مش كلام مش
2: اقوال ماثوره
1: مش مش راندي وماندي وغاندي وجاندي والجماعه هذول
0: عشان يديني افكار لك كلام.
1: جميله. وخليني اقول لك شيء ثاني انه بالمسيحيه والاشخاص في يسوع الاختبارات لا تعمم اخ صموئيل
2: اكيد
1: لا تعمم. yes. اختباري بيختلف عن اختبار الاخ اندرو بيختلف عن اختبارك.
0: صح.
1: لكن لكل واحد من عند

0: الرب شبع. لكل واحد من عند الرب قيمة مميزة في شخص الرب يسوع.
1: صحيح.
0: مرجعية كاملة في كلمته روح وحياك بيقول عنها الكتاب المقدس، لأنه كلمة الله مش بس روح وحياة. I think بعبرانيين 4 بيقول لأنه كلمة الله إيش بيقول؟ فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين تصل إلى مخارق إلى مفارق
1: النفس
0: النفس والروح والمفاصل. اللي قصدي أقوله كلمة الله حية، مرجعيتنا كلمة الله وقادرة تشبع أي احتياج وأي desire وأي وأكبر من أي خطية في حياتي وأكبر من أي تحدي في حياتي إذا بقتنيها وبعيشها الكلمة. ورقم 3 أخ صموئيل، إنه قصد حياتي الحقيقي مش في أهداف حياتي اللي أنا حاطها لنفسي، قصد حياتي الحقيقي أن أحيا لا أنا
1: بل
0: المسيح يحيا فيي أخ صموئيل. هذا المبدأ اللي إحنا بجوز متناسين عنه، وهنا العالم عماله بفهمنا. قضيت فترة قبل كم يوم بفكر بالأمريكان دريم، كانوا مرت أي سنين ولحديث الآن في ناس بيحلموا بالأمريكان دريم. أقول لك ببساطة، الأمريكان دريم is bust. عارف شو يعني bust أخ صموئيل؟ يعني بسط.
2: مش موجود.
0: صدقني bust is like you know when you're it's bust like إنه اتحرق. أوكي الحلم الأمريكي محروق. فإذا أنت متخيل إنه الحلم الأمريكي والحلم الحلم الحقيقي
2: في المسيح
0: والمكان الصحيح إنه أكون في المسيح. إنه كان في لا هي إنه هل أنا في كندا ولا أنا في مصر، هل أنا في الأردن ولا أنا في أستراليا، هل أنا في
2: ولو كنت في مغارة
0: صدقني
2: أنا في المسيح. هذا يكفي،
0: هذا يكفي. وهذا مش كلامه اللي عايز أقوله أخ صموئيل. من وين نبدأ؟ البداية بتبدأ
2: من عند الرب،
0: من قرار. قرار بيتبعه فكر، الفكر إنه أطلب فكر المسيح وأركض على الكلمة وأركض عند يسوع وأقول له أنا عملت قراري وبسلمك أفكاري وجاي عشان أنت اختياري.
1: yes.
0: القرار
1: صح.
0: بيتبعه أفكار ثم اختيار، والاختيار أخ صموئيل هو اللي بدل على القرار. الاختيار بدل على القرار. إيش اللي قصدي أقوله؟ إذا أنت قلت أنا قررت أتبع يسوع وأفكاري سلمتها للرب يسوع واختياري إنه أنا أعيش الرب يسوع، اللي لازم أعمله اليوم إنه أركض على يسوع وأركض على الكلمة وأبدأ من اليوم أكل الكلمة وأشبع من الرب. It takes time أخ صموئيل. الاختيار شوف، في أنا وبتسي زوجتي بنتصارع دائما بأمر على إنه أنا مشغول ما عنديش وقت، أنا هيك أنا هيك، ودائما نتكلم أنا وياها على إنه بالحقيقة اللي ماخذ الأمر مهم، ما في أمر مهم جدا إلا الشخص لقي له وقت. الحقيقة إذا شخص خذ أخ صموئيل بنتي عايزيتني لأنها مهمة عندي، صدقني لو كل البزنس ولو كل الأشغال بيزي حعمل إيش؟ حلاقي لها وقت لأنها مهمة عندي. خذ عندك قيس على هذا الشيء، وهذا نفس الإشي أخ صموئيل. قرار يتبع أفكار، اختيار لازم يتبع أسلوب حياة، وأسلوب حياة بيبدأ اليوم إنك أنت تفعل اللي أنت قررته واللي أنت الأفكار اللي سلمتها والاختيار اللي عملته بإنك أنت تركض للرب وتركض للكلمة. So it takes time. الشيء الوحيد اللي لما بضيع ما بتقدر ترجعه هو الوقت.
2: الوقت
0: هو الوقت أخ صموئيل. وإذا الرب بيطلب منا شيء، أنا بعرف إنه في آية الكتاب المقدس بيقول يا ابني أعطيني
1: قلبك.
0: بس تعرف إيش أول علامة لإعطاء القلب؟ الوقت، مش الفلوس، الوقت، وقتي. لما أكون في محضر وأنا بعطيه وقتي كل شيء تاني رح يدفعه أخ صموئيل صدقني. بس لما ما عنده ما بأخذ وقتي إنه ما بعطوش وقتي كل شيء تاني رح يكون off and on متردد في مش أكيد مش عارف. اللي بعطي الرب وقته ومن كل قلبه الرب بشكل حياته بطريقة عجيبة أخ صموئيل. عشان هيك في آية في الكتاب المقدس بتقول إنه وفرت الوقت بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. عارف بركة الرب مش بتكلم بس على البركات المادية، البركة من كل ناحية إنه تغني ولا يزيد معها تعب. لما تكون أنت معطي وقتك للرب بيكون الرب مستثمر الوقت اللي أنت معطيه بأنه بفيد بأشياء كثيرة تانية. فاللي عايز أقوله بدك تبدأ ابدأ من كلمة الرب وابدأ بالوقتك بالمخدع وبالخلوة مع الرب يسوع.

0: أمين. والكتاب بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الوقت مهم جدا جدا جدا. والكتاب إنجيل مرقس بيذكر كلمة للوقت 42 مرة, 7 في 6, وكأنه بيقول المسيح كان جاي كمثال لينا, مقدر أهمية الوقت.
1: أيوة.
0: ما ينفعش أجل حاجة. أكبر مشكلة في التغيير لما يجي بكرة. أكبر مشكلة
1: tomorrow في التغيير will never come. أخي أندرو ما في إشي اسمه بكرة, بكرة عمره ما رح يجي.
0: إذا ما تغيرتش دلوقتي مش هتغير خالص.
1: أيوة.
0: وإذا ما عملتش القرار دلوقتي عمري ما أخده. يقول كده أنا هبدأ يوم الاثنين أعمل كذا, أنا هبدأ يوم الاثنين أقرأ بطريقة مختلفة, أنا هبدأ يوم الثلاثة أعمل كذا. طول ما أنت بتأجل عمر البكرة ما هيجي. زي ما بيقول الأخ مازن, خد خطوة دلوقتي. أول حاجة قدموا أنفسكم ذواتكم ذبيحة حية مرضية عبادتكم العقلية أمام الله.
1: فأطلب برأفة الله أن
0: تقدم نفسك للرب. قول له يا رب أنا جاي بحتسب نفسي ذبيحة, لكن ذبيحة حية. ذبيحة حية يعني فيها حياة, بس حياة جديدة من المسيح, بطابع جديد, بفكر جديد, بشخصية جديدة, بطبع جديد. حاجة تانية, قول له يا رب نقي ذهنك كلمتك
1: هللويا,
0: وشيل اللي مش منك وحط اللي منك. عشان كده بولس الرسول مدرك أهمية الذهن يمتلئ بإيه, وقال كده لتسكن فيكم كلمة المسيح
1: بغنى, بغنى
0: بملء, بعمق, بغنى. ليه؟ لأنه الوعاء ده لو ما ملتوش بكلمة الله هيتملي بأكاذيب
1: حتما.
0: لازم زي ما كان بيقول أخونا مازن, لازم هيتملي, هيتملي. أصله ما فيش حاجة اسمها فكر ما فيهوش فكر. هو اسمه فكر يعني فيه فكر. فإما يكون فينا فكر المسيح يا إما يكون فينا فكر العالم.
1: هللويا.
0: فكر العالم هيبهدلنا وبهدلنا وشوه صورة كتيرة جدا, شوه كل حاجة جوانا. لكن فكر المسيح فكر بيبني, فكر المسيح فكر بيصحح, فكر المسيح فكر بيغير, فكر المسيح فكر بيشكل الشخصية. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. النتيجة إيه؟ لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة. مش هنقدر نختبر. كلمة نختبر هنا معناه إيه؟ مش إن أنا بجس هي سكر ولا لا. كلمة تختبر يعني تكتشف. ده من بين العروض المعروضة عليك هيبقى عندك ذهن مستنير تقدر تعرف أن الطريق ده بتاع الرب.
2: أمين. حبقنا الوقت رائع والرب بيتكلم لينا, وزي ما بنقول ان الرب يسوع المسيح ما جاش يدينا شويه مبادئ, لكن جه يدينا
1: حياه.
2: ان كان احد في المسيح
0: فهو خليقه
2: جديده,
0: الاشياء العتيقه
2: جديده, الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. ده ما بيجيش بافكار اكتبها على ورقه احطها على المرايه, لكن بيجي بحياه حقيقيه باختلاف تغيير حقيقي من الداخل. وده يجي ازاي؟ اولا تاخد خطوه. تيجي دلوقتي احنا بنرنم مع اخونا مازن, او احنا بناخد في الكام دقيقه الباقيين الكلمات الختاميه بتاعت البرنامج. تيجي وتقول يا رب تعالى وغير قلبي, تعالي تعالى يا رب خليني ابقى انسان خليقه جديده, تعالى اقبل حياتي ان انا سلم حياتك للمسيح, سلم حياتك, سلم قراراتك, سلم
0: صحيح
2: كل اللي تعمله حطه قدام المسيح. وبعد كده قول يا رب استلمني بالكامل, غير قلبي, غير أفكاري, غير طبيعتي, طبيعتك هتبقى مختلفة. خلي بالك في مثل كانوا بنسمعه وبيقولوا الخدام, يقول لك في فرق بين الحمل وبين الخنزير. الاثنين ممكن يقعوا في الطين, بس الحمل ما يقدرش يعيش في الطين. الخروف ما يقدرش يعيش في الطين, يطلع وينفض نفسه, لكن الخنزير يعمل ايه؟ يقعد يتمرغ في الطين. تعال قول يا رب النهاردة تعال نظفني, تعال غير طبيعتي, تعال غير حياتي, اسكن قلبي. في حاجة من جوه هتتغير, مش كلام بيتردد وخلاص, لكن طبيعة بتتغير. فتعال قول له يا رب غير طبيعتي, غير حياتي, وبعدين كل حاجة هتختلف, كل حاجة هتختلف.
1: هللويا.
2: أمين.
1: فضل صموئيل وإحنا بنختم. قرار, أفكار, اختيار, أسلوب حياة اللي حضرتك تتكلم عليه, انتصار.
2: حليلي.
1: انتصار في يسوع, في انتصار, انتصار على الأفكار, انتصار على المجتمع اللي أنا عايش فيه والقوالب القالب اللي عايزين يحطوني فيه مش رح يقدر ينتصر علي, لأنه عندي المسيح. انتصار على أسلوب حياة عشته بالماضي اللي قادر يعطيني الحياة الجديدة هو شخص الرب يسوع.

0: باسم الرب. امين امين. شكرا لك يا اخ مازن، الرب يباركك.
1: شكر للرب.
0: هرجع لكلمات ختامية معاك ومع الأخ أندرو ونختم مع بعض الحلقة.
2: نقطة مهمة جدا أن تكون بتغير فكرك وبتفكر بطريقة غير، يعني بطريقة مختلفة عن الأول، وده مش هيحصل إلا من خلال فكر المسيح يكون فينا.
0: أمين. مبارك اسم الرب. أخ مازن،
1: أنا بحب أقول بالنهاية أخ صموئيل، هذا هو كتابي المقدس، الله يكلمني من خلاله، أنا ما يقول الكتاب أني أنا، وأستطيع أن أفعل ما يقول أني أستطيع أن أفعل، وأن أملك ما يقول أني أستطيع أن أملك. لذلك أخذت قرار على حياتي أنه أفتح قلبي اليوم، أفتح كتابي المقدس حتى يكلمني الله بكلمة تغير حياتي إلى الأبد. كلمة الله تغير الفكر وتغير الحياة وتعطي الانتصار في حياة المؤمن. والرب
0: امين. الرب يباركك. اشكرك، اشكرك جدا اخويا اندرو، اخويا مازن، حبيبي الكوره في ملعبك.
1: ايوه.
0: دلوقتي الرب اتكلم وقال لك تعمل ايه؟ ترجع سلم حياتك بالكامل ليه، تعيش ليه بالكامل.
1: هللويا.
0: قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مرضيه. وبعد كده كمان الكتاب المقدس هو دستورنا، هو قانوننا،
1: مرجعي.
0: هو اللي بيقول، اللي بيقوله الكتاب المقدس اني انا، يبقى هو ده انا.
1: هللويا.
0: مش العالم. انا شجعك يكون لك وقت يومي تشبع مع الكتاب المقدس، مش تقرا قرايه جرايد ولا قصص، لكن الايات اللي احنا قريناها الاخ مازن، واحنا بنقرا الايات اللي في
2: رومية
0: 12 النهارده،
2: واحد لثلاثة،
0: كل كلمه محتاجه الواحد يقف قدامها وقت طويل عشان يهضمها، لأنها بتعني معاني قوية. دي كلمة الله. اشبع بيها وفكر كتاب بيقول كذا، يعني كلمات أنا مش نقدر نتكلم فيها تاني، لكن كل كلمة
1: حقيقة.
0: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ليه؟ عشان تختبروا
2: إرادة.
0: مش تعرفوا إرادة الله
1: تختبر.
0: لا، عشان تختبروا، يعني عشان تعيشوا إرادة الله. الإيه؟
1: الصالح المرضية،
0: الصالح المرضية على حياتك.
1: هللويا.
0: اللي إبليس عايز يشوهها بالكامل.
1: هللويا.
0: كلمة الله بتقول لك أنت تقدر، إبليس يقول لك ما تقدرش. في آيات كلمة الله يقول لك أنت فاشل، سوري، العالم يقول لك أنت فاشل، العالم يقول لك طب إزاي يوسف كان مع بيحب الرب وراح واتسجن، ما يعرفش انه السجن هو كان وسيله.
1: هللويا.
0: انه ربنا يستخدمها. انه فافكار العالم في ناحيه خالص، والكتاب المقدس وفكر الله في ناحيه تانية. اشجعك النهارده يكون ليك حياه مش معرفه، حياه مع المسيح، تختبر المسيح، يكون ليك وقت مع الكتاب المقدس كل يوم تشبع بيه، وتسمح للكتاب المقدس انه يشكل فيك ويمتحنك ويختبرك وتبقى انسان تاني مختلف. لقاء شهري متميز كل شهر مع احبائنا الاخ مازن والاخ اندرو، ونشوفكم على خير احبائنا في اللقاء الجاي باسم يسوع. ربنا يبارككم والى اللقاء.
2: امين.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

على فكرة أنا بعرفش أفصل مواضيع علشان أملى خدمات، يعني عشان ما أنا أسيس ولازم كل يوم حد لازم أوعظ، فأعمل إيه؟ لازم ألاقي موضوع كده يشد الناس علشان نقدر نوعظ فيه. متهيألي يعني أنتوا من كتر العشرة بينا أنتوا عارفين أن أنا مش بعمل كده. ليه؟ لأن ما أسهل أنك أنت كل أسبوع تجيب موضوع جديد وتعمل له رأس ورجلين ومقدمة وبتاع حاجات من كده وتكلم فيه والناس يقولوا لك الله. لكن مش ده في رأيي الشخصي مفهوم علم الوعظ أو مفهوم الوعظ الحقيقي. ليه؟ لأن جزء من الوعظ هو نبوة، والنبوة مش لازم وأنا واقف بوعظ بقولك هكذا قال الرب. لا، النبوة زي أي واحد ممكن يكون من الأنبياء، عهد قديم والعهد جديد، الله بيكلمه عن مثلا احتياج الكنيسة، فهو بيدرس احتياج الكنيسة، بيدرسها بره بعيد عن الاجتماع، لكن لما بيجي في الاجتماع بيبقى حاسس ان ده، او متأكد مش بس حاسس، ان الله عايزه يكلم الكنيسة في الوقت ده بالموضوع ده. هو ده الوعظ اللي احنا بنتكلم عنه، الوعظ الحقيقي، الوعظ اللي هو الشخص بيقف في محضر الله ما بيفتيش، ما بيتكلمش كلام بس حلو بلغة يعني منمقة ولا بموضوع يعني يشد الناس. ما أكثر الموضوعات اللي تشد الناس بالمناسبة، كل الموضوعات الهايفة اللي ملهاش تأثير اللي ما تجيبش ثمنها هي اللي بتشد الناس. ليه؟ مش أنا اللي بقول كده، الكتاب بيقول إنه في الأيام الأخيرة هيكون في ناس يقولوا للمعلمين، عايزين معلمين مستحكة مسامعهم، يعني كلمونا بالنعمات، قولولنا الرب جاي، قولولنا أنه في السماء في أرض من ذهب وأبواب مش عارف من لؤلؤ والقصة دي، وإحنا نقول مجدا وهللويا ونتنطط ورنمولنا الترانيم كده شوية حزن يعني عشان نتأثر يعني ونبكي ونحس أن إحنا يعني منفعلين، والشوية تانية اللي فيها الهيصة دي مش مهم كلمات الترانيم تبقى شكلها إيه، لكن المهم يعني رنمولنا وصلولنا ووعظونا. أهم حاجة أن الاجتماع كده يبقى دمه خفيف ويبقى سريع ويبقى مقبول عند الناس.

الحقيقة لما دورت في الكتاب المقدس ما لقيتش حد أبدا من الأنبياء اتكلم بحاجة بالمفهوم اللي أنا بقولها دي. الأنبياء كلهم بيعملوا إيه؟ بيقف في محضر الرب وبعدين يقول رسالة، والرسالة عادة اللي بيقولها بتبقى بتواجه ضمير الإنسان وبتتعلم.

هيطلعني في سلام وهيطلعني فرحان. لو الكلام مش من الرب حتى التشجيع اللي أنا ممكن أقوله عشان أرفع الآخرين، وده مهم جدا إن احنا نشجع الناس، حتى الكلام اللي مش من الرب اللي بتاع التشجيع هيشجعك لمدة 5 دقايق وانت موجود في الاجتماع، تطلع برا الاجتماع هتلاقي الحزن اللي في الدنيا كله اتحط على دماغك. حد موافق على اللي أنا بقوله ده؟ عشان كده الفكرة هي، هو الرب عايز ايه؟ الرب بيقول ايه؟ أبسط معاني الفهم، وده اللي خلانا احنا دخلنا في السلسلة الكبيرة اللي احنا خدناها دي، هي قربت تخلص بالمناسبة ان شاء الله قبل ما نهاية السنة يعني. يعني اللي خلانا دخلنا في السلسلة دي يعني، والمقدمة اللي انا بقولها كل مرة، ان مرات كتيرة احنا حياتنا بتمشي على نفس الوتيرة، بنفس الطريقة، بنفس الاجتماعات، نفس الترانيم، نفس الخدمات، نفس الاخوة، نفس المقابلات، والظلمة والبرياني والعزومات والقصة دي، وبيفوت اسبوع وشهر وسنة، وتيجي في ليلة راس السنة لو ربنا فتح عليك بس وابتديت تفكر في السنة اللي قبليها، تلاقي نفسك ما عملتش حاجة مختلفة أبدا عن السنة اللي قبل اللي قبليها، والسنة اللي جاية هتلاقي نفسك ما عملتش حاجة مختلفة عن السنة اللي فاتت. مظبوط اللي أنا بقوله ده؟ أيوة، يعني هزولي دماغكم كده عشان فأنا بتكلم، أنا في نفس المركب، أنا في نفس المركب. أوعى تفكر إن أنا بقول لك أنت بتعمل كده وأنا لا، أنا لا، ده أنا كل سنة مش عارف وكل مرة لا لا، أنا في نفس المركب. بس ده اللي الرب عايز يصحينا عشان نفهمه، إن ما ينفعش إن أنا أمشي حتى أسبوع واحد بنفس المنتاليتي، بنفس العقلية، بنفس الطريقة، بنفس اللي بعمله أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع. والغرابة يا أخي، بنعمل نفس الأمور اللي عملناها وعايزين نتائج مختلفة عن النتائج اللي حصلنا عليها في الأسبوع اللي فات ولا السنة اللي فاتت. وأبسط معاني الفهم بيقول لو كنت عايز نتائج مختلفة لازم تعمل حاجة مختلفة عشان تحصل على نتائج مختلفة. صعبة دي؟ متهيألي مش صعبة، مش كده ولا إيه؟ إنما لو عملت نفس الحاجة بنفس الطريقة لنفس الغرض هتحصد نفس النتيجة وهتعيش في نفس السلسلة والدوامة دي اللي احنا بنتكلم عنها. وأنا بتكلم عن نفسي، مرات كثيرة بلاقي نفسي فات أسبوع وشهر، معرفش أنت بالنسبة لك فات قد إيه، وأنا زي ما أنا بالظبط كده، بنفس التفكير بنفس الطريقة بنفس اللي أنا بعمله. وريت النهاردة وانت قاعد قدامي دلوقتي بتسمع الكلام ده، سواء بتسمعه في الكنيسة او بتسمعه بأي شكل من الاشكال، تاخد قرار ان انت تحاسب نفسك ما يفوتش اسبوع الا لما تشوف بالظبط الرب عايز يعمل ايه في حياتك في الاسبوع اللي جاي، وتقيم الاسبوع اللي قبليه. بصوا، انتوا عارفين ان انا واقعي جدا، ها؟ انا مش بقولك ان انا بعمل كده كل اسبوع، لحسن تقول يا سلام على القسيس بيعمل كده كل اسبوع وبيقيم نفسه كل اسبوع. لا، مرات كتيره ما بعملش كده. في وقت من الاوقات، مثلا في وقت من الاوقات كنت متفق مع الرب كده، الكلام ده كان من سنين، كنت متفق مع الرب كل يوم سبت لازم تديني موضوع جديد او ايه جديده افضل اجتر بيها الاسبوع كله، بحيث ان يوم السبت يجي يبقى السبت اللي جاي في موضوع جديد. ومش هقول لكم كمية الموضوع، مفيش أسبوع، أقول لكم بأمانة قدام الرب يمكن لأكتر من سنتين، مفيش أسبوع الرب ما عطانيش حاجة، ما حصلتش. كل أسبوع كان بيديني حاجة جديدة، ممكن يديني آية، ممكن يديني فكرة، ممكن يديني تعليم، ممكن وانا قاعد قدام التلفزيون بسمع واحد من الخدام الخادم يقول حتى نقطة كده يمكن مش هو مش مركز فيها. المهم يعني في خلال الأسبوع أسمع الصوت من السماء، هو ده الدرس بتاعك المرة دي، هو ده اللي أنا عايزك تعمله المرة دي. وفي قصة فاني كده يعني دايما بقولها في الموضوع ده، استمرت على كده مدة طويلة زي ما بقول لكم. وفي أسبوع من الأسابيع دي جي أخويا كان في مصر وجي زرني، وكان أول مرة يجي أمريكا ويزورني في الفترة اللي أنا ما كنتش قادر أنزل فيها مصر.
فطبعا ده اخويا الوحيد واللي يعني

فاخدته ورحنا تونسنا في سان فرانسيسكو. بس سان فرانسيسكو ما كانش زي دلوقتي، ها يعني سان فرانسيسكو كانت برضو مكان كويس ممكن تروح يعني. فروحنا سان فرانسيسكو انا وهو ومجموعه معانا موجودين. طبعا في الاسبوع ده انا يمكن اقول لكم ما صليتش، ما فكرتش في الموضوع بتاع الاسبوع. يعني باختصار كده ان الاسبوع كله مر وانا ما خدتش حاجه من الرب. وجه يوم السبت اللي هو اللي انا مفروض بقى هبتدي اسبوع جديد فاخد حاجه جديده. فاحنا اسحاق اخويا كان بيحاسب الاوتيل عشان انا كنت مفلس ما كانش معايا فلوس، فهو الضيف وهو اللي كان بيدفع عشان هو كان معاه فلوس. فاحنا ماشيين من الاوتيل، فانا واقف حاطط ايدي كده في جيوبي وواقف على الرصيف بره في الشارع مستني لما هو يدفع الفاتوره يعني. وبعدين افتكرت ان انا ما خدتش حاجه من الرب الاسبوع ده. على فكره انا بتمنى وبصلي انك خد العاده دي، انك ما تفوتش اسبوع الا ما الرب يكلمك في حاجه وتكتبها تذكرها تغير حياتك. حد يقول امين؟ صعبه الحكايه دي؟ متهيألي مش صعبه، هي في الاول يمكن تكون صعبه واحنا مش هنقعد ندور في الهواء الرب عايز يقول ايه، بس اتاكد لو انت الكلام ده حطيته جواك هيدي لك الحكايه. فانا واقف حاطط ايديا في جيوبي كده وببص في الشارع على اللي رايح واللي جاي مستني اخويا يجي، وافتكرت ان الرب ما عطانيش حاجه الاسبوع ده. فانا قلت له اسمع يا رب، انا مش هقول لك ليه ما عطتنيش، لان انا عارف ان مش انت السبب، أنا اللي لا قعدت معاك ولا حتى يمكن قريت الكتاب في الكام يوم دول، ومعرفش إن كنت صليت كده وأنا رايح أنام، عارف أبانا اللذة اللي بتصليها وأنت بتشد اللحاف، حاجات كده يعني، أو شوية الصلوات المحفوظة دي. فأنا بقول له يا رب أنا ما أقدرش يعني ألومك أقول لك أنت ليه ما عطتنيش الحكاية دي، لأن أنا السبب. قلت له بس عارف يا رب أنا متهيألي يمكن في آخر ثانية انت تسامحني وتديني الدرس بتاع الاسبوع ده. اسحاق دفع الفاتوره، واحنا طبعا كنا لان سان فرانسيسكو فكنا في اوتيل تشاينيز، فاول ما تدفع الفاتوره بيدوك الكوكيز ده، عارف الفرشه بتاع التشاينيز ده اللي تكسره ده يطلع لك منه ورقه. دلوقتي ما بيحطوش حظك عشان حد عمل لهم سوء، فبيكتبوا لك كلام عام، انت مؤثر في الاخرين، انت مش عارف مين. لكن على الايام اللي انا بكلمكم فيها دي كان يقول لك مثلا هيحصل معاك كذا يعني. طبعا انا ما بوصيش ان حد ابدا يفتح البتاعه دي ويقراها ولا يتاثر بيها، لان احنا مش بتوع فورشنز يعني بالمنظر ده يعني. في الأسبوع ده اللي أنا قضيته في سان فرانسيسكو في الكنيسة اللي كنا فيها في لوس أنجلوس، كان في كام حد عرفنا في عشتنا من الإخوة وعامل مشاكل، وإحنا عمالين نطبطب على الإخوة ويعني إيه مش عايزين الناس تزعل، كان في مشاكل كتيرة يعني. فأنا في خلال الأسبوع عمال أتفسح، بس الحاجات اللي بتحصل في الكنيسة شغالة في دماغي، وأقول يوم الحد لما أروح لازم أوقف فلان عند حد، ولازم أعمل مش عارف مين مع فلان، ولازم مش عارف وعمل يعني إيه، عامل خطة كده هجوم بتاع يوم الحد على الاجتماع على الناس اللي تعبانة دي. إسحاق دفع القصة دي وجاب الورقة اللي في البسكوتة دي من ورايا من قبل ما اشوفها، بيقول لي شفت الورقه دي مكتوب فيها ايه؟ قبل ما اشوف ورقه ايه اصلا اللي بيتكلم عنها، الروح القدس قال لي ده الدرس بتاع الاسبوع، الورقه دي الدرس بتاع الاسبوع. ببص الورا لقيته ماسك البسكوت ده بتاع الفرشن والورقه، درس اسبوع ايه؟ انا الدرس باخده من الرب، باخده من الكتاب، يعني معقوله هاخد درس من الفرشن دي؟ تومك ده لونج ستوري شورت زي ما بيقولوا. قريت الورقة دي لقيت مكتوب فيها الرجل الذي يريد أن يدير الأوركسترا ينبغي أن يعطي ظهره للجمهور. الكلام ده كان من أكتر من يمكن من 20 سنة، ومتهيألي حد فيكم سمع القصة دي. بالمناسبة لو دورت في الإنترنت على مقالة كاملة اسمها الرجل الذي يريد
أن يدير الأوركسترا ينبغي أن يعطي ظهره للجمهور. تقول لي يعني إيه؟ يعني إحنا أوركسترا، إحنا حد فينا ما حد بعرفش نرنم حتى. لا، اللي عايز يقوله كان

ان الراجل اللي عايز يطلع سيمفونية، عايز يقود مجموعة، عايز يعمل حاجة، يقود بيت، يقود وات ايفر، لازم يدي ظهره للجمهور. لان المشكلة اولا احنا ما بنعرفش ان اللي احنا بنعمله ده، ان كان بوعظة ولا اجتماعات او غيره، احنا بنقود اوركسترا لهدف واحد بس، لان مش احنا المؤلفين بتوع الاوركسترا، ولا هي اصلا عشان تبسطنا احنا، لكن هي احنا بنعملها للرب. احنا بنعمل الاوركسترا دي والموسيقى دي علشان يلذ له نشيدي، علشان ابقى في الخطة بتاعته، مش عشاني انا. مش عارف انا واضح في الكلام اللي بقوله ولا الكلام صعب. فبيقول كده، الرجل الذي يريد ان يدير الاوركسترا ينبغي ان يعطي ظهره للجمهور. ليه؟ لانه ممكن يكون في، لنفرض طلعت نوتة نشاز او حتة ما عجبتش حد من الجمهور، هتلاقي الجمهور ورا بتنتقده، هتلاقي الجمهور يمكن ما يسقفلوش. المهم لو اللي بيقود الاوركسترا ده او اللي بيعمل خدمة للرب باي شكل من الاشكال، سواء بيقود ترانيم او بيقود بيتهم صح او بيقود اي حاجة، لو بص الورا علشان يشوف مين اللي بينتقده ومين اللي بيتكلم في ظهره ومين ومين ومين، وأكد لكم ان الاوركسترا كلها هتبوظ، واللحن هيطلع لحن سيء، ويبقى هو اللي هيدفع الثمن في النهاية. واضح؟ حد مستفيد من اللي انا بقوله ده؟ عشان كده خلي بالك، انا في خدمتي وانت في خدمتك، في حياتي، في اي شيء، انا بقود الاوركسترا مش كاتب الاوركسترا، لان في فرق. الاوركسترا دي عشان واحد يقودها، دي لازم يكون في فنان عظيم كتبها، وفي واحد تاني بيوزع الالات بتاعتها، ويعني ترتيبات معينه. لكن اللي بيقود ده، الاسيس اللي واقف على المنبر ده، او الشخص اللي بيعمل الخدمه الفلانيه دي، مش هو اللي حاطط القصه كلها، مش هو اللي مؤلف الاوركسترا. اللي مؤلف الأوركسترا اللي احنا عايزين نقدمها للمسيح في خدمتنا وفي حياتنا وفي بيتنا وفي غيرها، هو شخص الروح القدس، لأنه الوحيد اللي يعرف ان هو يخلي نشيدي يلذ للرب. أمال أنا شغلتي أعمل إيه؟ أنا بقود، سواء كنت بقود على مستوى صغير، بقود كنيسة، بقود منستري كبيرة، بقود مجموعة درس كتاب، أي حاجة أنا بقودها، أنا بقودها، لكن مش أنا المؤلف. أنا بقودها لكن مش الموضوع عشاني أنا. It's not up to me، لكن it's up to you. أنت يا رب اللي أنت عملت القصة دي. لو إحنا بنتصرف بالطريقة دي وبنفكر بالطريقة دي، عشان كده الكتاب قال اعملوا كل اللي بتعملوه، تعملوه إيه؟ تعملوه للرب وتعملوه بفرح. ليه؟ لأن أنتوا هتقدموا حساب في الآخر للرب. من أكتر الحاجات اللي بتعطل الكنيسة وبتعطل الخدام وبتعطل المسؤولين، هو أنه ينتبه للكلام اللي بيتقال في ظهره. أنا معرفش أصلاً بقول كده ليه، لكن دي حقيقة يمكن تكون هتسمع فيك، أنك تبص للناس اللي وراء، للناس اللي في ظهرك، الناس اللي في ظهرك بيقولوا إيه. معظم الناس اللي هم بيعضوا في ظهرك قدامك بيبتسموا، وقدامك بيبان ان هم اصحابك، وما احنا ما نقدرش نستغنى عنك، وانت راعينا وانت حبيبنا وانت مش عارف مين. اشكر الله انا مش بعاني من الموضوع ده دلوقتي، ها، لحسن حد يفكر يقول والاسيس حصل معاي في حد بيعض في ظهره. اشكر الله مفيش حد في ظهري خالص، انا في ظهري شخص الرب يسوع المسيح، عشان كده ما حدش يقدر يوصل له. لكن اللي انا بقوله لك ده كلام مهم، لانه مش بس في الكنيسة، لكن حتى في البيت، حتى في علاقتنا مع بعض، حتى في حياتنا. خلي بالك ان كل اللي انا بعمله، حتى الامور غير الروحية، المفروض انها تتعمل للرب، والمفروض انها تتعمل بالروح القدس. كنا بنتكلم عن مظاهر الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة. اخر حاجة من المظاهر دي، انه الخضوع الكنيسة او الفرد للأوامر غير الإلهية من اصحاب السلطة الكنسية او الحكومية. المشكلة في المؤمنين إن هم بينفذوا الأوامر اللي بتوصلهم من غير تفكير. سيبك من اللي بره، أنا بتكلم عني وعنك. لو قلت لك اعمل حاجة أو اتصرف بطريقة معينة أو whatever الحاجة دي، أنت محتاج تراجعني فيها.

أنت محتاج تقول لي فين الدليل الكتابي، فين، سواء تعليم أو غير تعليم. لكن لو بصيت للكنيسة العامة تلاقي، معرفش النسبة لأن ما عملتش إحصائية رسمية، لكن في رأيي أن 90% من اللي بيحصل في الكنائس أوامر خارجية بينفذوها من غير ما يفكروا فيها، أو عادات زي ما قلنا قوة العادة لما درسناها اتعودنا عليها. يعني إيه؟ يعني إحنا اتعودنا نيجي وبعدين نرنم وبعدين نعمل المايدة وبعدين القسيس يوعظ وبعدين نرنم ترنيمة أخيرة وخلصنا. لو لأي مرة أو لأي سبب من الأسباب اتهزت الحكاية دي، ما اتعملتش بالسيكونس ده أو بالتسلسل ده، هتكون النتيجة إن إحنا هيحصل لنا قلق. صح؟ إزاي؟ يعني لو أنا النهاردة عايز أقول إن أنا هبتدي الاجتماع بالوعظة، كم واحد هيجي؟ كم واحد عنده استعداد إنه يجي؟ إحنا بنقول درس الكتاب مثلا الساعة 7، إن الساعة 7:03 يلاقيني واقف على المنبر بتكلم، أو اجتماع الحد الساعة 12:30، الساعة 12:30 و5 نقف نتكلم نوعظ. تقول لي لا طبعا مستحيل. ليه؟ ده احنا بنصدق في فترة الترنيم عشان نيجي متأخرين، وكل واحد عنده السبب بتاعه على فكرة. يعني ما فيش حد، يعني واحد يقول لي أصلا بستنى مش عارف الولاد يلبسوا والبنات مش عارف يتمكيجوا وامهم مش عارف تعمل ايه، وكل واحد فينا. المهم يعني احنا هنوصل، بس هنوصل مش 12:30، هنوصل 12:30 و5 او 12 يعني واحدة الا تلت. بس يعني العشر دقايق دي مش مشكلة، يكون الإخوة رنموا، يعني هو بيرنموا للمدة دي. على فكرة أنا بعرف خدام، صدقوني حتى خدام ما بيجوش في الاجتماعات في المعاد. ليه؟ مستنيين أنه يرنموا الأول ربع ساعة وبعد كده يجي الدور بتاعه، أنا بسميها النمرة، تيجي النمرة بتاعته فيقوم يأديها وخلاص العملية دي. احنا الحقيقة زي ما سمعنا، حتى ديفيد كان بيقول كده، وكل المرنمين بتوعنا نشكر الله من أجلهم، احنا الحقيقة جايين أساسا عشان نمجد الرب، احنا جايين عشان نرنم للرب، احنا جايين علشان نقول للرب صالح. بعد كده لما نقول له ونرنم له والرب صالح ونفضل نتكلم معاه بالمنظر ده، صدقوني هو عايز يكلمنا، هيكلمنا ويكلم كل واحد باحتياجاته.

طب افرض بقى احنا ما دخلناش بالترنيم ده فدخلنا بالخدمة، يبقى اكيد الرب عايز يكلمنا في الخدمة، وبعد كده بعد ما نخلص الخدمة ممكن نرنم. تقولي لا، احنا بنصدق ما نخلص الخدمة هي ترنيمة واحدة. لو اللي واقف بيرنم رنم ترنيمتين بدل ترنيمة واحدة بطننا احنا ما افطرناش من قبل ما بيحصل، مش كده؟ انا بقول كلام عملي يعني. تقول لي اللي انت بتقوله ده ينفع وعظه؟ ده انا عايش معاك وانا وانا وانا فاهمك يعني. يا اخي العجيبه ان الناس على مستوى العام الناس ما عندهاش استعداد تقعد في محضر الرب ترنم وتسمع كلمه الرب لاكثر من ساعه ونص، لما يعني يبقى مش عارف ايه، وبعد ما تقول امين يفضلوا يكلموا بعض لمده ساعتين، ويطلع الرجل المسكين اللي عايز يقف في الباب يقول يا جماعة مش بيحصل؟ بيحصل، وبيحصل عندنا على فكرة.

كمان، يعني مش احنا، مش احنا بنقول بنتكلم على الواقع. وتبص تلاقي الوقفة والقعدة والقصة كلها كلام فاضي عمالين نقوله، بس في الاجتماعات احنا طولنا، بس في الترنيم احنا زودنا، بس في الخدمة انت يعني انت بتطول في الخدمة بتاعتك. يا اخوة اخوات، احنا المفروض ما يبقاش عندنا سيستم، خلي بالك من اللي انا بقوله، سيستم بشري يمشي عليه لا اجتماع ولا كنيسة ولا غيره. السيستم الوحيد اللي نمشي عليه هو السيستم اللي عايزنا الروح القدس نمشي عليه. والروح القدس عارف احتياجاتنا وعارف تعبنا وعارف ان انا عندي سكر مثلا ولازم اخش الحمام مرتين، السكي هو عارف الحكاية دي وهو سامح بالحكاية دي وما فيش مشكلة ان يحصل الحكاية دي. لكن انا بتكلم مش عن الناس اللي غصب عنها مثلا ممكن تتحرك او غيره، انا بتكلم على الناس اللي مش عايزة تسمع، اللي خلاص. على فكرة الميديا حوالينا شجعتنا على الموضوع ده تمام، مش كده؟ فاكرين زمان اما كنا، انا قلت المثل ده قبل كده، لما كان التلفزيون في العراق فيه 2 شانل وفي مصر كان فيه 2 شانل، شانل اولى وشانل التانية. التلفزيون الكبير ده اللي معرفش كانوا زي ما يكون بيدخلوا فيه المذيعين ولا ايه، حاجه كبيره قوي كده، وبعدين السويتشر بتاعه يقول لك تك تك تك تك تك تك تك لغايه ما تجيب. حد فيكم عاصر الحكايه دي ولا انا بس؟ لا ماجد اهو، انت كمان عصرتها، انت لسه مولود. anyway فيعمل الحكايه. دلوقتي اخترعوا لنا الريموت كنترول، ودلوقتي احنا بنعمل القصه بالريموت كنترول، وكمان الريموت كنترول مش نافعنا. يعني احنا لسه، هو ده العالم اللي احنا عايشين فيه؟ مش ده اللي الرب عايزه من الناس اللي عايزة تعمل فرق في حياتها الروحية؟ فالمشكلة خضوع الكنيسة والفرد للي بيحصل حوالينا، للأوامر غير الإلهية. هم يفتوا، الكبار يفتوا، والكبار دي مش معناها الكبار في عينين الرب، ممكن يكون كبير في عينين الرب وفي عينين الناس، لكن معظم، معلش سامحوني، معظم الكبار في عينين الناس لأنهم كبار في عينين الناس ما بقيوش كبار في عينين الرب. لأن الفكرة هي أنك لما تبقى كبير في عينين الرب هو ده المهم، مش مهم الناس اعتبروك كبير ولا مش كبير، لكن في عينين الرب أنت إيه بالظبط. عشان كده الخضوع للكنيسة والفرض الأوامر غير الإلهية، وكلكم عارفين القصة دي، عشان ما فيش وقت إن نقولها، عشان فضلي دقايق بس. فالقصة إن هم لما مسكوا بطرس والرسل والقصة دي كلها وحذروهم ما تتكلموش، بيقول فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ يعني هم متخيلين رؤساء الكهنة إن هم مسكوا التلاميذ ووصوهم ما تنطقوش باسم يسوع، ما تتكلموش عن يسوع وخصوصا عن القيامة، ما تعملوش درس كتاب، ولو عندكم درس كتاب في الكنيسة ما تجهوش، انتوا براحتكم، كل واحد براحته وكل واحد عنده الأسباب بتوعه. يوم السبت ده انتوا تتونسوا فيه، لكن درس الكتاب بتاع يوم السبت ده ما تحضروهوش. anyway انا بتكلم عن درس الكتاب وعن الحتة دي اللي احنا بنتكلم فيها. أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. يعني خلي بالكم، هم بيوصوهم ما ينطقوش بالاسم. اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن هم ملوا أورشليم كلها. تقول لي إيه ده؟ هو مش الكتاب بيقول إن إحنا نخضع للرئاسات؟ مش الكتاب بيقول ان احنا نخضع للكبار، لدول رؤساء الكهنة اللي موجودين؟ لا حبيبي، تخضع فيما يتوافق مع كلمة الله، لكن اللي مش بيتوافق مع كلمة الله ما تخضعلوش، ما ينفعش انك تخضع له، ما ينفعش انك انت تطيع فيه. امين. فعشان كده مهم جدا الكلام اللي احنا بنقوله ده. فاجاب بطرس والرسل ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. مبدأ سهل جدا بسيط، معرفش تكلمنا عنه المرة قبل اللي فاتت ولا. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ممكن تبص اللي جنبك وقول له ينبغي
أن يطاع الله

أكثر من الناس. هنبتدي بس في الجزئية دي وبعدين نكمل بعدين. كيفية الاستيقاظ من الغيبوبة. عم القسيس انت عملت لنا الكنيسة في غيبوبة وجبت لنا 9 حاجات بتبين ان الكنيسة في غيبوبة. وزي ما اتفقنا احنا مش بنتكلم على الكنيسة اللي جنبنا, احنا بنتكلم عن كنيستنا. احنا بنبتدي بكنيستنا وبعد كده فنجر على الكنائس التانية. طيب ابو غيبوبة ده يفوق ازاي لما انت بتقول انه في غيبوبة؟ في واحد في غيبوبة بيعرف يفوق نفسه؟ في واحد في غيبوبة يعرف يفوق نفسه؟ بس دايما اللي في غيبوبة ده, لانه مش الوحيد اللي في الدنيا, متهيألي في ناس فايقة حواليه, مش كده ولا ايه؟ وهو ده حال الكنيسة. الكنيسة لما نقول انها في غيبوبة, ده مش معنى ان كل الكنيسة وكل اعضائها وكل خدامها وكل اللي فيها كلهم في غيبوبة, وإلا ما ينفعش يصحيهم إلا الروح القدس, يا إما ما عرفش يعمل فيهم إيه يعني. ليه؟ لأنه واضح إن اللي في غيبوبة ده محتاج حد يفوقه. طب أنا النهاردة, أنت أحكم على نفسك وقول لي كده من غير ما تقول لي, أنا أحكم على نفسك, يا ترى أنت حاسس إنك في الغيبوبة دي اللي إحنا بنتكلم عنها؟ ولا أنت حاسس إنك فايق, حاسس إنك أنت فاهم من الرب, عارف الأعمال الصالحة اللي الرب أعدها عشان تسلك فيها؟ أنت إيه بالظبط؟ سيبك من اللي حواليك, لأن إحنا لما بنسأل كده كل واحد فينا بيشاور على التاني. عارف فلان ده مش في غيبوبة, ده سكران, يعني سكران طينة زي ما بيقولوا, مش صحي خالص. أنا مش بتكلم على اللي جنبك, أنا بتكلم عليا ناجي وبتكلم عليك. يا ترى انت حاسس انك في غيبوبة؟ بالمناسبة يعني ما فيش واحد فينا طول حياته ما دخلش في الغيبوبة دي. واضح اللي انا عايز اقوله؟ ما فيش مؤمن في حياته من ساعة ما تجدد لغاية اللحظة دي ما دخلش في الغيبوبة دي. وما فيش وقت افسر لك يعني ايه القصة دي. مرات كتيرة احنا بنبقى على الاقل ما بنعملش حاجة جديدة زي ما قلنا في حياتنا, واحنا متخيلين ان الامور ماشيه وطبيعيه وعاديه وماشيه الحمد لله, وخصوصا احنا كخدام. مرات كتيره لانها ماشيه معانا ولان احنا بنوعظ وعندنا كنايس وعندنا اجتماعات وعندنا زيارات وعندنا خدمات وعندنا وعندنا وعندنا, تلاقي الواحد راجع بالليل وهو عرقان وتعبان, ونشكر الله لاجل كل الخدام اللي بيتعبوا في عمل الرب. لكن بتستمر مدة طويلة بتعمل نفس اللي بتعمله, ويكون الرب عايزني أعمل حاجة جديدة في الفترة دي اللي أنا عايش فيها. دي واحدة من مظاهر الغيبوبة, إني أستريح وأعمل اللي أنا بعمله من غير ما أفكر الأسبوع ده المفروض أعمل إيه. بالمناسبة نسيت أقول لكم إن الورقة دي بتاعت ينبغي أن ندير ظهره للجمهور دي, الرب كده قال لي بوضوح, قال لي شوف دي حل المشاكل اللي عندكم في الكنيسة. فبقول له ليه؟ قال لي ضد ظهرك للجمهور والمشاكل بتاعتهم, وأنا هتصرف فيها, بس أنت تدي ظهرك للجمهور وما تخليش كلام الجمهور يأثر عليك, عشان أنا عارف أن أنت بعد شوية يمكن تكون بتنسى زي كده. فتقول هو الأساس ما قال لناش بعد كده الورقة دي حصلت إيه. وأي واحد فيكم راح معايا تشاينيز فود اوبن بوفيه وعطونا البتاع دي, سمع مني القصه دي صح؟ ف يعني ده الموضوع. طب الاخ اللي في غيبوبه ده لازم يبقى في ناس صاحيه حواليه علشان تعمل كل اللي في ايديها علشان تصحيه, والا مش هيصحى. المشكله بقى دي الغيبوبة اللي هي الدماغية العادية. لكن مشكلة الكنيسة, أو ممكن يكون مشكلة ناجي, أو ممكن يكون مشكلة البيت, إن في غيبوبة ورافض إن حد يقول لي إن في غيبوبة. يعني أنا في غيبوبة وبعمل نفس اللي بعمله, ما عنديش تغيير. وياويه للأخ اللي يجي جنبي ويقول لي خلي بالك يا أسيس أعمل كذا, أو المفروض يحصل كده. ليه؟ لأنه هتهمه أنه هو اللي في غيبوبة. أنا أظن ما حدش هيقول لكم كده بالبساطة دي اللي أنا بتكلم عنها. لازم يكون في ناس فايقة
خلينا نتكلم عن

عن الدائرة الصغيرة. لازم في بيتكم، في بيتكم يكون في ناس فايقة. لو انت ومراتك في غيبوبة تأكد ان اولادك ان شاء الله ما يكونوش كلهم في غيبوبة، لكن لو انت ومراتك في غيبوبة اؤكد لك ان باقي البيت هيكون في غيبوبة، وربنا ما يسمحش انه يعمل حاجة جامدة كده عشان تفوق عشان يصحوك. عارف لما بيبقى واحد مغمى عليه يروحوا حاطين في نخشيشه، عندنا في مصر في الصعيد يروحوا كسرين بصلة ويروحوا حاطينها في مناخيره، تلاقيه فاق لأن ريحتها طبعا والتأثير بتاعها. في ناس مودرن شوية بيحطوا كالونيا بدل البصلة دي، معرفش بقى في حد بيحط شطة ولا لأ. الحقيقة إحنا مرات كتير بنبقى محتاجين حد يحط لنا شطة في مناخيرنا عشان نحطس عشان نفوق. أنا مش بهرج، أنا بتكلم جد. فعشان كده مسؤولية المستيقظين المحيطين بالكنيسة لازم يعملوا كل اللي في سعهم عشان يفوقوها. تقول لي طب افرض بقى الكنيسة مصرة انها ما تفوقش، افرض البيت مصر ان هو ما يفوقش. شوف الله يعرف يتدخل امتى بطريقة معينة علشان يتمم مشيئته مع المؤمنين. انا بطمنك مش هتهلك، مش هتروح جهنم، لان اللي عرف يسوع مخلص شخص لحياته ما يروح السماء، بس هتاكل ضرب في الارض وهتعيش تعبان في الأرض، وإبليس هيلعب بيك الطوبة زي ما بتقوله أو الكورة بالمصري، صح الطوبة دي؟ فيعني هيتلعب بيك الكورة لغاية ما تفوق ولغاية ما تعرف إن في مشكلة حصلة معاك. إحنا هنقول بس الرؤساء رؤوس الأقلام دي مش هنتكلم عنها، نتكلم عنها المرة اللي جاية. أهم ما في الموضوع التشخيص الحقيقي السليم لحالة جسد المسيح الكنيسة هذه الأيام، والتشخيص ده بيبنى على معطيات من روح روحية بالروح القدس. أي مرض بما فيهم الغيبوبة لو ما تشخصش صح مش هيتعالج صح. دايما بيقولوا لنا كده لما تبقى في الاستقبال، عارفين الاستقبال بتاع مستشفيات الامرجنسي، ويخش لك واحد عنده غيبوبة سكر، انت اصلا مش عارف هو السكر بتاعه عالي ولا السكر بتاعه نازل، تعمل معاه ايه؟ ما لسه هقعد احلله واشوف السكر بتاعه قد ايه، وان كان سكر عالي اديله ومش عارف حاجة تنزله، وان كان سكر واطي اديله حاجة ترفعه. بيقولك اول ما يخش اديله سكر. مش كده بنتي، انت بتدرسي في الحاجات دي، يعني ايه؟ يعني واحد عنده غيبوبة سكر لما يخش عندي اديله حقنة سكر، اديله شوية سكر كمان. لانه بيقولك لو هو الغيبوبة بتاعته بسبب ان السكر واطي جدا يبقى انت كده انقذته من السكر الواطي. لكن لو السكر عالي مثلا 500 وعطيته كوباية سكر، مش كوباية مليانة سكر يعني حاجة فيها سكر، هيرتفع ل 520 ولا 550، مش هتفرق معاه، مش هتموته. واضح اللي أنا عايز أقوله؟ عشان كده احنا محتاجين في البيت، أنا بتكلم عن شخصي، وفي البيت وفي الكنيسة تشخيص سليم. والتشخيص السليم من كتر ما سمعنا من أمراض وتشخيصات حوالينا ومن دكاترة بيفتوا، لا هم متعلمين ولا درسين الكتاب ولا فاهمين هم بيقولوا إيه، من كتر الفتاوي اللي موجودة على الفيسبوك وعلى الإنترنت وغيرها لخبطت الدنيا معانا، ما بقيناش عارفين الأمراض اللي احنا بنعاني منها. وحاجة عجيبة يا أخي، زمان كان يقولك لو عندك كوليسترول ما تاكلش بيض. ليه؟ لان مش عارف المادة بتاعت الكوليسترول مش عارف بتزيد بالقصة اللي زي دي. كنت راكب العربية مع استاذنا الكبير الدكتور مفيد مرة، وبعدين قال لي ناجي سمعت اخر الابحاث، فقلت له لا، واحنا فيتين على الفري واي ده كان في اعلان كده اقول لك make them two or three a week، ومرسم لك ثلاث بيضات كده، يقول لك يعني ما تاكلش اكتر من بيضتين او ثلاثة. فاحنا فايتين شفنا البتاع ده الاعلان ده، هو استاذ جراحه كبير يعني وراجل مشهور، فاول ما شاف الحكايه عمركم شفتوا الاعلان ده؟ ها، فهو شاف الاعلان ده وقال لي ناجي

تعرف آخر الأبحاث بتقول إيه؟ قلت له لا، قال لي بيقولوا إن البيض مفيد للكوليسترول، عشان كده على الأقل كل بيضتين في اليوم. معقولة؟ ده احنا طول عمرنا ده احنا كنا محرومين. لا مش محرومين، لان انا كنت باكل ما كانش بيهمني، عشان نبقى مخلصين يعني، عشان بقول كلام مظبوط على المنبر يعني. بس احنا كنا مرعوبين، دي مظبوطة، كنا مرعوبين ان احنا ناكل اكتر من بيضتين او ثلاثة لحسن الكوليسترول بتاعنا هيضرب ومش عارف هيحصل ايه وحاجات من كده. دلوقتي بيقولولنا كله اتنين ثلاثة في اليوم. هو في ايه اللي بيحصل؟ تشخيص. التشخيص السليم المبني على معلومات متجربة وشيء يعني الكلمة النبوية باختصار التي هي أثبت. محدش يعرف يشخص حالتك وحالتي إلا الروح القدس، أمين. والروح القدس لما يشخص حالتي وحالتك هيقودك للكتاب، هيقودك للكلمة النبوية، مش هيقولك لازم تعمل كده وخلاص، لا. ومش هيقودك لحتة بس أو آية معينة، لكن هيقولك ده حصل كذا هنا، وفي السفر ده في كذا، وفي السفر ده. هو بس الفكرة إنك تقعد مع الروح القدس. سؤاله مش هنعلق عليك كبير، آخر مرة قعدت مع الروح القدس كان إمتى؟ جاوب بينك وبين نفسك كده. فمهم جدا مسؤولية المستيقظين، وحدها اللي هو التشخيص الحقيقي السليم لحالة جسد المسيح. والتشخيص يبنى على معطيات روحية بالروح القدس، هنتكلم عن كل حاجة من دول بعد كده. الحاجة التانية، التشخيص السليم لعمل الأرواح المؤدية لحالة الغيبوبة التي بها الكنيسة. خلي بالك مصارعاتنا ليست مع لحم ودم، في حاجة اسمها الأرواح الشريرة اللي شغالة بينا. ومشكلة الكنيسة النهاردة إن هذه الأرواح الشريرة والشرير الكبير بتاعهم إبليس نجح فإنه يخلي الكنيسة تقول ما فيش أرواح شريرة، تقول إن ما فيش حاجة. ده أساتذة اللاهوت بيقول إن ما فيش حاجة اسمها شيطان، يعني مش عارف إزاي بيحصل الحكاية دي، لكن ده اللي بيدرس في كليات كتيرة من كليات اللاهوت، إن ما فيش حاجة اسمها شيطان وما فيش حاجة اسمها أرواح شريرة. وبالتالي اللي بيحصل معانا كل ده صدفة أو نتيجة أخطائنا أو نتيجة أي حاجة، بس المهم يبعدك عن الحقيقة الروحية السليمة بالروح القدس، إن في محاربتنا ليست مع لحم ودم، مع الرؤساء والسلاطين وغيره وغيره وغيره، زي ما بيقول الكتاب. واللي أنا كتبت منهم وهنتكلم عن كل واحدة بعدين يعني جملتين كده، روح العالم وروح الخوف وروح الضلال وروح التدين وروح الفشل، دول على فكرة باكيج كده بيشتغلوا في الكنائس وبيشتغلوا مع الناس. وكل واحد فيهم يا أخي الأرواح الشريرة دي عارفة، كل واحد فيهم عارف شغلته، ما حدش بيتعدى على شغلة الآخرين. المؤمنين مش عارفين يتفقوا مع بعض ويعملوا هدف واحد، يأثروا في الناس بطريقة معينة. الأرواح الشريرة كل على فكرة الرب يسوع قال كده، قال إن المملكة بتاعت الشيطان دي مش منقسمة على ذاتها، لأن المملكة المنقسمة على ذاتها بتخرب. يعني إيه؟ يعني في تعيينات أرواح معينة إحنا مش واخدين بالنا من الشغل بتاعها، إن كان مثلا روح العالم، إن كان روح ضد المسيح اللي شغال الأيام دي. ومن غير ما تعرف الأرواح اللي شغالة في حياتك وفي حياتي وفي بيتي وفي بيتك وفي كنيسة الله وفي الشغل، من غير ما تعرف موضوع الأرواح ده أنت هتلبس في الحيط إن شاء الله. فعشان كده دي من ضمن الحاجات اللي المفروض تدرس. آخر حاجة، إنه بنشخص تشخيص حقيقي وبنعرف الأرواح اللي شغالة علينا. وبعد كده اللي مطلوب، عارف العيان، أنا قريب سمعت إن واحد للأسف قريبي كان عنده مشكلة كبيرة في القلب وباختصار مات. فلما بسأل الورثة مات ليه، قالوا لي ما كانش بيرضى ياخد العلاج. قلت ازاي يعني ما ياخد العلاج، امال ايه؟ بنته بتقول لي صدقني جبت علاجات باكتر من 10,000 جنيه. طب يعني بيعمل ايه؟ قالت لي ياخد البرشامه ويتظاهر قدامنا ان هو هياخدها، واول ما نطلع من الاوضه يرميها من الشباك.

مخلص، اللي هي مخ لسه يعني، مش مخلص مطفي. انتوا بتقولوا عليها ايه؟ في حاجه زي كده، حاجه زي كده. طب والنتيجه؟ النتيجه انه مات ببساطه، النتيجه مات. احنا بنضحك، لكن للاسف مرات كتيره حتى العلاج اللي بيوصفه الروح القدس ما بناخدوش، وبنعدل على الروح القدس وبنفهمه المرض اللي عندنا، والروح القدس يبقى عايز. انا دكتور انت عارفين، ببقى موجود في العياده ويجي حد يقترح عليا التشخيص والعلاج، فانا اقول له طب انت جايني ليه لما انت راجل عارف التشخيص بتاع الحاله بتاعتك وعارف العلاج بتاعك؟ انت جايني ليه؟ ولو حاولت تقنعه ان يا عم يا سيدي اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، ده كلام مش علمي، يقول لك لا بس انا عارف ان هو ده اللي مش عارف ايه. طب وبعدين اعمل لي كذا كذا كذا كذا كذا. طبعا ما اقول لكمش انا بعمل ايه في الشخص ده عشان احنا على المنبر يعني، بس anyway ده بيحصل صدقوني. لكن انا بتكلم عن حياتنا اللي احنا عايشينها. احنا الروح القدس عمره ما هيتأخر علينا في انه يعلن لينا الحل والعلاج بتاع المرض اللي انا موجود فيه. There is no way، لأنه هو عايز يخليني أعيش سليم، هو عايز يشفيني، هو عايز يغيرني. بس المشكلة مش في تشخيص الروح القدس ومش في علاج الروح القدس، المشكلة أن أنا أتعالج بالعلاج بتاع الروح القدس. أمين؟ تقول لي يعني واحد مريض وحد بيعالجه وما ياخدش العلاج على مستوى الفيزيكال، انا لسه بحكي لكم، ما اخدش العلاج ومات في منتهى البساطه. طب انا واحد بتكلم عن الروحيات عشان نبقى مخلصين، اغلبنا الغالبيه العظمى حتى لما الروح القدس بيقول له على المرض اللي هو فيه وبيقول له على العلاج اللي المفروض ياخده، برضه بيكابر وبيشغل دماغه وبيعمل حاجه ما لهاش علاقه بالمرض ولا بالعلاج بتاعه. انتوا عايشين معايا في نفس العالم او انا عايش معاكم في نفس العالم ولا انا ده اللي بشوفه؟ وبعدين تقول للواحد يا ابني انت المشكله بتاعتك كذا كذا كذا، وانا قلت لك الكتاب بيقول المشكله دي تتحل ازاي. طب وبعدين يقول لك ما اقدرش اعمل كده، او انا مش مقتنع بصراحه باللي انت بتقوله ده. شوفوا، ما فيش علاج لا للكنيسه ولا للبيت ولا ليا إلا بالروح القدس، واللي يقولوا الروح القدس لازم يتنفذ. إحنا مرات كتيرة بنروح نسأل الروح القدس، عارفين لما واحد يكون راح يتجوز مثلا ولا حاجة، يقعد يصلي أتجوزها ولا ما أتجوزهاش؟ متهيألي لو الرب كده جه في ودنه قال له طب لو قلت لك ما تتجوزهاش هتعمل، يقول له برضه هتجوزها. طب هم اللي بتسألني ليه؟ أقيسه على ده حاجات كتيرة، أعمل الحاجة الفلانية دي ولا ما أعمل؟ طب أنا لو قلت لك هتعمل اللي أنا بقول لك عليه؟ عشان كده مرات كتيرة لما بنسأل الروح القدس ما بيجاوبش، مش لأنه مش عايز يجاوب، لأنه عارف أنه جاوب وقال الحقيقة وقال لك اعمل كذا أنت برضو هتعمل عكس اللي هو بيقوله لك. فأنا كأب، وكتير كلنا بنعمل الحكاية دي، لما ابني يجي يسألني في حاجة معينة دايما أقول له كده، يعني الحل اللي أقوله لك هتعمله؟ لو قال لي بس قول، أقول له لأ، هتعمل الحل اللي أنا هقوله لك؟ لو قال لي حتى لو ما كانش ناوي، لكن لو قال لي أنا كواحد ما أعرفش كان هناوي ولا، أروح أعمل الحل. لكن لو ابني واقف قدامي بيسألني على علاج لحالة عنده وبعدين أقول له هتعمل اللي أنا هقوله لك، يقول لي بصراحة مش متأكد، أو يعني شوف لو عجبني أعمله لو ما عجبنيش ما أعملوش. عايز أطمنك دايما علاجات الروح القدس ما بتعجبناش، لأنها على مستوى الروح القدس بطريقة الروح القدس. إحنا عايزين العلاجات اللي إحنا تعودنا عليها والحل المشاكل اللي إحنا بنمر بيها ونشغل دماغنا في الأمور. علشان كده مرات كتيرة بتقعد تصلي لما تتفلق وأنا أتفلق كمان، وبعدين طبعا لازم ألوم الروح القدس وألوم الرب، أنا بصلي له بقى.

لي سنتين ما جاوبنيش على الحاجة الفلانية، عارف ما جاوبكش ليه؟ لأنك أنت مش بتصلي علشان تعمل اللي هو بيقولك عليه، أنت بتصلي عشان يختم لك على اللي أنت عايز تعمله ويوافق لك عليه، وهو لو قعدت 10 سنين مش هيوافق لك عليه، عشان كده ما بيسمعكش، وعشان كده ما بيعملش اللي أنت عايزه تعمله. هتستفاد من اللي احنا بنقوله ده، دروس عملية. أنا ما بعرفش أوعظ الله بالطريقة دي دروس عملية، وأنا مريت مش عايز أقول يعني بمعظمها، يمكن مريت بيها كلها لأن أنا عايش في نفس المركب. تعالوا نحن رؤوسنا مع بعض في الصلاة وقول له يا رب أنا عايز بقى إيه النهاردة كده، علاج جديد، طريقة جديدة، عمل جديد، أنا عايز حاجة جديدة النهاردة يا رب. كتير سألتك على أمور ويمكن قلت لك اللي أنت تقوله أنا هعمله وحنفذه، وبعد ما قلت وانت عارف ان انا ما كنتش هنفذه، وبعد ما قلت ما عملتوش، ويمكن يا رب لومتك، ويمكن ما قبلتش اللي انت عايزني اعمله، وتعبت سنين وسنين وفي الاخر خالص برضو لومتك لانك سبتني في الوضع ده. يا رب انا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح، ادينا استنارة روحية، ادينا نعرف ان اللي انت بتقوله هو الحقيقة واللي محتاجينه واللي هتقدر تستخدمه في حياتنا. يا رب بنواجه كل روح غي بيحاول يا رب نبعدنا عن الطريق بشكل او باخر، روح ضلال، روح خوف، روح ضد المسيح، الارواح الشريرة دي يا رب اللي نجح ابليس ان هو يخبيها ويستخبى ورا الموضوع ده، وبيتهم عبيدك اللي بيقولوا الكلام ده بان هم اللي مش صح وهم اللي مش فاهمين. انا بصلي لناجي انك تسود في حياتي وانك تفتح عينيا وتدينا يا رب ان انا اكون فعلا خاضع لجلالك. لو كان الرب كلمك في اي نقطة من اللي احنا قلناها موقف على رجليك وقول يا رب النهاردة عايز حل للموضوع ده، النهارده عايز تغيير لطبيعتي، النهارده عايز تغيير لذهني، النهارده عايز تغيير لامكانيات العقليه الروحيه عشان اشوفك وعشان اعمل وانفذ وصيه جلالك.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندك

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وما زلنا في دراستنا في عظة الجبل. وصلنا إلى أصح 7، أصح 7 هو الجزء الأخير من عظة الجبل التي اشتملت على صحات 5 و6 و7 في إنجيل متى. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان برحب بالضيوف المعانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ما زلنا في دراستنا في عظة الجبل، ختمنا أصح 6 وسنبدأ اليوم أصح 7، لكن عندي تعليق محتاج أخذه على آخر جزء في أصحاح 6 الذي أشار إلى ما يسمى بملكوت الله، لما قال لنا في عدد 33: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. حضرتك أشرت إلى أنه إنجيل متى تكلم كثيرا عن ملكوت السماوات وذكرت حوالي 32 مرة، وهي دائرة على الأرض تعترف بحكم السماء، بس عايزين نعرف ايه معنى كلمة ملكوت الله؟ هل هي ذاتها ملكوت السماوات ولا في اختلاف في المعنى؟
1: تقريبا في انجيل متى وفي انجيل مرقس وفي انجيل لوقا التعبيران بيستخدموا بالتبادل. يعني عندما يذكر في انجيل متى تعبير ملكوت السماوات، لو قرينا ما يشابهه في مرقس ولوقا هتلاقي ملكوت الله. حتى في متى اصحاح 19 لو رحنا هنكتشف انه بيستخدمها في ايتين ورا بعض. يقول في متى 19:23: فقال يسوع لتلاميذه: الحق اقول لكم انه يعسر ان يدخل غني الى ملكوت السماوات، واقول لكم ايضا ان مرور جمل من ثقب ابره ايسر من ان يدخل غني الى ملكوت الله. ففي عدد 23 ذكر ملكوت السماوات، وفي عدد 24 ذكر ملكوت الله. إذن تقريبا في الأناجيل الإزائية بيستخدم التعبيران بالتبادل بين ملكوت السماوات وملكوت الله.
0: عن ذات الشيء.
1: عن ذات الشيء.
0: تمام. ربما يكون ملكوت الله يشير بالأكثر إلى الله الملك.
1: يعني تنفيذ مطالب الله في حياتي.
0: تمام.
1: اطلبوا ملكوت الله أن تكون خاضعا لسلطان ومشيئة الله في حياتك.
0: أخ يوسف، ادينا عنوان لأصح 7 وهو الجزء الأخير من عظة الجبل.
1: احنا عرفنا ان عظة الجبل من 3 أصحاحات: اصحاح 5 البر الحقيقي، واصحاح 6 العبادة الحقيقية، وهنا الاحكام الحقيقية. هنقرأ كتير عن الاحكام، سواء حكمنا على ذواتنا سواء حكمنا على الاخرين، بمعنى اننا نميز بين فريقين. ثم اخيرا وده الاهم، ان احنا كلنا هنكون تحت حكم المسيح، يعني المسيح سيحكم فينا جميعا. وعلينا أن نعتبر هذه الوقفة اللي في يوم قريب جدا حنقف أمام كرسي المسيح. هذا هو الفكر البارز في أصحاح 5 الأحكام الحقيقية.
0: يا ريت تفكرنا لو في نقاط أساسية أو موضوعات أساسية داخل الأصحاح فكرنا بها.
1: يعني في أصحاح 7 نقدر نشوف أنه مقسوم إلى قسمين: القسم الأولاني علاقات تلميذ المسيح، ثم بدءا من عدد 13 لآخر الأصحاح يمكن أن نعتبرها تذييل للعظة، عبارة عن تطبيقات ثنائيات، 4 ثنائيات بتختم لينا عظة الجبل العظيمة. في الجزء الأولاني المؤمن بيحذره المسيح من روح الإدانة، وبيديله تحريض أنه يميز، وبيشجعه أنه يطلب ويصلي، وأخيرا بيذكر له القانون الذهبي في عدد 12، وهو سمي قانون الذهبي لأنه فعلا كذلك. ثم بدءا من عدد 13 لآخر الأصحاح

هنقرأ عن أربع مبايانات في عدد 13 و14 مساران ومصيران، عدد 15 لغاية عدد 20 شجرتان وثمرتان أو نوعين من الثمر، ثم من عدد 21 لعدد 23 فريقان في مبايانة، وأخيرا عدد 24 ل27 رجلان وبيتان.

0: لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم. ولماذا تنظر القضى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القضى من عينك وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي اخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القضى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. ماذا قال السيد لنا عن الإدانة؟
1: حذرنا من أن يكون عندنا روح إدانة. وفي الحقيقة في ناس تلاقيها على طول بالدين الآخرين، يعني ما بتشوفش أي جانب جمالي في غيرهم، لكن على طول عندهم روح إدانة. هذه الروح بيشبهها الرب بلوح خشب موجودة في عين الإنسان، طبعا تعبير كاريكاتيري، بيقول له أنت بتبص القذى اللي في عين أخوك ليه؟ طب ما أنت عندك لوح خشب، كاميرا خشب. ربنا بيحذرنا من روح الإدانة وبيقول لنا بالدينونة التي بها تدينون تدانون. مش معنى كده أن احنا كله عندنا خبر خير، لكن ما بقاش عندي روح مسبقة بالإدانة أو إدانة الدوافع أو إدانة نهائية، لأن الأمور دي تخص الله. لكن احنا علينا أن نميز وأن نحكم في كل شيء زي ما كلمنا الكتاب المقدس مثلا في كورنثوس الأولى 2.
0: علي أن أحكم على نفسي أولا،
1: طبعا البداية أن تحكم على نفسك، ودي اللي بيشجعنا الرب عليها.
0: وغالبا إذا اهتم الإنسان أن يخرج الخشب من عينيه فلن يرى القذى في عين أخي. يعني كتير بتبقى المشاكل اللي عندنا عاملة إسقاط على الآخرين، وبنشوف عيوبنا عند الآخرين.
1: طبعا هو ليس من العيب أن الواحد الروحي يصلح أخوه. احنا محتاجين أننا إذا سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين،
0: لكن نظرا إلى نفسك
1: بالضبط، وبروح الوداعة مش بروح الإدانة والشماتة والتعالي. طبعا كل ده مش كويس.
0: عندي تعليق على عدد 6، ربما يفهم خطأ من أحد المشاهدين. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. عايز أعرف المعنى المقصود، يعني لا نعطي القدس للكلاب. طبعا القدس بيتكلم عن المقدسات، مش مدينة في فلسطين.
1: لا،
0: مقدسات. إزاي ما نديش المقدسات للكلاب ولا الدرر أمام الخنازير؟ إيه هي المقدسات؟ إيه هم الكلاب؟ إيه هم الخنازير؟
1: نبتدي بإيه هم الكلاب وإيه هم الخنازير. الكلاب حيوانات تتميز بالشراسة، والخنازير حيوانات تتميز بالنجاسة. هل يليق بأشخاص يميزهم الشراسة أن نطرح قدامهم المقدسات؟ وهل الناس يميزها النجاسة نطرح الدرر قدامهم؟ إذا عرفنا إن هنا بيتكلم طبعا عن ناس مش عن كلاب حرفية وخنازير حرفية. إذا كان شخص شرس، هذا الشخص لا يصلح أن أقدم له الأمور المقدسة،
0: عنده حكم مسبق على الأمور المقدسة ورفضها.
1: بالضبط. يعني على سبيل المثال بيلاطس أظهر شراسة في تعامله مع المسيح، أمر بجلده بعد أن قال إن لست أجد فيه علة، دبار. طب تجلده ليه؟ والجلدات الرومانية كانت في منتهى القسوة. لذلك تلاحظ إن بعد كده لما سألوا بيلاطس بكلام كثير لم يجبه يسوع ولا عن كلمة واحدة. أرى في بيلاطس صورة اللي بيقصدهم الرب هنا،
0: شراسة الكلاب،
1: شراسة الكلاب. وأرى في هيرودس نجاسة الخنزير، فكان يعيش مع زوجة أخيه في حياة زوجته وفي حياة أخوه، طبعا ده منتهى النجاسة. لذلك أيضا عندما وقف المسيح أمام هيرودس وترجى أن يرى منه آية لم يجبه، لأنه لازم ينفذ الكلام هنا، لا تعطوا القدس لمن لهم شراسة الكلاب، ولا تطرحوا ضرركم من لهم نجاسة الخنازير.
0: وطبعا ينبغي ألا نعتمد على هذا القول ونبكم أفواهنا عن الشهادة أمام الآخرين بالإنجيل. ناس كتير جدا مش بتكلم حد أبدا ويقول لك لا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير، يعني تصمت عن الشهادة في كل الأحوال.
1: في الحقيقة القدس والضرر مش بالضبط الإنجيل، والكلاب والخنازير مش بالضبط الخطاط.
0: تمام.
1: لكن عندما يظهر شخص شراسة في مقاومة الحق الرسول

0: رسولين مثلا بولس وبرنابا نفض غبار أرجلهم، نفض هدومهم خلاص ما كلمهمش تاني. والشخص الذي يستهين بالمقدسات نصمت ولا نكلمه، لكن أي خاطي احنا محتاجين نقدم له الإنجيل طبعا، وده واجب علينا.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 7 و8 من أصحاح 7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. هل من العددين دول نفهم أن أي طلبة صلاة أو أي سؤال لمريض لمحتاج كده معناه أن الله يستجيب ليها؟
1: تفضل يا أخي يوسف. أكيد، لأن الرب هنا كررها 3 مرات بصورة الأولانية قاطعة والتانية أكثر، فبيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، بعدين يأكدها بصورة قاطعة جامعة مانعة، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. بداية نلاحظ أن ربنا بيشجعنا على اللجاجة عندما يكرر 3 مرات، وبنلاحظ أن السؤال أعمق منه الطلب وأعمق منه القرع، بمعنى أنك اسأل هتاخد، إذا ما ادلكش ربنا طب اطلب، تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. طب إذا برضو ما ادكش بعد ما طلبت، اقرع واستمر قارعا، تتمسك بالرب بحيث أنك لا ترخيه على الإطلاق. لكن ما قالناش هتاخد إيه، وقال لك هتاخد لكن لم يقل ماذا ستأخذ، بمعنى أن الرب أكيد استمع،
2: تمام،
1: والرب أكيد هيديلك،
2: تمام،
1: بس قد لا يعطيك ما طلبت، إذا كان في مشيئته أن لا يعطيك ما طلبت لكن هيديلك حاجة تانية. أدي مثل لذلك، بولس الرسول تضرع 3 مرات أو قرع هنا عشان تفارقوا الشوكة، كانت النتيجة أن الرب قال له أنا هديلك، بس مش هديلك أن أرفع الشوكة، هديلك حاجة تانية، هديلك تعويض، تكفيك نعمتي
2: لأن قوتي
1: في الضعف تكون. عشان كده تلاقي في فيليب 4 يقول كده: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وبعدين وسلام الله الذي يفوق كل عقل، بحيث انه يا اما هيديلك اللي طلبته وهتسعد وتفرح لان الرب استجاب، يا اما هيديلك تعويض وسندة وتشجيع ومعونة برضو هتفرح باستجابة الرب لك.
2: تمام، يعني في كل الأحوال الرب لابد أن يستجيب، لكن بحسب مشيئته الصالحة، يسدد الاحتياج ولا يلبي الرغبات.
1: تمام،
2: إحنا بنطلب طلبات تعبر عن رغباتنا، لكن الله بيسدد احتياجاتنا.
1: صحيح،
2: وهو في نعمته يسدد الاحتياج.
1: تمام.
2: هل في أي نور وتعليق على التدرج الثلاثي هذا لما قال اسألوا وبعد كده اطلبوا وبعد كده اقرعوا؟
1: يعني أرى فيها تدرج في اللجاجة، يعني حلو ان احنا نسأل، وهو قال لان كل من يسأل يأخذ، لكن الطلب اكثر عمقا، اطلب وحتاخد وحتلاقي، لكن اذا الرب لم يستجب لك من اول او تاني مرة استمر قارعا. وعندنا نموذج لذلك، زكريا ابو يوحنا المعمدان طلب وصلى الى الدرجة اللي فيها ناسية طلباته، بس الله ما نساش،
2: تمام،
1: ومتسجلة عند ربنا وعنده توقيت. وطبعا كان من الحكمة أن يتأخر استجابة الرب علشان يجي أعظم المولودين من النساء، كان ممكن ربنا يديله 1 بس قبل معاد المجيء المسيح، وكان يبقى مجرد ابن، ما كل الناس عندها أبناء، لكن أداله أعظم المولودين من النساء.
2: أشكرك. إذا رحنا لعدد 13 يبدأ لنا القسم الثاني اللي حضرتك أشرت إليه، وهو مجموع الثنائيات من 13 ل14، يتكلم عن الباب الضيق أو البابين والمصيرين. عايز تعليق من حضرتك؟
1: يعني الرب بيوضح أن ما فيش طرق كثيرة، هما في بابين وطريقين ومصيرين. الباب الأولاني مش حلو، ضيق، وبعد الباب الضيق

0: الطريق كرب برضه مش حلو، بس الجميل بيودي فين؟ الباب الضيق والطريق الكرب يؤدي إلى الحياة، بينما في طريق واسع وباب واسع وطريق رحب لكن بيؤدي إلى الهلاك. فعلينا أن نعرف الخواتيم، النهايات إيه، مش البداية إيه بس، لكن كمان علينا والأهم من ذلك أن نعرف إلى أين ينتهي سفرنا. عشان كده ربنا بينصحنا ادخلوا، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. وأعتقد أن هذه العبارة معناها أن اليهود ليسوا بالمولد داخل الملكوت، لكن عليهم أن يجتهدوا ليدخلوا، لأن هم كانوا فاهمين إحنا ولاد إبراهيم، إحنا بتوع الملكوت، الملكوت يجي يلاقينا. قال لهم لا، اجتهدوا أن تدخلوا. وأعتقد نفس الأمر بالنسبة للمسيحيين اليوم. لا تظن أنك اتولدت في بيئة مسيحية وتعمدت بالمعمودية المسيحية أن الموضوع منتهي بالنسبة لك، اجتهد أن تدخل وإلا هتضيع منك الفرصة.
1: ودائما الباب الضيق لا يسمح لك باصطحاب أشياء كثيرة أنت تدخل.
0: بالضبط،
1: ينبغي أن تتحرر من كل المتعلقات وتدخل بمفردك.
0: مظبوط،
1: مش حاجة أبدا هتساعدنا علشان ندخل من هذا الباب،
0: مش ممكن
1: إطلاقا.
0: يعني ما كانش عند مانع هيرودس أنه يدخل هو وهيرودية، ما ينفعش.
1: أيوه،
0: سيب هيرودية وادخل لوحدك.
1: تمام،
0: هو مش مستعد.
1: الجزء الثاني وهو الأعداد من 15 ل 20، هقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. الأنبياء الكذبة، من هم يا أخ يوسف؟
0: الأنبياء الكذبة، كأن المسيح عايز يقول لك مش بس تهتم أنك تدخل من الطريق الصح، من الباب الصح والطريق الصح والموضوع ينتهي على كده، وانت في الطريق الصحيح عرضة أن يقابلك أنبياء كذبة. الأنبياء الكذبة الذين يعلمون بما لم يقله الله. يعني لو جيت لقيت واحد بيقول لك ما فيش حاجة اسمها جهنم، اللي بيقول الكلام ده واحد من الأنبياء الكذبة، لأن المسيح تكلم عن جهنم 11 مرة في الأناجيل الثلاثة الإزائية. وهكذا كل من، إذا واحد قال لك إن أي طريق يوصلك للسماء، مش لازم تآمن بالمسيح لكن بأي طريق، بس خليك راجل طيب، هذا من الأنبياء الكذبة، لأن الكتاب المقدس واضح وقاطع، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص سوى اسم يسوع. إذن علينا أن نتحذر من الأنبياء الكذبة، حتى لو كانوا من برة فروة خروف لكن من جوة شراسة الذئب.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: على 19 من الإصحاح السابع، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدة تقطع وتلقى في النار. معنى كده بأن كل مؤمن ملهوش ثمر واضح بيهلك أو يعني يفقد إيمانه.
1: تفضل يا أخي.
2: هو هنا مش بيقول ملوش ثمر، لكن ما فيش حد ملوش ثمر، لكن ما هو نوع ثمرك؟ يعني بعد ما كلمنا عن عالم الحيوان الذئاب الخاطفة، كلمنا عن عالم النبات، فبيقول لنا هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ الشوك والحسك لعنة الخطية، شوكا وحسكا تنبت لك، بينما العنب والتين الثمار الشهية اللي بتفرح قلب الله والناس، الطعمها لذيذ. ما هو نوع ثمرك؟ انت اكيد بتجيب ثمر، بس نوع ايه؟ اذا كانت بتعمل لجسدك ولذاتك فثمرك هو حسك وهو شوك، ومن هذا اعرف

0: أن الشخص ده لا علاقة له بالله على الإطلاق، لكن إذا كان يعيش لمجد الله ربما ملوش خدمات ظاهرة، لكن حتى في ألمه وفي مرضه يشكر الله. هذا الشخص عنده ثمر، عنده شكر، عنده. والشكر على فكرة زي ما قال الرسول بولس: به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. يعني أنا ظروفي مش حلوة لكن شاكر الله فرحان بالرب، هذا نوع من الثمر راقي. فالرب يساعدنا عشان يبقى عندنا، نخلي بالنا من نوع الثمر اللي عندنا.
1: وعدم الاتيان بثمر مطلقا هذا دليل على انه الشجر دي في الاصل ميت.
0: ميت.
1: لكن المؤمن الحقيقي لن يهلك، وانا اعطيه حياه ابديه ولن تهلك الى الابد. تمام. اذا رحنا للاعداد من 21 ل 23 وانا بتخض من هذه الكلمات لانه انا شايف صوره لخدام هالكين، اذا حبينا ندعي عنوان خدام هالكون، الرب بيقول: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. جمع دول تنبأوا وأخرجوا شياطين ونطقوا باسم المسيح وترد عليهم الكلام ده، مين هم دول يا أخي يوسف؟
0: يعني هل بغريب أن أنبياء يهلكوا؟ يعني في العهد القديم مثلا نقرأ عن صدقية ابن كنعانة، ما هو نبي كذاب، بلعام العراف الشرير اللي كلامه بيعزينا، ما هو شرير وقتل بسيف بني إسرائيل. لما تبص في العهد الجديد لواحد زي سيمون الساحر الذي أدهش شعب السامرة واعتمد وآمن، دول مش كلهم هالكين؟ لما يكلمنا الرسول بولس عن ناس نهايتهم الهلاك، يفتكرون في الأرضيات، إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. في الحقيقة رجال الدين والدين عموما ما يدكش أبدا اطمئنان إنك من ضمن رعايا السماء. فرجال الدين أيام المسيح قيافة وحنان أردأ خلق الله. إذن المسألة مش أنت وظيفتك إيه، هدومك من برة إيه، قلبك من جوه إيه. عشان كده هنا الناس دول مش كل من يقول يا رب يا رب، ومش كل اللي يعمل معجزات، لأن الرب هيقول لهم في عدد 23: أصرح لهم إني لم أعرفكم، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وأنا بقول على التعبير ده أنهم عملوا القوات أحيانا وعملوا الإثم دائما، كانوا عايشين بيعملوا الإثم مع أنهم عملوا بعض الآيات والقوات، لا ما يقضيش مصلحة. كتار عملوا آيات، يهوذا الإسخريوطي عمل معجزات وآيات لكن كان شيطان.
1: تمام. بالإضافة إلى أنهم خدموا ولم يكلفوا من الرب
0: طبعا،
1: وتنبأوا ولم يكلفوا من الرب ونطقوا باسمه ولم يرسلوا من الرب، فهذا أيضا إثم
0: طبعا.
1: فالإثم مش بس فعل الشر، لكن حتى ممكن أقوم بخدمة في ظاهرة حسن لكن لم يرسلنا الرب ولم يكلفنا الرب.
0: صحيح.
1: فسأعطي حسابا. الجزء اللي بعد كده جزء شهير جدا يا أخي يوسف.
0: أيوة.
1: في آخر الحلقة عايزين نركز عليه، من عدد 24 ل 28 عن رجلين وبيتين. عايز أخذ تعليق عن الرجلين والبيتين.
0: فضل. يعني في الأعداد اللي فاتت الناس قالوا أحلى كلام، وهنا في الأعداد بتاعتنا الناس سمعوا أحلى كلام. قالوا أحلى كلام، قالوا للمسيح يا رب يا رب، روعة. هنا سمعوا كلام المسيح، لكن المسيح بيقول مش كل اللي يسمع كلامي، لأن في ناس هتسمع كلامي وما تعملش بيه. ده شخص جاهل بنى بيته على الرمل، لكن في واحد تاني سمع كلامي وعمل به، فده راجل عاقل بنى بيته على الصخر. يبقى إذن المسألة مش أنا بقول إيه ولا حتى أنا بسمع إيه، لكن ما هو الثمر اللي كان بيكلمنا عليه ربنا. هل أنا بعمل الإثم عايش في الخطية؟ هل أنا ما عنديش توبة؟ لأن هنا اللي حفر وعمق ده بيكلمنا عن التوبة. أنا أتعب روحي في التوبة والغلب ده ليه؟ ما نبني على طول وأطلع أدوار كتيرة زي الناس النهاردة الطماعين اللي ما بيحسبوهاش صح، يعمل له عمارة عالية عظيمة وبعدين تنهار لأن الأساس خربان. الرب بيكلمنا عن الأساسات هنا، وأعتقد الأساسات هي التوبة

0: فإذا كنت مغلوب من خطية ما ترضاش على كده، ما تسكتش على نفسك، تمسك بالرب وقل له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: الحلو إن الله بيسمع وبيستجيب بس حسب مشيئته الصالحة. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، الرب بيسدد الاحتياجات وليس الرغبات.
3: شفنا ان ناس قالت وناس سمعت، لكن الافضل ان احنا نسمع ونعمل بكل كلمة بنسمعها من الرب.
4: عرفنا ان الله بيشجعنا على اللجاجة، وقال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. هو بيحب يسمع صلواتنا، وبيحب، هو اب صالح بيحب يدي اولاده عطايا جيدة، لكن مش لازم الحاجة اللي أنا طلبتها يديهاني بالتحديد، لكن ممكن يديني حاجة تاني زي بولس لما تضرع من أجل الشوكة 3 مرات، لكن كانت إجابة الرب تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، أحب أسيب معاك الكلمات الختامية التي ختم بها السيد كلامه وعظته على الجبل، وهي الواردة في نهاية أصح 7. إنها كلمات عن الحكمة وعن التعقل. قال: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. وأصلي من كل قلبي أن تكون أنت من الفريق العاقل الذي تبني بيتك وتبني حياتك وتبني مستقبلك الأبدي على شخص المسيح صخر الظهور. عشان كده تسمع كلامه وتعمل بكلامه لن تسقط أبدا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أحبتي أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ساعة القرار. يسعدني كالعادة أيها الإخوة والأخوات أن يكون معي ضيفي في الاستوديو الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة أخ كمال تكلمنا عن عودة بتاعتك من الهند، ومريت بعدد كبير جدا من الدول، وحلقتني انتهت كان ب تبشير واحد في لبنان ممكن لأطول فترة حاولت أنه أنت تجيبه للمسيح ولكن فشلت، فبالتأكيد أنت شعرت بإحباط الوقت ذاك. لكن خليني أرجع شوية وأسأل سؤال، أنه فترة وجودك في السفينة كان بدأت من سنة كم وعدت وإنت راجع للسودان؟ ده كان سنة كم
1: تقريبا؟ كان ابتديت الرحلة 1973
0: مع الباخرة.
1: مع الباخرة
0: ورحلة إيمانك، وأنت قبلت المسيح سنة
1: 72،
0: يعني بعد تقريبا سنة بالضبط من الإيمان.
1: نعم 11 شهر بالضبط.
0: 11 شهر أوكي. وبدأت الرحلة 74 جيت راجع؟
1: لا 75. 74 ده لما كنا في فيتنام وكده، لكن 75 اتحركت من الهند تقريبا في بداية السنة، ما متذكر، فبراير مارس حاجة بالشكل دي.
0: نعم.
1: وبعدين قضيت 3 شهور في
0: تركيا
1: تقريبا زي 2 أسبوع في طهران أو 3 أسابيع كده، والرحلة برضو أخذت وقت كم يوم. في
0: هل كان في يعني سبب معين أنه تجوا بهذه الرحلة الطويلة المعقدة
1: أرخص طريقة
0: ده كان السبب الوحيد
1: الرخص في السفر كان رخيص جدا، يعني عشان تمشي المشوار ده ما بيكلف كثير، وبعدين كان فيزات سهلة وكلها بساط يعني، والأسعار البساط دي أسعار البساط اللي عندنا يعني ما كثيرة، ما كلفت. أنا ما بتذكر الأسعار كانت كيف،
0: لكن بالتأكيد الفترة
1: وجزء منها جينا بترك خاص بالإرسالية كان عندنا في الهند، وجينا لحد كابول بالترك ده.
0: أوكي. وصلت لبنان وحاولت تبشر هذا الشخص، هو كان شرطة ولا هو كان
1: بوليس عادي؟
0: بوليس عادي، فما قدرت أخذه للإيمان. أنا أعرف أن اللبنانيين صعبين في لأنه لبنان بلد شوية نوعا ما فيه نوع من التحرر. بعد ذاك من لبنان إلى أين؟
1: أيوة طبعا لبنان قضيت فيها كم يوم. اتعرفت، كان عندنا فريق هناك وطني بيشتغل في التبشير وكده، و كانت فترة شوية صعبة. مشينا نشوف في شاب إنجليزي كده قال لي تعال أوريك محل يتفجر كده قبل كم يوم. فلو مشينا هناك نشوف في ممر كده، نحن راجعين جو ناس بمسدسات علينا.
0: أوه.
1: فالراجل بيعمل المسدس كده وأنا بعمل كده. قلت له from Sudan. لكن ما عملوا لنا حاجة، شافونا ناس أبرياء. وبعدين عملنا شوية تبشير في بيروت، فالناس كانوا يقولوا لنا أنتوا جس يعني عملاء، يعني ناس مشترين لكم بالقروش بتعمل الحاجات دي وكده، فكل ده أثر تحبيط. لكن في قراءاتي اليومية قريت عن داود وجوليات وكيف إنه انتصر على القضاء على جوليات.
0: نعم.
1: وجاء بقوة الرب، مع إنه جوليات كان قوي، ومع إنه داود ما كان عنده سلاح زي الأسلحة بتاعت الجيش العادية، لكن اعتماده كان على الرب.
0: نعم نعم.
1: فكأنه وعد من ربنا إنه الحرب دي حقته هو، والاتكال اتكال على الرب.
0: نعم.
1: فده عزاني تعزية شديدة جدا. وفينا بعدين اليوم اللي كنت ماشي فيه والمطار، كان الطريق بين المطار وبيروت مكفول نتيجة لأنه كان في ضرب. الزول اللي أنا نازل معه ما قدر يوصلني، بعتني في تاكس، والمهم الحمد لله وصلت المطار، لأنه المعسكر الفلسطيني في الطريق إلى المطار.
0: بالضبط.
1: فالمهم وصلت، سافرت إلى الخرطوم، وصلت في آخر مايو حاجة بالشكل ده
0: سنة 75.
1: نعم.
0: أنت في ريعان شبابك الوقت ده، يعني في قمة العنفوان.

0: اتخذت قرارين مهمين جدا. القرار الأول تسليم حياتك للرب يسوع، والقرار الثاني الأصعب من ذاك أنه قرار أنه أنت تدخل الخدمة، أنه أنت تدخل الخدمة. بعد الخبرة اللي أنت أخذته ممكن سنتين في الباخرة ومقابلاتك مع عدد كبير من الناس، تعرفك على العالم، وكأنه ربنا كان قاعد يعدك لعمل أكبر من كده أكبر من كده. وين تراجع للسودان وعادتك للسودان؟ شنو كان شايله معاك؟ اختبارات، خطط مستقبلي، شنو كان ربنا بوريك أنه أنت تعمله في السودان بعد ده، بعد العودة؟
1: هو يعني أفتكر في عدد يمكن حتى أنا ما كنت منتبه له، لكن هو كان الشعار بتاعي اللي هو المسيح قال لا تهتموا بالغد يكفي اليوم شره. فبالنسبة لي كانت أهمية طاعة الرب يوم بيوم، لأن ربنا بيعرف الماضي، بيعرف الحاضر، وبيعرف المستقبل.
0: نعم.
1: فلو قادك لحاجة اليوم
0: وأكيد
1: ده الصح. ويعني لو أنت مثلاً من هنا دار تمشي السويد لازم تتجه جنوب، لو أنت ماشي على الشمال ما حتوصل السويد.
0: بالضبط.
1: لازم تتجه إلى الجنوب. فما دام أنت بتعمل إرادة الله الليلة، وهو بيعرف أحسن مني لأنه هو عارف الماضي والحاضر
0: والمستقبل.
1: فدي كانت آية كويسة، لأنه ما بشيل الهم بتاع بكرة. أعتمد إنه اليوم أنا لازم أطيع منه
0: الله.
1: الرب. وطبعا كمان الدرس اللي كان مهم الوقت بتاع ربنا بتاع الخل والصباح، إنه الواحد يقضي وقت مع ربنا يقرأ الكتاب المقدس، مهمة جدا. كلمة الله هو الغيزة بتاعنا، زي ما قال إنه الشجرة جنب الموية أبراق خضراء وبتثمر،
0: مزمور واحد.
1: فالكلام بتاع ربنا مهم بالنسبة لحياتنا، هو السراج اللي بيقودنا.
0: بالضبط.
1: وبعدين هو برضو بيجدد أسهاننا عشان نعرف إرادة الله. فدي الحاجات اللي أنا ركزت عليها اللي تعلمتها، والفترات بتحت الصلاة. حاجة كانت واحدة مهمة في الباخرة أي تعلمتها، إنه لازم أقرأ الكتاب المقدس من تكوين لحد الرؤية مرة في السنة. فمن الفترة ديك لحد يوم الليلة دي عادة عندي لازم أعملها. وبالمناسبة دي يعني بركة كبيرة جدا. أفتكر كلنا كمؤمنين لازم نعملها. كان في مرسل بيشتغل في فرنسا قال حاجة مهمة، إنه الإنسان يقرأ الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة. بديك الفكرة الكلية، the whole counsel of God. فدي نقطة مهمة الواحد لازم يعملها، وما صعبة بالمناسبة. أنت بس خدت لك كل يوم لو قريت 4 أصحاحات بتخلص الكتاب كله في سنة. بس خد ورقة هناك، ومرات يمكن ما تقدر تقرأ، لكن زي الليلة أنا ما قدرت لأنه كان عندي الارتباطات، لكن استبحت لترامين، تأملنا، حضرنا التأمل الصباح. لكن مهم إنك أنت تخلي الورقة هناك حسب كتابي معلم في المناطق اللي أنا بقرأ فيها. كمان أجمل تقرأ 4 أصحاح في القديم و4 أصحاح في الجديد. المهم تخلصه، ده بيديك بركة. فالوقت ده
0: ده العادة اللي أنت تعلمته في
1: الباخرة،
0: وده لأنه أصلاً أنت جديد في الإيمان. وقبل كده وكأنه أنت طفل، يعني ده كان بداية بتاعت أنه كيف أنه أنت تكون ذاتك قوي، وأنه أنت تثبت وتعيش حياة الإيمان، بالإضافة للخلوة بتاعتك الخاص، بالإضافة للصلاة، بالإضافة للأمور دي. كل الأمور دي أنت تعلمتها، وكأنها أمور جديدة بالنسبة لك. مش جديدة، ولكن أنه بقيت تتعمق فيه أكتر، تعمق فيه أكتر، ويكون زي عادة
1: في حياتك،
0: بالنسبة لك في حياتك.
1: بالإضافة لكده حضور الاجتماعات، الشركة مع المؤمنين. وبعدين بدينا اجتماع بيتصلوا كل أسبوعين في البيت عندنا، بيجوا الشباب نصلي، لأنه أنت بتحتاج لناس
0: يشتركوا معك. بعد ما رجعت خلص.
1: بعد ما رجعت ابتدينا نصلي من أجل الدول، نصلي من أجل السودان. بعدين قمنا بحاجات تبشيرية شوية داخل السودان، حصلت خلال النشاطات بتاعت الكنيسة وكده، ساعدت في المؤتمرات.
0: هل كان في رؤية واضحة بالنسبة لك أنت وراجع السودان أنا ماشي نعمل شنو؟ ولا

0: زي ما انت قلت انه كنت بتعتمد على ارشاد بتاعت ربنا اليوم باليوم.
1: قبل ما اجي السودان شعرت انه نبدا خدمه زي الخدمه الحاصله في الهند في التبشير وتوزيع كلمه الله للسودان، لانه طبعا الايمان بالخبر والخبر بمنه؟
0: بكلمه الله.
1: كلمه الله واهميه مشاركه الرساله بتاعت الانجيل. فدي الفكر يعني الحاجه اللي وضعها الرب في قلبي، بدي فكره عامه اتجاه عام، وطبعا ده تقريبا الحاجه اللي فكرت فيها او يعني ربنا وحالينا. وفي اجتماع الصلاه طبعا بيجوا ناس يكون عندهم نفس الفكر من الرب، اجتماعات الصلاه مهمه عشان تسمع صوت الرب. فان احنا في حضورنا في صلواتنا مع بعض، لكن لاحظت انه انا ما حقدر اقوم بالشغل ده براي، محتاجين لناس يشاركوا معاي في الخدمه، فبنصلي يعني. وبعدين في نفس الوقت طبعا كان في ضغط علي في الوقت ده لما رجعت، الناس يا دارين امشي ادرس دراسه عاديه او امشي ادرس له، لكن انا ما شعرت انه الرب عاوز امشي اقرا له، ما اعرف ليه، ده كان الاحساس اللي عندي. إنه أنا مع إنه دراسة اللاهوت كويسة، بعض الإخوة المعاي درسوا اللاهوت وجا خدموا خدماتهم كمان توسعت أكثر، لكن كان في إحساس مختلف بالنسبة لي، دعوة مختلفة، وما فهمت الدعوة دي ليه كده، لأنه الحقيقة الفترة اللي رجعت فيها دي كانت الفترة بتاعت السلام، ودي كانت الفترة السودان مفتوح جدا، كان الدستور بتاع الدولة بيقول دين الدولة المسيحية ودين الدولة الإسلام.
0: ده دستور بتاع
1: نميري أول ما ابتدى، لما ابتدى كويس يعني
0: تقريبا 72 ل 74
1: بعد ما تعمل لما المائدة المستديرة عملوا السلام بين الشمال والجنوب والبترول اتوجد، وده حصل تقريبا كل الحاجات دي كانت حاصلة في الوقت اللي أنا سافرت فيه وجيت
0: بالضبط.
1: فطبعا كان في حريه واسعه للخدمه. بدينا يعني مشاركات بسيطه في الوقت اللي انا موجود فيه وما بطريقه كبيره. ولكن شعرت بشده، ده الوقت اللي انا قضيت وقت كثير معاه ومع الزول اللي كان في سينجوت بتاع يهود، وبعد ما تركوا السودان لانه الرابعي مشى كان فاضي، وقبل ما يمشي خلى الزول اللي اسمه بغور ده يسكن في
0: السينجوج.
1: في السينجوج تقول بالعربي يقولوا ليش
0: المجمع
1: مجمع اي. ف لان الراجل الرابع قال لي انت بتعرف الكتاب المقدس معرفه قويه، زود ده كان بيعرف الكتاب المقدس.
0: هل هو كان ديانته يهوديه يعني؟ هو كان يهودي؟
1: لا ما يهودي، ارمني.
0: ارمني
1: وجا السودان من الاضطهاد اللي حصل
0: للارمن
1: من الارمن جو جينوسايد، ما كان مؤمن لما جاء، كان خياط، بقى خياط شغال في الخرطوم معروف، بعدين لما آمن زوجته وأولاده ما كانوا مبسوطين منه كثير، لأنه فقاموا كانوا ماشيين كندا، فرفض يمشي كندا، قاعد في السودان، مشوا كندا وهو قاعد، معروف جدا في السودان، كان بيكتب حاجات عن الخسوف عن مجيء المسيح الثاني، فقال لي مرة قال لي كلمة الله يعني طبعا كمطرقة وكذا، قال لي في سعادي بيكون عنده شاكوش صغير كده بيشتغل به بيصلح الساعات، فقال في ناس يعني بيجيب كلمة بسيطة من الكتاب المقدس بتخليه بيبكوا
0: بالضبط.
1: في ثاني زول اللي بيشتغل في
0: زي زولك
1: في الحدادة
0: زي زولك بتاع لبنان
1: في حدادة وبيضرب بايش؟ بشاكوش كبير وبقوه شديده حتى ان يحصل تغيير. فقال في ناس محتاجين ضربات قويه زي دي، لكن يعني فالمهم فكان عنده كلام جميل. جاء الاسقف بتاع انجلترا للسودان زياره، فزار السودان والناس قاعدين والاسقف واقف قدام الناس كله بيسالوا قال لا ار يو بورن اجين؟ لكن كان شخصية بيعرفوا الناس الوقت ذاك معروف الزول ده، يتوفى الحقيقة يتوفى ويجده راكع بيصلي
0: يس.
1: فكان بيمشي ويتكلم، فكان بيحضر معانا اجتماع الصلاة اللي عملنا ده.
0: فقال يعني قال يعني رفض انه ينضم للأسرة لحد ما يتوفى في السودان.
1: قاعد في السودان خدم فترة طويلة، كان بيكتبوا عنه كان بيحضر مع الإخوة، بيحضر ده قلت لك في اللقاء قبل كده. نعم. كان بيخدم في السجن.

0: أخذني معه السجن، مشينا الجامعة لدكتور أحمد عبد الله الطيب، مشينا أبروف، مشينا الاجتماع بتاع المؤمنين اللي كان في الشعبية. دي كلها أنا ما كنت بعرف الحتت دي، فدي في الفترة دي تحت الانتظار دي. لكن الإحساس اللي عندي لما حصل الضغط على أساس إنه أمشي أقرأ لهودة وأمشي أدرس عادي،
1: الضغط ده من الكنيسة ولا الضغط ده من العائلة ولا الضغط ده من
0: العائلة؟ أدوني حرية أختار بين الاثنين. الوالد قال لي أفضل يعني على الأقل تدرس حاجة، فكان لا يريد الظلم حاجة أمشي أمريكا. وفي نفس الوقت كان في مرسلين أصحابه هناك، وبعدين في نفس الوقت في كان منظمة كده شغالة في السودان كانت دايراني يعني أفضل أدرس لهود ونشتغل معهم. لكن المهم anyway أنا منتظر جاني الإغراف. الإغراف جاني من الباخرة، كانوا جايين زيارة مصر، فكانوا دايرين يساعدوا في التجهيز بتاع الزيارة لمصر، المعرض الكتاب بتاعهم وكده. ف قلت
1: استوقف شويه من موضوع التلغراف، يعني وقت ذاك التلغراف هو الوسيله الوحيد ممكن بياخذ فتره طويله جدا يعني، فكون التلغراف يجيك في وقت ذاك معناه في مرحله ثانيه ربنا عايزك يخطك فيه.
0: صح، كانت حكايه عجيبه جدا. لكن فحسيت بشعور دي خطوتي الجايه.
1: التلغراف كان شنو؟
0: مين لي تعال ساعد بالنسبه لللاين اب، وقابل واحد اسمه ديس. انا ما حصل مشيت انا وكبير مصر، مشيت انا وصغير مع الاسره اجازه، لكن دي كانت اول زياره كادولت مشيت. فانيوي جهزت نفسي، وفي عدد لانه من غلاطيا صح واحد عدد 10 كان جميل خالص يعني، ده والعدد ده برضه بقى شعار لي، وهو في الأصحاح الأول ومن عدد 10. وبولس كان بيتكلم عن التعاليم الخاطئة هنا، فقام قال شنو؟ قال أفاستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبداً للمسيح. فالأولوية بالنسبة له الرضا منه
1: المسيح
0: الله.
1: المسيح
0: نعم، وده بقى الشعار المهم، أنا دار أرض الناس ولا دار أرض الله. الناس لو أنا بسمع لهم ما حابصد كل الناس
1: طبيعي،
0: واحد ممكن يقول لك الليلة الحاجة دي كويسة أعملها، بعد شهرين يقول لك لا أنا كنت غلطان دي ما كانت صح، أو واحد يقول لك دي كعبة ما تعملها، بعد 6 شهور أو سنة يقول لك يا زول أنا كنت غلطان ما كنت عارف. لكن الحاجة بيقول الله ربنا عاملها حتى بعد مليون سنة حتكون شنو؟
1: نفسه
0: حتكون صح.
1: نعم،
0: ولما أنا أعمل الحاجة اللي بترضي الله دي أصلا أحسن حاجة لكل الناس اللي حولي. فده كان درس مهم، إنه الواحد يعمل إرادة منه
1: إرادة الله،
0: ولما أنا أعمل إرادة ربنا دي الأحسن لكل زول، فما بتتمزق بآراء الناس وده بجرك بهنا وده بجرك بهنا، لكن تعمل إرادته. فكانت دي خطوة أساسية. والمهم عشان أختصر سافرت وربنا
1: نظم. ده مهم. أنا ذات داير نجيب شوية هنا. أنت شاب في عمر مناسب، عندك فرص أنه أنت تمشي أمريكا تمشي تدرس، أنت عندك فرص تمشي تقرأ في أي محل في الدنيا وقت ذاك، وأي شاب في عمرك وقت ذاك كان بيحلم به يعني كان بيحلم به. هل الشعار ده لما الناس كان بيعرضوا لك هذه، هل الشعار ده هو اللي كان الشعار الوحيد اللي كان بيريحك لما تذكر هذا الشعار وبعد ذاك بترتاح وبتتأكد أنه دي دعوة وده الاتجاه اللي عايزني ربنا أنه أمشي فيه؟
0: الحاجة المهمة لازم نعرفها طبعا عندي كمان الواحد يتعلمها مع الوقت، إنه الرب عنده علاقة شخصية معنا وعنده دعوة شخصية لكل شخص، كل شخص دعوته مختلفة من الثاني.
1: نعم،
0: فالإنسان علاقتنا مع الله بالإنجليزي بيقولوا personal relationship، أنت علاقتك مع ربنا علاقة شخصية بيعرفك باسمك يعني.

0: حتى هو لما بيعرف نفسه بيقول أنا إله إبراهيم
1: إله إسحاق
0: إسحاق ويعقوب. فدي نقطة أساسية في الحياة، نحن علاقتنا مع أبونا السماوي. هو عارفنا، بيعرفنا قبل ما نتولد. المزمور بتاع 139 بيتكلم نحن ونتكون في بطن أمنا وهو عارفنا.
1: نعم.
0: فهو يعني أنا قاعد أشارك الحاجات دي بس داير أعرفكم إنه ربنا هو ماسك الكون ده.
1: مين؟
0: يعني منو كان بيفتكر مثلا البخرة حتجي السودان؟ ولا منو كان بيفتكر إنه ليلى وقسيس ناجي كناجي يمشوا دلس ويرجعوا يعملوا المؤتمر؟ وبعدين يكونوا الناس ديل حولنا، وبعدين التوقيت بتاع المعرض، وبعدين توقيت السفرية،
1: بعدين
0: توقيت الحاجات دي كلها، يعني يعني الرب له كل المجد.
1: امين.
0: هو اللي بيخد. انا ما اعرف بازل بالانجليزي بيقولوا شنو لما تركب الصور دي
1: بيسموه ال انا ما بعرف بالانجليزي
0: المعنوي بيقولوا نفس الاسم. فهو بيخد البيسز توجذر، هو البدايه والنهايه، الالف
1: والياء.
0: فده الهنا، اله عظيم.
1: امين.
0: وهو خطط لكل الاشياء دي،
1: له المجد.
0: فده بيدينا سلام نثق فيه، نطيعه يوم بيوم والباقي عليه.
1: وده بالضبط كان ده الثقه بتاعك في ربنا. وده الثقه اللي خلاك انه تختار انه ما ترضي الناس. انه انت الحاجه اللي بيقولوا لك ربنا دي الاولويه بالنسبه لك، فانت بتعمله. جاءت الاغراف، لملمت اغراضك
0: ومشيت القاهره. يعني برضو ربنا دبر كل حاجة طبعاً، لأنه الوالد كان مدير الجمعية في السودان، طبعاً بعرف المدير بتاع جمعية الكتاب المقدس
1: في مصر.
0: في مصر نحن طبعاً، وبعدين لقيت واحد شاب سوداني معي في الطيارة، نحن الاثنين أول مرة نجي كأدولتس للقاهرة، ما بنعرف أي حاجة. بس قلت له أنا بعرف زول في شارع الجمهورية، في أفتكر كانت الجمعية هناك رقم 70 هناك. فمشينا هناك لهم وسألناهم في فندق كويس ننزل فيه قريب، فسلمت عليهم وصلت عليهم تحيات من الوالد. قال لنا هنا في فندق قريب جدا من الجمعية بنزل فيه ضيوفنا، اسمه فندق فيكتوريا. وبس مشينا نزلنا في فندق فيكتوريا. لكن الحاجة الغريبة يعني في الأول القاهرة الوقت ذاك ازدحام غير عادي، أخذنا وقت طويل عشان نجي بالتاكسي لحد هناك. بعدين فيكتوريا كان قريب، بس مشينا نزلنا في الفندق. بعدين كان دايرين نمشي نتحرك، وقفنا في الشارع عشان نلقى تاكسي، ما أعرف وقفنا كم ما لقينا تاكسي. المهم كان وقت مختلف. المهم لميت على الشخص الجاي معاه وعملنا التجهيزات الدايرين للمجيء، اللاين اب، المعرض وين والنزول وين والاسكندريه وين.
1: طبعا الخبره
0: والاعلانات عملنا.
1: انت عندك الخبره
0: ده؟ انا بس الحقيقه بس عاد الراجل في الترجمه. كان داري يشوف الاهرام، مشينا اخذنا التاكسي وقفنا جنب الهرم بالتاكسي، طلع بسرعه اتسلق شويه فيه وشاف واخذ صور نزل. نزلنا بعدين كمان مع عندي كازين للوالد، نزلنا عندهم ليلتين كده، وبعدين مشينا الاسكندريه، نزلنا في الواي ام سي. المهم جهزنا، ساعدنا الله يناب المعرض، مش كان ناجح جدا. وبعدين المعرض الثقافي للكتب وكده. وبعدين مشينا مالطا يعني. بس لكن الحقيقه هنا نظمت مع واحد اخ جاء على اساس نعمل شغل في السودان، فخططنا له. المهم مشيت هناك، وبعدين مشيت تونس، بعدين من تونس رجعت بالسكه
1: للسودان.
0: لا قلت هرجع للقاهره، ومن القاهره حاجي السودان. فاخذت معي من هناك، ودعت الجماعه، لانه طبعا دعوتي اكثر كان للسودان. عملنا برنامج تلفزيوني كان في تونس. المهم ركبت الباص، معي اكل بسيط للرحله وشنطتي وشويه ناجيل في الشنطه، واخذت الباص لطرابلس. وبعدين عندي قروش عشان اشتري تذكره للباص من طرابلس للقاهره. وصلت طرابلس، قذافي قفل الطريق بين بين مصر
1: والقاهره.
0: قفل الحدود.
1: احكي مالنا، احنا بنقيف هنا في قفله معمر الغ

زافي لطريق طرابلس القاهرة إلى أن نتقابل معك في الحلقة الجاية ونكمل القصة. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، عملينا أنه نحن نواصل في حلقات قادمة في نفس الموضوع مع أخويا الشيخ كمال فهمي. إلى ذلك الحين أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد،
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

حابة ان المشاهدين في كل مكان بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج بشاير فرح. كل مرة بنفكرك انه البرنامج ده هدفه انه قلبك يتملي بإيمان وبثقة.

إن الرب عايزك تفرح، ويمكن الفرح يبتدي صغير لكن بكل تأكيد وانت ماشي في رحلتك مع الرب، الرب يزيد فرحك يوم ورا يوم ويعظم عمله في حياتك. النهاردة الرسالة بتاعتنا رسالة مشجعة جدا، هنقرأ عن 4 رجال ما كانش ليهم رجاء في أي شيء في الحياة، وإزاي الرب صنع أمر مفاجئ غير مجرى حياتهم تماما. هنقرأ مع بعض من سفر الملوك الثاني وأصحاح 7، أعداد بسيطة كده، في عدد 3 بيقول: وكان أربع رجال برص عند مدخل المدينة، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ نحكي بسرعة عن ال4 رجال دول. بيقول إن كان في 4 رجال برص خارج المدينة، والبرص زي ما بعضنا عارف مرض قاتل، وخطورة المرض إنه لما بيبتدي في جسم الإنسان ما بيشعرش بيه، لأنه بيكون زي قشور كده لمعة ما تلفتش النظر، لكن هو أصلا مرض موجود في الدم، يعني الإصابة بتبقى في الدم، وأعراض المرض بتظهر شوية شوية تدريجي على الجسم لحد ما في النهاية بتقضي على الإنسان، لأنها بتصل لأعماقه من جوه لحد العظم يعني. فالكتاب بيقول إن كان في 4 رجال برص، وكان في العهد القديم في سفر اللاويين أصحاح 23 بيتكلم إن الأبرص ده ما يقدرش يعيش وسط الناس لأكتر من سبب. أولا إن البرص ده كان مرض معدي، وثانيا هم في الشريعة اليهودية كان الرب بيشير للخطية بالبرص، فالشخص الأبرص يعتبر شخص نجس ما يقدرش يعيش وسط الناس، لأن النجاسة اللي فيه دي ممكن تأثر على الباقيين. كان في 4 رجال برص كان لازم الأبرص يعيش بره المدينة، وبيكمل حياته عن طريق إن أحبائه يعني أو أهله بيودوا لهم الأكل أو بيودوا له الأكل من بعيد كده، والشخص بيقدر يكمل حياته بالطريقة دي. فمدينة السامرة كانت محاصرة بالجيوش الأرامية، وشوية في شوية المدينة نفسها حصلت فيها مجاعة. فإذا كانت المدينة نفسها حصل فيها مجاعة، أمال الناس اللي في عزلة خارجية هيوصل لهم أكل؟ أكيد 100% لا. فال4 رجال دول فكروا كده مع بعض وقالوا: إحنا لو بقينا بره المدينة هنموت من الجوع، محدش هيجيب لنا أكل، المدينة في مجاعة، لو دخلنا جوه مصيرنا الموت، فإحنا لازم ناخد القرار. لو بتقرأ معايا هتلاقي أنه يقول واحد فيهم بس: هلما نسقط إلى محلة الأراميين، إن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. قرر واحد فيهم ياخد المبادرة أنه يتحرك ناحية خيام الأعداء اللي هم محاصرين مدينة السامرة اللي منها ال4 برص. فقالوا: احنا هنعمل محاولة ونشوف، لو رحنا عند جيش الأعداء دول واستحيونا حيونا، إن قتلونا احنا كده كده في حساب الميتين. الحقيقة ال4 برص دول بيتكلموا عن كل واحد فينا من غير المسيح. بدون المسيح انت ميت، مش انا اللي بقول كده، لكن في نظر الله انت ميت. يوصفها بولس الرسول في رسالته لأفسس بوضوح في الأصحاح الثاني، بيقول: إذ كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب أحياكم الله. لأن الخطية أجرتها موت، وبتعمل موت تدريجي في حياة الإنسان، فإحنا زي ال4 برص دول بالظبط. وفكرك بمثل ثاني، الابن الضال لما جه راجع في قصة الابن الضال في إنجيل لوقا، تلاقي الأب لما عمل وليمة قال: ابني هذا كان ميتا. يبقى ما تبصش على ال4 رجال دولة على أنها قصة قديمة من العهد القديم، لكن بص وشوف نفسك في القصة دي. لو أنت ملكش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، أنت في نظر الله الآب أنت إنسان ميت. لحظة ما بتقبل الرب يسوع مخلص في حياتك، أنت بتاخد قوة حياته التي لا تزول، بتبقى خليقة جديدة، وليك المسيح بيعطيك حياة جديدة.
أرجع تاني للأربع رجال، واحد فيهم كان

صاحب مبادرة، قال واحد لصاحبه، قال أحدهم لصاحبه، ودي نقطة عايزة أقف عندها أشجعك بيها، إن لو أنت عايش وسط ظروف صعبة وحواليك ناس برضو بتعاني من نفس الظروف، ظروف قاسية جدا زي الأربعة دول، قد تكون أنت الشخص المفتاحي اللي الرب هيستخدمك عشان إنقاذ نفسك وإنقاذ آخرين أيضا معك.

لو تجاوبت مع عمل الله في حياتك. واحد قال لصاحبه يلا نتحرك ناحية محلة الآراميين، ويعجبني في الأربعة دول إن هم خدوا الأمر مغامرة بس ببساطة، يعني ما قعدوش يستنوا علامة من السماء علشان يتحركوا، ما قعدوش يستنوا ملاك يجي يقول لهم يحرك المياه عشان ينزلوا زي اللي كان مستني شفا 38 سنة، لكن خدوا خطوة وتحركوا ناحية محلة جيش الأعداء، والمفاجأة كانت في نفس الليلة. اتحركوا في التوقيت يقول الكتاب في العتمة، في عدد لو فتحت معايا كتابك يقول جاءوا إلى آخر محلة الأراميين، قاموا في العشاء فلم يكن هناك أحد. إليشع النبي اللي كان موجود في الوقت ده كان إدى نبوة في نفس اليوم، في نهار نفس اليوم، إنه بعد 24 ساعة الرب هيكون حل أزمة المجاعة. طبعا الأربعة دول ما سمعوش النبوة لأنهم كانوا عايشين معزولين برة المدينة، لكن اتحركوا في المساء وراحوا ناحية خيمة الأعداء، والمفاجأة إن لقيوا الخيمة فاضية تماما تماما. ودي النقطة التانية المفرحة اللي عايزة أشجعك بيها، إنه الرب بيشتغل بطرق عجيبة جدا ما تخطرش على بالنا أبدا أبدا، ينجز مهام صعبة مستحيل إن احنا نعملها وفي مدة قليلة وبطرق عجيبة ومختلفة. إزاي ده حصل؟ لو هتقرأ القصة بعد ما نخلص الحلقة هتلاقي إن جيش الأعداء هرب وترك الغنيمة كلها أو ترك كل شيء في خيامه، لأن الرب أسمعهم صوت، الرب سمع جيش الأعداء صوت كأن حد بيطاردهم، فهم بينهم وبين نفسهم فكروا أن شعب إسرائيل جاي يحارب جيش الأراميين فهربوا من خوفهم وجريوا. في آية في سفر الأمثال أفكرك بيها بتقول أن الشرير يهرب وليس طارد، يعني الشخص اللي بيكون مش مسلم حياته للرب ومش عايش في مخافة الرب ويسوع مش هو ملك حياته، ده بيعتبر شرير. مهما كان شخص صالح وبيعمل أعمال صالحة هو في نظر الله شرير، لأنه من لا يقبل الابن مش بس هيكون ليه دينونة زي ما إنجيل يوحنا بيقول يستقر عليه غضب الله. الشخص اللي ما بيقبلش يسوع بيستقر عليه غضب الله، فده شخص في نظر الله يعتبر شخص شرير. الشرير ده بيبقى خايف من أوهام، من ولا حاجة، زي ما بيقول عنه يهرب وليس طارد، وده مش كلام نظري لأن ده اللي حصل مع الأراميين في الليلة دي. تركوا الخيام وتركوا الغنيمة وجريوا وهربوا، وشعب الله ما كانش دريان باللي حصل لولا تحرك الرجال الأربعة في الوقت المناسب. ودي نقطة نمرة ثلاثة بشجعك بيها النهاردة، لو الرب حرك قلبك إنك تتنقل من مكان لمكان وتنشغل بأمر جديد وتعمل حاجة ربما يكون فيها إنقاذ لغيرك أو بشرة فرح لغيرك، اوعى تأجلها لحد تاني يوم. الجميل يقول إن الأربع رجال دول اتحركوا في المساء، أول ما واحد فكر وشجع الأربعة، خليك دايما مشجع، أول ما واحد اتشجع وشجع الباقيين اتحركوا هم كمان معاه. يقول دخلوا الخيمة ولقوا هناك غنايم ذهب وفضة وأمور ثمينة، قرروا ان هم يعملوا ايه؟ اول حاجه يعملوها ياكلوا ويشبعوا لانهم كانوا جعانين. هنطلع فاصل وهنرجع مع بعض نكمل قصه الانقاذ الالهي للاربع رجال البرص، خليك معانا.

رجعنا مع بعض نكمل إنقاذ الرب للأربع رجال البرص في الوقت المناسب. قلنا قبل الفاصل إنه لو الرب حرك قلبك بأمر معين ما تضيعش الفرصة، تحرك سريعا، تجاوب مع عمل الرب. عايزة أشجعك كمان إنه كلمة الرب مثبتة، ثابتة، لا يمكن تتغير. لا يتخلى الرب عن وعده. السماء والأرض تزول وحرف واحد من كلامه لا يسقط. رب كان بعت نبوة مع أليشع إن الأزمة هتتحل بعد 24 ساعة، وقد

كان توقيتات الرب توقيتات مظبوطة 100%، ما تقلقش، لأن الرب لا ينعس ولا ينام، مش هيضيع عليك فرصة ومش هيضيع عليك وقت ممكن يصنع فيه خير لحياتك. الأربع رجال البرص دول كان رد فعلهم الأولاني لأنهم جياع الأيام اللي سبقت دخولهم خيمة الأعداء، فأول حاجة عملوها أكلوا وشبعوا، وبعد ما أكلوا وشبعوا فكروا يعملوا إيه؟ فكروا ياخدوا من الغنايم ويطمروها يدفنوها عشان يستفيدوا بيها للأيام اللي جاية. بعد لحظات كده فاقوا وحسوا إن هم اللي بيعملوه ده مش صح، ده الموضوع أكبر بكتير من إن هم بس اللي ياكلوا ويشبعوا وينقذوا من الموت. خدوا قرار جميل قوي، نفسي تحفظ الآية دي معايا، موجودة في نفس الإصحاح في عدد في أصحاح 7 من سفر الملوك الثاني في عدد 9، قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. قرار جريء وجميل جدا. خلي بالك إن هم ناس معزولين ومطرودين ومنبوذين، ولو فكروا في نفسهم كانوش هيتحركوا ولا خطوة واحدة، لكن خدوا قرار قالوا اليوم ده مش يوم غنايم لينا إحنا شخصيا، ده يوم بشارة للشعب كله. ما أجملهم رجال، خاليين من المرارة، خاليين من الغضب والغيظ، مش بيفكروا في نفسهم بأنانية، لكن خدوا قرار أنهم يحملوا بشرة سارة للملك. أول حاجة عملوها قالوا إحنا نتحرك ونخبرهم أن محلة الأراميين بلا ناس أو بلا جنود أعداء يعني. خد بالك بقى من رد فعل الملك. الشيء الطبيعي انه يفرح ويخرج هو وجنوده لان الرب صنع عليهم نصرة عجيبة مجانية، لكن رد الفعل كان غريب جدا. الملك لان ما عندوش ايمان جواه قال لا، ده 100% دي حيلة عاملينها الاراميين، احنا اول ما هندخل خيامهم دول هيجوا يهجموا علينا ويموتونا. افكرك بآية قالها اشعياء مهمة قوي انك دايما تبقى فاكرها، بيقول: إن لم تؤمنوا فلن تأمنوا. يعني كأن الأمان الحقيقي إنك تصدق الرب وتصدق في وعود الرب. مفيش أمان بعيد عن الرب ومواعيده، وإن ما كنتش تصدقه مش ممكن هتتمتع بالأمان. الملك ما صدقش. قال لنا بولس الرسول آية كمان مهمة بفكرك بيها، بيقول: بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. ده بيقولها يوحنا، إنك لو ما صدقتش وعود الرب كأنك ببساطة كده أنت مش مصدق إن الرب هيحميك، وتقول لا لا لا الخطر أشد، طب ده هيحصل إزاي، ده الوقت قليل، كأنك بتقول الرب ده كذاب لما بيقول هيحميك. الملك ما صدقش، لكن اللي حصل بعد كده إنه الرب فعلا كان أنهى المجاعة واختصر السكة عليهم وصنع هو الخلاص لشعبه. النهاردة الرب عايز يقول لك بشرة جميلة. لو انت عشت حياتك معزول وتعبان ويمكن مرفوض من أقرب الناس ليك، لأن الأبرص كان بيبقى مرفوض ومعزول عن أقرب الأحباء، لو انت كده عايش في وسط أهلك عايش في وسط عيلتك لكن انت حاسس انك مرفوض مش مقبول، او انت الشخص اللي بينطبق عليه الكلام انك انت ميت حقيقي، اليوم يوم بشارة، اليوم في يوم خبر مفرح ليك ان الرب ارسل ابنه لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني لو انت من عداد الاموات الرب بيسمعك صوته النهاردة وبيقولك في بشارة ليك، انت مش هتموت في المجاعة الروحية. يمكن تكون شخص ابتديت مع الرب لكن ليك سنين حاسس انك في مجاعة، مش بتاكل من كلمة الرب، مش بتتغذى على وصاياه، مش فرحان بحضوره في اجتماعات روحية، او مش بتاخد جلسة جميلة مشجعة، جلسة تفرح فيها بالرب. النهاردة الرب بيقولك نهاية لزمن المجاعة، اليوم يوم بشارة. كمان يمكن تكون الشخص اللي الرب عايزك البوق بتاعه اللي

يخرج ويخبر الآخرين إن في نجاة وإن في إنقاذ وإن في نهاية لأزمنة الألم والجوع والعوز. لو الرب عايز يستخدم فمك كبوق، كبوق مشجع ليه، بيقول ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات المخبر بالسلام. أنت مرن مع الرب النهاردة؟ تعالى معايا كده وقول له يا رب أنا عايز أكون زي الرجال الأربع، لا أؤجل وما أكونش أناني، أشبع أنا بس وما اهتمش بإخواتي اللي حواليا. أنا عايز يا رب أني آكل وأشبع ويفضل عني للآخرين كمان شبع أيضا. اتحرك مع قيادة الرب ليك. الأربع رجال البرص صحيح يمكن ما عندناش خبر إيه اللي حصل في البرص بتاعهم، لكن عندنا خبر أن الرب استخدمهم ولو في الهزيع الرابع من حياتهم. استخدمهم استخدام مش مع فرد ولا مع اتنين، استخدمهم مع ملك ومع مدينة. عشان كده ما تستصغرش نفسك أبدا، حتى لو ماضيك مش ماضي مشرف أو مشجع، ماضي واضح أنه هو مملوء برص، مملوء نجاسة. البرص كان بيشير للنجاسة، ودول الإشارة ليهم إن هم أفراد نجسين. لكن معاملات الرب اللي بتحصل في زمن قياسي بسيط تخلق من الشخص النجس كارث قوي جدا جدا. في شخصية كمان ما شاورناش عليها في القصة دي، كان في جندي بيقعد على باب الملك، باب المدينة أسفة. الجندي ده سمع النبوة بتاعت أليشع إن الرب هينهي المجاعة، وبعد 24 ساعة هيبقى في وفرة من القمح ومن الشعير، يعني هتنتهي أزمنة العوز. الجندي ده سمع وما صدقش، عشان كده كان في قضاء من الرب عليه لأنه لم يؤمن. اللي حصل إن كل الناس اتمتعت بالإنقاذ من المجاعة إلا هذا الشخص لأنه ما صدقش الرب. أنا النهاردة مش بخوفك، لكن الرب بعت لك رسالة تشجعك. الرب بيقول لك آمن بيا وبكلامي، وبيفكرك كمان بالعبارة اللي قالها الرب يسوع لما قال طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يمكن لسه بعينك ما شفتش إنقاذ إلهي، أو ما تمتعتش بشفاء كامل من الرب، أو الضيقة المالية اللي انت فيها بتزيد بتزيد بتزيد، لكن في وعد من الرب ليك انه هيباركك وانه هيفتح ليك ابواب للبركه. رجاء النهارده الرب بيفكرك بالوعد ده في قصه الاربع رجال، انه الرب تكلم ويفعل. ليس الرب انسان فيكذب ولا ابن انسان فيندم. حينما يقول الرب يفي والرب يعد. عايزة أشجعك معايا النهاردة قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا، ارفع قلبك للرب وبصدق تعالى ليه مهما كانت حالتك. حتى لو كنت شخص فعلا شبه ميت أو ميت، بيقول ميت فعلا روحيا أو في مجاعة روحية أو في عوز شديد، رب بيشجعك تصلي معايا النهاردة وتفتح قلبك وتكلمه بإيمان إنه الرب سامع صلاتك. قل له يا رب أشكرك لأنك أنت الإله اللي كل شيء عريان ومكشوف أمامك. أشكرك لأنك إله بتغير الأزمنة والأوقات، تغير أزمنة المجاعة لأزمنة للشبع والارتواء. أشكرك يا رب لأنك أنت الإله اللي مش بيبص لإمكانياتنا الضعيفة ولا بيبص لماضينا المخجل. يا رب أنت استخدمت الأربع رجال في رسالة قوية عرف بيها شعب بحاله، وأنا أثق يا رب أنك أنت الإله اللي تستخدم أوانينا الضعيفة تعلن بشرى حبك، بشرى الخلاص، بشرى النجاة، بشرى السلام، بشرى الفرح لجميع الأمم. يا رب المس كل قلب بيسمع وكل نفس وصلتها رسالة النهاردة. لا تؤجل للغد لأنه اليوم يوم بشارة. لا نسكت وأنت قد صنعت الخلاص العجيب. مبارك اسمك يا رب لأنك تأتي بالكثيرين
إلى حرية مجد أو

ولاد الله في اسم المسيح يسوع، اسمع واستجيب. نشكر الرب من أجل عمله معاك. مستنيين لو عندك طلبه صلاة أو سؤال اكتب لينا على الإيميل أو التليفون وهنسمع منك ونرد عليك. ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا معاك.

تعلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج أصحاح 25 وأصحاح 35، وهو بيكلمنا عن الحدث الشهير تجهيز وإقامة خيمة الاجتماع، درس روحي جميل جدا. لما الرب طلب من موسى أن يكلم الشعب أن هم يشاركوا بتقديمات لتجهيز وإقامة خيمة الاجتماع، يجي تعبيرين في منتهى القوة، تعبير في خروج 25 وتعبير في خروج 35. خلينا نقراهم مع بعض ونشوف ايه الدرس الروحي اللي الرب عاوز يكلمنا فيه. في خروج 25 يقول هذه الكلمة الجميلة في عدد 2: كلم بني اسرائيل ان ياخذوا لي تقدمة من كل، بصوا حضراتكم دي العبارة اللي احنا هنقف عندها، كل من يحس قلبه تأخذون تقدمتي. دي في خروج 25. بصوا حضراتكم في خروج 35 يقول كده في عدد 5: خذوا من عندكم تقدمة للرب. ما يسكتش، لكن يقول حاجة مهمة قوي، يقول كل من قلبه سموح. وأعتقد الفاهمين في اللغة الكلمتين قريبين من بعض أو يكادوا يكونوا في نفس المعنى، سواء من يحس قلبه في خروج 25 أو من قلب سموح في خروج 35. معناها ايه ببساطة؟ معناها ان اي حد، انا او حضرتك اللي بتسمعني، قرر ان هو انه يقدم تقدمة لاي عمل روحي بيشوفه او بيسمع عنه، بيقدمها من منطلق الارادة الشخصية ومن منطلق اختياره الشخصي ومن منطلق استعداده الشخصي وميوله الشخصي ان هو يقدم، والرغبة الصادقة المخلصة اللي عنده إن هو يقدم دون إجبار من أحد، أو دون الشعور إني وأنا بقدم ده فرض ثقيل عليا جدا أنا بعمله إطلاقا، أو هو واجب تقيل دمه تقيل عليا وأنا بعمل كده أنا مش مبسوط. لو عملت كده حضرتك هذا ليس عطاء على الإطلاق، أو بتدي وإنت حزين، أو الشعور بأنك مضطر، أو الشعور أنك محرج من كتر ما عمال تسمع أو تشوف.

او يعني ضميرك وجعك انجاز التعبير، او الاعلانات الكتيره عن العمل الروحي في اي مكان او اي زمان اللي حضرتك بتشوفه وبتسمع عنه، فمن كتر الالحاح ومن كتر تكرار التنبيه حضرتك قلت يعني ادي لا مفيش حاجه اسمها كده اطلاقا، لا يحسب هذا عطاء اطلاقا، لكن العطاء لازم يكون نابع من قلب مليء بالفرح، مليء بالسخاء، مليء بالرغبه، مليء بالاراده، علشان وانا وبدي يحسب انجاز التعبير ليا عطاء جميل جدا الرب يفرح بيه. وعمل الرب اللي راح له المسؤولين اللي عنه واللي بيشاركوا في هذا العمل يفرحوا بيه جدا، ويكون هذا العطاء سبب بركه وسبب خير للعمل الروحي اللي راح له، لاني انا او حضرتك واحنا بندي احنا بندي من قلب مليء بالاراده، بالاراده الحره ان هو يدي، مش مضغوط من اي سبب ايا كان. عشان كده بشجع نفسي وبشجعك ان قلبك يشتغل في هذه الجزئيه، وقلبي قبلك يشتغل في هذه الجزئيه. وعايز اشجعك لو واحد حاسس انه مش قادر يوصل للمرحله دي، صلي للرب. مكتوب عن الرب في ايه جميله في فيليب 2 عدد 13، يقول الله القادر ان يعمل فيكم لتريدوا وتعملوا من اجل المصالح. يعني الله بيشتغل فين؟ حتى الاراده، حتى الرغبه، حتى الفرح الداخلي ربنا هو اللي بيعمله في قلبي، فانا بس مطالب اني اصلي اقول يا رب اشتغل في قلبي عشان يبقى عندي قلب معطاء، قلب مليان بالرغبه والاراده ان هو يدي. خلينا نصلي مع بعض ان الرب يشتغل في قلوبنا جميعا، وانا اول واحد عشان تكون قلوبنا بهذه الكيفيه، كل من يحس قلبه، كل من قلبه سموح. خلينا نصلي مع بعض. يا رب نكرمك ونباركك من أجل شخصك الله العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. إحنا بين إيديك وأنا أول واحد نصلي أن تعمل في قلوبنا جميعا يا رب، علشان قلوبنا تمتلئ بالإرادة وتمتلئ بالرغبة وتمتلئ بالفرح والسخاء، ونقدم لك يا رب ولكل عمل روحي مخلص وصادق غرض مجدك نقدم بإخلاص وبرغبة صادقة. من فضلك اعمل فينا وشكل فينا وخلينا نصل إلى هذا المستوى الذي يجعلك ترى فينا من تعب نفسك وتشبع. لك يا رب كل المجد. آمين.

0: ده عنوان حلقتنا عن المحبة، أول ثمرة من ثمر الروح القدس وهي المحبة. في البداية أحب أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس، زي حضرتك.
1: أهلا بيك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأحباء المشاهدين.
0: خلينا نقرأ مع بعض شاهد كتابي من يوحنا الأولى 4:7، بيقول: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني كلام عظيم، يعني هل الله بعظمته

0: برضو تنازل وان يحب الضعيف، الانسان الضعيف الخاطي.
1: هو دي إحسان الله لينا. ممكن فكر البشر ما يوصلش للمستوى ده، لكن فكر الله مختلف، وأفكار الله طبعا أو فكر الله بعيدة تماما عن فكر البشر. لكن وصل لينا هذا الفكر إزاي ويبقى منطقي لدينا؟ لما الكتاب المقدس يقول حاجة زي كده، ولما الله يقول في مميزات مسيحيتنا العظيمة وتعليم الرب يسوع، لما كان يقول حاجة كان يعملها قبل ما يقولها، وكان يعمل ويعلم زي الكتاب ما قال، وزي المزمور الأول لما قال عن الشجرة المغروسة عند مجال الماء لا تعطي ثمرها أولا ورقة لا يثمر بعد كده الورق. يعني دي مسيحيتنا. فلما نيجي نتكلم عن محبة الله ازاي توصل لينا، طب وصلت لنا ازاي؟ يقول لأنه ونحن بعد خطاه، ايه اللي حصل؟
0: مات
1: المسيح لأجلنا. طب قبلها ايه؟ الله عايز يظهر محبته لينا في وقعة ان احنا اشرار وخطاه، والله حب يظهر المحبة محبته لينا مش واحنا كويسين ولا محترمين ولا أغنياء ولا أبرار، لا، ونحن بعد خطاه. عمل حاجة عملية إن جاء المسيح ومات لإيه؟ لأجلنا. فهنا نقول هل يقدر الإنسان الذي اختبر محبة الله أن يحب الله وأن يحب أخاه الإنسان؟ يقدر لو أدرك إن الله أخذ زمام المبادرة وأعلن حبه للإنسان إدراكنا في العناية، أو ندرك حقيقة يوم جهز لآدم وحواء جنة عدن ووضع فيها الله كل ما يسعد آدم وحواء في الأرض وخلق الخليقة لكي يسعد الإنسان. خلي بالك الله خلق الخليقة في الأيام الست، كان بيرتب لسعادة الإنسان، بس للأسف الإنسان ما أدركش. ثم لما سقط الإنسان أعلن محبته لهم بطريقة أعمق. أول حاجة عملها الله للإنسان بشكل عملي في المحبة، ستر عري الإنسان بلباس التقوى والبر، منحهم وعد الخلاص بالغفران والفداء. إلى يعوزني الوقت أن أتكلم، وأعطى الرب يعني زي ما تقولي رموز أو تمهيد لهذه الفكرة لما يجي النبي هوشع لزوجته اسمها جومر، سقطت في الخطية، لكن الله أعلن لأهل العهد القديم كم يحبهم بالرغم من خيانتهم وسقطاتهم، وده اللي أمر به الله هوشع أن ياخد جومر. في الإنجيل شفنا، أو في العهد الجديد شفنا محبة الله في أكمل معانيها في الآية العظيمة التي تعبر عن الكتاب المقدس في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من أو يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. باسم المحبة الله يدعونا، ما دعوناش بالجبرون، ما اعطناش، لا، يدعونا لنحبه، وبعد كده نحب بعضنا البعض، ونتعلم من محبة الله كيف نحبه هو. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. أيضا نتعلم من محبة الله كيف نحبه وكيف نحب من حولنا من البشر. لما جاء أحد علماء الشريعة والفريسيين، لما راح يسأل المسيح عن الوصايا أو إيه هي أول كل، قال له أول الوصايا، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هي دي الوصية الأولى. والتانية تحب قريبك كنفسك. وعايز يقول له ليس أعظم

0: من هذين الوصيتين، لأن فيهم محبة، تحب الله وتحب إيه قريبك. الرسول بولس قال بالمحبة اخدموا بعضكم بعض، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. المحبة هي الثمرة الأولى من ثمر الروح القدس في العنقود الذي ينمو في على كل غصن من أغصان كرمة المسيح. محبة للرب ومحبة للآخرين هي نتيجة طبيعية لمحبة الرب لنا وملء الروح القدس لنا.
1: وأنا لما بختبر محبة الله بقدر أحب قريبي، أقدر أحب جاري، أقدر أحب كل اللي بتعامل معاه، لأنها أنا اختبرت محبة الله من
0: وتعلمت
1: غير وبدون شروط
0: بالضبط،
1: فبالتالي أنا أحب بهذا المقدار،
0: أقدر أتعامل مع الآخرين. يعني أنا بحب الله وأتعامل مع الآخرين من خلال ما علمني بالرب. وقبل التعليم فعل الرب معي، أرسل ابنه ليعلن محبة في قصة حب عجيبة ظهرت هناك في الصليب.
1: ويعني البرنامج بتاعنا اسمه المسيحية حياة، فهي أي حاجة بنعملها في حياتنا بدون محبة
0: خلاص
1: لا شيء.
0: بالظبط.
1: هنكمل تاني للأسئلة في ثمرة الأولى اللي هي المحبة. طيب أنا إزاي كمؤمن، إيه الدور اللي عليا تجاه الناس، تجاه خدمتي؟
0: خليني أتكلم عن محبتي لله، عشان ديت بتعمل حاجة من خلالها في توابع. أنا أولا محبتي لله بتديني رغبة في أن أتكلم مع الله، الحديث مع الله. اللي بيملكه روح الله ويسيطر عليه بيحب ربنا، ولما يحبه يحب ربنا يحب بقى إيه يخاطبه كتير. ليه؟ لأنه يريد أن تكون له علاقة وثيقة بالله. ولما بتحب ربنا هتلاقي نفسك بتحب كل من حولك وتكلمه. هنلاقي أنا بقضي وقت حلو مع الله، بتعلم منه. في مرنم قال في مزمور 5 لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، اسمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي يا رب، بالغداتي تسمع صوتي، بالغداتي وجه صلاتي نحوك وأنتظر. الكتاب المقدس في حديث مع الله بيخليني أتواصل مع الله، إذن أصلي للرب. والصلاة دي مش واجب ولا فريدة، المسيحية ما عندهاش فرائض، لأن ما حد سك علينا من إيه؟ من فرائض. لكن المؤمن بنحب لله بيحب يتكلم معاه، وده عبر عنه داود النبي في مزمور 109، أما أنا فصلاة. ديت امتياز عظيم. نجد أيضا في المسيح خبر أو أو أو نموذج في التعبير عن حبه لله الآب. ويعني المسيح لما كان هو ما كانش محتاج يصلي، لكن كل اللي كان بيعمله كان بيعلمنا، وكل اللي ذكر في الكتاب المقدس كتب لأجل إيه؟ تعليما. المسيح عاش حياة كاملة كإنسان كامل، وأيضا هو إله كامل. طب أنت عملت كده كإنسان كامل أنك تصلي لله الآب عشان يعلمني أنا وعلمك أنت وعلم الكنيسة والذين يأتوا واللي يؤمنوا به، عايز يعلمهم قد إيه العلاقة بين الإبن والآب كانت علاقة رائعة. المفروض أنا في الصباح الباخر، يعني حتى أن الرب يسوع يقول عنه يبدأ يومه في الصبح باكرا، يعمل إيه؟ يعمل، بيقول عنه في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. ده ليه؟ عايز أعلمني أن أنا أول حاجة أعملها الصبح أن أجري في موضع خلاء وأتكلم مع الرب. يبدأ يومه بعيد عن تلاميذه، يبدأ يصلي ليقضي وقت مع أبوه السماوي

0: وكان يختم يومه أيضا مثلا في مرقس 6 يقول بعد ما ودعهم اللي هم تلاميذه مضى إلى الجبل ليعمل إيه؟ ليصلي. ولقى ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده. هنا الرب يعمل كده ليه؟ ما هو كإنسان كامل عايز يعلم البشرية والكنيسة والمؤمنين والتابعين، ابدأ يومك بالرب واختم يومك بالرب. حديث، إعلان. أنا عايز أقول الصلاة، يمكن إحنا مقصرين، أنا بقول الصلاة ده إعلان محبة حقيقية للرب. ومثلا في أحد بردك الكتاب زي في لوقا 6 يقول وكان يصرف الليل كله في الصلاة، كان ما بينامش. النهاردة إحنا بنصلي كم دقيقة؟ وبيبقى على طول بنروح الكنيسة قد إيه؟ النهاردة بنذكر الرب إمتى وإزاي؟ أمور كتير. ونرجع نقول أصل الكنيسة ضعيفة، لا النفوس تعبانة، أصل ما فيش محبة. لا، المشكلة إن مالكش علاقة بالرب. يعني أنت مش بتستفيد من محبة الله ليك وبتطبقها على حياتك. عشان كده حالة الضعف في شكوى على طول. دي نمرة واحد مهم جدا، إن إعلان محبتي لله كما هو أحبني أولا، الرغبة في الصلاة، الحديث مع الله. دي نمرة واحد.
1: بطريقة العامية بنقول إنه الشخص اللي بتحبه اديله وقت.
0: بالظبط.
1: فبالظبط أنا بحب ربنا فبديله وقتي كله، يكون ملكه، يشتغل في حياتي، أتكلم معاه ويتكلم معايا، تبقى علاقة مستمرة وطويلة. عمليا يعني الكتاب بيقول إن كنت تحبوا الذين يحبونكم فأي فضل ليكم. لكن عمليا إحنا أوقات بنقدم محبة لناس إحنا كبشر شايفين إن هما ما يستحقوش، أو ليه أنا بقدم حب لشخص أنا شايفه بيكرهني بيبغضني؟ موضوع بيبقى صعب قوي، وأحيانا بتجنب الحتة دي، إن أنا أحب الشخص أولا المختلف عني اللي بيبغضني. أمثلة كتيرة كتيرة جدا يعني. فإزاي أقدر أكون مش بس أحب اللي بيحبني، لكن أحب كمان اللي بيبغضني المختلف عني؟
0: الكتاب بيحرضني على كده، ان مش احب بس اللي ده، بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، واحسنوا الى مقبوضيكم. ومش كده بس، ده انا اصلي لاجل الذين يسيئوا الي ويضطهدني. الكلام ده كله دي وصيه الكتاب ولازم ننفذها. لكن انا عايز اقول لك ازاي انا اعمل كده. المنطق والفكر البشري يرفض هذا، لكن المشكله بتبقى عندي انا مش قادر، لأني مش قادر أستفيد من حب الله ليا وأعلن محبتي لله. أساف في يوم من الأيام بعد شوية، بدأ يبص للعالم، بدأ يبص للأشرار، ويقول لولا قليل لزلقت إيه قدماي. طب والنتيجة إيه؟ لا، أنا حسيب ده كله وارجع ألجأ لمين؟ للرب. ليه أساف يقول أما أنا فالاقتراب إلى الله ايه حسن لي؟ يعني لما نقرب ونصلي ونعرف ونعلن عن محبة الله واعلن محبته لله، انا المستفيد، حسن لي. قرب من الله، ده انا المكسب ليا. طب وبعد كده جعلت بالسيد الرب ملجئي. ده أساف اللي بيقول الكلام ده. في شكوك كتير قوي وعلامات استفهام فكرية وشكاوى متعددة ممكن كشخص مؤمن كخادم أو غيره بنلاقيها، لكن إزاي نعالجها؟ الاقتراب إلى الله. إزاي نعالجها؟ الحديث مع الله. إزاي نعالج ونحتمل الاعتماد على الله في كل شيء؟ ما فيش مفر للنجاة لينا إلا ما نقترب إلى الله ونعيش اختبار أساف. كلنا أساف دلوقتي، عندنا شكوك، عندنا أفكار، في مضطهدين كتير، عندنا مشاكل كتير، والأشرار عايشين كويس، والأشرار بيأذوا المؤمنين، يعني حاجات كتير. لكن العلاج الكامل بيتم في إن الاقتراب إلى الله والحديث معه والاعتماد عليه. ده الحل الوحيد، إعلان محبة كاملة إلى الله في الحديث معه.
1: أمين. ثمرة المحبة.

0: هي ثمرة ولكن بتثمر فيا وبتديني نتائج. ايه نتائج المحبة؟
1: او من ضمن الحاجات زي ما قلت لحضرتك الرغبه في الحديث مع الله. الحاجه الثانيه الرغبه في دراسه كلمه الله. في ناس كتير قوي اهملت الكتاب المقدس ودي مشكله. اتذكر وانا شاب صغير كان لي اخ في الاكبر مني على طول كان في مسافر دوله اخرى وما كانش في وسائل النت اللي موجوده دلوقتي وسائل الاتصال اللي ممكن اي حد في العالم يكلمني في ثانيه. فكنا ننتظر من اخويا حبيبي كنا ننتظر يبعت لنا جواب او شريط. لما يبعت جواب كل العيله تعمل ايه؟
0: تتجمع
1: وتتلم وتشوف هو بيكتب بيقول ايه. ولو لما يبعت الشريط اللي هو اللي بتاع زمان ده في التسجيل نجيبه ونسمعه صوته يا حاجه. ليه؟ لانه احنا بنحبه فكلنا عايزين كده. احنا محتاجين نرجع للروح دي. انا بحب الله يبقى ارجع اسمع رسائله اقرا كلمته هو عايز يقول لي ايه النهارده. نضع افكارنا جنب ونبدا نحب اللي كتب كلمه الله. انا بحبه فبعت لي رساله اقعد اقراها. هو ده انا عايز اقول شريكي حبيبي طبيبي كل حاجة بالنسبة لي. فده إعلان محبته ليا لازم أنا أحبه وأشوف هو بيبعت لي إيه ونفهم اللي بيقوله. أنا ساعات بمشي في طرق مظلمة لكن مين اللي ينور طريقي؟ كلمة الله. ليكن كلمة الله سراجا لرجلي إيه؟
0: كلامك
1: ونور
0: لسبيل.
1: هو ده. في أمور كتير بتقابلنا ويقول المرنم أتلذذ بوصاياك التي أحببتها كم أحببت شريعتك اليوم كله هو لهجي. ولما يجي يتكلم مزمور 119 بيتكلم كتير أطول إصحاح موجود في الكتاب المقدس. يقول كلمتك ممحصة جدا وعبدك أحبها. كلمة الله. وده دليل عن محبتنا للرب. احنا بنحب لو كنا بنحب الله نحب رسائله ونحب كلامه. نفتح الكتاب نقرا شوف الرب عايز يقول لنا ايه. عشان كده قال ارميا بعض الكلمات الرائعه وجدت كلامك فاكلته. فكان كلامك ليا ايه؟ ليا ايه؟ للفرح والبهجة قلبي. لأنه دعيت باسمك يا رب إله الجنود. ما أحلى كلمة الله. أنا محتاج أعلن محبة حقيقية ليه هو. محتاج أعرفه عن قرب أتكلم معاه وأيضا يكلمني هو حديث متبادل. أصلي له وهو يبعت لي رسائله من خلال ايه؟ كلماته. وبعدين انا عايز اقول يشغلني بيه. اتمثل بيه. الرسول بولس اعطى امثله رائعه في التمثل بيه. يقول فكونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. ليه؟ واسلكوا في المحبه. سلوك في المحبه. كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه لاجلنا. وقال أيضا في كورنثوس الأولى 11 وقال كونوا متمثلين بي. نتمثل ببولس ومين بولس يعني؟ لا ما أقفش عند دي. بيقول كما أنا أيضا بالمسيح. يعني اللي أنا خدته من المسيح أنتوا خدوه وعيشوا بيه. وقال لأهل غلاطيا في الكرازة بالإنجيل. وهنا نرجع لموضوع الكرازة. ليه الكرازة متعطلة؟ بيقول لهم كده كنيسة غلاطيا في غلاطيا 4 أن يتصور المسيح فيكم. أنتوا ده مهم. يعني عايز كرازة نافعة خد المسيح معاك. فلازم نتمثل الولد الشاطر يتمثل بأبوه. وإحنا لازم ناخد المسيح كمثل حقيقي لينا إحنا لأن هو أبونا وهو سيدنا وهو إعلان أعلن لنا محبة فإحنا ناخد منه.
0: صحيح. هو أنا

0: عشان بحبه، احب كلامه، احب وصاياه، هدوق حلاوته زي ما بنقولها للمدارس. احد اللي يدوق حلاوته مش ممكن
1: ابدا تتغلى
0: او
1: تتخلى عنه.
0: يبعد عنه. يعني فعلا اللي جرب وداق حلاوة ومحبة الله حقيقي بيشتاق وبيقرب اكتر واكتر.
1: صح.
0: كلمة اخيرة اللي بيسمعنا دلوقتي، ازاي يكون قادر تشبع بمحبة ربنا، قادر تختبرها، وازاي كمان انت تقدر توصل المحبة اللي انت اخدتها من الله دي لكل الناس حواليك.
1: أنا عايز أقول للأحباء المشاهدين النهاردة، إحنا أخدنا جزء بسيط أوي في موضوع المحبة، في إعلان محبة الله ليا وإعلان محبتي لله. الشيء العملي إنك أنت تعلن محبة الله عليك زي ما اتكلمنا في الحلقة، تكون لك علاقة واصلة بالله، ده ما يتمش إلا من خلال الصلاة، وتبدأ يومك بالصلاة وتختم يومك بالصلاة. أهم شيء لو فعلا الموضوع المحبة مش كلمة، وأنت المستفيد لما تبدأ يومك بالمسيح، تكلم معاه وتختم يومك بالمسيح وتتكلم معاه، أنت المستفيد. وتقول زي ما قال أساف: أما الاقتراب إلى الله فحسن لي، ده كويس ليا. الحاجة التانية واللي أحب إن أنت تعرفها، يكون عندك الرغبة في دراسة كلمة الله. وزي ما قلت في الحلقة، لما يكون حد أنت بتحبه وعزيز عليك، أنت محتاج إنك تسمع هو عايز يقول إيه. اسمع، اقرأ الكتاب، فرغ وقت لمعرفة دراسة كلمة الله، وتأكد النتيجة هتبقى رائعة جدا. كل يوم هتعرف حاجة جديدة عن اللي حبك، كل يوم هتعرف حاجة جديدة عن اللي مات عشانك، هتتمسك بيه أكتر، هتتغير حياتك 180 درجة إلى الأفضل، وتلاقي كده أمور كتير اتغيرت في حياتك وسلوكك. يا ريت هذا الإعلان، أنا بحبك يا رب، مش كلمة بس، لا، أنا بحبك يا رب لأن كل يوم أنا بصب عليك وبمس عليك بيبقى في حديث، أنا بحبك يا رب لأن كل يوم أنا بقرأ في كلمتك، يا ريت يكون ده شعارك. أرجوك في المسيح، اعلن محبة حقيقية إنك تكون بينك وبين الله علاقة كاملة صباحا ومساء، وأيضا تدرس كلمته، ده إعلان حقيقي لمحبتك لله.
0: أمين. شكرا لحضرتك حضرة القسيس.
1: أنا اللي بشكرك. الكلام عن المحبة الحقيقة ما بيوقفش، لان يا ريت كمان اعظم شيء ان انا اعبر عن محبتي لله بشكل عملي. المسيح قدم المحبه العمليه ليا بارسال ابنه، فانا لازم اقل شيء اعلن محبه بشكل عملي، وانا المستفيد، انا اللي هكسب. فاتمنى كل واحد يستفيد من هذا الكلام.
0: امين. عزيزي المشاهد، بفكرك ان الله بيحبك من غير شروط، محبه صادقه. عشان كده اسمح لنفسك ودي وقت لربنا انه يشتغل في حياتك، الهج في كلامه، متع بحضوره ومحبته وبكلامه ووصاياه عشان تعرف تميز صوته في حياتك، وعشان كمان تبقى صورة الله في العالم، عشان تحب الآخرين وتبقى صورة الله مع كل الناس. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

0: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
1: ولكل مرحلة تحديات.
2: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
3: الموضوع مش بسيط
1: حتى لو كوميديا سوداء،
2: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
1: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
0: ونعرف نواجه مشاكلنا
2: بدون خوف.
4: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

مضت 10 أجيال منذ زمن النبي نوح، وكان الشيطان يحكم قبضته على الأمم، أو هكذا بدأ الأمر. فبدلا من أن يتكل الناس على الرب، اتكلوا على دياناتهم، فبعضهم عبدوا الشمس بدلا من خالق الشمس، وبعضهم سجدوا للقمر. وفي نحو سنة 1925 قبل الميلاد، كان هناك رجل يدعى أبرام يعيش في أرض إلى الشمال الشرقي من الجزيرة العربية، ولاحقا غير الله اسمه إلى إبراهيم، أي أب لجمهور من الأمم. كان إبراهيم ابن 75 سنة، وكانت زوجته سارة ابنة 65 سنة، وكانت عاقرا. كان أهل إبراهيم وسارة وجيرانهم يعبدون الأوثان، أي يعبدون المخلوقات بدلا من الخالق. وذات يوم قال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركك.

يشتكيك ولا عنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أراد الله أن يقطع عهدا مع إبراهيم، فإن ترك بيت أبيه وذهب إلى أرض مجهولة سيقوم الله بعملين عظيمين معه. الأول هو أنه سيجعله أبا لأمة عظيمة، والثاني هو أنه من خلال تلك الأمة الجديدة فإن الله سيبارك الناس من كل أمة. وإن اتكل إبراهيم على الرب وتبعه سيصير أبا لأمة سيأتي منها الأنبياء والأسفار المقدسة ومخلص العالم. فماذا فعل إبراهيم؟ بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. لم يكن من السهل على إبراهيم وزوجته أن يتركا أقاربهما وأن يتخليا عن ديانة العائلة، لكنهما اختارا أن يحتملا نقد مجتمعهما في سبيل السير مع الله الواحد الحقيقي. ومع أن الاتكال على الله وإطاعته ليس بالأمر السهل دائما، فإنه الخيار الأفضل دائما.

كان إبراهيم وزوجته مسنين ولا أولاد لهما، ومع ذلك فقد وعد الرب أن يجعل إبراهيم أبا لأمة عظيمة. فكيف تعامل إبراهيم مع وعد الله الذي يبدو مستحيلا؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله، كما هي حال كل نسل آدم كان إبراهيم خاطئا. ولكن كما هي حال هابيل ونوح قدم إبراهيم ذبائح خطية لله، ولأن إبراهيم آمن بالرب وبوعوده فقد حسب الله إيمان إبراهيم برا في سجله في السماء وأعطاه هبة الحياة الأبدية. كذلك فقد وضعت سارة ثقتها في الرب فحسب لها الله إيمانها برا أيضا، ولكن الانتظار صعب. فبعد أن مكثا في أرض فلسطين 10 سنوات وهما يتضرعان ويصليان من أجل حمل سارة، قررا أن يساعد الله في تحقيق وعده في الحصول على ابن. ووفقا لعادات ذلك الزمان أعطت سارة جاريتها المصرية هاجر إلى إبراهيم، فاضطجع إبراهيم مع هاجر فحبلت وأنجبت ابنا، وكان اسم الولد إسماعيل. وبعد 13 سنة عندما صار إبراهيم ابن 99 سنة وسارة ابنة 89 سنة، ظهر لهما الله مرة أخرى وقال إنه سيعطيهما ابنا، وأوصى أن يسمى إسحاق. كذلك قال الرب لإبراهيم: وأما إسماعيل ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. وبعد مرور سنة أنجبت سارة إسحاق ابن الموعد. انظر إلى الصورة، هل ترى إبراهيم وزوجته ينظران إلى السماء ليلا؟ إنهما يشكران الرب على أمانته. وفي وقت لاحق صرف إبراهيم هاجر وابنها، ولكن الله اعتنى بهما أيضا. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. وصار إسماعيل أبا للعرب العظماء الذين باركهم الله بطرق كثيرة جدا. أما فيما يختص بإسحاق فقد بقي مع أبيه وأمه وراح يعتني بمواشي أبيه وقطعانه، وأحيانا كان إسحاق يساعد أباه في اختيار حمل معافى لكي يذبح ويحرق على المذبح عن خطاياهما. ولكن لم يخطر ببال إسحاق أو أبيه أن الله سيطلب ذبيحة مختلفة من إبراهيم. كان الله عازما على استخدام إبراهيم وابنه ليضع أمام العالم بعض نبوءات وصور عن خطته لإنقاذ الخطاة من الخطية والموت. كذلك كان الله عازما على اختبار إيمان إبراهيم إلى أقصى حد ممكن، فقد كان سيأمره بأن يقوم بشيء مريع،

كان إبراهيم في هذه المرحلة من حياته يتكل على الله اتكالا كاملا، فقد كان يعرف الله وكان يعرف أنه إله صالح وعادل. ولكن هل سيستمر إبراهيم في الاتكال على الله وإظهار الطاعة له حتى إن بدا الأمر الذي يريده الله منه خاطئ؟ إليك القصة كما وردت في الكتاب المقدس. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم

إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهب كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال إبراهيم: ها أنا ذا يا ابني. فقال إسحاق: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معاً.

هل سمعت ما قاله إبراهيم للخادمين قبل أن يصعد هو وابنه إلى جبل المحرقة؟ وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما، ولكن كيف سيرجع إسحاق إن كان سيذبح ويقدم محرقة؟ يقول الكتاب المقدس: إذ حسب أي إبراهيم أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، فقد وعد الله أنه سيجعل إسحاق أبا لأمة جديدة يأتي منها المخلص الموعود، وحاش لله أن يكذب. وقد كانت هذه الحقيقة أكثر من كافية لإبراهيم. في الوقت نفسه، ما الذي كان يدور في ذهن إسحاق؟ كان يعلم أنه خاطئ ويستحق الموت بسبب خطاياه، وقد كان يعلم أن الله سيقبل ببديل، لكنهما ذاهبان اليوم إلى مكان تقديم الذبيحة دون كبش أو حمل؟ لم يكن الأمر منطقيا، لذلك قال إسحاق لأبيه: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. والآن لنتابع القصة. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله، بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه، فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. ملأ الفرح قلب إبراهيم وإسحاق. ولكن ماذا عن الذبيحة المطلوبة؟ فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. وهكذا نجا ابن إبراهيم من عقوبة الموت، فقد دبر الله بديلا. كيف أنقذ الله إسحاق ابن إبراهيم الخاضع لحكم الموت؟ لقد دبر حيوانا بريئا سليما ليموت عوضا عنه. فرفع إبراهيم عينيه ونظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. إن هذه الأحداث جميعها تصور خطة الله في أن يرسل إلى الأرض مخلصا قدوسا يفي بمتطلبات ناموس الخطية والموت، وأن ينقذ الخطاة من كل أمة على الأرض. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأى، ومعنى

إنه الرب يدبر، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ولكن لماذا دعا إبراهيم الجبل الرب يدبر وليس الله دبر؟ ألم يدبر الله فدية؟ عندما سمى النبي إبراهيم ذلك الموضع من الجبل الله يدبر، كانت تلك نبوءة عن اليوم الذي سيقوم الله فيه على نفس هذا الجبل بتدبير ذبيحة دموية ثمينة جدا ومقبولة لدى الله عن خطايا العالم. وكل من يؤمن بتلك الذبيحة لن يهلك، بل تكون له الحياة الأبدية. وبعد 1900 سنة من تقديم إبراهيم ذلك الكبش على المذبح، سينظر المخلص الموعود نفسه إلى الوراء إلى ذلك الحدث التاريخي ويقول: أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. وفي الوقت الذي كان فيه دخان المحرقة يتصاعد إلى السماء، أعطى الله إبراهيم لمحة عن ذبيحة محرقة التي ستقدم على الجبل نفسه. وفجأة صار جواب إبراهيم عن سؤال ابنه حين سأله أين الخروف يحمل معنى أعمق. الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. وفيما يختص بإبراهيم وابنه، لم يكن الله قد دبر الخروف بعد، بل دبر كبشا. إذن أين هو الخروف؟ في الوقت المناسب سيقدم الله نفسه الجواب.

أهلا بكم أحبائي في برنامجنا ألف ب. بنتكلم عن أسس وأصول، والكتاب دايما بيكلم عن كده، أن احنا نكون متأسسين. يقول لنا كده في أفسس 3: وأنتم متأسسون وأنتم متجذرون. الجذور، الأسس، البدايات اللي بتقدر تبني صح طول ما أنت بتضع مبادئ صحيحة من الأول. ألف ب. اتكلمنا عن أبعاد السقوط في العلاقة مع الله، اتكلمنا عن أبعاد السقوط على الإنسان، وبنواصل الكلام هنتكلم عن تأثير دخول الخطية والسقوط في علاقات الناس في بعض، علاقات الناس مع بعض. في البداية لما الله خلق الإنسان، لما خلق آدم، جبل رب الإله آدم من تراب الأرض ونفخ فيه أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية، وسلطه على كل شيء، وأوصى أنه لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، ووضع له شجرة الحياة في وسط الجنة لكي يأكل منها ويحيا إلى الأبد، وأحضر له جميع الحيوانات، وكل ما دعا آدم اسم كل حيوان باسمه هكذا دعاها، وحاجة مذهلة. وبعد كده آدم لم يجد له معين نظير، وشعر آدم بالاحتياج إلى رفيق، وربنا رب الإله يهوه إلهيم قال كده: ليس جيدا أن يكون الإنسان وحده، وأصنع له معين نظير، ورح عمل حاجة جميلة فيه، أوقع عليه سبات يعني نيمه، وأخذ ضلعة ملأ مكانها لحما، وبنى هذه الضلعة امرأة وأحضرها إلى آدم، وآدم استيقظ من السبات ولقي امرأة جميلة جنبه، فرح قال شعر

أحب أقراه في تكوين 2، قال إن دي لحمي وعظمي. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي، حقيقة دي ضلع مني، ولحم من لحمي، دي حتة مني، يعني أنا وهي واحد، أنا وهي واحد. هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. وعش كده الكتاب قال لنا هذا المبدأ الجميل اللي ينطبق على رجل المرأة، لكن الكتاب يقصد المسيح والكنيسة، إن لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. الوحدة، فهم آدم وحواء أن أنا وإنتي واحد، أنا وإنتي مش اتنين، واحد. إلا حدث بعد السقوط، بعد ما المرأة أكلت وأعطت رجلها أيضا فأكل، تكوين 3، وعلم أنهم عريانان، شعروا بالعري قدام الله، الخجل من اللي عملناه. عارفين يعني شعور أنك تكون عاري قدام الناس؟ ده اللي شعروه، العري قدام الله، وده عري أدبي أحبائي، مش عري جسدي مادي. ليه؟ لأن هما كانوا عريانان وهما لا يخجلان، لأن ما فيش حاجة تكسف، ما فيش حاجة تخجل في العلاقة مع الله، في العلاقة مع بعض ما فيش حاجة تخجل. لكن بعد السقوط دخل هذا الخجل، الشعور بالعري الأدبي الأخلاقي، وده اللي بيخلينا على فكرة ما بنغلط بنحب نغلط بعيد عن عيون الناس، لأنك لو غلطت قدام عيون الناس بتشعر أنك عريان، وده الأمر اللي بتشعر بيه قدام الله لما بتقف في محضر الله وترى نفسك كمذنب كمخطئ، بتشعر بالعري. فعشان كده بعد ما شعر بالعري خاطر، الكتاب يقول كده في تكوين 3، بصوا الكلمة الجميلة في تكوين 3 عدد 7، فانفتحت عينهما، هما الاثنين مع بعض، وعلم أنهم عريانان فخاطر أو رقتين وصلع أنفسهما مآزر مع بعض. أول ما سمع صوت رب الإله أتيان ماشيان في الجنة عند هبوب ريح النهار، اختبأ من وجه رب الإله. بعد كده بدأ رب الإله يستدرج آدم في حديث عشان عايز يقوده للاعتراف، عشان يغفر له ويباركه ويكمل، يعني الـ الـ الـ الأمور دي هنكمل فيها إزاي. أين أنت؟ سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عرين فاختبأت. قال له هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن تأكل منها؟ يقول له إجابة فورا وضحت حاجة مهولة جدا، مبدأ سيء جدا زرع فينا نتيجة للسقوط، إلقاء الذنب على المحيطين. إن الواحد ما يقولش أنا غلط، ما يقولهاش، لا مش أنا. فقالوا المرأة التي جعلتها معي، أحب أنك تفتح الكتاب وتقراها، عدد 13، فقال عدد 12، فقال آدم المرأة التي جعلتها معي، يعني أنت السبب، أنت غلطان يا رب، أنت مذنب يا رب، أنا كنت مرتاح من غيرها. على فكرة بسمع الجمل دي كتير قوي قوي قوي من أزواج وزوجات، والجمل دي سيئة مؤلمة. هي دي اللي كنت بتقول عليها من شوية، عظم من عظمي ولحم من لحمي. المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت، يعني في الواقع هي السبب، وفي الواقع الأبعد يعني اللي هينظر بـ بـ بـ بتدقيق أكتر هيلاقي يا رب أن أنت السبب. ياه. وعلى فكرة بسبب هذا المبدأ غالبية الناس مش بيعترفوا بخطأهم. روح اسأل واحد أنت ليش تمت كده؟ قال ما هو زعقلي. يعني مين السبب؟ هو. لكن أنت مش شايف الخطأ؟ طب أنت ليه صرخت؟ طب ما هو صرخ. يعني أنت مش بقول أنا غلط، لا أنا بقول هو السبب. طب أنت ليه رجعت البيت عصبي؟ أصل الطريق كان زحمة والترافيك كان عالي يعني مين السبب؟ الآخر مش أنا. وهنا بدأت مدارس بقى، مدارس مهولة لتبرئة الإنسان من الخطأ، لإقناع أن هو صالح في ذاته لكي لا يعترف بخطئه ويظل بعيدا عن الله. لأنه بصراحة لو اعترفت أنك مخطئ هتبحث عن حل، لكن لو قلت أن الآخرين هم المخطئين ستظل في نفس هذه الحالة منتظرا أن يتغير الآخرين، وانت عارف الآخرين مش بتغيروا. وبدأت بقى مدارس كتيرة قوي، مدارس للصبح بقى، تمام، وتدخل بقى مختلف العلوم المختلفة، آسف، مختلف العلوم عشان خاطر تبرئ الإنسان من مشكلة الاعتراف أنه مخطئ.

تطلع مدرسة تقول لا أصل هو لما كان صغير كان بيحصل فيه كذا كذا كذا، وتطلع مدرسة أخرى تقول لا هو صالح بس ظروفه كذا كذا كذا، تطلع مدرسة ثالثة ورابعة ولن تكف هذه المدارس. كل هذه المدارس التي لا ترى المشكلة الأساسية هي أن طبيعتي فسدت، وأن بسبب طبيعتي الفاسدة وكبريائي الداخلي لا أريد أن أقول أنا أخطأت، مش عايز أقولها، مش عايز أقولها. ليه؟ أصلا هيقلل من شأني؟ لا بالعكس، ده مش هيقلل من شأنك، بالعكس. على فكرة لما واحد يغلط ويقول قدام الناس أنا غلط، الناس من جوه بتحترمه حتى لو أدنوه، بيحترموه لصدقه ولصراحته. وطبعا الأمر أخطر لما تروح قدام الله وتقول أنا غلط. المهم آدم جه في الآخر وقال المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت، يعني قال جملة طويلة خلص، بس حط الإجابة والاعتراف في الآخر. لما راح للمرأة وقال لها ما هذا الذي صنعتي، ما هذا الذي فعلتي، فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. يعني مش أنا السبب، الحية. ما أنت عارف الوصية، ما أنت عارف الصح، بس أحب ألقي الذنب على الآخرين. ليه؟ عشان أبرأ نفسي. ليه؟ عشان أقول أنا حلو، أنا كويس. وعلى فكرة من هنا بدأت معاملات للصبح وأمور الصبح عشان خاطر نقنع أنفسنا إن إحنا صالحين ورائعين وفي منتهى الكمال. بدأت بقى كل الممارسات الدينية عشان خاطر تقنعك إنك صالح وإنك رائع ومفيش زيك. وعلى فكرة أنا مش بقول أنت رديء، لكن لازم تعترف لما تخطئ إنك أخطأت، ولازم ترى فسادك الداخلي لكي تبحث عن الحل. أحبائي لو ما شعرتش بالمرض مش هتبحث عن العلاج، مش هتبحث عن الطبيب. في أمراض بنسميها الخبيثة، عارفين ليه؟ لأنه أول ما بيبدأ شغله في الجسم مش بيكون ليه معالم، بيبدأ الشخص يدرك. يعني مثلا الفشل الكلوي من ضمن الحاجات المقلقة. ليه؟ لأن بيبدأ الواحد يشعر به بعد ما تكون الكلى تحطم أكتر من 50%، فأمر يخوف. عشان كده الأنظمة الصحية الحلوة بتعمل تمام، بتعمل فحوصات دورية منتظمة عشان أكتشف بدري وعالج بدري. فحلو أنك تكتشف الخطأ مبكرا عشان تعالجه. عشان كده خلي بالكو إلقاء الذنب على الآخرين يخليك في حالة من العمى، في حالة من العمى، مش شايف نفسك. يشبه لنا الكتاب ده كتير قوي بمعجزات كتير قوي عملها المسيح للناس أصابهم العمى. مش شايف، مش شايف، مش شايف إن أنا رديء، مش شايف إن أنا رديء. شاول الملك كان دي أحد مشاكله. إيه؟ أنا شايف إن أنا كويس، أنا شايف إن أنا صح. حتى المرأة اللي أخطأ فيها، المرأة اللي أخطأ فيها خطأ شديد جدا للدرجة أن صمويل قال له الرب نزع عنك المملكة وأعطاها لواحد تاني، قال له مش مهم بس تعال اكرمني قدام شيوخ إسرائيل، أهم حاجة منظري قدام الناس، أهم حاجة منظري قدام الناس. وبعدها بدأ مطاردة مهولة لداود باعتبار أن سبب المشاكل في حياته هو داود. هو مش قادر يشوف أن سبب المشاكل في حياته هو أخطائي، هو مش راضي يعمل كده، هو مصر يلقي الذنب على داود. آدم مصر يلقي الذنب على المرأة، المرأة مصرة في إلقاء الذنب على الحية، شاول مصر يلقي الذنب على داود. كل واحد فينا بيفكر إلقاء الذنب على أصلي. أنت سنك 30-40 سنة، ولما بتخطئ ما زلت بتلقي الذنب على مثلا خطأ تم في التربية. طب ما لما خطأ تم في التربية حقيقي خطأ تم، بس وانت كنت طفل وغير مدرك وعندك حق في الأذى اللي أصابك. لكن بعد ما أصبحت 20 سنة و21 و22 و18 و17 انت أصبحت مدرك وحر لنفسك، ليه ما وقفتش الخطأ؟ ترجع تقول برضو السبب زمان؟ لا، السبب مش زمان. أو ترجع تقول السبب الظروف؟ لا، السبب مش الظروف. لابد أن نرى مسؤوليتنا عن فعل الخطأ. الله وضع فينا ثلاث أمور في منتهى الأهمية لإدراك المسؤولية في فعل الخطأ، لأن لما أدرك مسؤوليتي أقدر أتحرك للعلاج. العقل، المعرفة، الضمير، الفطرة. وبعد كده راح الله بعت لنا روحه يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة لكي يقودنا للاعتراف بالخطأ عشان تقول أنا غلط. داود الملك الجميل في مزمور 51 لما جاء إليه نسان النبي وشرح له القصة مهولة، روح اقراها في سفر صموئيل الثاني. فداود قال الجملة الجميلة جدا،

أخطأت إلى الرب. أخطأت، أحلى جملة يسمعها أب وأم في البيت بعد ما يتم خناقة في البيت بين الولاد ويحاول يصلحوهم، لما واحد منهم يقول أنا غلطت. أحلى جملة، عارفين ليه؟ لأن خلاص هنبدأ في العلاج. أحلى جملة يسمعها الله من إنسان خاطئ، إن الله إن يجي هذا الإنسان يقول الله غلطت يا رب. ده مزمور 51، ارحمني الشر في عينيك صنعت، إليك وحدك أخطأت. لو شاعر بهذا الأمر اصرخ لله من قلبك وشوف قد إيه نتائجها تكون جميلة. الرب معك، نتقابل مرة تانية.

أتأمل معاك كده في حياة الرب يسوع في محطات. ده أنا وأنا قاعد أتأمل أدرس أو بتأمل كده نور جوايا المعنى ده. في محطات، يعني ممكن تبص لحياة الرب يسوع، الرب اللي بيخدم، اللي هو بيجول يكرز ويعلم، بيشفي ويحرر ويروح من مدينة لمدينة، وتبص على حياة الرب يسوع إنها كلها كانت كده على الأرض، وإنها كلها مية واحدة، يسافر يخدم يصلي للمرضى يخفوا، يطلع الأرواح الشريرة، قبله حد ميت يقيمه، خدمة الرب يسوع. ممكن لو قلت لك حياة الرب يسوع تبقى شايف ده، بس مشغول كده إنه في حياة الرب يسوع وفي خدمته في حياته على الأرض كان في محطات واضحة، والمحطات دي meaningful، ليها معنى، ليها قصد. فمثلا الأول محطة ممكن turning point أو حاجة فرقت، حاجة فرقة عن out of the normal. يعني ممكن تقارن، إنه ليه بقول كده؟ لأنه عايز أقارن ده بالحياة الروحية، بالاجتماعات، بحضورك الاجتماعات بطريقة مستمر، الحياة الروحية الروتينية المتوقعة اللي أنت متوقع، بحضر اجتماع الحد، ممكن أحضر اجتماع الاثنين، لو في مؤتمر بروح. ففي حاجات على طول ده اللي عايشين فيه. بس عايز أقول لك إنه في توقيتات لمحطات روحية في حياتك الروحية، والمحطات دي مهمة جدا، زي ما كان في خدمة الرب في محطات. فلو هقراهم مثلا، حكي عنهم من لوقا. ففي لوقا 3 مثلا 21 يقول، يتكلم على إنه المعمودية في نهر الأردن، لغاية لما نوصل للوقا 10 الجزء اللي عايز أتكلم عليه. فيتكلم إنه الرب اعتمد، كان يصلي عند نهر الأردن، فتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وصوت من السماء، أنت ابني الحبيب. يبقى نهر الأردن والمعمودية المية والروح يجي عليه، الروح ينزل ويستقر عليه، دي كانت محطة واضحة. بعديها على طول في محطة تانية، إنه الروح اقتاده للبرية، ومرحلة البرية دي كانت مرحلة 40 يوم تتميز بالصوم والصلاة، وقت طلب الرب، وقت الشيطان بيحارب بيجرب بشدة، وقت منطقة، وقت مقاومة. محطة تانية في لوقا 4 عدد 14 يقول، ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكرة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجد من الجميع. تاني محطة اللي فيه رجع بقوة الروح القدس، اللي فيه بداية الخدمة، اللي فيه بداية الكرازة، اللي فيه بداية الآيات والعجائب، والرب قال لهم بعد كده روح السيد الرب علي، أبشر، أشفي، أطلق المنسحقين، وقال لهم اليوم قد تم ما قيل فيه ما سمعكم. فدي نقطة تحول، بداية الخدمة بقوة الروح القدس، بداية الكرازة بقوة الروح، بداية الآيات والعجائب بقوة الروح القدس، ودي محطة كمان ممكن تحطها، والخدمة تمشي وتشتغل تشتغل لغاية لما تيجي مثلا في لوقا 6. أنا أشوف إنها محطة تانية، لوقا 6:12 يقول، وفي تلك الليل، في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة لله، ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسل. وبعد كده يقول الناس دول، ويقول في إنجيل مرقس يقول كده إنه اختارهم ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. محطة تانية إن الرب اختار تلاميذ، دي نقطة تحول في خدمة الرب. يعني ممكن تقرأ قصة حياة الرب يسوع إنها خدمة، ممكن تطلع إنه في نقطة تحول، نهر الأردن نقطة تحول، رجوع من البرية بقوة الروح وبداية الخدمة نقطة تحول، يسهر طول الليل ويقوم يختار 12 تلميذ نقطة فرق ضخمة في خدمة الرب يسوع وفي حياة الرب يسوع، والهدف إنه يكونوا معاه وعشان يرسلهم ليكرزوا. تكمل كده تقرأ محطة كمان في لوقا 9، كل ده من إنجيل لوقا بنطلعه مع بعض. ودعا تلاميذه 12 وعطاهم قوة وسلطان على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى. دي محطة كمان إنه تلاميذ معاه بيسمعوه، على جنب بيفسر لهم كل حاجة، بيخدم الجموع بس بيقضي معهم أوقات أكتر، ويجي وقت يقول لهم إنه يرسلهم ويديهم سلطان ويديهم قوة علشان شفاء المرضى وإخراج الشياطين ويكرزوا ملكوت الله. دي محطة ونقلة جديدة، وده الموضوع اللي أنا مشغول أتكلم فيه. محطة كمان في نفس إنجيل لوقا إصحاح 9،

نفس الإصحاح يقول كده في عدد 51: حين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. بكل تأكيد دي نقطة تحول، إنه ما بقاش بيلف المدن، ما بقاش سايكلز في الخدمة عمالة تمشي، لكن التوقيت جاء، هو جاي عشان صليب، عشان الفداء، فثبت وجهه. ده التوقيت اني رايح للصليب، وابتدى يكمل خدمته في الطريق وهو رايح للصليب. بس نقطة تحول انه ثبت وجهه حين تمت الايام لارتفاعه للصليب. متى ارتفعت اكذب الي الجميع، ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. وعدد 10 يكرر نفس إصحاح 10، يكرر اللي في نفس بداية إصحاح 9 بس بمنطلق أكبر. مش في عدد 9 يقول دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطان، في عدد إصحاح 10 يقول وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين أيضا وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان مزمعا أن يأتي. ده اللي أنا عايز أركز عليه النهاردة، ودي الرسالة اللي أنا شاعر أني محمل بها أو ملياني من جوايا، أنه الرب جاء توقيت وعين 70 آخرين وأرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. ليه الموضوع ده مهم؟ ليه النقطة دي مهمة؟ تخيل خدمة الرب يسوع حوالي 3 سنين وشوية. في الثلاث سنين وشوية دي كان لازم يعمل حاجات كتيرة جدا، وحاجات كان وقته مثمر جدا، ما كانش فيه وقت ضايع، ما كانش فيه لحظة بتضيع. مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، في أوقات بيصلي، في أوقات بيصوم، في أوقات بيطلع الجبل، في أوقات بيخدم، بيلف الكرة، بيختار تلاميذ، بيعد التلاميذ. ثلاث سنين وشوية، لكن الزمن ده مكثف ومثمر جدا. لو كان تخيل معايا، لو أنا وإنت بنعيش حياتنا الروحية، طبق ده على حياتنا الروحية، لو أنا وإنت بنعيش حياتنا الروحية إنها تكملة من نفس النمط بدون المحطات المهمة القوية دي، الرب كان في محطة قوية إنه يرسل. تخيل خدمة الرب لو كانت من غير المحطات دي، كان الرب ممكن كمل الفداء، خدم جموع كتيرة، بس مين اللي هيحمل الرسالة دي للناس البعيدة؟ مين اللي هياخدها إلى أقصى الأرض؟ مين اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها؟ مين اللي كان هيعمل كده؟ تخيل لو إحنا ممكن بعد في خلال 3 سنين كده تشوف إنه ده الرب عمل حاجة في توقيت مش منذ، لسه ما كملوش 3 سنين، إزاي الرب يعمل كده؟ في حاجة مهمة محتاجين ندركها، إنه الرب قال كيف يؤمنون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ يعني الناس عشان تؤمن محتاجين حد يكرز ليهم، وعلشان يحصل كرازة لازم ناس الرب يرسلهم. والرب يرسلهم معناه أنه مش بيتحركوا من نفسهم، لكن قعدوا قصاد الرب والرب هو اللي حركهم والرب هو اللي أرسلهم. الرب هو اللي أرسلهم. ف هقرا معاك آية توضح المعنى أكتر. ففي جزئين مهمين جدا، في جزء إن الرب محتاج يعمل عمل الصليب الكفاري ويقول قد أكمل، الفداء أكمل، حاجة خلاص كملت، يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الجزء ده الرب كمله وكان لازم يحصل. ففي لوقا 24 يتكلم عن حاجتين، في حاجتين مهمين جدا، إنه عمل الفداء يكمل، بس حاجة تانية مهمة جدا، إنه في أشخاص تثقل تحمل، إنه هي دورها إنه تتحرك وتروح تبلغ الناس بدواء. إلا لو عمل الصليب كان كامل بس ما فيش حد يروح يقوله للناس، ما حدش كان هيأمن، ما حدش هيستفاد بيه. ففي جزئين، عشان كده بحب جدا الآية في لوقا 24 ونفسي تحفظها. في عدد 46 بعد القيامة الرب لما ظهر ليهم قال لهم كده وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا ينبغي. هكذا مكتوب وهكذا ايه ينبغي؟ ايه اللي ينبغي؟ حاجتين، ان كذا في عدد 47 وان، يبقى ينبغي ان حاجتين. اول حاجه فيهم، اول ان، هكذا ينبغي ان المسيح يتالم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث، يبقى ده مكتوب وينبغي. تاني حاجه مكتوبه وينبغي وبولس قالها برضو في أعمال الرسل 47 وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم. فخدمة الرب يسوع محتاجة أنها

يظهر قلب الآب أنه جاء عشان يطلب ويخلص ما قد هلك. قلب الرب هو الشفاء، قلب الرب هو الغفران، مغفورة لك خطاياك. ده قلب الرب بيعلن يطلب يخلص ما قد هلك، ده قلب الرب. ومش بس كده أنه يكرز ويعمل خدمة، لكن أنه يعد تلاميذ علشان لما في الآخر يروح للصليب يبقى في ناس معدة أنها تعمل إيه، أنها تشيل الخبر ده وتوصله إلى أقصى الأرض. تخيل لو إحنا بنفكر بالخدمة بدون محطات، وخلي بالك أنه في حتمية للزمن. يعني الرب الجزء اللي قريناه ده كان في لوقا 10، ده بعد لوقا 9 لما ثبت وجهه عشان يروح ناحية أورشليم، يعني ده في نهاية الخدمة. ففي توقيت زمني ما ينفعش أن نشوف الخدمة بدون محطات وتوقيتات معينة، أنه لازم يحصل في حاجة مختلفة في التوقيت ده، لأن في تايم لاين سماوي وحاجات لازم تحصل فيها. لو الرب كان فوت ده وقال أنا هكمل أخدم وهعيش في النورم، الحاجة النورمال أني بعمل اجتماعات بصلي للمرضى وما جاش الوقت أنه يعمل اللي على قلب الآب، أنه يعين ينادي الاتناشر ويبعتهم وبعديها يعين 70 ويرسلهم، كان إيه اللي هيحصل؟ كان فقد التايم لاين، كان هيجي وقت خلص خدمته، الوقت خلص وما فيش ناس ريدي انها ايه تتحرك. انا على قلبي انه تشوف الحياه الروحيه والخدمه انه مش ماشيه وخلاص، لكن في تايم لاين، في توقيت سماوي، في ازمنه، في وقت، وفي امور محدده لازم تحصل في التوقيت ده، وما ينفعش تفقد التوقيت الالهي، لأنه بعد شوية ممكن ده نتائجه ما تبقاش أحسن حاجة. فالروح القدس يعمل alertness كده، ينبه أرواحنا لكل حاجة الرب عايز يعملها في توقيت إلهي. عشان كده طلعت الجزء ده وحطيته قصادك. الرب في الجزء ده عمل حاجة، دعا 70 بعد الاتناشر ويقول عمل حاجة، أرسلهم 2-2 أمام وجهه كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. 2-2 70، يعني كم مجموعة؟ 35. 35 واحد بعتهم لأماكن هو كان رحلة. يعني في الموقف ده الرب عمل نقلة بالخطوة دي، والنقلة دي كانت أنه مش هو شخص وحده بيلف أماكن ويخدم، لكن قدر يوصل في نفس التوقيت ل 35 مكان. ولو تقرأ الآيات دي لما تكلم بيها عن الاتناشر قال لهم لو ما تقابلتوش في مكان انفضوا غبار رجليكم وروحوا للمدينة أو القرية اللي بعديها. يعني مش بس 35، ده هيروح هيبتدوا ب 35 وبعد كده هيقعدوا يتحركوا، فما فيش حدود للعدد اللي الرب كان عايزهم يخطيهم. أنا جوايا كده أنه يبقى في awareness كده أو يقظة لحتمية أنه الرب بيتحرك بأزمنة، وممكن تيجي أزمنة إنه الرب عايز يعمل حاجة out of the norm في حياتك، out من اللي أنت، والحاجة دي ما ينفعش تتفوت، والحاجة دي ما ينفعش تفقد. إنجيل متى إصحاح 9 أرسل الاتناشر، وفي إنجيل لوقا، في إنجيل متى إصحاح 9 وفي إنجيل لوقا إصحاح 9 أرسل الاتناشر، وفي إنجيل لوقا إصحاح 10 أرسل 70. تعالوا نقرأ آية موجودة في الجزئين، في متى 9 وهو بيرسل الاتناشر، وفي لوقا 10 وهو بيرسل 70. والآية دي أول حاجة في عدد 35 في متى 9 الأول، كان يسوع يطوف المدن كلها والقرى، شخص واحد بيتحرك بيغطي رب محدود في إنسانيته في مكان واحد في توقيت واحد، ما يقدرش يبقى موجود في كل مكان، مش زي دلوقتي قام وصعد وأنا معكم كل الأيام، وبعد كده يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. عدد 36 الآية دي متكررة، عدد 37 في الجزئين، وهو بيرسل الاتناشر وهو بيرسل 70. ولما رأى الجموع تحنن، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. عنده باشن، عنده قلب للنفوس التعبانة، إنه الناس اللي حوالينا اللي تعبانة محتاجة تتلمس، محتاجة ترتاح، محتاجة إنه مش إنه الكنيسة تبقى عايشة داخل المبنى بتاعها وهي بس فرحانة بالرب، لكن الناس اللي تعبانة حواليها الرب عايز يوصل لها. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، في عدد 37 حينئذ لما شاف إنه هو بيتحرك

عمل تأثير، بس في أكتر ومحتاج أكتر ومحتاج ناس تتحرك أكتر وعنده باشن للناس التعبانة أكتر وأكتر. ابتدى يقول كده: حين إذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل لحصاده. هي دي نفس الآية اللي متكررة في لوقا 10 وهو بيبعت 70 كمان، إنه اطلبوا الحصاد كثير، عدد 2 لوقا 10، ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل لحصاده. اذهبوا، وبيقول لهم روحوا. إيه الحاجة اللي أنا مشغول بيها؟ بعديها في عدد في متى 9 لما ختم بكلمات دي في متى 10 أول آية: ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر وأعطاهم سلطان وأرسلهم ليكرزوا. كلنا عارفين الآيات. إيه المعنى اللي عايز أقوله في الجزء ده؟ إنه في باشن عند الرب بيتحرك وبيخدم، بس شاعر إنه الخدمة محتاجة أكتر، وشاعر إنه في تايم لاين محتاج يعد ناس، لأن لما هو يصعد لازم في أعمال الاثنين هيمتلأوا بقوة الروح القدس، وقوة الروح القدس دي هتديهم قوة إنهم يشهدوا يعملوا آيات ويتحركوا، فلازم الوقت الناس دي تبقى معدة. فالرب شاعر عنده باشن للناس واحتياجات الناس دي، وبصلي إنه الرب يملانا، إنه الرب يحط جواك الباشن دي. بس الباشن دي اتحولت لإيه؟ أول حاجة لصلاة، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعله. والصلاة اتحول لأكشن، يعني باشن صلاة وحركة أو موقف الرب أخده، أنه ناس محتاج ناس تتحرك أكتر. بس كل حاجة حقيقية بتتولد في إيه؟ في الصلاة. الرب ما كانش عنده باشن وتحرك، كان هيبقى بيتحرك حاجة بشرية، مش حاجة بقوة الروح أو مش عمل إلهي. مش لأنه في احتياج فأنبعت التلاميذ، لا، اطلبوا الأول الصلاة، والصلاة يقود لحاجات بتتولد من محضر الرب، حاجات حقيقية بالروح القدس. أول حاجة مفتاح الصلاة، وده مشغول بيه جدا، أنه دائما لما تشعر أنه في احتياج ما تتحركش، لأنك ممكن تتحرك بالجسد، تتحرك بقوتك الطبيعية، ما تتحركش على قلب الرب ولا في خطة الرب ولا طريقة الرب ولا توقيت الرب. لكن لما تبقى في محضر الرب بتصلي، تيجي إرسالية، بس الإرسالية جاية منين؟ من حضور الرب، أنه الرب هو اللي بيرسل بطريقته في توقيته باسم الرب يسوع. حاجة تانية عايز أقولها لك، يقول هنا، عايز أقارن ما بين حاجتين، أحط قصادك حاجتين. في لوقا 10 يقول: بعد ذلك عين الرب 70 آخرين. الرب كان عنده جموع، كان في جموع بتتبعه، من الجموع دي عين 70. الطريقة هي طريقة إيه؟ تعيين. يعني الرب يجي لشخص ويقول له: أنت زي ما جدعون اختار 300، أنت تطلع المعركة دي، أنت تروح في الإرسالية دي. ده تعيين إلهي. بعد ذلك عين الرب 70. عايز أقارن ما بين القصة دي والآية اللي كلنا اللي دايما بنتأمل فيها ونقراها مع بعض عن كنيسة أنطاكيا. كنيسة أنطاكيا يبقى دول إرسالية خرجت، بس ناتج من تعيين الرب كحد ليه الأثوريتي، كالليدر، كالمنتور بتاعهم. الرب اختار 70 وداهم تكليف. في أعمال 13 تقرأ إرسالية، بس في أعمال 13 الإرسالية طلعت مش ليدر بيعين، لكن اجتماع صلاة والروح القدس بيتكلم فيه، والروح القدس بيقول: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي إيه؟ دعوتهم إليه. كلنا عارفين في أعمال 13 فيما هم يخدمون الرب وإيه؟ ويصومون. والطبيعي والرائع انه ولازم الكنيسه دي تبقى هي بتعمل كده، لانه في اجواء الصوم والصلاه الروح القدس بيتحرك، الروح القدس بيقود، الروح القدس بيقول ايه خطه الرب للكنيسه. غير لو ما عملتش كده ممكن ما تاخدش المحطه اللي الرب عايز يعملها. كل حاجه الرب كان بيولدها لما اختار التلاميذ، اضل للكل في الصلاه، لما عين عشان الارساليه صلى، رب اطلبه من رب الحصاد يرسل فعلا. كل حاجه حقيقيه بتتولد في الصلاه. ولو احنا مش بنصلي وناخد اوقات يخدمون الرب ويصومون، هيبقى ممكن في محطات الرب عايز يعدينا فيها، لكن المحطات دي ممكن يحصل ايه؟ ان احنا ما نميزهاش ونفقدها ونكمل مكملين الاجتماعات طبيعي، بس كان في محطه

عدت، كان في يمكن اختيار رداء يترمي زي ما إيليا رمى الرداء على إليشع، كان توقيت لكده أول مرة، كان يمكن توقيت لكده والمحطة دي فقدت، يمكن كانت المحطة التانية إيليا وهو بيصعد وإليشع أخذ الرداء منه، يمكن المحطة دي في محطات في الحياة الروحية. وإيه اللي يضمن إن إحنا ما نفقدش المحطات دي؟ اللي عايز أقول لك إنها ممكن تبقى في التايم لاين الإلهي في حاجات كروشل جدا، في حاجات خطيرة جدا ومهمة جدا. إيه اللي يضمن فيما هم يخدمون الرب ويصومون بطريقة مستمرة؟ قال الروح. ليه بحط الآية دي مع قصاد الآية بتاعت 9 لوقا 10؟ لأني عايز أقول لك إنه الرب بيتحرك بطرق متنوعة. الرب بيتحرك، مش بيتحرك، ما ينفعش تحط الرب في قالب واحد وتقول هي دي بس الطريقة اللي الرب بيتحرك بيها. نعمل اجتماعات صلاة لما الروح القدس يتكلم يبقى ويحركنا يبقى هنتحرك. دي طريقة بيستخدمها الرب، بس في طريقة تانية إنه الرب كشخص ليه أوثوريتي، كان ليدر الروحي بتاعه، عين 70 وحطهم 2-2 مع بعض وأطلقهم هما، قبلوا ده وتحركوا فيه. إيه المعنى؟ إنه خليك أوبن. الرب بيتحرك بطرق متنوعة وبأوقات متنوعة. يبقى الدرس الأولاني اللي بنتعلمه هو الحاجات الحقيقية بتتولد في الصلاة. الدرس الثاني اللي نتعلمه إنه أوعى نفقد محطات إلهية في حياتنا. الدرس الثالث إنه الرب بيتعلم بيتحرك بطرق متنوعة. ممكن في وقت يتحرك بالأوثوريتي تعيين، وممكن يتحرك تاني اجتماع صلاة الروح القدس، ده النبوة، ممكن حد الروح كلمه قال النبوة دي قصاد الناس، ده توقيت إنه بولس برنابا يتحركوا، والرب كان مكلم قبل كده بولس وبرنابا وأكد الكلام ده بالنبوة ليهم. الرب بيتحرك بطرق متنوعة. آخر حاجة عايز أقولها في الجزء ده، إيه اللي كان عندهم؟ إيه اللي كان عندهم؟ لأنه عايز أقول لك حاجة، إنه اللي إحنا فاكرينه لازم يكون عندنا ما كانش عندهم، واللي إحنا واللي كان عندهم إحنا بنفكر أو مش هو ده اللي عندنا في الوقت ده، وده اللي بيعطل. تاني هقول الجملة دي، اللي إحنا فاكرينه لازم يبقى موجود علشان نقدر نرسل ما كانش موجود عندهم. والحاجة اللي كانت عندهم مش دايما بتبقى هي الحاجة اللي عندنا. حكي معاك أكتر، إيه الحاجة اللي ما كانتش عندهم؟ تلاميذ كانوا حوالي 3 سنين أو أقل أو ما يقرب من ذلك مع الرب. يعني ببساطة جدا 3 سنين يعني ما كملوش كلية اللاهوت. يعني في نظري أنا وإنت ممكن يكونوا الناس دي لسه إيه؟ فضلها سنة لو من ساعة دخلت مع الرب كانت دخلت كلية اللاهوت. الناس دي عشان تبقى معدة محتاجة إيه؟ سنة ناقصها سنة في كلية اللاهوت ما خدتهاش علشان تكمل. بس مش هو ده اللي كان بيدور عليه الرب. أوقات بنركز على إمكانياتنا، إحنا نقدر نعرف عندنا إمكانيات إيه، بس مش هو ده اللي الرب بيركز عليه. وممكن حد لما يبص لخدمة الرب يقول إنه الرب عمل أخطاء كتيرة كقائد خدمة، اختار ناس مش كواليفايد، مش ريدي لسه. لما تبص على حياتهم لغاية اللحظة دي تلاقي إنه بالمنطق كده إنه ما زالوا بيتخانقوا مع بعض، ما زالوا كل مرة يمشوا فيها مع بعض أو يتكرر الموقف مين فينا الأعظم. ما زالت المشكلة دي كانت عندهم في الوقت ده. ووقت تاني الرب قبليها على طول قبل الموقف ده سأل مين بيقول الناس إني أنا، اللي عرف يجاوب السؤال ده هو مين؟ بطرس. فممكن تقول إنه التوقيت ده الرب، وإزاي الرب يختار حد زي يهوذا وهو عارف إنه بيسرق وإنه مش مؤمن وإنه وإنه وإنه وإنه الشخص. ممكن بمنطقك لو هتحلل، بس كل حاجة الرب بيعملها كان فيها حكمة إلهية. بس الرسالة اللي عايز أقولها لك إنه مش الحاجة اللي أنت مستني إنها تحصل هي الحاجة اللي الرب هو دي اللي بيدور عليها. إيه اللي كان عندهم؟ هقول لك كده معاني سريعة بسيطة نختم بيها. أول حاجة كانت عندهم إنه الأفيليبيليتي، كانوا متاحين للرب، كانوا بيقولوا للرب ها أنا ذا، كانوا بيقولوا للرب أنت الأولوية في حياتنا، أنت أول كل حاجة، أنت كل حاجة في حياتنا. كانوا متاحين للرب، دي أول حاجة. تاني حاجة كانت عندهم إنه كان عندهم obedience، كان عندهم طاعة للرب. عارفين لما ملخص الكلمة دي، لما مريم أم يسوع قالت كده

0: مهما قال لكم فايه فافعلوه. اي حاجه هيقولها هتعملوها. التلاميذ كانوا فاهمين انه بدايه حياتهم الروحيه الرب قال لهم كده، اللي عايز يجي ورايا يعمل ايه؟ ينكر نفسه، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فهم من البدايه فاهمين انه التبعيه دي معناها انه خلاص انا بنكر نفسي، يعني مش من حقي اختار، يعني انا ماشي ورا الرب، بتبع الرب، اللي الرب هيقوله لي هعمله مهما قال لكم فايه فافعلوا.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعه 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامه. لمزيد من المعلومات الرجاء زياره موقعنا على riversoflife.ca.

مشاهدين، احنا بنصلي لاجلكم باستمرار ودايما بطلب الصلاه لاجلنا، لكن في اسم الرب يسوع احنا بنطلب معددين شهريين، لان اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جدا ومش مكفيين شهريا الطلبات اللي مطلوبه من الكرمة. عشان كده انا بصلي ان الرب يبعت لنا معددين شهريين كل شهر. طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك تعدد بيها قناة الكرمة عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكرمة وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعددوا الكرمة بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضا. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع. أمين.

دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. رب صالح جدا، رب صالح جدا، وبيهتم بكل حد فينا، بيهتم بطريقة غير عادية، لأنه استثماراته كالعادة اللي أنا بقولها، الجملة اللي بقولها، استثماراته بيحطها كلها في عروسته، ولأن عروسته هي كنيسته وحضرتك وحضرتك، فتوقع بالنعمة سكيب استثماراته في حياتك بطريقة غير عادية. حيسكب محبته فين إلا على أولاده، حيسكب ميراثه فين إلا على ابنه اللي من خلال ابنه بينسكب علينا كلنا. هذه المحبة ما نقدرش نعيش في الزمن اللي جاي من غيرها، لأن كل حاجة في الأزمنة الأخيرة بتأتي ضد تمتعنا بمحبة الرب النازلة. فاكرين قصة بنحبها في هذا الاجتماع، يوناثان هو بيمد يده للعسل في البرية. كل ما المواجهات تزداد في العالم، والمواجهات عمالة بتزداد، عندكم خبر ولا ما جالكم الخبر؟ يعني المواجهات بتزداد، والمواجهات عجيبة جدا في هذه الأزمنة، لأن من وقت برضو اللي يذكروا هذا الكلمات، من وقت كوفيد كنا بنشارك أن المستوى

التحدي تغير، مستوى المواجهة تغير. فالمواجهة عجيبة جدا، أحد سماتها العجيبة أنها مواجهة بتحصل في كل الكرة الأرضية في نفس الوقت، وبتحصل شخصية في نفس الوقت. فمواجهتك الشخصية مش شخصية، هي مواجهتك الشخصية مربوطة بحاجة بتحصل في العالم، ومواجهات العالم لها تأثير عليك على مستوى شخصي. يمكن في مرة تانية بحكي عن أربع خطوط حتزداد في هذه الأزمنة وتكمل معنا، أربع مواجهات يعني شغالة، منها مواجهات واضحة ومنها مواجهات يمكن مش واضحة حتتضح مع الأزمنة، لكن هنقولها قبل ما تحصل يعني. فاللي أنا عايز أقوله أنه المواجهات برغم أنها في العالم كله لكنها شخصية، وكل ما بتزداد هذه المواجهات بيزداد احتياجنا إحنا أن احنا نتنع أكتر في حب إلهي، لأن القوة اللي بتخلينا نقاوم هذه المواجهات مش قوتنا، مش قدرتنا، مش شطارتنا، مش، لكن هي نعمة نازلة من فوق مليانة حب إلهي. ومحبة الرب مش محبة كده شعرية كلينكس، محبة الرب محبة قوية مغيرة، محبته قوية جدا كالموت، فاكرين؟ ولأن محبة قوية فهي محبة مؤثرة عملية بتنسكب الروح القدس على حياتك أول ما تطلبها. علاقتك مع الروح القدس مش علاقة optional، يعني لو تحب في الأزمنة اللي جاية بيزداد احتياج كل حد فينا أنا وحضراتكم للعلاقة الحميمة مع الروح القدس اللي مربوطة بكلمات أو بحديث أو بمحادثة أو بسيناريو. هي دي الصلاة في الزمن اللي جاي. مش هقول ارفع ايدك لو عندك مواجهة في خلوتك الفردية وقت الصلاة بتاعك بتسلب أو ما بتسلبش، مش هقول ارفع ايدك، مش هقول ارفع ايدك، مش هقول بتقعد قد ايه تصلي، مش هقول اخبار خلوتك اخبارها ايه، بس هقول لك حاجه صغيره. الحاجه اللي هتفرق في وقت وقت والكواليتي ونوعيه خلوتك هو حديثك مع الروح القدس في خلوتك، حديثك مع الرب الروح القدس. نؤمن بالرب الروح المحيي. حديثك ومحادثتك وطلبك المعونة في كل حاجة، مفيش حاجة نقدر نعملها بقوتنا، مش هنعرف نحب يسوع من غير معونة الروح القدس. لو محبتك بردت اطلب معونة الروح القدس، لو صلواتك بردت اطلب معونة الروح القدس، لو مش شايف حاجة للزمن اللي جاي اطلب معونة الروح القدس، لو مش عارف بكرة تعيشه ازاي وتاخد قرار ازاي اطلب معونة الروح القدس. محادثتك مع الروح القدس هي نوعية وكمية وقوة خلوتك الشخصية. فكل ما تزداد علاقتك مع روح القدس كل ما تجد المحبة بتنسكب، هو ده العسل النازل في البرية. مواجهات العالم تزداد ويزداد النعمة جدا، مواجهات العالم تزداد وتزداد المحبة جدا، لأن بدون محبته بتنهار قوتنا. حتى فاكرين قال الشيوخ ما قدروش يكملوا، أما منتظر الرب، الغلمان تعثروا والشيوخ ما كملوش، أما منتظر الرب يرفعون أجنحة، يجرون ويرقدون، لا يتعبون ولا يعيون. ده إيه؟ ده النعم. دول بيتواجدوا قدام نعمة، وهذه النعمة مهما كان الموسم، مهما كانت المواجهة أو التحدي، النعمة اللي نازلة أقوى جدا من المواجهة اللي حصلة. أنتوا هنا مش كده؟ فمن فضلك يعني دي مش كلمات كده مشجعة، مش كلمات تعزية، دي نوعية الحياة. دي مش كلمات كده وعظية لأن في وعظة وفي واحد متكلم. نو دي ده أنا قاعد مع حضرتك في كرسي وجها لوجه وبنعمل مشورة أنا وحضرتك مع بعض، وبقولك هو ده المفتاح للزمن اللي جاي في حياتك وفي حياتك، هو ده الاختراق اللي ممكن تخترق بيها ولا تعيا، تمشي ولا تتعب، تجري ولا تعيا، ترفع أجنحتك كالنسر. ليه؟ لأنك من المنتظرين، من اللي بيستقبلوا هذه النعمة اللي الرب بيسكبها بغنى في الأزمنة الأخيرة، لأنه عارف المواجهة مختلفة. هي مواجهة بتحصل في كل العالم بس هي بتحصل شخصية. مواجهاتك الشخصية مش عايز أقول هي مش شخصية، بس هي مواجهات عامة. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي بيحصل في الكره هو بيحصل لحضرتك
والمواجهة اللي بتحصل مع حضرتك لها علاقة باللي بيحصل في الكرة الأرضية. ومش بتكلم على الحرب وسعر البترول، مش بتكلم على كده، بتكلم على حاجات كتيرة قوي. هو في أربع مواجهات بتحصل، هديكوا عناوين صغيرة، مواجهات فعلا مخاوف أو حروب أو whatever. في مواجهات نفسية بتحصل،

في مواجهات أكمل. يمكن بدري شوية أقولها. في مواجهتين كمان مش هقولهم دلوقتي. فهما في أربع مواجهات بيحصلوا في الأرض مربوطين بحاجات كتيرة بتحصل في أركان الكرة الأرضية. مواجهات

هذا الخلاط في عسل نازل عشان لو تمديت ايدك ليه واكلت منه زي ما يوناثان عمل تستنير عينيك وتسترد قوتك. ويوناثان يحول الهزيمة ويحول الحالة اللي مليانة خوف أو اضطراب. أو فاكرين وقت الشعب ده وقت شاول كانوا كلهم حزانة وكلهم فاقدين القوة فاقدين النعمة. ويوناثان قال قد قدر أبي الشعب، يعني الشعب كان متقدر بس في عسل نازل جاهز إن يخليك مش متقدر. والعسل النازل بيغير من عينيك، عشان كده استنارت عيناه، يعني عينيه شافت المشهد من صورة تاني. أبقى شايف في الطبيعي وشايف الدنيا كلها ماشية كده ماشية كده ماشية كده ماشية كده. وإبليس في هذا الزمن بيعمل كده في حاجات كتيرة، بيعمل تركيبات عشان يقفل الدنيا. يعني هي بتحصلش حاجة واحدة، لو يجيب لك ثلاث أربع حاجات في نفس الوقت بس الثلاثة والأربعة متركبين صح بحيث انك ما تلاقيش مخرج. فابليس يقوم عامل تركيبات كده، تخرج من مواجهه في الشغل تجد مواجهه في نفسيتك، تخلص من مواجهه نفسيتك تجد مواجهه في البيت، وتلاقيهم متركبين مع بعض. فانت ايه الاقيها من فين ولا من فين؟ وهذه التركيبات ما تتخضش منها. لما التركيبه تبقى حاصله انك تدور كده تجد حاجه، تدور كده تجد حاجه، دي ما يصنعه إبليس في العالم في هذا الزمن على مستوى عام وعلى مستوى شخصي. بس الرائع في وسط القصة دي إن القلوب العبدة، القلوب العبدة بيحصل لها هيكلة قدام حضور ربنا بتدوب التركيبة اللي عملها إبليس قدام عينيك. فمهما ركب وحبص معاك النهاردة على حب، مهما حصل تركيبات داخلية بحكمة شيطانية عشان يدبلك الدنيا، عارفين يدبلك؟ تبقى الدنيا ملبكة كلها مع بعضها، متدخلة مع بعضها مع بعض. رب يطلع من قلوب عبدة هيكلة، هيكلة لأنها مربوطة بالهيكل، هيكلة لأن قلبك بيقوم رافع نفسه قدام العرش، فبتتواجد قدام هيكل الرب. هيكل الرب ده ناري، هيكل الرب ده عرش مليان نار، مليان أمور يمكن نخش فيها أكتر وأكتر خلال الزمن اللي جاي. فالهيكلة دي بتدوب بتخلخل تركيبات إبليس. عايز شجعك جدا على قلبك العابد. أنا هي مشاركة النهاردة بسيطة جدا، عايز شجعك على قلبك العابد اللي بيتواصل مباشرة بمعونة من الروح القدس. بدونه لا تستطيع أن تفعل شيء، بمعونة من الروح القدس. قولي أنا صلاتي بردت، أنا بنسى أن أصلي، بتذكر الصلاة في اجتماع الأربع. ناس كثيرة تتذكر أن في حاجة روحية في حياتهم يوم الأربع الصبح. أعرف إزاي؟ يوم كل الرسائل بتجيل الأربع الصبح، كل طلبات الصلاة بتجيل الأربع الصبح. للناس انا بعرف الناس اتذكرت ان النهارده الاجتماع، بس القصد الالهي هو انك انت في حاله صلاه. كلكم عارفين الايات اما انا فصلاه، انت حاله الصلاه شغاله معاك لان الروح القدس يسير بجوارك طول الوقت. لو انت مختبر الباراكليتوس الذي يسير بجوارك كل ما بتطلبه، ده بيسير بجوارك طول الوقت. فحاله الصلاه مستمره طول ما انت على علاقه مع الروح القدس. القلوب العبدة اللي مخليها روح القدس يحب يسوع من خلالها وينظر الآب وتواجد قدام العرش، بتعمل هيكلة محيطة بيك، بتبقى عابد في وسط هيكل برغم أنك واحد. فأنت واحد بيعبد، يمكن في مواصلة، يمكن في شغل، يمكن في أوضة، أو يمكن في وسط جماعة، بس القلب العابد ده بيحصل حواليه هيكلة روحية. هذه الهيكلة لها قوة بتخلخل بتدوب بتفكك. فاكرين حبقوق؟ فاكرين حبقوق؟ كان في أسوار، هذه الأسوار قال كده هتقع في مكانها. في هيكلة بتحصل، هنبص على حبة حاجات تانية. كلكم عارفين يشوع وقع السور فين؟ ليه؟ لأن كان في قلب أو في أشخاص، يعني هبص على أبسط من هذه القصة النهاردة، بس كان في أشخاص عابدين معدين حوالين السور. الهيكلة دي، الصورة دي، العبادة اللي خارجة من القلوب دي، وأنا بتكلم عن قلوب كثيرة، هبص على وحيد بعد شوية، فهي مربوطة بحضرتك.
هذه العبادة اللي كانت خارجة من هذا الشيء.

شعب وقعت السور في مكانه. طول لكم آية مزمور 8. أنتوا كويسين؟ مزمور 8 مزمور جميل مش كده؟ عارفينه؟ ده في آية مشهورة قوي، من هو الإنسان حتى تذكره؟ دي آية مشهورة في مزمور 8، بس كل مزمور 8 جميل. أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، جعلت جلالك فوق السماوات. الآية اللي جاية دي اللي أنا عايزها كلكم حافظينها برضو، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. خد بقى كل جملة من دول وتجدها بتشرح اللي أنا كنت بقوله من شوية. دول إيه؟ أطفال ورضع، فدول بساط جدا، دول صغيرين جدا، دول بساط في الإيمان، دول بس قلوب بسيطة، قلوب بتحب، دي قلوب ما عندهاش أجندات، ما عندهاش أطفال ورضع، بس خارج منهم عبادة. العبادة دي بتطلع حواليهم هيكلة. ليه؟ بتطلع حمد، أسست حمدا بسبب إيه؟ ده مش ضد واحد، ده جمع. ففي أطفال ورضع عبادة قلبية بيحصل حواليهم هيكلة حمد، وهذا الحمد بيعمل هيكل بيسكت عدد من الأضداد. فالتركيبة اللي ركبها إبليس، التركيبة اللي حط كل حاجة في مكانها، الأمور اللي بتأتي ملبكة مع بعض عشان تقفل الدنيا، بس في قلب عابد في النص. أطفال ورضع بيأسسوا حمد، وهذا الحمد بيسكت العدو والمنتقم. ما تصورش قد إيه الكلمات الحب اللي خارجة بالروح القدس من قلبك في في في في مشاويرك، في عبادتك، في سريرك، في أفكارك. هذه الكلمات الحب لها تأثير، بتخلق سماويات فوقيك وبتفك سماويات أغلقت أو فيها دوشة أو فيها صراع نفسي أو فيها استنزاف وأرواح شر شغالة. قلبك العابد بيغير نوع السماويات اللي فوقيك، والتركيبة اللي قفل بيها إبليس لكل أسباب ممكن تشخص بسهولة، نقعد نشخص الأرواح اللي شغالة في الزمن ده بسهولة، ممكن نكتب لك لستة كده. عشان كده ما حبيتش أعلق على الأربع مواجهات اللي شغالين، لأن دول أربع مواجهات كبيرة فيها داخل فيها أرواح شريرة، وكل أرواح شريرة داخلة بتعضد كل تراك فيهم، فبسهولة نقعد نحط أسماء أرواح. لكن أنا مشغول بالقلب الواحد العابد اللي بيسكت هذه الأرواح. Are you here؟ أنا مشغول بالقلب العابد الأطفال والرضع اللي ممكن يطلعوا حمد، يعمل تأسيس حواليهم. أسست حمدا يعني ثبت، عملت هيكلة لهذا الحمد، وهذا الهيكلة بتفك بتسكت الأضداد لتسكيت عدو منتقم. أنتوا هنا مش كده؟ أخبار الأيام التاني، مثل آخر، أخبار الأيام التاني. صح مشهور كلكم عارفين، أنا بس عايز أبص على صح 12. عارفينه؟

خليها 20. اخبار قام التاني 20. بعد ذلك اتى بنو مؤاب بنو عمون ومعهم العمونيين على يهوشافاط للمحاربه. دول معهم العمونيين دول كانوا جايين من حته تانيه اسمه جبل سعير. وبالتالي حصل هجوم من ثلاثه في نفس الوقت. في قصص كثيره في كتاب مقدس يحصل هجمه مركبه في نفس الوقت. اكبر هجمه حصلت في مره على شعب الرب، جه خمس ملوك ضد شعب الرب. بالمناسبه دي مش حاجه، مش قصص تاريخيه فقط، لكن ده بيحصل في حياتنا بقاله فتره. بالمناسبه يمكن ما شخصهاش بنفس الطريقه، بس هي شغاله كده. تجد هجمه نفسيه مع هجمه في الشغل مع شك في دعوتك. واضح انكم ملائكه، ما بتحصلش الحاجات دي معاكم.

فيحصل ثلاث ملوك يطلعوا في نفس الوقت او خمس امور تطلع. دي ما دي التركيبه العدو يقوم مركبها علشان يحصل زي ما هوشافاط حمل. ليس فينا قوه لا ندري ماذا نفعل. دي الايه المشهوره اللي مش هفتحها، لكن انا جبت الايه اللي انا عايز عينيك بس تشوفها، ان يحصل تحالف او يحصل تركيبه في امور مختلفه او في تركات مختلفه في حياتك. وانا سبب المشاركه دي لا تضطرب قلبك العابد اقوى، بس لما يحصل تركات مختلفة حصلة في نفس الوقت لا تستغربوا، ما تستغربش، هو ده الطبيعي، ده مش ده مش ده مش حالتك المعقدة، مش دي مش حالتك المعقدة، ده اللي حاصل في الكرة الأرضية في الزمن ده. مش عايز أخش في تفاصيل كثيرة، لكن حاصل في الكرة الأرضية دائما الحاجات جاية مع بعض، ولأن في الكرة الأرضية ده اللي حاصل، ده اللي بيحصل مع حضرتك، تجد حاجات جاية مع بعض. فبنوا عمون وبنوا سعير وبنوا مؤام جم مع بعض على يهوشافاط عشان يهوشافاط يوصل للحتة لا أدري ماذا أفعل ليس فيها قوة. بس الجملة الثالثة هي الجملة اللي عملت كل الفرق في يهوشافاط، نحوك أعيننا أنا هعبد، أنا هخلي قلبي كالأطفال والرضع بيؤسس ليك عبادة. من فضل ما فيش هروب من الحته دي صدقني، ما فيش هروب. ممكن تسمع حاجات كتيره، مواضيع روحيه كتيره، بس هي دي قلبك العابد اللي بيفتح بحسب قلبك العابد السماوات فوقيك. بقول هذا التعبير كلكم اخذتوا يمكن عليه، انه سماءنا مش سماء مصريه، فاكرين بقوله كتير. قلبك العابد بيحدد السماوات اللي فوقيك، الاجواء اللي فوقيك. ايه اجواءك؟ ما هو لو أجواء العالم هي اللي فوقيك فهي أجواء مضطربة، أجواء طالعة نازلة بحسب الأخبار، بحسب الظروف، بحسب اللي حاصل في الشغل، بحسب سلام البيت بتاعك، فبحسب الدنيا بتطلع وتنزل. لكن لو قلبك عابد، القلب العابد ده بيخلق سماء فوقيه مفتوحة، وحنبص عليها بعد شوية. من خلال هذه السماء المفتوحة كل صلوة، كل كلمة، كل سلطة، كل عبادة خارجة بسلطان بيغير حاجة في الأرض لتسكيت عدو منتقم بسبب أضداد كثيرين جايين، بس في أطفال ورضع بيعبدوا الرب، بيأسسوا حاجة في العبادة اللي حصل في حياتهم. معونة الروح القدس قادرة أنها تصنع كده في حياة كل واحد واحدة فينا. روح القدس بيحب بالمناسبة، مش بس الآب بيحب، مش بس الابن بيحب، روح القدس بيحب، لأن حتى محبة الله لما بتنسكب في قلبك بتنسكب إزاي؟ بالروح القدس. الروح القدس بيحب جدا، فبيحب وكمان نفسه حلوة. خدتوها بمعنى وحش، أنا صدقوني ما كانش قصدي المعنى الوحش. مش هو كان بيرف على الخراب والخلاق، يعني مش بيرف على الغابات والأشجار الجميلة، لا بيرف على الخراب والخلاء. لأن فين يرف عشان يحول إلا على الخراب والخلاء؟ لأن كل حتة بيرف فيها الروح القدس وفيها كلمة من الرب خلاص الأمر محسوم، محسوم نتيجتها. عارفين الأرض كانت خربة وخلية ليه؟ فاكرين؟ لا بعضكم مش واخد باله، لأن الشيطان سقط، والشيطان سقط إلى الأرض. Are you here؟ إذن خراب والخلاء ده ما كانش خراب وخلاء عادي، يعني خراب جنب بيتكم. No، ده كان خراب شيطاني. Are you here؟ كان خراب شيطاني، كان فعل شيطاني. وفي الخراب الشيطاني الروح القدس كان يرف. ولو الروح رف وكان في كلمة من الرب أعلى مفخيل إبليس ما أنتوا هنا مش كده؟ لأن رب خلق الأرض جميلة وجيدة، لكن إبليس دمر. هذا التدمير الروح القدس بيرف عليه، فكل حتت متدمرة أطلب معونة الروح القدس. كل حتت خربت وبقت خلاء وحسيت إن إبليس امتلك فيها، أطلب معونة الروح القدس. نفسه حلوة، ده اللي كنت عايز أروحه، مش اللي أنتوا فكرتوا فيه. نفسه حلوة بيرف على حتة الخراب والخلاء اللي فينا، عشان كل كلمة منطوقة من فم الرب تخلق أمور جديدة محصلة.

قالتش قبل كده. عارفين القصة طبعا في أخبار الأيام الثانية 20 لما ابتدأوا في الغناء آية 22. نبتدي من آية 21. لما استشار الشعب أقاموا مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين قائلين احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. هللويا لتأسيس حمد. فاكرين هنحكي عن الحمد بعد شوية لأن ده جزء من ال نوع العبادة اللي بيخلخل إبليس، بيخلخل التركيبة الشيطانية اللي بتتحط قدام عينيك وقدام أمور وقدام الأمم. الحمد اللي خارج من الأمم والحمد اللي يخرج من حضرتك والحمد اللي يؤثر على الأمة وعلى الشعوب المحيطة. فقالوا احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على مين؟ على التلاتة، على التركيبة. Are you here؟ على التركيبة اللي جت مع بعض ببساطة. احمدوا الرب لأنه صالح إلى الأبد رحمته. التركيبة تخلخلت، ساعد بعض، عارفين الآيات طبعا، ساعد بعضهم على إهلاك بعض. ليه؟ لأن التركيبة تخلخلت. القلب العابد مش قلب هو صلينا وعملنا اللي علينا. نو، القلب العابد أنا نفسي أنك تصدق في قوته النهاردة حتى لو أطفال وردها. قلب العابد بيحصل هيكلة حواليه بتخلخل. بنو عمون وبني سعير وبنو آب ساعد بعضهم على إهلاك بعض. الهجمة المشتركة اللي خلت يهوشافاط تقول مش عارف أعمل إيه خلصت، اتفككت لوحدها. يقول لك لما راحوا للوادي، الوادي يهوشافاط ده سموه وادي بركة، قعد 7 أيام يكسبوا في الغنيمة، ياخدوا من الغنيمة 7 أيام بيلموا غنيمة. ليه؟ لأن التفكك اللي حصل من من من تركيبة إبليس بيترك لك بركة في زمن اسمه حرب، في زمن اسمه مواجهة ودنيا ورب يقوم مغير الأجواء كلها حواليك لأن وجد قلب عابد بيقول احمدوا الرب لأن الأبد رحمته. بيجد قلب فاتح السماء فوقيه. تعال نروح لآية في إنجيل متى. يمكن عمرك ما عملت ما دخلت للآية دي من الحتة دي. متى 6 موعظة على الجبل، كلكم عارفينها الآية. متى 6 آية 20. اكنزوا لكم كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، حيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. حيث يكون هناك كنزك هناك يكون قلبك أيضا. أوكي، هطلع 3 كلمات من الآيتين دول، قلب وكنز والسماء. وقال اصنع لكم كنوز في السماء، بقال لك ان الكنز ده مربوط بالقلب لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. معايا؟ انا بلعب معاكم دلوقتي، محتاج تبص عشان للمثال الموضح في الصوره. فببساطه في قلب وكل قلب له كنز، ولو قلبك وكنزه موجودين بعباده قدام الرب بيحصل حاجه في السماء فوقيك. فبحسب كنز قلبك سماوياتك. مرة ثانية، هما 3 كلمات، قلب وكنز وسماويات. بحسب كنز قلبك، لأنه اكنزوا لكم كنوز فين؟ فلو كنز قلبك مليان حب مليان نعمة وبتكنز هذا الكنز جوه قلبك، هذا الكنز بيحفظ ليك في السماويات لأن بحسب كنز قلبك سماوياتك. تقول لي في آية تانية طب تقول نفس المعنى، أقول لك آه طبعا. كل الآيات اللي قالها الرب يسوع عن القلب، من القلب تخرج أفكار شريرة، من القلب يخرج النجاسة والدعاء. فاكرين الآيات دي؟ ما يخرج من القلب هو اللي بينجس الإنسان. فاكرين الآيات دي؟ وبالتالي القلب له كنز، وبحسب القلب شايف إيه ومليان بإيه وده اللي كنزه، بحسب كنز قلبك سماوياتك. فلما قلبك يبقى مستغلي وكانز جواه هذا الحب، كانز جواه

الرؤية والدعوة والبركة والإيمان، وجه يسوع، حبك للنهضة، أيا كان اللي بيحصل، أنت بتحب النهضة جدا، بتحب النفوس جدا. هوقف نفسي. فاكرين مثل الوكلاء؟ مش بس اللي ادهم وزنات، لكن فاكرين أعطى وكالة، ماشي، قال لهم تعبير، التعبير ده خبطني بقاله فترة، قال تاجروا إلى أن آتي. تجدوا في لوقا 19 هذا التعبير، تاجروا إلى أن آتي. يعني أنا بديكم وزنات تاجر بيها لغاية لما ناجي. أنا قطعت اللي أنا بقوله عشان أقول الجملة دي. الوزنات الموجودة في حياتك، الأمر الإلهي، تاجر بوزنات اللي في حياتك لغاية لما يسوع يجي، عشان لما يجي يجدك بالتاجر في الوزنات مش نايم. انتوا جمال، دي حتة جانبية بس واضح انها خضتكم. هرجع تاني اشجعكم، حاضر، بس انا بذكرك بالوزنات الرب، بالوكالة اللي الرب اداها ليك، ورب يقولك تاجر بالوكالة دي لغاية لما اجي. هللويا. لما الرب قالها لي، قالها لي، ما قالها ليش عشان اوعظ بيها، بس انا قالها لي وقلت له حاضر يا ريس، فبقولها لك عشان تقول معايا حاضر يا رئيس. تاجروا إلى أن آتي، ده ممكن يبقى عنوان. تاجروا إلى أن آتي. ما فيش حد هنا رب لم يعطيه وزنات في الروح، وزنات مختلفة، حتى لو وزنة واحدة، وزنات من هبات، وزنات من ثمر، وزنات من محبة، وزنات من صلاة، ده مربوط بقلبك. وقلبك كانز ايه؟ قلبك كانز العلاقه، وكانز الحب، وكانز وجوده، وكانز وجهه، هو ده الكنز بتاعك. بحسب كنز قلبك، بحسب عينين قلبك شايفه ايه، ومستغليه ايه سماوياتك. فسماوياتك ممكن ما تبقاش سماوات مصريه، سماوات فيها خوف، سماوات هنعمل فيها ايه بكره، طب عندنا مشكله في دي وعندنا مشكله في دي، ولا حاجه. قلبك اللي كانز حضور ربنا وكانز مجد الرب ومستغلي جدا حضور ربنا، ده بيفتح سماوياتك، لان كنزك في السماويات. اكنزوا لكم كنوز في السماوات. انا كنز، الكنز بحسب قلبك، قلب والكنز بيخلق سماويات، وكل ما يزداد الكنز اللي في السماويات، كل ما تزداد البركة اللي نازلة من سماوياتك، لأنها مليانة كنوز. كل مرة بترفع قلبك ملتود بالزيت، كل مرة ترفع قلبك قدام الرب، رب عمال بيغسل آثار خطية، رب عمال يطلق حمد وتسبيح من فمك، رب عمال يطلق تكريس وحب لحياة من التبعية مختلفة وزيادة خارجة منك، لأن التلت تركات دولة جوه قلبك بيفككوا كل صراع قدامك ويتراءى لك مجد الرب. أنا قلتها بلغة معقدة ببساطة، كل مرة بترفع قلبك، القلب العابد اللي عمال بحكي عليه من أول هذه المشاركة، قلب بيتغسل، قلب بيطلق حمد، قلب بيتكرس. دي صلوات خارجة من فمك، ده قلب بتقول له اغسلني طهرني بالزوفة فأطهر. تقول لي لسه ممكن أقولها؟ آه طبعا لازم تقولها. مكتوب كده، تكن ثيابك في كل حين بيضاء. اغسل رجلاك، فاكرين بطرس؟ اغسل رجلايا من تراب الطريق. مفيش حد مش ماشي في طريق ورجليه مش بتطرب. آخر مرة بيحصل علينا خداع، بيبقى عندنا مشكلة في القداسة معينة في حياتي، بتتنوع من حد تاني، حد غضب، حد كذب، حد بتتنوع. فبقالك اسبوع ما كذبتش، فتبقى حاسس. فلما تخش تصلي، لا مش محتاج دي، مش محتاج اتوب عن حاجه. نو، محتاج تتوب، لانك انت بتعدي في السكه. القصه مش كل، مش بس حته الكذب هي القصه، هي الحياه كلها مليانه تراب. فكل مرة بتقدم قدام الرب مجرد لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. Are you here؟ مهما كان إحساسك أنك ما غلطتش، ده إحساس جسدي خارجي أمام قداسة الرب. ده أشعيا قال له ويل لي أنا نجس الشفتين، وكان عامل نهضة بقاله 10 سنين. أشعيا وعزية كانوا عاملين نهضة.

بقى له 10 سنين او 15 سنه لما جاء قدام حضور ربنا في اشعياء 6 قال له انا نجس الشفتين. النهارده بتقف قدام ده مش بقى مش ضمير خطايا، لكن ده تطهير من تراب السكه. فانا مش بتكلم عن ضمير خطيه، انا بتكلم عن عن عن بتقدم ذبيحه للرب اللي حبك وغسلك من كل خطاياك. Are you here؟ وتكون حريص ان ثيابك لتكن ثيابك في كل حين بيضاء. فاكرين كنيسه لاوديكيه؟ حد مسيح هنا؟ سفر الرؤيا كنيسه لاوديكيه، رب قال له اشير عليك اشتري مني ذهب من صفي بالنار وثياب بيضاء. طب دول كنيسه بس اشتري ثياب بيضاء فلا يظهر عريك وكحل عينك بكحل كي تبصر. Are you here؟ وبالتالي الثياب البيضاء كان جزء من الوصية الموصى بها كنيسة لاوديكية، برغم أنها كنيسة وكلهم مؤمنين وخلاص ما خلاص. لكن القصة أن الثياب البيضاء ده مش فكرة لذيذة، الثياب البيضاء ده حاجة مهمة. فذبيحة الخطية وراها ذبيحة سلامة حمد وشكر للرب، وراها ذبيحة محرقة ذبيحة تكريس. فبتقدم حياتك يخسر رجليك من تراب السكة، بتقدم حمدك وشكر وتسبيح قلبك، بتقدم تكريس قلبك. كده أنا اديتك مفتاح تاني لوقت خلوتك اللي كلكم ما بتعانوش منها. أول مفتاح كان حديثك مع الروح القدس، أنك تطلب معونة الروح القدس. عشان تقدم الثلاث ذبايح دول أنت محتاج معونة من الروح القدس، ده اللي هي الذبيحة الملتوتة بالزيت. فكين قال له اعمل الثلاثة دول وقدم حاجة ملتوتة بالزيت، دي ملتوت بالزيت. الزيت هو المعين لكل الذبايح اللي أنت بتقدمها. فعلاقة مع الروح القدس بتخلي وقت عبادة قلبك لها تأثير، لها قوة. بس مش بس كده، قلبك العابد ده بيتغسل من جديد، بيتطهر من جديد، بجمرات النار بتمس حياتك. نمرة اتنين، بتقدم حمدك وتسبيحك. الحمد والتسبيح، الحمد والشكر إبليس ما بعرفش يعمل قدامهم ايه. لما بتحمد الرب وبتشكر الرب إبليس بيحتار، عدوك بيحتار فيك، اعمل له ايه؟ ده بيشكر. انتوا هنا الجسد يقول ايه الكلام ده، لكن الروح في حالة مستمرة من الحمد والشكر. احمدوا الرب لانه صالح، لان ايه؟ يعني لان الى الابد رحمته فاحمدوا الرب. اذا الحمد ابدي، احمدوا لان رحمته الى الابد، ولأن رحمته إلى الأبد فإحمد إلى الأبد، والحمد له تأثير أبدي. ده حد هيصحى دلوقتي؟ دي مش رنة تليفون، دي رنة. فالقلب اللي مطلع ذبيحة خطية، ذبيحة سلامة، ذبيحة تكريس، قلبي بيفتح السماويات. اعملونها، فاكرين آيات لوين 9؟ اعملونها في ايه؟ يتراءى لكم مجد الرب. وصفة، احد الآيات اللي فيها وصفة كتابية، اعمل الثلاثة دول يتراءى ليك مجد الرب. يقول لك فعملوها، رفع هارون يده باركهم، انحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة والسلامة، ده آية 22، انحدر من عمل الخطية ذبيحة الخطية والمحرقة والسلامة. دخل موسى إلى خيمة الاجتماع، بارك الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، لأنه قال هذا ما أمر به الرب تعملونه فتراءى لكم مجد الرب. دانيال 10. كده خش على مشاركة النهاردة. مشاركة النهاردة من دانيال 10، بس دي المقدمة ليها. دانيال 10 كلكم عارفينه، دانيال بيصلي. دانيال كان لوحده، كان لوحده، ثلاث فتية ما كانوش موجودين في المواقف دي، وفي قصص كتيرة تبقى دانيال لوحده والثلاث فتية لوحدهم، وهنا دانيال لوحده. دانيال بيصلي، صلى لوحده، بس دانيال واقف بعبادة قلبية تحت سموات شيطانية.
دانيال مس

جسدي وسماء شيطانية مليانة أمور صعبة جدا. بس دانيال مدرك أنه دي مش السماء بتاعته، ففضل واقف منتظر السماء بتاعته تتفتح. أذكرك دانيال قبل الفدا، دانيال ما كانش فيه دم يسوع اللي دخلنا لنا بجرأة وقدوم وثقة للدخول إلى قدس الأقداس. فدانيال مدرك أن السماء اللي فوقيه دي مش سماء بتاعته، والأجواء الملبكة اللي فيها تأثيرات في العالم كله وقوة شيطانية من العالم كله، حاجة جلوبال بتحصل. دانيال مدرك أن هو هو هو هو عايز يوصل للسماء بتاعته. سلاء، أنا يعني أنا مش بتكلم عن دانيال، بتكلم عن حضرتك. ما تعيش تحت السماء الطبيعية، ما تعيش تحت سماء البيت اللي بيحصل والأخبار اللي بتحصل، وشفتوا اللي حصل وشفتوا مين قال إيه وشفتوا فلان قالها إيه وشفتوا مين تعب قالوا إيه. ما توقفش تحت السماء دي. دانيال قعد يصلي. أوكي، أقرأ لك الآيات لو أنت مش عارفها. آية 11، قال لي، فضل يصلي لغاية لما جاله الملاك، قال لي: يا دانيال أيها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. لما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. قال لي: لا تخف يا دانيال، من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم والإذلال نفسك قدام الرب، سمع كلامك. أنا أتيت لأجل كلامك. رئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوم، هو ذا ميخائيل واحد من رؤساء الأولين، جاء لإعانتي أوكي. دانيال لوحده، بس في قلب عابد رافض أن السماء تبقى طبيعية، لأن السموات بتاعت بابل مش بس موجودة هنا، سوري، سموات فارس مش بس موجودة في الأجواء الطبيعية، لا، ده في مملكة فارس ورئيسها ده قوة شيطانية، كلكم عارفين الشاهد ده، قوة شيطانية ماسكة سماويات هذه المنطقة. فدانيال اللي بيصلي قلب عابد مركز 21 يوم لغاية لما السماء بتاعته تقتحم سماء فارس. حد فهم حاجة؟ كتير بنعيش تحت السماء الطبيعية. بستعمل مصر، مش بتكلم على جمهورية مصر، بتكلم على العالم، السماء المصرية وعايشين تحتيها. مش ده المعروض لحضرتك، وانت معروض ليك أقوى من ما هو لدانيال، لأن دانيال كان قبل الخلاص، قبل الدم. فقعد 21 يوم لغاية لما اخترق أو اخترقت السماء بتاعته سماوات فارس. والقصة ما كانش رئيس فارس بس، ده يعني كلكم عارفين في ملك لفارس وفي رئيس فارس، عارفين كده؟ تجد القصة دي مكررة في حزقيال 28، صح، المشهور عن سور. فاكرين سور؟ حزقيال 28 ده صح عن إبليس نفسه، فيقول لك إن في رئيس لسور وفي ملك لسور. ففي قوة أرضية بس في قوة روحية بتتسلط على المنطقة. الزمن اللي احنا داخلين فيه زمن أولاد للرب عبادتهم القلبية هم مش مستصغرينها، مش مستقلين قيمتها، عارفين يعملوا فيها ايه. والأطفال والرضع دولة بيعملوا عبادة قلبية بتخترق لسماويات أعلى من سماوات مصرية، سماوات فارسية، سماوات طبيعية. ومن خلالها، ومن خلال الحركة اللي ما بين قلبهم بعبادتهم للسماوات اللي فوقيهم، بيعرفوا يغيروا التاريخ، يغيروا قول الملك. كل مكان حضرتك تروحه يجب أنك تدرك بتحمل السماء، لأن القلب العابد ده متحرك معك، بتحمل السماء اللي فيها، بتربط القوي، لأنك بتتحرك تحت سماء أعلى من القوي، لأنك بتحرك ما بين كنز، أنت كنزه في السماوات، لأن قلبك كنزك سماوياتك، الثلاثة مع بعض، قلبك كنزك سماوياتك. فهذا الحب والكنز اللي خارج من قلبك بيفتح سماويات فوقيك بتحملها أينما ذهبت، وكل مكان سماوياتك فيه مفتوحة إبليس ساقط فيه قلب ورقة من السماء. أنتوا هنا؟ فأنا مش بس بكلمكم كمصريين، لأن في مناطق عربية كثيرة بتشاهدنا.

العراق من سوريا من أماكن مختلفة. ده المفتاح للبنان لكل أمور دي، ده مفتاح للمنطقة بتاعتنا، ده مفتاح للكنيسة اللي في الخليج لأن في كنيسة في الخليج، ده مفتاح للكنيسة في المنطقة العربية أنها تقف من أجل أنها مش تحت سلطان أو مش تحت تأثير سموات طبيعية بتاعت المنطقة، تحت بتخترق لهذا المكان اللي في قلب كنز سمويات خاصة مش سموات طبيعية، والسموات الخاصة دي مليانة قوات خاصة من ملائكة الرب اللي بتنزل على رئيس هذا العالم. رأيت الشيطان ساقط كالبرق من السماء. أمين. هللويا هللويا. قلبك العابد من فضلك، صدق في قلبك العابد من فضلك، ثق ان عبادة قلبك لها تأثير في السمويات، سمويات خاصة جدا بتنزل قوات خاصة جدا لها تأثير في الزمن ده. مهما كان لا يضطرب قلبك، مهما كان، مهما رمى العدو بدون دخول في تفاصيل، جم مع بعض بني عمير وبني سعير وبني مؤاب مع بعض في نفس الوقت نحوك أعيننا. أمين.

سفر الخروج أصحاح 36 عدد 5 وعدد 6 بيكلمنا الكتاب المقدس عن درس روحي مهم جدا. خلونا نقرأ الآيتين ونشوف إيه الدرس اللي الرب عاوز يكلمنا فيه. بيقول الكتاب في عدد 5: وكلموا موسى قائلين: يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها، يقصدوا خيمة الاجتماع. بعدين في عدد 6 يقول: فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحلة قائلين: لا يصنع رجل أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس. فامتنع الشعب عن الجلب. وهنا نشوف حاجة غريبة جدا بمذال الكتاب المقدس في خروج 36 بعد 35 ومن أول أصح 25. بيكلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج عن الحدث المهم الجميل اللي عمل لأول مرة، وهو تجهيز وإقامة خيمة الاجتماع. واللي يفهم من خروج 25 لغاية بداية 36 هنا إن الرب بدأ يطلب من الشعب إن الشعب يشارك بتقدمات متنوعة ما بين الذهب، ما بين الفضة، ما بين النحاس، ما بين الإرجوان، الإسمنجوني، الشعر المعزة، حجارة كريمة، إلى آخر كل الأنواع، خشب صنط، جلد تخ، إلى آخره. وبعدها بدأ كل واحد بحسب ما يحس قلبه ويسمح قلبه يشارك باللي يقدر عليه من اللي الرب الدهول. الملاحظ هنا حاجة غريبة جدا، إنه الحكماء الصانعين المؤسسين لخيمة الاجتماع لاحظوا حاجة غريبة قوي. إيه هي الحاجة الغريبة دي؟ إن الشعب جايب أكتر من احتياج العمل. يعني هفترض مثلا محتاجين كيلو ذهب، الشعب جاب 2 كيلو ذهب، انا بدي مثل افتراضي يعني، مش عارف، محتاجين 10 كيلو فضه، جابوا 20 كيلو فضه الى اخره. لدرجه انه من كتر ان ما الشعب جايب حاجات كتيره وتجاوب الشعب مع الطلب اللي الرب طلبه انهم يشاركوا في تاسيس واقامه خيمه الاجتماع، انه من كتر الحاجات الكتيرة أو اللي جايبينها، إن الشعب هنا حبوا يوصلوا لهم صوت الحكماء اللي شغالين في خيمة الاجتماع إن هما ما يجيبوش حاجة تاني. راح الحكماء طلبوا من موسى إن يقول للشعب ما يجيبش حاجة تاني، وفعلا راح موسى أمر إن محدش يجيب حاجة تاني

0: خلاص لأنه القصة انتهت. وهنا نشوف روعة عمل الله في قلب الشعب. إزاي الشعب قلبه اتملى بالفرح واتملى بالسخاء واتملى بالعطاء الجميل لدرجة أنه إدى فوق احتياج العمل. وده كانت حالة الشعب وهو بيأسس خيمة الاجتماع، استجابوا لما طلبوا الرب. وأنا يعني بستعجب أحيانا وبستغرب أحيانا على نفسي وعلى أي حد بيسمعني، أنه أحيانا كتير بنلاقي أن في عمل روحي معين في مجال معين في مكان معين في وقت معين شغال، والمسؤولين عن هذا العمل عمالين ينادوا وعمالين يطلبوا وعمالين يعني بيقولوا أن في احتياج للصلاة من أجل العمل الروحي، وفي احتياج مادي أن نشارك بتعضيداتنا المادية لكي ما يتم هذا العمل الروحي أيا كان. بس للأسف المشاركة أقل بقليل من الاحتياج الفعلي. عشان كده يعني نفسي أتشجع أنا وحضرتك أن في كل مرة بنسمع أو بنشوف عمل روحي والمسؤولين اللي عليه بيقدموا إعلان عن هذا العمل الروحي، حلو قوي أن احنا نشارك ونشارك بسخاء وبزيادة وبوفرة لدرجة أن احنا اللي بنشارك بيه يكون أكتر من الاحتياج الفعلي. عشان كده بشجعك عزيزي المشاهد وبشجع نفسي قبلك، خلينا ندي بسخاء، خلينا ندي بوفرة، خلينا ندي بزيادة علشان فعلا عمل الرب يتم ولا يتأجل أبدا بسبب احتياج مادي أيا كان. لكن اللي حضرتك هتقدمه كتير أو قليل، مع اللي أنا هقدمه كتير أو قليل، مع اللي هيقدمه أي واحد تاني كتير أو قليل، ثق تماما أنه سيشارك وسيدعم إقامة وتجهيز عمل روحي أيا كان، زي ما الشعب هنا جيب حاجات كتير قوي وأسسوا خيمة الاجتماع. خلونا نبدأ بالمشاركة الإيجابية الفعالة اللي أكثر من الاحتياج للعمل الروحي اللي حضرتك بتسمع عنه وبتشوفه.
1: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

برنامج التلميذ هو من أجلك، من أجل النمو الروحي، ومن أجل معرفة أعمق بالله الذي نؤمن به، ومن أجل فهم أكثر لما فعله يسوع من أجلنا، ومن أجل تحقيق المأمورية العظمى التي أمرنا بها. تابعونا على شاشات الكرمة في برنامج التلميذ.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع. والغرض من هذه الحلقات مش بس ان احنا نتعلم دروس جميلة ومعاني رائعة وسامية في معجزات أليشع، لكن كمان بنشوف رمز جميل، لأن أليشع رمز ولو باهت لرب أليشع ربنا يسوع المسيح. وبالمناسبة الرب يسوع نفسه عمل المقارنة دي في إنجيل لوقا أصحاح 4 لما قارن شفاء أليشع لنعمان السرياني بشفائه هو للمرضى والخطاة، لما قالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك في إنجيل لوقا أصحاح 4. وبالمناسبة أيضا اسم أليشع يعني إليشع، يعني إلهي يخلص، قريب من اسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. خلينا مع بعض نقرأ كلمة الله. ومعجزتنا النهاردة من المعجزات، واحدة من اثنين من المعجزات اللي فيها قضاء على الناس، وهتكلم بعد شوية عن المقارنة ما بين مفارقة ما بين ربنا يسوع المسيح وبين أليشع. فالمسيح لم يعمل ولا معجزة إطلاقا ليست لصالح أربابها، بينما أليشع اللي هو رمز قلت باهت عمل معجزتين ليست لصالح أربابها، المعجزة اللي هقراها النهاردة ومعجزة تاني لما ضرب جيحزي بالبرص. تعالوا مع بعض نقرأ معا من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد، أي أليشع، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه أليشع ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. لم يلعن المسيح ولا إنسان، طبعا مفارقة وليست مقارنة، مرة تانية بقول

فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر من الأشجار وافترستا منهم 42 ولدا. وذهب من هناك إليشع إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. معجزتنا النهاردة زي ما ذكرت لكل مشاهد ومشاهدة بيسمعوني إن فيها مفارقة. بركز على النقطة دي جدا، لأنه لازم يظل الرمز أبهت من الحقيقة. فكما ذكرت إنه في أنبياء حلوين ورجال عظماء رمز لكن باهت دايما لربنا يسوع المسيح. دايما تلاقي أوجه مقارنة مثلا بين يوسف المسيح، أكتر من 100 وجه شبه، بس في طبعا مفارقات لأن يوسف إنسان ضعيف. أذكر لحضراتكم آية عن الرب يسوع بتقول كالتفاح، شجرة التفاح بين شجر الوعر، الشجر اللي فيه شوك، كذلك حبيبي اللي هو الرب يسوع المسيح بين البنين، مش حتى بين الأعداء. يعني إذا قارنت ربنا يسوع المسيح بكل البشر بما فيهم العظماء والقديسين والأنبياء، يطلع ربنا يسوع المسيح مرموز إليه بشجرة التفاح اللي ريحتها حلوة وظلها جميل وطعمها حلو، ويطلع أعظم الأنبياء بتوع العهد القديم والرسل وكلهم شجر وعر. مثلا كمثال موسى النبي بدا خدمته انه ضرب الميه بالدم، لكن ربنا يسوع المسيح بدا خدمته بانه حول الميه لخمر يفرح. فرق بين الدم والضفادع والقتل وما بين الخمر والفرح، شايف الفرق؟ المسيح لم يعمل معجزه واحده ليست لصالح اربابها، لكن كل تقريبا كل الأنبياء صنعوا معجزات ليست لصالح أربابها. مثلا هنا إليشع لعن الأولاد وماتوا 42 ولد في المعجزة بتاعتنا، وضرب جيحزي بالبرص، كلها دي معجزات ليست لصالح أربابها. أقول الرسول بطرس مع أنه رسول عظيم جدا لكنه حنانيا وسفيرة لما كتبوا قدامه وقعوا ميتين. الرسول بولس مثلا رجل عظيم جدا لكنه مرة عمى واحد اسمه بار يشوع، قال له يا بار يشوع الساحر يا ابن إبليس تكون أعمى فعمي. أما المسيح حاشا أن يكون عمى حد، بالعكس الأطفال له كل المجد. ربنا يسوع المسيح أخذهم في حضنه وضع يديه عليهم وباركهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. تعالوا مع بعض أحكي القصة باختصار شديد ويدينا فيها الرب تأملات، لأن في معاني رمزية مهمة جدا جدا في القصة دي. كان إليشع صاعد في الطريق ورايح منطقة اسمها بيت إيل. بيت إيل دي منطقة كويسة، مفروض دولة يهود، يعني بيت إيل دو يكون فيها أقدس ناس، لأنه بيتذكروا أبوهم يعقوب بداية بركة ربنا ليه في بيت إيل لما كان صاعد من وجه عيسو وظهر له الرب في سلم وقال له أنا معك وأحفظك وأردك، فقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، فدعا المكان بيت إيل. كان رايح بيت إيل، للأسف الولاد بتوع بيت إيل ما كانوش مؤدبين، معلش يعني سامحني في هذا التعبير، هم فعلا كده. فقعدوا يسخروا بإليشع ويسخروا بيه، مش بيرسونالي مش شخصيا بس، لكن بيسخروا من نبوته. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد اصعد إلى السماء، لأنه كان لسه إيليا النبي صعد حي إلى السماء. وهم الولاد زي باباهم ومامتهم ما كانوش مصدقين إن إيليا صعد حي إلى السماء، وقال دي عملية حكاية خيالية. فأنت بتقول إنك كنت تلميذ لإيليا اللي صعد للسماء، اصعد أنت يا أقرع. شتموه، بس مرة تانية أقول إنه مش بس شتموه لكن سخروا من صعود إيليا النبي حي إلى السماء. اتضايق قوي إليشع، هو بالمفارقة وليس بالمقارنة بربنا يسوع المسيح اللي لم يلعن حد بل بارك الجميع، لعن إليشع الأولاد. هذا هو إنسان ضعيف، لعنهم وخرج الدبتان من الوعر وكلت منهم من الولاد اللي لم

يعني يتهذبوا تهذيب لا روحي ولا اجتماعي كويس، حتى اكلت الدبتين 42 ولد منهم هذه القصة. ثم رجع أليشع إلى السامرة وقبلها إلى جبل الكرمل.

النعمة وفساد الروح. بيت إيل مكان النعمة، لكن للأسف حولوا أهل بيت إيل النعمة إلى الدعارة، زي مكتوب في رسالة يهوذا وأصحاح 1:4، ثم الاستهزاء بالمجروح. في وجه شبه في القصة دي ما بين أليشع والمسيح، إن زي ما الولاد دولة وطبعا باباهم ومامتهم علموهم استهزأوا بأليشع وصعوده حي، بصعود إلي حي إلى السماء، المسيح في ناس إلى هذا اليوم بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا بمجيئه، وده في خطر شديد عليهم. الكلمة الأولى عن إنه الرب يسوع المسيح لما استهزأوا بيه صمت، مكتوب الشتم لم يكن يشتم عوضا، استألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. مكتوب عنه كده في متى 12، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة ما أرقه. حتى هو قال المسيح تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هل تعلم ما هي آخر معجزة صنعها المسيح؟ الناس اللي جايين يمسكوه كان منهم عبد اسمه ملخس. ملخس ده كان الرسول بطرس نايم وصحي وجاب سيف راح قطع ود ملخس. اسمع ما هو مكتوب، آخر معجزة صنعها المسيح وهو على الأرض، ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى اللي هو ملخس، فقال يسوع دعوا إلى هذا ولمس أذنه وأبرأها. ما أعجب هذا الشخص العجيب، جايين يقبضوا عليه، راح علاج له ودنه، عمل آخر معجزة شفاء صنعها المسيح كانت مع الإنسان اللي جاي يقبض عليه. يعني لما المسيح قال لنا وعلمنا أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، ما كانش بيقول كلام، لكنه هو علمنا بطريقة عملية، إن عملتم هذا فطوباكم إن عملتموا. أليشع والجروح رمز للآلام والاستهزاءات الرهيبة التي استهزأ بها المسيح. يعني يعوزني الوقت والبرامج الطويلة لا أتحدث كيف استهزأ الجنود الرومان بالمسيح. أقول بكل وقار فقط لأني أذكرك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة، وبذكر نفسي أن الاستهزاء بالمسيح والآلام اللي احتملها كانت لأجلي ولأجلك، مش لأنه هو يستحق الاستهزاء، لأجلي ولأجلك لأنه يحبك. الرومان كانوا بيغطوا عينيه وكانوا بيضربوه بالقصب على رأسه، بيقولوا أنت مش نبي، تنبأ من ضربك. بصقوا في وجهه، لكموه، آخرون لطموه، عروه 3 مرات، استهزأوا به، كانوا حتى تحت الصليب قاعدين يسخروا منه وهم بيسكروا. ومكتوب عنه في النبوة انه صرت استهزاء من اغاني شرابي المسكر، يعني الجنود الرومان بعد يشربوا الخمور وتحت الصليب وكانوا بيستهزأوا بالمسيح وهو معلق عاري على الصليب لأجلك. هتقول لي طب ليه لأجلي؟ لأن أجرة الخطية هي موت، كان لابد أن يموت المسيح بدلا منك، يموت أنا يموت هو، مات لأجلنا. زي كل الذبائح في العهد القديم كان لابد من الضحية، كان لابد من الفداء، والرب يسوع المسيح هي هو الضحية الكاملة وهو الذبح الأعظم لأجلي ولأجلك. عار الشعوب الخطية احتمل المسيح العار والهز والبصق لأجلي ولأجلك. أليشع والجروح، ثم النعمة وفساد الروح. ما معنى نعمة؟ نعمة معناها حسب الإنجيل إحسان لمن لا يستحق. مثلا مكتوب بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. وبيت إيل رمز لنعمة ربنا، لأن يعقوب كان في وضع مش كويس، كذب على باباه وأخذ البركة من أخوه بطريقة مش كويسة، وكان مفروض ينزل عليه القضاء، لكن ظهرت نعمة الله ليعقوب وظهر له ربنا من السماء في بيت إيل. بيت إيل المكان اللي فيه الولاد دولة شتموا واستهزأوا بأليشع، في بيت إيل ظهر الرب ليعقوب وقال له ها أنا معك وأحفظك. بس خلي بالك وخلي بالك وأنا خلي بالي إن نعمة ربنا مش معناها الاستهانة. فمثلا مكتوب ظهرت في رسالة تيتوس أصحاح 1:11 ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس،

معلمه ايانا. النعمه بتغير، لكن النعمه للاسف لم يستغلوها رجال ونساء بتيل واولادهم للاسف الشديد. ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس معلمه ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالميه ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طبعا اللي يقول لك انا معلش اسكر واعمل اللي انا عايزه من خطايا وشرور الجسد وشهوات الجسد والعالم، وربنا اصل وربنا طيب، ربنا لا كل نعمه، ربنا محبه، ده مش نعمه، دي اسمها فجور. ونعمه ربنا مره تانية اذكر حضرتك بيت ايه الحقيقيه، ظهرت نعمه الله الغنيه معلمه ايانا. نعمل ايه النعمه تخلينا نعمل ايه؟ ننكر الفجور والشهوات العالميه ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. للأسف الشديد رجال ونساء بيت إيل اللي هو بيت النعمة بيت الشركة مع الله لم يستفيدوا من هذا وما علموش ولادهم. أتمنى أن يكون كل شخص بيعرف نعمة ربنا لا يحولها إلى الدعارة كما في رسالة يهوذا وعدد 4، لأن رسالة يهوذا أصحاح 1. وعايز اقول حاجة أخيرة قبل ما أتكلم كلام مهم جدا على الاستهزاء اللي استهزأوه بأليشع وكيف هو بصعود إيليا حي إلى السماء. عايز أقول شيء مهم، إن لازم نعلم أولادنا وبناتنا، لأن الأولاد دول اللي هم مات منهم 42 ولد صورة إن هم ما تربوش في الإيمان. وعايز أقول لكل زوج وزوجة وأب وأم أن الإيمان لا يورث للأسف، لكنه يسري في العائلات. إن لم أهتم أن أربي أولادي وبناتي في المسيح حتى لو أنا مؤمن، للأسف الشديد مش هيطلعوا مؤمنين. فبيت إيل كان فيها قديسين قديما ما ربوش عيالهم، والعيال طلعوا أخيرا جه هذا الجيل اللي استهزأوا بأليشع. أصلي لأجلك ولأجلك أن نربي أولادنا وبناتنا في المسيح، ويكون في وعد لينا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، علشان الرب يدينا كلنا نكون عائلات بالكامل. قال يشوع قديما: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. حاجة سعيدة جدا لما يكون الزوج والزوجة والأولاد ملك للرب يسوع المسيح، ويتمتعوا أن الولاد بدل الأولاد معلش اللي ما كانوش مؤدبين دول وكانوا أشرار واستهزأوا، يعني أكيد أن باباهم ومامتهم ما اهتموش بتربيتهم، ممكن يكونوا اهملوهم او قالوا يعني معلش. ما فيش حاجه اسمها معلش، اولادنا وبناتنا امانه في اعناقنا ومسؤولين مننا ان احنا نربيهم للمسيح. لكن النقطه الثالثه والمهمه جدا، الاستهزاء بالمجروح. استهزأوا بأليشع، وبالذات استهزأوا بصعود إيليا حي للسماء. اسمع ماذا هو مكتوب، يقول: صبيان وهو صاعد في الطريق، صبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. صاعد في الطريق، حينما كان أليشع صاعد في الطريق، هذا التعبير بالذات ذكر عن المسيح وهو ذاهب للصليب. مثلا في إنجيل متى وأصحاح 20 وعدد 17-19 يقول: وفيما كان يسوع صاعدا، نفس التعبير، إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم. نفس صاعدون اللي كان صاعد فيها أليشع، صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به. يعني زي ما الأولاد استهزأوا للأسف بأليشع، قال المسيح: أنا كمان زي ما أليشع صعد أنا سأصعد وسأسلم ويستهزأوا به ويجلدونه ويصلبوه في اليوم الثالث ثم يقوم. الكلام ده قبل الصليب بوقت، يعني المسيح كان جاي مخصوص علشان يصلب وعارف انه هيموت وعارف انه هيقوم. دي شيء اكيد جاي مخصوص علشان يكون الذبيحة صاعد في الطريق. لكن يقول الكتاب: خرجوا من المدينة. كان المسيح كان أليشع خارج المدينة، وهو رمز ايضا

خروج المسيح من أورشليم للصليب. يقول فخرج وهو حامل صليبه إلى موضع يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. مكتوب في عبرانيين 13 عدد 12 فلنخرج إليه إذن خارج المحل حاملين عاره. إذن صعود أليشع رمز لصعود المسيح إلى أورشليم ليصلب، ثم خروج أليشع خارج المدينة رمز لخروج المسيح عند الصليب، ثم سخرية الأولاد سخروا منه رمز الاستهزاء بالمسيح. حياة المسيح كان فيها استهزاء للأسف الشديد، يعني حتى قرايبه بالجسد، يعني زي ولاد خالته بالجسد، قرايب العذراء القديسة مريم، قالوا اتهموا المسيح بأنه مختل، وكانوا بيستهزأوا بيه للأسف الشديد. والأولاد هنا لما استهزأوا، لأنه مكتوب عنه مثلا الرب يسوع محتقر ومغزول من الناس، أقول بكل وقار لأجلي ولأجلك، الناس احتقرته، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به، اسمع، لكن أحزاننا حملها وأوجاع عنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الناس ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. هذه نبوة عن المسيح قبل ما يصلب ب700 سنة في سفر أشعياء الأصحاح 53. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع، كلمة يا أقرع سخروا من راس أليشع. وفي آية في رسالة فيليبي بيقول ليكن لكم فكر المسيح. ما هو فكر المسيح؟ رأس المسيح. فكر المسيح مكتوب في فيليب 2، أتمنى ترجع لها رسالة فيليب أصحاح 2. ما هو رأس المسيح؟ ما هو فكر المسيح؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب قلس أن يكون معادلا لله، يعني ليس اختلاسا من المسيح أنه هو الله الظاهر في الجسد، لم يحسب قلس أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أي فكر المسيح، رأس المسيح، زي ما هم سخروا من رأس أليشع، رأس المسيح رأس الاتضاع، هو الله الظاهر في الجسد. ناس كتير بيستهزئوا ويستهتروا ويقولوا مش ممكن، مش ممكن الله يجينا. الله يقدر يجي، والله عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحق. هذه السخرية اللي سخروا منها، يا أقرع يا أقرع، سخروا من رأسه. لكن قالوا له اصعد اصعد، ودي نقطة هامة جدا عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، اصعد يعني يل إن كان إليا اللي انت كنت انت تلميذه صعد حي للسماء، اصعد انت كمان. أي بيستهزأوا بصعود إليا للسماء، وصعود إليا للسماء رمز لصعود المسيح إلى السماء ومجيء المسيح الثاني. وأنا عايز أقرأ لك كلام مهم جدا، وأتمنى بجد لأن الحلقة وقتها قليل، أنك ترجع للشواهد اللي أنا بذكرها ليك. رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 3 بيقول كده، في الأيام الأخيرة، الأيام اللي احنا فيها، سيأتي قوم مستهزئون زي الولاد دولة، سالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، مجيء الرب الثاني، فمن حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا. يعني إيه المسيح يجي تاني ولا يجي ولا حاجة، ده من أيام آدم الدنيا زي ما هي والدنيا ماشية. هذه السخرية الشديدة في هذه الأيام المعاصرة عن أن الرب جاي، السخرية دي في نبوة عنها، أن في الأيام الأخيرة سيأتي قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم وقائلون أين هو موعد مجيئه. على فكرة الرب يسوع الرب يجي تاني. طبعا تعوزني حلقات وحلقات أني أذكر لك بعض العلامات عن قرب مجيء المسيح، خلاص كل العلامات. يعني المسيح أقول لك أهم حاجة، يعني مش لازم بقى العلامات، أهم حاجة أنه هو قال أنا آتي سريعا،
آخر كلام

الآن في رؤيا 22 آخر أصحاح في الكتاب المقدس قال المسيح ثلاث مرات أنا آتي سريعا. هتقول لي بس الكلام ده من 2000 سنة. أيوة، ما في نفس الأصحاح اللي قلت لحضرتك إنك يا ريت ترجع له، بطرس الثانية 3 بيقول لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، إن يوما واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. إذن المسيح اللي غايب من 2000 سنة كأنه ليه يومين، كأنه ليه يومين. الكتاب قال إنه المسيح جاي في ظواهر ارتدادية، قال الرسول بولس بالوحي في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. كم من ناس بتترك المسيح والمسيحية، ده دليل على قرب مجيء الرب. ظواهر شخصية في الأيام الأخيرة، يكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، متكبرين، مجدفين، تيموثاوس الثانية 3. والصفات دي دلوقتي بس شوف الحوادث، شوف ازاي الصفات دي. ظواهر عائلية، من ضمن الظواهر حاجة عجيبة ان يكون الأولاد غير طاعين لوالديهم، تيموثاوس الثانية 3. بجد يعني خلال الخمسين سنة الأخيرة دي بجد بقت فيش ولد يسمع كلام بابا أو مامته. ظواهر نفسية، الخوف، غير شاكرين، يخشى عليهم. ظواهر أخلاقية، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النساهة. ظواهر كنسية زي لودوكية، لودوكية تقول إني غني وقد استغنيت. ظواهر حربية، حروب وأخبار حروب. ظواهر اقتصادية، مجاعات. ظواهر صحية، أوبئة، لسه انفلونزا الطيور والإيدز ثم ظواهر جغرافية، شجرة التين، اقرأ متى 24. ظواهر سلامية، حينما يقولون سلام وأمان ودلوقتي السلام بيحاولوا يعملوه يفاجئهم الهلاك بغتة. ظواهر أدبية، الفجور والشذوذ. الشذوذ ده من ضمن علامات مجيء الرب، بقت في دول بتعترف بيه. ثم ظواهر سكانية، زيادة السكان زي تكوين 6 زي أيام نوح. ظواهر إيمانية، ضعف الإيمان بصفة عامة. ظواهر نبوية وغيره. المهم انه 42 ولد اتقتلوا، وال 42 دول رمز للقضاء الالهي. ف 42 رقم 6 و7، فرقم 6 دايما رقم نقص الانسان، 6 يعني اقل من 7، و7 رقم الكمال، شر في الشر، وده رمز الايام الاخيره اللي احنا فيها. الشر بيزيد قوي والدنيا بتضلم والمسيح قرب يجي كوكب الصبح المنير. وطبعا معروف ان الدبتين اللي افترست الاولاد رمز الابليس. صراحه لما اتكلم داوود وجوليات قال انه انا قتلت اسد ودب، فالاسد والدب رمز دايما للشيطان اللي كل شخص بيتبع ابليس وبيستهزأ بربنا يسوع المسيح سيكون مصيره في البحيره المتقده بالنار والكبريت مع الشياطين، طرحوهم في الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصل الاسنان. اصلي لاجلك ولاجل نفسي ولاجلك ألا تستهزئ بأمور الله، ألا تقسي قلبك. صلي معي يا رب يسوع، تعالى استلم حياتي يا رب يسوع، أنا بآمن بأفكارك وبرأسك الجميلة إنك اتضعت لأجلي. لا تسمح يا رب إن أولادي ما يكونوش مؤمنين زي الأولاد دول، تعالى استلم حياتي، لك كل المجد. آمين.

0: ده عنوان حلقتنا عن المحبة، أول ثمرة من ثمر الروح القدس وهي المحبة. في البداية أحب أرحب بالفاضل الدكتور قس بطرس فلتاوس، زي حضرتك.
1: أهلا بيك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأحباء المشاهدين.
0: خلينا نقرأ مع بعض شاهد كتابي من يوحنا الأولى 4:7، بيقول: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني كلام عظيم. يعني هل الله في عظمته تنازل ونحب الضعيف، الإنسان الضعيف الخاطي؟
1: هو ده إحسان الله لينا. ممكن فكر البشر ما يوصلش للمستوى ده، لكن فكر الله مختلف، وأفكار الله طبعا أو فكر الله بعيدة تماما عن فكر البشر. لكن وصل لينا هذا الفكر إزاي ويبقى منطقي لدينا؟ لما الكتاب المقدس يقول حاجة زي كده، ولما الله يقول في مميزات مسيحيتنا العظيمة وتعليم الرب يسوع، لما كان يقول حاجة كان يعملها قبل ما يقولها، وكان يعمل ويعلم زي الكتاب ما قال، وزي المزمور الأول لما قال عن الشجرة المغروسة عند مجال الماء لا تعطي ثمرها أولا ورقة لازمة بعد كده الورق. يعني دي مسيحيتنا. فلما نيجي نتكلم عن محبة الله ازاي توصل لينا، طب وصلت لنا ازاي؟ يقول لأنه ونحن بعد خطاه، اللي حصل مات المسيح لأجلنا. طب قبلها ايه؟ الله عايز يظهر محبته لينا في وقعة ان احنا اشرار وخطاه، والله حب يظهر المحبة، محبته لينا، مش واحنا كويسين ولا محترمين ولا أغنياء ولا أبرار، لا، ونحن بعد خطاه. عمل حاجة عملية إن جاء المسيح ومات لإيه؟ لأجلنا. فهنا نقول هل يقدر الإنسان الذي اختبر محبة الله أن يحب الله وأن يحب أخاه الإنسان؟ يقدر لو أدرك إن الله أخذ زمام المبادرة.

0: وأعلن حبه للإنسان إدراكنا في العناية أو ندرك حقيقة. يوم جهز لآدم وحواء جنة عدن ووضع فيها الله كل ما يسعد آدم وحواء في الأرض وخلق الخليقة لكي يسعد الإنسان. خلي بالك الله خلق الخليقة في الأيام الست، كان بيرتب لسعادة الإنسان، بس للأسف الإنسان ما أدركش. ثم لما سقط الإنسان أعلن محبته لهم بطريقة أعمق. أول حاجة عملها الله للإنسان بشكل عملي في المحبة ستر عري الإنسان بلباس التقوى والبر، منحهم وعد الخلاص بالغفران والفداء. إلى يعوزني الوقت أن أتكلم، وأعطى الرب يعني زي ما تقولي رموز أو تمهيد لهذه الفكرة لما يجي النبي هوشع لزوجته اسمها جومر، سقطت في الخطية، لكن الله أعلن لأهل العهد القديم كم يحبهم بالرغم من خيانتهم وسقطاتهم، وده اللي أمر به الله هوشع أن ياخد جومر. في الإنجيل شفنا، أو في العهد الجديد شفنا محبة الله في أكمل معانيها في الآية العظيمة التي تعبر عن الكتاب المقدس في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من أو يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. باسم المحبة الله يدعونا، ما دعوناش بالجبرون، ما اعطناش، لا، يدعونا لنحبه وبعد كده نحب بعضنا البعض ونتعلم من محبة الله كيف نحبه هو. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. أيضا نتعلم من محبة الله كيف نحبه وكيف نحب من حولنا من البشر. لما جاء أحد علماء الشريعة والفريسيين لما راح يسأل المسيح عن الوصايا أو إيه هي أول كل، قال له أول الوصايا اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هي دي الوصية الأولى. والتانية تحب قريبك كنفسك. وعايز أقول له ليس أعظم من هذين الوصيتين، لأن فيهم محبة، حب الله وتحب إيه قريبك. الرسول بولس قال بالمحبة اخدموا بعضكم بعض، لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. المحبة هي الثمرة الأولى من ثمر الروح القدس في العنقود الذي ينمو في على كل غصن من أغصان قرمة المسيح. محبة للرب ومحبة للآخرين هي نتيجة طبيعية لمحبة الرب لنا وملء الروح القدس لنا.
1: وأنا لما بختبر محبة الله أقدر أحب قريبي، أقدر أحب جاري، أقدر أحب كل اللي بتعامل معاه، لأنها أنا اختبرت محبة الله من
0: وتعلمت
1: غير وبدون شروط
0: بالضبط،
1: فبالتالي أنا أحب بهذا المقدار،
0: أقدر أتعامل مع الآخرين. يعني أنا بحب الله بتعامل مع الآخرين من خلال ما علمني بالرب. وقبل التعليم فعل الرب معي، أرسل ابنه ليعلن محبة في قصة حب عجيبة ظهرت هناك في الصليب.
1: ويعني البرنامج بتاعنا اسمه المسيحية حياة، فهي أي حاجة بنعملها في حياتنا بدون محبة
0: خلاص
1: لا شيء.
0: بالظبط.
1: هنكمل تاني للأسئلة في ثمرة الأولى اللي هي المحبة. طيب أنا إزاي كمؤمن إيه الدور اللي عليا تجاه الناس تجاه خدمتي؟
0: خلينا أتكلم عن محبتي لله عشان ديت بتعمل حاجة من خلالها في توابع. أنا أولا محبتي لله

0: بتديني رغبة في إن أتكلم مع الله، الحديث مع الله. اللي بيملكه روح الله ويسيطر عليه بيحب ربنا، ولما يحبه يحب ربنا، يحب بقى إيه يخاطبه كتير. ليه؟ لأنه يريد أن تكون له علاقة وثيقة بالله. ولما بتحب ربنا هتلاقي نفسك بتحب كل من حولك وتكلمه. هتلاقي أنا بقضي وقت حلو مع الله، بتعلم منه. في مرنم قال في مزمور 5: لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، اسمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي يا رب، بالغداة تسمع صوتي، بالغداة وجه صلاتي نحوك وأنتظر. الكتاب المقدس في حديث مع الله بيخليني أتواصل مع الله، إذن أصلي للرب. والصلاة دي مش واجب ولا فريضة، المسيحية ما عندهاش فرائض، لأن ما حتسك علينا من إيه؟ من فرائض. لكن المؤمن بنحب لله بيحب يتكلم معاه، وده عبر عنه داود النبي في مزمور 109: أما أنا فصلاة. ديت امتياز عظيم. نجد أيضا في المسيح خبر أو نموذج في التعبير عن حبه لله الآب. ويعني المسيح لما كان هو ما كانش محتاج يصلي، لكن كل اللي كان بيعمله كان بيعلمنا، وكل اللي ذكر في الكتاب المقدس كتب لأجل إيه؟ تعليمنا. المسيح عاش حياة كاملة كإنسان كامل، وأيضا هو إله كامل. طب أنت عملت كده كإنسان كامل إنك تصلي لله الآب عشان يعلمني أنا وعلمك أنت وعلم الكنيسة والذين يأتوا واللي يؤمنوا بيه. عايز أعلمهم قد إيه العلاقة بين الإبن والآب كانت علاقة رائعة. المفروض أنا في الصباح الباكر، يعني حتى إن الرب يسوع يقول عنه يبدأ يومه في الصبح باكرا. يعمل إيه؟ يعمل، بيقول عنه في الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. ده ليه؟ عايز أعلمني إن أنا أول حاجة أعملها الصبح إن أجري في موضع خلاء وأتكلم مع الرب. يبدأ يومه بعيد عن تلاميذه، يبدأ يصلي ليقضي وقت مع أبوه السماوي. وكان يختم يومه أيضا مثلا في مرقس 6 يقول: بعد ما ودعهم اللي هم تلاميذه مضى إلى الجبل ليعمل إيه؟ ليصلي. ولقى، ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده. هنا الرب يعمل كده ليه؟ ما هو كإنسان كامل عايز يعلم البشرية والكنيسة والمؤمنين والتابعين: ابدأ يومك بالرب واختم يومك بالرب. حديث، إعلان. أنا عايز أقول الصلاة، يمكن إحنا مقصرين، أنا بقول الصلاة ده إعلان محبة حقيقية للرب. ومثلا في أحد بردك الكتاب زي في لوقا 6 يقول: وكان يصرف الليل كله في الصلاة، كان ما بينامش. النهاردة إحنا بنصلي كام دقيقة؟ وبيبقى على طول بنروح الكنيسة قد إيه؟ النهاردة بنذكر الرب إمتى وإزاي؟ أمور كتير. ونرجع نقول أصل الكنيسة ضعيفة، لا النفوس تعبانة، أصل ما فيش محبة. لا، المشكلة إن مالكش علاقة بالرب. يعني أنت مش بتستفيد من محبة الله ليك وبتطبقها على حياتك. عشان كده حالة الضعف في شكوى على طول. ديت نمرة واحد مهم جدا، إن إعلان محبتي لله كما هو أحبني أولا، الرغبة في الصلاة، الحديث مع الله. دي نمرة واحد.
1: بطريقة العامية بنقول إنه الشخص اللي بتحبه اديله وقت.
0: بالظبط.
1: فبالظبط، أنا بحب ربنا فبديله وقتي كله، يكون ملكه، يشتغل في حياتي، أتكلم معاه ويتكلم معايا، تبقى علاقة مستمرة وطويلة. عمليا يعني الكتاب بيقول: إن كنت تحبوا الذين يحبونكم فأي فضل ليكم.

0: لكن عمليا احنا اوقات بنقدم محبة لناس احنا كبشر شايفين ان هما ما يستحقوش، او ليه انا بقدم حب لشخص انا شايفه بيكرهني بيبغضني؟ الموضوع بيبقى صعب قوي، واحيانا بتجنب الحتة دي ان انا احب الشخص اولا المختلف عني اللي بيبغضني. امثلة كتيرة كتيرة جدا يعني. فازاي اقدر اكون مش بس احب اللي بيحبني، لكن احب كمان اللي بيبغضني المختلف عني؟
1: الكتاب بيحرضني على كده، ان مش احب بس اللي ده، بيقول احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، واحسنوا الى مقربيكم. ومش كده بس، ده انا اصلي لاجل الذين يسيئوا الي ويضطهدني. الكلام ده كله دي وصيه الكتاب ولازم ننفذها. لكن انا عايز اقول لك ازاي انا اعمل كده. المنطق والفكر البشري يرفض هذا، لكن المشكله بتبقى عندي انا مش قادر، لاني مش قادر استفيد من حب الله ليا واعلن محبتي لله. اساف في يوم من الايام بعد شويه، بدا يبص للعالم، بدا يبص للاشرار، ويقول لولا قليل لزلقت ايه قدماي. طب والنتيجه ايه؟ لا انا هسيب ده كله وارجع الجا لمين؟ للرب. ليه اساف يقول اما انا فالاقتراب الى الله ايه حسن لي؟ يعني لما نقرب ونصلي ونعرف ونعلن عن محبة الله واعلن محبته لله، انا المستفيد، حسن لي. قرب من الله، ده انا اللي المكسب ليا. طب وبعد كده جعلت بالسيد الرب ملجئي. ده اساف اللي بيقول الكلام ده. في شكوك كتير قوي وعلامات استفهام فكريه وشكاوى متعددة ممكن كشخص مؤمن كخادم أو غيره بنلاقيها، لكن إزاي نعالجها؟ الاقتراب إلى الله. إزاي نعالجها؟ الحديث مع الله. إزاي نعالج ونحتمل الاعتماد على الله في كل شيء؟ ما فيش مفر للنجاة لينا إلا ما نقترب إلى الله ونعيش اختبار أساف. كلنا أساف دلوقتي، عندنا شكوك، عندنا أفكار، في مضطهدين كتير، عندنا مشاكل كتير، والأشرار عايشين كويس، والأشرار بيأذوا المؤمنين، يعني حاجات كتير. لكن العلاج الكامل بيتم في إن الاقتراب إلى الله والحديث معه والاعتماد عليه. ده الحل الوحيد، إعلان محبة كاملة إلى الله في الحديث معه.
0: أمين. ثمرة المحبة هي ثمرة، ولكن بتثمر فيا وبتديني نتائج. ايه نتائج المحبه؟
1: او من ضمن الحاجات زي ما قلت لحضرتك الرغبه في الحديث مع الله. الحاجه الثانيه الرغبه في دراسه كلمه الله. في ناس كتير قوي اهملت الكتاب المقدس، ودي مشكله. اتذكر وانا شاب صغير كان لي اخ في الاكبر مني على طول، كان في مسافر دولة أخرى، وما كانش في وسائل النت اللي موجودة دلوقتي، وسائل الاتصال اللي ممكن أي حد في العالم يكلمني في ثانية. فكنا ننتظر، من أخويا حبيبي، كنا ننتظر يبعت لنا جواب أو شريط. لما يبعت جواب كل العيلة تعمل إيه؟ تتجمع وتتلم وتشوف هو بيكتب بيقول إيه. ولو ما يبعت الشريط اللي هو اللي بتاع زمان ده التسجيل، نجيبه ونسمعه صوته. يا حاجة، ليه؟ لأنه إحنا بنحبه. فكلنا عايزين كده. إحنا محتاجين نرجع للروح دي. أنا بحب الله، يبقى أرجع أسمع رسائله، أقرأ كلمته. هو عايز يقول لي إيه النهاردة؟ نضع أفكارنا جنب ونبدأ نحب اللي كتب كلمة الله. أنا بحبه فبعت لي رسالة أقعد أقراها. هو ده أنا عايز أقول شريكي، حبيبي، طبيبي، كل حاجة بالنسبة لي. فده إعلان محبته ليا، لازم أنا أحبه وأشوف هو بيبعت لي إيه. ونفهم اللي بيقوله. أنا ساعات بمشي في طرق مظلمة، لكن مين اللي ينور طريقي؟ كلمة الله. ليكن كلمة

0: مثل الصداقة لرجلي إيه؟
1: كلامك
0: كلامك ونور
1: لسبيل
0: لسبيل. هو ده في أمور كتير بتقابلنا ويقول المرنم أتلذذ بوصاياك التي أحببتها، كم أحببت شريعتك اليوم كله هو لهجي. ولما يجي يتكلم مزمور 119 بيتكلم كتير، أطول إصحاح موجود في الكتاب المقدس، يقول كلمتك ممحصة جدا وعبدك أحبها كلمة الله. وده دليل عن محبتنا للرب. إحنا بنحب، لو كنا بنحب الله نحب رسائله ونحب كلامه، نفتح الكتاب نقرأ شوف الرب عايز يقول لنا إيه. عشان كده قال أرميا بعض الكلمات الرائعة، وجدت كلامك فأكلته. فكان كلامك ليا إيه؟ ليا إيه؟ للفرح والبهجة قلبي، لأنه دعيت باسمك يا رب إله الجنود. ما أحلى كلمة الله. أنا محتاج أعلن محبة حقيقية لي هو، محتاج أعرفه عن قرب، أتكلم معاه وأيضا يكلمني هو حديث متبادل، أصلي له وهو يبعث لي رسائله من خلال إيه؟ كلماته. وبعدين أنا عايز أقول يشغلني بيه، أتمثل بيه. الرسول بولس أعطى أمثلة رائعة في التمثل بيه، يقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. ليه؟ واسلكوا في المحبة، سلوك في المحبة، كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا. وقال أيضا في كورنثوس الأولى 11، وقال كونوا متمثلين بي. نتمثل ببولس، ومين بولس يعني؟ لا، ما أقفش عند دي. بيقول كما أنا أيضا بالمسيح، يعني اللي أنا خدته من المسيح أنتوا خدوه وعيشوا بيه. وقال لأهل غلاطيا في الكرازة بالإنجيل، وهنا نرجع لموضوع الكرازة، ليه الكرازة متعطلة؟ بيقول لهم كده كنيسة غلاطيا في غلاطيا 4، أن يتصور المسيح فيكم. أنتوا ده مهم. يعني عايز كرازة نافعة، خد المسيح معاك. فلازم نتمثل، الولد الشاطر يتمثل بأبوه، وإحنا لازم ناخد المسيح كمثل حقيقي لينا إحنا، لأن هو أبونا وهو سيدنا وهو إعلان أعلى لنا محبة، فإحنا ناخد منه.
1: صحيح، هو أنا عشان بحبه حب كلامه، حب وصاياه، هدوق حلاوته زي ما بنقولها للمدارس. أحد اللي يدوق حلاوته مش ممكن
0: أبدا يتغلى
1: أو يبعد عنه. يعني فعلا اللي جرب وداق حلاوة ومحبة الله حقيقي بيشتاق وبيقرب أكتر وأكتر.
0: صح.
1: كلمة أخيرة اللي بيسمعنا دلوقتي، إزاي يكون قادر تشبع بمحبة ربنا، قادر تختبرها، وإزاي كمان أنت تقدر توصل المحبة اللي أنت أخدتها من الله دي لكل الناس حواليك؟
0: أنا عايز أقول للأحباء المشاهدين النهاردة، إحنا أخدنا جزء بسيط أوي في موضوع المحبة، في إعلان محبة الله ليا وإعلان محبتي لله. الشيء العملي إنك أنت تعلن محبة الله عليك، زي ما تكلمنا في الحلقة، تكون لك علاقة واصلة بالله. ده ما يتمش إلا من خلال الصلاة، وتبدأ يومك بالصلاة وتختم يومك بالصلاة. أهم شيء لو فعلا الموضوع المحبة مش كلمة، وانت المستفيد لما تبدأ يومك بالمسيح، تكلم معاه وتختم يومك بالمسيح وتتكلم معاه، انت المستفيد. وتقول زي ما قال أساف، أما الاقتراب إلى الله فحسن لي، ده كويس لي. حاجة تانية واللي حب ان انت تعرفها، يكون عندك الرغبة في دراسة كلمة الله. وزي ما قلت في الحلقة، لما يكون حد انت بتحبه وعزيز عليك، انت محتاج انك تسمع هو عايز يقول ايه. اسمع، اقرأ كتاب، فرق.

0: وقت لمعرفة دراسة كلمة الله، وتأكد النتيجة هتبقى رائعة جدا. كل يوم هتعرف حاجة جديدة عن اللي حبك، كل يوم هتعرف حاجة جديدة عن اللي مات عشانك، هتتمسك بيه أكتر، هتتغير حياتك 180 درجة إلى الأفضل، وتلاقي كده أمور كتير اتغيرت في حياتك وسلوكك. يا ريت هذا الإعلان، أنا بحبك يا رب، مش كلمة بس، لا أنا بحبك يا رب لأن كل يوم أنا بصب عليك وبمس عليك بيبقى في حديث، أنا بحبك يا رب لأن كل يوم أنا بقرأ في كلمتك، يا ريت يكون ده شعارك. أرجوك في المسيح اعلن محبة حقيقية في إنك تكون بينك وبين الله علاقة كاملة صباحا ومساء، وأيضا تدرس كلمته، ده إعلان حقيقي لمحبتك لله.
1: أمين. شكرا لحضرتك حضرة القسيس.
0: أنا اللي بشكرك. الكلام عن المحبة الحقيقة ما بيوقفش، لأن يا ريت كمان أعظم شيء إن أنا أعبر عن محبتي لله بشكل عملي. المسيح قدم المحبة العملية ليا بإرسال ابنه، فأنا لازم أقل شيء أعلن محبة بشكل عملي، وأنا المستفيد، أنا اللي هكسب، فأتمنى كل واحد يستفيد من هذا الكلام.
1: أمين. عزيزي المشاهد، بفكرك إن الله بيحبك من غير شروط، محبة صادقة. عشان كده اسمح لنفسك ودي وقت لربنا إنه يشتغل في حياتك، إلهك في كلامه، متع بحضوره ومحبته وبكلامه ووصاياه عشان تعرف تميز صوته في حياتك، وعشان كمان تبقى صورة الله في العالم، عشان تحب الآخرين وتبقى صورة الله مع كل الناس. أشوفكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آبائنا الرسل الأطهار قال عنهم سفر الأعمال إنهم فتنوا المسكونة، كرزوا بالإنجيل، ابتدوا من أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لكن هل الكرازة بالإنجيل هو بس للآباء الرسل، للكارزين، للمبشرين، للخدام؟ الكرازة هي شهادة للمسيح. ساعات جات كلمة الكرازة بمثابة الشهادة. الإنسان اللي بيشهد عن المسيح يعني بيعلن المسيح للناس. عشان كده نبص نلقى إن بعد المسيح ما قال في مرقس 16:15 وقال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، قال لهم اكرزوا بالإنجيل. في أعمال 1:8 قال لهم إيه؟ لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون شهودا لي. فالكرازة هي شهادة للمسيح، وتكونون شهودا لي في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. لكن ممكن يكون الكرازة ليها ناس، خصوصا الكرازة بالإنجيل على مستوى التبشير بالإنجيل، العمل الكرازي في خدمة متسعة، في عظات، في اجتماعات، فدي يمكن ليها ناس مخصصين. لكن الشهادة

الشهادة للمسيح دي واجب أو وصية لكل إنسان مسيحي أو كل إنسان مؤمن. حتى في آية في العهد القديم في أشعياء 43:10 بيقول أنتم شهودي يقول الرب، أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا إني أنا هو. فكلنا لازم نشهد للمسيح، نشهد للمسيح. فالشهادة للمسيح ما هيش حاجة خاصة بالخدام أو بالكارزين بالكلمة، لكن الشهادة للمسيح هي وصية لكل إنسان مسيحي وكل إنسان مؤمن. والشهادة أو الكرازة ليها شقين، في الشهادة عن طريق الحياة المضيئة، أو الشهادة أو الكرازة عن طريق الكلام. فإحنا هنتكلم على الاثنين بس بمختصر قوي عشان خاطر الوقت. أول حاجة الشهادة أو الكرازة عن طريق الحياة المضيئة. يعني إيه؟ يعني إن الناس تشوف المسيح اللي فينا، الناس تؤمن بالمسيح لأن هم شايفين مسيح عايش في وسطيهم، شايفين إنسان بيطبق كلام المسيح في حياته، شايفين عمل المسيح واضح فيا. فممكن قوي إن فعلا الكرازة بالحياة المضيئة يكون ليها دور فعال في انتشار الكلمة والإنجيل. يعني مثلا بولس الرسول بيقول لأهل تسالونيكي في تسالونيكي الأولى إصحاح الأول وعدد 7، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونيا وأخائية أيضا. بيقولوا بتوع تسالونيكي أنتوا صرتم قدوة لكل الناس اللي بيأمنوا في مقدونيا وأخائية، قدوة. عشان كده القدوة في الحياة المسيحية لو كانت قدوة حسنة ممكن تكون سبب خلاص نفوس كثيرة. عشان كده بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموساوس في تيموساوس الأولى 4:12، لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. 6 حاجات. وفعلا الإنسان لو كان واخد باله في 6 حاجات دول ممكن عن طريق القدوة يجذب نفوس كثيرة للمسيح: الكلام، التصرف، المحبة، الروح، الإيمان، والطهارة. كن قدوة للمؤمنين. عشان كده مهم قوي الحياة المضيئة المشعة تكون فعلا نبعة من قلب المسيح موجود فيه، والإنسان فعلا بيطبق الوصية وعايش الوصية، فهيلقى أن فيه ناس كتير ممكن تنجذب إلى المسيح من خلال حياته المضيئة. طيب إزاي نشهد للمسيح عن طريق الحياة المضيئة؟ إزاي نشهد للمسيح؟ هتكلم عن 3 نقط مهمين النهاردة بس: السيرة الحسنة، والمحبة البازلة، والمشاركة الوجدانية. السيرة الحسنة دي أول حاجة. السيرة الحسنة يعني إيه؟ يعني الإنسان تكون سمعته كويسة. ما هو أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة خالص، يعني الإنسان لو كانت سمعته بطالة طب الناس هتحب المسيح إزاي؟ المسيح أصلا مش ممكن يكون موجود في إنسان سمعته بطالة. شوفوا الكلام اللي قاله بطرس الرسول في رسالته الأولى 2:11-12، بيقول: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. أدي أول حاجة، تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس، وأن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة. سيرتكم تبقى حسنة، لأن السيرة الحسنة دي ممكن قوي أن الناس يقولوا الشخص ده يعني فعلا كل الناس بتمدح فيه، بتشكر فيه. إيه السبب؟ السبب أنه إنسان بيعيش المسيح. مش عايز أقول مسيحي، عايز أقول بيعيش المسيح.
أن تكون سيرتكم بين الأمم حسنة لكي يكونوا فيما يفترون عليكم.

كفاعل شر يمجدون الله في يوم الافتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي يلاحظونها. حتى لو كان بيفتروا عليكم، لكن في يوم الافتقاد لما ربنا هيفتقدهم فعلا هيعملوا ايه؟ هيمجدوا الله من اجل اعمالكم الحسنه التي يلاحظونها. يبقى إيه اول حاجه؟ السيره الحسنه. والسيره الحسنه المسيح اتكلم عنها في الموعظه على الجبل متى 5:16.

بأتي بأول حاجة علشان أكرز عن طريق الحياة المضيئة تكون سيرتي سيرة حسنة، علشان الناس لما يشوفوا السيرة أو لما يسمعوا عن السيرة بتاعتي زي بولس الرسول بيقول لأهل روميا إن إيمانكم ينادى به في كل العالم. الناس لما تعرف إنك أنت إنسان فعلا مؤمن وإنك أنت فعلا عايش المسيح ينجذبوا إلى المسيح لأنه شايفينه في أعمالك، في تصرفاتك، في محبتك، في طهارتك إلى آخره. يبقى السيرة الحسنة. الحاجة الثانية المحبة البازلة. المحبة البازلة طبعا أنتوا عارفين إن يعني هي دي سمة المسيحية الحقة، المحبة البازلة. ما هو أصل الله محبة، وإحنا عارفين الآية المشهورة يوحنا 3:16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إحنا بنتعلم المحبة البازلة من الله نفسه ومن المسيح اللي قال في يوحنا 15:13 ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. فالمحبة البازلة ممكن تكون سبب خلاص لنفوس كثيرة. الناس بيشوفوا محبة المسيح فيك، صدقوني المحبة باستمرار بيكون لها نتائج أقوى من آلاف العظات. الناس عايزين يشوفوا فعلا الكلام اللي موجود في الإنجيل ده حقيقي ولا لا، فعلا هل في محبة بازلة؟ الإنسان ممكن إن هو يعني من أجل الآخرين إنه ينسى نفسه، لا ينظر إلى ما هو لنفسه بل ما هو لآخرين أيضا. هل فعلا الإنسان ممكن إنه يطبق المحبة اللي اتكلم عنها بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس والإصحاح 13؟ هل المحبة دي لو الناس يشوفوها فيك حياتهم تتغير؟ يقول إيه عن يعني المحبة هنا؟ بيقول المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد. وكن بتحسد الناس وبتغير من الناس، مش ممكن تكذب حد للمسيح. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح. يعني إيه؟ يعني ما تقولش على واحد إنه وحش أو قبيح، يعني ما تقبحش حد، واخدين بالكم؟ لا تقبح، يعني لا تقبح يعني ما تقولش ان ده انسان ده مش كويس. دي اسمها المحبة لا تقبح. بشوف الناس كلهم كويسين لان انا عندي محبة للكل. ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. محبة، المحبة البازلة، المحبة المسيحية العاملة. صدقوني لو إنسان بيعيش المحبة والناس شايفين المحبة كده يعني فعلا يعني حبة حقيقية، ما في محبة من أجل مصلحة وفي محبة من أجل يعني إن الصداقة، لكن نتكلم عن المحبة المسيحية أغابي، إن أنا بحب من غير إن أنا يكون عندي سبب بحب عشانه، من غير مصلحة ومن غير، بحب من أجل المسيح اللي أحبني. فإن المسيح سكب محبته في قلبي، لأن محبة الله إن سكبت في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا. فالمحبة البازلة، قلنا أول حاجة السيرة الحسنة، الحاجة الثانية المحبة البازلة، الحاجة الثالثة المشاركة الوجدانية. يعني إيه المشاركة الوجدانية؟ يعني أنا من جوايا إن أنا عايز أشارك الناس في أفراحهم، فرحان عشان عندهم فرح وحزين عشان عندهم تجربة أو ضيقة أو حزن أو أي مشكلة، فبكون حزين فعلا من جوايا. عشان كده يقول بولس الرسول في رسالته لأهل روميا إصحاح 12 عدد 15 و16 فرحاً مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. يعني ياريت ان احنا اهتم باخويا زي ما بهتم لنفسي، اهتمام واحد. اللي انا بهتم بيه عشان خاطر نفسي اهتم بيه من اجل الاخرين، ابص القى ان فعلا يبتدوا ينجذبوا الى شخص المسيح. ما هو العالم اللي احنا فيه اصبح عالم مادي وأصبح فيه نوع من الأنانية،
لأنه ده آخر الأيام الصعبة.

زي ما قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس كده في رسالته، ان في اخر الايام الناس هيكونوا محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين. ده العالم اللي احنا موجودين فيه. لكن لو شافوا بقى ان في فعلا مشاركه من القلب وجدانيه، فعلا ينجذبوا الى شخص المسيح. في عبرانيين 13:3 يقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. شوفوا لما يكون واحد مقيد، إن كان القيد ده قيد مادي يعني مقيد في السجن يعني كأني مقيد معاه، وإن كان قيد خطية أو أي نوع من القيد، اذكروا المقيدين كأنكم مقيدين معهم، أشعر بالقيد بتاعه. فعلشان كده في هو حاسس إن أنا بشاركه في هذا القيد. والمذلين كأنكم أيضا في الجسد، واحد مذل عنده يعني ظروفه بقت صعبة وبقى في حالة مذلة، أشاركه في هذه المذلة. عشان كده أحبائي لو أنا فعلا بعمل كده، هي دي الفعلة اللي تخلي أن الناس تتعرف على المسيح، تحب المسيح. وخلي بالكوا هنا لما بتكلم عن الكرازة عن طريق الحياة المضيئة والحياة المشعة، لازم أعرف إن أنا فعلا لما يعني أنا بحاول إن أنا أجذب الناس عن حياة المسيح اللي فيا، الخليقة الجديدة اللي فيا، لكن هل أنا مهتم بخلاص الآخرين ولا لا؟ هل أنا بصلي من أجل النفوس اللي أنا بحاول إن عن حياة عن طريق الحياة المضيئة أجذبهم لشخص المسيح؟ خلي بالكوا الكرازة من غير صلاة لا يمكن ان انا اقدر ان انا اعمل اي شيء في خدمتي او في كراستي او في شهادتي للمسيح من غير ما اكون بصلي من قلبي وعندي محبه من اجل خلاص كل نفس. مهمه قوي الحكايه دي. فعشان كده الصلاه مهمه جدا جدا، وانا بشهد للمسيح بحياتي المضيئه أيضا أرفع صلاتي لأجل أن يفتقد الله النفوس المحتاجة إلى خلاص المسيح وإلى الحياة الأبدية. ده بالنسبة للإيه؟ للكرازة أو الشهادة بالحياة المضيئة. الموضوع الثاني الكرازة أو الشهادة بالكلام. لكن عشان خاطر إن إحنا يعني نقول كده كم نقطة مهمة في الكرازة بالكلام، هنقول كم نقطة عشان ناخد بالنا لما نيجي نتكلم ونقدم المسيح لإنسان، يبقى إحنا عارفين إزاي إحنا نقدم المسيح بالكلام. أول حاجة لازم نركز على شخص المسيح في الكلام. يعني إيه؟ يعني ممكن الناس لما أجي أكلم واحد يقول له يا سلام أنت لو هتبطل بس الخطية اللي أنت ماشي فيها ده ربنا هيرضى عنك، أركز على الخطية أو أركز على المبادئ أو أركز على الأخلاق؟ لا، أركز على شخص المسيح. المسيح هو الأساس. خلي بالكم لازم أركز على شخص المسيح، لأنه هو لو خد المسيح هيبطل كل الحاجات دي. عشان كده يقول القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى 3:11 فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر، لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ما فيش أساس تاني غير المسيح. فأنا كل همي أن الشخص اللي أنا بكلمه مش أن هو يبطل خطية، دي حاجة كويسة قوي، مش أن هو يتوب، دي حاجة أحسن، لكن اللي أحسن من ده وده أن هو يقبل المسيح. رومية 1:12 وأما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. فيبقى أول التركيز على شخص يسوع المسيح، له كل المجد. دي أول نقطة. النقطة الثانية لما أجي أتكلم مع إنسان علشان خاطر إن أنا عايزه إن هو يجي للمسيح، بلاش أحاول أقنعه بكلام الحكمة والفلسفة إن ربنا موجود والأدلة على وجود الله والأدلة على صدق الإنجيل والأدلة، وحاول أقنعه بالإيه؟ بالكلام الحكمة زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 2:4 وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام

بالحكمة الإنسانية المقنع، بل إيه؟ بل ببرهان الإيه؟ الروح والقوة. خلي بالكم، برهان الروح والقوة. أصل هو ما فيش حد هيقدر إن هو يعترف إن المسيح رب إلا بالروح القدس. أنا إزاي إن أنا عايز إن هو يعني يقبل المسيح رب في حياته وأنا عايز أقنعه؟ ما ينفعش. يبقى لازم برهان الروح والقوة، يبقى لازم يكون كلامي روحي، ما أخدش الموضوع كده بخفة أو أتكلم كلام وأنا مش في الروح. لا، لازم أكون مصلي، ولازم فعلا أكون حاسس فعلا من جوايا إن أنا هقدم له شخص المسيح، وإن الروح القدس عمله إنه هيخليه فعلا يقبل الكلام ويفتح قلبه علشان ياخد المسيح. فمهم قوي برهان الروح والقوة. ستنالون قوة ما تحلى الروح القدس عليكم. يبقى احنا مش عايزين إن احنا نقنع الناس بالكلام أو كلام الحكمة الإنسانية المقنع، لكن برهان الروح والقوة هو ده المهم. يبقى أول حاجة نركز على شخص المسيح، الحاجة الثانية برهان الإيه؟ الروح والقوة. الحاجة الثالثة لازم أركز في كلامي على عمل الصليب، مهم قوي عمل الصليب. ليه؟ خلي بالكوا إن عمل الصليب هنا معناه حتمية الصليب من أجل خلاص الإنسان. ما كانش ممكن إنسان واحد يخلص بدون صليب المسيح، بدون الفداء، بدون ذبيحة الصليب، بدون سفك دم المسيح. عشان كده أشعياء النبي بيقول في 53:6 كلنا كغنم إيه؟ ضللنا، ملنا كل واحد إلى إيه؟ طريقه، والرب وضع عليه إيه؟ إثم جميعنا، وضع عليه إثم جميعنا، الذي حمل هو خطايانا في جسده على الخشبة. حمل خطايانا المسيح في جسده على الخشبة، واللي احنا عارفين ان أجرة الخطية ايه؟ موت. فالمسيح حمل خطايانا في جسده على الخشبة. يبقى لازم نتكلم عن الصليب وحتمية الصليب، زي ما بولس الرسول في أهل كورنثوس لما كان بيكرز بيناتهم في كورنثوس الأولى 1:23 و24 يقول ايه؟ ولكن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عصرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. المسيح مصلوبا. ومرة تانية قال لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه إيه؟ مصلوبا، صليب المسيح. لازم تقدم المسيح المصلوب، مهم قوي. لازم تقدم محبة المسيح اللي ظهرت على عود الصليب، رومية 5:8 ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح إيه؟ لأجلنا. مهم أوي الصليب. خلي بالكم، بدون عمل الصليب وبدون الإنسان فعلا يعني يعرف قد إيه المسيح من أجل محبته لينا افتدانا من موت الخطية وقبل أن يعلق على خشبة العار عشان يفدينا. الحاجة الأخيرة لازم أقول له إن في حياة جديدة. المسيح لما صلب على الصليب ودفن في القبر قام في اليوم الثالث، بس قام علشان يدينا إيه؟ حياة جديدة. رومية 6:3 أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في إيه؟ جدة الحياة الجديدة. في حياة جديدة، لازم نقدم الحياة الجديدة، والحياة الجديدة دي مش محتاجة إن احنا بس نعترف ونؤمن بالمسيح
اللي مات وقام الأموات في روميا 10:9-10، لأنك أن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت

بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به الخلاص. مهم قوي إن أنا أقول للناس إن هم لازم يفتحوا قلبهم ويقبلوا المسيح زي ما مكتوب في رؤية 23، هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وإيه وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. مهم قوي. لكن يا ريت أنا قبل ما أكلم الناس إنهم يفتحوا قلبهم للمسيح أسأل نفسي، هل أنا فتحت قلبي للمسيح؟ إديت حياتي للمسيح؟ ده معناه كده. هل أنا فعلا أقدر أكرز وأشهد للمسيح؟ هل أنا خدت المسيح علشان أقدر إن أنا فعلا أديه، علشان أقدر إن أنا يعني أتكلم عنه، علشان خاطر إن أنا أشهد لي؟ مهم قوي، لأن إحنا عارفين إنه إيه، فاقد الشيء إيه؟ لا يعطيه. طب إزاي أنا أخدم وأتكلم وأنا ما عنديش؟ يبقى لازم أخد الأول، لازم أقبل المسيح أنا الأول ملك على حياتي ورب، أقبله فعلا وأقبل صليبه وأقبل موته وقيامته وحياته الجديدة أعيشها قبل ما أكرز بيها. يعني إزاي حكرز بالحياة الجديدة؟ وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، وأنا مش عايز هذه الخليقة الجديدة. فعشان كده لازم الأول أنا أتغير، وفعلا التغيير يكون واضح فيا، ودي الحياة المضيئة، قبل ما أتكلم عن إيه؟ عن المسيح. خلي بالكم الناس فاهمين قوي، لو أنا بتكلم كلام يعني ما بعملش بيه الناس مش هتصدقني. عشان كده مهم الأول إن أنا أعمل باللي أنا بقوله. يقول لك عما ابتدأ يسوع يفعله وإيه ويعلم به. مهم قوي. عشان كده أحبائي يا ريت ربنا يدينا نعمة إن إحنا فعلا المسيح اللي فينا نقدر نقدمه للناس، المسيح اللي حي فينا نقدمه للناس فعلا إله قادر إنه يغير وإنه يدي حياة جديدة وإنه يدي توبة حقيقية لكل من يقبل. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وما زلنا في دراستنا في عظة الجبل. وصلنا إلى أصح 7، أصح 7 هو الجزء الأخير من عظة الجبل التي اشتملت على صحات 5 و6 و7 في إنجيل متى. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك أخ حياد.
0: كمان برحب بالضيوف المعانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ما زلنا في دراستنا في عظة الجبل، ختمنا أصح 6 وسنبدأ اليوم أصح 7، لكن عندي تعليق محتاج أخذه على آخر جزء في أصحاح 6 الذي أشار إلى ما يسمى بملكوت الله، لما قال لنا في عدد 33: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. حضرتك أشرت إلى أنه إنجيل متى تكلم كثيرا عن ملكوت السماوات وذكرت حوالي 32 مرة، وهي دائرة على الأرض تعترف بحكم السماء. بس عايزين نعرف إيه معنى كلمة ملكوت الله، هل هي ذاتها ملكوت السماوات ولا في اختلاف في المعنى؟
1: تقريبا في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس وفي إنجيل لوقا التعبيران بيستخدموا بالتبادل. يعني عندما يذكر في إنجيل متى تعبير ملكوت السماوات، لو أرينا ما يشابهه في مرقس ولوقا هتلاقي ملكوت الله. حتى في متى أصحاح 19 لو رحنا هنكتشف أنه بيستخدمها في آيتين وراء بعض. يقول في متى 19:23: فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات، وأقول لكم أيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. ففي عدد 23 ذكر ملكوت السماوات، وفي عدد 24 ذكر ملكوت الله. إذن تقريبا في الأناجيل الإزائية بيستخدم التعبيران بالتبادل بين ملكوت السماوات وملكوت الله.
0: عن ذات الشيء.
1: عن ذات الشيء.
0: تمام. ربما يكون ملكوت الله يشير بالأكثر إلى الله الملك.
1: يعني تنفيذ مطالب الله في حياتي.
0: تمام.
1: اطلبوا ملكوت الله أن تكون خاضعا لسلطان ومشيئة الله في حياتك.
0: أخ يوسف، ادينا عنوان لأصح 7 وهو الجزء الأخير من عظة الجبل.
1: احنا عرفنا ان عظة الجبل من 3 أصحاحات: أصح 5 البر الحقيقي، وأصح 6 العبادة الحقيقية، وهنا الأحكام الحقيقية. هنقرأ كتير عن الأحكام، سواء حكمنا على ذواتنا سواء حكمنا على الآخرين، بمعنى أننا نميز بين فريقين. ثم أخيرا وده الأهم، ان احنا

0: كلنا هنكون تحت حكم المسيح، يعني المسيح سيحكم فينا جميعا. وعلينا أن نعتبر هذه الوقفة اللي في يوم قريب جدا هنقف أمام كرسي المسيح. هذا هو الفكر البارز في أصحاح 5 الأحكام الحقيقية.
1: يا ريت تفكرنا لو في نقاط أساسية أو موضوعات أساسية داخل الأصحاح فكرنا بها.
0: يعني في أصحاح 7 نقدر نشوف أنه مقسوم إلى قسمين. القسم الأولاني علاقات تلميذ المسيح، ثم بدءا من عدد 13 لآخر الأصحاح يمكن أن نعتبرها تذييل للعظة، عبارة عن تطبيقات ثنائيات، 4 ثنائيات بتختم لنا عظة الجبل العظيمة. في الجزء الأولاني المؤمن بيحذره المسيح من روح الإدانة، وبيديله تحريض أنه يميز، وبيشجعه أنه يطلب ويصلي، وأخيرا بيذكر له القانون الذهبي في عدد 12، وهو سمي قانون الذهبي لأنه فعلا كذلك. ثم بدءا من عدد 13 لآخر الأصحاح هنقرأ عن 4 مبينات في عدد 13 و14، مساران ومصيران، عدد 15 لغاية عدد 20 شجرتان وثمرتان أو نوعين من الثمر، ثم من عدد 21 لعدد 23 فريقان في مبينة، وأخيرا عدد 24 ل27 رجلان وبيتان.
1: تمام، أشكرك. اسمح لي أرى الجزء الأول وهو من عدد 1 لغاية عدد 6 وأرجع لحضرتك بسؤال.
0: تفضل.
1: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. ماذا قال السيد لنا عن الإدانة؟
0: حذرنا من أن يكون عندنا روح إدانة. وفي الحقيقة في ناس تلاقيها على طول بالدين الآخرين، يعني ما بتشوفش أي جانب جمالي في غيرهم، لكن على طول عندهم روح إدانة. هذه الروح بيشبهها الرب بلوح خشب موجودة في عين الإنسان، طبعا تعبير كاريكاتيري، بيقول له أنت بتبص القذى اللي في عين أخوك ليه؟ طب ما أنت عندك لوح خشب، كاميرا خشب. ربنا بيحذرنا من روح الإدانة وبيقول لنا بالدينونة التي بها تدينون تدانون. مش معنى كده أن احنا كله عندنا خبر خير، لكن ما بقاش عندي روح مسبقة بالإدانة أو إدانة الدوافع أو إدانة نهائية، لأن الأمور دي تخص الله. لكن إحنا علينا أن نميز وأن نحكم في كل شيء زي ما كلمنا الكتاب المقدس مثلا في كورنثوس الأولى 2.
1: علي أن أحكم على نفسي أولا.
0: طبعا البداية أن تحكم على نفسك، ودي اللي بيشجعنا الرب عليها.
1: وغالبا إذا اهتم الإنسان أن يخرج الخشب من عينيه فلن يرى القذى في عين أخي، يعني كتير بتبقى المشاكل اللي عندنا عاملة إسقاط على الآخرين وبنشوف عيوبنا عند الآخرين.
0: طبعا هو ليس من العيب أن الواحد الروحي يصلح أخوه، احنا محتاجين أننا إذا سبق إنسان فأخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين،
1: لكن نظرا إلى نفسك.
0: بالضبط، وبروح الوداعة مش تمام. بروح الإدانة والشماتة والتعالي، طبعا كل ده مش كويس.
1: عندي تعليق على عدد 6، ربما يفهم خطأ من أحد المشاهدين. لا تعطوا القدس للكلاب، ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. عايز أعرف المعنى المقصود، يعني لا نعطي القدس للكلاب. طبعا القدس بيتكلم عن المقدسات، مش مدينة في فلسطين.
0: لا،
1: مقدسات. إزاي ما نديش المقدسات للكلاب ولا الدرر أمام الخنازير؟ إيه هي المقدسات؟ إيه هم الكلاب؟ إيه هم الخنازير؟
0: نبتدي بإيه هم الكلاب وإيه هم الخنازير. الكلاب حيوانات تتميز بالشراسة، والخنازير حيوانات تتميز بالنجاسة. هل يليق بأشخاص يميزهم الشراسة أن

0: نطرح قدامهم المقدسات؟ وهل الناس يميزها النجاسة نطرح الضرر قدامهم؟ إذا عرفنا إن هنا بيتكلم طبعا عن الناس مش عن كلاب حرفية وخنازير حرفية، إذا كان شخص شرس هذا الشخص لا يصلح أن أقدم له الأمور المقدسة،
1: عنده حكم مسبق على الأمور المقدسة ورفضها.
0: بالضبط، يعني على سبيل المثال بيلاطس أظهر شراسة في تعامله مع المسيح، أمر بجلده بعد أن قال إني لست أجد فيه علة، دبار. طب تجلده ليه؟ والجلدات الرومانية كانت في منتهى القسوة. لذلك تلاحظ أن بعد كده لما سألوا بيلاطس بكلام كثير لم يجبه يسوع ولا عن كلمة واحدة. أرى في بيلاطس الصورة اللي بيقصدهم الرب هنا،
1: شراسة الكلاب،
0: شراسة الكلاب. وأرى في هيرودس نجاسة الخنزير، فكان يعيش مع زوجة أخيه في حياة زوجته وفي حياة أخوه، طبعا ده منتهى النجاسة. لذلك أيضا عندما وقف المسيح أمام هيرودس وترجى أن يرى منه آية لم يجبه، لأنه لازم ينفذ الكلام هنا، لا تعطوا القدس لمن لهم شراسة الكلاب ولا تطرحوا ضراركم من لهم نجاسة الخنازير.
1: وطبعا ينبغي ألا نعتمد على هذا القول ونبكم أفواهنا عن الشهادة أمام الآخرين بالإنجيل. ناس كتير جدا مش بتكلم حد أبدا ويقول لك لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير، يعني تصمت عن الشهادة في كل الأحوال.
0: في الحقيقة القدس والضرر مش بالضبط الإنجيل، والكلاب والخنازير مش بالضبط الخطاط.
1: تمام.
0: لكن عندما يظهر شخص شراسة في مقاومة الحق، الرسولين مثلا بولس وبرنابا نفض غبار أرجلهم، نفضوا هدومهم، خلاص ما كلمهمش تاني. والشخص الذي يستهين بالمقدسات نصمت ولا نكلمه، لكن أي خاطئ احنا محتاجين نقدم له الإنجيل طبعا، وده واجب علينا.
1: تمام، أشكرك. كان نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 7 و8 من أصحاح 7: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. هل من العددين دول نفهم أن أي طلبة صلاة أو أي سؤال لمريض لمحتاج كده معناه أن الله يستجيب ليها؟
1: تفضل يا أخي يوسف. أكيد، لأن الرب هنا كررها 3 مرات بصورة الأولانية قاطعة والتانية أكثر، فبيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، بعدين يأكدها بصورة قاطعة جامعة مانعة، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. بداية نلاحظ أن ربنا بيشجعنا على اللجاجة عندما يكرر 3 مرات، وبنلاحظ أن السؤال أعمق منه الطلب وأعمق منه القرع، بمعنى أنك اسأل هتاخد، إذا ما ادلكش ربنا طب اطلب، تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. طب إذا برضو ما ادكش بعد ما طلبت، اقرع واستمر قارعا، تتمسك بالرب بحيث أنك لا ترخيه على الإطلاق. لكن ما قالناش هتاخد إيه، وقال لك هتاخد لكن لم يقل ماذا ستأخذ، بمعنى أن الرب أكيد استمع،
2: تمام،
1: والرب أكيد هيديلك،
2: تمام،
1: بس قد لا يعطيك ما طلبت، إذا كان في مشيئته أن لا يعطيك ما طلبت لكن هيديلك حاجة تانية. أدي مثل لذلك، بولس الرسول تضرع 3 مرات أو قرع هنا عشان تفارقوا الشوكة، كانت النتيجة أن الرب قال له أنا هديلك، بس مش هديلك أني أرفع الشوكة، هديلك حاجة تانية، هدي لك تعويض، تكفيك نعمتي
2: لأن قوتي
1: في الضعف تكمل. عشان كده تلاقي في فيليب 4 يقول كده: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وبعدين وسلام الله الذي يفوق كل عقل، بحيث انه يا اما هيدي لك اللي طلبته وهتسعد وتفرح لان الرب استجاب، يا اما هيدي لك تعويض وسنده وتشجيع ومع

0: معونة برضو هتفرح باستجابة الرب لك.
1: تمام تمام، يعني في كل الأحوال الرب لابد أن يستجيب، لكن بحسب مشيئته الصالحة. صحيح. يسدد الاحتياج ولا يلبي الرغبات.
0: تمام،
1: احنا بنطلب طلبات تعبر عن رغباتنا، لكن الله بيسدد احتياجاتنا.
0: صحيح.
1: وهو في نعمته يسدد الاحتياج.
0: تمام
1: تمام. هل في أي نور وتعليق على التدرج الثلاثي هذا لما قال اسألوا وبعد كده اطلبوا وبعد كده اقرعوا؟
0: يعني أرى فيها تدرج في اللجاجة، يعني حلو أن احنا نسأل، وهو قال لأن كل من يسأل يأخذ، لكن الطلب أكثر عمقا، اطلب وحتاخد وحتلاقي. لكن إذا الرب لم يستجب لك من أول أو تاني مرة استمر قارعا. وعندنا نموذج لذلك، زكريا أبو يوحنا المعمدان طلب وصلى إلى الدرجة اللي فيها ناسية طلباته، بس الله ما نساش.
1: تمام.
0: ومتسجلة عند ربنا وعنده توقيت، وطبعا كان من الحكمة أن يتأخر استجابة الرب علشان يجي أعظم المولودين من النساء. كان ممكن ربنا يديله واحد بس قبل معاد المجيء المسيح، وكان يبقى مجرد ابن، ما كل الناس عندها أبناء، لكن أداله أعظم المولودين من النساء.
1: أشكرك. إذا رحنا لعدد 13 يبدأ لنا القسم الثاني اللي حضرتك أشرت إليه، وهو مجموع الثنائيات من 13 ل 14، يتكلم عن الباب الضيق أو البابين والمصيرين. عايز تعليق من حضرتك؟
0: يعني الرب بيوضح أن ما فيش طرق كثيرة، هما في بابين وطريقين ومصيرين. الباب الأولاني مش حلو، ضيق، وبعد الباب الضيق طريق كرب برضو مش حلو. بس الجميل بيودي فين؟ الباب الضيق والطريق الكرب يؤدي إلى الحياة، بينما في طريق واسع وباب واسع وطريق رحب لكن بيؤدي إلى الهلاك. فعلينا أن نعرف الخواتيم، النهايات إيه، مش البداية إيه بس، لكن كمان علينا والأهم من ذلك أن نعرف إلى أين ينتهي سفرنا. عشان كده ربنا بينصحنا ادخلوا، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. وأعتقد أن هذه العبارة معناها أن اليهود ليسوا بالمولد داخل الملكوت، لكن عليهم أن يجتهدوا ليدخلوا، لأن هم كانوا فاهمين إحنا ولاد إبراهيم، إحنا بتوع الملكوت، الملكوت يجي يلاقينا. قال لهم لا، اجتهدوا أن تدخلوا. وأعتقد نفس الأمر بالنسبة للمسيحيين اليوم. لا تظن أنك اتولدت في بيئة مسيحية وتعمدت بالمعمودية المسيحية أن الموضوع منتهي بالنسبة لك، اجتهد أن تدخل وإلا هتضيع منك الفرصة.
1: ودائما الباب الضيق لا يسمح لك باصطحاب أشياء كثيرة وأنت تدخل.
0: بالضبط.
1: ينبغي أن تتحرر من كل المتعلقات وتدخل بمفردك.
0: مظبوط.
1: مش حاجة أبدا هتساعدنا علشان ندخل من هذا الباب،
0: مش ممكن
1: إطلاقا.
0: يعني ما كانش عند مانع هيرودس انه يدخل هو وهيروديه، ما ينفعش.
1: ايوه،
0: سيب هيروديه وادخل لوحدك.
1: تمام،
0: هو مش مستعد.
1: الجزء الثاني وهو الاعداد من 15 ل 20، هقرا بعض الاعداد وارجع لحضرتك بسؤال. احترزوا من الانبياء الكذبه الذين ياتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفه، من ثمارهم تعرفونهم، هل يكتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية، ولا شجرة ردية أن تصنع أثمارا جيدة. كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار، فإذا من ثمارهم تعرفونهم. الأنبياء الكذبة من هم يا أخي يوسف؟
0: الأنبياء الكذبة، كأن المسيح عايز يقول لك مش بس تهتم أنك تدخل من الطريق الصح، من الباب الصح والطريق الصح والموضوع ينتهي على كده. وانت في الطريق الصحيح عرضة أن يقابلك أنبياء كذبة. الأنبياء الكذبة الذين يعلمون بما لم يقله الله. يعني لو جيت لقيت واحد بيقول لك ما فيش حاجة اسمها جهنم، اللي بيقول الكلام ده واحد من الأنبياء الكذبة، لأن المسيح تكلم عن جهنم 11 مرة في الأناجيل الثلاثة الإزائية. وهكذا كل من، إذا واحد قال لك إن أي طريق وصلك للسماء مش لازم تآمن بالمسيح، لكن بأي طريق بس خليك راجل طيب، هذا من الأسباب.

0: الثانية الكذبة، لأن الكتاب المقدس واضح وقاطع، ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص سوى اسم يسوع. إذن علينا أن نتحذر من الأنبياء الكذبة، حتى لو كانوا من برة فروة خروف لكن من جوه شراسة الذئب.
1: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: على 19 من الإصحاح السابع، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدة تقطع وتلقى في النار. معنى كده بأن كل مؤمن ملهوش ثمر واضح بيهلك أو يعني يفقد إيمانه.
1: تفضل يا أخي.
2: هو هنا مش بيقول ملوش ثمر، لكن ما فيش حد ملوش ثمر، لكن ما هو نوع ثمرك؟ يعني بعد ما كلمنا عن عالم الحيوان الذئاب الخاطفة، كلمنا عن عالم النبات، فبيقول لنا هل يكتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ الشوك والحسك لعنة الخطية، شوكا وحسكا تنبت لك، بينما العنب والتين الثمار الشهية اللي بتفرح قلب الله والناس، الطعمها لذيذ. ما هو نوع ثمرك؟ انت اكيد بتجيب ثمر، بس نوع ايه؟ اذا كانت بتعمل لجسدك ولذاتك فثمرك هو حسك وهو شوك، ومن هذا اعرف ان الشخص ده لا علاقة له بالله على الاطلاق. لكن اذا كان يعيش لمجد الله، ربما ملوش خدمات ظاهرة، لكن حتى في ألمه وفي مرضه يشكر الله، هذا الشخص عنده ثمر، عنده شكر، عنده. والشكر على فكرة زي ما قال الرسول بولس، به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. يعني أنا ظروفي مش حلوة لكن شاكر الله، فرحان بالرب، هذا نوع من الثمر راقي. فالرب يساعدنا عشان يبقى عندنا، نخلي بالنا من نوع الثمر اللي عندنا.
1: وعدم الاتيان بثمر مطلقا هذا دليل على أنه الشجر دي في الأصل ميت.
2: ميت.
1: لكن المؤمن الحقيقي لن يهلك، وأنا أعطيه حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. تمام. إذا رحنا للأعداد من 21 ل 23، وأنا بتخض من هذه الكلمات لأنه أنا شايف صورة لخدام هالكين. إذا حبينا ندعي عنوان خدام هالكون، الرب بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. جمع دول تنبأوا وأخرجوا شياطين ونطقوا باسم المسيح وترد عليهم الكلام ده، مين هم دول يا أخي يوسف؟
2: يعني هل بغريب أن أنبياء يهلكوا؟ يعني في العهد القديم مثلا نقرأ عن صدقية ابن كنعانة، ما هو نبي كذاب، بلعام العراف الشرير اللي كلامه بيعزينا، ما هو شرير وقتل بسيف بني إسرائيل. لما تبص في العهد الجديد لواحد زي سيمون الساحر الذي أدهش شعب السامرة واعتمد وآمن، دول مش كلهم هالكين؟ لما يكلمنا الرسول بولس عن ناس نهايتهم الهلاك، يفتكرون في الأرضيات، إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. في الحقيقة رجال الدين والدين عموما ما يدكش أبدا اطمئنان إنك من ضمن رعايا السماء. فرجال الدين أيام المسيح قيافة وحنان أردأ خلق الله. إذن المسألة مش أنت وظيفتك إيه، هدومك من برة إيه، قلبك من جوه إيه. عشان كده هنا الناس دول مش كل من يقول يا رب يا رب، ومش كل اللي يعمل معجزات، لأن الرب حيقول لهم في عدد 23 أصرح لهم إني لم أعرفكم اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وأنا بقول على التعبير ده أنهم عملوا القوات أحيانا وعملوا الإثم دائما، كانوا عايشين بيعملوا الإثم مع أنهم عملوا بعض الآيات والقوات، لا ما يقضيش مصلحة. كتار عملوا آيات، يهوذا الإسخريوطي عمل معجزات وآيات لكن كان

0: مع شيطان.
1: تمام، بالإضافة إلى أنهم خدموا ولم يكلفوا من الرب
0: طبعا،
1: وتنبأوا ولم يكلفوا من الرب
0: طبعا،
1: ونطقوا باسمي ولم يرسلوا من الرب، فهذا أيضا اسم
0: طبعا.
1: فالاسم مش بس فعل الشر، لكن حتى ممكن أقوم بخدمة في ظاهرة حسن، لكن لم يرسلن الرب ولم يكلفن الرب
0: صحيح.
1: فسأعطي حسابا. الجزء اللي بعد كده جزء شهير جدا يا أخي يوسف في آخر الحلقة، عايزين نركز عليه من عدد 24 ل 28، عن رجلين وبيتين. عايز أخذ تعليق عن الرجلين والبيتين، تفضل.
0: يعني في الأعداد اللي فاتت الناس قالوا أحلى كلام، وهنا في الأعداد بتاعتنا الناس سمعوا أحلى كلام. قالوا أحلى كلام، قالوا للمسيح يا رب يا رب، روعة. هنا سمعوا كلام المسيح، لكن المسيح بيقول مش كل اللي يسمع كلامي، لأن في ناس هتسمع كلامي وما تعملش بيه. ده شخص جاهل بنى بيته على الرمل، لكن في واحد تاني سمع كلامي وعمل به، فده راجل عاقل بنى بيته على الصخر. يبقى إذن المسألة مش أنا بقول إيه ولا حتى أنا بسمع إيه، لكن ما هو الثمر اللي كان بيكلمنا عليه ربنا. هل أنا بعمل الإثم عايش في الخطية؟ هل أنا ما عنديش توبة؟ لأن هنا اللي حفر وعمق ده بيكلمنا عن التوبة. أنا أتعب روحي في التوبة والغلب ده ليه؟ ما نبني على طول وأطلع أدوار كتيرة زي الناس النهاردة الطماعين اللي ما بيحسبوهاش صح، يعمل له عمارة عالية عظيمة وبعدين تنهار لأن الأساس خربان. الرب بيكلمنا عن الأساسات هنا، وأعتقد الأساسات هي التوبة. فإذا كنت مغلوب من خطية ما ترضاش على كده، ما تسكتش على نفسك، تمسك بالرب وقول له قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: الحلو إن الله بيسمع وبيستجيب بس حسب مشيئته الصالحة. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، الرب بيسدد الاحتياجات وليس الرغبات.
3: شفنا ان ناس قالت وناس سمعت، لكن الافضل ان احنا نسمع ونعمل بكل كلمة بنسمعها من الرب.
4: عرفنا ان الله بيشجعنا على اللجاجة، وقال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. هو بيحب يسمع صلواتنا، وبيحب، هو اب صالح بيحب يدي اولاده عطايا جيدة، لكن مش لازم الحاجة اللي أنا طلبتها يديهاني بالتحديد، لكن ممكن يديني حاجة تاني. زي بولس لما تضرع من أجل الشوكة 3 مرات، لكن كانت إجابة الرب تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، أحب أسيب معاك الكلمات الختامية التي ختم بها السيد كلامه وعظته على الجبل، وهي الواردة في نهاية أصح 7. إنها كلمات عن الحكمة وعن التعقل. قال: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. وأصلي من كل قلبي أن تكون أنت من الفريق العاقل الذي تبني بيتك وتبني حياتك وتبني مستقبلك الأبدي على شخص المسيح صخر الدهور. عشان كده تسمع كلامه وتعمل بكلامه لن تسقط أبدا. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي إن أنتي في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. إحنا النهاردة مرة تانية مع أخونا حسام نبيل، الراجل اللي ربنا أنجحه في العمل علشان يبني ملكوت الله في العمل ويعلم الشباب الصغير ويعلم في الكنيسة ويعلم كمان في كليات اللاهوت الفرق بين إن أنا بخدم أو أنا بشتغل، والموضوع واحد، بشتغل وبخدم نفس الكلمة ونفس الدعوة في أصلها. أهلا بك مرة تانية.
7: أهلا يا بنت.
6: كنا بنتكلم على إزاي إن الشباب النهاردة متلخبط في الحتة دي، أشتغل ولا أتفرغ، وعندهم أحلام كتير وحاجات كتير والدنيا ملخبطة معهم. إيه رأيك؟
7: أنا هقول رأيي في موضوع التفرغ بس ده رأيي شخصي.
6: أوكي.
7: لا يعبر عن طائفة ولا يعبر عن كنيسة ولا يعبر حتى عن قناة فيكم تماما.
6: أوكي.
7: لكن أنا هشارك برأيي الشخصي.
6: أوكي.
7: يعني وقد يكون الكلام أحيانا مش لطيف
6: دايما يعني. الكلام المفيد مش لطيف.
7: أنا بقدم اعتذارات من الأول بس. طيب عايز أرجع بيكي يا إيفت للجو اللي الرب يسوع كان عايش فيه. الرب يسوع كان عايش في ثقافة بتعمل بworking policy بتقول 6 أيام في الأسبوع 12 ساعة في اليوم. الworking policies بتاعتنا أو سياسات العمل عندنا أحيانا 5 أيام في الأسبوع 8 ساعات
6: في اليوم.
7: جبناها بدين دي برضو لما المثل بتاع السيد اللي نزل يجيب أجراء أو عبيد وراح الساعة 11 جاب عبد واداله دينار أجرة يوم وهو اشتغل ساعة واحدة. والرب يسوع بنفسه شهد وقال انه ساعات النهار 12 ساعة المفروض اكون بشتغل شغل ابويا اللي ارسلني فيه. هما كانوا بيشتغلوا في ثقافة اسمها 12 ساعة في اليوم 6 أيام في الاسبوع. طبعا 6 أيام في الاسبوع سهلة قوي، 6 أيام تعملوا في اليوم السابع تستريح. وانا بشوف الرب يسوع النموذج بتاعنا وهو بيشتغل 30 سنة الأولانيين في مجال النجارة.
6: أوكي.
7: وهبدأ أطلع كلمة مجال دلوقتي. وبعدين مش بيتفرغ للخدمة لكن بيعمل شيفت للكارير.
6: أوكي.
7: لمجال الكرازة فول تايم.

0: أنا ليه بحط المصطلحات دي دلوقتي؟ لأنه ده مش شبه خالص السيت اب بتاع التفرغ اللي بنشوفه في الأوساط بتاعتنا. مع كامل احترامي لأي حد خد قرار بأي حاجة، لكن سيت اب التفرغ اللي أنا بشوفه النهارده هو واحد قاعد طول النهار في البيت مش بيعمل حاجة، ولو اتزنق يقول لك بذاكر عشان بالليل ينزل اجتماع ولا ويك اند يروح نهضة وخلاص. هو ده اللي بيحصل. طبعا مش كل من دعي دعوة انه يعمل شيفت كارير هو بالوضع ده طبعا. لكن دي قاعدة مش قليلة، ده عدد مش قليل عايشين هذا المبدأ. انا مش هقول ده صح ولا غلط، لكن هكتفي بان انا اقول انا ما شفتش المنظر ده في الكتاب المقدس، ان كان في حياة الرب يسوع او في حياة الرسل. يعني في الرسل مثلا، الرسل اللي كانوا مقامين على كنيسة أورشليم زي يعقوب اخ الرب وزي بطرس، هو كان بيعمل بدوام كامل من الصبح لاخر النهار في الرعايه وفي التعليم والوعظ والتبشير، اللي هو النهارده ابتدى ياخد الدور ده ما نطلق عليه او كتابيا اسقف المكان او القسيس اللي بيقوم بالدور ده. هو الشخص العامل دوام كامل في امر معين.
1: اوكي.
0: وهرجع تاني واقول لك، طب وللناس النهارده ربنا بيدعوهم، بصي بقى الجملة اللي بنسمعها، أسيب شغلي عشان أتفرغ لخدمة ربنا، وبتتقال بطريقة تانية إن ربنا دعاني دعوة مقدسة إن أنا أخدم خدمته وأسيب الشغل. أنا عندي مشكلة مع الجملة دي، لأنه أنت ما كنتش قبل كده في دعوة نجسة وبقيت في دعوة مقدسة. ده هيرجعنا للحلقة اللي فاتت. لو أنت بتشتغل الشغل النجس وخدمة ربنا هي الحاجة المقدسة، الجملة دي هتركب. بس لو احنا صالحنا الاتنين على بعض ان انا انسان مقدس وحامل حضور الله في كل الاماكن وكل المجالات، الجملة دي لا تستقيم. لكن الجملة اللي تستقيم ساعتها ان انا عملت شيفت للكارير او تحويل للمسار الوظيفي، ان انا بشتغل دوام كامل في شركة معينة او في مؤسسة، ان انا بشتغل دوام كامل في احد الامور اللي بتخدم جسد المسيح من رعاية تعليم وعظ وما الى ذلك. وحتى الأجانب بيقولوها بلفظ لطيف working full time in ministry.
1: yes.
0: بصي working full time
1: in ministry.
0: فأنا مش ضد مبدأ إنه حد ربنا يدعوه دعوة خاصة إنه يعمل حاجة بس هيشتغل فيها دوام كامل، مش هيفضل قاعد في البيت نايم في البيت وآخر يوم ساعتين في اليوم بس اللي بينزل فيهم. فأنا مشكلتي مع السيت اب الشائع في الحياة،
1: ودي خطيرة جدا
0: جدا. عارفة ليه بقى؟ لأنها بتعثر الناس في ربنا وبتعثر الناس في الأمور المالية والمادية.
1: صح.
0: وأنا آسف بقى للحتة الجاية الحساسة أكتر دي، بولس بيكتب في كلوسي بيقول بصلنا، يعني بولس واحد من الناس مثلا اللي كان بيشتغل في عمل الخيام دوام كامل. بعض الناس فاكرة أنه يعني كان بيعمل له خيمتين ثلاثة كده يقلب بيها لقمة عيشه. لا، هو كان بيعمل دوام كامل في الخيام وما تبقى من اليوم في الكرازة والتبشير. فبولس بيقول لهم بصوا على الموديل اللي هو اللي أنا بعيشه، أنا ما تقلتش على حد في فلوس، ما طلبتش من حد فلوس، إن كنت بقبل تقديمات منكم فده بركة وذبيحة حلوة منكم أنا بقبلها. وأفرض يعني إصحاح كامل في كورنثوس الأولى 9 عن الأمور المالية. لكن كان بيقول لهم أنا بشجعكم كمان، سوري في الألفاظ، ما تعيشوش عوالة على اللي حواليكم، ما ترموش
1: حملكم
0: على آخرين. كل واحد يشتغل ومن لا يشتغل لا يأكل. طب أعمل فيها إيه دي بقى؟ ودي مش ضد خالص مبدأ إن إحنا بنعمل مش للفلوس للأكل، لكن إحنا بنعمل لمجد الله. الاتنين دول مش ضد بعض، لأن أنا ما زلت بعمل لمجد الله والله هو المسؤول عن تلبية احتياجاتي. بس لو أنا ما عملتش، وأنا هنا بسأل السؤال بقى اللي يحل الإشكالية دي، العمل يا إيفيت في أي مجال من المجالات هو بمثابة فتح القنوات الشرعية قدام الله إنه يرسل فيها الإمداد. إنه الشغل لما أنا بختار أشتغل، أنا بختار أفتح قناة شرعية قدام السماء الرب يبعت فيها الإمداد والتموين. فلو أنا ما اشتغلتش مش هفتح القناة الشرعية دي. والكلام اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت من متى

0: حتى ستة مش بيقول لنا ما نشتغلش، لكن بيقول لنا ازاي ما نطلبش الاكل والشرب. يعني في متى بيقول لا تهتموا، بس في انجيل لوقا قايلها كده بصراحه، لا تطلبوا، لان الامم تطلب. فانا مش هطلب الاكل، مش هطلب الشرب، انا متاكد ان ربنا هيبعت هذا الامداد والتموين والاحتياج، لكن انا عليا دور فتح قناه شرعيه قدام الرب انه يبعت فيها ايه، ان اشتغل،
1: ان اشتغل
0: والا اعيش عواله على الاخرين.
1: طيب الناس اللي مش لاقيه شغل وبتقول

0: الكلام ده، ترد عليه تقول له ايه؟
1: ارد عليه واقول له انه لو انت مش لاقي شغل افهم انك انت ما نمتش المهارات بتاعتك اللي بيها تقدر تدخل وتلاقي الاحتياج في السوق اللي تقدر تحط فيه مهاراتك. لانه ربنا لما بيدعونا دعوة، الدعوة دي ربنا بيدينا فيها الوزنات بتاعته. بس الوزنات اللي ربنا بيديها لنا محتاجة مني انا مذاكرة، محتاجة مني مذاكرة عشان افهم لغة السوق، اللغة اللي هكلم بيها الناس في السوق. مظبوط كده؟
0: بالظبط.
1: يعني دانيال لما كان في قصر الملك بيقول تعلم لغة الكلدانيين ولسانهم. تخيل المواد اللي كان بياخدها دانيال، لغة الكلدانيين ولسانهم. على فكرة بالمناسبة دي لغة السحر. لا.
0: واو.
1: لأن هو كان يعني كده يقول لك إنه كان رئيس الـ الـ الـ الـ السحرة والمنجمين والكلدانيين.
0: دي حتة خطيرة.
1: دي متخيلة ايه المادة اللي دانيال بيتعلمها؟ لكن مادة زي دي تتحط في ايدين واحد ابن ربنا ماشي بشريعة السماء، لا يحصل فرق، يحصل نوع 10 أضعاف، مش ضد، 10 أضعاف الآخرين لما يقفوا في الاختبار، ده ياخد 10 ده ياخد 1. مش لأنهم وحشين، دول حكماء، لكن ده لأنه جواه المسحة الإلهية اللي بياخد بيها الساينس بتاع الأرض ويريديم الساينس ده، يسترد العلم ده بالتكنيك السماوي. اضرب لك مثلا، النهارده العلم بيقول في ماده الاقتصاد اول درس ذا سكيرستي اوف ريسورسز، ندره الموارد. السماء بتقول في بركه، فخمس خبزات وسمكتين يعملوا اشباع 5000. احنا بنقرا الايه دي عشان نطبقها في مجال شغلنا. ازاي وانا في ايديا خمس خبزات وسمكتين والساينس بيقول في ندره في الموارد، السماء يبقى ليها ايكونومي تاني، ليها اقتصاد تاني. مين بقى هياخد ده ويطبقه في الارض؟ لازم يكون ولاد ربنا، لانه
0: مفيش غيرهم.
1: محدش يعرف المعادله الاقتصاديه السماويه دي الا ولاد ربنا. انتوا فين بقى في السوق؟ انتوا فين في مجالات العمل بالمسحه الالهيه دي اللي تمكنكم من تطبيق اقتصاد سماوي في الارض بيعاني من اقتصاد ندره الموارد؟ فلو حضرتك مش لاقي شغل، روح نمي مهاراتك، الوزنات اللي ربنا اديها لك، دور في السوق ايه الديماند والاحتياج لايه، ونمي الديماند. النهارده مثلا المحاسب اللي مش بيعرف يشتغل بالاي اي خلاص هيتركن.
0: بالظبط.
1: المبرمج اللي مش بيعرف يشتغل بالاي اي هيتركن. طب ما تروح تاخد كورس اي اي، تفهم البرومبت انجينيرنج بتاع الاي اي، ونمي مهارتك في الاي اي ده عشان يبقى السبلاي اللي بتحطه ليه ديماند في السوق.
0: بالظبط.
1: والا هتتركن،
0: والناس تشوف انك مميز، عارف حاجه غيرك مش عارفها.
1: ودي الشهادة اللي جت عن دانيال لحد حفيد نبوخذ نصر، لغاية بيلاشصر حفيد نبوخذ نصر. أمه تقول له في أيام نبوخذ نصر كان في واحد في المملكة في روح الآلهة القدسين، راجل فطن بيفهم
0: ذكي.
1: إن كان أبناء الظلم عارفوا ذلك فبالأحرى، وصاروا أحكم من أبناء النور، فبالأحرى أن أبناء النور يفهموا ده. محتاجين نذاكر العلوم، نفهم
0: لغة
1: نكلم بيها الناس. الراجل الحكيم هو اللي بيقف قدام الملوك، ليس الرعاع، ده سفر الأمثال. الراجل المجتهد الحكيم في لغة تتقال وتتكلم بيها، ولازم مذاكرة تذاكرها، ولازم مسحة الروح القدس، لأن بدون مسحة الروح القدس أنت هتبقى زيك زي أي حد موجود في العالم.
0: بالظبط بالظبط. لكن لازم المجهود، ولازم أن أنا أعمل المجهود وأنمي نفسي.
1: وده باترن على فكرة إلهي، يعني في معجزة إقامة العازر رب يقول للناس حلوه وهو يقومه، سوري زيلوا الحجر هو يقومه، حلوه. فأنا عندي دور في الأول، عندي دور في الآخر، هو عنده دور في النص. معجزة إشباع الجموع، عندكم إيه؟ خمس خبزات، رب يبارك، خدوا وزعوا. فأنا عندي دور في الحتتين دول، ودور الرب في النص، في الحتة اللي أنا ما أعرفش أعملها. بس أنا ما عملتش دوري، هو مش هيعمل دوره.
0: بالظبط بالظبط.
1: وما نرجعش بقى نروح لقصة دانيال لما كان الغراب بيأكله، عشان احنا احيانا بندخل الكتاب المقدس
0: نخلطه مع بعض.
1: نخلطه. لا، ده كان راجل عايش في وسط مجاعة والرب كان بيبعت له الغراب، بس انا مش هاخدها ذريعة ان انا اقعد كده.
0: إلي.
1: سوري انا اسف، إلي مش دانيال، إلي. مش هقعد فارد ايديا وربنا هيجيب لي الاكل لغاية عندي والشغل لغاية عندي، ده مش هيحصل. وما ترجعش لهم ربنا بعد كده.
0: ومش ده اسلوب ربنا
1: خالص.
0: يعني المرأة اللي راحت للنبي وقالت له هياخدوا عيالي مني وجوزي مات، قال لها ايه؟ ايه اللي عندك؟
1: فين الحتة اللي انت هتعمليها؟
0: بالظبط، ايه اللي عندك؟
2: مينا كان عايش حياتين في نفس الوقت.

0: واحدة للشغل وواحدة لربنا. لكن الحاجة اللي بدأت صغيرة ابتدت تكبر بسرعة غير متوقعة.
1: يمينة، أنت مركز في إيه؟ الشغل محتاج تركيزك كله.
2: معلش، حد محتاجني؟
0: قلبه كان في حتة وجسمه في حتة تانية.
2: يا رب، أسيب شغلي؟ هعيش إزاي؟ بس الناس محتاجاك وأنا سامع صوتك.
0: في لحظات ربنا بيطلب أكتر من مجرد وقت، بيطلب قلبك كله.
3: يمينة، الدعوة مش سهلة، بس لما ربنا بيدعو هو كمان بيسند.
2: خايف بس حاسس إنه ده الطريق.
3: لو دي دعوته امشي وراه من غير خوف.
2: أنا لقيت مستقبلي.
0: لما الواحد يسيب كل حاجة علشان ربنا، ربنا بيديله أكتر مما كان يتخيل.
4: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
5: لا، الكلام ده يعني محتاجين نسمعه، شبابنا محتاجين يسمعه، أمهاتنا، الأمهات اللي عمالة تتكلم على أولادها وتقول مش لاقين شغل. بطلي الكلام ده، ابتدي دوري إيه اللي عند ولادك، إيه اللي ولادك مميزين بيه ونميهم فيه، واتكلمي معاهم وقولي لهم. يعني هدى كانت معايا في حلقة من الحلقات، وإزاي إنها إدت الريسبونسبيليتي الكاملة لأولادها إن هم يختاروا اختياراتهم، وهي تزق، هي بس تزق كده زق خفيفة،
6: توجيه دي دور توجيهي.
5: لكن مش دور إن أنا ولادي ما لهمش نصيب، البلد وحشة، ونتكلم الكلام اللي ولادنا يسمعوه ويكرروه،
6: أو إن أنا هكتفي بإن أنا أصلي وماما هتصلي لي والكنيسة هتصلي لي إن ألاقي شغل وأنا قاعد ما بعملش حاجة. معلش أنا آسف، سوري، الصلاة مش هتعمل حاجة في الوقت ده.
5: أجري
6: مع أن الصلاة بتصنع معجزات، وشفنا حلقات من البرنامج معاك إزاي الصلاة بتعمل معجزات، لكن لو أنا عندي دور ما عملتوش فيش أي حاجة تحصل.
5: ما هو دي حتة أنا علي الاختيار وهو علي التغيير.
6: بالزبط.
5: لو أنا ما اخترتش صح هيغير في إيه؟ هياخد إيه يشتغل بيه؟ عارف أمر الرب بالبركة في خزائنك. طب إيه الخزائن دي اللي عندك؟
6: عملتها إزاي؟ اشتغلت إيه في الخزائن دي؟
5: جهزتها عشان هو يسكب البركة عليها؟
6: بالظبط، تفتح القناة الشرعية قدام ربنا انه يسكب البركة.
5: اعتقد ان الحلقة دي لكل اولادنا ولكل امهاتنا ولكل الاباء الموجودين في البيت، نتعلم المبدأ ده، اللي مش هيشتغل مش هياكل، وده نقوله لاولادنا وان هم صغيرين، ونطلعهم على انهم يفكروا بركة الرب بتيجي ازاي. انا عليا جزء، انا في بارت انا لازم اعمله، لو ما عملتوش مش هحصل على كل حاجة ربنا حاططها ليا بالبركة في الخزائن اللي عنده. ده في خزنة عنده بتقول دي بتاعت حسام، خزنة بتاعت إيفات،
6: قوة السماوات.
5: مدي إيدك وخدها. شكرا قوي على الدرر، احنا خدنا درر في الحلقات دي. ربنا يباركك ويستخدمك، وشكرا لكل مشاهدينا اللي بيتفرجوا على برنامج المرأة الفاضلة. ابعتوا لنا اسئلتكم، خلونا نتواصل مع بعض على الفيسبوك، على الانستجرام. قلتوا كمان بنحط كل الحلقات دي على تشانل إيفات آيزك اليوتيوب، سبسكرايب لليوتيوب بتاعنا، وهنكون على تواصل مستمر. إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: الحياة مراحل، طفولة وشباب وشيخوخة،
1: ولكل مرحلة تحديات.
2: كل اللي محتاجينه نتكلم فيها بصراحة ونكون جادين في طرح المشكلة.
3: الموضوع مش بسيط
1: حتى لو كوميديا سوداء،
2: يعني كلام في المليان بدون لف ولا دوران،
1: ونشيل الأقنعة وتظهر حقيقتنا،
0: ونعرف نواجه مشاكلنا
2: بدون خوف.
4: قريبا على شاشة قنوات الكرمة.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. برحب بكم وبرحب بكل مشاهدينا على قناة الكارما، وإحنا في حضرة الرب. الرب بيجي زي ما احنا متفقين وإيده مليانة، فقط علينا إن احنا نطلب منه ونقول له يا رب ادينا، افتح إيدك وادينا، وإنت تمد إيدك وتاخد وتصلي وتفتح قلبك وتفتح ذهنك وتبقى على استعداد انك تسمع وانك تتعلم وانك تاخد من الرب بركه جديده النهارده. وقلنا بيجوا ايده ايه؟ احنا صحيين زي الفل. عشان كده خلونا نهيئ قلوبنا ونحني رؤوسنا في الصلاه لمده دقيقه واحده، ونقول له يا رب من فضلك احضر في وسطينا، بارك اجتماعنا واقبل تسبيحاتنا، وبارك عبدك من سوف تبوق فيه وتكلمنا من خلاله. صلي من قلبك، صلي من أجل نفسك ومن أجل الاجتماع ومن أجل فرصة الكلمة وفرصة التسبيح. يا رب من أعماق قلوبنا بنشكرك وبنحمدك وبنعظم اسمك لأنك إله صالح. شكرا يا رب لأن حسب وعدك أنت موجود في وسطينا. نحن نثق يا رب أنك أنت تملأ هذا المكان، وأنك تيجي إيدك مليانة، وأنك تمر بين الصفوف يا رب وتدينا بركة جديدة في هذا المساء. نثق يا رب أنك إله أمانة لا جورة فيك البتة، وأمانتك ومحبتك ما بتتوقفش على عدم أمانتنا ولا على ضعف محبتنا، لكن نعظمك لأنك تعطي بسخاء ولا تعاير. لذا يا رب اقبلنا في هذا المساء وإحنا بنقدم لك ذبيحة التسبيح. بارك كل فقرة من فقرات اجتماعنا، واذكر كل نفس ماثلة أمامك الآن يا سيد. من فضلك يا رب بركة خاصة وكلمة جديدة يا رب لكل نفس ماثلة النهاردة أمامك، في اسم المسيح يسوع، آمين. كلنا عارفين إن أسوار أريحة وقعت، وهم بيعملوا إيه؟ بيلفوا وبيدوروا 7 مرات وإيه؟ ويسبحوا. عشان كده لو أنت جاي النهاردة وجواك أي أسوار، تعالى سبح الرب. لو في سور من القلق، سور من الخوف، سور من المرض، التعب، أي أسوار حطيتها إبليس جواك النهاردة تتحطم وتتهد، وإحنا بنسبح الرب من كل قلوبنا. أمين. خلونا نسبح الرب مع الأخ زكريا حنا والفريق. أهلا وسهلا بكم.
1: يا لبع كلنا وإحنا في محضر ربنا، مش بس اللي هنا في الجمعية، لكن مع بعض كلنا وكل أحبائنا اللي بيشاركونا على السوشيال ميديا وعلى قناة الكارما. كل حد دايما أقول الكلمة دي في زمانه وفي مكانه، بيسبح الرب. يلا نقف مع بعض كلنا وإحنا بنسبح ربنا في الجمعية هنا في شبرا، وإنت في مكانك حتى لو إنت مش قادر إنك إنت تقف، لو أنت في الشغل أو في البيت أو في أي مكان، أنا ممكن أدي من الرب سجودي وعبادتي وأنا في مكاني وأنا في شغلي وأنا في العربية وأنا في الشغل وأنا في الشارع وأنا في أي مكان. أهم حاجة أن إحنا لما نسبح نقول له في اسم ربنا يسوع أتينا كلنا. إحنا ما عندناش إلا هذا الاسم نعبده ونرفعه ونمجد اسمه، والنهاردة نقدم له كل الشكر والحمد والتسبيح. أمين. نسي اسمع أمين، يعني لما نقول أمين قوية أول الاجتماع هنكمل بالأمين القوية. أمين. وكمان أحبائنا اللي بيشاركونا مشاهدين، أكيد كل حد في مكانه هيقول أمين. يلا مع بعض في اسم ربنا يسوع أتينا.

ربنا يسوع. أمين أمين يا شعب الرب. تفضل استريح ونكمل وإحنا قاعدين. يلا مع بعض قول له: إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك. قال المرنم في المزمور: إلهي أنت. نفس الكلام ده بالضبط، نفس القرار، قالوا: إلهي أنت. وأتحدى بنعمة الرب أي حد خارج هذا الكتاب يقدر يقول لله سبحانه وتعالى العظيم، الله القوي، الله اللي في السماء، يقدر يقول له إلهي. ما نقدرش أبدا أبدا أبدا. وتحدى أي حد يقول يا أبانا، ما نقدرش أبدا إلا في المسيح يسوع. أمين. كم حد نهار يقول له أنت مش بس الله العظيم، أنت مش بس الله اللي مكتوب عنك ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام صانع الأرض كلها. لا يا رب، ده أنت إلهي، أنت إلهي اللي في علاقة شخصية بيني وبينك.

العدد الأخير اللي هو تعانق قلبك أو حبك في قلبي. العدد ده دخيل على الترنيمة، هو مش معمول مع الترنيمة، والعدد ده فيه شوية ألفاظ لما احنا بنخدم مع الشباب بنقول لهم فيه شوية ألفاظ رومانسية عشان الشباب يفهمونا يعني، وانتوا كمان شباب وشابات يعني، فما ينفعش اقول يتعانق حبك وقلبي كده الا بقولها بشيء من ايه، يعني برضو من رومانسيه مش كده يا جماعه؟ واحنا المحبه اللي بيننا وبين الرب هي محبه يعني رومانسيه وحقيقيه. وما انساش من ضمن الكلمات الماثوره للاب متى المسكين وهو قديس معاصر اللي قال انه العلاقه بين المسيح والكنيسة هي علاقة عشق إلهي. أقول مرة تانية، أنا ماليش دعوة، اللي عنده اعتراض لما يوصل السماء يعني يبقى يتكلم مع أبو لبتها. العلاقة بين العريس والمسيح أو المسيح والكنيسة علاقة عشق إلهي. أنت عندك عشق تاني، إحنا ماليش دعوة، إحنا عايزين نقول للرب إحنا بنحبك. فنفسي أقول الكلام ده مرة تانية بس نقوله بأكثر يعني إحساس ورومانسية. أمين، مش عايزين تقولوا أمين. أمين، يلا مع بعض نعيد مرة تانية العدد الأخير.

التسبيح للرب يعلى وتعلى معاه الفرحة. قلبي هيغني القدير بإيماني، أشوف الخير في ظروفي حتى الصعبة. بعلن إيماني شايف إلهي. كل حاجة اللي من دول، كل جهاز لي كلمة السر، الباسورد أو الباسكود، مش كده؟ المفتاح السر هنا في الترنيمة دي هي كلمة شايف إلهي. إذا أنا شايف إلهي هكون فرحان. أمين. كم حد شايف الغلا والمشاكل والحرب؟ لا لا، في شوية شايفين. طيب كم حد شايف إلهه صاحب السلطان؟ أمين. يلا مع بعض، تسبيح للرب يعلى وتعلى معرفة.

والكرامة والبهاء ليك علامة. في ترنيمة حلوة جميلة بتقول رب يسوع الغالي مفيش زيه حبيب، معاه تهون الغربة ويهون حمى الصليب. محلى العيشة ومحلى العشرة وهي يسوع رب السماء بيبارك. وقت الناس كلها بتشكي من قلة البركة، إلا أنت وأنت وأنا وكل أحبائنا اللي بتابعونا مشاهدين، إحنا مش بنشكي من قلة البركة، ها إحنا نقول إنما خير ورحمة. نقول اللي اختبر بس يقول معاك، اللي ما اختبرش برضه يقول عشان يختبر، ها إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام. كم حد اختبر؟ هاليلويا. كل أيام، كل أيام حياتي.

تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فادي. ما فيش فرح ولا سلام ولا طمان إلا في هذا المكان. المكان ده محضر الرب، أمامه أمامك، قولوا معايا شبع سرور، وفي يمينك نعم إلى الأبد. أعتقد لو حد النهاردة موجود في المكان ولم يختبر هذا الشبع والفرح النهاردة، الترنيمة تقول له تعالى. لو حد النهاردة بيقلب على القنوات التلفزيونية عشان يسمع أغنية ولا فيلم ولا تمثيلية وجات على الترنيمة دي، يبقى ربنا بيكلمك. أنا بعرف ناس من قريب ومن بعيد جم صدفة كده، طبعا مش صدفة، يعني صدفة بحسب رأي ورأيك، لكن بيقلب عشان ولقى ترنيمة تقول له تعالى تعالى يا تعبان. يلا مع بعض قول تعالوا تعالوا يا تعابة من عالم الحزين، تعالوا خدوا السعادة من فعلا، هتنسوا كل هموم العالم في لحظة. ترفتين ده جماله بارع بارع، أجمل من كل الناس، نور وجهه ساطع ساطع، كله محبة، مش لاقي زي حبيبي دورت.

نفسي واحنا واقفين قبل ما نختم بكمان ترنيمة نصليها قبل ما نقول عالي الفوق أنا رافع إيدي ونختم بيها وقت تسبحنا. نفسي ناخد دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة بس، زي ما نقول في الترنيمة يا رب أنت أمين وأنا بشهد لك. وكمان كنا برنم في الترنيمة الفاتت ونقول له أنت أمين يا رب. ممكن تقول له أنت أمين يا رب، أنت صالح، بس كده. ممكن تقول لي كده يا أختي أنا عارف أن عندك لستة كبيرة وعندك لستة أكبر زي حالاتي أنا كمان. وللأسف أحيانا كتير بنسى، بخش محض ربنا وأقول له الدين الدين الدين الدين الدين، بنسى أقول له أنت صالح يا رب، بنسى أقول له أنت أمين يا رب، بنسى كل عمله معايا. دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة بس، من فضلك اشترك معانا مصلي، خليك إيجابي. أنا مش عايزك من سلبي وأنا في محضر ربنا. يعني سلبي يعني إخواتي رنموا وأنا ما رنمش، إخواتي صلوا وأنا قاعد ساكت، الكل يسبح الرب وأنا قافل فمي، الكل في روح السجود والعبادة وأنا ربما أكون مشتت فوق وتحت ويمين وشمال يا رب علمني علمني علمني أن أنا أكون إيجابي في محضرك يا رب. صعب عليك دي؟ صعب عليك دي يا أختي؟ يلا قولي له أنت أمين يا رب، أنت صالح. ارفعي صوتك قول له أنت أمين، ارفع صوتك من فضلك قول له أنت صالح، أنت حلو، وأنت أخويا أختي اللي بتشاهدنا في كل مكان قول له أنت أمين يا رب. يا ما كنت معايا أمين، بل يا رب أنت إله أمانة. هقول مرة تانية، ارفع صوتك وارفعي صوتك. يا ما صوتي بيطلع كتير وبيرتفع على حاجات ملهاش لازمة، لكن أكتر وقت ومكان فيه أرفع صوتي واشهد عن أمانته هو وحضره وقول له رب أنت إله أمانة. يلا مع بعض نختم وقت تسبحنا وعبادتنا نقول له رب أنت أمين، أنت أمين، أنا بشهد ليك يا رب.

مع بعض مرة تانية وإحنا قاعدين في مكاننا، وإحنا قاعدين نغمض عينينا، وإحنا قاعدين نغمض عينينا وناخد وقت، وإحنا نحط كل طلباتنا قدام الرب. غمض عينيك واسكب نفسك قدام الرب، غمض عينيك واسكب قلبك ونفسك قدام الرب، وإحنا بنطلب وجهه الكريم العظيم في هذه الليلة.

بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب يسوع بنعظمك ونشكرك ونرفعك، خدتنا على جبل عالي النهارده وفرحتنا بشخصك. معظمك لانك مصدر السعاده ومصدر السلام ومصدر الطمانينه اللي مش موجودين في العالم كله الان. معظمك لانك انت سلامنا، انت عزانا، انت فرحنا. يا رب نعظمك لأنه فيك بس وبدمك غفران كل الخطايا. نعظمك لأنك حققت كل أمانينا في الصليب وصرنا أبناء بل أحباء على قلبك. نعظمك لأنك أنت بتبص لينا كأولاد وحبايب، فبتدينا أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب غناك في المجد. نعظمك من كل القلب لأنك الوحيد اللي قلت وأدها، قلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، وانت قدها يا رب. اللي يسألك بتديله بغنى، واللي بيقرأ عند قدميك عند بابك بتديله بصورة وتفتح الباب، لأنك أعظم إله وأعجب إله وأطيب إله. يا رب انت عارف ان العالم مليان بالشر والحروب والأمور الصعبة، العالم بيئن من المرض والجوع والجهل. جايين النهاردة بنعلن أمام جلالك، محتاجين لك يا سيد الأرض كلها إنك تيجي يا رب بروحك القدوس فتخلص من كل خطية. ولما تخلص يا رب تفتح

0: الأبواب وتبعت غنى غير عادي وتسدد كل الاحتياجات. أشكرك من كل القلب يا رب. أنا جاي النهاردة بعلن عن احتياجي الشديد جدا أنك تكلمنا بكلمة حية فعالة تدخل إلى قلوبنا وتغير الظواهر قلوبنا يا رب، فنعيش حياة منتصرة في اسم يسوع. أخونا الأسيس جورج محتاج للمسة من يدك يا رب، فكلمه كلمه ويكلمنا علشان نقدر نستفيد بروحك القدوس يا رب. أخويا زكريا بركة خاصة لأجله، بحط يا رب مصر بين إيديك، بحط اقتصاد مصر بين إيديك، بحط الحياة السياسية بين إيديك، بحط الهدوء والسلام يستقر على مصر، تحفظها من كل شر وشبه شر، تحفظها من الحروب، تحفظ قائدها وتحفظ كل المسؤولين عنها. كمان بصلي لأجل الجمعية إنك تباركها وتبارك كل اللي فيها وليك كل المجد.
1: رنمنا وقلنا للرب ليك المجد والكرامة والسلطان، سلطانك بيحررني. محلى العشرة وياه يسوع رب السماء، هو اللي بيده سندني في الضيق وفي الأنين، أبدا أبدا مش متساب وحدي في دنيا الأتعاب. الرب بعت لنا رسالة وترنيمات في خط واحد كلها بتطمنك النهاردة أن الرب سندك ورفعك، هذا الإله العظيم اللي ليه المجد والجلال والبهاء. شكرا للرب اللي باركنا فرصة الترنيم، واثقين ان الرب كمان هيباركنا فرصة الكلمة. بس قبل ما نسمع كلمة الرب عندي بعض التنبيهات البسيطة. الاجتماعات العامة بتبقى الحد والثلاث والخميس الساعة 7:30، الاثنين اجتماع الحكمة الساعة 10 صباحا، يوم الاربع اجتماع السيدات الساعة 5 مساء. دينا اجتماعين للصلاة، واحد بيبقى الجمعة صباحا من 8 إلى 10، ويوم السبت من 7 إلى 9 مساء علية الصلاة أو اجتماع الصلاة المسائي. يوم الجمعة عندنا اجتماعات فرعية كتير زي مدارس الأحد واجتماع سنوي واجتماع الأسرة بيبقى 11:30 صباحا، اجتماع إعدادي الساعة 12، واجتماع جامعة الساعة 6 مساء، اجتماع الخريجين 7:30. لو الرب شغلك بأي تقدمات أو تبرعات بتبقى مع الدكتور صفوت حكيم أو البشمهندس رأفت إيليا أو الأخ رأفت أو الأخ كمال وسيلي. دلوقتي لينا فرصة فيها نسمع كلمة الرب على لسان جناب القس جورج عزمي. الرب يباركه ويديله كلمة عند افتتاح الفم. تفضل.

مساء الخير. نشكر رب لأجل حضوره وشرف وامتياز نكون أمامه. شكرا يا أخي زكريا، رب يباركك ويستخدمك. في ستينات القرن الأول في حفرة صغيرة في عاصمة العالم، روما عاصمة العالم، المكان اللي بيتحكم في كل الأرض، نيرون يحكم على العرش، نيرون واحد من أشرس وأشر الأباطرة اللي حكموا روما. وفي حفرة صغيرة واحد فيها عبارة عن سجن، حفرة هي سجن صغير كده، مرمي فيها شيخ متقدم في الأيام غالبا في الستينات من عمره. وهذا الشيخ يبدو أنه كان مصدر تهديد كبير لكل الإمبراطورية العظيمة العريقة بكل جيوشها بكل فلسفتها بكل قوتها بكل اتساعها، الإمبراطورية اللي استمرت 800 سنة، وما فيش إمبراطورية في التاريخ كانت عاشت مدة مستقرة زي الإمبراطورية الرومانية. لكن يبدو هذا الشيخ مصدر تهديد رهيب لهذه المنظومة والقوة الجبارة الغاشمة اللي بتحكم العالم. ويبدو أن في سياسة ودايما متبعة مع السياسيين الكبار، أضرب ولا أمسك المربوط يعمل إيه؟ فهاتوا الراجل ده ولما هنمسكه لأنه كمان كبير في السن، وبعدين إلعب عليه على حكاية الوحدة، فهو وحيد مجرد من أي قوة مجرد من أي أصدقاء، حتى في الجو البرد ده ما عندوش حتى رداء يلبسه. هذا الشيخ اللي كان موجود في الحفرة لم تقوى

هو الإمبراطورية ولا السجن إن يحد مكانه، إن يشل حركته. الراجل ده الشيخ ده بسبب إنه مشي ورا واحد قالوا عنه إنه مات وقام، وإدى كل عمره لهذا الشخص، ومشي ورا حاجة بيسموها في الوقت ده الطريق. الطريق ده عشان في واحد قال أنا هو الطريق والحق والحياة. بسبب هذا الشخص اللي قوته كانت في ضعفه، اللي قوته كانت في محبته، اللي جبروته كان في اتضاعه، الشخص ده بسبب حياته وموته وقيامته ومجموعة صغيرة تبنت طريقته في الحياة غيرت وجه الإمبراطورية. الكبير بتاعهم ده زجوا بيه في الحفرة الصغيرة في روما، لكن هيهات إن هذا الشخص يتحبس. على فكرة في ناس ممكن تتحبس أو تتسجن بس ما تتحبسش. بولس في السجن الثاني بتاعه في روما، هو ما كانش سجن بالمعنى المفهوم، لكنه كان فعلا حتى لروح روما النهاردة يزور سجن بولس حفرة كده. وهو في السجن الثاني بتاعه طلع الورقة والقلم بتاعته والرب قال له عايزك تكتب حاجة، اكتب كلماتك الأخيرة. كتب الرسول بولس في سجن روما الثاني آخر رسائله بالوحي المقدس، لأنه كان حكم الإعدام طالع وسيتم تنفيذ الحكم في بولس في الوقت ده. عشان كده هو كان عارف، هو كان متيقن، وهو كان عارف إن دي الآخرة بتاعته. سنة 67 كتب كده وقال لتلميذه في الرسالة الثانية الآن أسكب وقت انحلالي، جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت، وأخيرا وضع لي آخر كلمات يكتبها. كتب الرسالة الثانية لتيموثاوس. طبعا بولس مش أول مرة يتسجن، اتسجن في روما وكتب أربع رسائل من السجن، واتسجن في فيليبي وفي أي حتة يروحها بولس كان معروف، هو كان رد سجون يعني لا مؤاخذة. زي ما قلت إن بولس ممكن يتسجن بس ما يتحبسش، وفي ناس ممكن تتسجن بس ما تتحبسش، في ناس تتعرض لظروف وضغوط لكن ما تتحبسش. مش بولس اللي يتحبس. الغريبة وأنا بتأمل في رسائل السجن الأولى هي فيليبي وكلوسي وأفسس وفيليمون، أفسس دي كتبها إزاي في السجن؟ أنا مش عارف إزاي بولس يكتب الرسالة دي في السجن، لأنه أفسس هي بتاعة السماء، إحنا عارفين الحكاية دي. المنطق الوحيد اللي ريحني في القصة دي في حاجة من اتنين، يا إما السجن راح السماء أو السماء راحت السجن أو الاثنين، مش عارفين. يا أحبة في ناس فينا كتير بتبقى في السجون، لكن ينفع السماء تيجي في السجن والسجن يروح في السماء. بولس اختار بنعمة الله إن هو ما يكونش محبوس حتى لو مسجون. يا ما ناس على فكرة مساجين بس مش محبوسين، ويا ما ناس أحرار ورايحين جايين طالعين واكلين شاربين بس هم محبوسين، محبوسين في مرارة، في عدم غفران، في خوف، محبوسين. لكن الحرية، بولس كان حر. كتب الرسالة الثانية هو بيتكلم مع تيموثاوس ابنه حبيبه وصديق رفيق خدمته، الشاب الصغير اللي قبله في لسترة في أعمال 16، وقال اتقال كده عن تيموثاوس ده انه كان تلميذ في لسترة مشهودا له من الإخوة، مكتوب عن تيموثاوس كده، وتبناه، طلع معاه الرحلة التانية ومش معاه السكة. في مرة من المرات بولس راح بلد اسمها أفسس. وما أدراكم بأفسس؟ اوعى تفتكروا الناس كانوا زمان طيبين إطلاقا على فكرة، ده احنا تاريخنا البشري عار، تاريخنا يعر احنا كبشر، يعلم الله. أول عيلة وكانوا عاملين تحديد نسل في الأول خالص، آدم وحواء معاهم كم عيل؟ يقتل اخوه ايه يعني؟ اتخانقوا على مراس، اتخانقوا على بيت، الارض بتاعتكم. فاحنا تاريخنا غير مشرف كبشر، فالانسان طول عمره زي ما هو على فكره، يلبس جلابيه، يلبس بدله، يروح هنا يجي هنا. في افسس دي اسس بولس كنيسه، وافسس بلد صعبه جدا، عشان كده بولس بيكتب كده انه حاربته ايه وحوشا في افسس. كورنثوس 15. ايه المقصود بالوحوش؟ أكتر من حاجة، قد تعني الناس، طباعهم وحشية،
قد تعني الفلسفات فيها أرطميس مكان عبادة الأفسيين، ففيها فلسفات وأفكار وحشية.

بتاكل الناس، في اقتصاد رهيب واكل الناس. افسس بعد ما اسس فيها الكنيسه بطباعها الصعبه دي راح قال بس في واحد بس هيستر في افسس، مين هو؟ تيميثاوس. وارسل تيميثاوس الى افسس وبعت له الرساله الاولى يقول له تعمل ايه في الكنيسه وتعمل فيها شيوخ وشمامسه ونظام؟ ايه ده يعني البلد اللي فيها وحوش بقى فيها كنيسه وقاده وخدام وكرازه؟ فيها، لانه عمل الله ونعمه الله اقوى مما في العالم. وبعدين عدى وقت تيميثاوس يبدو ان هو تعب من الحرب، تعب من الوحوش، يبدو ان نفسه ما جابش معاه. فهو شاب صحته عليله، شاب حساس النفسيه، يبدو ان هو جه وقت عليه وعمل ايه؟ تعب من الخدمه، ويبدو ان ساب افسس. واخونا الكبير الرسول بولس في السجن الثاني كان عارف ان ابنه في الايمان والخادم شريكه في الخدمه، يبدو ان هو كان مش في احسن حال، قلبه كلو عليه، وكتب له الرساله الثانيه. عشان كده يقول له في اول الرساله يا تيميثاوس لان الله لم يعطنا. انتوا حافظين ولا مش حافظين؟ حافظين ابانا الذي، لان الله لم يعطنا روح الفشل بل روح المحبة والقوة والنصح. وروح الفشل فاصلها روح الخوف الجبن. يا تيميثاوس أنا عارف أن الحمل كان تقيل عليك، الله أعطانا روح القوة والمحبة والنصح. وبولس مسجون في سجنه الأخير وحكم الإعدام ممضي، كان قلبه مثقل بمين؟ بتيميثاوس. ويطلع من سجنه ويطلع من ظروفه ويطلع من برده، لما تقروا آخر صح في الرسالة الثانية يقول له بادر أن تجيء إلي سريعا قبل، ابعت لي الإيه؟ الرداء. ليه؟ بردان، شتا جاي عليه. ويقول له محدش معايا غير لوقا. وبعدين يقول له كمان إيه؟ يقول له في احتجاج الأول لم يقف أحد معي، الجميع لا يحسب عليهم لكن الرب وقف معي وقواني. فبولس وهو في الظروف دي طلع بره سجنه وقلبه كان واكله على تيميثاوس. يا بختك لو عندك بولس في حياتك، يا بختك لو عندك حد يفكر فيك ويصلي لك ويكتب لك ويشجعك ويحس بألمك ويبعت لك تشجيع، يا بختك لو انت عندك بولس في حياتك. أصل بولس نفسه ده هو في مرة كان محبط ويقولك كده الله الذي يعز المتضعين عزاني بمجيء تيتوس تلميذه. عشان كده أقول لكم حاجة رب علمها لي، صلي رب يبعت لك تيميثاوس أو بولس. بس لو أنت ما عندكش بولس خليك أنت إيه؟ بولس لحد. ما تستناش ناس تشجعك، تستناش حد يسأل عليك ويصلي لك. لو انت يعني حظك وحش قوي مش لاقي حد يعمل كده، انت خليك بولس لتيميثاوس والرب هيبعت لك ألف بولس. في الرسالة الثانية كتب له كلمات غالية، وده اللي شارك حضراتكم بيها النهاردة. ما تخافوش، دي مش دي المقدمة، ده ربع الوعظة. تيميثاوس الثانية أصحاح 2، بس كان لازم نحكي أجواء اللي بولس بيكتب بيها. فبيقول لبولس هذه الكلمات: فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت، هي ناقصة، فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الفلاح اللي بيشتغل في الأرض الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول فليعطك الرب فهما. يا ما بصلي الأيام دي في حوارات بأمان، قول له بعض إيه؟ قول الرب صرت كبهيم من عندك. طب أمانة حد فهم حاجة؟ ما تنفعش في الأيام دي غير صلوة أساف في 73 صرتوا، ما تقولوش أنا وأساف هنقول. فليعطك رب فهما في كل شيء. أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن

كلمة الله، هللويا، كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يخلصهم أيضا، يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. صادقة هي الكلمة، ده كان ترنيمة في الكنيسة الأولى، صادقة هي الكلمة، إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لا يقدر. دي الحاجات اللي ربنا ما يقدرش يعملها، لا يقدر أن ينكر نفسه. أشارككم بكم فكرة بسرعة، عنوانهم كده تشجيعات لتلميذ مضغوط، تشجيعات لتلميذ مضغوط وأمام الرب مكان في قلب الخدمة دي، تشجيعات لتلميذ مضغوط. أحبائي كلنا عندنا ضغوط، كل تلاميذ الرب في كل جيل عندهم ضغوط والناس مضغوطة، بس عايز أقول لكم إن إحنا كمؤمنين إذا كنا عايشين بأمانة وعايزين نتبع الرب من كل القلب، إحنا ضغوطنا دابل، إحنا ضغوطنا أكتر من ضغوط العالم. عارفين ليه؟ لأن إحنا عندنا الضغوط العادية بتاع كل الناس، بتاع كل خلق الله، ضغط المرور والدولار وضغط كل الحاجات، وعندنا ضغوط أخرى. تلاقي كده أنت تقرأ الكتاب يقول لك إيه؟ أحبوا أعداءكم، باركوا لعني، اختبرني الله وأعرف قلبي. مرة كنت بخدم خدمة عن اختبرني، فجالي أخ بعد الخدمة قال لي يا أسيس، هو ده رب استرها علينا، تقول له اختبرني الله وأعرف قلبي. فأنت عندك ضغوط أيضا، محبة الإخوة واحتمال الآخرين، ضغوط العطاء، ضغوط العشور، ضغوط أنك تغسل أقدام الآخرين، تدي وقت الخدمة، وقت الخلوة، عندك ضغوط أخرى. فإحنا يا أحبة الحمل بتاعنا دبل، دبل. إحنا كأولاد الله إذا كنا عايشين عايزين نعيش بأمانة للرب، أنا عندي ضغوط الإنسان العادي وعندي أحمال وأثقال أولاد الله، فإحنا كلنا مضغوطين. وأنا سمحوني لأحبائي الخدام، ومرات المنبر يستخف بضغوطنا، يعني أنا مرات بعمل كده وبحس إنه ليه؟ أنتوا عارفين كل واحد فينا عنده قصة ضغطها صح؟ كلنا عندنا هم عام، وكل واحد فينا أمام الله وكل بيت وراء كل باب فيه قصة مؤلمة ووجع وهم وضغط ما يعلم بيه لربنا. اوعى عايز تبدل، أشجعك ما تبصش لحد تقول ايه يا بخت الأخ فلان، يا بختها الأخت فلان. اوعى تفكر عايز تبدل بس من غير ما تعرف، ما تبدلش، أشجعك تشجيع خاص. الضغوط يا أحبائي، رب إلهنا لا يستخف بضغوطنا، رب مقدر ضغوطنا، رب مقدر ضغط الاقتصاد. كنت بقول في كيسة الأسبوع اللي فات، يعني لا نستخف بالأمر الاقتصادي، نقول للناس ما بقى السولار إحنا جزء عايشين في العالم، عندنا ضغوط مالية، إحنا عندنا إله بيشيلنا، بس إحنا كمان عندنا ضغوط مالية، عندنا هم اسمه الحياة العادية. وأنا بشكر الله، بشكر سيدي اللي قال لنا في الصلاة الربانية وما تصليتم قولوا هكذا، واحدة من الطلبات ايه؟ خبزنا. الاخ ده مش روحي، خبزنا لا، قول خبزنا كفافنا. رب بيقدر يا أحبة ضغوطنا في الاقتصاد، بيقدر ضغوطنا كأقلية في بلد، رب مقدر ضغوطنا في العائلات، يقدر ضغوطنا مع أولادنا وبناتنا، رب مقدر ضغوطنا ويرسل كلمة ليرفعنا في ضغوط. رب مش بيستخف بأي ضغط أي حد فينا. لما تيجي كده في وقت وانت عايز تصلي تقول رب تشكي همك، اشكي له همك، وانت عندك دموع قول رب على دموعك يا أحبة. الله لا يستخف بضغوطنا، رب بيحب أو نكون أمنا وصادقين معاه، هو عايزنا نكون زي ما احنا امامه. تلميذ مضغوط وبسبب الضغوط تيموثاوس، واضح ان في الرساله الثانيه دي غالبا ما كانش في افسس، غالبا ما كانش في مكان خدمته، وزي ما قلتوا لحضراتكم ان هو عشان كده بدا يقول له ان الله لم يعطينا روح، شد حيلك يا تيموثاوس، انا عارف الضغط اللي عليك بس شد حيلك، الله اعطانا روح القوه والمحبه والنصح. رب بيقول لتلاميذه النهارده شد حيلك، شد حيلك، الله لما يعطينا روح الفشل الخوف الجبن بروح المحبة والقوة والنصح، فيقول له
يا ابني.

عزيز، عايز أبعث لك كم كلمة. أول حاجة في التشجيعات، استند على نعمة الله، استند على نعمة الله فتقوى أنت. أول عدد، فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي يأتي مساوس. عارف الضغط اللي عليك والرب عارف، بس عايز أشجعك، فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح. عليك حمل وعليك شيلة من بره ومن جوه، عشان كده عايز أقولك استند على نعمة الله. دي مش النعمة المخلصة، لكن دي النعمة المرافقة. يعني هنا تقوى بالنعمة، يعني الرب إلهنا بيدي قوة خاصة وقدرة خاصة ومنافذ خاصة للظروف الخاصة. كنت في زيارة الأسبوع ده لعيلة كبار في السن والوحدهم أولادهم مسافرين، وعدوا بكمية حاجات مهولة، يعني لو سمعتهم بس الواحد يعيا. وبعدين دخلت مش عارف بصراحة بني وش أروح وبتاع، وبعدين أول ما عدنا فالأخت بتقول الجدة دي، ده ربنا ده حنين قوي. ده بجد؟ سيبنا ده الطلعة بتاعتنا احنا دي، مش كده طلعة الخدام يا طلعة المرنمين، ده ربنا حنين قوي، ده احنا كل الحاجات اللي معدي فيها ربنا يفتح منافذ ويعمل حاجات غريبة. صح، ايوه. النعمة معناها ان رب يعطي قوة ومعونة خاصة في الأوقات الخاصة. يأتي مساوس، انت في وقت خاص من الضغط والفشل والخوف والمحاربات، عشان كده الرب هيبعت لك نعمة خاصة، طاقة خاصة، قوة خاصة، عشان ينفع تعدي الوقت ده. علمونا كده، ودايما بنقول يعني لما بيكون العيالين في البيت واحد فيهم صحته تمام وزي الفل، خلاص اول ما حد فيهم يعيا مين كله بيهتم بيه؟ الواد العيان. ناكله ونشربه ونسلق له فراخ ونعمل مش عارف ايه، الفراخ بتغلى بس زي بعض عشان عيان، لانه واخد كل الاهتمام. هو ده كده في ضغوطنا الخاصه في نعمه خاصه. يا احبائي، لو على احسن واقوى مؤمن او خادم فينا ما يكملش ساعه مع الرب، ايه اللي بيخلينا نكمل الرحله؟ النعمه. وانا في ثانوي كده وجامعه كنت ابص على شباب حلوين بيحبوا الرب وبدانا مع بعض كتير، بس بص الاقي الناس كل شويه تعمل ايه؟ تتساقط. فمثلا بدانا حتى مجموعات التلمذه، صح؟ تبداوا مثلا 15 تكملوا كام؟ 3 مثلا. فكنت بخاف بترعب، بقول يا رب انا ممكن اقع زي ده وبطل خدمه زي ده وابقى فاتر زي ده، انا اعمل ايه؟ ورب اداني الصلوة دي، كنت اقول للرب كده، كن ضامني عند نفسك. انا ما اضمنش نفسي ساعة، لكن هو اللي يضمن. عشان كده احنا الايام اللي احنا فيها الحاجة اللي احنا محتاجينها والرب يبعتها، فتقوى انت يا ابني بالنعمة. رب يديك سندة ومعونة بيشجعه ان في نعمة خاصة في الوقت الخاص. قبل ما اروح على الحاجة التانية، نجيبها منين يعني؟ تقوى أنت يا ابني بالنعم، حلوة بصراحة، بس نجيبها منين؟ عليها عرض في كارفور، يعني نجيبها منين دي؟ نروح نجيبها من أحضر اجتماعين؟ بص يا حبيبي، المكان الشرعي للنعمة المقوية في البرية الأوضة دي. يا سامع الصلاة، الركب الساجدة أقوى. لو الأوضة دي فضيت مفيش نعمة، لو الركب مش منحنية مفيش نعمة. فلندخل بثقة إلى عرش النعمة فننال رحمة، نجد نعمة عونا. ده المكان الشرعي إنك تاخد نعمة، إنك تاخد قوة، إن رب يفتح عينك على المنافذ، إن رب يطبطب عليك ويقول لك أنا معاك ما تخافش، أنت مرتعب ومرتعش وعندك حق على فكرة، بس أنا معاك. الغريبة إنه الغلابة المصلين هم الجبابرة اللي بيقدروا يواجهوا الزمن. رب علمني الحكاية دي، قال لي بص، لو أنت كنت قدامي زي الصوان هتبقى قدام العالم زي الشمع، ولو كنت قدامي زي الشمع هتبقى قدام العالم زي
يعني ايه؟

لو جيت كده متضع وزي الشمع سهل التشكيل في محضري تطلبني ودايما عينك مفتوحة عليا وعارف ضعفك واحتياجك تطلع بره عرش النعمة زي الصوان. بس لو كنت معاي زي الصوان ناشف وجاف وبعيد ومش طالبني هيتلعب بكورة زي الشمع في العالم. تقوى أنت يا ابني بالنعمة. اوعى تفارق مخدعك، اوعى اجتماع الصلاة، اوعى اوقات الصلاة، اوعى الوقت الخاص بتاعك وانت رايح كده في منتهى الضعف قدام الرب. انتوا عارفين الجماعة اللي بيصلوا دول هم ببساطة يعني بيروحوا للرب كده انا غلبان مش قادر اعملها لوحدي. احنا بقى مرات لما نكون بنعيش كده من غير عرش النعمة بالظبط كده ببساطة اقول للرب ايه، بقولك ايه انا قادر اعملها لوحدي، في شوية غلابة هناك هم خد بالك منهم. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. يا أحبة رصيد النعمة يسمح أن كل مؤمن يمتلئ رصيده من نعمة الله. كل يوم اطلب الرب. يا تيموثاوس عارفك مضغوط بس تقوى بالنعمة. اتنين في عدد اتنين يقول له كده ضاعف نفسك، ودي نصيحة غريبة جدا، نصيحتنا جايين غريبين قوي. ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. يعني إيه ضعف روحك؟ ما عندناش وقت. بولس كان بيسلم النمر، بس بولس كان شاطر، كان يجيب معاه تيموثاوس ويجيب معاه تيتوس ويتلمز ناس، كل ما كان يروحوا يتلمز ناس. ليه؟ لأن أنا وحضرتك وحضرتك وإحنا كجمعية هنا في شبرا وككنيسة في أي حتة في البلد إحنا عبارة عن حلقة في سلسلة الإيمان، صح؟ إحنا حلقة في سلسلة الإيمان. وأنا بصلي دايما بقول للرب احفظني لألا أكون حلقة ضعيفة في سلسلة الإيمان، احفظني أكون حلقة إيه؟ قوية في سلسلة الإيمان. تيموثاوس الوقت قليل، الظروف صعبة، عشان كده أنا مش ضامن عمري. نيرون مضى حكم الإعدام وإنت برضو عليل ومش ضامن حياتك، نعمل إيه بقى؟ نقعد بقى كده إلى حول الله هنموت وهنروح؟ لا، ضعف روحك زي ما أنا علمتك وعملت معك، هات ناس اديهم اسكب فيهم الإيمان. عشان كده أشجعك من كل القلب، كل مؤمن وكل مؤمنة اعمل إيه؟ ضعف نفسك. الغريبة نحن كل بنعلم ناس ونكرز لناس ونتلمز ناس وندي، احنا كسلسلة في حلقة، احنا حلقة في سلسلة الايمان، نخلي اللي ورانا اقوياء، احنا بنتشجع، صح؟ كم حد فينا صلى مع واحد ورب يعني غير حياته وحس كده انه ايه ده الواحد شجع. كم واحد فينا صلى مع حد ومع تلميذ او مع حد ضعيف وشجعه وهو تشجع؟ وكل ما بشجع حد انا بعمل ايه؟ بتشجع. وكل ما بارك حد انا بتبارك، وكل ما بكرز لحد انا بمتلئ من قوه الانجيل. عشان كده بيقول له يا تيموثاوس السكه يا ولدي ضاعف روحك، اوعى قدام الضغوط اللي احنا فيها تقعد عامل كده. ضاعف نفسك، الوقت مقصر، ضاعف نفسك، اخدم على قد ما تقدر، اكرز على قد ما تقدر، تلمز على قد ما تقدر، وزع نبز على قد ما تقدر، اقرا الكلمه وعلمها لاولادك على قد ما تقدر. ضاعف روحك. كان عندي شرف اللقاء مع الاساس منيس، بحب اقول الحكايه دي كتير، اي حد فينا بيتلزق بالاس يعني يتلزق بالاساس منيس عبد النور، لانه احنا الدفعه بتاعتنا لما تخرجت كان في تقليد عندنا في الكليه ان كل دفعه تتخرج تبقى في لقاء مع الدفعه اللي اتخرجت من 50 سنه. فانا الحظي الحلو ترتيب الرب الاساس منيس كان الدفعه اللي اتخرجت قبليه ب 50 سنه، فخدنا قضينا معاه يوم. ف كل الكلام اللي اتقال لسه محفور تمام. واحده من الحاجات اللي قالها قال انا اتعلمت اضاعف نفسي، يعني اللي بوعظه بكتبه وسجله، فانا وعظت ولو وعظت عملت ايه كتبته وسجلته، فانا عملت ايه ضعفت روحي. اشجعكم واحنا في الضغوط دي اوعى نكتف ايدينا عن الخدمه وعن التلمذه وعن الكرازه وعن تشجيع الإخوة وعن نكون نور. ضعف نفسك هتتبارك. دي الخطة الثانية. أول حاجة استند على نعمة الله، الحاجة الثانية ضعف نفسك، الحاجة الثالثة أغرب من الثانية. بيقول له إيه تيموثاوس؟ أقول لك نصيحة حلوة، عايز تطلع من همومك اشترك

في احتمال المشقات. لا حول الله. تعرف لما يعني اي حد فينا لما بيحب عليه ضغوط يعمل ايه؟ ياخد اجازه. يقول لك انا مضغوط اسيب الخدمه بريك 6 شهور. كم واحد فيكم خد بريك 6 شهور؟ مضغوط من العيال هروح مضغوط هسيب الخدمه هسيب البتاع. بقول له يا تيمساوس انا عارفك مضغوط وعلى اخرك، بس عايز اقول لك على حاجه عكس ما انت متوقع. اشترك في احتمال المشقات. غريب قوي. بصوا، اولا المشقات نوعين. في مشقات تجي لك لغايه عندك، صح؟ حد فينا عنده شويه مشقات؟ يا لهوي على الحدف ده ايه ده، طول النهار والليل من كل ناحيه ومن كل جانب. في مشقات تجي لك كده، بس في مشقات انت اللي تروح لها. النوع اللي بولس بيقول تيمساوس عليه، نوع يروح لبولس لتيمساوس ولا تيمساوس يروح له؟ يروح له. تيمساوس روح حط كتفك تحت المشقه. ليه؟ لانه فلسفه الايمان المسيحي انه الراحه في حمل مشقات الخدمه، ان الواحد بيجد كل الغنى والراحه لما بيكون تحت الصليب. يا تيمساوس عايز تاخد أجازة؟ مفيش، لأن لو خدت أجازة هتتعب. عايز ترتاح وتتشجع؟ اشترك في احتمال المشقات. ما أراده الله أن تفعله افعله بكل قوتك. كل الخدام اللي بيخدموا في أي قطاع، مدارس الأحد، أنا قعدت 14 سنة أخدم في مدارس الأحد مش في سنة، وبعدين كانت مدارس الأحد يوم الجمعة. تخلص مدارس الأحد أمام الله، بصوا كأنك لعبت ماتش في استاد القاهرة. الغريبة انه ايام اللي ما كانش عليا درس ولا حاجة برضو تخلص في درس الاحد الواحد يحس انه ايه؟ فرهد. انا بديون للاخت ايمان، فالواحد يحس انه فرهد كده تلقائي. بس وانت تعبان وانت بتركب التيوتا، حد يركب التيوتا في خدمة القرى مع المؤاخذة البهايم ورا؟ حد فينا راح في حتت لا فيها لا ميه ولا نور وكان ما فيش؟ تخلص الخدمه ترجع ايه؟ ايه ده؟ ايه الفرح ده؟ ايه الشبع ده؟ ايه الراحه دي؟ يا اخوه عايزين ترتاحوا؟ اتعبوا. عايز تطلع من الضغوط؟ شيل المشقات. دي طريقه غريبه جدا. ان اراد احد ان الدعوه لرب قدمها للناس، من يريد ان يخلص نفسه يعمل ايه؟ يهلكها. قول كلام غير ده. ومن يهلك نفسه فهذا يجدها. ده منطق المسيح وبينفع. تصدقوا ده المنطق الوحيد اللي بينفع. وكل الناس اللي حاشوا كتفهم من المشقات هلكوا وحياتهم بقت فارغه. وكل مره بنشيل المشقات، المشقات دي على فكره في الخدمه مشقات، والاخوه والاخوات تبقى بتشيل حد من الاخوه، شخصيه صعبه ولا ظروفه صعبه، وتروح تشيله وتحتمل أضعاف الضعفاء، يعني ضعفات الضعفاء. شخص ما يطاقش بس أنت شايله، حد في ظروف صعبة، حد في مرض، والروح المكسورة من يحتملها؟ تروح تشيله وأنت أصلا مش قادر تشيل روحك. اشترك في احتمال المشقات، اشترك في احتمال المشقات. ده سر روحي غريب، ده سر مسيحي غريب. لما رب وقف متى 11 قال للناس كده تعالوا إلي، محفوظ دي صح؟ يا جميع المتعب والثقيل الأحمال، نكملها بقى، احملوا نيري. احنا فينا من ده؟ ما كفاية النص الأولاني، لا النص الثاني مهم، ده كمالة الراحة. احملوا نيري. يقال إن المسيح كان واحد من الحاجات اللي بيعملها نير، الأنيار بتاعت اللي بيستعملوها في الزراعة. ويقال بعض المؤرخين ومفسرين بيقولوا ان هو كان كاتب على المحل بتاعه نيري هين، بيعمل انيار حلوه. فبيقول كده انا عايز اريحك فتحمل نيرك. نيري، عارفين ليه؟ لان المفاجاه، واحنا شايلين النير واحنا شايلين الصليب واحنا شايلين المشقات بنكتشف ان احنا متشالين بصلبنا. بنكتشف ان كل ما بتشيل

0: تتشال، وكل ما بتدي بتاخد، وكل ما بتبارك بتتبارك، وكل ما بتزرف دموعك عشان حد وتشيل همه، همك بيتشال. ده سر مسيحي، وده بالتجربة فقط، ما وصفلكوش، ده بالتجربة فقط. اشترك أنت في احتمال. ما تاخدش أجازة، ما تاخدش، أنت ما تعرفش حد أساس اللي احنا فيه، تعرفش أخي فلان الهم اللي احنا فيه، ولا تعرف الكل عنده هم. بس أشجعك، شيل عشان تتشال. اشترك أنت في احتمال المشقات. بعدين بيقول له تذكر إرساليتك، بيقول له اشترك كجندي. قال له ثلاث تشبيهات عشان بس يفتكر هو مدعي لإيه، جندي وفلاح ورياضي. جندي صالح ليسوع المسيح، وبعدين ليس أحد وهو يتجند الجندي، وبعدين بيقول له لا أحد يكلل إن لم يجاهد. ثلاث صور بولس بيقدمها لتيموثاوس، بيقول له بص احنا لما قبلنا من الرب نمشي وراه، ما رحناش رحلة، ما رحناش نزهة. اللي بيقولك تمشي مع الرب ترتاح وتبقى متدلع بيضحك عليك خلاص. انت تمشي حتة السكة في صليب وباب ضيق وفي مشقات، بس يا بختك، لان احنا قلنا سر من شوية. بيقول له بص يا تيموثاوس، يا حبيبي، احنا من الاول الاتفاق واضح مع الرب، انا جندي. جندي يعني طاعة، تدريب، تضحية، جندي. واحنا عاملين زي الايه، زي الذي يشترك في الاثمار، زي الفلاحين. بنعمل ايه؟ بنزرع. واحده ما يميز الفلاح رقم واحد، عارفين هو ايه؟ الصبر. الصبر ليه بقى؟ يرمي البذره في الارض مفيش حاجه باينه، والبذره تموت لحظه الوحش، بس لازم تموت عشان تعمل ايه؟ عشان تطلع. ويروح ويجي شهور وتبدأ تنبت حتة صغيرة. بس اللي بيتعب بيشترك هو أولا في الأثمار، الصبر واليقين. كل الناس تعدي تشوف حتة أرض طينة كده، بس هو عارف اللي بيحصل تحت الطينة، الصبر والرجاء. يا تيموثاوس دعوتنا، يا إخوة يا أخوات دعوتنا، جندي وفلاح بيزرع، وكمان ايه؟ رياضي. رياضي، وبيقول كده لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. ده الجهاد بتاع ده المجاهد اللي هو الرياضي. بولس ده بصراحه كان عسل صراحه يعني، وهيك مثقف، وكان يلف يروح ويجي، مش سفر يعني، فسحه خدمه يعني. وطول ما هو في اي حته يلاقي جنود في السجن، يلاقي جنود فيكتب عن الجندي، يلاقي سلاح يتكلم عن سلاح الروح، يلاقي سجن يتكلم عن السجون كده يعني. وبعدين يلاقي اولمبيات دوره رياضيه فيعمل ايه؟ ايوه طول يلقط روحيا. اصل في مؤمنين كده حلوين يعني، يفرحوا القلب كده، يلقط يعرف الرب بيعلمه يلقط. وفي مؤمن نقول ولا ما نقولش؟ مش عايز. هو بص زي البنش اللي بيقعد عارف الاجتماع، قول زي ما انت عايز تقول. سفيهم تاني يلقط، يلقط قلبه مفتوح يتعلم. بولس كان كده، يلقط اللي رب عايز يعلمه له. عشان كده لما شايف الرياضي قال يا تيموثاوس دعوتنا نكون زي الايه؟ الرياضي، نتدرب وننضبط ونفسنا يتقطع عشان في جايزة مكافأة. بس يا تيموثاوس خد بالك يا حبيبي، انا مشيت سكة قبلك. في ناس بتخش الاولمبياد، ده كان بيحصل في بلاد اليونان، وبعدين يكتشفوا ان هو كسب بس ما ياخدش الجايزه. عارفين ليه؟ تحليل المنشطات طلع انه واخد ايه؟ منشطات. ان لم يجاهد قانونيا، ده معناه ان في جهاد ايه؟ مش قانوني. وعشان واحد يخش المسابقات النهائيه لازم يجتاز اختبارات التاهيل. الكلام ده ليا خلاص، ممكن اوعظني؟ خليك منضبط انا وخادم محترم وجاهد قانونيا، ما تزورش في الخدمه، ما تعملش منظر، ما ينفعش شغل العالم في الخدمه. وممكن تجاهد وتتعب على فكره،
1: ورايح

جاي صاروخ وتعبان وهلكان، بس جهاد ايه؟ غير قانوني. ومال الفيسبوك ومال ايه؟ انا يعني بصراحة يا رب سامحني، هو بيسامحنا يعني. تبص كده تفر الفيسبوك، على الفيسبوك الناس كلها سعدة صح، وناس كلها غناي، وناس كلها حكمة، يعني تحس يا لهوي ايه الحكمة دي يا رب، يا بخت مراته بي، يا بخت جوزها بيها. وعلى الفيسبوك كل الناس كمان روحيين، يا لهوي ايه ده جاي من السماء عدل. بس انزل برا الفيسبوك وخليك في اللايف بوك ولا في الهوم بوك ولا، فتفر كده تلاقي. شفت الاخ اللي بيصلي في الخفاء على الفيسبوك؟ واخد فرصه صلاه على الفيسبوك، يخيبك يا بعيد. طب ده بيصلي ازاي يعني؟ مش عارف. يقول لك يعمل خدمه اخوه الرب في الخفاء، بس فين يا ابني؟ مال الفيسبوك وخدمه الخفاء واخوه الرب؟ تفضح الناس. وبعدين يقعد هو بيحضر. انا شفت خادم احنا هننم على الناس على المنبر ولا ايه يا اخو؟ احنا كده بنجاهد جهاد غير قانوني. لكن عموما انا بقعد اصلي يا رب احفظني لغايه ما اروح لك الابديه. نجاهد جهاد شو ما يكون منتشر على فكره، شو ما يكون رايح جاي، الجهاد القانوني، خادم محترم مفيهوش لوم، لا لوم امام الله ولا امام الناس ولا امام النفس ولا امام ابليس، لا يعيرنا العدو بلا لوم. تعرفين الايه بتاعت فيلبي الذي ابتدا فيكم عملا قادر ان يكمل؟ عارفين ابتدا ويكمل دي كانت بتقول على ايه؟ لما الكاهن يبدا يقدم الذبيحه ويخلصها، ذبيحه تمام يبدا يقدمها وبعدين إليها سليمة زي الفل، وقبلت من الآب، قبلت من الله، نار السماء كلتها والآب ارتضى. هو ده بالضبط اللي كان بولس بيقوله، الذي عمل إيه؟ ابتدأ فيكم عملا. المسيح إحنا نقدم أمامه ويقدمنا كالكاهن ورئيس الكهنة كذبائح حية من أول لحظة لآخر لحظة. الريحة حلوة. آخر كتاب كتبه بيلي جراهام، فينيشينج ويل، خلص صح. نجاهد يا تيمساوس، خد بالك دي دعوتنا. احنا عاملين زي الجنود والمزارعين والرياضيين. أختم بآخر حاجة وأحلى حاجة. طبعا بيقول له افتكر أن كلمة الله لا تقيد. دي واحدة من الحاجات. يبدو أن بولس كان شايف إيديه مالها مقيدة، واللي عملوه روما فيه هو في السجن، الانجيل بيعمل ايه؟ بينتشر. فانا اقيد لكن كلمه الله لا تقيد. فاكرين زمان في بلاد كده كانت عامله قوانين، ممنوع الكتاب المقدس يعدي حتى على البلد من فوق. كلمه الله لا، اعمل قانون زي ما انت عايز، بس كلمه الله لا تقيد. انا عندي كميه قصص يا اخوه، كمية قصص عجيبة لو أنا ما سمعتهاش بنفسي من الأشخاص دول كنت أقول دي أفلام بنسمعها. كلمة الله، عشان كده إد نبزة وإنت ديك مليانة، وكلم بكلمة الله وإنت عندك فيسبوك ولا تدي لك واحد، اكتب على الآيات واكتب رسالة الإنجيل. كفاية بوز البطة والأكل والشرب والبتاع، كفاية اكتبوا حاجات روحية عشان الناس تتشجع وتقرا كلمة الله. عندك واتساب، ما تقعدش تغز في الناس، انت بتروح وتكتب حاجات تشجع. كلمة الله لا تقيد، لا تقيد مهما يعملوا في قوانين، مهما يعملوا في قوانين كلمة الله لا تقيد. أحلى حاجة بقى أختم بيها، أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود حسب إنجيلي. بص يا تيمساوس، أنا عايز أقول لك أحلى حاجة تعملها وانت مضغوط اشجعك بيها، اذكر يسوع المسيح المقام. يعني عايز نعمل ايه؟ يعني اذكر هنا مش اذكر الله، عارفين كل العربيات عندنا اذكر الله اذكر الله. لما يقول اذكر يعني املى ذهنك، بمعنى كده املى مخيلتك، يعني اتجنن بيسوع. خلي انت نايم صاحي بتاكل، انت زي ما مودي رجل الله ورجل النهضات ورجل مليون نفس كانوا سامينه كده، مجنون شيكاغو، مجنون هو.

هو ما يعرفش يعمل. هو يسوع هو مجننه كده، احلى جنان نتجنن. اذكر يسوع المسيح. بص ما تبصش على الناس، اعمل معروف ولا على الخدام ولا على الاخوه والاخوات. اقول لك يا تيمساوس ما تبصش عليا، مع اني بولس جه في مره قال لهم، قال لي بتاع كرونسوس، تمثلوا بي كما انا الايام دي بعرف بفهم بفهمها الايام دي انا بفهمها، لانه كان الخدام المضروبين كتير. فبولس كان عايز يقول لهم القصة المسيحية حقيقية على فكرة، سيبكم من الزيف اللي انتم شايفينه، تمثلوا بي كما انا ايضا بالمسيح. ان القصة الحقيقية المسيحية حقيقية، ان في واحد زي بولس، وانت خليك كده وانت خليك كده. اذكر يسوع المسيح، املى ذهنك بيسوع، نموذج حياته. وانا بيتكلم لاهوتيا عن المسيح بالجسد والمسيح في اللاهوت. يسوع المسيح، يسوع بيتكلم عن ايه؟ إنسانية يسوع. والمسيح بيتكلم عن ايه؟ عن لاهوت المسيح. لما نقرا الكتاب خدوا بالكم من كل كلمة وكل حرف، صدقوني لما الكتاب يقول يسوع المسيح غير المسيح يسوع تختلف. يقول لك يا عم ده هو بيكتبوا مفيش وحي لفظي، مفيش وحي لفظي، ده كل لفظ وكل كلمة وكل حرف وترتيب الكلام، الرب كان قصده بروح القدس كده. بصوا يا تيمساوس، في حاجات أنا مش هحس بك فيها، بس يسوع الإنسان يعمل إيه؟ يحس بيك. عارف لما تضيق عليك وناس تسيبك زي ما سابوني، افتكر يسوع سابوه عند الصليب. عارف لما ناس تحدف عليك كلام بايخ وغلس ويتهموك تهم سخيفة وتهم تقيلة، تسمع كلام، انت عارف يسوع قالوا عليه به شيطان، ده مجنون. عشان كده لما تسمع كلمتين يا تيمساوس كده يهدوك، افتكروا انت عارف الظلم اللي تعرض له، عارف علاقته مع الاهل ما كانتش احسن حاجه، انت عارف يسوع طلع بنشف الريق، كان فقيرا بالجسد وكان بيشتغل ونجار ودم معنبه. اذكر يسوع، اذكر يسوع هو فستان جثيماني لما كان طول الليل بيعمل ايه؟ بيصلي. افتكروا، وافتكر يسوع لما كان في وقت ارسل له ملاك ليه؟ ليقويه، وكانت الوحوش تخدمه. اذكر يسوع المسيح في كمال بهائه كابن الله المقام من بين ايه تيمساوس، دخلت القبر مت، سيدك مات، بس ايه؟ قام. فانا بشجعك في ضغطك، حتى لو دخلت القبر اذكر يسوع المسيح، لانه دخل القبر وعمل ايه؟ وقام وانتصر، وهو حي الان يشفع فينا. واحده من الصلوات الكتيره، يا رب احفظ عناية على شخصك، ليش دعوه بحد، ليش دعوه بحد. كان حد غالبا الدكتور زكريا عوض الله غالبا كتب ترنيمه عدد منها بيقول حولا عيني ربي عن أمور الآخرين، عن الناس يعني، بيقول كده أنه كلهم مثلي بداء يا شفاء العالمين، كلهم مثلي بداء، كل بلاوي أنت شفاء العالمين. تشجيعات لتلميذ مضغوط، ربي يهمه كل تلميذ هنا، كل تلميذ في بيته في قريته في أي مكان، في ضغوط اقتصادية أو دينية أو ضغوط من العيلة أو محاربات من العدو، ولو أنت حاسس أنك خلاص بترمي سلاحك مش قادر تكمل، رب يقول لك أنا بخلي بولس يكتب لك، روح القدس حاسس بيك يبعت لك كلمات، عايزك تمسك سلاحك تاني، أنا عايز أشجعك في ضغطك، أنا حاسس بضغطك ومش عايزك تكمل كده، يمكن يفضل الضغط لكن تأتي القوة مع الضغط. عشان كده أنا عايز أشجعك من كل قلبي إنك تستند على نعمة الله مش بتاعتنا. فين نعمة الله؟ فين؟ نجيبها منين؟ عرش النعمة، وقت الكلمة، خلوتك الشخصية، تاخد نعمة، تاخد قوة، تاخد معونة. ضعف نفسك، ضعف روحك،
اوعى تخلي الضغوط اللي احنا فيها دي وضغوط حقيقيه على

خلينا يعني نخدم ازاي ونشجع الناس ازاي. هنا اصلا عايز اتشجع، هشجع شجع وتكلم بكلمة الله، وبنصلي ان كل الامور تقول لتقدم، ان الرب يعرف الناس شخص واستخدمنا، واحنا ماشيين عنا متشالين عنا آلة كده نخدم الرب ونكرمه. عشان كده ضعف نفسك، وبعدين نفتكر ارساليتك، احنا جنود ورياضيين ومزارعين، وبعدين عندنا كلمة الله لا تقيد، وبعدين آخر حاجة أذكر ركز مع المسيح، لأن المسيح مركز معاك، مركز معاك. تيجي نصلي؟ يلا كده نحني قلوبنا، يلا نرفع قلبنا المضغوط ونفوسنا المنحنية. هو عارف وشايف وحاسس ومقدر على فكرة. لا استخف سيدي بضغوطي وضعفاتي، لا استخف بضعفك، لا استخف بضعفك وضيقك وضغطك، لا استخف بمخاوفنا ولا فشلنا ولا أحزاننا، لا استخف السيد بأحمالنا. هو عارف، هو عارف، هو عارف، وبيشجعك النهاردة، بيشجعك في نعمة، في نعمة، استند على النعمة، خد حقك من النعمة، ادخل لعرش النعمة، افتح كلمة الله، اشترك مع الإخوة في اجتماعات الصلاة، ما اوعى تقفل على روحك، افتح قلبك لنعمة الله وسندته ونعمته المرافقة المقوية. في نعمة، في رحمة تأتي على أولاد الله في ضغوطهم، في نعمة تروح لبولس وهو في الحفرة، هو مسجون وهو حكم الإعدام طالع، ونعمة تروح لتيمثاوس وهو تعبان وفشلان وخايف من الخدمة ومش قادر يكمل، وفي نعمة تروح لك وتروح لك في البيت مع العيال، في الشغل مع شريك الحياة، مع ضغوط البلد والاقتصاد، مع المخاوف اللي احنا فيها، في نعمة، في نعمة، في نعمة. أيوة يا رب، قلوبنا مفتوحة لنعمتك، ايدينا فاضية رفعناها لشخصك يا رب، نثق في عرش اسمه عرش النعمة. أيوة يا رب، أيوة يا رب يا رب. أنا بصلي لنفسي لكل إخواتي في الوقت ده، نفضل نحمل المشقات يا رب الخدمة والآخرين. آه يا رب شدد أكتافنا عشان تفضل تحت الصليب وتحت الأحمال وتحت المشقات. نشكرك عشان كل مرة بنشيل احنا بنتشال. شجع كل واحد يا رب كده نخ كده في السكة وتعب ومش قادر يكمل. احنا كلنا يا رب بصراحة اليومين دول مش قادرين، مش قادرين. شدد اكتافنا يا رب، شدد ركبنا يا رب من فضلك. ايوه يا رب، تعالى تعالى، املأ مخيلتنا يا رب، املأ مخيلتنا، املأ افكارنا بيك. ايوه يا رب، نذكر يسوع المسيح المقام من الاموات، حتى لو في القبر هو كسر القبر. يا رب بنصلي عشان كل اللي في القبور يا رب، كل اللي حس ان هم خلاص قفلت عليهم، يمكن نكون في السجن لكن احفظنا من الحبس يا رب من فضلك يا رب، لا نحبس في اسم يسوع من اي شعور، من اي نقص، من اي خوف، من اي ضغوط، من اي محاربات العدو، من فشلنا الشخصي، لا نحبس يا رب من فضل جلالك، من فضل جلالك. تعالوا نرنم كده الترنيمة دي واحنا بردد مع اخونا زكريا، انا مش وحيد وانت معايا، انت السنيد فيك الكفاية، ايوه هو كفي، الهك اسمه رجل الحرب، الرب رجل الحرب، الرب اسمه هو عونا في الضيقات يوجد شديدا، هو يكفي الرحلة، هو يضمن الرحلة. يلا كده احنا بنقول له انا مش وحيد، نعلن ومصدقين في هذا الاعلان. خلي الكلمات دي كده كلها وقولها ورددها بإيمان، خليها تبقى جزء من خلاياك الروحية، زي ما إبليس عايز يحط كده في خلايانا الروحية أفكاره وضعفاته وفشله ومخاوفه، لكن احنا هناكل كلمة الله، هناكل وعود إلهنا، هناكل حضوره، فخلايانا الروحية تتملي من نعمته ومن قوته.

0: واحد من أسمائه مبارك، اسمه عمانوئيل، تفسيره الله معنا، شعبك يعلن بيك. تعالوا نعلن هذا الإعلان، ناخد عددين. أنا نفسي ما أعرفش الترنيمة دي حد فكرة ولا لا، بتاعة قف بجوار الصليب يا الجند الكبار.
1: حاضر
0: فاكرنا؟ تعال ناخد عددين من عمانوئيل، وبعدين نفسي نقول كده مشغول، أو نقول قف بجوار الصليب أيها الجندي الجبار.

لينا قال حاجة حلوة جناب القسيس جورج. قال النهاردة في نعمة ليك، النهاردة في نعمة ليك، نقدمنا وقت نصلي فيه، نرفع قلوبنا. حد النهاردة ربنا كلمه، حد النهاردة زي ما قال الكلمة الحلوة البسيطة اللي خبطت فيا وانا قاعد، حد نخ، حد كل، حد تعب، حد يئس، وجودك النهاردة في المكان مش صدفة. صدقني يسوع جابك النهاردة مش صدفة، ويا اللي بتشوفنا في أي مكان في أي زمان في أي بلد في العالم على قناة الكرمة، مش صدفة أنك تفتح وتلاقي الكلام ده. كلمة نخ دي خاصة بالجمل، الجمل صعب ينخ، لكن لو تعب ينخ. قول له رب أنا نخيت الليلية دي. رائع أن أنا بعد ما ربنا يكلمني أخد وقت قدامه، ما ينفعش يكلمني وروح، ما ينفعش. يلا يلي كليتي وتعبتي، يلي شايفنا وكليت وتعبت، النعمة هنا الليلة دي، في نعمة ليك الليلة دي خاصة. يلا صلي معاها من فضلك واقبلها واطلع بيها. يلا صلي من فضلك أختي، يلا تعبانة، يلا مريضة، يلا حيرانة، يلا دموعك في عينيك، مش هطلع زي ما أنا يا رب. فتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا. يلا مع بعض كمان نصلي، بدخل عرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناظر ليك، واسجد لك من قلبي يا رب، وبطلب إنك ترفع ارفعني الليلادي بالنعمة يا رب. نفسي إليك، أصلك سامع قلبي الضارع، أصلك سامع قلبي الضايع. يلا مع بعض نصلي كلمة ترنيمة.

حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين واختبار جديد وشهادة إيمان من أخونا أبو حاشد اليمني عن عمل المسيح في حياته وتغيير الرب لقلبه ولكل كيانه مع حضراتكم.

0: حضراتكم. برحب بيه معنا في قناة الكرمة لأول مرة أخونا أبو حاشد. أهلا بيك.
1: أهلا بكِ
0: أهلا بيك
1: وبمتابعين، أهلا وسهلا.
0: أهلا بيك. طبعا لظروف خاصة بأخونا هو يعني مش هيقدر يظهر بوجهه ولا حتى وهو يعني لابس ماسك أو حاجة، فمعلش يعني نصلي من أجله ومن أجل أن الرب يحميه في المكان اللي هو فيه باسم يسوع. أخونا أبو حاشد، إحنا متعودين دايما في بداية الحلقة أن بنصلي، فبطلب حضرتك تصلي من أجل وقت الحلقة ومن أجل المشاهدين، من أجل قناة الكرمة ورسالتها. تفضل حضرتك.
1: آمين. يا أبونا السماوي، يا إلهنا القدوس، يا إله كل نعمة، يا إله كل بركة، يا رب نشكرك ونعظم اسمك يا أبونا السماوي. يا رب في هذه الأوقات يا رب بقوة من الروح القدس يا سيد أوصل رسالة يا رب لكل مستمع يا سيد. نعم يا رب نشكرك من أجل يا رب قناة الكربة، من أجل يا رب برنامج صوت العابرين يا سيد. يجعله يا رب أنه يكون صوت حقيقي يا رب يصل لكل أذن يا رب هي محتاجة لسماع صوتك يا سيد. نعم يا رب نشكرك من أجل هذا الوقت يا رب، إنك تجعله يا رب وقت مبارك، وقت شهادة حقيقية يا سيد، إن تصل يا رب لكل أخ ولكل أخت يا سيد. يا رب أشكرك من أجل يا رب المجهود الذي تبذله يا رب عن الكرمة ويبذله طاقم العمل يا سيد. نعم يا رب أرفع هذا الوقت بين يديك يا رب، تستخدمنا يا رب بقوة الروح القدس يا رب لكي يا رب توصل الرسالة لكل شخص يا سيد. نثق يا رب أنك صالح وإله أمين و إلى الأبد يا رب رحمتك يا سيد. أنت واقف أمام كل يا رب قلب تقرع تنتظر من يفتح لك يا سيد. نعم يا رب نحن إلا صوت يا رب والشهادة حقيقية يا سيد لعملك يا رب الذي حصل في حياتنا يا سيد. نعم يا رب نصلي أن يكون هذا الوقت يا رب وقت بركة، وقت محبة، باسم إلهي ومخلصي يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. طيب قبل ما نبدأ مع أخونا، طبعا كتير يعني من حضراتكم وشفنا البوست الخاص بجوانا كامل اللي هي كانت رايحة تستلم الروب بتاع التخرج والأمر دوت من عميد الكلية، ولأنها هي يعني زي ما هنقرا البوست بتاعها هي كانت لابسة الفستان تحت الركبة. خلينا نقرا عشان كمان ما نضيعش الوقت ونشوف ايه اللي حاصل في بلدنا مصر وايه اللي بيحصل ده يا جماعه. النهارده تم الاعتداء، هي بقى بدايه البوست. النهارده تم الاعتداء عليا من عميد كليه طب بيطري بجامعه بدر يوم حفل تخرجي. اليوم اللي مستنياه بقى لي 4 سنين، بدل ما يكون احلى يوم وافتكره هو أسوأ يوم نفسي يتمحي من ذاكرتي. اتكسر نفسي فيه واتهنت. النهاردة حفل تخرجي ورحت أستلم روب التخرج والكاب من الجامعة حسب التعليمات. دخلت مبنى كليتي بايو تكنولوجي. اتعرض لي عميد كلية طب بيطري رغم أن ليس من شأنه أي حاجة لها علاقة بكليتي، وقال لي إيه لبسك ده، اطلعي بره. لبسي اللي هو فستان تحت الركبة. طبعا أنا مش مخالفة أي تعليمات ليها علاقة بلبس الحفلة، حفلة التخرج، وعادي كان في فساتين قصيرة. قعد يزعق بأسلوب لا يليق بدكتور جامعي مش عميد كلية مسؤول عن طلبة. وطلعت بره الكلية كلمت الدكتور تسلمني بره. طلع ورايا كلمني الأمن وصورني بموبايله، وكان في زمايلي شافوا اللي حصل. بلغته إن مش من حقه يصورني. رده كان طالما لابسه كده اصورك براحتي، وتعدى على خصوصيتي كل ده لان شاف الصليب، لان ناس تانية كانت داخله مبنى الكليه لابسه اقصر مني وعادي، وتهجم عليا بالزعيق والتصوير. وكل اللي شاف او عرف باللي حصل قال لي ملوش اي حق وان مش مخالفه للقواعد. وبلغت عميد كليتي ما جابليش حقي طبعا، ده اللي في مصر يعني. وقال لي هي عقليه أو عقليته كده، أي حد يصورك ويتهجم عليك عادي، عقلية أنت مالكش حقوق، إحنا في غابة. ده كلامها هي بين قوسين. وخبوه ما ظهرش حتى للاعتذار ومسح الصورة. واللواء مسؤول أمن الجامعة بيقول لي عادي بين قوسين، عادي تصور أي حد مش عاجبه لبس حد يصوره. وقبل ما يشوفني هو بيتكلم مع أهلي يقول لهم أكيد لبسها، تأكيد تاني، أنا لابسة فستان تحت الركبة، مفيش أي قواعد خلفتها. حد من الإدارة شافني قال لي لبسك عادي مفهوش حاجة، وبيحاول يطلعني إن أنا الغلطانة.

بأي شكل، وإن هو راجل كبير، أي راجل كبير يصوركم أو مريض نفسي عادي. وأخدوا بطاقة والدتي اللي كانت مستلمة بيها الروب والكاب علشان يعملوا مذكرة بدون أي وجه إذن لقلب الترابيزة، علشان والدتي زعقت فقط لا غير. مفروض أن أي أم تسيب بنتها تتهان وتتصور عادي، إزاي تتكلم؟ كل اللي عملوه أن اكتفوا برفع مذكرة وعادي صورتي تفضل على موبايل واحد مريض زي ده. يعني الأمر ما بقاش للأسف، يعني في مصر دلوقتي بقى عادي، يعني بقى عادي. المسيحيين مستباحين، أي حد عنده مشكلة، أي حد مريض نفسي، أي حد عنده عقد عادي. وبعدين يعني قبل كده كانوا بيقولوا بقى إيه الشارع المصري، في المثقفين في صفوة المجتمع، في الإعلاميين المثقفين، الناس دي في ناس مستويات، في بقى رجل الشارع، في العادي، في العامل. لا دلوقتي بصراحة كلهم كده اتضربوا كده في الخلاط، كلهم كده وبقوا حاجة واحدة، بقوا حاجة واحدة، بقوا عبارة عن مسخ كده، عبارة عن شيء كاره للمسيحية، كاره للمسيحيين. مهما كان الكلام، مهما كان محاولة التجميل، كل اللي بيحصل على أرض الواقع بيقول كده، بيقول كده: ازدراء بالمسيحية، اعتداء على المسيحيين، ان الشخص يلاقي نفسه ان هو وصي وعنده حق على اي حد مسيحي لمجرد ان هو مسيحي. ودي بقت دولة، عميد جامعة، يعني لا ممكن لو معاكم صورة البنت نعرضها، جومانا، اتفضلوا. ادي يعني لو جبنا صور لمسلمات هيكونوا لابسين اقصر من كده حقيقي. وبعدين اللبس ده حريه شخصيه ما دام مش مخالفه لقواعد الجامعه وشروط الجامعه. فالمجرد بس ان هو لمح الصليب، عارفين طبعا عندهم كده يعني حساسيه خاصه ضد الصليب، يعني كده بيجي لهم يعني ضيق نفس، ضيق تنفس، مساكين مرضى حقيقي. فراجل كبير ولا مراعي ان هو كبير في السن، ولا مراعي منصبه العلمي، عميد جامعه، ما هوش حاجه ثانيه يعني، فمش مراعي حاجه زي كده. والتخلف او التعصب الديني اللي اصبح موجود، لان زي ما قلت لحضراتكم في حلقات سابقه وغالبا هنقول كده في كل الحلقات، ان الاسلام في ورطه في عيون المسلمين. السوشيال ميديا فضحت الاسلام واظهرته قدام الجميع. الناس اللي عندها جراه تتعامل بتدرس وبتشوف، في ناس بيجملوا، في ناس بيبرروا، في ناس بينكروا، وفي ناس بيتعدوا بقى على الاخر انك انت سبب شكي، انك انت لو انت مش موجود، لو انت غلط اذا انا صح. ليه؟ لان الاسلام قائم، محمد اقام ديانته على اساس تكفير اللي قبله، اليهود والمسيحيين، المغضوب عليهم والضالين. لا والمسيحي مفروض، يعني مفروض البنت دي برضو المسيحية دي الدكتورة، مفروض ان هي حافظة برضو من التدريس، من الدراسة في المدارس المصرية. فالمفروض المسيحي يقتنع بكده، والمفروض المسلم يشوف ده مطبق في أرض الواقع، ان اليهود والمسيحيين المغضوب عليهم والضالين، وهو بس اللي موجود وهو بس اللي صح. الواقع والكتب واللي بيعرض واللي بنتكلم فيه واللي بنفتح فيه الكتب سواء في السنة أو في القرآن بيقولوا لا انت لازم تفكر. لا ليه فكر؟ ليه فكر وفاضي؟ هو عميد جامعة، يلا بقى ايه، نشوف الصليب، نضطهد البنت. وبيحصل كده على فكرة، ولو فتحنا التليفونات للخريجين الجامعات اللي زي الطب والجامعات اللي فيها الأسئلة الشفوية، اضطهاد غير، بالذات الطب والهندسة، اضطهاد غير عادي للمسيحيين. وعندنا الدكتور السير مجدي يعقوب يعني أبرز مثال على كده، لولا أصلته كمسيحي مصري، لولا محبته الأرض لبلده وتراب وطنه اللي رجعه وخلاه يتنازل عن مكانة زي كده في ووضع في إنجلترا وتكريم من الملكة ومن العالم كله، وجي يخدم. ده الأصيل، ده المسيحي الأصيل اللي اضطهد من شخص مسلم لأنه مسيحي. إمتى هتبطلوا ده؟ إمتى هيكون في يعني احترام لنفسكم وللعلم اللي اتعلمتوه وللعلم اللي بتعلموه لغيركم؟ امتى هتكون يا عميد
شخص

محترم. انت امتى تكون وصلت للمركز اللي انت فيه بناء على علم، على معرفه، على احترام؟ هو اصلك انت مش امتحان ودرجات بتجيبها وبقيت عميد ومناصب، لا، في اخلاق، في اخلاق. يعني بنصلي لكم توصلوا لهذه المرحله من الخلق. حاجه تانية بقى، وكان في برضو طالب وجايب مجموع عالي جدا، حاول يقدم في كليه هندسه تقريبا، كان عايز يدخل هندسه وما عرفش مكاتب التنسيق اسمه عامل لهم مشكله. بس خلينا نشوف مارك استفانوس هنا بيقول ايه. بيقولون النهاردة مصر أضافت لي سبب جديد عشان أتمنى أهاجر النهاردة قبل بكرة. والدي اللي خدم البلد دي أكتر من 35 سنة كمهندس، والناس بتشهد له بالأمانة في شغله، وكتير شرف البلد قدام خبراء أجانب، وناس كتير تعرف أنه ياما رفض رشاوي ووصل لأعلى المناصب في كاريره الهندسي بفضل أمانته ونزاهته. والدي لما راح يشهد النهاردة مع زميل عمل في المحكمة في قضية تخص زميله، سيادة القاضي المستشار، مش بنقول لكم يعني دول وصلوا للمناصب دي ازاي؟ يعني الناس دي محتاجة ترجع تتعلم ألف ب أدب وأخلاق وإنسانية، ويدرسوا التاريخ بلدهم ويعرفوا هم أصلا الإسلام وصل لهم ازاي. في قضية تخص زميله سيادة القاضي المستشار الجليل بص في البطاقة وقال له لا ولاية لقبتي على مسلم، لا ولاية لقبتي على مسلم، لا هو المسلم اللي ليه ولاية على القبطي، لا ولاية لقبتي على مسلم عشان القبطي أقل مستوى من المسلم، القبطي اللي خدم بلده، القبطي اللي هو يعني خد أعلى درجة وأعلى مركز في منصبه في تخصصه، ومش ممكن مسيحي هياخد المركز والمكان ده وتمنحه ليه دولة زي مصر غير لما هو يكون فعلا فعلا أجبرهم إن هو يدوله المكانة دي. فلا، ازاي بقى ده مالوش ولاية على مسلم. ورفض شهادته. انا والدي رباني على احترام الشخص بدون النظر لديانته، ولما طلعت طبيب عمري ما بصيت العين يعني اي العيان او سوري المريض يعني لا مسلم او مسيحي، الاثنين بالنسبه لي واحد، لان دي تربيه والدي اللي رباه. طبعا يا استاذ دكتور مارك، دي التربيه اللي فعلا محتاجينها كتير، من سواء العميد سواء القاضي. يعني انتوا فين من الاخلاق، من الضمير، من الانسانيه؟ لو يعني لو دينك بيقول لك ان في شخص زي المهندس ده، زي الراجل المحترم ده، انت شايفه اقل من المسلم، انت محتاج يعني تروح تعمل فلتره لذهنك، تشوف انت فعلا يعني تستحق المكانه اللي انت فيها، تكون قاضي وبتحكم بين الناس وانت بتفرق يعني ما بين الناس في مكانته كانسان. ده انت مش بتفرق بقانون يعني عام، قانون يسري على الجميع، قانون في مواطنة في البلد، لا، انت بتفرق ما بين انسان شايفه انسان اللي هو المسلم، ومسيحي شايفه اقل درجة من كونه انسان. انتوا ايه؟ الاسلام خلاكوا ايه بجد؟ الاسلام خلاكوا ايه؟ فكروا كويس بجد، فكروا العقيدة دي اللي فيها تشويه للذهن. شوف المسلم اللي بيروح بره في الغرب، في أمريكا، بريطانيا، في أوروبا، شوفوا إزاي بيبقى سوري ممكن يكون حقير في بلده، ممكن يكون في أدنى المستويات، يعني أقل المستويات، ويروح البلاد ديت ياخد وضعه، يدوله فرصة واثنين وعشر لغاية لما يوصل، يا إما في المستوى المادي المعيشي، حتى في المناصب السياسية والأحزاب مش بيحرم. ليه؟ لأن دول بشر محترمين بيعاملوا كل الناس إنهم زيهم، في ناس نفس الليفل بني آدمين. إيه؟ يعني إيه؟ فكروا يا جماعة، يعني احترموا نفسكم كبشر، احترم إنسانيتك كإنسان، وشوف بتتعامل ازاي، وادرس دينك بقى، روحوا افتحوا الكتب. احنا بنحاول نعرفكم على دينكم اللي انتوا يعني رسمتوا لنفسكم دين جديد، دين بعيد عن الكتب، دين بعيد عن اللي موجود في القرآن والسنة، عملتوا لنفسكم دين خيالي، دين سلام، دين تسامح. فين؟ فين؟ انت لو جات لك الفرصة هتقطع رقاب، انت لو جات لك

0: فرصة تحكم بالشريعة. يعني مش عارفة أقول لك إيه، يعني الأقليات كلها هتبيدها زي اللي حصل في سوريا لما الشرع وصل لها. طيب هنعرفكم برضو على دينكم شوية عشان أنتم محتاجين فعلا تتعرفوا عليه. أنا عايزة بس أخد في البداية قبل ما أخد الصورة اللي بعد كده، عايزة أخد المشهد المسلمين المتجمعين في سيدني بيحاولوا ان هم الفيديو رقم 6. الفيديو رقم 6 ده هنشوف فيه الاول، الفيديو الاولاني في المسلمين ازاي بيصلوا في ملبورن واخدين حريتهم. يا جماعه شوف العدد، مش مهم بقى ناس وراها حاجه، مش مهم شغلين الطرقات، مش مهم بيعطلوا المصالح، المهم المسلمين وصلوا البلاد ديت وشافوا نفسهم بقوا عدد، يبقى يلا بقى زي ما الرسول كان يعني مستضعف في مكه وراح المدينه واستقوى فرد عضلاته. المسلمين ماشيين بنفس المنهج، فاردين عضلاتهم على على الغرب، فاردين عضلاتهم وبكل تبجح. يعني دول اللي هم المسيحي في بلده، في بلده اللي احتلها الاسلام ما عندوش اي حق انه حتى يقف في الشارع يرنم ولا يمسك حتى انجيل. لو واحد مسيحي مسك انجيل في مترو ولا في اي مواصله ممكن يمسكوه يضربوه بجد. لو هو قاعد لحاله في حاله وبيقرا الانجيل وحد لمح انه مكتوب كلمه انجيل هيضربوه وهيهنوه وهيسخروا منه. لكن شوف بقى دول في الدول هم بيقولوا عليهم كفار، وشوفوا الكفار ادوهم مكانه وادوهم يعني وضع واخدين حقهم ازاي في البلاد دي. وكل بقى لما بياخد حقه بيتجرأ اكتر. شوف بقى الفيديو اللي بعد كده، رايحين في مكان زي سيدني، ممكن تكون ملبورن اهدى شويه، نشوف الفيديو اللي بعد كده، ممكن تكون ملبورن اهدى شويه، رايحين في سيدني زي ما انتم حضراتكم شايفين مكان عام، في ناس بتشتغل، في ناس طرق، ناس رايحه جايه، عايزين يفرضوا حالهم والدين الاسلامي والصلاه الاسلاميه اللي هي رياء اصلا، هو دين الرياء والمظهره. وده اللي قاله الرب يسوع المسيح، قال ان هم مرائين اللي بيصلوا في في في في, في قوائم الشوارع وعلى الطرقات وفي زوايا الشوارع عشان يبانوا للناس ان هم بيصلوا وان هم بيعرفوا ربنا اهو. طبعا في بنشوف الفيديو مع بعض. الصورة حصل يعني مشاجرة أو تشاحن أو مواجهة ما بينهم وما بين الشرطة. وفي الحالة دي بقى ما يقولوش إن إحنا بنعمل إزعاج، ما بيقولوش إن إحنا بنعطل الطرق وبنعطل الناس بتشتغل، بنعطل المرضى، ممكن إسعاف بتنقل شخص في حالة حرجة، لا لا لا لا. المهم إن إحنا نظهر إسلامنا اللي هو الرياء، ونظهر صلاتنا قدام الناس عشان بس احنا بنفتخر احنا مسلمين ولله، او الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله على نعمه الاسلام كانت قعدتكم في بلادكم، نعمه الاسلام كانت قعدتكم في بلادكم تتبسطوا فيها. خلينا نشوف برضو في الفيديو في الصوره اللي بعد كده، الاستاذه بنت ممثل مصري، بنشوف الصوره اهي، بنت احمد عبد الوارث، بتقول ايه ميران عبد الوارث، بتقول ايه في اجندات خارجيه نجحت انها تغير في ثقافتنا وتبعدنا عن الدين وعن هويتنا العربيه والدينيه. بجد يعني انت بجد عايزه تتعرفي على الدين، انت كامراه حابه تتعرفي على الدين، خليني اعرفك عليه. ولو انت بقى هويتك الدينيه وشريعتك الاسلاميه طبقت، انت حضرتك هتكوني شكلك ايه؟ شوفي كده الفيديو رقم 1 معانا، ويعني ما اتمنى لكيش تطبق عليك الشريعه. اتفضل.
1: منعت النساء من المدارس وفرضت البرقع وحظرت الهواتف الذكية. طالبان أسست نظام بيستعبد نص سكان البلد تقريبا، أو حسب الإحصائيات غير المحدثة 21,701,532 امرأة أو فتاة. وإذا بتفكروا أنه كلمة استعباد مبالغ فيها، فالمحامية الأفغانية محبوبة فايز راجعت قانون الإجراءات الجنائية للمحاكم ولقته بيستخدم مصطلحات زي العبد والحر كتصنيفات قانونية. وعموما نظام طالبان بيقوم على قوانين بتتغير بتنسن وبتنلغى.

0: الحاجة لقمع النساء، زي مثلا إلغاء قانون الحد الأدنى لسن الزواج، واللي خلى المعيار الوحيد والشرعي لزواج البنت إنها تكون بلغت أو بوصف آخر تطيق النكاح. وهيك الدولة بتشجع الأسر المطحونة اقتصاديا اللي هي أفقرتهم إنه يبيعوا بناتهم الصغار مقابل مهر يسمح لهم يعيلوا باقي الأسرة. وفي عنا القانون اللي بشرع العنف الأسري تحت ليبل اسمه الضرب التعزيري، وبيعطي الزوج حق تأديب زوجته بالضرب طالما ما بسبب كسور أو جروح بالغة.
1: ده قرآن.
0: كمان اتأكد الطالبان إنه تضيق حق طلب الطلاق وسكرت معظم مراكز إيواء المعنفات، ولو البنت أو الست حاولت تهرب من هاي المأساة بتلاحقها شرطة الآداب. هالخناق المحكم خلى أفغانستان تكون من الدول القليلة بالعالم اللي بتوصل معدلات انتحار النساء فيها أعلى من الرجال، ف 75-80% من حالات ومحاولات الانتحار المسجلة هي لنساء وفتيات. ولو نجت امرأة من محاولة إنهاء الحياة فغالباً مش هتلاقي علاج، لأنهم ممنوعات يتعالجوا عند أطباء رجال، وبنفس الوقت عدد الطبيبات عم بيقل بالهجرة أو التقاعد، وأصلاً البنات ممنوعات من الدراسة، فبيكون الخيار الوحيد لكثير من النساء إنهم يستنوا الموت بصمت. لأنه
1: خلينا نشوف نتمنى الأمر يكون رسالة تكون وصلت لك يا أستاذة ميران، وياريت تتعرفي على الإسلام كامرأة. نشوف الصورة اللي بعد كده مين فيها. طيب دي بتقول أختي المسيحية، الإسلام هو خلاصك، أنا أحب لك الخير بجد، وأنا برضو أحب لك الخير وأحب أنك تعرفي وضعك في الإسلام. وسوري مش هنقدر ناخد منك النصيحة دي، لأنك شوفي في الفيديو رقم 2 بتقول لك إيه الأخت. تفضلي فيديو رقم 2.
2: ناقصات عقل ودين.
3: نحن ناقصات عقل ودين
2: عن جد؟
3: والله محمد صلى الله عليه وسلم هيك قال. أيه؟ نحن ناقصات عقل ودين. أنا بتمنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفوت علي هلأ ويقول لي يا عائشة أنت ناقصة عقل ودين، والله لو يقبل الله تبارك وتعالى أن أقبل يديه وقدميه لقبلتهما. مش هيك قال؟ أنا إلي السعادة وإلي الفخر أن محمد صلى الله عليه وسلم عرفني مين أنا يا زلمة، قال لي مين أنت. فنحن ما عندنا شيء بالدين
1: كويس إنك عارفة.
3: شوف الحديث
1: كويس إنك عارفة حياتك.
3: قامت امرأة جزلة.
1: كويس إنك عارفة حياتك. طيب خلاص
3: تفسيرها.
1: إحنا سمعنا من الأستاذة عائشة قالت لك إيه، فحقيقي النصيحة بتاعتك لو ممكن نجيب صورتها تاني، إحنا مش هنقدر نقبل النصيحة بتاعتك، لأن حضرتك على مستوى دينك بيقول لي إن أنا ما أخدش منك حاجة لأنك أنت ناقصة عقل ودين، فأنا إزاي أخد نصيحة من حد زي كده. ناخد الصورة اللي بعد كده نشوف الأستاذة. طبعا يعني زي ما بنقول في مصر أشهر مش من النار على العالم تقريبا، الأستاذة اللي حزينة على موضوع الأدان ومتمسكة بدينها اللي بترتاح عليه يعني. وطبعا لو حد بقى يعني بعيد عن الدين بقى والمسيحي اللي ردت عليه ورحتكم ومش رحتكم، خلي يعني لو هي مثلا حد كلمها عن لبس حد غير مسيحي هتقول أنا حرة، ده جسدي وأنا حرة فيه. خلينا بقى نشوف الشيخ عبد الله رشدي بيقولها على لبسها وعلى جسدها وعلى وضعها كامرأة إيه. نشوف الفيديو اللي بعد كده.
4: والشرف والإردن في المقام الأول يخص الرجل، يعني قضية الإردنية تخصني أنا كرجل أولا. لذلك بعض الفاسقات أو الفاجرات اللي هم طالعين النهاردة بدعوة جديدة اسمها إيه؟ إردي يخصني أو جسمي يخصني. الكلام ده تقوليه حضرتك في كوكب المريخ، تاخدي مركبة فضائية وتطلعي على المريخ وتقولي الكلام السافل ده، إنما بنت الناس وبنت الأصول ما تقولش كده، تقول إردي شرفي وشرف أهلي وعلى راسي وأحمي نفسي ودمي ورقبتي دون إردي. لكن اللي عندها فكرة
1: أنت بقى إيه؟ يعني أنت بلبسك ده وجسدك ده مش براحتك، وعرضك وشرفك ده ما يخصكيش أنت، ده يخص عبد الله الرشدي ويخص رجال المسلمين، لأن أنت عورة يا عورة، أو يعني سوري يعني بناء على الإسلام. وبالنسبة لموضوع رائحة المسيحيين، طبعا هي وضعها عدى، بس أنا حبيت برضو أن أنا من ضمن الرد على المسلمين اللي عايشين الوهم ورسموا نفسهم دين مش هو اللي في الكتب أو مش هو اللي في القرآن والسنة، وهي بالذات كامرأة مفروض تشوف وضعها إيه. نشوف الفيديو رقم 4 معانا بيقول لها إيه. تفضل.
5: ما هو حكم استخدام مزيل العرق للنساء؟ مزيل العرق للنساء حكمه حكم العطر، فإذا كان مزيل العرق له رائحة فهذا عطر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المرأة أشد التحذير أن تخرج إلى الشارع مستعطرة.
1: يعني دين المصري المسلمة اللي عايزة تسمع الأذان وعايزة يرتاح قلبها بسماع الأذان والقرآن، المفروض إن هي في عز الحر وفي عز الدنيا دي ما تضعش مزيل عرق، ولابد إن رائحتها تكون بتسد الأنوف، عشان لو الرجل شم ريحة ريحتها ريحة كويسة وما قرفش منها هيحصل حاجة تانية.

0: يحصل له حاجة تانية مش في صالحك يا دينا المصري، فلازم تكون ريحتك وحشة عشان لا تفتني الرجل. فكده يعني رديت عليك في الجزئية دي. معنا أخ أبو حاشد، أهلا بيك، برحب بحضرتك. البداية معنا أخ أبو حاشد. أخ أبو حاشد ليه ظروف خاصة. الأخ أبو حاشد ليه ظروف خاصة، هو للأسف يعتبر يعني معلق أو يعني إقامته محدودة في مكان، لازم يدفع مبلغ معين عشان يطلع من البلد دي، لأنه يعتبر كاسر فيها إقامة ومعرفش يقدم فيها على لجوء، ما يقدرش يرجع بلده، لأن هو هيحكي لنا ظروفه ووضعه بالضبط يعني، ووضعه الأمني خطر عليه جدا، ومش قادر يروح يعمل لجوء في أي أو يقدم في أي بلد تانية المفوضية تقبله. فبقول لحضراتكم علشان اللي يحب يشارك معاه وعايز يعرف المبلغ كام، ممكن كلمونا أو كلموا هنا في القناة وهنوصلكم به. اتفضل أخونا. تحب في البداية، هل عندك تعليق على أي من الفيديوهات اللي عرضناها، ولا تحب على طول نبدأ في اختبار حضرتك؟ تفضل.
1: عندي تعليق أكيد على المقاطع على الفيديو اللي عرضتوها والمنشورات أيضا. اليوم على الأسف إنه المجتمع المسلم إنه يعاني من تشوه وعورة عقلية بشعة جدا، ولا يستطيع إنه ينظر إلى المرأة أنها كشريكة أو كشخص كامل لا ينقصها شيء. لما ينظر الشخص المسلم للمرأة ينظر لها أنها ناقصة عقل ودين، وينظر لها أنها عورة وتقبل بصورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وأشياء كثيرة سيئة في حق المرأة يمكن لا تتقبلها المرأة إذا عرفتها من مصادرها الدينية الأساسية. صح. الطبري وابن كثير والقرطبي وما تحدث عنه محمد وأصحابه وقصة زيد ومحمد في القرآن. أنا أتوقع أنه اليوم المرأة المسلمة التي تعيش في في في في حياة اليوم حياة القرن 21، وهي تعرف دور المرأة أنها مدرسة ومعلمة ومهندسة وطبيبة، وبإمكانها أن تفعل كل شيء يفعله ربنا لا ينقصها أي شيء. أنا أنظر أنها لا تتقبل هذا الفكر الإسلامي، لأنه فكر يجعل من المرأة أنها ناقصة. النقطة الثانية بشأن موضوع الصلاة، أنا أشوف أنه الشرطي أنه كان يدعهم يصلون براحتهم، ولكن بعد إكمال الصلاة يعملوا لهم تزفير جبري من البلد، لأنهم يعرقلوا المصلحة العامة للبلد. طبعا بلد أعطتك الأمن والأمان التي لم تجده في بلدك، أعطتك الحرية الفكرية والعقائدية والإيمانية، وأنت تأتي لتريد أن تطبق هذه الشريعة القذرة في بلد الآخرين، تريد أن تنقل الوساخة التي كانت في بلدك إلى بلد أعطاك الأمن والأمان وأعطاك كل الحرية، وأصبحت أنت مواطن حر كامل مثلك مثل الشخص الذي يعيش في هذا البلد. طبعا هناك إذا كان الشخص الذهب إلى هناك كلاجئ أو كشخص يريد العمل، طبعا لا يقيم حسب ما قيم القاضي المهندس هذا، بل يقيم حسب الكفاءة. إذا كنت أنت كشخص عندك كفاءة، فأنت تستحق أنك تأخذ منصب. هم لا يعاملونك على موجب البطاقة أنت مسلم أو مسيحي، هم لا ينظرون إليك إلا بعين المساواة، وهذا هو التعليم الذي علمه الشخص الرب يسوع المسيح في الإنجيل.
0: ده هو بيشوف هو لو مسلم يبقى إنسان يستحق يكون إنسان، هو هوية. الإسلام للأسف أصبح هوية، لو أنت مسلم يبقى أنت كده في مقام الإنسان، لو أنت بل هم كالأنعام أو أضل سبيلا زي ما بيقول القرآن، المسلم مش بيقول من نفسه. تفضل حضرتك.
1: أكيد يعني هم ناقصين، وأيضا لا ننسيش أنه يعني حتى الإسلام يشجعهم أنهم يا يسلم يا يدفع الضريبة يا الجهاد، والجهاد تحل لهم السبي والقتل والنهب، وهذا هو ما يشجع عليه الإسلام اليوم. هذا ما يشجع عليه الإسلام، أنك تقتل وتنهب وتغزي وتأخذ سبايا وتفعل كل شيء اليوم غير أخلاق. اليوم أي شيء غير قانوني هو موجود بالإسلام بحد ذاته، إذا أنت تريد أن تعرف الحقيقة.
0: طيب شكرا على تعليقات حضرتك رائعة جدا. طيب عايزين بقى نسمع عن أخونا أبو حاشد، وكنت إزاي في الإسلام؟ هل كنت في التشدد، مسلم متشدد، ولا كنت معتدل زي اللي بيحاولوا يجملوا الإسلام؟ تفضل حضرتك.
1: طبعا مبدئيا أنا كنت كأي يمني أو كأي طفل يمني درس وتعلم، و كنا نذهب إلى حلقات رياض القرآن في المساجد، وكنا نحفظ من القرآن الأجزاء، ويعني تربينا تحت إطار ديني. ولكن بعد ذلك، بعد ما أخلصت تعليمي، أنا ذهبت إلى الالتحاق بحزب الإخوان المسلمين، بحكم أنه كان هو الحزب الأكثر السلطة والأكثر يعني تسلط في ذلك الوقت، وما يزال إلى حد الآن. والتحقت فيهم ودخلت معهم دورات تدريبية ودورات ثقافية، ويتحدثون عن الإسلام وعن حياة محمد وعن خالد بن الوليد وعن علي بن أبي طالب والمعارك التي خاضوها، مما يجعلوك شخص تحب القتال وتحب الجهاد، مما بعد ذلك خرجنا كأشخاص معبئين بفكر جهادي بحت، انه نحن حماة ونحن مدافعين على الرسالة السماوية المحمدية الكاذبة. وبعد ذلك اطلقوا نحن في عنان المعارك، وشاركنا في المعارك معهم في 2021 و 2019 و 2020، وكانت يعني حياة يعني لا أقدر أن أصفها إلا أنها كانت حياة بشعة جدا بعد أن عرفنا النور. لكن في ذلك الوقت لم نكن نعرف إلا أن هذا الشيء الذي نفعله هو أنه أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن يجاهدوا في سبيل الله، أن الله اشترى مننا ونحن نذهب ونجاهد، وبعد ذلك في حور عين في الجنة، ونحن سنكون في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين. ويرسم في مخيلة الشخص المستمع أو الشخص التابع لهم أنك أنت ستذهب إلى إلى إلى مكان خيالي، ستذهب إلى مكان يعني شيء جميل جدا، وستحظى بالنساء وستحظى بالقصور والأموال والخدم والولدان المخلدون، شيء بشع جدا وسيء. طبعا شاركت أنا مع حزب الإخوان المسلمين، وهو من أكبر الأحزاب تشددا وطائفية وكرها ويعني أشد إجراما للآخرين، خاصة بالنسبة لمن هم لا يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا حزب التكفيري تربيت وترعرعت معهم لسنوات، وكنت أحمل فكر يعني فكر جهادي، فكر قد يعني يمكن إذا أنا الآن أطبق هذا الفكر في مكان آخر لن يكون مصيري أو مكاني إلا السجن. فبعد ذلك يعني كانت في بعض الأمور الفكرية إنه كنت أفكر يعني أثناء المعارك، أثناء المشاركة في ميادين القتال.
0: يعني معلش للمقاطعة، معلش المقاطعة، هو حضرتك شاركت معاهم في، حضرتك قلت كلمة، قلت المشاركة في ميادين القتال، هل حضرتك شاركت معاهم في أي عمل من أعمالهم الجهادية؟ يعني أنت وقتها مش قصدك أن أنت تبقى، قصدك بتجاهد في سبيل الله، يعني شاركت، يعني
1: شاركنا أكيد شاركت معهم، وكانت النقطة اللي خلتني يعني أهرب منهم هي كانت نقطة خوف، واكتشفت أنه نفس الإنسان غالية وعزيزة علي، لأنه في يوم من الأيام وأنا معهم طبعا مدوم في أحد المواقع العسكرية، حصل أنه حصل هجوم شرس واستشهدوا بعض الأصدقاء اللي كنت أنا وياهم في نفس الدورة العسكرية وفي نفس المكان، وكانت ليلة مأساوية وليلة يعني تقدح بالرصاص والبارود، وبعد ذلك أنا يعني هربت لأنقذ نفسي.
0: يعني حضرتك

0: يعني حضرتك في كنت في سوري حضرتك كنت في احدى يعني بيسموها ايه العمليات الجهاديه مثلا او كنت في يعني احد العمليات الجهاديه دي وزميل ليك او صديق ليك مات او استشهد زي ما حضرتك بتقول فانت لما شفت المنظر كده هربت تنقذ نفسك
1: اكيد اكيد من الخوف
0: طبعا
1: من الخوف اكتشفنا يعني الانسان نفسه عزيز مهما كان
0: طبعا
1: صح انه كانت توجد افكار وقد يعني طمسوا عقولنا غطوا عيوننا عن ان نشوف الحياه لانه نحن نذهب الى هناك لنذهب الى حياه اخرى الى جنه الى حور عين الى مكان خيالي تم رسمه في عقولنا انا اذهب الى هنا لا انظر كيف اعيش الحياه بل انظر كيف استشهد لاذهب لاعيش الحياه الاخره التي يزعمون انه نحن سنذهب الى الجنه والى الفردوس طبعا في ذلك الوقت انا هربت من مكان العمليه الجهاديه اللي كنا هناك فيها قريت ما يقارب حوالي 7 كيلو تبعد عن المكان الساعة 3 ليلا انتظرت حتى الصباح وبعد ذلك هربت إلى قريتي إلى بلادي وجلست يوم واحد في بلادي وغادرت المكان تماما غادرت المحافظة تماما وذهبت إلى محافظة أخرى أقل خطورة
0: لأنك كده تعتبر منشق تعتبر تقتل يعني فحكمهم أن أنت تتقتل
1: نعم لم يتركوني والنقطة الثانية أنه كانت في أشياء مثلا بحوزتي من الأشياء التي كان يعطوني إياها كمثل الأسلحة وإلى آخره طبعا هي كانت موجودة معي أثناء هروبي وبالتالي هم أصبحوا يبحثون بعدي في نفس المحافظة لكن أنا اتخذت القرار سريعا وهربت اليوم الثاني تماما إلى محافظة أخرى فلما يستطيعوا انهم يبحثوا عني في هذه المحافظه الاخرى لانها هي تعتبر مش تحت سيطرتهم، تعتبر تحت سيطره جماعات اخرى. فالى هنا كانت هذه المرحله الصادمه التي بها بدات مرحله التفكير في لماذا هذا؟ لماذا انا افعل كذا؟ الناس تعيش حياتها أنا الآن شخص في عمري يجب أن يكون في الجامعة يجب أن يكون يتلقى العلم لكي يخدم المجتمع لكي يخدم مدينته لكي يخدم بلده شخص في سني اليوم يفترض أن يكون اليوم يعني شخص متربي في عائلته في عائلة محتضنة يكون متربي بين أصدقاء من عمره يتعلم الأشياء الجميلة يتعلم العلم الحقيقي الذي يفيد به المجتمع في هذا السن نحن نقوم في ميادين القتال لكي نجاهد لكي نذهب إلى الحياة الآخرة وهذا بسبب السبب الرئيسي أن هذه الأفكار التي جاء بها الإسلام وجاء بها محمد أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ونحن إن لم نذهب للجهاد نحن نعتبر غير مؤمنين والله لم يشتري مننا أنفسنا يجب علينا أن نطبق الجهاد ويجب علينا أن نجاهد لكي نحصل على الحياة الآخرة ومع الأسف اليوم لا يزال الكثيرون مضللون من الشعب اليمني لا يزال الكثيرون والكثيرون 95% من الشعب اليمني لا يعرف الحقيقة هو شعب مضلل يعني ممكن قول له قال النبي كذا وكذا يقول لك يعني أوكي حتى وإن كان الشيء خاطئا أو كان يعني الشيء غير حقيقي لكن خلص ما دام هو قال كذا نحن نتبعه
0: تمام
1: يعني لم يعطيك حرية التفكير
0: تمام
1: يعني اليوم لما اخذوا نحن من القران كاشخاص متعلقين بالدين الاسلامي نحفظ القران في حلقات حفظ القران في المساجد ذهبنا الى منطقه اخطر هي كانت منطقه يعني بدائيه ليست خطيره جدا لكن ذهبنا الى منطقه بعدها منطقه اخطر فأخطر حتى وصلنا إلى مرحلة أنه الجهاد حقيقة ويجب علينا أن نقاتل الآخرين على ماذا نقاتل الآخرين لا نعلم
0: نصرة للدين.
1: طيب احنا مجاهدون.
0: طيب يبقى انت حضرتك حصلت لك الصدمة لما صديقك مات استشهد وهربت منهم وابتديت تفكر في ان ليه انت بتقتل، المفروض ان شاب زيك تكون في الجامعة، ليه انت مضطر ان انت تقتل، ابتديت تفكر في الإسلام، ايه اللي حصل؟

0: بعد كده؟
1: اللي حصل بعد كده انه استمرت في هذه المحافظة حوالي 3 أشهر، وبعد ذلك كان لي صديق من أيام الدراسة، من أيام التعليم، فكان مصاب بانزلاق بالعمود، فكان يجب عليها مغادرة البلد إلى بلد آخر لتلقي العلاج.

للزيارة المرضية هذه ووافقت، وطبعا اعتبرتها انه قد تكون فترة تنقية او فترة ان انا اخرج من هذا الشتات الفكري والخوف وهذا الوضع بأكمله. فخرجت معه، عبارة كانت عن فترة انه انا يعني ارتاح فيها، اغير جو والى اخره. طبعا لما خرجت معه، من اليمن الى بلد اخر، هنا كانت الصدمة، وكانت يعني الشيء الذي ادهشني، لانه لم نكن نعلم عن العالم كيف يعيش، لا نعلم كيف البلدان الاخرى هي بنظام وهي بترتيب وهي بنظافة وهي بأناقة وبتعايش وبسلام. طبعا لما انتقلت إلى هذه البلد، أنا انقدام، هؤلاء الناس كيف عايشين كذا؟ ليش عايشين كذا؟ طبعا هنا بديت أفكر، وبدأت تدخل عندي فكرة إنه نحن في شيء غلط في تفكيرنا، في شيء غلط بالشيء الموروث لنا. طبعا المشاكل الإسلامية الفكرية هي لا تزال يعني موجودة في عقلي. لماذا الله يريد منا القتل؟ لماذا الله يعني يريد منا أن نجاهد؟ طيب لماذا خلقنا؟ هل خلقنا من أجل الجهاد أم خلقنا من أجل نعيش؟ هل يمكن هو يناقض نفسه؟ وما إلى هذه الأسئلة التي قد إذا سألتها المسلم هو يكفرك ويقول عليك أنه هذا فكر شيطاني، أنه يعني أنت لا تسأل عن هذه الأشياء، ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقهم. طبعا عندما غادرت من اليمن، هنا بدأت أسمع بالمسيحيين ومسيحية وإلى آخر، كان يجي عندي الفضول يعني أعرف عن المسيح، لأنه في اليمن لا يوجد أي شخص يتكلم معك بوضوح عن شخص المسيح، عن الكتاب المقدس، عن المحبة والسلام التي موجودة في الكتاب المقدس. هذا الشيء لا يوجد. إن وجد، يوجد مثلا بشكل سري وتخفي، وكأنهم يعملون شيء خاطئ، بينما نحن محتاجين إلى هذه الأصوات أن تصل للشعب هذا المضلل، الشعب اللي أصبح لا يرى الحقيقة أبداً. فبدأت يعني أتساءل وأريد أن أبحث عن يعني ما هي هذه المسيحية. أنا طبعا عندي فكر عن المسيحية أنهم يعبدون ثلاثة آلهة، وأنهم هم ضالون وهم مشركون بالله، ويعتقدون أنه مريم والمسيح هم الله، ويعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، من هذه الأشياء الإسلامية. لكن أنا لم أتطرق بنفسي وأبحث عن الأفكار الإسلامية اللي كانت لدي عن المسيحيين بمنظور مسيحي. أنا كنت ماخذ المنظور الإسلامي لا أكثر. فهنا كانت الصدمة وكانت المفاجأة، إنه يعني بديت أنا أبحث حتى إني وجدت صديق مسيحي، وبدينا نتحدث عن موضوع المسيحية. وطبعا أنا كنت لا تزال الغيرة الإسلامية أو الفكر الإسلامي هذا المتشدد لا يزال موجود، أنتم تعبدون ثلاثة آلهة وإلى آخره. فأعطاني الكتاب المقدس، قال لي أتمنى منك تقرأ الأناجيل. طبعا الكتاب المقدس كان عبارة عن الأناجيل الأربعة، أعطاني إياها وبديت أقرأ منها. طبعا هذه الفترة هي وأنا ما بين صديقي في المستشفى وبين هذا الصديق الآخر المسيحي. طبعا كنت أذهب عنده أقضي بعض الساعات، وأعود إلى المستشفى وأنا معي الكتاب بحوزتي، أظل أقرأ منه، حتى أنه بدأ منظوري عن المسيحيين يختلف مما أنا أقرأه من الكتاب. يعني اليوم لما بدأت أقرأ أنه أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أنا يعني بديت هنا أجزم إنه هنا في تعاليم أفضل بمليون مرة من التعاليم اللي كنت أستقيها من الأخوان المسلمين. يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوهم حيث وجدتموهم، يعني أشياء مخيفة وأشياء مفزعة كنا نفعلها في

الإسلام، بينما لما أجيت للكتاب المقدس وبديت أقرأ من الإنجيل، من إنجيل متى، وبديت أشوف الموعظة على الجبل، هنا أيقنت أنه هذه رسالة سامية وليست رسالة بشرية. بديت أتساءل وأتحاور لهم عن بعض المشاكل التي كنت مثلا أفكر فيها عن الإسلام، وعن يعني لست مقتنع فيها 1000000% بالعقيدة الإسلامية، وبدينا نتناقش عن العقيدة المسيحية وليش جاء المسيح وهل هو نبي أم هو الله. بعد نقاش طال تقريبا شهرين زمن، وأنا في فترة القراءة بالإنجيل والنقاش مع هذا الشخص المسيحي، طبعا قعدت فترة مغادرة صديقي لفترة العلاج، والآن أصبح انتهى فترة العلاج بده يغادر لليمن. طبعا أنا كنت مخطط أو ضمن التفكير أنه أنا آخذ الفترة معه، فترة مرافقة العلاج، وبعد ذلك أعود معه إلى اليمن. لكن عندما يعني وجدت الكتاب المقدس وبديت أتناقش، يعني كان في فضول كثير جدا، طلبت من صديقي وقلت له خلاص أنت بما أنك تحسنت وصارت حالتك الصحية جيدة، أقدم أولا إلى اليمن وبعد ذلك أنا سألحقك. طبعا بديت ألتصق بهذا الشخص المسيحي يوما فيوم، بديت أتعرف أكثر عن الشخص المسيح، وكان يراودني فضول إني أقارن بين شخصية المسيح وشخص محمد. وكل ما جيت أقارن، المسيح هو على حق، المسيح لم يعمل خطيئة، المسيح لم يؤذي، لم يقعد سيفه على أي شخص، لم يغزي، لم ينهب، لم يقاتل، لم إلى آخره. بينما أجد هذا في محمد، طبعا الفكرة اللي عندي فكرة جهادي. لما شفت يعني الرب يسوع المسيح وتعامله عندما قال لبطرس أقول لك أعد سيفك إلى غمده، كل ما أخذ بالسيف بالسيف يهلك، يعني في أشياء فعلا تعاليم سامية، تعاليم رائعة، ليست كالتعاليم الإسلامية أبدا. طبعا نحن هناك متعودين قاتلوا، يعني غزوا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، جاهدوا في سبيل الله، تنتظرنا حور عين، إذا قتلت كم كافر ستكون في رتبة أعلى في الجنة، وكلما أزدت إجراما كلما ارتفعت مكانة في الفردوس. طبعا هذا الفكر اللي عندي أنا عندما وصلت إلى البلد الآخر هذا وشفتهم عايشين في أمن وأمان، وتوجد يعني يوجد الاستقرار، لم أجد شخصا حاملا سلاح. هنا بدأت أنا أوقن وأجزم أنه هناك غلط في الأفكار، في الموروث الذي لدينا في الإسلام بشكل عام. وهنا كانت هي نقطة التشكيك، طبعا بعيدا عن الأشياء الأخرى اللي كنت عندي تناقض فيها، مثلا على سبيل المثال في الإسلام قصة المرأة، ومن ضمنها القضاء والقدر، وأشياء كثيرة جدا. بينما في الكتاب المقدس أنه يعطيك الحرية، ويعطيك أنه أنت شخص يحق لك أن تفكر، يسوع المسيح يقول فتشوا الكتب، يعني يعطيك الحرية إنك كشخص عاقل، بينما هنا أنت مسير ما جاء عن النبي وما وجد في القرآن وما فسره لك المفسرين، هو عليك أن تتبعه سواء كان غلط كان صح، ما لا تجادل ولا تناقش. أنت تلقيت التعليم خلاص لا تناقش، هم وأهل العلم أهل الذكر هم، لذلك احنا يجب علينا ان نتبعهم. بينما في المسيحيه يشجعني اني اناقش الافكار، يشجعني انني مثلا اعترض لكي اعرف الحقيقه، يشجعني اننا مثلا افتش الكتب. لم ياتي ايمان عاطفي قلبي فقط، بل يشجعك ان يكون الايمان ايمان عقلي، ان تكون مدرك بماذا تؤمن، عكس الاسلام تماما. طبعا من أبشع الأشياء التي
التي كانت غير مفتوحة.

0: فيها حديثا يقول: وإن سرق يرقى، قال له: وإن زنى وإن سرق، قال له: وإن زنى وإن سرق، قال له: وإن زنى وإن سرق رقم أنف أبي ذر. يعني أنت كمسلم إن قلت الشهادتين دخلت الجنة، حتى وإن كنت زاني وإن كنت سارق وإن كنت قاتل وإن كنت وإن كنت وإن كنت. طيب أنا لا أعلم، يعني إيش يعني، أين العقول؟ لماذا الله أعطاك عقل؟ أليس لك الحق أن تفكر؟ أليس لك عقلا تعرف في اليوم أنك شخص يجب عليك أن تعيش بسلام مع الآخرين؟
1: صحيح،
0: يجب عليك أن لا تنتهك حرمات الآخرين.
1: بالضبط.
0: طبعا الإسلام يعني متسلط بشكل غير طبيعي على العقول التي لا تفكر، وإن حاولت يوما إنك تفكر أو تبحث على طول يبدأ في مرحلة إنه أنت فيك مس شيطاني، أنت هذه الأفكار أفكار شيطانية، أنت يوجد فيك سحر وما إلى آخره. وإن أصريت وعاندت على أن تفكر أو تسأل بهذه الأسئلة، قد يكفرونك ويقول لك: هذه الأسئلة فيها شرك وهي أفكار من الشيطان. وهنا تبدأ مرحلة الاضطهاد.
1: صحيح،
0: يضطهدونك،
1: يعني
0: لأنهم يخضعوك بالقوة أنك تصبح مسلم ساكت.
1: أمين. يعني نفهم من أو فهمت من حضرتك انك انت لما قرات الانجيل، لما الرب سمح ان يبقى ليك فرصه تروح بلد تانية غير اليمن، وقرات الانجيل وقارنت ما بين، لقيت الحريه اصلا في انك انت تقرا وتفهم وتسال وتستفسر. فمن خلال القراءه ومن خلال المقارنه ما بين شخصيه المسيح وشخصيه وافعال محمد، يعني وصلت لقرار ويقين انك تعلن ايمانك بشخص الرب يسوع المسيح، صح كده؟ احنا ممكن المواضيع التانية والمقارنات حلوة قوي جملة الكلمة دي، وجدت إنسانيتك، رائع جدا. طيب احنا ممكن نعمل المقارنات والأمور دي في حلقة يعني خاصة، لأن ده مواضيع كتيرة جدا. لكن احنا يعني بعرف من حضرتك انك انت آمنت بسبب كلمة الله لما قرأت الأناجيل، ويعني شفت شخصية المسيح وشفت تعاليم المسيح، صح كده؟
0: صحيح.
1: تمام. طيب يعني هو للأسف احنا وقت الحلقة يعتبر خلص، وأنا بعتذر جدا للتليفونات اللي كانت معانا، بعتذر لحضراتكم، بس عايزة لو ممكن، هل في وقت ممكن يقول كلمة ختامية الأخ؟ طب لو ممكن تقول لنا كلمة ختامية للي بيسمعوك يا أخ أبو حاشد، اتفضل، كلمة في 30 ثانية، اتفضل.
0: كلمة ختامية اليوم: أشجع كل مسلم أن لا تسمع لما ورد في الإسلام عن المسيحية، عن المسيحية من الكتاب المقدس ومن مصادرها الحقيقية. اليوم كل ما يصل عن المسيحية حقيقة. وأريد أن أقدم نصيحة أخيرة للمستمعين والمشاهدين، أنه عليك أن تقارن بين شخصية محمد وشخصية المسيح، فأنت مليون في المئة ستجد الحق والحق سيحررك. اليوم الحق في شخص المسيح الذي قال: من منكم يبكتني على خطيئة؟ ليس كما محمد الذي قال بالتحديد للمرأة: تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان وأنها ناقصة عقل ودين. عليك أن تبحث اليوم أخي من مصادر حقيقية كالكتاب المقدس، وتقارن وتعطي لنفسك الحرية بأن تدرس وتأخذ حريتك بالتفكير، وبأنك لا تؤمن إيمان قلبي فقط، بل أؤمن إيمان قلبي وعقلي، واقتنع بما تؤمن فيه.
1: أمين أمين. أشكرك جدا جدا على وجودك معنا، ويعني عايزين نبقى نعمل حلقة فعلا عن المقارنة ما بين شخص المسيح وشخص محمد، بناء على أن حضرتك عشت الأمر ده ومريت بيه وخدت من خلاله قرار الإيمان. نشكر رب جدا من أجلك، وشكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة، وزي ما سمعتوا أتمنى أنكم تسمعوا نصيحة أخونا أبو حاشد، وأنك أنت تقرأ عشان تعرف، عشان تفهم، وعشان تبحث، وعشان تعرف الحق. وانت بتعمل كده اعرف ان الرب يسوع قال: انا هو الطريق والحق والحياة. الاسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بالفرح والبهجة كلنا نتجمع حوالين مخلصنا وفادينا وملكنا يسوع المسيح، ونقول له وجدنا في محضرك، وانا بقول لك اوجدني في محضرك، اوجدنا في محضرك، وعلن حضورك.

وشرق بنورك، فيض من سرورك على حبيبك. كلنا نرفع الطلبة لي وذبيحة حمد وشكر تليق بي، حاضر ليغنينا، حاضر عشان يفرحنا ويعزينا، حاضر عشان يستجيب طلبة كل واحد وواحدة فينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. كلموا كلموا حاضر بشخصه في وسطينا، كل إنسان معانا في كل ركن في العالم، المسيح شخصيا قدامك. كلمه وكلميه، كلمه وكلميه، كلمه وكلميه بثقة، بيحبنا كلنا، حب كل إنسان وعايز يدينا ويغنينا. مغبوط عنده العطاء، مغبوط عنده العطاء. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي، اوجدنا في محضرك. مريض يقول له اشفيني، والتعبان يقول له ريحني، والمأسور من الشياطين يقول له حررني، واللي في ضيقة يقول له فك ضيقتي. اطلبوا بثقة، بيحبنا كلنا. عايز يغنينا، عايز يغنينا، ولاده وبناته الغاليين عليه جدا. حاضر ليك انت شخصيا، وليكي انت شخصيا، وحاضر لكل احد. نرحب بيك في وسطينا، واثقين انك انت بترحب بينا. كرامة ومجد ليك. كنيستك محتاجالك الايام دي، في حاجة شديدة اليك. من يكسر شوكة العدو الشيطان غيرك؟ من يعظم النصرة غيرك؟ من يحارب عن كنيسة غيرك؟ اعلن ذاتك ومجدك.

آمين يا رب يا يسوع. طمن ولادك وبناتك، كل اللي ملمومين حواليك، كل اللي متجمعين بيبتغوا رضاك. احسن لكل واحد وكل واحدة إحسان جديد الليلة دي، عمل جديد الليلة دي يليق بمجدك، ملك الملوك ورب الأرباب، يليق بمجدك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. المس كل قلب ساجد قدامك. توب اللي ما تفش، وازرع الإيمان في قلوب جديد هاي الليلة دي يا رب. وزي ما كان في الكنيسة الأولى، كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، إلى الذي يضم كثيرين للكنيسة. خلص نفوس، توب نفوس، اعلن ذاتك ومجدك. ونقول آمين تعالى، آمين تعالى. أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. بنشكرك لأنك سامع الصلاة، ودنك على كل طلبة، بكل الحب والحنان والرأفة واللطف. عظيم عظيم عظيم في حبك، عظيم في لطفك، عظيم في حنانك. كرامة ومجد ليك. نشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين. وبعد ما رحبنا برب المجد يسوع اللي حاضر بشخص في وسطينا، نقول له اتكلم على لساننا كلمتين زي ما احنا متعودين. كل مرة بنتكلم كلمتين، مش للوعظ ولا للتعليم، لكن نبذة صغيرة كده. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. كان في حديث طبعا عنوانه المال والغنى والبيع والشراء والتجارة والمشاريع و و و و إلى آخره. فروح الله شغلني

عن الغنى وعن الخلاص، أو بمعنى أصح المال، والمسيح له كل المجد. وروح الله خدني قدام آية بيقول فيها المرنم: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. يعني جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، يعني أنا فرحان أكتر من الناس دولة. مين الناس دولة؟ اللي كثرت حنطتهم وخمرهم. كان زمان القياس بتاع العز والغنى والمجد ان فلان بيجيب حنطة كتير محصول وعصير الكرمة كتير، وبيه بيتقاس غنى الإنسان، غنى الإنسان. فكثرة الحنطة والخمر إشارة للغنى. لكن المرنم بيقول: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. وخصوصا كانوا أيام الحصاد، كان أيام الحصاد تبقى دي عيد، عيد ويفرحوا. لكن المرنم هنا بالروح القدس بيوضح ان فرق كبير بين مسرة الانسان المؤمن ومسرة الانسان الغني، بس غني بعيد عن ربنا، او غني غير مؤمن. لان مش كل الاغنياء وحشين، مش كل الاغنياء. جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم، اذ كثرت حنطتهم وخمرهم. يبقى إذا الموضوع لا موضوع حنطة ولا موضوع خمر ولا موضوع مال ولا جاه ولا عظمة ولا سلطان في العالم. أمال السرور ده جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ شوف، هقول لك حاجة، تأمل جميل كده. واحد من مباركين حبقوق النبي قال كده زي نشيد مبارك وكلمة حلوة، قال: مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ولا بقر في المزاود، ينقطع الغنم من الحظيرة. كل ده اقول تاني: لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة، ولا بقر في المزاود. كم حاجة دولة؟ ستة. طب باقي ايه؟ ولا حاجة. ده واحد قاعد على الأرض لا يأكل ولا يشرب. لكن يقول: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب. يبقى سر الفرحة مين؟ له الغنى ولا التين ولا الكروم ولا الزيتون ولا الحقول ولا البقر ولا الغنم ولا الدنيا كلها. أرجع وأقول: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. يبقى الفرحة جاية منين؟ جاية إن الإنسان مع الرب نصيبه وصديقه وحبيبه ومتكله، متكله هو سر العز.

وسر الفرحه، سر العز. عشان كده يقول في الحكمه: عندي الغنى والكرامه قنيه فاخره وحظ. اتكلم عن اقنوم الحكمه، الرب المجد يسوع يقول عندي الغنى، والغنى الحقيقي. الغنى مش غنى المال، لا، الغنى غنى الفرح، غنى السلام، غنى الطمأنينة، غنى الرجاء المبارك، الرجاء المبارك. عندي الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ، حاجة مفتخرة. عندي الغنى والكرامة، كرامة البنوية خلانا أولاده وبنات، كرامة البنوية خلاني ابنه. أنا بشكرك، أنا بشكرك، وبقيت ابنه، وبقى هو أبويا، يعاملني بالحنية أكتر من أمي وأخويا. يا أبويا يلي في السماء، عرفتني طعم الهنا من يوم ما عرفتك وأنا عايش في كرامة وغنى. عند الغنى والكرامة قنية فاخرة

عند الغنى والكرامة، عند المسيح له كل المجد. لما لي غنينا ولا كل أمور الدنيا تغنينا، لكن عنده وحده الغنى. والرنم مع المرنم جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم، إسكار سرت حنطتهم وخمرهم. يكفي إن إحنا بقينا أولاده. عندي الكرامة، عندي الكرامة، كرامة البنوية، كرامة الخلاص، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. بقى هو أبويا، بيعاملني بالحنية أكتر من أمي وأخويا. أبويا، أبويا وسيدي.

بيقول كلمة بيوصي الأغنياء. طبعا كلامي مش على كل الأغنياء، لأن في أغنياء أفاضل ممتلئين من الإيمان خادمين الرب بحق، لكن بتكلم على الإنسان اللي عكازه المال. ده عكاز خايب، عكازه المال. وأي إنسان عرف ربنا معرفة حقيقية تلاقيه نفض إيديه عن العالم، ممكن يبقى معاه لكن مش في قلبه، مش في قلب وملوش قيمة، يا لقمة بياكلها. المهم يقتني اللؤلؤة الواحد الكثيرة الثمن، رب المجد يسوع. يقتني المخلص الفادي، يبيع الدنيا واللي عليها عشان يشتري اللؤلؤة، يرمي الدنيا من ورا ظهره عشان يترمي في حضن المسيح له كل المجد. أقول لك قصة يا ريت نبقى نتأمل فيها مرة حلوة. واحد اسمه زكا يقول عنه الكتاب كان غني. خلي بالك من الكلمة، كان غني، كان غني، لكن طلب أن يرى يسوع. إيه اللي دفعه؟ والله أعلم، لكن قطعا دفعه روح الله. وزكا ده كان راجل قصير، وكان رئيس عشارين، ومعنى رئيس عشارين يعني له شأن في البلد ومعروف. لكن زكى القصير ده هيروح فين في وسط الجموع اللي ماشية ورا رب المجد يسوع؟ ففكره هذا على انه ايه، يشوف المسيح هيعدي منين والموكب بتاعه. ولقى شجرة جميز، راح طالع فوق الشجرة وقعد مستني يسوع المسيح، مستني يشوف، طلب أن يرى يسوع من هو. غني، يسوع له كل المجد، معدي بالموكب بتاعه وجه تحت الشجرة ورفع عينيه. المسيح له كل المجد، قال له زكى اسرع وانزل باسمه. عرفتك باسمك انت، دي معروف عندي. ده مش بس معروف عندي، ده انا عادت شعريات راسك، وما فيش واحده تسقط الا بام كرامه ومجد ليك. الهنا عجيب، الهنا عجيب. زكى، يا نهار ابيض، تعرفني؟ امال ايه؟ اسرع وانزل، ينبغي أن أكون اليوم في بيتك. يا ولد يا ولد يا ولد، اتخرط ونزل جري، أسرع ونزل وقابله فرحا. قابله، خلي بالك، غني، قابل المسيح، يعني دخل قلبه، يعني اتغير. المسيح راح البيت، عمل له وليمة، وقف زكى، قال نصف أموالي للفقراء، وإن كنت وشيت أو ظلمت أحد أرد له 4 أضعاف. مش عايز المال، مش عايز المال. ليه؟ أنا لقيت الغنى الحقيقي، لقيت الغنى الحقيقي عند الكرامة والغنى، قنية فاخرة وحظ. أنا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤة اللي عشانه بعت مالية. سر الفرح هو رب المجد يسوع. وغلطان ومسكين الإنسان اللي يدور على الفرح في العالم. وأقول مش أنا اللي هقول، الروح القدس بيقول لكل غني متكل على غناه، ولكل إنسان المال عكازه. بيقول أوصي الأغنياء،

0: في الظهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يعني يا إنسان يا غني أوعى يكون عكازك المال تكيش، ما ينفعش ما ينفعش. خذ المسيح نصيبك، تكل عليه، هو وحده المخلص، هو وحده الفادي، وحده العكاز اللي يسندك وتوصل للحياة الأبدية. جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرور كل غني متكل على ماله، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نستقبل تليفوناتكم. الو
1: الو،
0: مين معايا؟
1: روماني من الجيزة. هذا صبون.
0: نعم.
1: الو الو الو،
2: فين جبتها؟
0: ماشي. الو
1: هذا سبون.
0: ايوه مين؟ مين معايا؟
1: ابو كرولس من ورا.
0: أبو كرولوس منين يا أبو كرولوس؟
1: من الوراء يا أبونا.
0: الوراء، اتفضل يا حبيبي. نعم
1: أبونا، معنا مشكلة كبيرة يا أبونا.
0: خير؟
1: طبعاً في كرمك إن شاء خير إن شاء. معنا كرولوس، كل ما تقدم العروسة ترفض وهو يرفض. في ناس، معلش في اللفظ يا أبونا، ناس بتقول عمل لكم عمل.
0: أنت اللي كلمتني
1: مع أخوه.
0: أنت اللي كلمتني من شوية؟
1: ابني.
0: ها؟
1: انا ابني اللي كلمك.
0: ايوه، انتوا اللي كلمتوني وانا صليت لكرولوس وقلت ان احنا.
1: لا يا ابونا، احنا لسه اول.
0: ها؟
1: احنا لسه اول مره يا ابونا، اول مره نكلمك. ده احنا من لنا شهر نتصل، ما حدش عايز يوصلنا. احنا اول مره نكلمك يا ابونا.
0: طب اتفضل، ماله ابنك؟
1: ابني يا ابونا كل ما يتقدم الوحده ترفض او هو يرفض، و ويتخانق مع اخوه والبت، وام كرولس كان طالع لها حاجه في ايدها زي عين. وفي ناس يا ابونا، معلش في اللفظ، بتقول عامل لكم عمل.
0: طيب
1: معلش يا ابونا في اللفظ.
0: طيب
1: فعايزك يا ابونا تصلي لكرولس وتصلي لنا.
0: حاضر حاضر. يبقى كرولس تاني برضه معمول لنا عمل. ناخد بالنا يا كل اللي سامعني، ناخد بالنا عن اللي حاصل في الدنيا وبين المؤمنين وغير المؤمنين، ان الشيطان واخد براحه تمام. اعمال واسحار وشياطين، حاجات عجيبة، حاجات. نصلي لكرولوس ونصلي للعيلة كلها وللبيت. بس عايز اقول لك يا ابو كرولوس، انا ما سألتكش ايه علاقتكم بالمسيح والكنيسة. ها؟
1: احنا علاقتنا يا ابونا بنروح الكنيسه كلنا وبنتناول، وعلاقتنا كويسه يا ابونا،
0: وعايشين حياه توبه
1: كلنا بنروح، وعايشين حياه توبه ان شاء الله يا ابونا.
0: طب بركه كبيره. يبقى نصلي ان ربنا يستجيب طلباتكم ويملاكم بالفرح ويتدخل في كل ظروف حياتكم، امين. ايوه مين معايا؟
3: قبل الايات يا ابويا.
0: لا على الصوت شويه.
3: ألفت عطف معك يا ابويا.
0: مين؟
3: بنتك ألفت يا ابويا.
0: ميرفت. منين يا ميرفت؟
3: ألفت من ناجي حمادي يا ابويا.
0: ألفت ولا ميرفت؟
3: ألفت من ناجي حمادي.
0: ألفت من ناجي حمادي. نعم يا ألفت.
3: محتاجة قصتك يا ابويا تصلي من أجلي.
0: خير؟
3: تعبانة شوية يا ابويا، تيجي تنفس.
0: ايه؟
3: تعبانة تيجي تنفس يا ابويا.

0: مش سامع.
1: تعبانه
0: دي اتنفس.
1: تعبانه دي اتنفس يا ابويا.
0: ايوه
1: بس ومحتاجه قدسك تصلي من اجلي يا ابويا اني تبقى علاقتي حلوه مع المسيح.
0: الله الله. ولغايه دلوقتي علاقتك ايه بالمسيح؟
1: انا الحمد لله نشكر ربنا بصلي، بس بيجيني حرب يا ابويا كل انت تكبي تصلي وبتقري في الانجيل وربنا ليه مش مخفف عنك؟
0: يعني عايشه حياه توبه حقيقيه؟
1: هقول لك مستمره توبه حقيقيه؟ لا، هو لازم بنغلط يا ابويا اكيد فيها.
0: لا
1: يعني في خطيه.
0: مش لازم نغلط. لا
1: نعم يا ابويا.
0: بيقول المولود من الله لا يخطئ. وبعدين لو اخطأ مره هيقوم.
1: ايوه احنا امانه زي كده يا ابويا.
0: ولا تشمتي بي عدوتي فاني ان سقطت اقوم. لكن
1: أيوة.
0: في بالاجمال حياه التوبه هي البعد عن الخطيه، والانسان اللي تايب انسان حي، لان في الخطيه ميت، واللي حي ونال حياه ما بيرجعش يموت، واللي ساب الكره البعيده ما بيرجع لهاش تاني، واللي اترمى في حضن ابوه ما بيسيبوش. ربنا معاك يا ألفت ويبارك حياتك. ايوه
2: الو.
0: ايوه مين
2: معك؟ اسحاق فاروق.
0: اسحاق منين يا اسحاق؟
2: من الفيوم او تسوونه؟
0: من الفيوم. نعم يا اسحاق اتفضل.
2: ايوه اتصابونا. انا كان أنا عندي نسيبه اتصابونا، شغلت في موضوع الاعمال واذلي بنته بامارات.
0: نسيبك بيشتغل؟ نسيبك اللي هو ايه؟ اخو مراتك؟
2: نسيب؟ لا لا، خالي.
0: ايه خالك؟ خالك
2: ابوها ويبقى خالي.
0: ايه؟
2: ابوها ويبقى خالي.
0: أبوها
2: ويبقى خالي يا أستاذ.
0: يعني أنت واخد بنت خالك؟
2: واخد بنت خالي.
0: وخالك بيعمل لك أعمال؟
2: والموضوع ده الموضوع ده وشغال في موضوع، شغال في موضوع الأعمال يا أستاذ.
0: شغال
2: طبعا الخادم اللي
0: شغال في موضوع الأعمال.
2: شغال في موضوع الأعمال.
0: عرفت ازاي؟
2: طبعا الخدم اللي بيجي على مراتي ده بينطق بحاجات كتير، وطبعا اول ما بيسمع صوت قطك بيرجع وبيجيب حاجات قرف كده زي البلغم، وطبعا بتشرب ميه لقام وبنحن نتناول وبنروح لكذا اب كاهن يعني بيصلي لنا، بس الموضوع ده بيتجدد على صوت احنا بنصلي.
0: اعمل لكم انتوا اعمال؟
2: والخادم بينطق عليها الصابون.
0: يعمل ايه؟
2: الخادم نفسه بينطق عليها.
0: الخادم بينطق على لسان مراتك؟
2: بينطق على لسان مراتي. بينطق على لسان مراتي.
0: فين مراتك؟
2: هي موجودة يا الصابون. اتكلمها؟
0: موجودة جنبك؟
2: موجودة جنبها.
0: أكلمها.
3: سلام يا
0: بابا. سلام يا بنتي، اسمك ايه؟
3: ماري سمير.
0: ماري؟
3: ماري ماري
0: ماري. بتعترفي بتتناولي؟
3: أنا ماري من الفيوم.
0: أيوة بتتناولي، بتعترفي وتتناولي؟
3: ايوه بتناول وبعترف. كانت اول بدايه حالتي دي يا ابونا الروح بتطلع، ببقى قاعده وايد قويه بتاخد الروح، بتبقى حاله موت لكن مش بموت. وشواش على طول هتموتي هتموتي هتموتي. ليا 4 سنين دلوقتي.
0: مين اللي بيقول لك هتموتي؟
3: وشواش حاجه بتقول لي هتموتي هتموتي، مش هتكملي دقيقه، هتموتي هتموتي، وانا مش بموت ليا 4 سنين والروح بتطلع. الفترة اللي فاتت كنت بحلم أحلام وحشة، ابتدت تتكرر الأسبوع ده مرتين، أحلام وحشة أوي أوي أوي.
0: ومين اللي عامل لك العمل؟
3: هو اللي كان بينطق أبويا.
0: أبوكي.
3: مع
0: أبوكي عامل لك العمل؟ أبوكي عامل لك العمل؟
3: أيوه.
0: طب تقولي إيه في الكلام ده؟

0: انا مش ببقى عارفه، بقول ايه، مش ممكن اكذب الكبير، بلاقي العيال الصغيره بيقولوا لي، بتقولي اسم ابويا،
1: أنا عايز
0: وانا
1: أسألك،
0: عايز حاجه.
1: عايز أسأل أبوك
0: نعم،
1: يقصد إيه؟ أبوك يقصد إيه من إنه يعمل لك عمل؟ إيه قصده يعني؟
0: كان عندنا مشاكل على بيت، وبيبتدي اللسان ينطق ان هو عايز البيت البيت البيت. انا تعبت من محاربته، انا لومه ان انا عايشه في المسيح وفي الكنيسه، انا كنت ضعت من زمان. اني محاربته شديد عليا، ليه 4 سنين. نعم،
1: دلوقتي عايشة مع المسيح؟
0: عايشه صدقني، لان انا شفت الظلم بتاع الشيطان. انا اكتر واحده حاسه بالموت، اكتر واحده شفت بنتي بيوريني حاجات وحشة جدا
1: طب
0: في
1: شوفي،
0: أحلامي، في منامي، في الدم. أنا ممكن أبقى قاعدة كده وأحس إن في دم بينزل من جسمي، بس ما فيش حاجة بتنزل من جسمي.
1: طيب اسمعيني،
0: نعم،
1: في خطايا في حياتك؟
0: لا صدقني، مش يعني إيه، كنت بضرب العيال، بشتمهم، بس مش شتيمة وحشة. صدقني أنا عايشة في مخافة ربنا، مش وحشة قوي. أنا أيوة، أنا تحت المسيح مش حاجة،
1: طيب
0: بس
1: شوفي احنا هنقول ايه،
0: أيوة أكون معك.
1: المسيح معانا دلوقتي قدامي
0: طبعا
1: انا وقدامك انت المسيح، واخد بالك؟
0: أمين
1: انت
0: أمين
1: هتقولي
0: أبو.
1: له يا رب يا يسوع، قولي معايا يا رب يا يسوع
0: يا رب يسوع،
1: سامحني سامحني يا ميري، يا ميري هي سكتت ولا الخط؟ يا ميري لا هي موجودة على الخط. أيوة أيوة طب لو كان الخط قطع اطلبوها تاني. عايزين يدك تعمل لأجل الخدمة تثمر.

0: this نرمين من القاهرة. تفضلي يا نرمين.
1: مساء الخير يا أتسابون.
0: مساء النور.
1: أتسابون أنا بقالي 3 سنين متجوزة أتسابون، وربنا ما كرمنيش بأطفال وكده.
0: والطب بيقول ايه؟
1: عملنا أتسابون تحاليلات كتير وإشاعات كتير ومفيش أي حاجة أتسابون.
0: أيوه بتقولي ايه؟
1: بقول لك الطب بيقول يا أتسابونا احنا يعني عملنا اشاعات كتير وتحاليلات كتير يا أتسابونا.
0: في موانع؟
1: يا أتسابونا
0: في موانع.
1: انا مش سامع حضرتك يا أتسابونا.
0: بقول في موانع للحمل.
1: لا يا أتسابونا ما فيش اي حاجه خالص. لا ما فيش.
0: يبقى نصلي

0: إن ربنا يتمم مشيئته.
1: انت
0: لكن
1: صلي لي يا قد سابونا،
0: أيوه
1: ربنا هيديني.
0: أيوه
1: انا
0: اسمعيني
1: عشمان ان انت لو صليت كده ربنا هيديني ان شاء الله،
0: آمين
1: هيراضيني.
0: آمين، بس اسمعيني اسمعيني، هنصلي لكن حياتكم مع المسيح إيه؟
1: لا مفيش خالص يا قد سابونا،
0: إيه؟
1: مفيش خالص، بقول لك مفيش خالص يا قد سابونا،
0: مفيش
1: مفيش خالص يا قد سابونا، بعيد.

0: يبقى نعمل ايه دلوقتي يا نرمين؟ نعمل ايه دلوقتي؟
1: نعمل ايه قد سابونا؟
0: نعمل ايه؟ انت تقولي نعمل ايه؟
1: نتوب قد سابونا.
0: يعني ايه نتوب يا نرمين؟
1: نتوب ما نعملش خطايا تاني خالص ونرجع لربنا.
0: الله الله، ما نعملش خطايا تاني.
1: يا قد سابونا.
0: طيب المسيح واقف قدامك دلوقتي؟
1: يا قد سابونا.
0: وانت واقفة قدام المسيح؟
1: ايوه يا قد سابونا طبعا.
0: كلميه بثقة وإيمان، قولوا له يا رب يا يسوع،
1: يا رب يا يسوع
0: سامحني،
1: سامحني
0: عن كل خطاياي،
1: على كل خطايا
0: اللي عملتها في عمري،
1: انت عمري
0: اللي عملتها في عمري،
1: اللي عملتها في عمري،
0: واستلمني
1: واستلمني
0: وتوبني توبة حقيقية،
1: وتوبني توبة حقيقية،
0: وفرحني بثمرة البطن،
1: وفرحني بثمرة البطن،
0: وزيل الموانع،
1: زيل الموانع.
0: أمين
1: أمين يا قد سابونا.
0: من النهاردة حياة جديدة يا نرمين مع المسيح، تعرف
1: ماشي.
0: إنجيلك، تصلي، تروح تعترفي وتتناولي وتعيش مع رب. تنقل الكلام ده لجوزك.
1: اللي هي قد سابونا
0: الكلام اللي عملناه واللي قلناه ده تنقليه لجوزك.
1: أنقله لجوزي؟
0: أيوة
1: ماشي يا قد
0: يعني
1: سابونا.
0: تقول له توب زي ما أنا توبت.
1: أخليه توب زي ما أنا توبت.
0: أيوة
1: ماشي يا قد سابونا. حاضر. بس أنت يا قد سابونا كده تصلي يا قد سابونا.
0: هنصلي. حاضر، وربنا يفرحك يا بنتي. سلام. أيوة مين معايا؟
2: أنا اسمي وسن عبو.
0: اسمك إيه؟
2: وسن.
0: ها؟
2: وسن وسن
0: وسن ها؟ وسن.
2: ألو؟
0: واو سين نون. ها؟
2: نعم.
0: واو سين نون.
2: اسمي وسن.
0: وسن منين يا وسن؟
2: نعم.
0: بتتكلمي منين؟
2: أنا من أمريكا، ميشيغان.
0: أمريكا ميشيغان، تفضلي.
2: أنا عندي مشكلة، مسوي لي يعني سحر قديم من قبل 25 سنة، تعبانة جسديا ونفسيا، يعني أريد أصلي فوق راسي، عبالي تجي بأمريكا.
0: ايوه.
2: الو الو.
0: ايوه تفضلي.
2: يعني اريد حل هاي السحر اللي مسويه. يعني تعبانه نفسيا، نفسيا وجسديا تعبانه، اريد اخلص من هاي المشكله.
0: الصوت مش واضح.
2: الو.
0: قولي تاني يا وسن.
2: أنا مشكلتي أن مسوي لي سحر قديم من قبل 25 سنة تقريبا.
0: إيه؟
2: تسمعني؟ تسمعني؟
0: السحر. كنت فين لما تعمل لك السحر؟ كنت فين؟
2: كنا في العراق.
0: في العراق؟ طيب أنت دلوقتي فين من المسيح يا وسن؟
2: أنا هسه بأمريكا ميشيغان.
0: أيوه بتصلي؟
2: يعني مو على طول، بس أنا تعبانة، أريد أخلص من هاي المشكلة.
0: بتروح الكنيسة؟ أيوه بتروح.
2: لا مو، لا ما رايحة الكنيسة.
0: أنت مسيحية؟
2: مو لا أنا طبعا مسيحية.
0: أنت إيه؟
2: نعم.
0: انت مسيحية؟
2: ايوه مسيحية.
0: طب ما بتروحيش الكنيسة ليه؟
2: مريضة من هالسوالف وامراض جلدية صايرت، وجهي صاير كله مقشف يعني.
0: مريضة؟
2: انت بالمصريين تقول
0: مريضة.
2: ايديا بتجرح وحدها، رجلية بتجرح وحدها، يعني تعبانة جسديا، اريد اخلص من هاي المشكلة. عالم يعني لا أطلع لا أطب، يعني ما بخرجش.

0: تعبانة حيل.
1: طيب شوفي يا بنتي، أولا صلي للمسيح وكلميه، أنت بنته غالية عليه وهو عارف اللي أنت فيه وعينه عليكي، بيحبك، المسيح بيحبك. من دلوقتي ابتدي كلميه، احنا هنصلي يا بنتي، ربنا يرفع عنك ويشفيكي، بس انت لازم تكلمي المسيح، تسلميه حياتك. وسمعاني؟
0: ايوه سمعاك.
1: تكلمي المسيح وتسلميه حياتك. ممكن دلوقتي تسلمي حياتك للمسيح؟
0: انا بتفكيري يعني هو بقلبي وتفكيري، هو يعني هو بداخلي اصلا، بس المشكله قريب.
1: احنا
0: يعني انت
1: دلوقتي
0: تفكر.
1: احنا دلوقتي هنصلي للمسيح. المسيح موجود واقف قدامك، وموجود واقف قدامي دلوقتي، هو الله المالئ الكل، وبيحبك وعايز يشفيكي وعايز يحررك من كل قيود الشر. ممكن تكلمي المسيح، قولي ورايا كده: يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع،
1: سامحني
0: سامحني،
1: واغفر خطاياي
0: اغفر خطاياي،
1: واشفيني
0: اشفيني.
1: وحررني،
0: نعم حررني،
1: حررني، حرر وحررني،
0: مبدأ حررني،
1: وفك قيودي.
0: فوق قيودي.
1: أمين أمين. يا ريت يا ريت تروح الكنيسة وتعترفي وتقدمي توبة وتبتدي تتناولي. وأنا
0: طيب وازاي يعني فك السحر؟
1: ما أنا أقول باسم يسوع
0: نعم
1: المسيح كل سحر يتفك. بس
0: باسم يسوع المسيح سحر يتفك.
1: خلاص، ربنا معك يا وسام.
2: الو،
1: مين معايا؟
2: امير معايا في بوتسابونا.
1: امير منين يا امير؟
2: من المنيا. ابي
1: منين؟
2: من المنيا.
1: المنيا، تفضل يا امير.
2: ابي انا كلمتك من فتره، انا تعبان و
1: تعبان بايه؟
2: نص التحتاني مش حاسس بيه.
1: ليه؟
2: كان حد دكتور داس ظهري في دوسه غلط، عمل لي زي شلل من تحت.
1: دكتور داس عليك دوسه غلط؟
2: في ظهري دوسه غلط. رحت على القاهره، عملت عمليه، ركبت 8 مسامير وشلفتين، وحاليا برضو بعد العملية زمن نص التحتاني تعبان خالص.
1: بتمشي؟
2: البول والبراس. لا يا أبي، البول والبراس سايب.
1: بقول بتمشي؟
2: لا يا أبي، على عكازين.
1: على عكازين. طيب
2: طالب من قدسك رجاء تصلي لي كل صلواتك.
1: حاضر هصلي، لكن قبل ما اصلي يا امير، انت فين من المسيح؟
2: انا بروح الكنيسه انا واولادي ونتناول وبنصلي. يا ربنا موجود.
1: في خطايا في حياتك؟
2: لا يا ابي،
1: عايش حياه توبه.
2: الحمد لله يا ابي.
1: امين. انت طبعا مسؤول عن بيتك وعيالك، انت كاهن البيت، تعيش الخلاص وتخلص كل اللي انت مسؤول عنهم. هنصلي ربنا يمد ايده ويلمسك لمسه شافيه باسم يسوع المسيح الناصري. امين. ايوه، مين معايا؟
3: انا ابن الرب من كندا.
1: ابن الرب من كندا، تفضل يا حبيبي.
3: أبونا أرجو أن تصلي لي لأن دائما أنا عصبي.

0: الإنسان
1: عصبي
0: جسديا وأكره الناس ولا يعجبني أن أختلط مع الأصدقاء. أبونا اذكرني في صلاتك بركاتك.
1: حاضر،
0: بركاتك.
1: بس الكلمة اللي قلتها أنا بكره كون الإنسان مش بيحب، مش هيكون له نصيب في الأبدية، لأن احنا اتكلمنا عن المحبة وقلنا المحبة باسبور السماء، وعلامة مسيحيتنا هي المحبة، علامة مسيحيتنا هي المحبة. فأنت تقدم توبة حقيقية، قل يا رب املاني بالمحبة، املاني بالمحبة. أمين.
0: رجاء
1: تقدم توبة وتقول يا رب املاني بالمحبة.
0: أحيانا تجيني أفكار تعبانة، جسمي جسديا تعبان.
1: لما يجي لك أفكار كلم المسيح، حول الأفكار لصراخ للمسيح، كلمه، هتلاقي الشيطان ينهزم. يعني عيش حياة الصلاة، مرة تقرأ في إنجيلك، مرة تصلي، مرة تتكلم عن المسيح، تملى حياتك بالمسيح. أمين.
0: آمين.
1: أمين. أيوة، مين معايا؟
2: ألو. ألو يا أبونا.
1: مين؟
2: أنا بنت الرب من سوهاج يا أبونا.
1: بنت الرب منين؟
2: من سوهاج يا أبونا.
1: بنت الرب من سوهاج، تفضلي.
2: بص يا أبونا، أنا بنت تعبانة ومعمول لها عمل، أنا عايزك تصلي لها باسم يسوع العمل يتفك، عشان العمل ده عامل لها مرض في زورها وهي تعبانة خالص.
1: بنتك معمول لها عمل.
2: أنا عايزك تقول كريستين، كريستين وكرولوس، عشان كرولوس حاله واقف ليه كم سنة يعني مشغالش، هما الاثنين تعبانين وكده يعني. فأنا عايزك تصلي لكرولوس وكريستين باسم يسوع وتقول لهم كده على التلفزيون، عشان
1: أيوة.
2: أنا عندي إيمان إن هما هيخفوا.
1: مين اللي عامل العمل؟
2: ناس جوز بيتي يا أبونا، ناس جوزها.
1: مين؟ ها؟
2: ناس جوزها عاملين لها عمل يا أبونا، عاملين لهم عمل ناس جوزها.
1: ناس غرب.
2: ناس جوزها.
1: طب مين قال لك إنه هو اللي عامل؟ عرفت
2: يعني إزاي؟ إحنا هي لقيت العمل يا أبونا في بيتها، لقيت العمل. فأنا عايزك تصلي لها، تصلي لها باسم يسوع إن هو يبطل العمل وتشفى. وابني كريستين وكرولوس، وكرولوس ربنا يشفيه برضو من العمل ويتلقى شغل.
1: طب امين نصلي. انت
2: قول دلوقتي يا ابونا، قول انك انت قول باسم يسوع، قول الصلاه بتاعتك انت بتصليها.
1: امين في اسم يسوع. لكن قبل ما اصلي، طيب مش اسالك انت فين من المسيح؟
2: انا فين من المسيح؟ انا قريبه من المسيح بس يعني بخطئ، يعني مش هقول لك.
1: لا، خلينا قريبين بس ما نخطيش، ايه رايك؟
2: ان شاء الله يا ابونا، ان شاء الله. بس صلي للبيت وابن، هم دول اللي
1: تعبوا. اسمعيني طيب، اسمعيني اكمل كلامي. ممكن توبه من دلوقتي انت؟
2: حاضر يا ابونا، اتوب يا ابونا
1: عن كل خطيه،
2: عن كل خطيه يا ابونا،
1: وتكلمي كل اللي حواليك عن التوبه.
2: حاضر يا ابونا. حاضر. حاضر يا ابونا.
1: قلتي بنتك اسمها ايه؟
2: كريستين وكرولس يا ابونا. كريستين وكرولس.
1: يا رب يا يسوع، يا رب يا يسوع، ولادك كريستين وكرولس في يديك نستودعهم، ونؤمر باسمك ان كل سحر يتفك، كل عمل شيطاني يبطل، وتحرر عبدك وعبدتك وتمنحهم سلام. امين باسم يسوع المسيح. يلا يا ست. ايوه مين؟ الو.

0: الو،
1: يا ابونا
0: مين؟
1: صموئيل معاك يا ابونا.
0: منين؟
1: من اسيوط يا ابونا.
0: من اسيوط. اتفضل يا سام.
1: يا ابونا انا عندي جلطه ثالثه وعامل عمليه القلب مفتوح، الجلطه لحد النهارده لها سنتين واخده نص اليمين كله ما خفتش
0: جلطة
1: يعني خالص.
0: جلطة ها؟
1: دراع واقف خالص.
0: دراعك
1: مجل.
0: في سلامة، نصلي ربنا يلمسك لمسة شافية. لكن كلمني عن حياتك الروحية،
1: ماشي ابونا.
0: كلمني عن حياتك الروحية.
1: حياتي الروحية أنا كنت عايش في صلاة وفي أمان، بقيت أنا وحش قوي دلوقتي.
0: بقيت وحش. طيب، وناوي على ايه من دلوقتي؟
1: نوع التوبة على الصلاة
0: من قلبك
1: من قلبي.
0: ومن النهارده حياة جديدة.
1: النهارده حياة جديدة.
0: امين
1: آمين.
0: وربنا يلمسك لمسة شافية باسم يسوع المسيح. ايوه نعم.
2: الو،
0: ايوه مين؟
2: ابونا مكرم.
0: أيوة.
2: ابونا مكرم معايا؟
0: نعم.
2: وقبل يا ابي ابونا.
0: طب شكرا. نعم.
2: انا بنت الرب يا ابونا، من عبد القادر من اسكندريه.
0: طب على مهلك، على مهلك.
2: الو،
0: بنت الرب من اسكندريه.
2: طيب ماشي يا ابونا.
0: نعم.
2: من حته عبد القادر.
0: لا مش
2: بس
0: سهل.
2: بس يا ابونا انا حياتي كلها مع نفسي ومع ربنا ومع اولادي، وعندي ابني كبير عنده 32 سنه. كل ما اخطب له واحده يا ابونا،
0: وطي الصوت شويه.
2: كل ما اخطب له واحده يا ابونا ترفض، وانا نفسيتي تعبانه علشانها. ومعايا الواد الصغير يا ابونا، على طول يا ابونا كلامه ناشف وغلط مع اخوه وجايبين.
0: يعني العيال بيتخانقوا مع بعض. الو الو. الو.
3: سلام ونعمه يا بونا.
0: ايوه مين؟
3: انا بنت الرب من امريكا.
0: بنت الرب من امريكا، اتفضلي.
3: انا اختي يا بونا جالها كورونا وراحت للدكتور وقال لها ده اشتباه مش كورونا، بس
0: اختي
3: كورونا يعني وحاجه بسيطه، بس هي تعبانه جدا وعندها وجع في صدرها.
0: اختك؟
3: واحنا بنصلي يعني من يوم.
0: بقول اختك.
3: ومامتي برضو كانت لسه يعني عامله عمليه ومش قد انها تاخد كورونا، وانا خايفه على البيت كله يعني. هم في مصر، انا اللي في امريكا وطلبة صلاة شفاعة قدسك وشفاعة الاجتماع.
0: هم واخدين كورونا فين؟ في مصر ولا في أمريكا؟
3: في مصر يا ابونا. في مصر
0: كلهم واخدين كورونا؟
3: هو لغاية دلوقتي لسه يعني مجرد أعراض ظهرت على باقي العيلة، بس أختي اللي أكيد
0: مكانهم فين؟
3: بس تعبانة.
0: مكانهم فين؟
3: في مصر، في بورسعيد.
0: بورسعيد.
3: اه،
0: نصلي من أجلهم يا بنتي، وأسألك عن حياتك الروحية.
3: أنا ماسكة في المسيح يا بونا، يعني أنا هنا في أمريكا ومليش حد غيره يعني.
0: عايشة مع المسيح؟
3: أيوة يا بونا.
0: مرتبطة بالكنيسة؟
3: بحضر كل حد القداس.
0: وبتعترفي
3: بعترف. انا لسه يعتبر جديده هنا يعني، بعترف الاب بتاعي في مصر، اتصل بيه كل فتره كده قبل ما اروح اتناول، اخد اعتراف يعني انه يديني الحل.
0: وبتشتمي وتكذبي؟ وبتشتمي وتكذبي؟ سمعتي؟

0: بتشتمي وتكذبي؟ لا، ما فيش حد يعني ما
1: هو ما فيش حد يعني ما بيغلطش، بس انا يعني ما بغلط على طول، بتصل باعترافي وبتوب يعني. ده
0: شوف انا بسأل بقول ايه، بتشتمي وتكذبي ترد تقولي لي ايه؟
1: لا، هو انا ما بشتمش يعني، بس ممكن يكون في كده ساعات.
0: طيب انا سألت السؤال ده عشان نقدم توبة حقيقية وما نرجعش لأي خطية.
1: يا
0: امين
1: رب يا ابونا.
0: امين.
1: امين
0: ربنا
1: امين
0: معاك، ونصلي ليهم كلهم، ربنا يمد ايده ويلمسهم لمسة شافية وينجيهم من كل شر. امين. الو، ايوه، مين؟
2: موريس يا مونة.
0: موريس،
2: الرب يباركك يا مونة، بنحبك يا مونة من واحنا كنا في مصر يا مونة.
0: موريس بتتكلم منين يا موريس؟
2: انا بتكلم من سياتل واشنطن
0: امريكا.
2: ايوه، من امريكا. بس انا سعيد جدا ان انا اسمع صوت والسبونة والبركة كلها. عاوز يعني عندي عدة حاجات مش عارف اقول لك ادتك ايه. اولا مراتي عندها سكر من سنين، وبعدين عملت عملية من 5 سنين في ركبها، لغاية النهاردة بتاخد مضاد حيوي، وعندها دراعها الشمال اليمين والشمال يا ربي تعبان، ورجليها تعبانة، وغير كده ان كتر الادوية اللي بتاخدها سبب لها عدم يعني سبب لها تذمر يعني، او ضيق، او بعض حركات ما اعرفش ان كانت عمل او غير عمل. ده بالنسبه لمراتي. بالنسبه لابني، عندي ابن 50 سنه، لكن معاشر بعض ناس غير مسيحيين، مش عارف، بتمنى انه يكون في المسيح يسوع بكل قوه بكل محبه. اما عن نفسي انا يا ابونا، انا عايش مع بابا يسوع، وكلمني بابا يسوع وجاني وبوط فيا وحكالي عن شخصيتي حاجات كتيره، وبعد كده قلت له خدني معاك يا بابا، بابا بطبطب عليا وضحك، وبعدين قلت له طيب اديني رجليك ابوسها. فضل يصعد يصعد لغايه ما جت رجليه قدام وشي، فضلت ابوس فيها. دي مرات عديده، مش بس المره دي، مرات عديده بابا يسوع جاني وبيعاتبني ويكلمني وبحبه ويحبني، وكل حياتي يا ابونا كل ثانيه كل ثانيه معجزه من بابا يسوع.
0: الله الله، انا فرحان بيك، بركه كبيره، وطبعا لصلواتك وصلوات القديسين. ربنا يسأل على مراتك وعلى ابنك وبيت بركة، لأنك أنت إنسان مبروك، بركة يا حبيبي. أيوة. ألو.
3: ألو.
0: أيوة، مين؟
3: أقبل الآن يا أبي.
0: مين؟
3: أنا بنت الرب من القاهرة يا أبي.
0: بنت الرب من القاهرة، تفضلي.
3: طالبة من قدسك ان انت تصلي لي، انا عندي كورونا بقالي اسبوع، وانا مريضة قلب وضغط، وبتجيني ضيق نفس يا ابي، فعايزك تصلي لي. عندي ثقة تامة ان انت لو صليت لحبيبك هيستجيب وهيشيل عنه ويرفع عن الالم ده.
0: هصلي. بس انت عايشة مع المسيح؟
3: عايشة بكل ما فيا للمسيح، ماليش في الدنيا غيره. انا عايشة ليه هو وبس.
0: امين امين يا رب. يا اللي انت معانا الان، بنتك لجأت اليك وبتترجاك في ضعفنا، لمسة شافية ليها، غافر خطاياها، قابل توبتها، فرحها بالشفاء الكامل في اسم يسوع المسيح. امين. ربنا معاك يا بنتي. ايوه
4: بانا.
0: مين؟
4: أنا معاك بنت الرب. أنا معاك بنت الرب توتو من جنة.
0: بنت الرب من جنة.

0: من القاهرة. جينا القاهرة.
1: بنت الرب من جنة. نعم.
0: يا غنى، أنا بقالي سنة مش قادرة أمشي على رجلي.
1: ليه؟
0: رجلي الشمال مش عارفة، كنت نايمة صحيت الصبح مش قادرة أحطها في الأرض. فمن الناحية الطبية جثتك رحت كشفت، قالوا لي ده في قطع في الغضاريف. فألو.
1: أيوه أنا سامع. أنا سامع.
0: فعملت تعيش يا بانا. فأنا عملت عملية لقطع الغضاريف دي، وما زالت رجلي من شهر 2 وما زالت رجلي زي ما هي، مش قادرة أدوس عليها.
1: يعني العملية ما نجحتش؟
0: لا، هي مش عارفة. بس هو جثتك، أنا عندي مشكلة إن عندي بنتي معاها مشاكل مع جوزها.
1: أيوة.
0: فهي يعني هي حاليا عندي هي وأولادها من أكتر من سنة.
1: أيوة.
0: فجوزها يعني في واحد موثوق منه قال قدامه إني هعمل عمل لحماتي ما تخليهاش تقدر تطلع من البيت علشان ما تقدرش تروح الشغل، ويحتاجوا لي ويتكسروا ويرجعوا لي.
1: طب عرفت الكلام ده ازاي؟
0: فانا ما هو جثتك يعني الراجل ده موثوق منه جدا،
1: هو اللي قال
0: اجري
1: لك.
0: في المزامير كتير.
1: هو اللي قال لك؟
0: اجري في مزامير.
1: بقول هو
0: هو اللي. مين هو؟ جوز بنتي.
1: مين اللي قال لك؟
0: الراجل ده. جثتك يعني حد موثوق منه جدا جا قال لي الكلام ده، قال لي هو جدلني وقال لي انا هعمل لها عمل ما تتحركش من البيت علشان ما يقدروش يصرفوا ويرجعوا لي.
1: طيب انت معمول لك عمل، خليكي معايا. خليكي معايا.
0: معاك يا بان.
1: العمل يتفك معك. ازاي يتفك ازاي العمل؟
0: بكلمه من جثتك يا بان وقوه ربنا.
1: لا بس اسمعيني، قبل ما يتفك العمل لازم تتفك قيود الإنسان من الخطية. فهل في حياتك خطايا؟
0: يا بانا أنا من 15 يوم طبعا بقالي سنة ما رحتش الكنيسة عشان تعبانة.
1: لا
0: من 15 يوم رحت الكنيسة وتناولت.
1: لا لكن عايشة حياة توبة
0: الحمد لله، يعني أنا بقرأ في المزامير وصلي وانا قاعده لاني ما بقدرش اقف.
1: في خطايا؟ في خطايا؟
0: لا ما فيش خطايا الحمد لله. لا ما فيش خطايا
1: ولا شتيمه ولا كذب ولا حلفان؟
0: لا يا بان الحمد لله، يعني ربنا يقدر.
1: طيب بركه خلاص هنصلي. لو في اي عمل باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضاد هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد بنتك بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. ربنا يحررك الآن. أيوة. مين معايا؟
2: روماني.
1: روماني منين؟
2: رومان من صهاج يا ابونا.
1: من صهاج. منين من صهاج؟
2: من المراغة.
1: من مراغة. من عيلة مين في المراغة؟
2: من عيلة حنالة.
1: ايه؟
2: بس ساكن في مصر.
1: ساكن في مصر. وانت دلوقتي بتتكلم منين؟
2: عادك الصليب يا ابونا.
1: انا بقول دلوقتي بتتكلم منين؟
2: أنا في مصر يا أبونا.
1: أنت في مصر. أصلي لك ليه؟
2: عملت أربع عمليات في الرئة.
1: أنت إيه؟
2: عملت في الرئة يا أبونا.
1: أربع عمليات في الرئة. ليه؟ في إيه في
2: الرئة؟
1: في إيه في الرئة؟
2: ألو؟
1: أيوة أنا سامع.
2: أيوة أبونا.
1: أيوة
2: روماني.
1: بس هو عمليات في الرئة يعني. نصلي عشان

0: يعني الشفاء.
1: علي حمى الله،
0: ها؟
1: علي حمى الله.
0: عيلة حنا الله. خلاص طيب، أنا بتكلم دلوقتي، بتقول عبر عمليات في الرئة نصلي للشفاء ولا إيه؟
1: بتكلم من مصر أنا عبونا.
0: الله، أنت سامعني ولا إيه؟
1: عايزك تصلي لنا أبونا.
0: حاضر، حصلني حصلني. تفضل يا روماني.

0: ميري من الفيوم. ايوه ميري.
1: صابون.
0: الله.
1: معاك مرق او صابونه؟
0: مين؟ فين ميري؟
1: ميري معاك او صابونه؟
2: الو.
0: ايوه ميري.
2: ازيك يا بونا؟
0: اهلا يا بنتي.
2: انا اللي كنت معرفشك دلوقتي والخط قطع.
0: مالك يا ميري؟
2: لما بقول لقطلك انا ليه 4 سنين بحس ان الروح بتطلع، الروح ببقى قاعده وحاجه بتحوشها مني ليها 4 سنين، وبحلم احلام وحشه قوي وعندي وسواس هتموتي هتموتي هتموتي.
0: طيب سمعت الكلام ده. في خطايا في حياتك؟
2: يا رب. لا يا ابونا، اذا كنت بضرب العيال بشتمهم، بس مش شتيمه وحشه يعني.
0: طب تتوبي دلوقتي من قلبك؟
2: حاضر يا ابونا حاضر.
0: قبل ما تصلي قول يا رب سامحني.
2: يا رب يسوع سامحني.
0: واغفر خطاياي.
2: واغفر خطاياي.
0: واقبل توبتي.
2: واقبل توبتي.
0: وفك قيودي.
2: وفك قيودي يا رب يسوع المسيح.
0: وحررني.
2: وحررني يا رب.
0: حصلي دلوقتي كل شيطان يفارق الجسد باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا ميري. ألو. مين؟
3: الو الو.
0: ايوه مين؟
3: انا هيفا صادق.
0: ايه؟
3: ايوه انا سامع عشان وصبونا.
0: اسمك ايه؟
3: نافع صادق.
0: نافع
3: صادق.
0: ايوه نافع.
3: من الرب.
0: نافع. منين؟
3: من امبابه.
0: من امبابه. نعم يا نافع.
3: احنا وقعت في مشكله بين المسيحيين والمسلمين، والراجل المسلم ده نصب علينا ابونا في 1,750,000، مش عارف عامل لنا عقود مش عايزه تتحل، مش عايزه تتنزل عنها. ارجوك يا ابونا عشان خاطر المسيح، في اسم المسيح تصلي لنا ان ربنا يتدخل ويتنزل في كل العقود اللي نتحبس فيها. ظلم في ظلم والله يا ابونا.
0: حصلي. حاضر حصلي. بس عشان الامور تتحل يا نافع لابد تكون حياتنا مرضيه مع المسيح.
3: انا حاسس مع المسيح انا والاسره.
0: بركه بركه بركه.
3: بنروح كل يوم حد الكنيسه وبنصلي وبنتناول.
0: بركه يا حبيبي بركه. ان كان كده
3: ارجوك يا اسره ابونا، ارجوك يا اسره ابونا، صلي لنا ابونا.
0: هصلي باسم يسوع المسيح الموضوع يتحل ويعود السلام ليكم. امين. ايوه.
4: الو.
0: ايوه مين؟
4: الو.
0: ايوه مين؟
4: الو.
0: نعم.
4: الو. مرحبا ابونا مكارك.
0: مين معاي؟
4: أنا بنت الرب.
0: منين؟
4: من هولندا.
0: هولندا. أوكي. نعم.
4: أبونا.
0: نعم.
4: أنا بدي أقول لك أنا.

0: همي انا مرضاني بالرئه.
1: مش واضح الكلام.
0: واضح ابونا. انا مرضاني معي سرطان بالرئه.
1: سرطان بالرئه.
0: الو،
1: عندك سرطان بالرئه؟
0: ايوه.
1: نصلي يا بنتي، نصلي نصلي.
0: وابونا عم يطولي ادويه وما معي شي حال الادويه.
1: نعم،
0: عم يطولي ادويه وما معي شي حال الادويه، ما عم يعطي نتيجه. وانا اتمنى تصلوا لي عشان اشفي من هالمرض.
1: الادويه مش جايبه نتيجه.
0: ايوه، ما عم يجيب نتيجه الدواء.
1: طب
0: يعني غيروا لي ادويه وما عم يشوف نتيجه.
1: حاضر، حنصلي من اجل المرض، لكن قبل ما نصلي من اجل المرض نصلي من اجل حياتنا الابديه.
0: ايوه،
1: انت عايشه مع المسيح؟
0: عايشه مع المسيح ابونا.
1: بعيد عن الخطيه؟
0: الحمد لله بعيد عن الخطيه. عملت اخطاء ابونا، بس الحمد لله هلا بعته عنه.
1: امين يا بنتي، امين. يا رب يسوع اللي انت معانا الان، بنتك الغاليه عليك جدا، اعبر اليها ببركه جديده، لمسه شافيه، وتمم مشيتك في حياتها. في يديك نستودعها كما لخالق، امين. فرح قلبها وامر بالشفاء الان، كرامه ومجد ليك، امين امين.
0: امين يا رب.
1: ربنا معك يا بنتي. مين معايا؟ الو. ايوه، مين؟
2: مرسى.
1: نعم،
2: لو سمحت يا ابونا عايزك تصلي لابني، بس معدته وجعاه، وكل ما نوديه للدكتور يقول ما فيش حاجه، نعملوا له تحاليل ما فيش حاجه.
1: مرسى منين؟
2: من قنا.
1: منين؟
2: من قنا.
1: مش سامع.
2: من قنا.
1: قنا، مرسى من قنا.
2: ممكنة.
1: نعم يا مرسى.
2: كنت عايزك تصلي للابن يا ابونا بيتر، معدته وجعاه، كل ما يروح يكشف ويعمل تحاليل فيقولوا له ما فيهاش حاجه، فهو حد عمل له عمل قبل كده وشاربه وحلناه له، برضك معدته وجعاه والقولون.
1: حلتوه فين العمل؟ العمل حلتوه فين؟
2: ما سمعش يا ابونا.
1: بتقولي فكينا العمل، فكتوه فين؟
2: فكناه عند أب كاهن، وجاله تاني اللي بيعمل الحاجات دي قاعد معانا أصلك يا ابن.
1: على مهلك شوية. مين فك العمل؟
2: فكوا أبونا.
1: أبونا، يبقى أبونا صلى.
2: يا ابونا فكناه أكثر من مرة، كلنا معمول لنا، نحن البيت كله معمول.
1: كل البيت؟ كل البيت معمول له عمل
2: كله. ونفكوه، وفي اليوم يتعمل لنا مرتين وثلاثه. اللي عم يعمل ديتي قاعد معانا في البيت.
1: طب لو سالتك سؤال، الشيطان يتجرأ ويدخل ليه؟ الشيطان يتجرأ ويدخل حياتنا ليه؟
2: ضعف ايمان يا ابني.
1: ضعف ايمان. لو احنا ملناش حمايه من المسيح، الخطيه تحرمنا من الحماية. الخطية تحرمنا من الحماية. عشان كده التوبة والرجوع لربنا يرجع لينا حماية المسيح، يرجع يحمينا ويظلل علينا، وإن كان عندنا مرض يشفينا ويبارك حياتنا. يبقى محتاجين لإيه يا مرسى دلوقتي؟
2: التوبة يا بون.
1: التوبة، برافو. يبقى انت اللي سمعاني دلوقتي، وان كان حد سمعني معاكي، نقدم توبة حقيقية من القلب ونقول يا رب حررنا وفك قيودنا. امين
2: امين يا رب. عايزك تصلي لي يا ابونا كثير بيتر، في غضاريف في مناخير ومعدته خالص يا ابونا.
1: عايزك تصلي كثير. حاضر.

0: باسم يسوع المسيح الناصري، قوه دم صليب وسلطان لاهوت المحيا، امر كل روح مضاده هاربه ومحاربه او ساكنه في جسد ابنها بمغادره الجسد وعدم العوده اليه، كل رقيه، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين. نعم. ايوه، مين معايا؟
1: انا سوزان من كندا، فانكوفر، عبد المكاري.
0: سوزان من كندا.
1: يا من فانكوفر. انا ام الامير.
0: فانكوفر.
1: يا.
0: نعم.
1: انا ام الامير علشان ابني ده اخبرك ابونا. ابني عمليه الادويه ده ياخذ.
0: ابني ايه؟ ابنك
1: ياخذها حالته مشي. عند كاراتونيا وبابتزم.
0: مش الكلام مش واضح. ابنك ايه بتقولي؟
1: ابني عنده توحد.
0: عنده توحد. ايوه.
1: لا.
0: سنه كم سنة؟
1: ايه مرض عندي، يعني الادوية مدى ياخذهم، اذا ما ياخذهم حتى مو شيء. مرات تجي له حالة يعني ينقطع ما يحكي. حتى اكل ما ياكل.
0: اتكلمي كلمة كلمة. ابنك عنده توحد.
1: يا عنده توحد يا.
0: ها؟ نصلي له.
1: نعم.
0: نعم.
1: اوكي.
0: نعم.
1: يا صلي له يا.
0: حاضر حاضر. اسمه ايه ابنك؟
1: أمير أنور.
0: اسمه ايه؟ اسمه ايه؟
1: أمير أنور.
0: أمير أنور. يا رب يسوع اللي انت معانا الآن، ابنك أمير الغالي عليك جدا، المسه لمسة شافية، بدد مشورة العدو الشيطان من جهته ومن جهة أهله، ومنحهم سلامك يا ملك السلام. أمين. أيوة. مين معايا؟
2: ألو.
0: مين؟
2: أنا بنت الرب من صهاج يا أبونا.
0: بنت الرب.
2: بنت الرب من صهاج.
0: من صهاج. منين من صهاج؟ منين من صهاج؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوه، منين من صهاج؟
2: ألو.
0: بلدك إيه؟
2: من سوهاج.
0: نفس سوهاج؟
2: ايوه.
0: ايوه اتفضلي.
2: ايه؟
0: اتفضلي.
2: بتقول ايه؟
0: بقول اتفضلي، ايه طلبك؟
2: بتقول ايه؟
0: اتفضلي.
2: انا تعبان عايزه اصلي.
0: اصلي ليه؟
2: ايه؟
0: اصلي عشان ايه؟
2: الو.
0: انا معاكي اتفضلي.
2: معدتي وجعانة وتعبانة وما اكلش.
0: معدتي وجعانة وتعبانة وما اكلش. حاضر. ايه تاني؟
2: ايه؟ رحت اكتر من دكتور وقال لي ما فيش شيء.
0: حاضر، نصلي عشان معدتك. حاضر. بتروحي الكنيسة؟ طيب. ومعدتي وجعاني وما اكلش.

بين البشر هو بينجينا من كل خطر إلى برا جمالا من بين البشر هو بينجينا من كل خطر ما أجملك نعم ما أجملك

0: به بالموق ولا يومر افتعني الصديق الحميم، كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يومر افتعني الصديق الحميم. ما أجملك، نعم ما أجملك. أي مين؟
1: ألو، أيوة أتسابون، أنا بنت الرب من أمريكا.
0: بنت الرب من أمريكا، فين في أمريكا؟
1: في ولاية تكساس.
0: أيوة اتفضلي.
1: كنت عايزة أخد رأي أسرتك، كان في مشاكل كتيرة مع جوزي، وأنا دلوقتي في مكان، قاعدة في مكان بعيد عنه لأني بيضربني وبهدلني على طول ويشتمني. يعني رديت على أهلي، خليتهم كلموا أهله وكده، فبيقول لي انت فضحتيني وجرفتيني وبهدلتيني في البلد وكده، بس انا سبت له، انا معايا طفلين صغيرين، سبت له المكان اللي انا فيه خالص، ورحت مكان تاني، قاعده في مكان يعني حاجه تبع الحكومه. فدلوقتي انا هو بيحاول يرجعني انا من ناحيه الكنيسه، بس انا مش عارفه ايه نيته بصراحه. هو شويه يبقى كويس يعني يوم يكلمنا كويس، وبعد كده يتقلب يسمع اي حاجه من البلد، يشوف اي بوست على الفيسبوك او على اي حاجه يقول لاهل فضحوني وجرسوني وبهدلوني في البلد، يشوف اي بوست على التليفون على الفيسبوك يقول لي انت بتخلي حد يكتب البوستات دياتي، يكلم اي حد يعمل نفس الكلام، يسمع اي كلمه يبقى انا اللي قلتها، بكلم العيال وبنكلمه في التليفون يبقى الكلام يعني حتى لو كلمه اي حاجه بكلم الولد او البنت يبقى بياخد الكلام عليه. فمش عارفة، المفروض ان انا هو بيحاول يحل دلوقتي عشان نرجع للبيت، فانا مش عارفة في المكان اللي انا فيه ده دلوقتي ممنوع ان انا اطلع او ادخل غير لما هم يقولوا لي يعني ان انا خلاص ان انا في امان وكده، ان انا اقدر اطلع، ما ينفعش امشي واسيب المكان غير لما هم يقولوا لي. فهو مش مقتنع بالفكرة دي، وعامل ان انا اللي مش عايزة اروح ارجع له، وفي نفس الوقت هو كل شوية بحال يعني يوم كويس وعشرة لا. فده اللي خليني خايفة أرجع تاني، وخايفة مش عارفة هيعمل ايه فيا بعد كده، هينتقم مني، لأن هو آخر مرة كان بيضربني وبهدلني فمسك عليا سكينة، فمش عارفة بصراحة.
0: شوفي يا بنتي، أنا طبعا هكلمك أنت، لأن البداية هتكون من عندك أنت. هل انت علاقتك بالمسيح قوية؟
1: مش دايما يا ابونا، بصلي على طول.
0: مش دايما. في خطايا مغلوبة منها؟
1: لا.
0: بتحبي جوزك؟
1: بحب جوزي، بس هو انا مش عارفة، انا هو طبعه صعب خالص في الضرب والشتيمة والبهدلة.
0: خلاص، ما انا سمعت الكلام ده. بتصلي؟
1: بصلي يعني مش دايما يا بونا، اوقات واوقات بصراحة.
0: بتتناولي؟
1: انا بقالي فترة هنا من ساعة ما جيت المكان ده وانا مش بتناول، حوالي 3 شهور.
0: بقالك قد ايه؟
1: 3 شهور.
0: انت في امريكا بقالك قد ايه؟
1: انا في امريكا بقالي 10 سنين.
0: 10 سنين. طب شوف يا بنتي، اولا احنا ملناش غير ان احنا نرجع لبيتنا ونرجع للكنيسة اللي اسسها المسيح لما عملنا الاكليل، الكنيسة اللي اسسها بيكي وبجوزك وبقى عندكوا اولاد. انت تبتدي تصلي وتسيبي نفسك للمسيح، تقول له يا رب انت تتكلم عني وتتصرف عني. لكن يا بنتي من الافضل انك ترجعي لجوزك ولبيتك، من الافضل انكم تعيشوا في سلام المسيح، سلام المسيح ليكوا وللاطفال. انت صلي من قلبك، اترمي على المسيح، قولي له انا بنتك ماليش غيرك، تصرف في حياتي، انت ابويا وامي واخويا، وانت الكل في الكل في حياتي. قولي له ماليش غيرك، انا بترمي عليك، وربنا حينجيك يا بنتي ويملاكي سلام.

0: ويرجعك لبيتك بسلام. امين. ايوه مين؟ ايوه مين؟
1: شفيق من البحيره يا ابونا.
0: شفيق من البحيره.
1: ايوه يا ابونا.
0: ايوه يا شفيق.
1: انت يا ابونا صوت صارخ في البريه بتعد لطريق الرب. ربنا يبارك حياتك.
0: تعيش.
1: انا طلبت صلاه عشان انا ما جيتش وجعان يا ابونا. وبنتي تعبانه شويه راح اطبقها يانا. وقال لها تمشي على العلاج على طول. فالمسيح قادر يشيل عنها.
0: امين.
1: امين يا ابوي. صلي لنا يا ابونا.
0: انت عايش مع المسيح؟
1: نعم يا ابونا.
0: عايش مع المسيح؟
1: انا عايش مع المسيح. بنقع ونقوم يعني لما بنقع بنقوم يا ابونا.
0: لما بنبقى ايه؟
1: لما بنيجي يعني نجي الخطيئه نقع فيها بنقوم منها.
0: لا ما نقعش تاني.
1: يعني خطيئه يعني بسيطه.
0: ما نقعش تاني. ها؟
1: نعم؟
0: ما نقعش تاني.
1: لا ما نقعش يا ابونا.
0: يلا توبه من قلبك وربنا يبارك حياتك. نعم.
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: سلام ونعم يا استاذ ابونا.
0: انت مين؟
2: انا فيولا انور ابراهيم من اسيوط.
0: فيولا؟
2: ايوه فيولا انور ابراهيم من اسيوط.
0: فيولا من اسيوط. نعم يا فيولا.
2: اهلا وسهلا يا ابونا. نقابل الايادي.
0: ايوه اتفضلي.
2: معلش يا ابونا عايزه اسال بس سؤال وبعديها طلب صلاه. اسال سؤال بس، ليه ربنا بيسمح بضيقات للانسان المؤمن رغم انه بيبقى ماشي مع ربنا وبيبقى عامل كل اللي عليه؟
0: طيب ليه بيسمح ليه بيسمح بالضيقات؟ أولا بيقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. بضيقات كثيرة، لكن اللي طمنا أن يقول في كل ضيقهم إيه؟ تضايق وملاك حضرته يخلص. معنا في الضيق ما بيسيبناش. علامة مسيحيتنا الصليب، وطول ما احنا ماشيين شايلين الصليب، والصليب ضيقات وآلام وأتعاب، لكن يعزينا ان هو معانا شايلنا وشايل شيلتنا، شايلنا وشايل شيلتنا. ففي حياتنا ضيقات، لكن مع الضيق في فرح وتعزية وسلام. آمين. أيوة
3: أبويا.
0: أيوة مين معايا؟
3: مينا معاك أبويا.
0: مينا منين يا مين؟
3: من جنة.
0: من جنة. أيوة يا مينا.
3: ما أنا عيني عايزك تصلي لي، عيني فيها نسبة حول وعملت عملية من 4 سنين ولسه نسبة الحول فيها برضه.
0: حول في عينك؟
3: في التنين.
0: ألف سلامة يا حبيبي.
3: يسلمك أبويا.
0: بتعترف وتتناول؟
3: أنا شماس يا أبويا.
0: وعايش مع المسيح؟
3: أنا شماس عايش مع المسيح.
0: وفي خطايا؟
3: أيوة أبويا، مش كتير بس.
0: مش كتير. خلاص الكتير واللي مش كتير نسيبه. ايه رايك؟
3: ان شاء الله يا ابوي.
0: ونعيش حياه توبه من دلوقتي.
3: ماشي يا ابوي.
0: وتعتبر المكالمه دي كلمت المسيح شخصيا.
3: ماشي يا ابوي، انا نفسي من زمان ان انا اكلمك.
0: كلمت المسيح. امين.
3: امين يا ابوي.
0: ربنا معاك يا مينا. سلام يا حبيبي. ايوه مين معايا؟

0: Alô?
1: الو
0: أيوة مين؟
1: الو، مرحبا ابونا، مساء الخير.
0: مين؟
1: إيه، انا غادة من فلسطين.
0: غادة من فلسطين. أيوة يا غادة.
1: انا غادة من فلسطين ابونا.
0: أيوة تفضلي.
1: إيه ابونا، انا ابن عمي عنده مشكلة كبيرة،
0: ابن عمك عنده
1: وبدخل
0: مشكلة.
1: بيك وبطلع من بيك،
0: إيه؟
1: ومن مشكلة لمشكلة، يعني اضطروا أهلي يبيعوا داره عشان يساعدوه، ومن يوم ما تجوز برضه انفصل عن مرته وعنده مشاكل كثير، وعمال بطلع من مشكلة وبنزل في مشكلة كبيرة، فبدي تصلي له يا أبونا.
0: مين هو؟ ابن عمك؟
1: ابن عمي اسمه
0: ابن عمك. طب طب
1: ابن
0: وانت
1: عمي.
0: وانت يا غادة، انت ما تكلميني عن نفسك شوي. ها؟
1: أنا تواصلت معك أكثر من مرة،
0: انت ايه؟
1: وأنت ساعدتني كثير، ساعدتني كثير بصراحة،
0: تعبتي؟
1: بس أنا هلأ بدي تساعد ابن عمي، عارف، بدي تصلي له، يعني بصراحة متعب أهله، وأهله كلهم تعبانين.
0: ايوه حصل لي لابن عمك، لكن كلميني عن نفسك شوية.
1: ايش حابب تعرف عني؟
0: نعم.
1: ايش حابب تعرف عني؟ انا بصوم وبصلي وبآمن كثير، وبصراحة بصلي كثير وبتابعك كثير، وفي كذا شغلة صارت في حياتي، وانا كثير كنت ألجأ للصلاة تبعتك، بحط مي بقلب التلفزيون.
0: يعني بالإجمال عايشة مع المسيح؟
1: عايشة مع المسيح، وبصوم وبصلي وبتناول وبدخل بكنيسة كمان.
0: وفي حياة توبة حقيقية؟
1: عايشة حياة توبة حقيقية.
0: آمين يا بنت. نصلي لابن عمك، ربنا ينجيه من كل تعب. حاضر.
2: ألو
0: أيوة مين؟
2: ألو
0: مين معايا؟
2: ألو،
0: مين معايا؟
2: أيوة سلام يا بونا،
0: سلام.
2: أنا رشا معاك يا بونا،
0: منين يا رشا؟
2: من القاهرة يا بونا،
0: من القاهرة. نعم يا رشا.
2: محتاجة صلواتك يا بونا.
0: خير؟
2: إيه، ماما تعبانة وهتعمل عملية في ورم في الصدر، وعندنا ميعاد في المستشفى يوم الاثنين، محتاجة صلواتك.
0: آمين. ربنا ينجيها من
2: اسمها
0: كل
2: شادية نجيب.
0: فادية.
2: ايوه يا بونا، هي عايزه تكلم قدسك.
0: تفضلي.
3: ماما تعالي
2: يا بونا،
0: ايوه
2: وصلي لي عشان انا عندي مشكله في رجلي، وصلي لبنتي في الثانويه العامه.
0: حاضر.
2: ماما مع قدسك يا بونا.
0: تفضلي.
2: الو،
0: سلامتك.
2: اقبل الايام يا قدس ابونا.
0: الف سلامة.
2: الله يسلمك قدس ابونا، انا بحبك خالص ودايما بحضر اجتماعك.
0: ربنا يخليك يا بنت.
2: ودايما نحط ميه ونشرب يا قدس ابونا، انا طالبه صلاه منك.
0: بركه. ربنا يمد ايده ويلمسك لمسه شافيه
2: يا رب يا قدس ابونا، يا رب صلواتك يا ابونا، بصلواتك.
0: امين. بس المهم تكوني عايشه مع المسيح.
2: مع المسيح يا ابونا، عايشه مع المسيح.
0: ومفيش خطايا. مفيش خطايا.
2: لا، ما فيش خطايا يا ابونا،
0: وحياة توبة حقيقية.
2: حياة توبة حقيقية يا ابونا.
0: أمين. ربنا يتمم شفاك ويصنع معاك معجزة.
2: صلى لابني يا ابونا، مسافر الكويت وفي مشاكل هو ومراته على طول، باستمرار مشاكل مع بعض.
0: أمين. ربنا يديهم سلام
2: يا رب يا قدس ابونا، يا رب
0: يصنع معاك معجزة
2: يا رب يا قدس ابونا، بصلواتك. وهعلن المعجزة، وهاجب نفس لقدسك واقول عن المعجزة للعالم كله يا قدس ابونا.
0: امين امين امين.
2: صلي البنت وبنتها يا ابونا، صلينا كلنا.

0: أيوة مين؟
1: ألو
0: نعم،
1: ألو،
0: مين معايا؟
1: أنت بتصبون على الأمير من أسيوط يا أبونا.
0: مين؟ مين؟
1: أنت من أسيوط.
0: ما سمعتش. مين؟
1: جميلة من أسيوط يا أبونا.
0: جميلة، وانت جميل.
1: يا أبونا
0: جميلة، وانت فعلا جميلة. انت فعلا جميلة.
1: ربنا عندي يا أبونا، الحمد لله أشكر المسيح.
0: أيوة تفضلي يا جميلة. نعم.
1: كنت سفر القاهرة زيارة وتعرض لذبحة يا أبونا.
0: مين؟
1: جوزك من عمان شفيق سمعان من أسيوط.
0: جوزك ماله؟
1: سمعني قلت لك يا أبونا؟
0: أيوة قولي، جوزك ماله؟
1: جات له راح أربع مستشفيات، هو سفر القاهرة جات له أربع، جات له أربع مستشفيات ما بيبنتوش في القاهرة. جبناه أسيوط وجينا يا أبونا، جات له ذبحة، جات له ذبحة وجلطة في الشريان التاجي.
0: ذبحة.
1: وعمل عملية وركب دعامة.
0: أيوه.
1: والدكاترة قالوا ده عايز ثلاث دعامات تاني.
0: أيوه.
1: وهو خايف خالص يا أبونا. لأن الدكاترة قالوا له إن عضلة الجنب لما جبناه من أسيوط لغاية القاهرة ومن القاهرة لأسيوط عضلة الجنب ضعيفة يا أبونا.
0: أيوه.
1: وعايز ثلاث دعامات بأقصى سرعة، الدكتور ده بأقصى سرعة لازم في ثلاث دعامات أعملها لأن عضلة الجلب ده ياخد نفس يا سيد. عنده كرشة شديدة في صدره.
0: اسمه إيه؟
1: أرجوك يا سيد.
0: اسمه
1: صلواتك يا أبونا علشان يخف وما يعملش عمليات.
0: اسمه
1: يمد إيده.
0: اسمه إيه؟
1: اسمه نعمان.
0: نعمان.
1: نعمان شفيق سمعان.
0: نعمان.
1: شفيق سمعان.
0: شفيق
1: سمعان.
0: نعمان.
1: قلبه الجو.
0: هنصلي من أجل نعمان، مرضى شعبك يا رب، اشفيهم وعبدك نعمان
1: يا رب.
0: تعادهم بالمراحم والرأفات، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل وروح الأمراض، وترد أنت هو الطبيب الحقيقي لنفوسنا وأجسادنا وأرواح. لمسة شافية لعبدك، غافر خطاياهم، قابل توبتهم، فرحهم بالشفاء الكامل. آمين في اسم يسوع المسيح. أيوة.
2: ألو.
0: نعم.
2: ألو.
0: أيوة مين؟
2: بنت الرب من صهاج يا أبونا.
0: بنت الرب من صهاج. نعم.
2: تعبانة يا أبونا طلب صلواتك.
0: ليه؟
2: تعبانة معدتي وجعانة وعملت منظار ورحت أكثر من دكتور قال لي ما فيش شيء، وفي ناس قالت لي معمول لك عمل عايز يا أبونا راهب يطلي لك، بس أنا ما رحتش يا أبونا.
0: في ناس قالوا لك معمول لك عمل
2: عايز راهب يطلي لك، بس أنا ما رحتش. أنا تعبانة ما أقدرش أقف ولا أقوم، وترجيع في الصبح يا أبونا صحيح من الصبح.
0: بتحب المسيح؟
2: ايه؟
0: بتحب المسيح؟
2: بحب المسيح.
0: وبتعملي خطية؟
2: ايوه في خطية يا ابونا، بس هي خطية عادية يعني.
0: اللي بيحب
2: يعني
0: المسيح
2: يكره
0: اللي بيحب المسيح ما يعملش خطية، لان هو اللي بيقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. اللي بيحبني يحفظ وصاياي، يعني ايه؟ يعني اللي يحبني لا يكذب ولا يشتم ولا يحلف ولا يسرق ولا يزني ولا ولا ولا. يعني اللي بيحبني يعيش تايب. يعيش ايه؟ تايب. فايه رايك في الكلمتين دول؟

0: ولا تحب المسيح؟
1: أحب المسيح يا أبونا، بس أنا تعبانة ومش قادرة أقوم خالص لعيلتي.
0: بس خليني دلوقتي في المهم، الشفاء الروحي قبل شفاء الجسد. تقولي يا رب سامحني
1: يا رب سامحني،
0: واغفر كل خطاياي
1: اغفر كل خطاياي
0: واقبل توبتي
1: واقبل توبتي،
0: واشفيني،
1: اشفيني يا رب.
0: وإن كان في عمل ابطله
1: وكان في عمل ايه؟
0: ابطله.
1: ابطله.
0: أمين.
1: آمين.
0: يلا ربنا معك. ألو،
2: ألو، مساء الخير يا أستاذنا، تقبل.
0: مين معايا؟
2: أنا إميل توماس باسطة.
0: إميل توماس، منين؟
2: أنا من الجيزة أو صابونة الشرفة.
0: من الجيزة. إيه الشرفة دي؟ شرفة ده حي ولا بلد؟
2: الشرفة دي عن، لا هي بلد، في كنيسة اسمها كنيسة مرامينا هنا.
0: أيوة يا إميل، نعم.
2: فأنا أنا بس أسمحك أو صابونة، عندي مريم زوجتي عندها ورم في البنكرياس.
0: ورم في
2: كان
0: البنكرياس.
2: شهر 4 في البنكرياس، كان في شهر 4 3 و7 معدي، في
0: شهر
2: 3
0: أربعة إيه؟
2: و2
0: لحظة
2: معدي
0: واحدة، لحظة واحدة،
2: اللي فات.
0: لحظة واحدة، في شهر 4 إيه؟
2: كان عملت الإشاعة حضرتك التلفزيونية، وأنا قبل ما أخش معهد الأورام كان عندها الورم 3 سنتي و7 مللي، في 3 و2 مللي.
0: ايوه
2: طبعا خدوا عينة، لما دخلنا المعهد طبعا قبلوها وادوها كماوي وركبوا دعامة
0: ايوه
2: وجهاز يتاخد فيه عشان ما فيش أوردة. فجئت الشهر اللي فات في شهر 9 بقى 7 سنتي وخمسة ملي في 4 و5 ملي،
0: ايوه
2: ضخم على الكيماوي او الصابونه. انا مش عارف الكان الكيماوي غلط ولا ما شخصوش ولا حاجه من عند ربنا. لما انا شكيت في المعهد ما بيديش فرصه اللي هم بيتكلموا مع المرضى وكده الاستشاري، فخدت بعضي وطلعت على دكتور في مصر الجديده. طبعا 5 مناظير عملتهم، اخر حاجه اللي هو اصطدمنا فيها كان، عشان ما اطولش على حضرتك، اخر منظار قالوا هنعمله مسكن حقن في الشريان. الدكتور بيقول لي لا، هم موتوا العصب والمرض ماسك الكبد كفيه خالص. مش عارف اعمل ايه يا استاذ. انا رحت لحضرتك المرقصيه وعايزه تصلي لها يا استاذ،
0: اسمها ايه؟
2: عشان الدكتور قال لي مريم معوض.
0: مريم معوض.
2: وراحت لك المرقصيه وحضرتك ما لقيتكش هناك، والدكتور قال لي منع الكيماوي اللي هو الخارجي، البرشام اخر حاجه بعد لما خدت 7 مرات كيماوي وبرشام، قال لي خليها في البيت وسواها سوائل. واللي صدمني فيه بعد ما قال
0: الو، لا هاتوه تاني. أنت لا يعثر عليك أمر، أنت الطبيب الحقيقي والأمر في يدك وحدك. شايف دموع عبدك، تغاضى عن خطايانا، عظم لطفك ويانا ما أمبر

لعبدتك مريم ببركة جديدة، لمسة شافية ليعود المجد إليك وحدك. تمم مشيئتك في حياة عبدتك في اسم يسوع المسيح، آمين. أيوة فاضل دقيقة ونص نصلي. يا رب نباركك نشكرك لأجل عظيم صنيعك معنا. سمعت طلبات عبيدك وعبداتك اللي انت بتحبهم كلهم يا رب. اشفي كل مريض، فرح كل حزين، ريح كل تعبان، فك ضيقة كل متضايق، اصنع عجبا في وسطنا لأجل اسمك اللي دعي علينا وشفاعات قديسيك أمنا العذراء مريم. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أما بالنسبة للمقيدين بالأرواح الشريرة والأعمال، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلاً: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. أنتم في بيت الفخاري والله يكلمكم. هو الفخاري ونحن الطين. أحياناً نقسو كثيراً بسبب المحن، نقسو كثيراً فيضطر إلى كسرنا، يضطر إلى سكب ماء علينا، ويضطر إلى مد يده لتشكيلنا وقولبتنا. أشعر بأن هذا ما يفعله الله الليلة في قلوبنا وفي حياتنا. الله هو الفخاري ونحن الطين، وهو يقولبنا لكي نشبهه، وفي هذا القالب نحن نقاومه كما الطين. فالطين يقاوم عمل الفخاري مثل الجسد الذي يقاوم التغيير ويقاوم التشكيل، لأننا نعرف يقيناً كيف وصلنا إلى هنا ونحاول السلوك في هذه الذهنية. وحين يأخذ الفخاري الطين ويبدأ بتشكيل وقولبة هذا الطين، يجب أن تتغير الذهنية أيضاً. الكل يتعلق بالذهنية، هو يغير ذهنيتنا والأمور التي نصدقها، وحتى تلك التي نصدق أننا عاجزون عن تغييرها. يأخذ الفخاري هذا الفكر ويكسر هذا الفكر، ومن ثم هو يقولبه وهو يغيره ليصبح وفق صورة المسيح وفكره. هللويا. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملاً على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاءً آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنع. أحياناً ننتظر، وبينما هو يشكلنا ثمة أمور تبدو الأفضل لنا لكنها ليست الأفضل لديه بل لدينا نحن، ونحن نصر أن تتم قولنا.

إجابتنا وفق الأفضل لدينا، لكن الله يقول اليوم: سوف أقولبكم وفق الأفضل لدي. كفوا عن المقاومة متصورين ومعتبرين أن ما لديكم هو الأفضل، لكن يجب أن تستسلموا لعملية القولبة. وحين تستسلمون لعملية القولبة سوف تعجبكم النتيجة، مع أنها قد تكون مؤلمة لأنها عملية تدريجية، والعملية مؤلمة. في العملية ضغوطات، في العملية مواد أخرى يجب إضافتها إلى المواد الخام لتحويلها إلى منتج كامل وناضج. لكن إذا قاومتم العملية فستبقون خاماً. وكان الله يكلمني كثيراً عن النضوج. النضوج مهم جداً، والتواضع جزء من النضوج. يستحيل أن تنضجوا بدون أن تتواضعوا. المتكبر يقوم برد فعل فوري. نحن نفعل ذلك لأننا نريد الاستمرار والصمود، لكن الناضج لا يقاوم برد فعل، الناضج يستجيب. الناضج هادئ ورزين ومتماسك. الناضج يستسلم. الناضج يطيع. قال يسوع: فكونوا أنتم كاملين كما أنا كامل. وفيما خص قوله هذا، أرسل إلي أناس كثر أسئلة حين بدأوا يقرؤون الإنجيل وهم مسلمون. قالوا: كيف يمكننا أن نكون كاملين؟ لكن ترجمة الفعلية لكلمة كمال هي نضوج. ترون، أنا أحب الدراق، إنها من الفاكهة المفضلة لدي، الدراق. لكنكم لا تأكلون الدراق قبل نضوجه، بل تأكلونه ناضجاً، صحيح؟ وحين تأكلونه تأكلونه هكذا، والعصير بينما تأكلونه لا ترتدوا الأبيض، إذن يبدأ العصير. لماذا؟ لأنكم تستمتعون بالدراق، ورائحته شهية، وطعمه لذيذ، وهو ناضج. لكن قبل النضوج يكون قاسياً كالصخر، يصعب أكله، حتى إنكم قد تكسرون أسنانكم بالدراق القاسي، لأنه يحتاج إلى نضوج. وإذا قاومتم هذه العملية فأنتم لا تنضجون. إذا قلتم دوماً: هذا ما أنا أريده، وما أنا أفكر فيه، وما أنا أؤمن به، هذا كبرياء، أنا أنا أنا أنا أنا، فأنتم لا تنضجوا. أياً يكن عمركم، قد تكونون في 60 أو في 70، قد تكونون في 80، وأنتم ثمر غير ناضج وغير جاهز وبلا طعم. لكن الله يقول: لكي يصبح لكم طعم. أتعلمون ما يحدث؟ الأمر فردي جداً، لدرجة أن النضوج، عندما تبدأون بالنضوج فإنكم تنضجون في مواهبكم. إذا كنتم أنبياء فأنتم تنضجون. لا تكونوا أنبياء غير ناضجين. يوجد الكثير من الأنبياء غير ناضجين، تصبحون أنبياء ناضجين. إذا كنتم معلمين فأنتم تنضجون في موهبتكم، في موهبة الشفاء تصبحون ناضجين، لأن الموهبة والنضوج لا يأتيان معاً. سمعت واعظاً يقول: يكون البعض أفضل قبل الموهبة ويصبحون أسوأ بعد الموهبة. كان من الأفضل ألا ينالوا الموهبة، لأنهم ليسوا ناضجين كفاية لممارسة الموهبة بتواضع. ترون، إرميا نضج لأنه استسلم، وهو النبي للفخاري. إرميا يرميه هذا اسمه، شكراً جزيلاً، أرجو أن يكون هذا أفضل.
معناه الرب يؤسس أو الرب يثبت.

وهو نبي غير محبوب من الناس. حسناً، يعتقد الناس أن النبي محبوب حكماً، ومفهوم النبي في هذه الثقافة تحديداً هو مقترن بالشعبية، لكن مركز النبي غير محبوب في معظم الأحيان. لماذا؟ لأن الأنبياء يعلنون الحق، وحين تعلنون الحق ينزعج الناس فيضطهدونكم ولا يحبونكم. أحياناً يقولون سوف نقول الحقيقة بمحبة، حتى إن قلتموها بمحبة فهي مؤلمة. أذكر أن عمة زوجي كانت تحتضر، أتذكر العمة ناتالي؟ زرناها وهي على فراش الموت. كم كان عمرها؟ كانت عجوزاً. لا، كانت شابة. إذن العجوز هي التي تخطت سن 100. إذن كانت في الثمانينيات، إذن كانت شابة. أريد إزالة مفهوم الشيخوخة هذا من عقول الناس، هذا ما كلمني به الله. إذن زرنا العمة ناتالي في المستشفى وهي على فراش الموت، وهي كانت طيلة حياتها تمارس الشعوذة ومطالعة الأبراج والوساطة الروحية وشتى أنواع الممارسات الشيطانية في حياتها. إذن كنا واقفين بجوار فراشها، وقال الطبيب إنه بقيت لها ساعات قليلة وإنها تحتضر. حسناً، لم يكن لدينا وقت طويل، وهي لم تكن تعرف المسيح، لكن يسوع كان أحد آلهتها، كما كانت الحال في إسرائيل. كانوا يصنعون آلهتهم بأيديهم، وكان الرب أحد آلهتهم. كانت هذه الحال في سفر إرميا، في زمن إرميا. وما جرى هو أننا كنا واقفين هناك، وقلت لها العمة ناتالي: أتريدين أن تقبلي يسوع رباً ومخلصاً؟ أتريدين أن تكوني في السماء اليوم مع يسوع؟ أتريدين أن تكوني في الفردوس؟ هذا ما قاله يسوع للص على الصليب. فقالت: سوف أكون في السماء اليوم. وهذا ما قلته لها: لا، سوف تكونين في الجحيم إذا لم تسمعي هذه الرسالة ولم تقبلي يسوع المسيح رباً ومخلصاً الآن. مصيرك الجحيم، لأنك طيلة حياتك لم تخدمي الله أبداً ولم تؤمني به أبداً واستهزأت به بكل الطرق، فلا تتوقعي أن تذهبي إليه، فأنت كنت في الاتجاه المعاكس. وكانت أمامها ساعة أو ساعتان لا أكثر، فبدأت تبكي وتبكي وتبكي، وقبلت المسيح في اختبار مجيد وتوفيت مباشرة بعد ذلك. لكن أقول لكم إني في تلك اللحظة لم يكن لدي أي خيار، لم أقل: العمة ناتالي. لا، أحياناً عليكم أن تنتشلوا أحدهم من النار. إذا كان ولدكم على حافة النار وكان سيقع في هوة النار، فأنتم تسرعون وتنتشلونه، وقد تبدون مزعجين، قد تبدون عدوانيين، لكنكم تنتشلون طفلكم من النار. قد ينظر الناس إلى وجوهكم، قد ينظرون إلى هيئتكم ويقولون ما مشكلتها، لكن في النهاية سيفهمون ما جرى. أنتم لا تملكون ترف الوقت. أحياناً نحن نتحدث عن ربح النفوس، وهذا ما جرى مع إرميا. قال الله لإرميا: اذهب إلى شعبي وقل لهم أن يخضعوا للملك نبوخذنصر وأن لا يرحلوا عن الأرض، وحتى لو اجتاح ملك بابل والناهبون الأرض، حتى لو دمروا كل شيء وأحرقوا كل شيء وأصبح المكان خرباً، أريد أن يبقى شعبي هنا. إذا عادوا إلى مصر سوف يهلكون. أريد أن يبقوا هنا، وسأعطيهم النجاح حتى وهم في السبي. سأعطيهم النجاح حتى لو لم يطيعوني. لماذا؟ لأنهم أولادي، هم أولادي، وسأعطيهم خبزاً للأكل. الله صالح جداً، حتى لو لم يخدموه يقول الله إنهم خاصتي وسأعتني بهم، سأحملهم.

العواقب، لكنني سأعتني بهم. هللويا خدم لأربعين سنة. النبي الحقيقي يعلن ما في قلب الله، النبي الكذاب يكشف نوايا الإنسان أو الشيطان. كان أيوب يبكي بسبب مأساة شخصية، كان يبكي بسبب مأساة شخصية، لكن إرميا بكى بسبب مأساة قومية. لماذا؟ لأنه رأى الهيكل الرائع مدمراً أمام عينيه. هو رأى أسوار أورشليم محروقة ومدمرة تماماً. إحدى أخطر الصلوات تقول: يا رب اكسر قلبي بالأمور التي تكسر قلبك. يجب على كل نبي أن يصلي هذه الصلاة في صلاته الشفاعية، وإلا فلا يمكنكم السلوك في مركز النبي. اكسر قلبي بالأمور التي تكسر قلبك يا رب. أريد أن أشعر كما أنت تشعر، أريد أن أسمع كما أنت تسمع، أريد أن أرى الأمور كما أنت تراها، لأن نظرتنا مضللة. نحن نرى الأمور بعيون مشاعرنا وجروحنا وماضينا وثقافتنا وتعليمنا وعائلتنا ونشأتنا. هذه الأمور كلها تلعب دوراً في نظرتنا للأمور. نظرتي للأمور مختلفة تماماً عن نظرة كثيرين هنا، لأني أرى الأمور بعيون تربيتي وبعيون ثقافتي. نظرتكم للأمور مختلفة، وأحياناً تكون نظرتي خاطئة وأحياناً تكون نظرتكم خاطئة. إلى أن نعتمد منظور الله. النبي الحقيقي يرى من منظور الله. عندما تتبنون نظرة الله تتغير طريقة تعاطيكم مع الأمور في حياتكم. تتغير نظرتكم إلى أزواجكن، تتغير نظرتكم إلى زوجاتكم، وتتغير نظرتكم إلى أولادكم. وسوف تجرون بعض التعديلات في تعاطيكم مع من جرحتم قلوبهم. أنزل الله العواقب في سفر إرميا على الشعب بسبب عبادته للوثن وزناه، وسمح الله لأعداء إسرائيل باحتلال الأرض، لكن كانت لديه خطة فداء بعد 70 سنة. في هذا المكان أعلن إرميا نبوته في أورشليم، إذن هو بقي هناك. وجاء إليه الملك وسأله ماذا نفعل، فأخبره بما كلمه به الله، لكنه لم يعمل به. الملك لم يعمل به والشعب لم يعمل به. أرادوا التخلص تماما من هذا الرجل الذي كان يعلن الحق ويوجه إليهم التحذيرات تباعا وتباعا وتباعا. أرادوا التخلص منه. عندما تبدأون بالتحدث عن الحق طوال الوقت تصبحون مزعجين ومتعبين وتثيرون الغضب، تثيرون غضب الناس لأنكم تقولون كلاما ضد إرادتهم. يتحدر إرميا من أسرة كهنوتية من سبط لاوي كانت مشتتة في الأمة، وكان يدعى النبي الباكي. أريد التوقف عند هذه التسمية، النبي الباكي. ما معنى هذا النبي الباكي؟ نعم، لأنه كان يبكي، واضح أنه حرفيا كان يبكي، لكنه كان يشعر بالألم وبالحزن وبانكسار رهيب بسبب حالة الأرض. وهذه من علامات النبي. أروني رجالاً ونساءً ينوحون في غرفة التشفع فأخبركم كم عدد الأنبياء في المكان. جاءت سيدة منذ سنوات إلى الكنيسة، وكان عدد أعضاء المجموعة يتراوح بين 70 و100. كانت لدينا كنيسة في بيتنا منذ سنوات، وكانت تعلن نبواتي وكانت منتفخة جدا بمركزها النبوي، وكان بعض كلامها جيدا لكنه لم يكن محددا. أنا أتساءل دوما بما يفيدني كلامها،

هل هو يحدث فرقا فعلا؟ ذات يوم استوقفتها وقلت لها أريد أن أسألك، كنا نتحدث، كم تستغرقين وقتا في الصلاة كل يوم؟ كيف هي مسيرة صلاتك؟ فقالت لي، رجاء يجب أن تصلي من أجلي، لا أقدر أن أصلي ولو لخمس دقائق في اليوم، لا وقت لدي للصلاة، أنا مشتتة كثيرا، الشيطان يمنعني من الصلاة، لا أقدر أن أصلي. فسألتها منذ متى وأنت على هذه الحال؟ فقالت منذ سنوات. فقلت لها سأطلب منك أمرا، رجاء لا تتنبئي ضمن مجموعتنا ما لم تلتزمي بالصلاة بانتظام، فبدون صلاة شفاعية منتظمة راسخة وبدون صلوات مخاض وانتصار، لن أسمح لمن يسمي نفسه نبيا أو يشغل مركز نبي ولديه موهبة النبوة بالتنبؤ ضمن المجموعة. لماذا؟ لأنه بدون علاقة حميمة بالله، بدون الهدوء في محضر الله ونيل مسحة من ستر العلي في حياتكم، ولا تفعلون هذا من أجل المنبر فحسب، وسيعرف الناس منذ الدقيقة الأولى، منذ الثانية الأولى من كلامكم كم أمضيتم وقتا في الصلاة، سيعرفون ذلك، لن تخدعوا أحدا، نحن القادة نعلم. انظروا إلى مسيرة الصلاة، فمسيرة الصلاة علامة. كان إرميا يمضي ساعات في النحيب والبكاء في محضر القدير، كان يبكي من أجل أمته. يا ترى كم من الأشخاص في أمريكا يبكون بسبب مقتل الملايين من الأجنة؟ كم من القوم يصلون كل يوم؟ كم من الأشخاص الذين يسمون أنفسهم أنبياء؟ فإذا لم تبكوا أمام الرب بسبب ما يجري أمامنا من انحراف وإباحية وإدمان على المخدرات وانهدام للعائلات، فنظام العائلة مدمر ومنهدم بالكامل. بدون صلاة المخاض، بدون صلاة المخاض، بدون صلاة المخاض، انسوا الأمر، لا تتنبأوا ولا تفتحوا أفواهكم، لأنكم تتنبؤون من أجل مجدكم الذاتي. ما لم تبكوا بسبب الأمور التي تبكي قلب الله، ما لم تتألموا بسبب الأمور التي تؤلم قلب الله، خسرنا مهابة المركز النبوي، خسرناه، وبدأنا نسعى وراء ما يرضي الناس في الأوساط الكاريزماتية. لكنه كان نبياً باكياً، ثم قدم إرميا عذراً لله قائلاً إنه غير مؤهل للدعوة. تذرع إرميا بكونه ولداً، ربما هو لم يكن مراهقاً، ربما لم يكن قد تجاوز سن 13، فقال أنا مجرد ولد. لذا لاحظوا الأعذار التي تقدمونها لله بشأن دعوتكم. أقول لكم، لو كنتم مكانه، أعتقد أن أكبر مشكلة تواجهونها كأنبياء هي الخوف من الناس، الخوف من الناس. عليكم أن تمثلوا أمام الملك، وعليكم مواجهة الملك. أنا أقول دوماً، مرتبة النبي في العالم السماوي هي دائماً أعلى من مرتبة الملك في العالم الأرضي. مرتبة النبي في العالم السماوي هي أعلى بطبيعة الحال من مرتبة الملك في العالم الأرضي. لذا واجه إيليا أخاب، لذا واجه صموئيل الملك شاول، لذا واجه نبي ناثان داود. لماذا؟ لأنهم كانوا يتمتعون بشجاعة وجرأة النبي الحقيقي، مركز النبي. ما مكنهم من المثول أمام الملك عارفين مرتبتهم في الأوساط السماوية، لأنه يوجد ملك مختلف في أوساط العالم السماوي. فقال الرب له، لا تقل إني ولد أو فتى، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به، لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك، يقول الرب. إذن قال له الله، سوف أنقذك، لكن قبل الإنقاذ يجب أن تمر في شدة. إذن لا يعيدنا الله أبدا بخدمة

آلية من الشدائد في بناء ملكوته. هذا مستحيل، صدقوني. فحجم الكنيسة يتماشى مع حجم مماثل من الشياطين، حتى إنها قد تكون أكبر لأن العدو يدرك نوع التهديد الذي نشكله ككنيسة جديدة، ككنيسة ناشئة. لكن كلما نموتم وازددتم، أعرف هذا من خدمتنا حول العالم، أبواب الجحيم كلها تفتح، وشياطين العالم الإسلامي كلها تهاجمكم. وهنا عليكم أن تتمخضوا، وعليكم أن تنتصروا. إليكم الفرق بين التمخض والغلبة، هذان المصطلحان مختلفان. الغلبة هي صراع مع الله في الصلاة. في صلواتكم يوجد عنصران ضروريان في مسيرة صلاة النبي، الصراع المؤدي إلى الغلبة. أنتم في صراع دائما كما فعل يعقوب. المخاض يعني أنكم تلدون، هذا هو المخاض. تتعرقون وتبكون وتصبحون بشعين وتنوحون، تذهبون إلى مكان آخر في حياتكم، تقولون سوف أحسم الأمر تماماً، سأحسمه في الصميم في العالم السماوي، هذا هو المخاض. يشبه هذا تمزيق ملابسكم في العهد القديم، تسكبون قلوبكم وتتخلون عن كل شيء وتعلنون صوماً وتعلنون صلاة وتمكثون في هذا المكان غير العادي إلى أن تروا النتائج في حياتكم، وهذا هو المخاض. عليكم أن تصارعوا، يمكنكم أن تصارعوا كل يوم، لكن لا يمكنكم أن تتمخضوا كل يوم، سوف تتعبون وتستنزفون. يمكنكم أن تصارعوا كل يوم من أجل أولادكم، يمكنكم أن تبكوا أمام الرب، يمكنكم أن تطلبوا منه أن يخلصهم، يمكنكم أن تصلوا من أجل خلاص بلادكم، لكن صلاة المخاض هي صلاة الولادة. أي يمكنكم أن تلدوا كل يوم؟ أي يمكنكم دخول غرفة الولادة كل يوم؟ لا، مستحيل. مستحيل جسدياً أن تتحملوا مسيرة الصلاة هذه. لكن هذا الشاب فعل الأمرين، وقال له الله سوف أنقذك، سأكون معك أينما أرسلك، أياً تكن المشكلة التي أضعك فيها سوف أساعدك. لكنه قال له سوف تواجه المحن. الرؤيتان اللتان شاهدهما النبي إرميا تستندان إلى تلاعب لفظي بالعبرية، غصن لوز ومراقبة. أريد أن أقول لكم قبل الدخول في التفاصيل، نحن نتحدث عن مسحة الرأي. ما هي مسحة الرأي؟ إنها مهمة جداً، لكني أقول لكم إنه إن كان يوجد نبي كبير واحد يتمتع بمسحة الرأي فهو إرميا. كان يراقب ويرى رؤى، الرؤيا تلو الأخرى، وكانت الرؤى حقيقية جداً بالنسبة إليه، ولم يكن يتوهم. كان في بعد حقيقي آخر، كان يعيش في بعد آخر. عندما ترون رؤية حقيقية كما جرى مع بطرس قبل الذهاب إلى بيت كورنيليوس في سفر أعمال الرسل إصحاح 10، فتح الله ملاءة عظيمة وكان فيها شتى أنواع الحيوانات النجسة. الأمر حقيقي جدا لدرجة أنه يصبح واقعا في حياتكم، هذه هي مسحة الرأي. يصبح الأمر واقعاً لديكم، أنا أنظر إليكم ولا أراكم بل أرى مشهداً مختلفاً، هذه هي مسحة الرأي. أحياناً قد ترون أموراً وقد أرى أموراً، لكن هذا لا يعني أني أتمتع بمسحة الرأي، لكني أرى أموراً في العالم السماوي. وأحياناً يرى الناس رؤيا ويقولون فوراً لدي مسحة الرأي، فأقول آه، فهي مقترنة بثمن. من يتمتع بمسحة الرأي لا يرى كائنات سماوية فحسب، بل يرى كائنات شيطانية أيضاً. إذن لاحظوا ما تطلبونه، فما تطلبونه مسحة الرأي، مستوى نضوجكم الروحي ومسيرة صلاتكم وسلوككم مع المسيح يجب أن تحمل مسحة الرأي. كان الرجل يتمتع بمسحة الرأي، كان يرى أموراً وكان الله يكلمه برموز، وكان يقوم بعروض درامية، فهو وضع نيراً حول عنقه ومشى بين بني إسرائيل. كان يقوم بعروض درامية يلهمه بها الله. تكلمنا الأحد الماضي عن الطعوم وعن الصيد، نحن نسلك بتدين وسوف نرى أن حزقيال قام بعروض درامية كثيرة أمام الناس، أمام الشعب. الله يستخدم كل شيء ليسترعي انتباه شعبه،

إخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ أول بعد أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا

كل المسيحيين لكي المسيح وإلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم.

تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ألهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب من

0: أقم أكسادهم في ولدك مواعيدك الحقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات موعدك ما لم تر عين لم تسمع به ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم.
1: أنت كصالح محب البشر اللهم تفضل عبيدك المسيح الراقدين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس يا مغاربة ومن الشمال للجانب، كل واحد واحد باسمه، كل واحدة واحدة باسمها، تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم.
2: ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرديك أمامك، أعطيهم وإيانا نصيب.

0: تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت رب الأبان ومتزايد بركة القدوس ممنون مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا مسكنا عليك لأن ترجاك لأنك أنت تعطي طعام في حيني. اسمعنا الله مخلصنا رجاك ترد كلها وأنت رب تحفظنا وتنجينا وتنقذنا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك أنت رب علمنا عدلك مبارك أنت رب فهمنا حقوقك مبارك أنت رب أن اللي برك يا رب رحمتك دمال الأبد. أعمال يدك يا رب لا ترفضها لأنك ستملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت لرب قلت ارحمني وخلص ناس من أخطأت إليك يا رب لجأت إليك فخلصنا وعلمنا نصنع مشيتك لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوء الحياة وبنورك يا رب نعين نور. فلتأت رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك ينبغي البركة لك ينبغي التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكان منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك العالي أن يخبر برحمتك في الغدوات حقا في كل ليلة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من أزرار حمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الموات وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ونضادر كل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اثامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب افتقد مجد شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس ابانا واختنا.

0: الذين ركضوا يا رب نيح نفوسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا يا من الذي بلا خطيه يا رب اعنا وجبه طلبتنا اليك لان لك المجد والعزه والتقديس والمثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
1: ابانا الذي في السماوات
2: قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي قد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة ومجد الأبد أمين. إن بخريستوس يسوس بين شو سمين الليلويا شيريني تنتي هويروس يسوى باسمين او ات او ام بارسينوس انسيون فين

0: نعظمك يا أم النور حقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والدة الله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح. لشهادات للصديقين سبات كنائز غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك بيه. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل
1: خالق السماء والأرض
0: ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، مولود غير مخلوق، مساولة في جوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عن العهد بلاص البنطي، تألم وكبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي من بصم الآب، نسجد له ومجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، وننتظر قيام

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء مبررا كثيرا اجتمعوا

فتوبال عيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع.

نصلون ونصون نذكرا في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاء

دون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونوا تلاميذي، كما أحبني أبي كذلك أحببتكم أنا. اثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتون.

لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجله صديقه. وأنتم أحبائي إن علمتم كل ما أوصيتكم به، ولست أدعوكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده، لكني قد دعوتكم أصدقائي لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأطلقكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوموا ثمركم لكي يعطوا

0: أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبدي خن بقرية

أيها السيد الرب يسوع المسيح، كلمة أب قطع كل ربطات خطايا من قبل آلام مخلص المحيا. من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، أمسكتم عليهم سكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا رعمت على الذين عملوا في كونت في كل زمان في كنيستك المقدسة، يغفر خطايا الأطباء، تحل كل ربطات الظلم. الآن نطلب عن عبيدك أبنائي وإخوتي وضعفي، هؤلاء محيين بروسهم مجدك المقدس، أرزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصار القلب. فأنت كصالح محب البشر، اللهم انم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا وحال سائر شعب.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. في البدايه بحب اهني كل ابنائنا الاحباء في تخرجكم وفي الشهادات اللي حصلتوا عليها، كل الشهادات العليا وما بعد التخرج. ربنا يبارك حياتكم وهيبقى في تكريم بعد التامل. وكمان احنا بعد ايام يبتدي عيد النيروز، كل سنه وانتم طيبين، بدايه سنه قبطيه جديده وبنحتفل فيها بعيد الشهداء يوم 11 سبتمبر اذا اراد ربنا وعشنا. كنت ابتديت من اول الصيف، من اول كده صوم الرسل، بناخد بعض الايات في الكتاب المقدس وخاصه في العهد الجديد و نحولها إلى قوانين روحية لحياتنا اليومية. كلمت وياكم في قوانين كتيرة خالص عبر فترات الصيف هنا في اسكندرية، والنهاردة باعتبار أن الدراسة كمان هتبتدي بعد أيام، يعني الصيف معناه خلص، خلصوا بسرعة، يعني خلصوا الصيف بسرعة السنة دي. فده قانون النهاردة اللي هو اعتبر يعني التأمل الأخير في اسكندرية، هنسميه قانون لا تدينه. وهقرأ وياكم جزء من إنجيل معلمنا متى إصحاح 7 في الآية الأولى في هذا الإصحاح. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القزة الذي في عين أخيك وأما الخشب التي في عينيك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القزة من عينك والخشبة وهل خشبة في عينك؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينيك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزة من عين أخيك. أحد القوانين الحياة الإنسانية الناجحة أن الإنسان لا يدين، والإنسان اللي بيقع في الخطيئة دي، ودي خطيئة واسعة الانتشار، الإنسان اللي بيقع في الخطيئة دي كأنه بيغمي عينيه، ربنا يحميكم، كأن الإنسان بيفقد نظرته ويفقد بصره. علشان كده القانون ده قاله السيد المسيح في العزة على الجبل، وقالوا باختصار وبوضوح: لا تدينوا لكي لا تدانوا. ودي آية، يعني الأربع كلمات دول آية. وقبل ما ابتدي وياكم التأمل، بيحكى من قصص القديسين إن كان في راهب في فترة نهاية حياته، الرهبان يتجمعوا حواليه وهو بينتقل من هذا العالم، فلقوه مبتسم قوي وفرحان قوي. ودايما ساعات الانتقال دي بيبقى فيها نوع من الاضطراب. فالرهبان اللي حواليه سألوه، قالوا: مالك يا أبانا، مالك فرحان على طول كده، ده انت في آخر ساعات حياتك. رد عليهم وقال لهم: أصلا رايح السماء على طول. قالوا له: يعني انت متأكد؟ قال: آه، أصلا أنا ما عشتش وما طبقتش في حياتي غير آية واحدة، والآية

الواحدة دي هي اللي تفتح لي السم. قال له بقى احنا عمالين نقرأ الإنجيل ونحفظ آيات ونحفظ إصحاحات ونحفظ مسامير وانت تقول آية واحدة توصلك السماء؟ قال اه. قالوا له ايه الآية دي؟ قال لهم الآية اللي بتقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. عشت حياتي كلها لم أدين إنسانا، وعندما أقف أمام الله فلن يدينني. أقول تفضل ادخل إلى فرح سيدك. موضوع خطير، وحين موضوع يعدي علينا وإحنا مش واخدين بالنا من نفسنا. وبيقدمه لنا الإنجيل من خلال مثل لطيف قوي، واحد في عينيه خشبة واحد في عينيه أشاية. فبتاع الخشبة قال له ممكن تديني فرصة أشيل القزة اللي في عينك، الأشياء اللي في عينك؟ طبعا الكتاب بيقول له يا مرائي، إذا كان في خشبة في عينك هتشوف إزاي تشيل الأشياء اللي في عين الآخر. شيل الخشبة الأول اللي في عينك اللي تخليك لا تبصر جيدا، وبعد كده ممكن تساعد الآخر في رفع الأشياء أو القزة. عايز أحدد قدامك خمس نقط تبقى واضحة قوي بترسم معالم الموضوع ده. أول حاجة في القانون ده، لا تحكم حسب الظاهر. بنقع كتير في الخطية دي، نحكم حسب الظاهر. والكتاب بيقول لنا في إنجيل يوحنا لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. وهنا حكما عادلا يعني حسب القلب. ويقول لنا لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. إحنا بنعرف بعض من عينينا، من عينينا هي اللي شايفينها. طب واللي في القلب ده اللي شايفه ربنا بقى. فلا تحكم حسب الظاهر. أكتر مثال حلو يوضح لكم الحكاية دي حنة أم صموئيل. حنة كانت بتروح الهيكل وكان في عالي الكاهن، فكانت واقفة بتصلي، بتصلي بمحرة جدا وبتبكي. عالي الكاهن ظن أنها سكرة، واحدة سكرانة، ويقول لها كده إلى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك، ابعدي عن الخمر اللي بتشربيه ده. وهي الست لا كانت بتشرب خمر ولا بتشرب أي مسكر، لكن صاحبتنا كانت من آلامها الشديدة أنها بلا نسل، فكانت تصلي بحرقة وبتصلي بدموعها، ويمكن دموعها أسرع من كلامها، ويمكن ما كانش بيطلع منها كلام، ده كان دموعها هي اللي الكلام، هي الحروف. هو حكم عليها من الخارج بينما كانت تصلي من عمق قلبها. مثل تاني، القديس موسى الأسود أو موسى القوي، سارق وإنسان شرس وإنسان عنيف، اللي يشوفه كده يبعد عنه ولا يقترب إليه. وممكن واحد يحكم عليه من خلال ماضيه، لكن ده تاب وتغير، وبعد ما كان أسود اللون صار أبيض القلب وصار معلم للتوبة. ما تحكمش على حد، لا تحكم حسب الظاهر أبدا. يقال في تاريخ الكنيسة المسيحية أن أحد القديسين، وربما هو القديس باسيليوس الكبير، كان يصلي ولبس اللبس بقى الفضفاض الجميل بتاع اللبس اللي بينقل بيه ربنا. فدخل واحد وقال إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه الكبرياء ده؟ إيه اللبس الغالي ده؟ إيه اللي لبسه ده؟ فكشف للقديس على هذا الإنسان اللي بيفكر بطريقة غلط، بيحكم حسب الظاهر
بعد القداس قال له تعالى كده.

شوف اللي أنا لابسه، فاكتشف أنه لابس خيش، خيش على جسمه، لكن لأنه يقابل الله بيلبس ما يليق بهذه المقابلة. على هذا الأساس، في أول نقطة، لا تجعل موقفا واحدا يختصر إنسانا كاملا. يعني تخليش واحد غلط غلط أو وقع وقع أو سقط سقطة تحكمش عليه بقى طول وعمره بالسقطة دي. السقطة دي خدت وقت، خدت يوم، خدت اتنين وعدت. فلا تحكم حسب الظاهر أبدا، واحترس، يمكن من تحكم عليه يسبقك على السماء، وساعتها يبقى موقفك صعب قوي. بتحكي لنا قصص القديسين ان كان في قديس قدر يصوم كل يوم على خبزة واحدة، خبزة زي خبز الدير كده، بروح الدير يأكل الخبزة بعد الساعة 3 العصر يبقى شبعان وزي الفل. جه واحد يزوره في مرة من الآباء الجداد، فقعد وياه ساعة الأكل، حط خبزة قدامه وخبزة قدام الآخر. صاحبنا صاحب المكان كان الخبزة وشبع وزي الفل، بس الأخ الضيف كان الخبزة وقال له ممكن خبزة تانية، فقام يجيب له خبزة تانية وهو إيه متضرر شوي. خلص الخبزة التانية وقال له ممكن خبزة تالتة، فالراجل كان بقى على آخره، فقال طيب لازم أديله درس وهو مروح. فهو مروح بيسلم عليه، بيطبطب عليه كده بيقول له إيه، يا أخ لا يصح أن تخدم الجسد، بيعنفه بس بإيه يعني بطريقة رهبانية. وعد الموقف. صاحبنا صاحب المكان جه تاني يوم، اللي كان بياكل كل يوم خبزة ويشبع كل الخبزة وفضل جعان، فقال لنفسه ايه، يمكن اكون بذلت مجهود النهاردة، اكون تعبت كتير شوية، شلت حاجات، اكل خبزة تانية. وجه تالت يوم حط خبزة عشان يرجع بقى للقانون بتاعه، خبزة ما كفتش، وجاب خبزة تانية، وجاب خبزة تالتة. وساعتها وقف قدام الله يرفع صلوات، قل له ايه اللي حصل ده، انا يا رب كنت وصلت قانوني ان انا اكل خبزة واحدة كل يوم تشبعني وافضل عليها لتاني يوم، هو ايه اللي حصل؟ فقال له من ساعة ما ادنت اخوك سحبت نعمتي منك، سحبت النعمة منك. أتاري مش الحكاية أنا بتحكم في خبزة ولا اتنين، أتاري دي نعمة ربنا بيدهاني مخصوص عايز أحافظ عليها، لكن لا أدين الآخر. ممكن تشوف إنسان غضبان لكنك ما تعرفش وجعه إيه من جوه، دي مصممة

الحمد لله. ممكن تلاقي إنسان ساكن ساكت لكن ما تعرفش إيه اللي جواه وإيه الحرب ولا النار اللي جواه. أرجوك نمرة واحد، لا تحكم حسب الظاهر. نمرة اتنين، لا تضع نفسك مكان الله. الله هو الديان العادل، هو صاحب الحكم، لا أنت ولا أنا. مثلا تيجي تقول لإنسان إيه، وربنا يحافظ عليكم جميعا، فلان أنت فاشل. إنسان بحياته كلها تقول عليه الكلمة الوحشة دي، إيه ده؟ أو أنت إنسان فاشل مش هتتغير، أو أنت إنسان فاشل مش هتتغير ومفيش فايدة منك. هو أنت إيه؟ تحط نفسك مكان الله؟ ده إنسان كان حياته

كلها وحشة وفي آخر دقيقتين قدم توبة في صورة صلاة وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له يلا وياي تعالى الفردوس. ايه ده؟ لو كلنا شفنا اللص اليمين وهو مصلوب بلص، يعني على مشهد من العيان جميعا ان هذا لص مصلوب، كلنا بنحكم عليه انه لص، ولكن الله كان له نظرة اخرى، بص للقلب، لا قلبه حلو، والقلب عبر عليه بالثلاث اربع كلمات دول، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له اليوم تكون معي في الفردوس. المرأة الخاطئة في إنجيل يوحنا في إصحاح 8 كانت خاطئة وحواليها الناس كل واحد شايل له الحجرة وعايز يرجمها وينتقم. المسيح الحنين ابتدى يخط على الأرض بعض كلمات تكشف خطاياهم ولكن تستر ضعفتهم، وكانت النتيجة إن اللي شايل لي حجرة ومتشدد قوي هيرجم اللسانة الغلبانة دي يحط الحجرة جنبه ويروح ويقول لهم كده: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها أولا أو يرجمها أولا. واحد ورا التاني ولا التالت ولا الرابع ابتدوا يمشوا، حكموا حسب الظاهر. أما المسيح فنظر إلى القلب ووجد أن هذا القلب يمكن أن يتوب. قل لها: أما دانك أحد اذهبي ولا تخطئي. خلاص ابتدي بقى مشوار توبة نقية. قديس أغسطينوس لو كنت تشوفه، أغسطينوس ده كان صاحب بيان صاحب بلاغة، وكان لما يتكلم الكل يسمع له، هو كان متعلم الخطابة زي محامي كده، وكان مفوه ولا مؤاخذة في التعبير الشعبي خالص، واخد ألمين في نفسه. وبعدين صاحبنا ده عاش في خطايا كتير قوي وآخرتها آخرتها تاب. تاب بسبب إيه؟ أمه تبكي له، تبكي عليه، فدموع أمه توبته. السبب الثاني وهو في ميلانو في إيطاليا وقع في إيديه قصة حياة القديس أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان، كان لسه الرهبانة ما انتشرتش، والقصة دي كان كتبها القديس أثناسيوس الرسولي لما كان منفي على حدود ألمانيا. يوم يقرأ سيرة أنطونيوس ويتذكر دموع أمه ويبص ويسمع عظات القديس امبروسيوس اللي هو اسقف ميلانو، التلاتة دول يشتغلوا ويا بعض يحركوا قلبه يتوب ويكون اول واحد في العالم يسجل اعترافاته كتابته، اعترافات اغسطينوس، ويتوب ونسميه شفيع التائبين ونسميه ابن الدموع ونحتفل بسيرته. عيده بيبقى يوم 28 أغسطس عيد نياحته، ويصير أسقفا في عنابة في الجزائر. تحكمش حسب الظاهر خالص. بيقول عبارة جميلة أوي القديس يوحنا ذهبي الفم، عبارة ممتعة يعني. يقول: عندما ترى شخصا يسقط لا تجعل لسانك أسرع من ركبتيك. ما تخليش لسانك هو اللي يحكم على الشخص قبل ما انت تسجد وتركع وتصلي من اجل هذا الشخص.

لا تضع نفسك مكان الله. أول واحدة، لا تحكم حسب الظاهر. نمرة اثنين، لا تضع نفسك مكان الله. نمرة ثلاثة، تذكر أنك تحت نعمة. فيك حاجة حلوة، فيك حاجات حلوة، يا بختك يا بختك، بس اعرف أن الحاجة الحلوة دي نعمة من ربنا. لو أنت تبطرت بأي صورة

أو قارنت نفسك أو حكمت على الآخرين تتسحب منك النعمة، زي القصة اللي قلتها لكم بتاعت صاحب الخبزة. بطرس الرسول كان واثق جدا في حياته، ده تلميذ المسيح، وكان المتقدم في الكلام. وقف قدام المسيح في يوم وقال له ايه؟ ان شك فيك الجميع انا لا اشك. طب وريني شطارتك كده بقى عند الصليب. عند الصليب انتوا عارفين عمل ايه؟ سقط وانكر. بقى انت يا بطرس ما تبصش لنفسك انك يعني ما فيش زيك. لا، ما تبصش لنفسك انك تلميذ المسيح وما تقعش. لا، تقع. والمسيح يعالج ضعفه ويرجع له النعمه، يقول له بطرس بتحب بعد القيامه، بطرس بتحبني، ارعى خرافي وارعى غنمي، ويكلفه بالمسؤوليه ويرد له النعمة اللي بتصل. عشان كده يا أحباء احنا بنصلي كل يوم ونقول أول حاجة بنشكر ربنا عليها، نشكرك يا رب لأنك سترتنا. ستر كل واحد ويستر على خطايا كل البشر كل يوم من خلال الليل. النهار حتى في مثل بلدي كده يقولك النهار له عينين. الليل بقى بظلامه يستر على كل ضعفات البشر. وارجع تاني اقول لكم عن موسى، موسى الاسود او موسى التائب، انه لما جابوه في يوم علشان يحاكم راهب اخطا، فراح لمجمع الرهبان وهو شايل شوال، والشوال ده مليان رمل والرمل تقيل قوي، بس في ثقب كده في الشوال. طول ما هو ماشي الرمل عمال، فأول ما دخل لمجمع الرهبان سألوه ايه يا أبانا، ايه اللي انت شايله ده؟ قال لهم خطاياي تجري ورائي وانا لا أراها، وجئت لكي أدين أخي. طبعا ما اشتركش في الحكاية دهي. اعرف وتذكر أنك أنت أيضا تحت النعمة. نمرة أربعة، إن بدل الإدانة بالصلاة، أو على الأصح انقذ الآخر بالصلاة. طب فلان ده عمل حاجة غلط، فلانة دي عملت حاجة غلط، من فضلك حول الموقف إلى صلاة. صلي من أجل فلان ده، صلي من أجل فلانة دي. يقول لنا ربنا يسوع المسيح أنني عندما أدين شخصا أتوقف عن محاولة إنقاذه. لما أنا هدين حد يبقى أنا مش بنقذه. طب ما بدل الإدانة إيه رأيك ما تصلي له؟ يقول لنا كده أحبوا أعداءكم، ده عدوي أحبه، أحسنوا إلى مبغضيكم، ده شخص وحش لكن بكرمه، باركوا لعينيكم، ده الوصية تقول ايه؟ نشتم فنبارك. تصور شايف سمو المسيحية، نشتم ما فيش كلمة اقولها غير اقول الله يباركك. ياه. وبعدين يقول صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. من فضلك كن شاطر، بدل ما تقع في فخ الإدانة حول الفخ ده لفرصة، فرصة صلاة. صلي من أجل الآخر، من أجل ضعفات الآخر، من أجل خطايا الآخر، من أجل سقطات الآخر. المسيح عمل كده على الصليب، هما بيصلبوه ويشتموه بيعملوا العمايل اللي عملوها دي كلها، يقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. واستفانوس الشهيد الأول والشماس أو رئيس الشمامسة يعمل نفس العمل، وهم بيرجموه يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة.

حاجة غريبة مش كده؟ حاجة غريبة إن الشماس استفانوس في الوسط وحواليه قادة اليهود وعمالين عايزين يرجموه وبيستعدوا، بس رئيسهم يدي الصفارة ويرموه بالحجارة وهو اللي تم فعلا. ليه يا رب سمحت بكده؟ شوفوا الحاجة الغريبة، إن كان من ضمن اللي قاعدين واقفين هيرجموا استفانوس واحد قاعد بعيد، قاعد عند ثياب الراجمين، اسمه شاول. شاول اللي صار فيما بعد بولس الرسول. اسمع العبارة دي قالها القديس أغسطينوس، قال لولا صلاة استفانوس ما ربحت الكنيسة بولس الرسول. كان قاعد بعيد، قاعد على ثيابهم، ما هو اللي هيرمي الحجر ده عايز يتخلى عن ثيابه يعني اللي تعطله. واستفانوس في الوسط في هدوءه بيصلي وبيطلب لهم المغفرة. ايه القدرة الكبيرة دي؟ لم يدينهم، لكن المشهد ده كله كسبنا فيه بولس الرسول. يا ده انت يا رب بترتب كل حاجة، حتى اللي قاعد يحرس ثياب الراجمين انت بترتب له انه هيعرفك بعد كده ويصير بولس عملاق الكرازة. عشان كده بكرر عليكم العبارة اللي قالها يوحنا ذهبي الفم، عندما ترى شخص يسقط لا تجعل لسانك تحكم عليه أسرع من ركبتيك، من الركب المنحنية للصلاة من أجله. النقطة الأخيرة، ان انت بتنقذ الاخر اللي عايز تدينه ده بالصلاة. قلت لك بدل الادانة بالصلاة، ده كمان انقذ نفسك بالرحمة. ده انت لو حكمت وادنت الاخر فقدت جزء من رحمة الله ليك. طب وانا افقد الرحمة ليه؟ ده الرحمة دي اللي هتدخلني السماء. عشان كده انقذ نفسك بالرحمة. أحيانا واحد يتعامل، وأنا كلمتكم مرات قبل كده في موضوع الرحمة، أحيانا واحد يتعامل بقسوة، والقسوة مش معناها واحد ماسك كرباج، لا، ده ممكن لسانه يبقى أصعب من كرباج، ده ممكن كلماته أو نظراته تبقى أصعب من الكرباج. أحيانا القسوة دي من الحاجات الغريبة، يقول لك فلان ده في الكنيسة بيبان شكله ده ما فيش زيه، يا ريت عندنا اتنين زيه. لغاية كده حلو، يا ريت عندنا زيه، لكن في بيته تلاقي فيه بقى مشاكل كتير، وتلاقي فيه وجه آخر. وعلى رأي بعض الناس قالوا لي كده، كأني الزوجة بتتكلم، كأني عايشة ويا شخصين، شخص بصورة في الكنيسة وصورة مغايرة تماما في البيت. هي دي القسوة. انتبه أيها الحبيب، انت ما تضحكش على نفسك، ده انت كده هتفقد الرحمة اللي ربنا ممكن يديها لك، نصيبك في الرحمة اللي دخلك السماء. عارفين احنا في مجال الامتحانات والشهادات والثانوية العامة والنتائج، يقول لك انا ما رحتش الكلية الفنادي على نص درجة، على شوية رحمة ما تروحش السماء. طب وليه؟ ما تجتهد وحصل نصيبك في الرحمة، وانقذ نفسك بالرحمة. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. القصص كتيرة في الكتاب المقدس، وبنشوفها ويا داود وشاول، وبنشوفها ويا يوسف الصديق واخواته. واحنا في صلواتنا اللي بنصلي باستمرار، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، من فضلك ارحم سترحم، انقذ نفسك بالرحمة. اذا ايها الاحباء

الخمس مبادئ دول حطوها قدامكم واحنا بنتكلم على قانون عدم الإدانة. لا تحكم حسب الظاهر، لا تضع مكانك نفسك في مكان الله وتحكم على الناس، تذكر أنك تحت النعمة، كل حاجة حلوة فيك نعمة من ربنا مش بشطارتك مش بمجهودك. والمبدأ الرابع، بدل الإدانة بالصلاة، قبل ما تيجي تدين حد صلي من أجله. وأخيرا ارحم نفسك ترحم، انقذ نفسك بالرحمة، أو على الأصح حصل نصيبك في الرحمة عشان يبقى لك دخول إلى ملكوت السماوات. ربنا يحافظ عليكم واحفظوا القانون ده، وده مناسب لنا وإحنا في نهاية سنة، نهاية السنة القبطية، بنقابل أب الاعتراف وبنعترف بخطايانا وبنتخلى عن ضعفاتنا وسقطاتنا ونبتدي سنة جديدة. ولتكن السنة الجديدة، السنة القبطية الجديدة، سنة بلا إدانة في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

أمام الناس يا رب، في الشعوب، أمام الجماهير. اسمك يا رب اسم أنا ممكن ألتجئ إليه، اسم مفيش زيه في أي حتة، ولا زمان ولا النهاردة ولا هيجي اسم زي اسمك. لما بنقول اسم يسوع يا رب بنهدى، بنشوف يا رب صليبك قدامنا، وبنعرف يا رب الثمن الغالي اللي دفعته علشاني، وان انا اقدر اقول يسوع باجي كده الباب اتفتح والحجاب اتشق، وقدرت يا رب اخش لقدس الاقداس واقول لك يسوع بابا، يا يسوع خليت الاسم ده على لساني، ممكن اقوله، ممكن اقرب منه، ممكن اقرب لك يا رب بشخصك. أشكرك يا رب أن أنا ممكن في أي وقت أقدر ألجأ لهذا الاسم، اسم أبويا واسم حبيبي واسم أخويا، اسم صديقي. يا رب أشكرك أنك أنت أقرب الناس ليا. بصلي يا رب أنه الاسم ده أي لسان في أي مكان يا رب، في أي حتة في العالم، لما يقولوا اسمك يا رب حاجات تتغير، حاجات تقع يا رب، والناس تعرفك لشخصك، وعينين تتفتح يا رب على مجدك، وانها تفهمك يا رب، الناس والقلوب يا رب تفهمك وتعرفك وتحبك زي ما انت حبتنا يا يسوع. اشكرك انك انت الله معنا، الله معي. ماذا اريد وانت معي، مش بس حواليا ومعايا، بس جوايا بتهمس يا رب بصوتك الهادي الجميل، وتهديني وتقويني وتريحني وتشلني وترفعني وترشدني وتقولي اجي اروح فين. اشكرك انه في كل الوقت، حتى لو الناس التانية مش قادرة تكون معانا، احنا مش محتاجين غيرك. اسم فوق كل الاسم، يسوع يسوع يسوع، به يا رب أن احنا ننتصر، به نقدر نقول لا لحاجات كتير، بها بالاسم ده رب ممكن ندوس حاجات صعبة في حياتنا كتير، نكون غالبين منتصرين، نقوم يا رب معاك، نقوم تاني وتاني، نطلع على الجبل العالي فوق معاك، وناخد منك يسوع يسوع، ونتغير على الشكل اللي هو تبعك يا رب، شكلك، قلبك، كلامك، روحك، عملك فينا يا رب. يسوع ما أعظم هذا الاسم، أشكرك علشانه، أشكرك علشان تغيير حياة يسوع في حياتنا. أشكرك.

0: أحبتي أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ساعة القرار. يسعدني كالعادة أيها الأخوة والأخوات أن يكون معي ضيفي في الاستوديو الأخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة أخ كمال تكلمنا عن عودة بتاعتك من الهند، ومريت بعدد كبير جدا من الدول، وحلقتنا انتهت كان بتبشير واحد في لبنان ممكن لأطول فترة حاولت أنه أنت تجيبه للمسيح ولكن فشلت، فبالتأكيد أنت شعرت بإحباط الوقت ذاك. لكن خليني أرجع شوية وأسأل سؤال، أنه فترة وجودك في السفينة كان بدأت من سنة كم وعدت وإنت راجع للسودان، ده كان سنة كم؟
1: تقريبا كان ابتديت الرحلة 1973
0: مع الباخرة.
1: مع الباخرة
0: ورحلة إيمانك، وأنت قبلت المسيح سنة
1: 72،
0: يعني بعد تقريبا سنة بالضبط من الإيمان.
1: نعم 11 شهر بالضبط.
0: 11 شهر أوكي. وبدأت الرحلة 74 جيت راجع.
1: لا 75. 74 ده لما كنا في فيتنام وكده، لكن 75 اتحركت من الهند تقريبا في بداية السنة، ما متذكر فبراير مارس حاجة بالشكل دي.
0: نعم.
1: وبعدين قضيت 3 شهور في
0: تركيا
1: تقريبا زي أسبوعين في طهران أو 3 أسابيع كده، والرحلة برضو أخذت وقت كم يوم. في
0: هل كان في يعني سبب معين أنه تجوا بهذه الرحلة الطويلة المعقدة
1: أرخص طريقة
0: ده كان السبب الوحيد
1: الرخص في السفر كان رخيص جدا، يعني عشان تمشي المشوار ده ما بيكلف كثير. وبعدين كان فيزات سهلة وكلها بساط، يعني والسعر البساط دي سعر البساط اللي عندنا، يعني ما كثيره، ما كلفت. انا ما بتذكر الاسعار كانت كيف،
0: لكن بالتاكيد الفتره
1: وجزء منا جينا بترخ خاص بالارساليه كان عندنا في الهند. وجينا لحد كابول بالترك ده.
0: اوكي. وصلت لبنان وحاولت تبشر هذا الشخص، هو كان شرطه ولا هو كان
1: بوليس عادي
0: فما قدرت اخذه للايمان. انا عارف انه اللبنانيين صعبين في بلاد لبنان، بلد شويه نوعا ما في نوع من التحرر. بعد ذاك من لبنان الى اين؟
1: ايوه طبعا لبنان قضيت فيها كم يوم. تعرفت كان عندنا فريق هناك وطني بيشتغل في التبشير وكده، و كانت فترة شوية صعبة، بشينا نشوف

0: في شاب انجليزي كده قال لي تعال اوريك محل يتفجر كده قبل كم يوم. فلو مشينا هناك نشوف في ممر كده نحن راجعين جو ناس بمسدسات علينا.
1: اوه
0: فالراجل بيعمل المسدس كده وانا بعمل كده. قلت له اي فروم السودان. لكن ما عملوا لنا حاجه. شافونا ناس ابرياء. وبعدين عملنا شويه تبشير في بيروت. فالناس كانوا يقولوا لنا انتوا جس يعني عملاء يعني ناس مشترين لكم بالقروش بتعمل الحاجات دي وكده. فكل ده أثر تحبيط. لكن في قراءاتي اليومية قريت عن داود وجوليات وكيف إنه انتصر على القضاء على جوليات.
1: نعم.
0: وجاء بقوة الرب مع إنه جوليات كان قوي ومع إنه داود ما كان عنده سلاح زي الأسلحة بتاعت الجيش العادية لكن اعتماده كان على الرب.
1: نعم نعم.
0: فكأنه وعد من ربنا إنه الحرب دي حقته هو والاتكال اتكال على الرب.
1: نعم.
0: فده عزاني تعزية شديدة جدا. وفينا بعدين اليوم اللي كنت ماشي فيه والمطار كان الطريق بين المطار وبيروت مكفول نتيجة لأنه كان في ضرب. الزول اللي أنا نازل معه ما قدر يوصلني بعتني في تاكس. والمهم الحمد لله وصلت المطار لأنه المعسكر الفلسطيني في الطريق إلى المطار.
1: بالضبط.
0: فالمهم وصلت سافرت إلى الخرطوم. وصلت في آخر مايو حاجة بالشكل ده
1: سنة 75.
0: 75
1: يعني. نعم. انت في في في ريعان شبابك الوقت ده يعني في قمة العنفوان اتخذت قرارين مهمين جدا. القرار الأول تسليم حياتك للرب يسوع، والقرار الثاني الأصعب من ذاك أنه قرار أنه أنت تدخل الخدمة. أنه أنت تدخل الخدمة بعد الخبرة اللي أنت أخذته ممكن سنتين في الباخرة ومقابلاتك مع عدد كبير من الناس، تعرفك على العالم، وكأنه ربنا كان قاعد يعدك لعمل أكبر من كده. أكبر من كده. وانت راجع للسودان وعادتك للسودان شنو كان شايله معاك؟ اختبارات، خطط مستقبلي، شنو كان ربنا بوريك أنه انت تعمله في السودان بعد ده بعد العودة؟
0: هو يعني أفتكر في عدد يمكن حتى أنا ما كنت منتبه له لكن هو كان الشعار بتاعي اللي هو المسيح قال لا تهتموا بالغد يكفي اليوم شره. فبالنسبة لي كانت أهمية طاعة الرب يوم بيوم لأن ربنا بيعرف الماضي بيعرف الحاضر
1: بالزبط.
0: وبيعرف المستقبل.
1: نعم.
0: فلو قادك لحاجة اليوم
1: هو أكيد
0: ده الصح. ويعني لو أنت مثلا من هنا دار تمشي السويد لازم تتجه جنوب، لو أنت ماشي على الشمال ما حتوصل السويد.
1: بالضبط بالضبط.
0: فلازم تتجه إلى الجنوب. فما دام أنت بتعمل إرادة الله الليلة هو بيعرف أحسن مني لأنه هو عارف الماضي والحاضر
1: والمستقبل
0: مستقبل. فدي دي كانت آية كويسة لأنه ما بشيل الهم بتاع بكرة. أعتمد إنه اليوم أنا لازم أطيع منه
1: الله.
0: الرب. وطبعا كمان الدرس اللي كان مهم الوقت بتاع ربنا بتاع الخل والصباح. إنه الواحد يقضي وقت مع ربنا يقرأ الكتاب المقدس مهمة جدا. كلمة الله هو الغيزة بتاعنا. زي ما قال إنه الشجرة جنب الموية أبراق خضراء وبتثمر
1: مزمور واحد.
0: فالكلام بتاع ربنا مهم بالنسبة لحياتنا، هو السراج اللي بيقودنا.
1: بالضبط.
0: وبعدين هو برضو بيجدد أسهاننا عشان نعرف إرادة الله. فدي الحاجات اللي أنا ركزت عليها اللي تعلمتها والفترات بتحت الصلاة. حاجة كانت واحدة مهمة في الباخرة أي تعلمتها إنه لازم أقرأ الكتاب المقدس ثرو من تكوين لحد الرؤية مرة في السنة. فمن الفترة ديك لحد يوم الليلة دي عادة عندي لازم أعملها. وبالمناسبة دي يعني بركة كبيرة جدا. أفتكر كلنا كمؤمنين لازم نعملها. كان في مرسل بيشتغل في فرنسا قال حاجة مهمة إنه الإنسان يقرأ الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة. بيديك الفكرة الكلية the whole counsel of God. فدي نقطة مهمة الواحد لازم يعملها.

0: ما صعبه بالمناسبه، انت بس خدت لك كل يوم لو قريت 4 أصحاحات بتخلص الكتاب كله في سنه. بس خذ ورقه هناك ومرات يمكن ما تقدر تقرا، لكن زي الليل انا ما قدرت لانه كان عندنا ارتباطات، لكن استبحت لتراميل، تاملنا، حضرنا التامل الصباح. لكن مهم انك انت تخلي الورقه هناك حس كتابي معلم في المناطق اللي انا بقرا فيها. كمان اجمل تقرا 4 أصحاح في القديم و4 أصحاح في الجديد. المهم تخلصه ده بيديك بركه. فالوقت ده
1: ده العادة اللي انت تعلمته في
0: الباخرة،
1: وده لانه اصلا انت جديد في الايمان وقبل كده وكانه انت طفل، يعني ده كان بدايه بتاعت انه كيف انه انت تكون ذاتك قوي وانه انت تثبت وتعيش حياه الايمان، بالاضافه للخلوه بتاعتك الخاص، بالاضافه للصلاه، بالاضافه للامور دي، كل الامور دي انت تعلمتها وكانها امور جديده بالنسبه لك، مش جديده جديده ولكن انه بقيت تتعمق فيه اكثر، تتعمق فيه اكثر ويكون زي عاده
0: في حياتك
1: بالنسبه لك في حياتك.
0: بالاضافه لكده حضور الاجتماعات الشركه مع المؤمنين، وبعدين بدينا اجتماع بيتصل كل اسبوعين في البيت عندنا، بيجوا الشباب نصلي لانه انت بتحتاج لناس
1: يشتركوا معك. بعد ما رجعت خلص.
0: بعد ما رجعت ابتدينا نصلي من اجل دول، نصلي من اجل السودان، بعدين قمنا بحاجات تبشيريه شويه داخل السودان، حصلت خلال النشاطات بتاعت الكنيسه وكده، ساعدت في المؤتمرات.
1: هل كان في رؤيه واضحه بالنسبه لك انت وراجع السودان انا ماشي نعمل شنو؟ ولا زي ما انت قلت انه كنت بتعتمد على ارشاد بتاعت ربنا اليوم باليوم؟
0: قبل ما اجي السودان شعرت إنه نبدأ خدمة زي الخدمة الحاصلة في الهند في التبشير وتوزيع كلمة الله للسودان، لأنه طبعا الإيمان بالخبر والخبر بمنه؟
1: بكلمة الله.
0: كلمة الله، وأهمية مشاركة الرسالة تحت الإنجيل. فدي الفكر، يعني الحاجة اللي وضعها الرب في قلبي، بدي فكرة عامة، اتجاه عام، وطبعا ده تقريبا الحاجة اللي فكرت فيها. أو يعني ربنا وحالينا. وفي اجتماع الصلاة طبعا بيجوا ناس يكون عندهم نفس الفكر من الرب، اجتماعات الصلاة مهمة عشان تسمع صوت الرب. فنحن في حضورنا في صلواتنا مع بعض، لكن لاحظت انه انا ما حقدر اقوم بالشغل ده براي، محتاجين لناس يشتركوا معاي في الخدمة، فبنصلي يعني. وبعدين في نفس الوقت طبعا كان في ضغط علي في الوقت ده لما رجعت، الناس يا دارين امشي ادرس دراسه عاديه او امشي ادرس له، لكن انا ما شعرت انه الرب عاوز امشي اقرا له، ما اعرف ليه، ده كان الاحساس اللي عندي انه انا مع انه دراسه له كويسه، بعض الاخوه المعاي درسوا له وخدموا خدماتهم كمان توسعت اكثر، لكن كان في احساس مختلف بالنسبه لي، دعوه مختلفه، وما فهمت الدعوه دي ليه كده، لانه الحقيقه الفتره اللي رجعت فيها دي كانت الفتره بتاعت السلام، ودي كانت الفتره السودان مفتوح جدا، كان الدستور بتاع الدوله بيقول دين الدوله المسيحيه ودين الدوله الاسلام.
1: ده دستور بتاع
0: نميري اول ميري. ما ابتدى لما ابتدى كويس يعني
1: تقريبا 72 74
0: بعد ما تعمل لما المائده المستديره عملوا السلام بين الشمال والجنوب والبترول اتوجد، وده حصل تقريبا كل الحاجات دي كانت حاصله في الوقت اللي انا سافرت فيه وجيت.
1: بالضبط.
0: فطبعا كان في حريه واسعه للخدمه. بدينا يعني مشاركات بسيطه في الوقت اللي انا موجود فيه وما بطريقه كبيره. لكن شعرت بشده، ده الوقت اللي انا قضيت وقت كثير معاه ومع الزول اللي كان في سينجوت بتاع يهود، وبعد ما تركوا السودان لانه الرابعي مشى كان فاضي، وهو قبل ما يمشي خلى الزول اللي اسمه بوغورد يسكن في
1: السينجوج
0: في السينجوج بالعربي يقولوا ليش
1: المجمع
0: مجمع هاي. لانه الراجل الرابعي قال لي انت بتعرف الكتاب المقدس معرفه قويه، الزول ده كان بيعرف الكتاب المقدس.
1: هل هو كان ديانته يهودية يعني؟ هو كان يهودي؟
0: لا ما يهودي، أرمني.
1: أرمني.
0: وجا السودان من الاضطهاد اللي حصل
1: للأرمن.
0: من الأرمن جو جينوسايد، ما كان مؤمن لما جا، كان خياط. بقى خياط شغال في الخرطوم معروف. بعدين لما آمن زوجته وأولاده ما كانوا مبسوطين منه كثير، لأنه فقاموا كانوا ماشيين كندا، فرفض يمشي كندا.

0: قاعد في السودان. بشوكا ندو هو قاعد معروف جدا في السودان، كان بيكتب حاجات عن الخسوف عن مجيء المسيح الثاني. فقال لي مره، قال لي كلمه الله يعني طبعا كمطرقه وكذا، قال لي في سعادي بيكون عنده شاكوش صغير كده بيشتغل به بيصلح الساعات. فقال في ناس يعني بيجيب كلمه بسيطه من الكتاب المقدس بتخليه يبكوا.
1: بالضبط.
0: في ثاني زول اللي بيشتغل في
1: زي زولك
0: في الحداده،
1: زي زولك بتاع لبنان
0: في حداده وبيضرب بايش؟ بشاكوش كبير وبقوه شديده حتى يحصل تغيير. فقال في ناس محتاجين ضربات قويه زي دي، لكن يعني فالمهم فكان عنده كلام جميل. جاء الاسقف بتاع انجلترا للسودان زياره، فزار السودان والناس قاعدين والاسقف واقف قدام، وقف قدام الناس كلهم بيسالوا، قال لا ار يو بورن اجين؟ لكن كان شخصيه بيعرفوا الناس الوقت ذاك، معروف الزول ده يتوفى الحقيقه، يتوفى ويجده راكع بيصلي.
1: يس.
0: فكان بيمشي وبيتكلم، فكان بيحضر معانا اجتماع الصلاه اللي عملنا ده. فقال
1: يعني رفض انه ينضم للاسره لحد ما يتوفى في السودان.
0: قاعد في السودان، خدم فتره طويله، كان بيكتبوا عنه، كان بيحضر مع الاخوه، بيحضر دل قلت لك في اللقاء قبل كده. نعم. كان بيخدم في السجن، اخدني معه السجن، مشينا الجامعه لدكتور احمد
1: عبد الله الطيب،
0: مشينا ابروف، مشينا الاجتماع بتاع المؤمنين اللي كان في الشعبيه. دي كلها انا ما كنت بعرف الحتت دي، فدي في الفتره دي تحت الانتظار دي. لكن الاحساس اللي عندي لما حصل الضغط على اساس انه امشي اقرا لهود او امشي ادرس عادي،
1: الضغط ده من الكنيسه ولا الضغط ده من العائله ولا الضغط ده من
0: العائله؟ ادوني حريه اختار بين الاثنين. الوالد قال لي افضل يعني على الاقل تدرس حاجه، فكان داري تظلم حاجه امشي امريكا. وفي نفس الوقت كان في مرسلين اصحابه في ذاك، وبعدين في نفس الوقت في كان منظمه كده شغاله في السودان كانت دايراني يعني افضل ادرس لهود ونشتغل معهم. لكن المهم anyway انا منتظر جانتي الاغراف. الاغراف جاني من الباخره، كانوا جايين زياره مصر، فكانوا داريني اساعدهم في التجهيز بتاع الزياره لمصر، المعرض الكتاب بتاعهم وكده. ف قلت
1: استوقف شويه من موضوع التلغراف، يعني وقت ذاك التلغراف هو الوسيله الوحيد ممكن بياخذ فتره طويله جدا يعني، فكون التلغراف يجيك في وقت ذاك معناه في مرحله ثانيه ربنا عايزك يخطك فيه.
0: صح، كانت حكايه عجيبه جدا. لكن فحسيت بشعور دي خطوتي الجايه.
1: التلغراف كان شنو؟
0: مينلي تعال ساعد بالنسبه لللاين اب، وقابل واحد اسمه ديس. انا ما حصل مشيت انا وكبير مصر، مشيت انا وصغير مع الاسره اجازه، لكن دي كانت اول زياره كادولت مشيت. فانيوي جهزت نفسي، وفي عدد لانه من غلاطيا اصح واحد عدد 10 كان جميل خالص يعني، ده والعدد ده برضه بقى شعار لي وهو في الأصحاح الأول ومن عدد 10. وبولس كان بيتكلم عن التعاليم الخاطئة هنا، فقام قال شنو؟ قال أفاستعطف الآن الناس أم الله؟ أم أطلب أن أرضي الناس؟ فلو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. فالأولوية بالنسبة له الرضا منه
1: المسيح
0: الله.
1: المسيح
0: نعم، وده بقى الشعار المهم، أنا دار أرض الناس ولا دار أرض الله؟ الناس لو أنا بسمع لهم ما حابصد كل الناس
1: طبيعي،
0: واحد ممكن يقول لك الليلة الحاجة دي كويسة أعملها، بعد شهرين يقول لك لا أنا كنت غلطان دي ما كانت صح، أو واحد يقول لك دي كعبة ما تعملها.

0: بعد 6 شهور أو سنة يقول لك يا زول أنا كنت غلطان ما كنت عارف. لكن الحاجة بيقول الله ربنا عاملها حتى بعد مليون سنة حتكون شنو؟
1: نفسه
0: حتكون صح.
1: نعم.
0: ولما أنا عامل الحاجة اللي بترضي الله دي أصلا أحسن حاجة لكل الناس اللي حولي. فده كان درس مهم إنه الواحد يعمل إرادة منه؟
1: إرادة الله.
0: ولما أنا أعمل إرادة ربنا دي الأحسن لكل زول، فما بتتمزق بآراء الناس وده بجرك بهنا وده بجرك بهنا، لكن تعمل إرادته. فكانت دي خطوة أساسية. والمهم عشان أختصر، سافرت وربنا
1: نظم. ده مهم. أنا ذات داير نجيب شوية هنا. أنت شاب في عمر مناسب، عندك فرص أنه أنت تمشي أمريكا، تمشي تدرس، أنت عندك فرص تمشي تقرأ في أي محل في الدنيا وقت ذاك. وأي شاب في عمره وقت ذاك كان بيحلم به، يعني كان بيحلم به. هل الشعار ده لما الناس كان بيعرضوا لك هذه، هل الشعار ده هو اللي كان الشعار الوحيد اللي كان بيريحك لما تذكر هذا الشعار وبعد ذاك بترتاح وبتتأكد أنه دي دعوة وده الاتجاه اللي عايزني ربنا أنه أمشي فيه؟
0: الحاجة المهمة لازم نعرفها طبعا دي كمان الواحد يتعلمها مع الوقت، إنه الرب عنده علاقة شخصية معنا وعنده دعوة شخصية لكل شخص. كل شخص دعوته مختلفة من الثاني. فالإنسان علاقتنا مع الله بالإنجليزي يقولوا personal relationship. أنت علاقتك مع ربنا علاقة شخصية بيعرفك باسمك. يعني حتى هو لما بيعرف نفسه بيقول أنا إله إبراهيم
1: إلى إسحاق
0: إسحاق ويعقوب. فدي نقطة أساسية في الحياة. نحن علاقتنا مع أبونا السماوي هو عارفنا، بيعرفنا قبل ما نتولد. المزمور بتاع 139 بيتكلم نحن ونتكون في بطن أمنا وهو عارفنا. فهو يعني أنا قاعد أشارك الحاجات دي بس داير أعرفكم إن ربنا هو ماسك الكون ده.
1: مين؟
0: يعني منو كان بيفتكر مثلا الباخرة حتجي السودان؟ ولا منو كان بيفتكر انه ليلى وقسيس ناجي كناجي يمشوا دلس ويرجعوا يعملوا المؤتمر؟ وبعدين يكونوا الناس ديل حولنا، وبعدين التوقيت بتاع المعرض، وبعدين توقيت السفرية،
1: بعدين
0: توقيت الحاجات دي كلها. يعني يعني الرب له كل المجد.
1: امين.
0: هو اللي بيخد. انا ما اعرف بازل بالانجليزي بيقولوا شنو لما تركب الصور دي
1: بيسموه انا ما بعرف بالانجليزي
0: يمكن بيقولوا نفس الاسم. فهو بخط البيسز توجذر، هو البدايه والنهايه، الالف
1: والياء.
0: فده الهنا اله عظيم.
1: امين.
0: وهو خطط لكل الاشياء دي
1: له المجد.
0: فده بدينا سلام نثق فيه نطيعه يوم بيوم والباقي عليه.
1: وده بالضبط كان ده الثقه بتاعك في ربنا. وده الثقه اللي خلاك انه تختار انه ما ترضي الناس. انه انت الحاجه اللي بيقولوا لك ربنا دي الاولويه بالنسبه لك فانت بتعمله. جاءت الاغراف لما لمت اغراضك
0: ومشيت القاهره. يعني برضو ربنا دبر كل حاجه طبعا، لانه الوالد كان مدير الجمعيه في السودان. طبعا بعرف المدير بتاع جمعيه الكتاب المقدس
1: في مصر.
0: في مصر نحن طبعا. وبعدين لقيت واحد شاب سوداني معي في الطياره. نحن الاثنين اول مره نجي كادولتس للقاهره ما بنعرف اي حاجه. بس قلت له انا بعرف زول في شارع الجمهوريه، في افتكر كانت الجمعيه هناك رقم 70 هناك. فمشينا هناك لهم وسالناهم في فندق كويس ننزل فيه قريب. فسلمت عليهم وصلت عليهم تحيات من الوالد. قال لنا هنا في فندق قريب جدا من الجمعيه بنزل فيه ضيوفنا اسمه فندق فيكتوريا. بس مشينا نزلنا في فندق فيكتوريا. لكن الحاجه الغريبه يعني في الاول القاهره الوقت ذاك ازدحام غير عادي. اخذنا وقت طويل عشان نجيب التاكسي لحد هناك. بعدين فيكتوريا كان قريب بس مشينا نزلنا في الفندق. بعدين كان دايرين نمشي نتحرك وقفنا في الشارع عشان نلقى تاكسي. ما اعرف وقفنا كم ما لقينا تاكسي. المهم كان وقت مختلف. المهم لميت على الشخص الجاي معاه وعملنا التجهيزات الدايرين للمجيء، اللاين اب، المعرض وين والنزول وين والاسكندريه وين.
1: طبعا الخبره
0: والاعلانات عملنا.
1: انت عندك الخبره
0: بعد ده؟ انا الحقيقه بس عاد الراجل في التاريخ.

0: جمع. قاعد داري يشوف الاهرام، مشينا اخذنا التاكس وقفنا جنب الهرم بالتاكسي، طلع بسرعه اتسلق شويه فيه وشاف واخذ صور، نزل. نزلنا بعدين كمان مع عندي قصد للوالد، نزلنا عندهم ليلتين كده، وبعدين مشينا الإسكندرية، نزلنا في الواي ام سي. المهم جهزنا، ساعدنا الله ينا بالمعرض، كان ناجح جدا. وبعدين المعرض الثقافي للكتب وكده، وبعدين مشينا مالطا. أنا بس لكن الحقيقة هنا نظمت مع واحد أخ جاء على أساس نعمل شغل في السودان، فخططنا له. المهم مشيت هناك، وبعدين مشيت تونس، بعدين من تونس رجعت بالسكة
1: للسودان.
0: لا قلت هرجع للقاهرة، ومن القاهرة حاجي السودان. فأخذت معاي من هناك ودحت الجماعة، لأنه طبعا دعوتي أكثر كان للسودان. عملنا برنامج تلفزيوني كان في تونس. المهم ركبت الباص، معي أكل بسيط للرحلة وشنطتي وشوية تناجيل في الشنطة، وأخذت الباص لطرابلس. وبعدين عندي قروش عشان أشتري تذكرة للباص من طرابلس للقاهرة. وصلت طرابلس، قذافي قفل الطريق بين مصر
1: والقاهرة،
0: قفل الحدود.
1: أخ كمال، نحن بنقيف هنا في قفلة معمر الغزافي لطريق طرابلس القاهرة، إلى أن نتقابل معك في الحلقة الجاية ونكمل القصة. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، عملينا أنه نحن نواصل في حلقات قادمة في نفس الموضوع مع أخويا الشيخ كمال فهمي. إلى ذلك الحين أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وفي صلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان
1: 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

مساء البركة والسعادة على الجميع، ليلة جميلة مشرقة بالسعادة في ليالينا من ساعة ونص مشهورة على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي إسحاق. ليلتنا النهاردة مهمة لأنها هتتكلم عن موضوع أول مرة بنتكلم عليه، والموضوع ده على فكرة يعجبكم جدا بس محتاج شوية تركيز، لأن أنا هكلمكم على 8 خدع عقلية. طويل شوية بس دسم جدا جدا جدا. استاذنكم عقبال ما اقول المقدمه اللي هي في ثانيه تكون جهزت قلم ورقه عشان تتابع معايا الموضوع. خدع او فخاخ عقليه، قولها خدع ماشي، قولها فخاخ ماشي. العقل بتاعنا كثيرا ما يرى ما يريد ان يراه ويتجاهل ما يزعجه. ده كتير جدا بيحصل الكلام ده، والمشكلة ان احنا بنفعل ذلك ونحن مقتنعون اننا قمة العقل. يعني بنشوف حاجات احنا اللي عاوزين نشوفها ونتجاهل حاجات احنا عاوزين نتجاهلها. وبالتالي الخدع ان عقلك يشوف حاجة غلط ويصدقها او يقول على حاجة صح وما يصدقهاش. كويس كده؟ طيب ايه بقى الخدع العقلية؟ كتيرة جدا. انا نقيت من الخدع العقلية اهم 8، كتير منها انتوا عارفينها وكتير منها انتوا مش عارفينها. نبدا بالاولى. الاولى انا قلت عليها بسيطه ومنطقيه، اسمها التفكير بالعاطفه بدلا من المنطق. احنا عندنا عقل فوق منطق ان شاء الله، يعني كلنا عندنا عقل باذن الله، في فوق منطق وفي تحت قلب او عاطفه. لما العاطفه بتيجي العقل بيقف، يعني الحزن، الغضب، الحماس، الخوف، الانفعال باي شكل من الاشكال يتوقف العقل قليلا. العاطفة تتميز انها مندفعة ومتدفقة، فاحنا بنميل لطاعة العاطفة اكتر من العقل. احنا ناس بطبعنا عاطفيين، قليلين جدا العقلانيين. العاطفي اللي هو عواطفه تحرك. طبعا الحل بسيط، هو بسيط كلاما لكن فعليا صعب جدا جدا جدا. انك انت عاوز تدريب تعيد تقييم الموقف بعقلك قبل ما تندفع بعواطفك، يعني قبل ما تزعل من واحد او تغضب على واحد او تتخانق مع واحد او تخاف من موقف، ادرس العقل الموضوع لعل يكون الكلام ده مشاعر جواك كلها غلط في غلط يعني. طيب اضرب امثله. مثلا الحب. الحب عاطفه. واحد بيحب بناء على الشكل، ما دي عاطفه. الجمال، ما درسش الطبع والاخلاق والعيله، وده اللي بيعمل مشكله ضخمه جدا، اللي بيخلي الناس تندفع في المشي ورا العاطفة. حب شكلها واحضني قلبي ورمش عيني، اللي جرحني رمش عيني، وبعدين رمش عينك يتجرح يعمي عينك وعين اللي معاك، لانك انت حبيت الشكل، ارتحت للشكل من للشخص من شكله مش من طبعه. فلازم تبقى متأكد من انك انت تحب البني ادم بناء على طبعه واخلاقه مش شكله. الغضب. كان عندي ام حكيت لي قصه مؤثره جدا، ان في يوم من الايام ابنها جه من المدرسه، ابنها صغير يعني، نسي الشنطه بتاعته في المدرسه، نسيها، فمسكته على باب الشقه رقعته علقه من اللي قلبك يحبها، اللي هي بتاعت الحياني دي. وبعدين هي بتشخط فيه علشان هو ضيع الشنطه، وبغضب شديد اهانته، مش واخده بالها ان العيال زمايله ضربوه.

واتلموا عليه وقطعوا له الشنطة وقطعوا له هدومه، وهو ما كانش مذنب، فالموضوع غضب قاسي جدا بلا سبب. ويسعى على ذلك كل أنواع الغضب. الغضب بيخلي البني آدم يعمى عينيه. الغضب هو اللي خلى موسى يكسر الوصايا، وخلى موسى يكسر صوت ربنا في ان هو يكلم الصخرة فضرب الصخرة. الغضب هو اللي خلى موسى يقتل، يعني موسى غضب 3 مرات أذوه في حياته جدا جدا جدا. الخوف، الخوف عاطفة اندفاعية جدا بنمشي وراها، بنخاف من رأي الناس، بنخاف من الوهم. يعني مثلا أيام داوود وجلياط، الشعب كان خايف من جلياط، كان خايف من هذا الجبار اللي كان بيعيره بقاله 40 يوم ويشتمه. داوود ما خافش، وثق في قوة ربنا وطلع هاجم هذا العملاق بحتة زلطة صغيرة ضربها في راسه فوقع. فالخوف خلاهم يتراجعوا ويخافوا 40 يوم مشلولين، زي مرة زمان قصة قريتها ازاي التعبان بياكل العصفورة. طب ما تطيري يا عصفورة، طيري طيري يا عصفورة، على رأي الأغنية اللبنانية الشهيرة. لا، هو مجرد ما يبص لها بتتشل حركتها بيجري عليها وهي واقفة مكانها بيخوفها يعني. فالانحياز للعاطفة بدل العقل بيخلي بني آدم ياخد قرارات غلط، ده اسمه فخ عقلي. 2، الفخ التاني اسمه الانحياز للتقليد، imitation، ان احنا بنعمل اللي الناس بتعمله في الشراء وفي القرارات اليومية من غير ما ناخد بالنا القرار ده ينفعنا ولا ما ينفعناش. طبعا هنا القصة بسيطة جدا، ان البني ادم ليه بيعمل كده؟ انه بيشعر بالراحة لما بيلاقي نفسه في مجموعة ماشية، بيحس بالامان والراحة، كلهم عملوا كده فانا بعمل زيهم كده. طبعا الحل هو انك انت قبل ما تاخد قرار جماعي تسأل نفسك هل القرار ده ينفعك ولا ما ينفعكش. مثال، اخد بعض امثلة والامثلة كثيرة. الموضة، الموضة قرار جماعي، يعني تنزل موضة الفساتين او موضة الكرافتات او موضة البدل او موضة الالوان. لاحظوا حاجة كده يا جماعة، ان الموضة تخلص وتتجدد، يعني الكرافتات اللي كنا بنلبسها من 20 30 سنة رجعوا يجددوها تاني اليومين دول. واخدين بالكم ازاي؟ ليه؟ لان الموضة عبارة عن اتجاه جماعي يفرضوا الناس على كل ده، قاعد على اخر موضة. طب دي تناسبك ولا ما تناسبكش؟ الفستان بتاع ده مناسب ليكي ولا مش مناسب ليكي؟ مناسب لسنك، مناسب لشغلك، مناسب لخروجاتك، مناسب لعيلتك، مناسب لاخلاقك ولا لا؟ فالموضه بتخلينا ناخد قرارات جماعيه. حفلات الافراح، يا سلام، حدث ولا حرج. الناس لما بيجوا يتجوزوا الموضه ان احنا نعمل حفلات افراح، وقع يا اللي بتقع وادفع يا اللي بتدفع، سهرات، سهره واحده تكلفك مثلا ربع شقه او فرش ربع شقه. في ناس بتصرف، طبعا الناس بتصرف بالبذخ. انا شفت ناس في مصاريف، وانتوا عارفين اكتر مني يعني، ممكن يصرف في ليله واحده بال100,000 وال200,000 وال500,000، ومش عايز اقول لكم ارقام اكتر من كده. وحضرت حفلات شديده البذخ، نعمل كاسات بالطول كده ونكب مش عارف ايه من فوق فتنزل المشروب عليها، والعروسه تلبس فستان ايه، والحفله موجوده فين، والزينه اخبارها ايه، وكل ده في ليله واحده. وطبعا عبء مالي عليها وعلى العريس وتكلفه غاليه. انا اعرف ناس كسرت القرار الجماعي ده، قالت لا مش هنعمل حفله، احنا مش قد الحفله، ناخد الفلوس نستفيد بيها، نسافر بيها، نحوشها، نجيب بيها اجهزه. لكن حفله بالتكلفه الباهظه دي، زي الملبس مثلا. زمان الناس اللي من جيلي انا كان في ظاهره اسمها ظاهره الملبس، انك تحط الملبس في علبه وتوزعه وانت داخل على الفرح، عشان الناس تاخد العلبه دي ترميها في الزباله، وتاخد الملبس ترميه برضه في الزباله، انه ما بيتاكلش غالبا يعني. واخد بالك ازاي؟ محدش يقزز الملبس، كله بيترمي. كروت الافراح بطلوها بعد اختراع الموبايل. ففي تطوير في المواضيع دي. ليه؟ لان الناس اكتشفت ان التكاليف البايظه بتكلف الناس مصاريف غير مسبوقه يعني. ايه تاني؟ اختيار الكليه والعمل والسفر. في موضه ان احنا نبقى كل الناس متخرجين من ثانويه عامه دكاتره او صيادله او اطباء او مهندسين او
المجتمع بينادي

بكده يعني. طب ده مش ما ينفعكش يعني، انت قد تكون مجموعك هايل لكن انت مش قادر تشتغل دكتور، ما ينفعش يا جماعة. انا عندنا في الكلية باعتباري استاذ في كلية الطب، بشوف ناس داخلة كلية الطب مضغوط عليه عشان جابت مجموع عالي، بابا عاوزه يبقى دكتور بالعافية بالعافية، بيشربوا الطب بالعافية ويخلص الكلية من هنا ويفشل فشل ذريع من هنا، مش بتاع طب. الطب عاوز سهر ومذاكرة وحفظ واسترجاع وقصة طويلة عريضة يا جماعة. اللي احنا فيه ده بيبقى كل يوم مذاكرة فوق بعض فوق بعض فوق بعض، فلما تيجي تختار ده يناسبك تذاكر المذاكرة دي ولا عاوز تبقى دكتور عشان يبقى انت اسمك دكتور؟ لا، انا افضل محاسب ناجح عن دكتور فاشل. فالتقليد. ثلاثة، دي حلوة برضو، اسمها الانحياز للتأكيد، بالانجليزي confirmation bias. bias يعني الانحياز. ايه بقى القصة دي؟ انه انت لما بتدور على فكرة مش عاوز تدور على الحقيقة ورا الفكرة، انت بتدور على محامي يدافع عن فكرتك العميقة او القديمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت مش عاوز تشوف الحق المجرد، انت بتدور على حاجة تثبت لنفسك انك صح، فده اسمه confirmation bias. فالعقل هنا ما بيسألش فين الأدلة، بيسأل سرا كده، فين الدليل اللي يريحني ويريح اعتقادي ويؤكده. يبقى انت مش بتدور على الحق بقى، تعرفون الحق والحق يحرركم، لا انت بتدور على حاجة تثبت لنفسك انك انت صح. طبعا قبل ما تعمل اي قرار ادرس الاراء المخالفة لترى الصورة الكاملة. امثلة، خد لكم مثل في كلية الطب عندنا، مثلا واحد في البحث العلمي بيعتقد، وده على فكرة مش بيحصل بس في الكلية، بيحصل حتى في الحياة العامة يعني، بيعتقد اعتقادا ان لقاح او دواء خطير مؤذي، فيقرأ 10 أبحاث تؤكد ان الدواء ده امن وسليم ومفيد، لكن يقرأ بحث واحد لشخص واحد بيقول ان الدواء ده او التطعيم ده مضر، على طول يقول لي روحوا كده ايه التطعيم ده مضر. طب وال10 أبحاث اللي قريتهم؟ لا مش مهم، انا كده لقيت الحاجة اللي انا بدور عليها. فاكرين ايام كورونا لما الناس كانت تاخد التطعيم؟ يقول لك الناس بتقول ان التطعيم ده مضر، وناس ماتت لانها ما خدتش التطعيم، لانها عندها confirmation bias، عندها انحياز ان التطعيم ده مضر. فالناس بتقول ان التطعيم ده بيعمل التهابات وبيعمل انبعاجات وبيعمل انفكاسات، فبطلت تاخد التطعيم، وحصلت اشاعه في هذا الوقت. وانا شخصيا اعرف ناس في اثناء كورونا لغايه دلوقتي راقده في السرير لانها ما خدتش التطعيم. ايه كمان تاني في العقيدة والايمان؟ طبعا دي مشهورة جدا، انك انت في ايمانك او عقيدتك لما بتيجي تقرأ كتاب بتحاول تثبت لنفسك ان عقيدتك صح، لكن المفكرين العاقلين بيدرس المواضيع من كل زواياه ويشوف فين الحق موجود، فين اين هو الحق. برضو في المناقشات، في اي مناقشة من المناقشات عاوز تثبت لنفسك انك انت صح، مش بتدور على الحقيقة. عشان كده الانسان العاقل اللي هو يشوف كل الاراء المختلفة ويشوف الحياة دي هتوصله فين. ثلاثة، اربعة، الانحياز للسلبية، اسمها نيجاتيفيتي بايس. ايه بقى الانحياز للسلبية دي؟ فخ عقلي، انك انت كلمة واحدة جرحة تلفلفك حوالين نفسك طول الليل، بينما 10 كلمات حلوة تعدي عليك كأنها ما كانتش. يعني عقلك بيميل لاسترجاع المعلومات السلبية. تمام كده؟ دي فكرة الانحياز للسلبية، ان العقل البشري مصمم انه يدور على السلبي. طيب، لانه الكلام ده مهم جدا جدا، نعمل ايه بقى في الانحياز للسلبية ده؟ تخاف من الكلام السلبي؟ اضرب لكم شوية امثلة لطيفة حلوة كده تساعدك يعني. الحل الامثل الشافع الجامع المانع الواسع، تجاهل الكلمات السلبية التي تقال عنك. حد اهانك، قال عليك كلمة وحشة، كتب لك تعليق في الفيسبوك، ما تنهرش ويبقى يومك مش مالوش لازمة، وده قال لي وده عدلي، وتقعد تجري ورا الكلام ده لغايه لما تأذي عقلك بانك انت تكرره وتعيده. هو قال لك كلمه واحده
الصبح انت

قاعد عليها لغاية بالليل. كان زمان في قصة قريتها ان اتنين رهبان قاعدين على نهر، فالاتنين الرهبان دول اخوات وحباب بيحبوا بعض. واحدة ست نزلت تستحمى في النهر،

بيقول له الكلام ده على طول النهار ما يكلموش. فزميله قال له كلمة عجبتني خالص، قال له أنا حملتها على يدي في الصباح وأنت حملتها في قلبك إلى المساء. شوفوا الفكرة الغلط تقعد معاك طول النهار. فالكلام السلبي كده. في متى 16 التلاميذ سألوا السيد المسيح، السيد المسيح سأل تلاميذه قال لهم من يقول الناس إني أنا، الناس بتقول عليا إيه؟ فالتلاميذ قالوا له كلام كتير، ناس بتقول إيليا وناس بتقول يوحنا وناس بتقول أرميا وناس بتقول حد من الأنبياء، قال لهم وأنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا رأيكم فيا إيه؟ فرد عليه بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. التلاميذ لما نقلوا رأي الناس للسيد المسيح نقلوا له الآراء الإيجابية، ما قالوش الكلام السلبي، يعني هي أكيد الناس شتمت وقالت كلام سلبي. لكن هم لما جم نقلوا له الكلام، نقلوا له الكلام الإيجابي بس. وعلى فكرة بالمناسبة دي نقطة مهمة في حياتنا اليومية. لما تروح تصلح العلاقة بين حد والتاني فهو قال عليه كلام وحش، ما تبقاش انت زي الضغوف تاخد الكلام الوحش تنقلهوله. ايه ده؟ استفدت ايه؟ انك انت قلت له فلان بيقول عليك وفلان بيزيد عليك، ما ينفعش الكلام ده. ما تنقلش كلام وحش ابدا، انقل كلام ايجابي. فهو فرح بيهم ان هم، طبعا هو عارف اللي اتقال عليه بس هم ما اهتموش يقولوا له الكلام السلبي. تمام؟ برضو نفس الكلام مع الرسول بولس، يقول كده في احتجاجي الاول، محاكمتي الاولى يعني، لم يحضر معي احد، محدش جاي وقف جنبي، بل الجميع تركوني. شوف اللي جايه دي، وقف بقى وانت بتسمعها، لا يحسب عليهم، يعني مش مشكله. الناس هتقعد تقول له سابوك وتخلوا عنك، وقال لهم لا يحسب عليهم، انا مش هحط بالي راسي براسه، اللي عملوه مش هيضايقني. لا يحسب عليهم، دايما انت تعمل نفسك كده في المشكله تقول لا يحسب عليهم، عشان دماغك ما تنحسش للسلبيه. نفس الكلام مع داوود. داوود النبي هو هربان من ابنه شاول في انقسام المملكه. طلع واحد شتمه وقال له اخرج يا رجل الدماء يا رجل بلعال، قد رد عليك الرب دم شاول ابن قيس. فالناس قالوا له الرجاله بتاع داوود، فقالوا له نطلع نقطع رقبته. فقال لهم الملك ما لي ولكم يا بني صرويه، دعوه يسب. الرب قال له سب داوود، ومن يقول له لماذا تفعل هكذا؟ سيبوه يشتم، ما تقعدوش تعملوا راسكم براسه، انه بقى هربانين انا هربان من ابني تروحوا تقتلوا فيه او تاذوه، دعوه يسب، سيبوه يشتم. فاحيانا في بعض المواقف بنقول دعوه يسب. يعني شويه اقوال تقول لك ازاي تتجاهل ال ال ال ال ال السلبيه. يعني قال حكيم امضي كأنك لم تسمع، اصمت كأنك لم تفهم، تجاهل كأنك لم ترى، وانسى كأنك لم تذكر، فذلك سيعطيك حياة هادئة جميلة وتعيش مرتاح. حكيم تاني قال إذا لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير وأولهم عافيتك. حكيم ثالث قال استمع ثم ابتسم ثم تجاهل، ليس من الضروري ان تاخذ كل شيء بجدية. حكيم تاني قال تجاهل كل شيء يأخذ فرحتك. فالتجاهل ده شيء مهم جدا، انك انت ما تقعدش تلف في الكلمات السلبية. فبتعدوا معايا خمسة جديدة بقى، خمسة دي تأثير اسمه تأثير داينينج كروجر، او بيسموه الافراط في الثقه بالنفس. الافراط ده خدع عقليه شهيره جدا جدا. واحد ما عندوش خبره في الموضوع او قليل خبره في تقدير نفسه يبالغ جدا في معلوماته قدام الناس. طبعا دي مشهوره جدا عندنا هنا. يعني اقول لكم مثال، ان الحقيقه العارف متواضع ونسميه التواضع العقلي، اللي فاهم يقول انا ما اعرفش كل حاجه. احنا بقى ملوك الفتي، احنا بلد الفتاوي، احنا اللي نقعد طول النهار نفتي. انا احيانا بقى قاعد في قاعده وانا استاذ في الكليه والموضوع بتاعي وانا دكتور، واللي قاعد قدامي
مع

احترامي لتخصصات اخرى انا ما افهمش فيها، بس هو حاشر مناخيره في تخصصي. ليه؟ لانه قرا معلومه على النت ولا على الفيسبوك ولا على التويتر، المعلومه دي يروح مهاجم بيها المعلومات العلميه اللي عندي. يعني ده اسمه تاثير داينينج كروجر، الافراط في الثقه بالنفس. فواحد يتحدث مثلا عن فوائد واضرار دواء دون اي خلفية علمية، انت لا تفهم الدواء. طبعا دي بتحصل لنا في العيادات، تكتب للعيان دواء يروح داخل على العلبة بتاعت الدواء في اختراع فاشل اسمه البامفلت بتاع الدواء. البامفلت بتاع الدواء ده المفروض يبقى مكتوب فيه بس ازاي تاخد الدواء، مواعيد اخده، واذا كان فيه عيب كبير جدا جدا جدا تاخد بالك منه. لكن التفاصيل اللي بتتكتب بتزعج دماغ الناس. هو روح فاتح البامفلت يقول لك الدواء اللي انت كاتبه لي يا دكتور، ماشي بس انت بعد الشر عليك نسيت الفتره الاخيره مش مركز، يعني كاتب لي دواء بيعمل انتحار. الدواء بيعمل انتحار طبعا، بس في نسبه كام في الميه وعند مين وبيعملها ازاي واذا اتاخد لمده قد ايه وهل احنا كاتبين معاه دواء تاني ولا لا، تمام؟ او الدواء ده بيعمل سرطان، الدواء بيعمل سرطان يعني مكتوب نسبة 1 في المليون بيعمل سرطان في الناس اللي عندها تاريخ مرضي للسرطان، ما انت ما قريتش القصة كلها. الدواء ده يا دكتور مش بتاع مرض نفسي، ده بتاع صرع، ده بتاع سكر. يا سيدي في أدوية بتستخدم كذا استخدام، يعني أدوية، في أدوية بنكتبها للصرع بتستخدم لعلاج الأمراض النفسية، في أدوية سكر بنكتبها للكلى، في أدوية كلى بنكتبها للسكر. فانت ما انتش على بينه بالمواضيع دي. شخص يشوف لك فيديوهين ثلاثه يشرح بقى اخطاء الاطباء اللي بقالهم 30 سنه في التخصص عشان شاف له فيديو ولا فيديوهين. فده اسمه تاثير داينينج كروجر اللي هو الافراط في الثقه بالنفس. يعني طبعا دي كارثه على وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي. احنا بناخد معلوماتنا منين؟ من هذا البتاع، هذا البتاع البتاتيع ده اللي معانا كده بناخد منه معلوماتنا. هل احنا بقى كأطباء بناخد معلوماتنا من الفيسبوك؟ لا، ده أبحاث ومواقع خاصة بينا وحاجات بنخش عليها وحاجات موثقة. مش ياخد موضوع سطحي يقول لك أصل في عيان على الفيسبوك، يعني في عيان خد الدواء ده مات، ولا مات ولا خده ولا في عيان أصلا. واحد كان قاعد بالليل بعد ما طالع من الحمام والدنيا مضايقاه ده وجو حر راح كاتب كلمتين كده. واحد خد الدواء جاله حساسيه، ما معروف ان في ادويه بتعمل حساسيه. بس اي حساسيه وحساسيه ازاي ونسبتها كام وبتتعالج ولا لا؟ فوسائل التواصل الاجتماعي خدين بالكم ازاي. العمل برضو نفس الكلام، واحد لسه متعين جديد في الشركه يروح حاشر مناخيره في القرارات الإدارية والفنية والتخصصية والبيع والشراء. طب والناس اللي في الشركة قبلك بقالهم سنين والخبراء والإكسبرت، أنت ما تعرفش في ده كله يعني. ستة، قربنا نخلص بقى اللي جايين حلوين جدا كمان. ستة اسمها تأثير التقطير، تقطير بالألف مش تقطير في العين، تقطير يعني تحطها في فريم في إطار، اسمها فريمينج ايفكت. دي خدعة اللغة للأرقام. تاني، خدعة اللغة للأرقام. دي فكرتها ايه بقى؟ إن احنا لما حد يقول لنا حقيقة بنستجيب مش بس للحقيقة، للطريقة اللي اتقالت بيها الحقيقة. تقول لي يعني ايه؟ ده بقى هنا بقى دور الإعلان والسياسة والدعاية بيعمل ايه؟ مثال تقطير ايجابي تقطير سلبي. ناخد مثال في الطب. انا بقى دكتور بقول لك نسبة نجاح العملية 90% او نسبة نجاح العلاج 90%، تطمن طبعا. لكن لو انا جيت قلت لك تقطير سلبي نسبة خطر 10% للوفاة في هذه العملية او هذا العلاج، هتتخض طبعا. مع ان الاولانيه زي الثانيه، بس ازاي الطريقه اللي قلتها بيها؟ كان عندي حد زمان بيشتغل في العياده عندي، مشيت كلهم مشوا بس انا مشيت ده بالذات، كل اللي اشتغلوا مشوا.
ما بيعيش ليش

سكرتارية، كانت تستفتح الصوت تقول دكتور في مشكله، اقعد ما ايه المشكله، فلان اتصل وقال كذا. طب ليه بتوجعي قلبي بكلمه في مشكله؟ الانترو ده ليه؟ ليه الدخله سوري الغامقه دي؟ ايه كلمه في مشكله؟ ما تقولي لي في ان شاء الله خير، الموضوع جميل، حد اتصل انا حلتها له. الدخله نفسها اسمه التقطير، تقطير يعني تحطها في برواز. العلاج ده 90% منه بيتحسن طبعا هاخده، 10% بيتعبه طبعا مش هاخده. في التسويق والمبيعات نفس الكلام، تقطير ايجابي. لو جيت قلت لك المنتج ده خالي من الدهون بنسبة 80% الناس كلها تشتريه. لو قلت لك نفس الجملة بطريقة تانية، المنتج ده يحتوي على 20% دهون، الناس تخاف تشتريه. عشان كده دايما في الاعلانات يقولوا لك المعلومة الحلوة قبل الوحشة. عشان كده بالمناسبة لما تتكلموا مع بعض قول الكلام ده لو سمحت، قول المعلومة الجميلة الاول. يعني ازاي المعلومة الحلوة تتقال في الأول وبطريقة تخلي الناس تحب الموضوع يعني. طيب، مغالطة التكلفة الغارقة نمرة 7 اسمها كوست فالسي. مغالطة التكلفة الغارقة مهمة دي جدا جدا جدا. دي فكرتها ايه بقى؟ ده بالبلدي كده اسمه الاستخسار. الاستخسار، ما جربتش تشتري شروة لفاكهة مش كويسة، هتروح البيت تمسك السكينة وتشيل العفن من فوق وتاكل الحتة اللي تحت، مستخسر طبعا. يا عم ارميها الله يبارك لك، هتموت روحك. لا ده انا مستخسر، دفعت فيها فلوس، اشتريت تذكرة سينما ودخلت قعدت على الفيلم، لقيت الفيلم ده ما قلعوش من رجلي. قوم اطلع. لا انا دفعت فلوس، اقوم ازاي؟ الفكره. او عملت مشروع وبقالي فيه 5 سنين والمشروع فاشل، يا عم انهي المشروع بس انت دافع فيه فلوس، ده اسمه الاستخسار. كان زمان في قصه بتقول ان في واحد راجل غلبان راح اشترى شويه جوافات على قد حاله، اشترى ربع كيلو جوافه، طلعوا 3 جوافات. كل الأولانية لا مدودة، كل التانية لا مدودة، طفى النور وكل التالتة. ده اسمه ايه بقى؟ الاستخسار. هو كده ده حاجة استخسر. فده اسمه التكلفة الغارقة. المنطق يقول طالما حاجة خسرتك ما تكملش الخسارة. مش كام دفعت، هل يستحق الأمر انك انت تدفع اكتر؟ تعلم ان تقول للخسارة كفى. طبعا ده بيحصل في كل حياتنا، يعني في الخطوبة، في العلاقات بين الاتنين المخطوبين، لقى ان هي مش مريحاه، ما تقعدش بقى تطول وتزود وتصرف وتروح وتيجي، قول لا مش هكمل، او قولي لا مش هكمل. تستخسريش الفترة اللي فاتت، ما تقوليش تقولي هيقولوا عليا خطبت وفكيت، لا يقولوا بس ما تتعبيش، مش استخسار. هو قعدت تاكل واكتشفت ان الاكل مش مناسب وانك انت عامل دايت والاكل ده تقيل عليك وكانت عزومه، ما تقعدش تستخسر وتاكل الاكل ده. فالاستخسار دي ظاهره معروفه طول النهار يعني. تمام. 8 وهم الحقيقه اسمها illusory truth effect. ده اخر خدعه عقليه، وهم الحقيقه. ايه بقى وهم الحقيقة؟ الجملة اللي تتكرر امامك كتير تصبح اكثر الفة، تحبها قوي والعقل يصدقها. دي خطورة الشائعة في مصر. عشان كده بنقول ان التكرار مش دليل على صحة الكلام، وعدد المشاركات واللايكس مش معناه ان الكلام ده بحث علمي موثق، والترند ليس شهادة للجودة وللحقيقة. فمثال الإعلانات مثلا التجارية، هذا المنتج هو الأفضل عالميا. على فكرة ده فكرة الإعلانات، إن الإعلان يقعد يكرر عليك الكلام، يقول كلام براق، ده أحلى إعلان، ده أحلى تليفون، ده أحلى

شركة، ده أحلى صابونة، ده أحلى. والإعلانات بقى في مصر أساتذة في الكلام ده، يجيبوا لك صابون مثال، ويجيبوا لك 4 بنات يقعدوا يرقصوا حوالين الصابونة، الصابونة دي أحلى صابون، الصابونة دي أحلى صابون، الصابونة دي أحلى، هما نفس الأربعة يجوا لك في وشك وفي جنبك وفي ضهرك وفي رجلك، خلاص؟ فأنت عمال تتفرج على الصابونة ولا الـ4 بنات؟ على الـ4 بنات اللي هم عمالين يقول لك مع الكلمة بقى بتتكرر في ودنك، الصابونة دي أحلى صابونة، الصابونة دي أحلى، قول ورايا الصابونة دي أحلى، فتنام عمال تحلم بالأربعة وبالصابونة. أيوه بالظبط، تقفل التلفزيون تروح واخد صابونة، تاخد صابونة، سعادتك خدت صابونة واشتريت الصابون. ده اسمه وهم الحقيقة، ودي نظرية انتشار الإشاعات انها تقعد تتكرر تتكرر تتكرر تتكرر. كان زمان وزير الدعاية بتاع هتلر كان قال كده، ايه كان قال أثناء الحرب العالمية الثانية ايام ما هتلر كان بيحارب يعني لما كان ماسك الجهاد او متزعم الحركه بتاعت الحرب العالميه الثانيه، كان هو وزير البوق بتاع الدعايه بتاعته، فكان عنده كلمه مشهوره اسمها اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. وساعتها كان عمل عامله انا يعني قريتها، ان هو اقنع الناس بان هم يتبرعوا بالحلل الالومنيوم بتاعها لصناعه الطيارات عشان هتلر ينتصر في الحرب، فالناس كلها شجعت وودت الحلل عشان تتبرع بالحلل دي لصناعه الطيارات. طبعا اقل واحد في كليه الهندسه عارف ان الحلل دي الالومنيوم بتاع الحلل لا يصنع لصناعه الطيارات، ما ينفعش. بس هي كدبه على العقل عشان تقنع الناس ان احنا هننتصر بهذا الوفره من وجود الالومنيوم ده. فمش كل كلمه تتقال قدامك تصدقها لمجرد انها اتكررت عندك يعني. تمام. طيب احنا كده غطينا التمن اسف معلومات عن الفخاخ العقلية بسرعة كده. العاطفة، تفكير بالعاطفة. 2، التقليد imitation. 3، التأكيد الانحياز للتقليد اللي هو البايز. 4، الانحياز للتأكيد، الانحياز للسلبية اسف، بني ادم ينهار قدام السلبية. 5، الافراط في الثقة بالنفس، داينينج كروجر افكت. 6، التقطير، تحط الحاجة في فريم، تخدع العقل بالارقام. 7، التكلفة الغارقة، انك انت تستخسر فتكمل خسارة بدل ما توقف الخسارة بتاعتك. 8، وهم الحقيقة، انك تقعد تصدق الاشاعات اللي بتتكرر وبتلاقي حالة دماغك. 8 فخاخ عقلية. اتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. فاصل بقى صغير نطلعه عشان نسمع فيها ترنيمة لطيفة، ثم نعود لاستقبال اسئلة حضراتكم. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في اي حته.

أجلي وسافك دام الزكي فدا لخاطئ.

0: فقرة الأسئلة الأسبوعية معانا دلوقتي حوالي ساعة، التليفونات مفتوحة في انتظار أسئلة حضراتكم. معانا أول تليفون. ألو ألو، معانا تليفونات. تمام. ألو ألو، خير يا جماعة، في حاجة؟
1: ألو، مساء الخير
0: أيوة،
1: يا
0: مساء
1: دكتور.
0: النور يا فندم، اتفضلي.
1: ازاي كنت بك المجدي؟
0: أهلا أهلا،
1: أهلا بك يا دكتور، أخبار حضرتك إيه؟
0: الحمد
1: ربنا يديك
0: لله.
1: الصحة يا رب وتنفعنا بعلمك يا دكتور.
0: العفو العفو.
1: دكتور، كان ليا بعد إذنك سؤال كده، هي هل حساسية الصدر بالنسبة للطفل بتروح عند سن 6 سنين؟
0: هو كل لما بيكبر بيتحسن فعلا، في كلام كده.
1: يعني يا فندم حضرتك دلوقتي دايما انا ماشيه على البخاخه وماشيه على طريقه
0: المناعة بتتحسن فعلا بعد 6 سنين فعلا.
1: يعني يا دكتور ممكن بعد كده اقلل من التليفونات اللي بياخدها دي؟
0: ممكن جدا، بس مش لوحدك.
1: مش لوحدي يعني، لازم يكون بالتالي يقول لي
0: بمشورة الدكتور،
1: قليلة.
0: عشان سحب الأدوية محتاج فن يعني. إن شاء الله تبقى يبقى زي الفل بإذن الله. ألو ألو، أوي أوي، ده بتاع الغدة الدرقية مش كده؟ هو في سؤال على الفيسبوك يا جماعة بيقول: أهم الفيتامينات لكسل مش كده؟ مروة، أو هل غلط أخد الدواء الغدة قبل الفطار ومالتي فيتامين بعد الفطار؟ بصوا يا جماعة، هرمونات الغدة الدرقية لابد أن تؤخذ على معدة خالية تماما، والفيتامينات لابد أن تؤخذ بعد الغدة، بعد في دواء الغدة بـ4 ساعات على الأقل، بالذات فيتامين الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، لأنهم لقوا إن الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم بيأثروا على امتصاص هرمون الغدة الدرقية. يبقى فيتامين الغدة الدرقية على معدة فاضية تماما تماما. اصحى الصبح، استهدى بالله، خد الدواء واستنى شوية، نص ساعة ساعة بقى لما تفطر. الفيتامين بعد 4 ساعات. كويس كده؟ ألف سلام. ألو،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: لو سمحت يا دكتور، أنا عندي ركبتي اليمين تعباني جدا، عملت أشعة عليها قال لي أنت عندك مية على الركب، على الركبة يعني، وبعدين بحس بألم وبحس بطقطقة، فخدت فيها حقن كورتيزون وما زال الالم موجود برضه. يكون ايه التشخيص؟ ايه الطقطقه دي لما باجي اقف بالطقطقه
0: الطقطقة دي
1: وتألمني
0: ال
1: ايه؟
0: ال ال الغضاريف بتاعتك بتحك في بعض،
1: يعني دي خشونه؟
0: دي خشونة. أيوة بالظبط كده.
1: يعني انا محتاجه حقن اللي هي الماده الجيلاتينيه دي.
0: طبعا يعني، بس بشرط لو سمحتي

0: تبقى الخشونة متقدمة شوية. يعني في الأول بناخد دواء مشهور اسمه كوندرويتين صلفيت اللي في المراحل الأولى للخشونة، ممكن يجيب معك نتيجة. لو الخشونة زيادة والألم زيادة مش مستحملة، يبقى ناخد الحقنة دي جوه المفصل إن شاء الله.
1: طب دكتور، هل المايه اللي في الركب دي ممكن تكون تمزق في الاربطه؟ اصل في دكتور قال لي تمزق.
0: لا مش تمزق، هو يعني غالبا عندك التهاب في الركبه.
1: التهاب. طب المايه دي ممكن محتاجه تتسحب ولا
0: لو
1: تفضل
0: كمية
1: في الركب العلاج ينشفها؟
0: لو كميه كبيره بتتسحب، لكن لو صغيره جسمك بيمتصها. تاخدي علاج؟
1: عادي يعني.
0: اه عادي خالص.
1: انا عندي فعلا يعني كميه صغيره دكتور.
0: لا سلامه ركبك،
1: ميه بسيطه.
0: سلامه ركبك. الف
1: الله
0: سلام،
1: يسلمك.
0: الف سلام.
1: الله يسلمك يا دكتور، شكرا.
0: سلام.
1: سلام.
0: العفو. الو الو الو، الو.

فيش فيسبوك؟ طيب ظبطت. طيب

طيب انا ممكن اسال سؤال وتحاولوا تردوا عليا لو سادة المشاهدين، يعني ايه المواقف اللي فيها العاطفه خدعت ناس في الكتاب او في التاريخ؟ يعني ايه المواقف اللي العاطفه خدعت بيها ناس؟ في مواقف كتيره حصلت العاطفه ما قصدش بيها الحب، الخوف، القلق، الغضب. طبعا كويس جدا، زي قصة شمشون. هو شمشون 3 مرات يتزحلق في الحب، مرة لواحدة من بنات تمنة، أو اسمها بلد اسمها تمنة الفلسطينيين، ومرة تاني لامرأة يعني سلوكها وحش، والمرة التالتة لما مشي مع دليلة بقى عاش معاها وابتدى ينحرف الانحراف الكبير المشهور. في ال3 مرات مشي ورا عينيه، وتالت مرة اتساب الأولى والتانية، ربنا اداله فرصة، في التالتة بقى جابت ايه؟ قضت على شعره، على عينه، على مستقبله يعني. في الغضب احنا قلنا موسى، لكن في تانية قصة في الغضب اللي هي قصة شمعون ولاوي، اللي هي قصة دينا بنت يعقوب. لما طلعت الكلام ده في سفر التكوين 38، لما طلعت تتمشى في الحقل فشافها ابن او يعني امير البلاد، فتمكن منها وعمل معها الغلط، فاولاد يعقوب ثاروا جدا جدا جدا اخواتها يعني. هو راح طلب ايدها، وكان ممكن يسامحوه ويجوزوها له، لا هم ما وافقوش على القصة دي، قالوا أناظير زانية يفعل هكذا بأختنا، فدبروا له مكيدة وعملوا له مذبحة هو والقبيلة بتاعته كلها يعني، وانتهت بكراهية الناس ليهم، غضب أعمى ملوش معنى. ما كان كانت أختهم اتسترت واتجوزت يعني. الخوف طبعا مشهور في الكتاب داود، إنه خاف من شاول الملك. لما شاول قال طلع وراه جيش عشان يقتله، يقول كده الكتاب، قال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول، فهرب واستخبى في محلة الفلسطينيين عند الأعداء يعني، وكاد أن يخطئ ويحارب بني شعبه يعني. الخوف أثر على قراراته يعني.

0: مثال للعاطفة، سواء الحب أو الغضب أو الخوف. معانا وإيليا لما خاف من إيزابل، طبعا دي مشهورة جدا، فهرب وطلب لنفسه الموت لولا إن ربنا افتقده ورتب له ملاك يجيب له أكل وخده إلى مغارة حوريب يعني. في تليفونات ولا لا؟ ناخد تليفون. الو، الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: دكتور مجدي، الاخبار؟
0: اتفضل. زي الفل.
1: عندي مشكلة من
0: لا، اقف في حتة فيها
1: تقريبا.
0: ارسال، اقف في حتة فيها ارسال، الصوت مش واضح.
1: طب تاني كده الصوت واضح؟
0: علي صوتك بقى.
1: بقول لحضرتك كان عندي مشكلة تقريبا من 2013. كان عندي ركبتي بتورم، بتعبي ميه، فعملت اشعاعات رنين وعملت تحاليل. هو لحد ما التحاليل عندي بتقول ان في نقص وعاملها انقباض عالي،
0: تمام.
1: وباخد لها علاج. وعملت يعني في دكتور عملنا استئصال للغشاء التينوبي بتاع الركبه، لان هو اللي بيلتهب، وحللناه فقال لي لا هو طبيعي جدا. بعد حوالي 7 سنين من العلاجات ورجليا بتورم بتعفي الميه جامد وترجع تفضل لوحدها. خد فتره وبعد كده رجعنا تاني. عملت استئصال كامل عند الدكتور، استئصال كامل لغشاء التينوبي، وبرضه رجعت نفس القصه تاني.
0: ده في
1: حاليا دلوقتي
0: ركبتك
1: المشكله
0: ركبة واحدة؟
1: لغايه حضرتك العمليه اللي انا عملت فيها استئصال كامل الغشاء التينوبي بتاع الركبه كانت الرجل اليمين، الركبه اليمين، وبرضه رجعت عدت ميه تاني. بعديها ب3 سنين بدا يتحرك المشكله دي، تظهر في ركب الاثنين، يعني دي النهارده تعبت ميه وتقعد اسبوع، وبعد كده تبدا الميه تقل لمده اسبوع 10 ايام وترجع تعبي تاني. بعد كده بقت الرجل الثانيه زيها برضه بتعدي، تقعد اسبوع تقعد تعدي تعدي لما تبقى زي يعني تبقى محضره، يعني كميه الميه اللي فيها شديده كتير خالص، وتبدا تقل واحده واحده تدريج برضه لغايه ما تقل. تاخد اسبوع كويس 10 ايام وترجع تعدي تاني بنفس الوقت.
0: طيب انا دلوقتي عملت اشعه على ركبتك.
1: عملت رنين تقريبا 4 5 مرات وما فهمش اي مشكله، يعني الدكاتره بتقول لي انت عندك حاجه نادره في الغشاء الخارجي، ان هو بيلتهب لوحده وبيرجع يخف لوحده.
0: تمام.
1: وخدت تقريبا كل العلاجات اللي هي بتاعت مضاد للالتهاب، مفيش حاجه جايبه نتيجه خالص.
0: طب احنا كده محتاجين نشوف دكتور عظم، نشوف دكتور عظم متخصص. لو تحب ابعتك لحد من الزملاء الافاضل يعني.
1: يا ريت بعد اذن حضرتك.
0: حضرتك تواصل معي على الفيسبوك، ابعت لي التفاصيل وانا ابعت لك اسم دكتور عظم شاطر يعني.
1: تمام ماشي.
0: سلامتك، سلامتك. الو، الو، احنا عندنا مشكلة في التليفونات. تحبوا ناخد فاصل ترنيمة؟ تمام. احنا بنعتذر للسادة المشاهدين، في مشكلة في الخطوط، بيحاولوا يستعيدوا بقى النشاط الاتصال ان شاء الله. عشان الظروف اللي بنمر بيها. الو، الو،
2: الو،
0: ايوه،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: اتفضلي.
2: ممكن تقول لي اسم الحقن تاني اللي قلتها؟ عشان خاطر انا عندي خشونه وعندي تمزق في الارض.
0: لا، هي حقنه الزيت دي شركات متعدده وليها انواع واشكال.
2: لا، في حقنه حضرتك قلت عليها حقنه شهيره.

0: انا قلت في حقنة
1: اللي
0: شهيرة.
1: قلت عليها قبل كده. قلت الحقنة الشهيرة اللي تاخديها هتشيل معاكي
0: ما
1: مفعول.
0: انا قصدي على حقن الزيت. حقن الزيت دي في منها
1: حقن
0: نوع.
1: زيت.
0: حقن الزيت. حقن الزيت دي في منها النوع، دوري على النوع الالماني.
1: اللغة الألمانية.
0: ودي اكتر حاجة الماني في الموضوع.
1: ماشي، شكرا يا دكتور.
0: انا متألم انا في الموضوع ده. الو، اوي اوي اوي. عندنا سؤال على الفيسبوك، هو غالبا عشان الظروف اللي بتمر بيها البلد، فال دكتور ايه حكاية الركب؟ احنا النهارده يوم الركب. مساء الخير يا دكتور، انا ركبي بتوجعني قوي لو اخدت كينج بار اللي نازل على الاعلانات. كويس، يا ريت تفيدني. كينج بار، هو في اعلان عن الحقن في اعلانات كينج بار؟ هو دلوقتي الادويه بتنزل اعلانات ولا ايه؟ لا لا طبعا، الكلام ده مش مظبوط. دواء يبقى الدكتور معتمد يكتبه، ودواء معتمد من منظمة الصحة العالمية، لكن دواء ينزل على النت أو على الإعلانات وناخده، لا لو سمحت. لا متعرفش الدواء ده تركيبته إيه ومتكون من إيه ومين اللي خده واتعملت عليه تجارب ولا لا، فرجاء ما تاخدوش يعني. دكتور ابني 10 سنين لما بيتخبط في عظمة أو أي خبط بيحبس النفس ويزرق ويغمى عليه ثواني ويفوق. بالمناسبة عملت له إشعة المخ وطلع كويس، ده من كتر الألم يعني، ده رد فعل حاد للألم. لا ده مش بنعمل له حاجة، بس يعني لو جاله الموضوع، أنا بس عاوز أطمن إنه الزرقان ده بيحصل بس مع الخبطة. يعني الزرقان اللي انت بتقول عليه ده، لو حصل انه عمل مجهود مش خبطة، جاله زرقان، يبقى في مشكلة في القلب. لو مع الخبطة من الخضة او من الضغط اللي انخفض، ده موضوع تاني خالص. فانت رد على السؤال، هل بيجي له زرقان مع المجهود؟ زرقان مع المجهود يبقى عنده مشكلة في القلب، في ثقب في القلب. لو مفيش كده يبقى الموضوع بسيط ان شاء الله. من الخضة بيجي لهم نشاط في العصب العاشر اللي هو الفيجاس نيرف، بيجي لهم ضيق نفس. الخضة بتعمل ضيق نفس، اسأل كل المتجوزين، كل المتجوزين عندهم ضيق نفس. ايه كمان تاني؟ بتاعت ايه؟ الناس بتلعب جيم. الكرياتين مشكلته في المكملات الغذائيه، الناس بتلعب جيم، انه بيأثر على وظائف الكلى، فانا ما بحبوش الا في الجرعات الدوائيه تحت اشراف دكتور، وفي حاله ان وظائف الكلى سليمه ويشرب معاه سوائل كتيره ومش كل تمرين ياخده، عشان ده تأثير على الكلى. الكلى دي بفلوس دلوقتي، الكلى الواحدة دي بفلوس، ولو الكلى تعبت مش بنعرف نعوضها يعني. فمش أي كرياتين يتاخد عمال على بطال، لازم إشراف دكتور، لازم مدة محددة، مش كل تدريب جيم يعني. ده مش سامعك يا مايكل. مفيش مشكلة خالص. الكرياتين ده لحمة يعني، الكرياتين ده موجود في اللحمة، بس هو معمول بودرة عشان يبقى سهل في نشرب كمية كبيرة يعني، كمية بروتين عالية. وعلى فكرة ناس كتيرة من اللي بيلعبوا كمال أجسام بياخدوا بروتينات عالية بعد الشر بعد الشر بعد الشر ألف بعد الشر، كلاوين بتتعب. عشان كده ناس كتيرة من عندها كمال أجسام تعبت جدا على سن 30 40، كلاوين فوتت يعني، عملوا كلبزات في دراعاتهم بس الكلاوي تاعي.

ايه تاني؟

0: Allô? Allô? ايوه
1: أنا معاك قاعدين على الخط يا ولد.
0: اتفضلي يا ماما، انا معاك، انا دكتور مجدي.
1: ماشي، الدكتور مجدي معايا؟
0: ايوه يا ماما اتفضلي.
1: ماشي، معلش يا دكتور أنا هغلبك يعني.
0: لا
1: أنا
0: نايل.
1: عندي رجالة ركبي من اللي تحت النمليين.
0: ايه اللي منمل؟
1: ركبي من ركبي وتحت بنص رجلي بداية منملين.
0: الجوز منملين
1: منملين خالص يعني. أيوه،
0: عندك؟
1: وعندي السكر.
0: ايوه عندك سكر، ده مهم، ده سكرك مش مظبوط يا ماما.
1: هو 12 و3 من 10 تراكم.
0: 12 و3 من 10. ليه كده يا ست الكل؟ ليه عملتي في نفسك كده؟
1: طب يعني هو كده مش باكل حاجة محلية يعني.
0: لا، انت بتاخدي ادوية سكر ولا لا؟
1: بس دلوقتي عندي انا قريت كشاف طلع عليها ميه بيضاء.
0: لا ثواني، انت السكر،
1: والدكتور ده
0: لا استني، انت الاول السكر لازم يتظبط الاول.
1: ما هو فيه نزيف في الشبكة
0: ما في الشبكة؟
1: رجلين.
0: في العين يعني. لا، ما انت سكرك مش مظبوط، السكر وحش عندك خالص. لازم اول حاجة تعمليها الدكتور السكر يظبط لك السكر.
1: طب ما اخد انسولين على طول يا دكتور؟
0: طب بس مش جايب، مش مظبوطة الجرعة يا ماما.
1: ايوه. طب مش ما اخد حاجات مسكره خالص يا دكتور؟
0: الدكتور كاتب لك جرعة
1: طيب
0: انسولين
1: يعني
0: ماشية على الجرعة مظبوط.
1: ايوه، ما اخد صبح وليل
0: تاخديه فين؟
1: ومطلع لي كبسوله 1000 على 50
0: حلو
1: اخدها قبل الغداء.
0: حلو. بتاخدي الانسولين تحت الجلد ولا في العضل؟
1: لا تحت الجلد.
0: تحت الجلد. تروح للدكتور بتاع السكر تقولي له ان التراكمي بتاعي 12، و12 ده عادي،
1: ما حد
0: الطبيعي ست،
1: تبعها على طول.
0: الطبيعي
1: اي
0: ست.
1: هو كان 14.
0: ايه؟
1: كان 14 ونزل بقي 12
0: لا احنا عاوزين
1: و3 من 10.
0: ال 12 تبقى 6.
1: بس وجايه منملين وجايه والمراره تعبانه
0: يا
1: ومديانه خس وحاجات
0: أمي
1: تانية.
0: يا أمي الفاضلة، السكر بتاعك عالي جدا عالي جدا، خلي دكتور السكر ينزلهولك من 12 ل 6، بيزود لك جرعة الأنسولين، وممكن يحط لك إقراص تاني أكتر شوية، مش أقل من شهر. بس لازم تنتظم بقى في العلاج مظبوط، لأن السكر التراكمي عبال ما يتظبط بياخد له من 3 ل 6 أسابيع، ففي المتوسط شهر يعني. انتوا ستات غلابة وحلوين، وغالبا الدواء مش مقصر كويس. ألو؟

0: ايوه
1: ايوه الو،
0: ايوه
1: مع حضرتك ماري من الغردقه.
0: اتفضلي يا ميري.
1: ازي حضرتك يا دكتور؟
0: تمام.
1: مع حضرتك عايزه اسالك سؤال يا دكتور. معايا ابني 13 سنه، تعب شويه واخد التهاب رئوي، رحت كشفت له هنا في الغردقه، وبعد كده خاف بقى تعب تاني، نزلت بيه اسيوط لقيته مش عارف ياخد نفسه. كشفت له، راح الدكتور قال لي اعمل له اشعه صدريه، عملت له الاشعه قال لي ما فيهاش حاجه، بس تحليل الحساسيه كان 600، فحالي هو كده عالي عن الطبيعي.

0: موضوع ثاني ممكن تبقى 200. فقال لي ده اشعه الصدر ما فيش حاجه، اعمل لي اشعه مقطعيه. فرحت اعمل الاشعه المقطعيه، راح قال لي بعتني عندي حد تبعه يعني قصيوط، كنت عايز اعمله عندي يعني لازم تعملي عندي ده. فرحت عند الدكتور اللي تبعه، راح قال لي ابنك داخل في تليف على رئتين. فهو مش بيشتكي من حاجه يا دكتور غير ان هو مش عارف ياخد نفسه بس. بعد كده يا دكتور قال لي تمشي على العلاج شهرين وتنزليني. انا شاكه في الموضوع ده، فاكتشفت عند دكتور تاني قال لي طالما تقرير الاشعه المقطعيه قال لك ان عنده بدايه تليف يبقى هو فعلا عنده بدايه تليف، ما تكشفيش عند حد تاني. فايه رايك يا حضرتك يا دكتور اكشف عند حد تاني وما اعرفش حد دكتور كويس في الغردقه عشان اكشف عنده؟
1: لا حكايه هو عمره كام؟
0: نعم
1: عمره كام سنة؟
0: 13 سنة يا دكتور.
1: 13 سنة، لا أنا أفضل تكشفي عند حد تاني.
0: أكشف عند حد تاني، عايزة حد في الغردقة، أنا اتشفت عند اثنين بطيخ، قال لي دكتور أي حد هتكشفي عنده وخايفة أعمل له الأشعة المقنعية مرة تانية، قالوا لي غلط إن هو جسمه ضعيف ورفيع، فقال لي غلط كتر الأشعات المقطعية على جسمه ده يضره.
1: لا إحنا عاوزين دكتور
0: فعايزة حد
1: عايزين دكتور امراض صدريه شاطر. لو انت بتنزلي القاهره، لو انت بتنزلي القاهره اكشفي في القصر العيني في العيادات الخارجيه، اطلبي انك انت تكشفي في القصر العيني او في عين شمس التخصصي.
0: عين شمس؟ طب حضرتك ما تعرفش حد في الغردقه عشان انا مش هقدر انزل كل شويه.
1: بالامانه ما بالامانه ما اعرفش حد.
0: انا وقال لي حاجة تانية، قال له ابنك عايز تطعيمات على طول ياخد يعني طول، هو واخد التهاب رئوي دي له تطعيم تاني التهاب رئوي، قال لي عشان رئتينه ضعاف ولازم كل شوية تنزل كل شهرين تنزلي لي تاخدي تطعيمات وتنزلي لي اقصيط مخصوص.
1: تمام.
0: فعشان كده انا شكيت فيه، ممكن يكون الدكتورين يعني متفقين عليا.
1: دكتور رئة، دكتور صدر تاني، يعني محتاجين ناخد رأي حد تاني.
0: دكتور صدر تاني. واعمل له اشعه مره ثانيه يا دكتور ولا ايه؟
1: لا لما تكشفي الاول
0: مقطعية.
1: لما تكشفي الاول
0: ما هو
1: اكشفي الاول عليه قبل ما تعملي اي اشعات. تمام. الو الو الو يا مش حد ناخد الفيسبوك هو لما يجي مكالمة عشان الخطوط النهاردة مش عاطفية. ألو
0: تحية دكتور
1: فنور.
0: عندي طفل دكتور 8 سنين عنده تأخر ذهني وفرط حركة.
1: أيوة.
0: هو اليوم كله ما بيعملش غير يرمي المراكب في الأرض، خراب بس اليوم كله، تكسير شاشات مراوح اي حاجه بيعملها ومحدش عارف له تفسير في الكلام ده.
1: بيتكلم؟
0: الو نعم
1: بيتكلم بيتكلم؟
0: لا لا ولا بيتكلم ولا حمام ولا اي حاجه خالص، هو تاخر ذهني شديد. لفيت بيه كتير جدا وديته مراكز بيسيق، وصلنا لحته مش عارفين نتصرف ازاي.
1: هو
0: بديله أربيبازول الصبح 3 سنتي.
1: بتديله ايه؟
0: أربيبازول او
1: أيوة.
0: أربيزول 3 سنتي الصبح و3 سنتي بالليل.
1: كويس.
0: مش بيعملوا له اي حاجه.
1: كويس. حاجه تانية غير الأربيبرازول؟
0: لا لا احنا وصلنا لمرحله ان احنا مش عارفين نتعامل ازاي او نوديه فين. لفيت دي كتير جدا واخدنا حاجات وجابه مستورده، ده كله جاب نتيجه عكسيه.
1: طيب هو دلوقتي الدواء اديتي له ابيكسيدون قبل كده؟
0: اديته ايه يا دكتور؟
1: ابيكسيدون او ريسبردال.
0: ريسبردال اديته له.
1: كان كويس معاه ولا ايه الاخبار؟
0: لا الكلام ده ليه كذا سنة فالأمانة مش فاكرة. طيب هو كل ما بيكبر بيسوق طبعا.
1: ارجعي للدكتور بتاعك عشان نغير الأريبيبريكس بدواء من الاثنين دول.
0: في حد يا دكتور في القاهرة تنصحني أروح له؟
1: لا يعني مش هينفع الهوا طبعا اقول لك اسامي كده.

0: طب انا ما
1: ممكن
0: عنديش فيك، ينفع اتواصل على الواتس؟
1: ممكن تبعتلنا على الفيسبوك وانا اساعدك يعني.
0: تمام يا دكتور،
1: الفيسبوك قدام
0: تمام.
1: حضرتك على الشاشة، اتفضلي. تعمل الو الو.
0: الو،
1: ايوه الو
0: الو،
1: ايوه
0: حضرتك سامعني يا دكتور؟
1: سامعك كويس.
0: ازاي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟
1: الحمد لله، اتفضلي.
0: بأمانة أنا نفسي زغرت إن أنا عرفت أوصلك.
1: يا رب يخليك، وانا نفسي زغرت ان انا سمعتك.
0: لا بأمانة أنا بقالي كتير أوي بحاول أوصلك، مش عارفة.
1: طب كويس، انا تحت امرك.
0: بقول لحضرتك إيه يا دكتور؟ أنا بنتي بقالها سنتين عندها كام 16 سنة، والدها توفى، وبعد كده بعديها يعني أخوها وديته دار وكده،
1: وديتي ايه؟
0: فبعديها بنتي تعبت، بقت وديته يعني زي دار أيتام كده،
1: كويس.
0: جمعية يعني. بعد كده بنتي تعبت جدا، بقت تشوف تهلوس وتقول أنا شايفة حاجات في المراوح، في ناس بتكلمني، وبقت يعني الأول ما كانت رافضة تنزل من البيت خالص، بعد كده بقت يعني عايزة تنزل وكده دلوقتي، فبقيت تسمع أصوات في ودنها، وأنا وديتها لدكاترة كتير بصراحة، وحاسة إن مفيش نتيجة،
1: خدت أدوية طيب؟
0: يعني حاسة إن مفيش نتيجة.
1: خدت علاج؟
0: أيوة دلوقتي بتاخد أدوية.
1: تقدري تقولي لي الأدوية إيه؟
0: أيوة بتاخد علاج،
1: عندك فكرة الأدوية إيه؟
0: بتاخد حاليا، بتاخد اللي هو كلوزابيكس وأربيتون،
1: أيوه
0: ترايبيتون وكوجانتول واللي هو كلوزابيكس وأرب بريكس
1: اتحسنت
0: اللي
1: عليهم
0: هو
1: طيب؟
0: بتاخده الصبح.
1: اتحسنت عليهم؟
0: ايه،
1: اتحسنت عليهم؟
0: هي هديت شويه عن الاول، يعني الاول كانت عايزه تنزل تمشي على طول، مش عايزه تقعد معايا، انت مين؟ مش عارفه ان انا امها، يعني كانت عايزه
1: وكان
0: تنزل
1: حصل
0: تسيبني وتمشي، تنزل الساعه 2 3 بالليل.
1: كان حصل زعل او اشكاليات بينك وبينها؟
0: بيني وبينها حصل زعل،
1: ايوه
0: هي كانت دراسة، يعني هي كانت مشكلتي بيني وبينها كانت دراسة، كنت عايزاها تكمل تعليم وهي مش عايزة، فأنا ضغطت عليها شوية في حكاية التعليم بس،
1: طيب.
0: وفجأة هي يعني ما بقتش، كانت ما كانتش تقدر تنزل الشارع خالص، ولا أجيب لك حاجة حلوة ولا أي حاجة نهائي.
1: ودلوقتي
0: حاليا أنا هي اتحجزت في المستشفى شهرين، رجعت هادية شوية ومشيت على العلاج ده، بس بقى بيجي لها حالة إن هي بتتعصب عليا جامد وبتقعد تضرب فيا جامد
1: فاضل
0: وعايزة تنزل
1: العلاج
0: تمشي.
1: ده، العلاج ده عاوز ضبط جرعة. ضبط جرعة يعني الدواء لازم يزيد شوية. طبعا مش لوحدك، مع الدكتور. طالما الحالة اتحسنت بس ما جابتش النتيجة المطلوبة، بنظبط الجرعة مع الدكتور. طبعا طبعا طبعا، هي بقى عندها دلوقتي من الكلام اللي هي بتقوله حاجة اسمها بدايات فصام، والفصام ده محتاج علاج دوائي مظبوط، بترجع البنت كأنها ما عندهاش حاجة، الدنيا اتغيرت خالص يعني العلاج النفسي دلوقتي اتطور جدا، بقى بيصلح الوظائف بتاعت المخ يعني. ألو
0: الو،
1: أيوه
0: مساء الخير يا دكتور.
1: تنور.
0: لو سمحت يا دكتور، انا الكهرباء مسكت فيا من اسبوعين،
1: الكهربت يعني؟
0: و الكهرباء مسكت فيا، و زي ال...
1: بتلعبي في
0: يعني زي
1: الكهرباء ليه؟ ايه اللي خلاكي تلعبي في الكهرباء؟ مش احنا نبهنا البنات الصغيرين ما يلعبوش في الكهرباء؟
0: دكتور انا ست كبيره.
1: يعني الموضوع يعني اصخم.
0: لا يا دكتور، انا بشد الفيشه، السلك طلع.

0: يعني بشد الفيشه، فالترك فك منها ومسك فيا، فانا
1: سلمت
0: يعني الله يسلمك. يعني تعاملت شويه كده، وبعدين بصراحه يعني طلبت الرب على طول، فضربت السلك برجلي.

0: kendimiz ki çeyindi.
1: Kois.
0: وسواء يعني أنا عندي ثلاث صوابع محروقين، بس هو دلوقتي بيلمني يعني. ثلاثة كانوا محروقين مكان ما كنت ماسكة السلك.
1: محروقين يعني درجة أولى ولا ثانية ولا ثالثة؟ يعني كان
0: لا درجة أولى، ما فيش حاجة، لا يعني مش جامد، ولو إني أنا عندي سكر لكن بخف بسرعة يعني، لأن أنا محافظ برضه على
1: الصبح. طب خلاص كويس، الحمد لله الحمد لله ان ده حصل.
0: طب يا دكتور يعني بيقولوا لي يعني شوفي دكتور مخ واعصاب، هل ده صح يعني
1: لا
0: اعمل
1: ليه
0: ايه؟
1: ليه دكتور
0: يعني
1: انت مش كويسه وبتتحركي وبتاكلي وبتشربي وبتنامي؟
0: باكل بس رجلي الشمال دي غامقه شويه يعني مش زي الاول. انا كنت عامله قبليها بقالي كذا شهر كنت عامله، كان في ورم على الرحم وكده وشالوه لي وشالوا الرحم كله يعني
1: كويس،
0: بس رجلي دلوقتي غامقة شويه. القدم نفسها
1: لا ما فيهاش
0: القدم
1: حاجه، ما فيهاش حاجه يا ماما. ما فيهاش حاجه خالص، لا ولا حاجة، تطلع الموضوع من دماغك. هو الكهرباء كان ممكن تعمل حاجة يعني تأثر على كهربة القلب أو كهربة المخ، لكن طالما قامت وتحركت كويس مفيش مشكلة يعني.

0: لو سمحت، اهم حاجه في الحرق محدش يحط على المكان الحرق لا زبادي ولا معجون سنان ولا يطش ايده في لا، اهم حاجه انك تسيب ايدك تحت الميه الجاريه، وبعدين يبقى عندك كريم حروق مشهور قوي. كريم الحروق في نوع مشهور قوي، هضطر اقول اسمه، اسمه يا اما اللي هو الميبو، ده مشهور جدا بيتحط على الايد كده، يا اما حاجه ببلاش كده، يا دوب لحسه كده صغيره على الايد ويتسف الهواء ما تتلفش يعني. نص ساعه ولا حاجه المفعول الدواء بيشتغل يعني. لكن بلاش حكايه الزبادي والخيار والسلطه الخضار اللي بتتعمل دي، ولا تحطه في معجون سنان، ولا تحطه في الكلام ده كله ليس ذو قيمه يعني. ميه جاريه بس. ودنا المرة. الو،
1: الو،
0: ايوه
1: انا يوسف المجدي.
0: تفضل.
1: انا معك محمد محمود.
0: تفضل يا استاذ محمد. محمد محمود ده اسم شارع.
1: الله يخليك. ناس من الشارع، بس انا من الصعيد. من الصعيد.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا حضرتك. انا معلش، انا جسمي كله مولع نار، بس 100 درجه الحراره، 100 درجه حراره سخنه يعني. الجسم كله مولع، ايديا ورجليا خالص. انا عندي سكر وضغط، عندي سكر وضغط حضرتك.
0: السكر مظبوط ولا عالي؟ خطاطة يا جماعة، خطاطة. أستاذ محمد تقدر تكلمنا تاني عشان أسمع بس التفصيلة أكتر يعني. لا، السكر العالي لازم يتظبط يعني. هو غالبا السكر عنده مش مظبوط والضغط مش مظبوط، ده بيعمل زي فوران في الجسم، ما بالبلدي كده فوران في الجسم، فبيظبط السكر. ولو الموضوع زيادة قوي بنكتب له أدوية حساسية. الو،
2: هلا يا دكتور.
0: اتفضل.
2: انا مجدي معاك من المنيا.
0: اتفضل يا مجدي.
2: يا دكتور، انا كشفت عند 5 دكاتره، وعم يقولوا لي فيه وجع شديد في الكتف ده وكتف ده، ويدينا علاج وبعين الوجع زي ما هو.
0: عملت أشعة على كتافك؟
2: لا، ما عملتش يا دكتور.
0: ولا على رقبتك؟
2: عملت واحدة عادية على رقبتي، جلد فيها خشونة.
0: طيب لو في خشونة في رقبتك يبقى العلاج علاج الخشونة.
2: طب ورحت كشفت عند دكتور.

0: الشيوخ قال لي تاخد حقنه الكورتيزوني ونص ونص، يعني انا ما رضيتش.
1: لا، علاج الخشونه مش حقنه كورتيزون. علاج الخشونه علاج طبيعي وادويه بالبق، بس مش كورتيزون.
0: علاج طبيعي؟
1: علاج طبيعي وادويه عند دكتور عاطف.
0: طب والحل ليه يا دكتور؟ انا بعين خدت علاج الدنيا وبعين الكتاب ورجعاني منين ومنين؟
1: ما انا بقول لك انت كده ما اتعالجتش، انت لازم محتاج علاج طبيعي ومحتاج علاج عند الدكتور عظم شاطر. في ادويه كثيره ممكن اقولها لك بس مش هينفع على التليفون اقولها لك.
0: في واحد قال لي عندك التهابات شديده، واحد يقول لك انت خشونه، واحد يقول مش عارف ايه،
1: ده اللي انت عندك ده التهاب في مفاصل الرقبه.
0: طب هو مشمع في كتفي لحد ايه ذراعك؟
1: كمان اطبوقه كده التهاب الغضاريف بتاعت الرقبه بيسمع في الاكتاف، فالعلاج بتاع ده هو ده.
0: طب اعمل ايه يا دكتور؟ طيب
1: لازم دكتور عظم كويس يكتب لك علاج او دكتور اعصاب، ينفع كده وينفع كده.
0: ما في دكتور في المنيا؟ ما فيش دكتور عظم هنا في المنيا.
1: يعني المنيا كلها ما فيهاش دكاتره عظم؟ ازاي يعني؟
0: لا كله بتاع اعصاب ما فيش عظم.
1: طب ابعت لي على الفيسبوك، ابعت لك لدكتور كويس في المنيا.
0: ماشي يا دكتور،
1: سلامتك. الو الو
2: ايوه
1: فين التليفون يا ماما؟
2: الو
1: فين التلفزيون؟ انا اسف.
2: الو
1: فين التلفزيون؟ واسمعيني من التليفون. ايوه اتفضلي.
2: ماشي ايوه دكتور، سامعني كده؟
1: اه سامعك.
2: معلش بص يا دكتور، انا دي لي 10 سنين كنت بشكي، كان عندي ركبه الشمال ركبه اليمين بشكي منها على طول، ومن يمكن 5 سنين بس عادتني ركبه الثانيه، وبكشف كتير وبعمل تحاليل. واخر مره في دكتور الرجل ده روماتويد، كنت عملت تحليل روماتويد ما بانش في التحليل، لما رحت في الاعاده في مفاصل كده طلعت من مكانها من جسمي، قالت لي ده روماتويد ما بانش في التحليل، وكل ما اخد الادويه ما اتعب زياده، وانا اخر مره شفت العلاج بس انا ما ارتحتهاش كامل.
1: طب
2: انا مش عارفه اعمل يعني، ولا اروح لحد مش عارفه، في ناس كتير قالت لي انت مش رايحه لحد تخصص كويس.
1: لو انت تشخصتي روماتويد يبقى لازم علاج متخصص للروماتويد بالبق وحقن في الركبه مكان الالتهاب. الو رحتي فين؟
2: ايوه يا دكتور.
1: بتكلمي مين؟
2: الشبكه الصوت مش كويس، مش كويس.
1: بتكلمي مين؟ ركزي معايا الله يبارك لك، عاوزه علاج بالبق للروماتويد وحقن في الركب.
2: هما قالوا لي انا عمري ما خدت حقن، لان في ناس قالوا لي ناس خدتها وما عملتهمش حاجه.
1: ما هو بقى حسب يعني، اصل الحاجات دي قرف.
2: انا باخد العلاج بتعب بزياده، ما بقدرش اقف من مكاني.
1: لا لا، انت لازم تروحي لدكتور روماتيزم كويس. دكتور روماتيزم، انا هتنقط. دكتور روماتيزم.
2: ما انا بروح يا دكتور وباخد العلاج بتعب بزياده، فانا كنت عايزه اروح، لا ينفع اروح لحد يكون مخه واعصاب؟ طيب
1: مخ واعصاب عشان الركب؟
2: لا ركب جسمه كله، انا دلوقتي
1: روح المخ واسنان، في مخ واسنان دلوقتي في تخصص مخ واسنان. نعم
2: لا مخ واعصاب.
1: في اصل تخصص نازل مخ واسنان اليومين دول. مخ واعصاب؟
2: لا مخ واعصاب مش اسنان.
1: مخ واعصاب. طيب هو دلوقتي الركب محتاجه دكتور ركب، بتاع الاعصاب مش هيعمل لك حاجه. طيب كده خلاص. طيب بنعتذر النهارده بس عن المكالمات اللي كانت صعبه شويه بسبب الظروف اللي بتمر بيها البلد، يعني حقكم علينا. كانت حلقتنا النهارده عن الخدع او الفخاخ العقليه، اتمنى تكون الحلقه لاقت رضاكم. يعني حلقتنا بتتذاع كل اربع الساعه 9 مساء، تتكرر الجمعه وتتكرر الاثنين.

اذكركم ان الفيسبوك بتاعنا بيطلع على الشاشه ديار مجدي اسحاق اوفيشال، اللي عايز يبعت لنا اي سؤال يبعته على الفيسبوك. بفكركم ان الناس اللي بتنزل ريلز او شورت لينا دول ناس بيساعدونا، لكن الاسئله تتبعت على الموقع الخاص بتاعنا وبتاع قناه الكرمه. ان شاء الله الاربعاء الجاي نلتقي الساعه 9 مساء في حلقه جديده تنال رضاكم باذن الله زي كل اربعاء ان شاء الله. والى ان نلتقي في هذه الحلقه لكم ارق واجمل واحلى الامنيات. تصبحوا على مليون.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم بقوله لها ما لي ولك يا امرأة في إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم لما قال لها ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ الكلام ده ورد فين؟ ورد في إنجيل يوحنا أصحاح 2 الأعداد من 1 لـ5، في أولى معجزات المسيح في إنجيل يوحنا أولى آياته في عرس قانا الجليل. يقول الكتاب: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد؟ قالت أمه للخدام: مهما قال لكم ففعلوه. طبعا هذه المعجزة تلفت نظرنا إلى طبيعة المسيح، من هو؟ إنه الله الظاهر في الجسد، فهي أولى الآيات، أولى المعجزات التي حول فيها المسيح مادة إلى مادة أخرى بتركيب مختلف من الماء إلى الخمر، فهو له سلطان على الطبيعة وهو له سلطان على الزمن، اختزل الزمن الذي تأخذه الكرمة في امتصاص الماء وتكوين الأغصان وتكوين العنب وبعد كده يتحول إلى خمر، اختزل كل هذا في لحظة من الزمن. إذن المسيح له سلطان على المادة وله سلطان على الزمن. لكن البعض بيعلق على كلمة ما لي ولك يا امرأة على اعتبار أن المسيح أهان القديسة العذراء مريم، أنه دعاها امرأة وكأن هذه المنادات غير لائقة. والحقيقة لما نقف في النصوص الكتابية ونعرف يعني إيه كلمة امرأة، ما لي ولك يا امرأة، ندرك تماماً أنها لم تكن أبداً انتقاص من قدر القديسة العذراء مريم. ناخد بالنا من كلمة يا امرأة، جذور الكلمة المستخدمة لغوياً ينفع تستخدم للتمييز بين الرجل والمرأة كجنس. فلما نقرأ مثلاً في أعمال 5:14 يقول: وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء. استخدام كلمة نساء هي ذاتها بتاع يا امرأة اللي جاية في يوحنا 2 للتمييز الجنسي بين الرجل والمرأة. لكن لو رحنا للوقا 1:5 يقول: كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبية وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات. لما استخدم كلمة امرأته هي ذات الكلمة التي قيلت عن القديسة العذراء مريم ما لي ولك يا امرأة، هنا للتمييز في لوقا 1 بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى. لكن لو رحنا لوقا 4:26 يقول الكتاب: ولم يرسل إلي إلى واحدة منها إلا إلى أرملة صرفة صيدون. أرملة صرفة صيدون هي الكلمة التي قيلت أيضا عن المرأة في جذورها. إلى آخر هذا الكلام. لو رحنا لأجزاء أخرى في الكتاب مثلا في متى 1:20 يقول: يا يوسف يا ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، كلمة امرأة هي ذاتها التي قيلت في يوحنا 2 ما لي ولك يا امرأة. يعني الكتاب المقدس استخدم هذه الكلمة ليس للتقليل من مقدار القديسة المطوبة العذراء مريم، لكن هي منادات لوصف الجنس كانت تستخدم في أماكن كثيرة. الكتاب استخدمها والمسيح أيضا استخدمها بفمه في حالات مختلفة. فمثلا في متى 15:28 المسيح كان يكلم امرأة وقال لها إيه: يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. عظيم إيمانك، بيكلم

0: امرأة، هل ينتقص منها أم يمدحها؟ كان المسيح يمدح المرأة الكنعانية التي كانت وضعت ثقتها في المسيح. لو رحنا كمان ليوحنا 4:21، الكتاب يقول للسامرية: يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. استخدم المسيح كلمة يا امرأة، ذات الكلمة التي قالها للقديسة العذراء مريم: ما لي ولك يا امرأة. لم يكن المسيح وهو يكلم السامرية ينتقص أبدا من مقدارها، ولم يكن وهو يكلم القديسة العذراء مريم ينتقص أبدا من مقدارها. كمان في يوحنا 20:15 في يوم القيامة يقول الكتاب، عندما قابل المسيح مريم المجدلية تبكي، يقول لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ هل كان المسيح ينتقص من مقدار المجدلية التي جاءت تبحث عنه؟ إطلاقاً، كان المسيح يكرمها وعرفها بنفسه، فاستخدم المسيح ذات الكلمة التي استخدمها وهو يكلم القديسة العذراء مريم. دي الإجابة على الجزء الأول من السؤال، هل أهان المسيح القديسة العذراء مريم؟ حاشا، فهو القدوس. هل انتقص من مقدارها؟ أبداً. ده لما كان على الصليب في آخر كلماته استودعها ليوحنا المعمدان، لما قال ليوحنا: هوذا أمك، ولما قال القديسة العذراء مريم: هوذا ابنك. لكن تعالوا نشوف معنى كلمة لم تأتي ساعتي بعد. عن أي ساعة يتكلم المسيح؟ هل يتكلم عن ساعة صنع المعجزات؟ أبداً، لأنه بدأ يعمل معجزات. أمال بيتكلم عن إيه؟ إنه يتكلم عن ساعة مجده واستعلان مجده للعالم، لأن ظهور المسيح بمجده للعالم يصاحبه أعمال معجزية، ويصاحبه الفرح اللي هيعم الأرض. ده معنى كلمة لم تأتي ساعتي بعد. ما هي الساعة؟ ساعة ظهور ابن الله بالمجد والقوة وتأسيس ملكوته. طيب، حاجة تاني كمان، معنى كلمة ما لي ولك يا امرأة. كلمة ما لي ولك يا امرأة هي كلمة تعني ببساطة ما هو القاسم المشترك بيني وبينك. قالها داود لبني صروية، قال لهم ما لي ولكم، والحقيقة قالها كمان قالوها الشياطين للمسيح: ما لنا ولك يا يسوع ابن الله، احنا ما فيش حاجة تجمعنا مع بعض. والمسيح لما يقول للقديسة العذراء مريم في هذه الحادثة بالتحديد ما لي ولك، أي أنه في هذه الحركة، في هذا التوقيت، في هذا النظام، سيأخذ مشورته وبرنامجه الزمني لصنع المعجزات مش من القديسة العذراء مريم لكن من أبيه، فالآب جعل له مشيئة سينفذها ويتممها. وهيجي في يوحنا 17 يقول له: أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكون أمور الكتاب واضحة قدامكم. ابعتوا لنا أي أسئلة تكون بتقف قدامكم، والرب معكم.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حقي أفكر.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

نحو أسرة أفضل. في البرنامج بنجتهد نتعايش مع ظروف الأسر والأسئلة والمتاعب اللي بتقابلنا أثناء رحلة الحياة. وفي الحلقة دي الحقيقة بيواجهنا سؤال هام جدا مرسل من إحدى الزوجات، تذكر في رسالتها: لقد عشت سنوات في مرارة وغضب تجاه زوجي بسبب سماحه لأمه بالتدخل في شؤون بيتنا. أحاول أن أعرف كيف أتصرف، لا سيما وأن بيتنا على وشك الانهيار. بشكر جدا الزوجة الفاضلة اللي كتبت، وبعتقد أن ده مش سؤالها هي بس، لكن ربما سؤال الكثيرات. وفي مستهل الإجابة أحب أوجه الانتباه إلى الوالدين اللي مرات كتيرة يكون غايتهم طيبة وبسلامة نية وبكل حب وإخلاص، بيحاولوا يتداخلوا في شؤون البيت الجديد، الزوجة الجديدة، الزوج الجديد، ومع سلامة النية لكن قد يخطئوا الوسيلة. والحقيقة لما الكتاب المقدس يذكر أربعة مرات يؤكد الكتاب على ذكر هذه الحقيقة: ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونا الاثنان جسدا واحدا. كلمة يترك هنا مش مقصود بها طبعا أبدا الانفصال، لكن مقصود بها الاستقلال. الاستقلال في الأمور المادية، الاستقلال في حياته الاجتماعية، دائرة حياته الشخصية، الاستقلال حتى في طريقة الحياة وطريقة مجرياتها، استقلال حتى في مكان السكن. مشاكل كتير جدا بسبب السكن المشترك مع الوالدين، اللي مرات بسبب الظروف الاقتصادية الأب جهز للابن سكن في نفس البناية اللي فيها الأم. مرات كتيرة الأم اللي هي الحما بتكون بتقصد كل خير، لكن ما بتعرفش إزاي تفصل ما بين ابنها اللي كان أعزب في حضنها في البيت وما بين ابنها اللي تزوج وأصبح في حضن امرأة أخرى. وأنا عايز أشير إلى موضوع الحبل السري. الحبل السري اللي يكون بين البيبي والأم هو مصدر حياته وغذاه طول فترة وجوده في بطنها، لكن مجرد أن يولد هذا الطفل ويصبح إنسانا كاملا لابد من قص هذا الحبل السري حتى يستطيع هذا الإنسان الجديد الكامل أنه يعيش حياة مستقلة، ليست انفصال وقطع وإنما استقلال. في بعض الرجال بالرغم من أنهم كبروا وتزوجوا لكن يبدو أن الحبل السري نفسيا ومرات أيضا اجتماعيا لم يكن قد انفصل، حتى أنه بعد الزواج يصر باستمرار على أخذ رأي والدته أو زيادة التردد على والدته، والأم بالتالي بتتدخل في شؤون الأسرة الجديدة، الأمر اللي بيتعب ويتعس الوضع الزوجي في البيت الجديد. عايز أقول للزوج اجتهد أنك تضع حدود للوالدين بمحبة، ضع حدودا لوالديك بمحبة. الوالدين لا يصح أبدا أن نزجرهم أو نغضبهم أو نحزن قلوبهم بكل الصفات، لا يمكن. الكتاب المقدس وهو بيضع الوصايا العشر بإصبع الله، وصية من ضمن الوصايا العشر ركزها الله وخصصها لإكرام الوالدين: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. من ضمن الإكرام للوالدين إن أنا أضع عليهم حدود حتى أحافظ على سلامة العلاقة والعشرة بينهم وبين شريكة حياتي وأولادي في المستقبل. بعض الأمهات يظن

ان الزوجه الجديده اللي دخلت البيت اللي اصبحت ام لبيبي لا تعلم شيء، فبتحاول الام توجه وتعلم. مطلوب التوجيه ده شيء رائع جدا، لكن بعد التوجيه والنصح يجب ان تعطي الحماه فرصه لزوجه ابنها انها تتعلم ولو حتى من اخطائها. في رساله تيتوس الاصحاح الثاني في الكتاب المقدس يقول الكتاب عن العجائز والامهات من بخصوص الحدثات ان ينصحنا. وظيفه الام او الحما تقدم نصيحه فقط، وعند النصيحه تقدمها بحب وتترك فرصه للزوجه انها تمارس حياتها. على الزوج ايضا انه يحمي زوجته اذا لاحظ تداخل اكثر من المطلوب من والدته في شؤون البيت والحياة الخاصة. وعندي بعض النقاط خليني أسميهم الوصايا العشر للبيت المستقل. الوصايا العشر: الأمر الأول، اكرم والديك ولكن ليس على حساب بيتك. اكرمهم لكن ليس على حساب سلامة وحرية أسرتك. الأمر الثاني، ضع حدود للوالدين إن لاحظت أن الأمر يتطلب إلى ذلك. حط حدود للوالدين بحب، هذا سيساعد على استمرار العلاقة طيبة في المستقبل. الأمر الثالث، مشاركة الوالدين فيما يمكن مشاركتهم به فقط. أشارك الوالدين في حدود ما يمكن أن أشارك به، نجاح أولادنا، ظروف طيبة في البيت، أمور كثيرة. إذا كانت في بيتي بعض الأمور المؤلمة لا يصح مشاركة الوالدين بهم، لأن الوالدين بالقلب الطيب الأمين المحب الطاهر المخلص ياخدوا المشاكل على عاتقهم وعلى أعصابهم. تنتهي المشكلة في بيتي لكن مازال الوالدين لا ينامون ساعات الليل يفكرون في أمور بالنسبة لي قد انتهت. أو حتى في وجود مشاكل خاصة في العائلة لا يصح مشاركة الوالدين بها، لأن دي من خصوصيات الأسرة لا يصح أن تخرج خارج نطاق العائلة. عدم زجر الوالدين أو إغضابهم أو إحزان قلوبهم، لكن توجيه وتقديم رغبات الشخصية بطريقة مهذبة ولطيفة. يعني ممكن على الزوج أن يعلن أو يوجه أمه بطريقة دون أن ينقل إليها أن دي رغبة زوجته، حتى لا تتحمل الأم نفسيا ضد الزوجة. أمر آخر للزوجة، تعلمي أن تقولي لا بلطف في بداية حياتك الزوجية. الأخت هنا بتقول عشت سنوات في مرارة، حقيقة ما أقدرش أعفيكي من المسؤولية، لأنه في السنوات الأولى بالشهور الأولى بالأسابيع الأولى إذا طلبت الحماه شيء ليس على رغبتك، لا يتناسب مع تكوينك النفسي وأسلوبك وذوقك، يفضل بلطف أول مرة تقولي لا، تعيشي مستريحة العمر كله عن أنك تصمتي كنوع من الذوق والأدب والتحمل والأجل مشاعر الزوج، والنتيجة عشت سنوات في مرارة وغضب تجاه زوجي. هو مش الزوج اللي أساء إليك هي أمه، مش الزوج اللي ضايقك هي أمه، لكن النتيجة الحتمية المشكلة باتت عندكم داخل البيت. كان يفضل من الأول توجيه زوجك، وإن لم يوجه بلطف وأدب وحب كلمة لا تريحك العمر كله. لا داعي للسكن المشترك مع الوالدين حتى ولو كانت الظروف الاقتصادية صعبة. يفضل السكن في كوخ صغير، في عش بسيط مستقل بحرية تامة، عن الوجود في قصر مع الأهل والنتيجة تداخل في شؤون الشخصية وتداخل في الاحتياجات وتداخل في المصروفات. حتى أنه في بعض العائلات ما بيعرفوش يحطوا ميزانية لاحتياجاتهم الشهرية بسبب السفرة الممدودة هنا وهنا، وما فيش حدود أيضا لمصاريف الأولاد. أمر آخر، الاستقلال وليس الانفصال. لا يصح أبدا أيضا للزوجة

إنها تفكر من قطع زوجها من أهله. هذا ليس فكر سامي وليس فكر ناضج، بل بالعكس الأهل دول هم الجد والجدة لأولادنا في المستقبل، وهو امتداد أيضا للعرق وللعرف في البيت. مهم جدا أن العلاقة تكون وطيدة وثيقة طيبة، كل في حدود مكانه وبيته ومسؤولياته. وقت رائع جدا اللي بيقضيه الأولاد عند أجدادهم، من أسعد أوقات بيقضيها أولادنا لما يسافروا ويقضوا عند الجد من هنا أو من هناك وقت الأجازة الصيفية. فاحرصي على أنه لا يتم انفصال بل استقلال. أمر رقم 9، لا تنسوا غايتهم الطيبة حتى وإن أخطأوا الوسيلة. مفيش أب أو أم إلا في كل حياته يريد أنه يسعد ابنه أو بنته، ودايما كده الوالدين عندهم سلامة النية، لكن قد يكون هناك اختلاف في أسلوب الحياة. قد يكون عند والدينا اختلاف في المدرسة اللي طلعوا فيها وتربوا فيها، أسلوبهم في الحزم، أسلوبهم في الدقة الشديدة، طريقة اختيارهم تختلف، طريقة تفكيرهم تختلف. كل هذه الأمور يجب أن يتسع صدرنا لها، ولا نتضيق أبدا بأسئلتهم الكثيرة، مع ملاحظة وجود حيز نتعامل فيه مع الوالدين. الأمر العاشر والأخير، أعطوهم وقت كلما أمكن. كلما أمكن أعطوا الوالدين وقت، وهي فرصة لإكرامهم طيلة فترة الحياة. عايز أقول للزوجة المسيحية، خذي من حماتك أم ثانية لك، اكرميها وحبيها زي إكرامك لماما وإكرامك لأهلك. وأنت أيضا احمي زوجتك من أي شيء يضايقها حتى لو كان من ناحية الأهل، واكرمها كما أوصاك الكتاب، كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. أصلي من أجل حياة هادئة هانئة موفقة، والرب يبارككم ويبارك والديكم ويبارك أولادكم وبناتكم. ما تنسوش تكتبوا لينا في البرنامج بالوسيلة المريحة ليكم، ارسلوا رسالة SMS أو على البريد العادي، بريد إلكتروني بالتليفون، الوسيلة المتاحة إليكم. نفرح قوي تكتبوا لينا، وإحنا بنتمنى لكم أسرة أفضل والرب معكم. تعرض أحد أطفالنا لتحرش واعتداء جنسي، يجب أن نعرف شعور الطفل حتى نستطيع أن نساعد. هو شاعر بالإهانة ويحتاج إلى من يحتوي ويحتضن. إن لم يعالج صح جذريا، قد يعيش في قلب وذهن ونفس الولد والبنت إلى طول كل حياة. نتصرف إزاي؟

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع عمارة الاحداث. النهارده الاربعاء 2 سبتمبر 2026. مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كتير قوي بتلقي الضوء على حاله كده، لقاء يكون حصل

يحصل، وبعدين نلاقي الكل بيتكلم على الموضوع ده. وده اللي حصل مع مينا جرجس، انه صيدلي الصبح وعامل توصيل طلبات بالليل. وهنشوف برضو ايه التطورات اللي حصلت الى وقتنا هذا. عندنا كمان الحقيقه موضوع تزييف في واقع جومانا والفستان بتاعها وعميد كلية الطب البيطري. الناس قالت اهي يا جماعة، وجومانا استلمت التكريم بتاعها او الشهادة بتاعتها في التخرج، وده ما حصلش، وبنكشف الموضوع ده مع حضراتكم النهاردة. كمان الداخلية مشكورة وضحت حقيقة الاعتداء على كاهن بالاسكندرية، وهنشوف برضو التفاصيل اللي كتبتها الداخلية في الفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا ايران، الضربات عادت مرة أخرى، ضربات أمريكية على إيران، وإيران ردت على الدول العربية كالمعتاد، والنفط طبعا أسعاره ارتفعت. فإحنا هنشوف بقى اللي بيحصل، والضربات دي هتاخدنا لأي مدى، وهل مضيق هرمز بالفعل أمريكا هي اللي مسيطرة عليه؟ ترامب عايز مضيق يتغير لاسم مضيق ترامب بدل مضيق هرمز. وطبعا الجانب الآخر موضوع العقوبات اللي بتستهدف البنوك الداعمة لطهران. بنك مصر في الإمارات ما كانش الوحيد، بنك مصر دي البدايه لبنوك تانيه، وبيهددوهم بالنسبه لمنع التعامل معاهم بالدولار الامريكي، وامريكا تقدر تعمل كده. سكوت بيسنت قال الكلام ده وصار تصريحات. فعندنا ضربات كده بدات، وعندنا كمان الحصار الاقتصادي، مش بس حصار المواني. روسيا شاركت في قمة العشرين، والحقيقة ان كان في اعتراضات غربية على لأول مرة منذ فترة منذ الحرب الروسية الأوكرانية على أوكرانيا، روسيا تشارك في هذه القمة. وطبعا الموضوع الجدل حول مشاركة روسيا طغى على نقاشات التجارة وإيران. المفروض قمة العشرين الجي 20، الدول اللي هي أقوى دول وأكثر اقتصاد في العالم، هي دي اللي بتحاول تجتمع علشان يناقشوا الأوضاع الاقتصادية والتجارة والدنيا دي كلها. وزارة الدفاع الروسية بتنفذ ضربات على البنى التحتية الأوكرانية. بس احنا عندنا برضو موضوع مهم جدا، انه أوروبا بتدعم ألمانيا في اتهامها بأن روسيا عملت ضربات جوه ألمانيا. والحقيقة تم استدعاء السفراء الروس لعدة دول روسية. فعندنا كمان اللي هي بيعتبر المسيرة، الدول الأوروبية استدعت السفراء الروس من كذا دولة أوروبية دعما ومساندة لألمانيا. وطبعا أوروبا كده كلهم بيتوعدوا موسكو أو روسيا وبوتين. حادث مؤلم، وده ثالث حادث يا جماعة في خلال أسبوع في مصر، على طريق نويبع، انقلاب حافلة أدت إلى مصرع 22 شخص وإصابة آخرين. فالأوضاع هنا محتاجة وقفة، لأن احنا عندنا ثلاث حوادث حصلت تقريبا كده المجمل حوالي 45 شخص في أسبوع واحد في مصر. حوادث الطرق اللي يعني فعلا ضحاياها أكثر من ضحايا الإرهاب على مستوى العالم كله. أما عند التايمز سكوير في نيويورك كان حادث طعن غريب. والأغرب من حادث الطعن الحقيقة، وأن هذه السيدة قتلت عن طريق قوات الشرطة، موضوع التصوير، أن إزاي كان في صحفي مصور بروفيشنال ومحترف ووقف وكان بيصور من زاوية قريبة أو من الحادث. معقول الصدفة دي بالطريقة دي؟ وده الناس كتير بتتساءل بس ما فيش رد. أما بالنسبة للانهيارات الطينية والفيضانات اللي حصلت في نيبال، ارتفعت الضحايا إلى أكثر من 1100 قتيل، وبرضو في قلق من أنه يحصل ارتفاع أكتر. المستشفيات نشرة الصور بتاعة الجسامين اللي عندهم، لغاية دلوقتي في جسامين أهاليهم ما تعرفوش عليهم. عندنا بقى منظمة الصحة العالمية بتعلن حالة طوارئ دولية بعد اتساع تفشي فيروس اسمه فيروس إيبولا في مناطق في الكونغو الديمقراطية، وكان في فيروس تاني قالوا ده تحور تقريبا. عندنا كمان صندوق النقد الدولي يطلب جرس الإنذار، مخاطر الديون والتضخم تهدد الاقتصاد العالمي. كارثة طبعا بكل المقاييس اللي حصل في العالم هذه الأيام. عندنا كمان طبعا في برضو بعض الأخبار السريعة الخاصة بأخبار مصر وأخبار أخرى للطقس، وهنشوف برضو حرائق الجزائر. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقتنا. نروح بقى لقصة مينا. مينا الحقيقة صيدلي، الناس كلها توقفت عنده، ازاي انت بتشتغل صيدلي الصبح، وازاي انك انت الموضوع جه عن طريق لقاء حد من الناس اللي هم بيصوروا في الشارع، وقفوا وصوروا مع مينا. فمينا بدأ يحكي لهم ان هو بيودي طلبات، وان هو في دواء معاه ورايح للمريض، وبيقول له ان المريض ده انا لازم بستنى معاه لغاية ما اطمن ان نفسه كويس. قال له اشمعنى وانت يعني انت فاهم في، قال له اه انا

0: صيدلي، مش مجرد توصيل طلبات بس. فالحقيقة انه بدأنا نشوف، طبعا الناس كلها بدأت تشوف قصة مينا، وازاي مينا جرجس يكون صيدلي الصبح، وازاي يشتغل في تطبيق اسمه طلبات بعد الظهر. معقول الصيادلة مش لاقيين شغل للدرجات دي؟ بدأت الدنيا طبعا ايه، النواب دخلوا على الخط، برامج تلفزيونية استضافته. لما انتشرت المشكلة بتاعته، لقينا نقيب الصيادلة بيقول لا ازاي احنا نعرض عليه وظيفة. وبالفعل كان في اجتماع النهاردة في وجود نقيب الصيادلة، وحصل شوية شد وجذب كده. مينا طبعا نقيب الصيادلة قال عليه هو كده الحقيقة شكله بيحسبها ماديا، مش من ناحية الشغل او ان في تبقى وظيفة في مجال الصيدلة. تقريبا مينا رد عليه ايوه، امال انا بشتغل في طلبات ليه؟ ففي النهاية انه مينا مش هيوافق على اي وظيفة تتعرض عليه، غير لو كان طبعا الدخل بتاعها يوازي اللي بياخده من طلباتها واكتر. وده هنا اللي بيتقال برضه، هل تساؤل، هل فعلا طلبات ممكن تكون مرتب طلبات اكتر من مرتب صيدلي في فترة بعد الظهر؟ يعني تساؤلات كتيرة الحياة فرضتها واقعت مينا. ناس صيادلة متضايقين، ازاي صيدلي وتسمح لنفسك انك تشتغل؟ يعني بصوا ايه، الشغل مش عيب يا جماعة. في جدل كده على مواقع التواصل الاجتماعي، اتمنى اكون وصلته لحضراتكم. فهو اللي حصل باختصار فعلا انه مينا صيدلي، مش بس صيدلي، ده حاصل على ماجستير كمان. وانه الحقيقه لما ظهر الفيديو اللي كان حد بيتكلم معاه كده من اللي هم البلوجرز او الناس اليوتيوبرز اللي بينزلوا يعملوا بعض المقابلات في الشارع كده بشكل عشوائي زي ما هم بيقولوا، فبيقول ان هو بالرغم انه صيدلي وحاصل على مؤهلات دراسيه عليا، لكنه بيشتغل في موقع في اللي هو تطبيق طلبات عشان يوصل طلبات، ومنهم توصيل ادويه كمان، وانه بيساعد الناس لما بيجي يوصل لهم ادويه في فهم حالتهم الصحيه وفي متابعه لو كان في ادويه او حقن هياخدوها. مينا حاصل على دفعه 2014 وحصل على دبلومه في الكلينيكال فارماكولوجي، وعمل في مجال الصيدله والطوارئ. وكان الفيديو الاولاني خلص اللي ظهر فيه لابس اللبس الاورنج بتاع الدليفري، وكان معاه سماعه طبيه، وان هو كان رايح يوصل علاج. مينا اكد انه لم يترك مهنه الصيدله، لكنه يعمل في توصيل الطلبات كدعم اساسي، كدعم اضافي ليه علشان المعيشه، وقال الشغل مش عيب. زي ما قلت لكم، في بقى نقابه الصيادله اعلنت توفير اكثر من 6 فرص عمل له في شركات ادويه ومصانع وشركات شركات رعايه طبيه. فبدأ مينا زي ما قلت لكم الجدل الكبير قوي، وانه ازاي هو قادر ان هو يبقى صيدلي الصبح بعد الظهر ديليفري. هو نفسه اتكلم عن شويه حاجات، خلينا نشوف جزء كده من الكلام اللي قاله.
1: مساء الخير على حضراتكم متابعي كايرو لايف القاهره 24.
2: يعني حل تاني كصيدليه محترمه اشوف فيها، المحترمين قليلين طبعا. فقلت خلاص طالما يعني طلبات شركه دوليه في 40 فرع وحاجه ما فيهاش حرام وكويسه، من نفس الوقت كويسه تسدد معاك المصاريف، يعني شغلانه واحده ما تنفعش اليان دي، اليان دي ما فيهاش شغلانه واحده.
1: حضرتك كمان بتشتغل صيدلي وطلبات؟
2: الاثنين. يعني هو على ما يقال انا بطلت شغلي الاصلي؟ لا. ازاي يعني؟ لا صحيح، هو ده شغل اساسي ما ينفعش اسيبه، ده اكيد. لكن عشان اغطي زي ما بيقول كده ايه، محاوله تحسين دخل. فنزلت الطلبات.
1: عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل الفيديو اللي اتصور وتصدر.
2: تفاصيل الفيديو كنت امبارح اخر الشيفت.
0: الكل دلوقتي بيتكلم عن انه كان في احتداد في المناقشه لما كان في اجتماع وكان بينقل على الهواء ما بين دكتور مينا وما بين نقيب الصيادله، وناس بتتساءل يا جماعه طب ليه كده، وليه من الاساس لقاء زي ده يكون هو. طبعا يا مينا احنا جنبك وهنوفر لك فرصه عمل. قال ما فيش شركه معلش انا مش شايفه كويس، انا داخل على ال40، ما فيش شركه هتقبلني لاني داخل على ال40. لكن نقيب الصيادله كان الحقيقه بياكد ان في 6 فرص عمل. عندنا كان في بعض الصور تانية معلش زمايلي، وكان في فيديو في الاول عن نائبه في البرلمان الحقيقه، فمعلش نعرض كل الصور اللي معانا. ده كان من قناه العربيه، كان بيتكلم برضو هل يا ترى صوت ولا موسيقى، معلش النائبه ايرين سعيد. ده بالموسيقى. طيب انه دكتور مينا زميلي في كليه الصوت، ناس كتير قالوا على فكره احنا كنا عارفينه وانه صيدلي، وناس قالوا انه كان في صيدليه باباه، وتقريبا الصيدليه كان عليها ديون واتقفلت فبيشتغل في صيدليه تانية فمش قادر

يكفي مصاريفه. فطبعا الحاجات دي كلها انتشرت. بس اخر حاجة حصلت زي ما قلت لحضراتكم انه كان في الحقيقة يعني انه في بيقال كده انه في الاجتماع ده اللي كان فيه هنا الدكتور مينا صيدلي ومندوب توصيل، كل دي كانت بتشرح الموقف. لكن زي ما قلت لحضراتكم اللقاء الاخير مع نقيب الصيادله هنحاول نفهم بقى، لانه ده كان من شويه الحقيقه اللقاء ده، هنفهم اكيد ونحاول نشوف وصلنا لايه. وانه للاسف انه يعني في ناس بيقولوا ان مينا ما كانش موافق، وفي ناس بيقولوا ان الدكاتره مع نقيب الصيادله هم اللي كانوا شويه في حده مع مينا. فعلشان الموضوع ده زي ما بقول لحضراتكم حاصل من شويه، خلينا نكمل القصة دي. وعد ان احنا نكمل الموضوع وصل لإيه في الحلقة اللي جاية. لكن في النهاية عايزين نأكد انه النهاردة كل الناس بتشتغل علشان تقدر يعني ممكن شغلانات تانية. ناس برضو قعدت كتبت على البوست بتاع مينا، يا جماعة أنا كان في أوبر أو ليفت أو حاجات تانية بنلاقي فيها ناس، ممكن يكون دكاترة ممكن يكونوا مهندسين. وأنه فعلا فكرة أنه الشغل مش عيب دي مهمة جدا، لأنه كتير قوي ناس بتيجي بتسافر بره وتروح أمريكا وتروح يمين وشمال، وبيكونوا حاصلين على درجات عالية في بلدهم في مصر بالتحديد، وبيروحوا في أي بلد أوروبا او امريكا او اي حته ويشتغلوا شغلانات مؤقته لغايه ما يدرسوا ويقدروا يعادلوا شهاداتهم. فالكون مصر بقت الدنيا انك انت دلوقتي في الفكر انك عادي صيدلي الصبح طلبات بالليل، دكتور مهندس وبيعمل برضه بيسوق مثلا في اي تطبيق من تطبيقات التوصيل، ده مش عيب. وده اللي بنقوله انك تشتغل ان اي حد يشتغل علشان يكفي بيته، ده مش عيب ابدا. وبنشجع انه كل الناس تقدر ان هي يعني اكتر من وظيفه عشان تقدر تكفي، وخصوصا في الحالة الاقتصادية الصعبة دلوقتي في مصر. والحالة الاقتصادية دي مش في مصر بس، ده في العالم برضو كله. فالحقيقة يعني الموضوع ده موضوع مهم. نروح بقى لقصة جومانا والفستان بتاع جومانا والجدل اللي حاصل لغاية دلوقتي. أول حاجة قال لك إيه ده، جومانا كانت بتقول أي كلام، ده بصوا يا جماعة دي جومانا أهي طالعة وبتستلم، وكانوا ناشرين صورة لأن هي بتستلم الشهادة بتاعتها. أهي قال لك جومانا وبتستلم الشهادة بتاعتها أهي من الدكتور عميد كلية الطب البيطري، وواضح ان الكلام اللي قالته جومانا ده كان كلام مش حقيقي. طبعا ده تزييف للحقائق. الموضوع في الفيديو بيوضح لنا انه ما تناداش على انه تنادى على جومانا وجومانا ما طلعتش، ونادى على البنت اللي بعدها.

حصل ندهوا على جومانا، جومانا ما طلعتش، فطلعت بعديها جودي. طبعا الناس لما شافوا برضو الفيديو ده قال هو عميد كلية الطب البيطري، كان بالنسبة له فستان جومانا بس هو اللي فيه مشكلة، لكن فستان جودي ما فيهوش مشكلة. فطبعا الفكرة هنا انه يعني ناس برضو قالت طب يا ترى، وما اعرفش اذا كان معانا صورة فستان جومانا تاني ولا لا. فالحكاية بدأت بقى انه يا جماعة هي ما طلعتش، ما خدتش الشهادة بتاعتها، ما كانتش متواجدة، وانه على طول هو ندهوا الاسم التاني، وانه في نفس الوقت انه بصراحة جومانا صعدت الموضوع ومعها اهو الفستان. فايه المشكلة بقى يا جماعة في الفستان هنا؟ وهي كانت هتبقى لابسة عليه الروب وفستان طويل، ليه بقى عميد الطب البيطري كان ضايقها ووقفها وصورها على انها لابسة فستان لا يليق بدخول الكلية وبحفل التخرج؟ ايه بقى في ايه؟ بتمنى بجد من كل قلبي ان الموضوع يتصعد، لان احنا لقينا ناس كتير بتدافع عن عميد كلية الطب البيطري، وناس بتقول شهادات حق في شهادات، واحنا في بنقول يا جماعة كلمة الحق في الدكتور والدكتور كذا والدكتور كذا. اوكي، حتى لو هو الدكتور معاكوا كذا وجميل وفي التعامل معاكوا ممتاز وفوق الوصف في التعامل مع حضراتكم كلكم، بس الواقعة اللي هي اتعملت مع جومانا دي كانت واقعة مش كويسة. عادي عادي جدا، واحنا ليه ما بنفصلش ما بين انك ممكن يكون انسان تصرفاته كويسه ومحترم معاكوا في كل حاجه، بس تيجي تحصل منه غلطه فاحنا المفروض نحاسبه على الغلطه دي؟ عادي جدا، انا مش عارفه في ايه المشكله يعني. بس في حد بقى طبعا كان في يعني الناس كلها قالت ليه تزييف الحقائق، جومانا ما طلعتش، واعترضوا على الموقع اللي كان منزل ان جومانا هي بتستلم الشهاده وان هم فيك الصوره، عاملين صوره مش حقيقيه. جه بيان رسمي من

بلاكليست نقابة أطباء البيطريين بالدقهلية، وقال طبعا الأحوال متابعتها الأحداث المصارحة للدكتور عادل عبد الخالق، والنقابة بتأكد دعمها. يعني هنا نزلت ناس جهات كتير كانت بتدعم، ولقينا برضو واحد عشان يدعمه راح طار دايس بقى على المسيحيين الكوفتس برضو. هو انتوا فيه يا جماعة؟ معلش ان الأخ اسمه حسين درباز، اوكي حسين درباز، معلش انا ما دورتش مين حسين درباز وايه موقعه، معلش انا

الدكتور عادل عبد الخالق عميد كليه الطب البيطري جامعه بدر يتعرض لهجمه شرسه وحمله شعواء من المنظمات النسويه وجماعات العلمانيه وشواذ الكوفتس. في ايه يا عم؟ في ايه ده؟ احنا ناس كتير كانت بتقول يا جماعه ما تركزوش على ان هي شركات لابسه الصليب فهو صورها او اتكلم معاها، ركزوا على الفعل نفسه، ما تقولوش انه مسيحيه ومسيحيه وهو مسلم. فانت حضرتك شواذ الكوفتس، انا اسفه جدا، وكل كلاب الارض الانجاس انا اسفه يا جماعه، لانه راجل غيور ذو نخوه، رجل ضن الزمان بمثله، لقد انحاز للقيم والاخلاق والمبادئ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ندعمه بكل ما اوتينا من قوه شاء من شاء وابى من ابى. لا حضرتك في موقف، ونتمنى ان الموقف ده يتصعد، واحنا معاكي كلنا جمانه، وكملي وكملي معاكي محامي، وكملي للعميد، والكمان الاخ حسين ده معرفش هو وظيفته ايه بالظبط، بس قال لك شواذ الكوفتس، فانا مش عارفه ايه كلمه كوفتس اللي كل شويه عشان تتكلم عن المسيحيين تقول عليهم كوفتس دي وانجاس ومش عارف ايه وكلام غريب جدا. وانت رجعت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو اتلغى في السعوديه بقى عندنا في مصر، طب الف مبروك يا مصريين، شكرا ليكم. بنشكر الداخلية على توضيح الموضوع اللي حصل بالنسبة للكاهن، وزي ما قلت لكم الحلقة اللي فاتت الفيديو كان انتشر بشكل كبير جدا، والناس قالت لك كون أي حد يعتدي لفظيا على كاهن ده بمثابة برضو إنه كده أنت ثوابت الحقيقة اتهدمت. فالمهم الداخلية قالت لك بالنسبة للمنشور المدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاهدة كلامية بين أحد القساوسة وقائد سيارة أجرة بالإسكندرية، تبين إنه كان بتاريخ 30 أغسطس المنقضي حدثت مشاهدة كلامية دون التعدي بالضرب بدائرة اسم شرطة أو المنتزه بين الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو اللي هو السواق وأبونا، وإنه الخلاف ده بسبب اعتراض أحدهما على قيام الآخر بتعطيل الحركة المرورية حال قيامه بركن سيارته أسفل العقار محل سكنه، وأبدى الطرفين رغبتهما في التصالح وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه، ودي حاجه طبعا ممتازه بنشكر عليها الداخليه. بس هي الفكره برضو ان الناس زعلت علشان المفروض يكون في احترام لرجل الدين المسيحي والمسلم واي قامه واي شخص كبير في السن، وكل دي حاجات ثوابت المفروض ان كلنا منذ الطفوله بنتربى عليها. الحرب عادت مرة أخرى أم أنها ضربات سريعة لهدف معين وستنتهي الأمور وسيظل الحصار حصار المواني وحصار الاقتصادي وأيضا استمرار سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز؟ دي تساؤلات. لكن طيب إيه اللي حصل يا جماعة بالظبط؟ اللي حصل إنه مرة واحدة تم الإعلان، بس خلوا بالكم أنا هكمل معاكم الحلقة اللي فاتت، فاكرين الحلقة اللي فاتت لما حصلت ضربة كده عند جزيرة لارك والجزيرة، وبعدين راح ترامب راح هم برضو إيران ردت على مواقع برضو قواعد أمريكية في دول عربية، فراح ترامب قال إن احنا هنرد عليهم، وفعلا ترامب رد، بس هنا الرد متركز هو طيب القاعدة اللي الأماكن اللي اتضربت في قاعدة لارك كانت إيه؟ كانت منصات صواريخ بتحمل ألغام علشان تنزل على في مضيق هرمز. طيب اللي اتضرب بقى امبارح ده كان إيه؟ دي كانت منصات ومراكز بتطلق صواريخ، والصواريخ دي بتكون علشان تروح للزوار ومسيرات وحاجات عشان تضرب عشان تضرب السفن اللي في مضيق هرمز. فبراح طبعا ترامب كده وفى بوعده، يعني نفذ تهديده يا جماعه اللي فات اللي كان من يومين، قال لك لو ضربتوا ايران احنا هنضرب، وقال لهم كمان تهديد ثالث بعد الضرب اللي انتوا ضربتوه ده، احنا بقى استنوا هنضربكم ضربه كبيره كمان. فده التسلسل في الدنيا، فواضح انها ضربات محدوده كرد، والحقيقه اسلامباد بتقول لهم يا جماعه خلوا بالكم يا ايران كده هيضيع منكم زمام الامور، وهتبصوا تلاقوا ضربه كبيره هتجيلكم لان ترامب ما بيهزرش دلوقتي. فبالتالي ده التسلسل، يعني انا جايبه لحضراتكم اللي ما حضرش معانا حلقه الاثنين، الموضوع ابتدى من ضربه قاعده صواريخ في جزيره لارك، بعد كده هم ضربوا، بعد كده ترامب نفذ تهديده وضرب اهو، وبعدين هم ضربوا وترامب بيهدد مره ثانيه. ناخد بقى الموضوع كده بالراحة. القيادة المركزية سنتكوم في بيان لها كانت الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة بدأت القوات الأمريكية في ضرب أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران. هذه الضربات تأتي بعد محاولات الهجوم الأخيرة من قبل الحرس الثوري ضد الشحن التجاري في مضيق هرمز وضد أفراد الخدمة الأمريكيين المتمركزين في المنطقة. وبالتالي القوات الأمريكية سنتكم قالت إن احنا هاجمنا مطار جورفيت بمحافظة كرمان جنوب البلاد، وكمان كان في قتيلان و20 جريح في غارة أمريكية استهدفت منطقة سيرك،
فاحنا عندنا كده كل المناطق، وكانت قناة العربية وقناة القاهرة وكل القنوات كانوا بسرعة

ينقلوا المطارات والأماكن اللي كان بيتم الهجوم عليها. بعد كده لقينا مناطق كمان في سيستان وبلوشستان وهرمز غان، والتلفزيون الإيراني كان بيقول في أنباء عن وقوع انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية الواقعة شمال مضيق هرمز، وكان برضو انفجارات في مدينة بدر عباس الساحلية، مدينة تشابهار على الساحل الجنوبي، وطبعا في كمان جاسك. كل دي مناطق كان تم ضربها تحت عنوان إيه زي ما قلنا من شوية، تحت عنوان إن هم كان فيهم مناطق صواريخ، اطلاق صواريخ، منصات اطلاق صواريخ، والصواريخ دي كانت عايزه تستهدف السفن اللي في مدينه، تستهدف الشحن التجاري في مدينه قرمز، وتستهدف افراد الخدمه الامريكيين المتمركزين في المنطقه عشان حمايه السفن، زي ما ترامب قال ان اي سفن هتعدي في مدينه قرمز في قوات امريكيه بتحميها. فكانت ايران عايزه تستهدف الحاجتين دول. جينا لقينا انه كان في برضو بدات كلام بقى من محافظة هرمز جان الإيرانية، قالوا إن العدو الأمريكي بيستهدف منطقة سكنية في مدينة كوهستك. ولقينا برضو طبعا إنه في محافظة أذربيجان الشرقية شمالية إيران برضو كانت في المشاهد اللي بتقول لنا إن حتى المنطقة دي برضو اللي هي منطقة في محافظة أذربيجان الشرقية شمالية إيران برضو تعرضت للقصف الأمريكي. لقينا برضو هجوم على جزيرة لاون جنوبية إيران أيضا، ومحافظة كرمانشاه غربية إيران. كل دي هجمات كانت بتنقل على طول مع الحدث ومع العربية ومع كل القنوات وقت حدوث هذه الضربات الأمريكية. الجيش الأمريكي نفسه بعد ما خلصت الضربات دي نشر لقطات لاستهداف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، بينها مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأسطول بحرية ومنشآت وقدرات متعلقة بزرع الألغام ومواقع للاتصالات. جه برضو سنتكم قالت ان عدد الغارات الامريكية على ايران تعدت 100 ضربة. جينا شبكة فوكس نيوز برضو اعلنت نقلا عن مسؤول امريكي تأكيده ان الهجمات العسكرية على مواقع داخل ايران كانت مستمرة وقت ما كان في الضربات، لانه كان الناس برضو مش فاهمة. بس هو النهاردة كانت الدنيا هادية الى حد ما، بس كان رد ايراني كده على البحرين النهاردة. جينا لقينا بقى طبعا بعد الضربات دي كلها المتنوعة وبعد توضيح السنتكم هم بيضربوا ايه بالظبط، وحوالي 100 ضربة او 100 استهدفوا 100 موقع ب 100 ضربة، ترامب نزل تغريدة وقال يا جماعة في هذه اللحظة نضرب اهدافا ايرانية بالقرب من مضيق هرمز، الضربات كبيرة وقوية وتأتي ردا على محاولة الايرانيين الفاشلة لزرع الغام بحرية في المضيق الذي لا توجد به حاليا اي الغام، قد ازيلت جميعها او تم تفجيرها. وبفكركم تاني ان هم قالوا لقوا في 200 جسم كانوا تحت المية، كان منهم فقط 20 لغم، على اساس ان كده ايران بتحاول ان هي تضيع مجهودهم وفاكرين ان ده كله الغام، بس في النهايه لقوا 10% بس من ال 200 جسم هم اللي الغام، 20 لغم فقط لا غير، وكانت امريكا وبالتعاون مع اوروبا ازالوها. بيكمل ترامب التغريده بتاعته بيقول احنا الضربات دي ردا على اطلاق الايرانيين 8 صواريخ اللي هم ردوا كان يوم الاثنين باتجاه قاعدتنا العسكريه في الاردن، وقد تم اسقاطها جميعا بنجاح. إذا قامت إيران هذه الدولة الفاشلة بالرد على هذا الهجوم المبرر جدا، فسيتم ضربها مرة أخرى وبقوة وعلى مستوى أشد بكثير. يعني بيقول لهم كل مرة هتضربوا هضربكم بشكل أكتر بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، فهذا الهجوم لا يزال قيد الانتظار، وعندما ينتهي لن يتبقى سوى القليل جدا من الجمهورية الإسلامية في إيران. جت بعد كده تصريحات للرئيس ترامب مع فوكس نيوز، قال لهم الايرانيون حاولوا اعاده بناء راداراتهم وانتظروا حتى اكتملت تقريبا، بس انتظرنا حتى اكتملت تقريبا، احنا متابعينكم يا جماعه مش عينينا مش مغمضه ولا حاجه، حتى ضربناهم. وكان الايام اللي فاتت حتى تصريحات كتيره جدا بتقول مش هيبقى في ضربات عسكريه، شكله كده كان نوع من انواع الطمانه لايران، ما تقلقوش خالص احنا مش هنضربكم اهو، احنا بنضربكم اقتصاديا. فده اللي خلاهم برده كملوا. فهو قال لك بصوا يا ايرانيين احنا ايه بقى، احنا شفناكم وانتم بتعيدوا بناء راداراتكم ودينا استنيناكم كملتوها ضربناها لكم. ايران برضو قال ترامب قال ايران ستمحى تماما كدولة اذا ردت على الضربات الامريكية. حاملة الطائرات الامريكية جورج واشنطن جاهزة ومدججة بالسلاح. هنا بقى يجي سؤال الحقيقة بيسألوه كان مذيعات كتير قوي في قناة العربية مع محللين ايرانيين، بيقولوا لهم طب يا جماعة أساسا
الكلام كله بيقول لكم ان الضربات اللي بتيجي على ايران دي جايه من حامله الطائرات واسمها معروفه.

0: اكيد مكانها المفروض يعني يبقى معروف جورج واشنطن. طب انتوا ليه بتضربوا الاماكن اللي في الدول الخليجيه اللي اساسا ما طلعش منها ضربات وما ضربتكوش؟ فانتوا بتعملوا كده ليه؟ محدش طبعا عارف يرد من المحللين الايرانيين. ما علينا، فدلوقتي باكد عليكم تاني انه تصريحات من الرئيس ترامب مع فوكس نيوز، حامله الطائرات الامريكيه جورج واشنطن جاهزه ومدججه بالسلاح. وقال لهم كده الاتفاق مع ايران لا يساوي قيمه الورق اللي هيتكتب عليه، وفي نفس الوقت احنا منحناهم فرص كثيره. فبالتالي كل دي كانت تصريحات لترامب بعد التغريده اللي كتبها، واستمرت الضربات لغايه ما وقفت الضربات. وبعدين لقينا بعد كده ايران بقى قالت لك ايه، بعد ما خلصت امريكا الضربات على ايران هيردوا، ردوا بقى، ردوا ايه زي المعتاد. قال لك وكاله تسنيم الايرانيه بدء العمليه الحاسمه للقوات المسلحه الايرانيه ردا على العدوان الامريكي. طب ايه هي ايه العمليه الحاسمه دي؟ رفع مستوى التهديد البحري شديد جدا في الشرق الاوسط، بدانا نضرب ضربات ايرانيه استهدفت الاردن والكويت، وبدانا طبعا نشوف هذه الضربات، وتقرير فرانس 24 هيوريكم يعني جزء من الضربات اللي ردت ايران على الضربات الامريكيه.
1: إيران ترد على الضربات الأمريكية وتستهدف قواعد ومصالح لواشنطن في أكثر من دولة. في الأردن 13 صاروخا باليستيا دخلت الأجواء، 10 منها اعترضتها الدفاعات الجوية. وفي البحرين والكويت هجمات بالطائرات المسيرة، فيما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في العراق بالصواريخ والمسيرات. رد إيراني جاء بعد ساعات من ضربات أمريكية جديدة داخل إيران. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الضربات استهدفت مواقع للحرس الثوري، بينها رادارات ودفاعات جوية ومنشآت بحرية ومواقع للاتصالات. ومع الرد الإيراني جاء تحذير أمريكي من أي تصعيد جديد.
2: إذا ردت إيران على هذا الهجوم المبرر تماما فستتعرض لضربة جديدة أشد بكثير وعلى مستوى أعلى بكثير، لكنها لن تكون الهجم الأكبر على الإطلاق، فالضربة الأكبر لا تزال في الانتظار، وعندما تنتهي لن يتبقى الكثير من جمهورية إيران الإسلامية.
1: تهديد ردت عليه طهران بوعيد مماثل.
3: كلما أصر الجيش الأمريكي على مواصلة أعماله العدائية في المنطقة ازدادت الخسائر التي سيتعين عليه تحملها، ولن نتراجع عن حقوق الشعب الإيراني وسنفرض ثمنا باهظا على العدو الأمريكي.
1: تصعيد عسكري بعدما بدت واشنطن في الفترة الأخيرة أكثر ميلا إلى استخدام سلاح الاقتصاد للضغط على طهران وإجبارها على التراجع.
0: طبعا الحرب خدعة، فأمريكا قدرت يعني، وتصريح ترامب زي ما بيقولوا شفتوا بقى أنا كنت شايفكم وضربتكم يعني وضربت راداراتكم بعد ما أنتوا كملتوها. بالنسبة للضربات اللي اتضربت على الدول العربية، كان في اعتراضات صاروخية من إيران على الدول العربية، لأن هم كل ما بيضربوا الدول العربية، وعايزين بعد كده ويطلع بازشكيان ويقول لك إحنا عايزين تحالف للدول الإسلامية اللي دايما بيردوا عليه. طب وإحنا مش دول إسلامية؟ إحنا مش دول الخليج اللي بتضربنا؟ طب إحنا بتضربنا ليه؟ هو انت شفت اي حاجه طلعت من دولنا؟ انت بتضرب علينا ليه؟ فاللي حصل طبعا انه باعتراضات صاروخيه في مدينتي المفرق والعقبه بالاردن، والسلطات الاردنيه دعت المواطنين لتوخي الحذر. عفوا، منظومات الدفاع الجوي في الاردن ايضا تمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستيه، كان فيما سقطت 3 منها في مناطق نائيه. ايضا الجيش الكويتي اعلن ان الدفاعات الجويه تتصدى حاليا لهجمات، يعني وقت ما كانت، يعني مش دلوقتي حالا، دلوقتي انا حاسه الدنيا هاديه يعني مفيش حاجه حاليا النهارده، لكن وقت الرد الايراني كانت الجيش الكويتي اعلن ان هم بيتصدوا لطائرات مسيره معاديه من العدوان الايراني القاسم، قالوا كده بيان الجيش الكويتي. والحرس الثوري رد وقال احنا استهدفنا مقر إقامة القائد الأمريكي في قاعدة علي السالم وحظيرة الطائرات المسيرة منصة إطلاقها في الكويت. وأدانت الخارجية الكويتية والدول العربية كلها كانوا أدانوا الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات اللي استهدفت عدد من المواقع، لكن في بالنسبة للكويت كان في استهداف لمجمع سكني، وقالوا إن في استمرار برضو الاعتداءات الإيرانية، وده بيعتبر خرق جسيم للقانون الدولي وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة. الكويت برضو قالوا إن كان في حريق اندلع في مجمع سكني بإحدى مناطق العاصمة بعد استهدافه بمسيرة إيرانية، وبعدين جه الحرس الثوري قال إحنا أسقطنا على فكرة يا جماعة مسيرة أمريكية. الجيش الإيراني برضو أعلن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. ده بقى كان النهاردة موضوع.

0: موضوع البحرين ده، وقال لك البحرين علشان بتستضيف قوات ومنشآت عسكرية أمريكية، وبرضو قالوا ان احنا استهدفنا مواقع في اربيل، ده الحرس الثوري الايراني في اربيل باقليم كردستان العراق. طبعا بعد الضربات دي كلها ترامب هدد تاني، ما هو انتوا ما فيش فايدة فيكم خلاص، طب ماشي اوكي. تهديد ترامب بالتصعيد بعد ضرب الدول العربية، حيث أكد الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء أنه انتصر في إثبات وجهة نظري، موضحا أن الولايات المتحدة اضطرت للتحرك عسكريا ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب بأن أمريكا تسيطر في الوقت الحالي على مضيق هرمز، مشددا لو لم نفعل ذلك لكانت إيران تمتلك الآن سلاح نووي. وأشار إلى أنه لو امتلكت إيران سلاح نووي، نفس الكلام بيقوله كل مرة يعني، كانت إسرائيل ستختفي والشرق الأوسط كان هيبقى هيختفي هو كمان. وأضاف أن إيران كانت ستستهدف أيضا مدنا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فترامب وراح مهدد تاني أن احنا هنضرب بقى ضربة أكبر زي ما قال في التغريدة الأولى. فكان في تغريدة تانية وفي تغريدة تالتة برضو اتكلم فيها عن تغيير اسم مضيق هرمز، هتيجي بعد شوية. بس خلينا نشوف، طيب إيران ردت على الكل كل يا ترى إيران بقى الرد السياسي الرد الدبلوماسي كان إيه على كل الحاجات اللي صرح بيها ترامب دي؟ أول رد قالوا لهم لا أنتوا ما ضربتوش، الرد يعني قال لهم أنتوا ما ضربتوش أماكن عسكرية وما كانتش أهدافكم دقيقة، أنتوا ضربتوا تجمع الحفل زفاف في سيرك، في منطقة سيرك، لكن أمريكا نفت هذا الاستهداف. فده برضو اللي حصل. وخلينا نشوف موضوع استهداف حفل الزفاف.
1: وصفت الخارجية الإيرانية الضربة الأمريكية على حفل زفاف جنوب إيران والتي أودت بحياة عدة مدنيين من بينهم أطفال وأصابت العشرات. المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي اعتبر أن صمت الحكومات والمنظمات الدولية ليس حيادة.
2: لا يمكن فصل هذه الوحشية عن سلسلة الفظائع التي سبقتها في ميناب وقشم وغيرها. سترد إيران على هذه الجرائم الوحشية بحزم. يجب على الحكومات والمؤسسات الدولية التي تلتزم لازم الصمت إزاء هذه البربرية أو تسعى لتبريرها أن تدرك أن صمتها ليس حيادا.
1: كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وصف من جهته الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر. وكانت قد بثت وسائل الإعلام الإيرانية الصور الأولى للضربة الأمريكية وتحدثت إلى والدي العروس.
3: للأسف وقع حادث مؤسف في حفل زفاف ابنتي بسبب طائرات مسيرة، ولا أدري ما أقول، أحمد الله أن الخسائر لم تكن أكبر من ذلك.
1: لقطة أخرى للإعلام المحلي لأشخاص يتلقون العلاج في أحد المشافي بعيد إصابتهم بالغارة الأمريكية.
2: كنا في طريقنا إلى حفل زفاف، سمعنا فجأة صوت طائرة مقاتلة، وصلنا إلى هناك وفجأة وقع انفجار، أصيب العديد من الأطفال والنساء بجروح بالغة، وكان الجميع هناك من عامة الناس.
1: الجيش الأمريكي أكد من جهته الأربعاء أنه لا يستهدف المدنيين مطلقا خلافا للحرس الثوري على حد تعبيره.
0: طبعا زي ما شفتوا، لكن الولايات المتحدة كانت نفت، لكن التصريحات بقى بالنسبة للحرس الثوري الإيراني قالوا زي ما شفتوا كده بعض التصريحات في التقرير، الولايات المتحدة ستندم على هجماتها الجديدة. قالوا كمان انه في طبعا إحاطة، كان عندهم إحاطة استخباراتية وكاملة بتحركات الجيش الإيراني. اما المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة برضو اللي محدش عارف له هو فين دلوقتي وما ظهرش لغاية دلوقتي منذ بداية الحرب والضربات اللي كانت في أواخر فبراير، فقال لك الشعب الإيراني وجبهة المقاومة لديهما دروس لا تنسى ليعلماها للعدو الأمريكي، يعني يعلموا العدو الأمريكي دروس لا تنسى. بازشكيان بقى أبدى الحقيقة استعداده لتنفيذ مذكرة التفاهم. الله يا جماعة، انتوا مش كنتوا مش عايزين؟ وترامب قال لكم على فكرة التفاهم والتفاهم بتاعكم ده والاتفاق ده مش يعني اساسا قيمة الورق اللي هنكتب عليه الاتفاقية دي اكتر من قيمة الاتفاق اللي انتوا بتعملوه، لان هو كان عايز يقول لكم ان انتوا كإيران انتوا ما بتوفوش باي اتفاق ومتكملوش اي اتفاق. المهم جينا بقى طبعا قالوا شريطة أن تستأنف مسعود بازشكيان، قال لك احنا ما عندناش مانع نرجع للدبلوماسية ونرجع لمذكرة التفاهم لمذكرة اسلام اباد، شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو. قال بازشكيان، والكلام ده التصريحات دي كانت امام القمه 26 لقاده منظمه شنغهاي للتعاون في بيشكيك، اذا عادت الولايات المتحده الى التزاماتها بموجب مذكره

فكرة التفاهم، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتعامل بالمثل مع الفقر. لكن جت إسلام آباد بصراحة وأبدت قلقها، وكانت بتوجه رسالة الحقيقة لإيران، فقالت لك يعني احنا عايزين نتمسك بالدبلوماسية، ولكن عاصم منير قال لهم حذر طهران، قال لها يا جماعة تجاوز نقطة اللا عودة والانفجار الشامل، خلوا بالكم ان انتوا لسه عندكم فرصة، ولكن بصراحة انا بقول لكم انه لو استمريتوا في الدنيا بشكل بهذا الشكل سيكون هناك نقطة اللا عودة والانفجار الشامل. وده الموضوع اللي كان طبعا يعني بمثابة رسالة من مين؟ عاصم منير. مين عاصم منير؟ قائد الجيش الباكستاني. طيب بالنسبة بقى بعد كل ده، يا ترى مضيق هرمز بتمر فيه السفن ولا لأ؟ وهل فعلا أمريكا مسيطرة ولا لأ؟ فالشركة الوطنية السعودية قالت إنه كان في سفينة تعرضت لحادثة خلال عبورها هرمز، بس ده كان في 31 أغسطس. طب إحنا اليومين دول بقى 1 و2 سبتمبر، إيه الأخبار؟ ترامب قال إن إحنا يا جماعة مسيطرين على المضيق بنسبة كبيرة جدا، وان الحقيقه بالنسبه للنجاح اللي احنا فيه، تقريبا قال 29 سفينه مروا امبارح فولو في وسط الضربات، فقال لك انا بقترح ان احنا بصراحه نغير اسم مضيق هرمز الى مضيق ترامب، بحيث انه كده علشان خاطر طبعا الفضل بيعود الى ترامب بان هو مسيطر على المضيق وهذا الممر المائي. قال طبعا بعد اعلاني ان الممر المائي الاستراتيجي بات تحت سيطره الولايات المتحده، الان وقد اصبح تحت، قال اهو يعني we have it under USA control، يعني احنا خلاص عندنا يا جماعه، should we change the name of Hormuz لترامب ترامب ستريت، مضيق ترامب. قال لهم يعني اعتقد ان احنا اصبح دلوقتي تحت سيطرتنا، فيعني بتهيألي ايه رايكم ان احنا نغير اسم مضيق هرمز لمضيق ترامب. واضاف الرئيس ترامب في تغريده على موقع تروث سوشيال ان المضيق في حال حمل اسمه سيكون اكثر سخونه من اي وقت مضى، واختتم منشوره كالمعتاد بعباره شكرا لاهتمامكم بهذا الامر. لقينا الحقيقه على الجانب الاخر التحالف البحري الدفاعي بدا العمل السعودي من مقره في السعوديه. لقينا كمان الرئيس الصيني خلال زيارته لمصر واللي هنتكلم عنها بعد شوية، الزيارة كانت على المفروض 3 أيام بس هو خلصت في يومين وغادر مصر النهاردة. المهم راح قال إيه بقى، بيدعو الرئيس الصيني شي جين بينج بيدعو دول الشرق الأوسط إلى رفض التدخل الخارجي والعمل على بحث هيكل أمني جديد لمنطقة الشرق الأوسط وللموانئ البحرية وللملاحة البحرية في الشرق الأوسط. شكله كده بيقول لترامب، بيقول لدول العالم إحنا مش عايزين تدخل ترامب، ده لسه ده ترامب عايز يقول او يطلق اسم على يغير اسم مضيق هرمز ويسميه مضيق ترامب. في تصريحات طيب تانية من الإدارة الأمريكية، بصراحة روبيو قال لن نسمح لأي طرف بعرقلة تحركاتنا ضد إيران، أكد أن واشنطن لن تسمح لأي دولة، وزير الخارجية الأمريكي مايك روبيو. وبيقول طبعا أنه دلوقتي على فكرة أن احنا عارفين أنه تقريبا كده في روسيا بتساعد برضو. والمهم أنه قال لك في مضيق هرمز كان في ناقلة تعرضت لحادث أمني أدى ألوفات شخصين، وبعد كده جينا لقينا بقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تصريحات مهمة جدا جدا في استمرار، يعني كده في ضربات الحصار المواني موجود لسه، أمريكا مسيطرة على مضيق هرمز، الجزء كمان اللي بيحاربوا بيه أمريكا هو الحرب الاقتصادية. فوزير الخزانة الأمريكي أكد أن واشنطن تتعقب أصول وحسابات خارجية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بينها حسابات في جزر فيرجن البريطانية وعقارات فاخرة تصل قيمتها قيمة بعضها إلى 100 مليون دولار، وإن احنا في طريقنا لتجميدها ضمن حملة الضغط الاقتصادي على طهران. يعني بصوا يا جماعة، بنك مصر الإمارات ده ما كانش نهاية المطاف، ده كان بداية المطاف لما بدأ يعمل العقوبات على بنك مصر في الإمارات وقال لك بنك مصر اللي في مصر ملناش دعوة بيه، لأن لقوا 1.8 مليار دولار كانت اتبعتت عن طريق والتفاف العقوبات الإيرانية، اتبعتت الفلوس دي عن طريق بنك مصر الإمارات لبعض الإيرانيين أو الشركات الإيرانية. فجينا بعد كده هو بيقول لك في جزر فيرجن وفي عقارات فاخرة بتصل بعضها إلى 100 مليون دولار، إحنا برضو خلوا بالكم هنجمدها. وقال سكوت بيسنت أن واشنطن ستلاحق أصول الحرس الثوري والجهات المتعاملة معه، وقد تحرمها من نظام المال الأمريكي والدولار، كل البنوك اللي هيتأكدوا أن في تعاملات من الخلف من الأبواب الخلفية ولدعم إيران هيبتدي يمنعوا نظام المال الأمريكي والدولار معاهم.
مع إمكانية استخدام الأموال المصادرة لتعويض ضحايا الإرهاب وإعادتها للشعب الإيراني، تهدف الحملة إلى منع إيران

0: من امتلاك سلاح نووي، تقليص مخزون اليورانيوم وشبكات حلفائها، فيما تجري واشنطن محادثات مع بكين التي تتفق معها على منع ايران من امتلاك سلاح نووي، بس بكين مش موافقه على الحصار الاقتصادي ومش موافقه ان هي تدعم امريكا وتوقف التعامل مع ايران. وزير الخزانة أيضا صرح في أن الإيرانيون يحصلون على بعض الإمدادات من روسيا لكنهم لا يحصلون فعليا على دعم مالي مباشر. طهران لا تملك حليفا سوى وسائل إعلام تروج الأكاذيب. الموضوع ده يا جماعة والفلوس اللي هي مع قادة حرس الثوري الإيراني، ما فكرتكوش بالقادة بتاعت حماس وأن هم إزاي شوفوا وعدين وشعب غزة بيموت وشعب غزة ما عندوش أكل وشعب غزة وأنتوا عندكم أموال وأملاك قد كده في دول عربية وفي دول أوروبية؟ نفس الوضع ونفس الأيديولوجية، الشعب الإيراني بيعاني وقادة الحرس الثوري عندهم أملاك وفي الجزر بقى البريطانية وعندهم يعني أموال لا حصر لها، نفس السياسة. المهم إنه دلوقتي بيسن تتكلم عن إنه في دعم من روسيا، ترى الدعم اللي من روسيا جاي إزاي؟ فجه كان في تقرير مهم قوي في قناة العربية بيقول لنا انه الحقيقة انه اللي بيحصل انه روسيا ما بين انها بتدي اسلحة وما بين انها بتعمل ايه تاني، بتدي النو هاو، بتدي لايران ازاي يقدروا يعملوا مسيرات وازاي يقدروا يعملوا اسلحة. روسيا تساعد ايران سرا في تطوير صواريخ كروز فرد صوتية، وده برضو بيقول لكم الدنيا ماشية ازاي، دعم روسيا ماشي ازاي مع ايران.
1: بعيدا عن صخب المواجهة المباشرة، يمد الدب الروسي ذراعه إلى حليفه الإيراني سرا، ومن موسكو إلى طهران لا تنتقل الأسلحة والتكنولوجيا وحدهما، بل المعرفة التي تقف خلفهما أيضا. في واحد من أكثر مسارات التعاون العسكري حساسية، تضع روسيا ثقلها لمساعدة إيران في هندسة فئة جديدة من الأسلحة، صواريخ كروز متقدمة فرد صوتية القادرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة وتهديد حاملات الطائرات الأمريكية وسفن حربية أخرى في المنطقة. وراء هذه التحركات برنامج متعدد السنوات يحمل الاسم الرمزي C-430L، انطلق عام 2023 واستمر حتى صيف العام الجاري بالتزامن مع الحرب، بهدف تطوير نظام دفع النفاث من نوع رامجت، وهو محرك يتيح لصاروخ كروز بلوغ سرعات تفوق سرعة الصوت عدة مرات. وعلى امتداد المشروع استعانت طهران بخبرات عدد من أبرز المتخصصين الروس في الصواريخ الذين زاروا أراضيها مرارا لتشخيص العقبات التقنية والعمل على تحسين التصميم. وكشفت المراسلات المسربة أن الترتيبات جرت عبر شركة روسوبورون إكسبورت الذراع الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة بالتنسيق مع شركة NPO ماشينوسترويانيا. وسط شراكة عسكرية متنامية بين البلدين، امتد الدعم الروسي خلال الأزمة الأخيرة إلى الميدان ليشمل تقديم صور أقمار صناعية ومكونات للأسلحة، فيما يأخذ التقارب الآن منحى أكثر تأثيرا على المدى الطويل. فالمكسب الأهم بالنسبة لطهران ليس الحصول على سلاح جاهز، وإنما بناء القدرة العلمية والصناعية اللازمة لإنتاج هذه التقنيات بصورة مستقلة، بينما تمتلك واشنطن بالفعل منظومات مخصصة لرصد واعتراض هذا النوع من التهديدات.
0: نروح بقى لزيارة الرئيس الصيني لمصر اللي كان معلن انها 3 ايام بس هي استمرت يومين، وصل بالامس وكان طبعا في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار قرينته. والحقيقة ان تم رصد لحظة وصول الرئيس الصيني شي جين بينج للقاهرة بعد 10 سنوات من زيارته الماضية. كان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته، وشفنا طبعا في المطار بقى الحقيقة كان في فولكلور شعبي كده وشوية رقصات، واعتقد معرفش معايا في الجزء ايوه بالظبط كده الصورة بتاعت، ففي ناس يعني قالوا هم اصل الصين يا جماعة بيحبوا الحاجات دي، وفي ناس حسوا انه يا جماعة ده في ايه الموضوع ده، يعني شوية كان في تعليق على الأزياء والدنيا قال لك واحد عامل زي بكار لكن عموما كان في إطار الاستقبال.

طبعا يعني زي ما شفتوا ده كان في اطار الاستقبال، وطبعا الرئيس الصيني جه هو وزوجته، عشان كده الرئيس السيسي استقبل الرئيس الصيني وزوجته، وفي وجود ايضا السيده الاولى السيده انتصار. بعد كده تم رصد لحظه عبور موكب الرئيس على كوبري اكتوبر. في ناس برضو علقوا قال لك ايه ده قفل البلد، وناس تاني قالوا لا يا جماعه ما قفلش البلد، مش دي مشكلتنا طبعا هنعدي الموضوع ده. ولكن كان هناك رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي للترحيب بالزعيم الصيني، وطبعا هذا الاحتفال بالنسبة لمرور 70 عام على العلاقات المصرية الصينية، ودي كانت في رسالة الترحيب. الحفلة دي كان أو الاستقبال ده كان تم تنظيمه بمشاركة بين وزارة الدولة للإعلام ومجموعة الصين للإعلام والرئيس السيسي. لقد عملت أنا والرئيس شي جين بينج على مدار أكثر من 12 عام من أجل دفع وتدعيم علاقات الود والصداقة بين مصر والصين اللي نجحت في الوصول للشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأن العلاقات بين البلدين تطورت على مدار العقود السبعة الأخيرة إلى أن أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الشركاء. أضاف الرئيس السيسي أننا إذ نستقبل الرئيس شي جين بينج في بلده الثاني مصر، فإننا نتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات الأكثر تطورا لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم لشعبينا والتنمية والسلام العالمي. طبعا كان في برضو في الشوارع المصرية استقبال بالأعلام المصرية والأعلام الصينية، أيضا صينيون كانوا طبعا موجودين في البلد كانوا بيرحبوا برئيسهم، وكانت في شوارع مختلفة ترحيبا بهذه الزيارة. جينا ده كان بالأمس، جينا النهاردة بقى كان في مراسم استقبال رسمية. الرئيس السيسي استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج في قصر الاتحادية قبل القمة المرتقبة، كان في إعلان عن قمة والاتفاقيات اللي هيتم توقيعها. فالحقيقة كان في قصر الاتحادية اليوم الأربعاء تاني يوم من الزيارة الرسمية استقبال حافل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم الاستقبال تضمنت اصطفاف الخيول وإطلاق المدفعية 21 طلقة، واللي هو الاستقبال الرسمي يعني. والتقطت صور تذكاريه جامعه الرئيس والسيده قرينته مع الرئيس الصيني والسيده قرينته. واعقب مراسم الاستقبال جلسه مباحثات موسعه بحضور وفدي البلدين، وبدا التوقيع على الاتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم، وبعدين مأدبه غزاء اقامها الرئيس السيسي تكريما للرئيس السيسي الصيني وقرينته. وطبعا ناس برضو رصدت المدفعيه وهي بتطلق بالترحاب.

حاجة بقى يا جماعة كانت في هذه المقابلة هو ملف مياه النيل، كان في واجهة المشهد الدبلوماسي وسط ترقب إقليمي بين من يقرأ الزيارة باعتبارها دعما للقاهرة ومن يتابع ارتباك حسابات أديس أبابا بعد سنوات من التصعيد حول سد النهضة. وعايزة أقول لكم كان في ناس كتير بتقول إن الصين وإسرائيل هم اللي مولين سد النهضة، فالنهاردة الرئيس الصيني بيقف جنب مصر في موضوع ملف مياه النيل. طب إزاي؟ هنفهم حاجات كتيرة لأنه برضو في تساؤل حول توقيت هذه الزيارة في الوقت اللي المفروض أمريكا وبتعمل دلوقتي بتصعد أو بيبقى فيه زيارات ومكالمات مع الدول العالم وعلى رأسهم روسيا والصين علشان توقف العلاقات التجارية مع إيران والتبادل مع إيران. الرئيس الصيني في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس عبد الفتاح السيسي برضو الحقيقة كان اتكلموا طبعا عن في تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كان في عدة اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة بين البلدين، بس ناس وقفت استكمالا للقصة بتاعت الامور اللي هي حاصله دي كلها. كان الرئيس السيسي اعلن بانه تايوان، وانتم عارفين طبعا تايوان والموقف الموقف بالنسبه موقف امريكا ومن تايوان، الرئيس السيسي كان بيقول يعني في تصريح لي قال انه تايوان تعتبر جزء من الصين، فبرضه كانت جات التساؤلات. عموما خلينا برضه نشوف ايه تاني من الاتفاقيات اللي تم توقيعها. الحقيقة كان في توقيع على عدد من المذكرات، ده التصريح بتاع الرئيس السيسي، تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. جه وحيد زكريا وقال له انه دلوقتي طيب انت كنت بتتكلم على انه الفلسطينيين من حقهم دعم مصيرهم وان هم تقرير مصيرهم.

0: دلوقتي تايوان وحكومتها وشعبها يعرفوا الكلام ده؟ يعني انت عايز العالم يقول للفلسطينيين لهم الحق في تقرير مصيرهم، لكن تحرم شعب تايوان من نفس الحق؟ فالحقيقة هو برضو في اطار زي ما بقول لكم، يعني عندنا شوية ملفات كده هنفهمها اكيد يعني لاحقا. بالنسبة للملفات اللي هي يعني اللي ليها علاقة بالملفات العالمية يعني، لكن كان في توسيعات المنطقة الصناعية، كان في التوقيع على عدد من المذكرات، أكدت مصر والصين في بيان مشترك تبادل الدعم الثابت في القضايا الجوهرية بين البلدين، والجانب الصيني أكد على أهمية نهر النيل، وفي نفس الوقت برضو الجانب المصري أكد التزامه بمبدأ الصين الواحدة زي ما قلت لكم. ولقينا كمان كان في طبعا هنحاول برضو نقول لحضراتكم الأمور اللي هي خاصة ب القصص اللي هي ايه المذكرات بالظبط وايه التفاهمات بالظبط اللي تم توقيعها. لكن كان في صوره لافته، هو زاروا النهارده المتحف الحقيقه المصري الكبير، وناس قالوا فاكرين يا جماعه لما كان في قرار باغلاق المتحف يوم 1 و2 سبتمبر الى اجل غير مسمى، كان علشان خاطر فكره الاستعداد لزياره الرئيس الصيني وزوجته للمتحف المصري الكبير. فالمهم هم كان في ناس قال لك المترجم الصيني الرئيس الصيني كان واقف قدام قناع الذهبي للملك توت عنخ آمون وهو منبهر بيه. طبعا في انبهار للمتحف المصري الكبير. السيدة انتصار برضو كتبت سعادته بلقاء باستقبال ضيفة مصر العزيزة قرينة الرئيس الصيني، وايضا كان النهارده الحقيقه الوداع، الرئيس السيسي وقرينته يودعان نظيره الصيني وقرينته بمطار القاهره بعد اختتام الزياره، واللي كان يعني متقال انها على مدى 3 ايام ولكنها انتهت فقط في يومين. طبعا يا جماعه في الحاجات برضو المرتبطه بالامور اللي بتحصل عالميا، منظمه شنغهاي اكدت رفضها الاحاديه وأحادية الإملاءات الخارجية، وبتدعو لنظام متعدد الأقطاب، ودي برضو كانت من الحاجات المهمة في إطار على يعني كانت قبل ما يروح الرئيس الصيني ويزور مصر. كان عندنا برضو نقطة تانية، إنه كان عندنا برضو الجي 20 كان برضو مجتمعين الفترة اللي فاتت عشان يناقشوا الأمور الاقتصادية، وعلى الجانب الآخر طبعا كانت زي ما قلت لكم مشاركة روسيا في قمة العشرين كانت أثارت اعتراضات غربية وطغت على نقاشات التجارة بالنسبة إن هي كانت أول مرة. ودلوقتي طبعا برضو بالنسبة للأمور الصراع الروسي الأوكراني ما زال مستمر، فللأسف هناك التوترات في المنطقة ما زالت مستمرة. طيب معانا دلوقتي مشاهدينا حالة إنسانية عندنا بس يعني، وده موضوع مهم جدا بنتمنى يعني وقت قليل قوي معلش للحالة. الأستاذة نادية أهلا بيكي، قولنا بالظبط إيه اللي حضرتك محتاجاه. أهلا بيكي معانا.
1: مساء الخير دكتوره منى.
0: مساء النور عليكي، اهلا بيك.
1: عامله حضرتك؟
0: طيب قولي لنا عشان احنا فاضل لنا دقيقتين. اللي انا فهمته ان الاستاذ رأفت عنده مريض ومحتاج مساعده
1: تحت الاكسجين. تحت الاكسجين محتاجين الجهاز اللي هو مول الاكسجين ده.
0: يكلف كام؟
1: هو كان من شهرين لما اتصلت بحضرتك بس لسه ما ردتوش، كان ب 48000. حاليا دلوقتي سالت عليه الناس تاني قالوا ب 50 بس غير مصاريفه وغير اللي وراه يعني.
0: طيب الجهاز ده محتاجينه علشان هو عنده مشاكل في الرئه. تمام، مشكله في
1: الرئه. ايوه عنده، عشان هو عنده فشل في الرئه.
0: تمام.
1: في التنفس، فهو احنا عايشين على جهاز الاكسجين، وساعات الاكسجين لما هو باظ الجهاز كنا مدينه لنا الكنيسه، فعم نشتغل على الانابيب الكبيره تحت بتاعه المستشفيات دي. فطبعا انا وهو وحدينا يعني ما عندناش حد يعني.
0: زوجك عنده كام سنه؟
1: 67.
0: ربنا يا رب يديله الصحة. نلخص الموضوع للمشاهدين، زوج مدام نادية سألنا طبعا الكهنة هناك وهو ما عندوش مصدر رزق يقدر يجيب له الجهاز ده. الجهاز ده يكلف 50,000 جنيه أو 1,000 دولار أمريكي. يا جماعة محتاجين الفلوس دي بسرعة لأنه محتاج الجهاز ده بسرعة. يعني أنا بتمنى من حضراتكم الدعم، لأنه الحقيقة للأسف الحالات اللي فاتت اللي احنا عرضناها على مدى 3 أسابيع اللي فاتت ما كانش جاي لهم أي حاجة. أنا استغربت جدا، فأرجوكم محتاجين دعم لحالة زوج الأستاذة نادية. الاستاذ رأفت بسرعه محتاجين جهاز اكسجين، وارجوكم برضو يكون في دعم اكتر للحالات اللي عرضناها على حضراتكم. احنا كلنا يعني بنعتبر

يعتبر فروع في الجسد واحد ولازم كلنا نقف جنب بعض ان شاء الله. بتمنى قربنا نخلص الحلقه يا رب دلوقتي حد يتصل ويقول لنا انه هيدفع $1000 عشان جهاز الاكسجين الاستاذ رأفت. بشكرك مدام نادي، الف سلامه لزوجك. بشكركم مشاهدينا على متابعتنا. صلوا من اجل السلام في العالم كله، وارجوكم دعم الحالات اللي بنقدمها لحضراتكم مع دعم قناه الكارما ايضا. الى اللقاء يوم الجمعه والمزيد من الاحداث ومراء الاحداث. الى اللقاء.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

في نبوة إشعياء أصحاح 43 الآية الأولى نقرأ هذه الكلمات المشجعة: والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. ما أعظم هذه الكلمات التي فيها يعلن الرب أنه فدى يعقوب. ونحن كلنا نحتاج إلى فداء، فنحن نتيجة خطايانا وأجرة الخطية موت، حكم علينا بالموت، ونحتاج إلى من يأتي ليفدينا ليفك

كان من قبضة الموت. ووجدنا هذا الفادي في هذا الإله الذي خلقنا ولم يتركنا. صانع الساعات يصنع الساعة ويتركها، ما بيمشيش معاها بعد كده، لكن الله خلقنا وصنعنا لكنه لا يتركنا، به نحيا ونتحرك ونوجد. ولما أخطأنا وسقطنا فإن الرب له كل المجد فدانا. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. وبعدين تيجي هذه الكلمات الجميلة، دعوتك باسمك. هذا معناه أن الرب يعرف كل شخص على حدة باسمه، غالي عليه. احنا مش وسط البلايين من البشر، أنا غير معروف عند الله، لا، الرب يعرف كل مؤمن على حدة، دعوتك باسمك. كم من المرات عندما كان المسيح هنا على الأرض وتقابل مع نفوس دون أن يحتاج إلى من يعرفه عليه؟ على سبيل المثال قال لزكا فوق الجميزة: يا زكا أسرع وانزل، إنه يعرف زكا باسمه، دعوتك باسمك. لكن مش بس دعوتك باسمك، يعرف اسمك، لكن في رؤية 2 نراه أنه يعرف كل، أنا عارف أعمالك، أنا عارف أين تسكن، عارف عنوانك كويس، وعارف كمان ظروفك جوه البيت، أنا عارف ضيقتك وفقرك مع أنك غني. الله يعرف كل شيء عنك. لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك. لكن الشيء الثالث، أنت لي. نحن لسنا غنم بلا راعي، نحن لسنا بلا سيد وصاحب. الرب يقول لكل مؤمن أنت لي، اشتريتك وفديتك وصرت غالي جدا على قلبي. وعشان كده تيجي هذه المواعيد الحلوة: إذا اكتزت في المياه فأنا معك. اكتاز الشعب في البحر الأحمر قديما، ولما حاول المصريون أن يتبعوهم غرقوا وهلكوا، الشعب نجا. إذا اكتزت في المياه فأنا معك، والأنهار لا تغمرك. عندما اكتاز الشعب مرة أخرى في نهر الأردن كان الرب معهم، الأنهار لم تغمرهم. إذا مشيت في النار فلا تلذع واللهيب لا يحرقك. وده اللي حصل مع الرجال الثلاثة، الرفاق الثلاثة، أصحاب دانيال الثلاثة، عندما ألقوا أحياء في أتون النار المتقدة. لكن تيجي كلمات بعد كده في منتهى الجمال: لأني أنا الرب إلهك جعلت مصر فديتك، كوش وسبا عوضك، بلاد ومدن وأمم وشعوب بأكملها تفدي مؤمن واحد. عجيب مش كده؟ لا، الأعجب أن الذي خلق الشعوب والذي خلق الكون، هذا الخالق العظيم أتى من السماء إلى الأرض لكي يفدي المؤمن الفرد. أنت غالي جدا على قلب الرب. ولذلك فإن الرب يقول لك في هذا اليوم هذه الرسالة المشجعة: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي. أنا معاك إذا اكتزت في المياه، أنا معاك في الأنهار، أنا معاك في النار، أنا جعلت شعوب عوضك وفدية عن نفسك، بل أنا أتيت من السماء، هكذا يقول المسيح، أتيت من السماء لكي أبذل نفسي فدية عن كثير. هذه رسالة الله المشجعة لي ولك في هذا اليوم، أن الرب فدانا وأنه يرعانا، له كل المجد.

سفر الخروج أصحاح 36 عدد 5 وعدد 6 بيكلمنا الكتاب المقدس عن درس روحي مهم جدا. خلونا نقرأ الآيتين ونشوف إيه الدرس اللي الرب عاوز يكلمنا فيه. بيقول الكتاب في عدد 5: وكلموا موسى قائلين: يجيء الشعب بكثير فوق حاجة العمل للصنعة التي أمر الرب بصنعها، يقصدوا خيمة الاجتماع. بعدين في عدد 6 يقول: فأمر موسى أن ينفذوا صوتا في المحلة قائلين: لا يصنع رجل أو امرأة عملا أيضا لتقدمة المقدس. فامتنع الشعب عن الجلب. وهنا نشوف حاجة غريبة جدا بمذال الكتاب المقدس في خروج 36 بعد 35 ومن أول أصح 25 بيكلمنا الكتاب المقدس في سفر الخروج عن الحدث المهم الجميل اللي عمل لأول مرة، وهو تجهيز وإقامة خيمة الاجتماع. واللي يفهم من خروج 25 لغاية بداية 36 هنا إن الرب بدأ يطلب من الشعب إن الشعب يشارك بتقدمات متنوعة ما بين الذهب، ما بين الفضة، ما بين النحاس، ما بين الإرجوان، الإسمنجوني، الشعر المعزة، حجارة كريمة، إلى آخر كل الأنواع، خشب صنط، جلد تخر، إلى آخره. وبعدها بدأ كل واحد بحسب ما يحس قلبه ويسمح قلبه يشارك باللي يقدر عليه من اللي الرب الدهول. الملاحظ هنا حاجة غريبة جدا، إنه الحكماء الصانعين المؤسسين لخيمة الاجتماع لاحظوا حاجة غريبة قوي. إيه هي الحاجة الغريبة دي؟ إن الشعب جايب أكتر من احتياج العمل. يعني هفترض مثلا محتاجين كيلو ذهب، الشعب جاب 2 كيلو ذهب، أنا بدي مثل افتراضي يعني. مش عارف محتاجين 10 كيلو فضة، جابوا 20 كيلو فضة إلى آخره. لدرجة أنه من كتر أن ما الشعب جايب حاجات كتيرة وتجاوب الشعب مع الطلب اللي الرب طلبه أنهم يشاركوا في تأسيس وإقامة خيمة الاجتماع، أنه من كتر الحاجات الكتيرة أو اللي جايبينها أن الشعب هنا حبوا يوصلوا لهم صوت الحكماء اللي شغالين في خيمة الاجتماع ان هما ما يجيبوش حاجة تاني. راح الحكماء طلبوا من موسى ان يقول للشعب ما يجيبش حاجة تاني، وفعلا راح موسى امر ان ما حدش يجيب حاجة تاني خلاص، لانه القصة انتهت. وهنا نشوف روعة عمل الله في قلب الشعب. ازاي الشعب قلبه اتملى بالفرح، اتملى بالسخاء، واتملى بالعطاء الجميل، لدرجة انه ادى فوق احتياج العمل. وده كانت حالة الشعب وهو بيأسس خيمة الاجتماع، استجابوا لما طلبوا الرب. وأنا يعني بستعجب أحيانا وبستغرب أحيانا على نفسي وعلى أي حد بيسمعني، إنه أحيانا كتير بنلاقي إن في عمل روحي معين في مجال معين في مكان معين في وقت معين شغال، والمسؤولين عن هذا العمل عمالين ينادوا وعمالين يطلبوا وعمالين يعني بيقولوا ان في احتياج للصلاة من اجل العمل الروحي، وفي احتياج مادي ان نشارك بتعضيداتنا المادية لكي ما يتم هذا العمل الروحي ايا كان. بس للأسف المشاركة اقل بقليل من الاحتياج الفعلي. عشان كده يعني نفسي اتشجع انا وحضرتك ان في كل مرة بنسمع او بنشوف عمل روحي والمسؤولين اللي عليه بيقدموا اعلان عن هذا العمل الروحي، حلو قوي ان احنا نشارك، ونشارك بسخاء وبزياده وبوفره، لدرجه ان احنا اللي بنشارك بيه يكون اكتر من الاحتياج الفعلي. عشان كده بشجعك عزيزي المشاهد وبشجع نفسي قبلك، خلينا ندي بسخاء، خلينا ندي بوفره، خلينا ندي بزياده، علشان فعلا عمل الرب يتم ولا يتاجل ابدا بسبب احتياج مادي ايا كان. لكن اللي حضرتك هتقدمه كتير او قليل، مع اللي انا هقدمه كتير او قليل، مع اللي هيقدمه اي واحد تاني كتير او قليل، ثق تماما انه سيشارك وسيدعم اقامه وتجهيز عمل روحي ايا كان، زي ما الشعب هنا جيب حاجات كتير قوي واسسوا خيمه الاجتماع. خلونا نبدا بالمشاركه الايجابيه الفعاله لاكثر من الاحتياج للعمل الروحي اللي حضرتك بتسمع عنه وبتشوفه.

أحبائي المشاهدين، مسرور جدا أن أكون معكم مرة ثانية في حلقة جديدة من خادم الملكوت. نحن نتحدث عن الأواني التي يستخدمها الله، وتحدثنا عن حياة بولس الرسول، كيف كان إناء الله أخده، كان إناء غير نقي، لكن الله كان بيشتغل في حياته حتى يعده لما هو آتي. وهكذا الرب يتعامل معنا ويأخذ حياتنا، حياتي وحياتك، ويصنع تغيير عميق فيها. الله مشتاق أنه يغيرنا إخوتي.

الله مشتاق أنه يغيرنا من الداخل قبل ما مشتاق أنه يغيرنا من الخارج. الله يريد أن يعمل معنا بطريقة عميقة وليس بطريقة سطحية. الله يريد أن يعمل في أعماق كل واحد فينا بطريقة خاصة جدا. أحيانا كثيرا نجتاز بظروف كثيرة من حولنا، وأحيانا بنقول ليه إحنا بنجتاز بهذه الظروف وبنتمنى أن الظروف الحوالينا تتغير. لكن اليوم عايز أخبرك أن الرب يريد أن يغير.

قبل أن يغير الظروف من حولك. الله مشتاق أنه يعمل عمله في حياتك، مشتاق يغيرك أنت من جوا قبل ما الأمور اللي برا تتغير. الأمور اللي برا، الأمور اللي حواليك ممكن تتغير في لحظة. الرب له كل السلطان، الرب له كل القدرة. الله قادر بكلمة منه أنه يوقف العاصفة، يوقف البحر، يحل المشكلة. لكن الله مشتاق أنه يغيرك من جوا. عشان هيك إحنا مرات بنجتاز في ضيقات وصعوبات وامتحانات، لأنه الله مشتاق يغيرنا من الداخل ومشتاق يغيرنا من جوا. أذكر في بداية حياتي في الإيمان عندما كنت شاب صغير، في وقت من الأوقات تعرفت على الرب والرب غير حياتي بطريقة كبيرة جدا. وفي يوم من الأيام كنت موجود في الكنيسة اللي كنت بحضر فيها في تلك الأيام، وكنت موجود لوحدي وشعرت بحضور الرب موجود. وهناك نمت على الكراسي في الكنيسة وشعرت كيف المريض لما ينام على طاولة العمليات أمام الطبيب، والطبيب بيعمل عملية جراحية في داخله، وشعرت أن الرب بيعمل عملية جراحية روحية في داخلي وبيشفيني من الداخل ومن الأعماق. ولما قمت بديت أحس، حسيت في تغيير في حياتي، وحسيت أن الرب بدأ يعمل عمل جديد في داخلي، وبدأت أرى تغيير أعمق في حياتي من ذلك الوقت. وبعدين أخذت قرارات واختبارات أخرى أيضا في حياتي ساعدتني أنه أقدر أنطلق في خدمة الرب، وساعدتني أنه أكسر الحواجز اللي كانت موجودة قدامي اللي تمنعني أنه أقف قدام الآخرين وأشارك أمام الآخرين. وأنا كنت واحد من الأشخاص اللي آخر شخص في الدنيا ممكن يقف قدام الناس ويوعظ قدام الناس، لكن الرب غير كل شيء. واليوم أنا أنت اللي بتسمعني في هذا اليوم، أريد أن أسألك شو هو نوع الإناء اللي أنت عليه اليوم؟ اليوم اعرف أنه الله يريد أن يغيرك، الله يريد أن يتعامل معك، كل واحد الله بتعامل معه بطريقة مختلفة، يريد أن ينقي إناءك، يريد أن يعدك ويحضرك ويجهزك ليستخدمك في أمور أعظم. أيضا بولس الرسول لم يكن فقط إناء غير نقي، لكن أيضا كان إناء فارغ. كثير من الخدام في هذه الأيام يريدوا أن يكونوا ظاهرين، يريدوا أن يكونوا مهمين ومن الخارج وكأنهم يخدمون الرب، لكن في الحقيقة هم يخدمون نفوسهم. والرب في هذه الأيام يبحث عن أواني فارغة يملأها بحضوره ويستخدمها. اليوم قل له يا رب اجعلني إناء فارغ، فرغني من نفسي، فرغني من الذات، فرغني من الأنا، حتى تستطيع أن تملأني وحتى تستخدمني. الله لا يستطيع أن يملأ إلى إناء مملوء أصلاً، مملوء من نفسه ومملوء من ذاته. الله يريد أن يفرغنا حتى يملأنا. كثير من هذه في هاي الأيام إخوتي الأحباء، كثير من الناس مرات في الخدمة موجودين عندهم حب السلطة وعندهم حب المناصب، وهي مشكلة كبيرة موجودة وسط الخدام. بصلي أن ربي يفرغنا من ذاتنا، يفرغنا من دواخلنا حتى يستطيع أن يملأنا بروحه، يفرغنا من الذات، من الأنانية، من الغيرة. قبل فترة بسيطة كنت قاعد مع أسيس وكان عم بيتكلم معي وكان عم بقول لي هاي القصة، كان عم بقول لي عم بشاهد خادم آخر على التلفزيون بيتكلم وبقول لي ما كنتش حابب هذا الخادم. بعدين قال لنفسه أنا مش بعرف هذا الخادم، طب ليه أنا عندي عدم محبة لهذا الشخص؟ والرب كلمه في هذاك الوقت وقال له هاي الغيرة اللي عندك، وراح صلى مع خادم آخر وتاب عن هذا الأمر في حياته. الإناء الفارغ الرب يملأه والرب يستخدمه، لكن الإناء المليان هو مش معطي للرب فرصة أنه يستخدمه. وكثير من الخدام لم ينضجوا قبل الخدمة، لم ينضجوا قبل أن يطلقوا ويستخدموا في الخدمة، ولم يسمحوا للرب أنه ينقيهم. عشان هيك في شقوق في حياتهم، شقوق في أساساتهم. وكلنا بنعرف أنه المبنى اللي فيه شقوق، الشقوق هاي تزداد مع الوقت، وبعض أجزاء المبنى تتهاوى مع الوقت، وهكذا يسقط المبنى بالكامل. الله يريد في هذه الأيام أن يضع أساسات صحيحة في حياتنا، أن يضع أساسات صحيحة في حياة كل خادم. عشان هيك بشجعك كخادم، اسعى أن تضع أساسات صحيحة في حياتك، ابني حياتك على الكلمة، ابني حياتك على كلمة الله وعلى وقتك الشخصي اللي بتقضيه مع الله في كل يوم. كثير من الخدام في هذه الأيام يسقطون لأنهم يعيشون في الخطية، بيعيشوا في الخطية بالسر. الكتاب المقدس بيخبرنا أنه ثلثين القادة والخدام المذكورين في الكتاب المقدس سقطوا. عشان هيك احذر من أي أمور موجودة في حياتك. الرب قبل ما يستخدم بولس الرسول كان عليه أنه ينقي في حياته، كان عليه أنه يشتغل في حياته، وهكذا الله يفعل معي ومعك. يريد أن ينقي حياتي وحياتك من كل ذات وغيرة وحسد وكل هذه الأمور. وسؤالي لك اليوم، هل بتفرح لنجاح الآخرين؟ هل لما أخوك يأخذ خدمة في الكنيسة وينجح فيها بتفرح؟ هل بتشجعه أو بتشعر بالغيرة وبالحسد وبتقول اشمعنا
إذا كنت في هذه الحالة، اعرف أنك أنت بعيد عن استخدامات الله الحقيقية.

وكويس أنك تمتحن نفسك، هل أنت في الإيمان؟ هل ما أبني عليه حياتي هو عشب وخشب وقش؟ وسوف يأتي امتحان النار ويأخذ كل شيء معه. في هذه الأيام الكل بيبني، الكل بيتحرك، الكل بيخدم، لكن ابحث وامتحن نفسك وامتحن قلبك وحياتك. الكتاب المقدس بيخبرنا وبقول امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. اليوم امتحن نفسك، امتحن نفسك على شو عم تبني، على شو عم تخدم. كله بيتحرك وكله بيبني، لكن هل أبني على ذهب وفضة وحجارة كريمة، أو أنا عم ببني حياتي على خشب وعشب وقش؟ سوف يأتي امتحان النار ويأخذ كل هذه الأمور. إخوتي الأحباء، الله لا يختارنا لأننا مؤهلين، لكن يؤهلنا لأنه قد اختارنا. إذا رب اختارك تعمل أبسط خدمة في الكنيسة، إذا رب اختارك أنك تنظف الأرض في الكنيسة، أو توصل شخص، أو تهتم بإنسان بحاجة لاهتمام، اعرف أنه هذه خدمة عظيمة تستطيع أن تقدمها لله. الكتاب المقدس بخبرنا عن المرأة الشونمية اللي استضافت رجل الله أليشع وبنت له علية. الكتاب المقدس بخبرنا عنها وبقول عن هذه المرأة، بقول إنها امرأة عظيمة جداً، لأنها بنت علية لرجل الله ووضعت فيها السرير ومائدة الطعام وكرسي، وكانت تهتم برجل الله. هذه كانت خدمتها، لكنه في يوم من الأيام ما كانش عندها أولاد. رجل الله تكلم إلى حياتها وقالها نحو زمان الحياة يكون معك ولد، والله أعطاها هذا الولد. لكن في يوم من الأيام بعد ما فقدت هذا الولد، الرب سمح إنه الله يقيم هذا الولد. أجا أليشع وطلع وحطت الولد في غرفة رجل الله، والله أقامه هناك في هذا المكان. اعرف اليوم إنه أي خدمة أنت بتعملها خدمة مؤثرة في ملكوت الله، مهما كانت كبيرة أو صغيرة. واعرف إنه رح يجي الوقت اللي تقدم حساب لخدمتك. الكتاب المقدس بقول في كورنثوس الثانية صحاح 5:10 بقول هذه الكلمات، بقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. في يوم من الأيام كمؤمنين هنقف قدام كرسي المسيح لنقدم حساب. ربما يأتي إلينا السؤال، هل نخلص بالإيمان أم بالأعمال؟ طبعا واضح جدا من كلمة الله أننا نخلص بالإيمان، كما يقول في رسالة أفسس، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لكن أعمالنا بعد الإيمان مهمة جدا ورح نتحاسب عليها. والكتاب المقدس بيقول أن كل المؤمنين سوف يقفوا أمام كرسي المسيح ليقدموا حسابا عن أعمالهم. أيضا الكتاب المقدس بيخبرنا في سفر الرؤيا أصحاح 22 بقول هأنذا آتي سريعا. الرب يسوع بقول وأجرتي، أي مكافأتي، ماي ريورد، معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. سوف نحاسب على أعمالنا وسوف ننال المكافأة عليها. في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث وعدد 11-15 يقول هذه الكلمات. كورنثوس الأولى إصحاح الثالث وعدد 11-15 بقول فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. عم بقول إنه يسوع هو أساس حياتنا، يسوع هو أساس حياتك، هو أساس خدمتك، هو أساس بيتك، هو أساس كل ما تفعل. لا يستطيع أحد أن يضع أساس آخر، لكن كلنا بنبني على هذا الأساس. لكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا فضة حجارة كريمة خشبا عشبا قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه فسيأخذ أجرة، أي مكافأة. إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص كما بنار. كتاب بيقول أنه ستمتحن النار عمل كل واحد. في يوم من الأيام هتقف قدام كرسي المسيح، ممكن تقول له يا رب أنا بخدمك، يا رب أنا كنت بعمل لإلك، ورب ممكن يقول لك كل شيء عملته كان لمجدك الذاتي، كل شيء عملته كان عشب وخشب وقش وهيحترق. مرات ممكن نسأل أنفسنا سؤال، هل كل الناس رح يكونوا زي بعض في السماء؟ هل السماء فيها ناس وناس؟ والكتاب المقدس بيخبرنا بكل وضوح أنه نجم عن نجم يمتاز في المجد في كورنثوس الأولى 15. ومكانتنا في السماء سوف تحدد بحسب أعمالنا. الرب يحبنا صحيح، الرب مات لأجل الجميع صحيح، لكن الرب عنده أشخاص مميزين. مش لأنه الرب ميز، لكن الكتاب المقدس بيقول الرب قد ميز تقيه.
الشخص اللي

التقي مميز عنده. إذا أنت بتتقي الرب أنت مميز عند الرب. نعرف عن بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مميزين في وسط الـ 12 تلميذ، ويسوع كان مميز أيضا في وسطهم. وهدول الأشخاص كانوا مميزين مش لأنه يسوع اختارهم يكونوا مميزين، لأنهم كانوا قريبين منه أكتر. اليوم قد إيه أنت بتقرب من الرب؟ اليوم قد إيه أنت بتعطش للرب وبتشتاق أنه يعمل في حياتك وأنه يغيرك؟ سوف تجده يصنع ويعمل في حياتك. مرات إحنا كمؤمنين ما عندناش حافز لحياة التقديس والتكريس والتقدم. مرات كتير بنقول الله بحبنا والله بيقبلنا في كل وقت وعلى أي حال، وهذا صحيح، لكن هذا لا يجعلنا أن نعيش حياة الاستهتار ولا مبالاة. واللي عنده حسد عنده حسد، واللي عنده غيرة عنده غيرة، واللي عنده أمور كتيرة في حياته لا ترضي الله. إذا بتحب تكون قريب من الرب، إذا بتحب تكون مميز عنده، بتقدر تقرب وبتقدر تأخذ خطوات نحو الله. وهذا التحدي اللي بحطه قدامك في نهاية هاي الحلقة، إنه خلي عندك فعلا أشواق حقيقية إنك تقرب من الرب وإنك تكون مميز عنده. الكتاب المقدس بيقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. وإذا عندك جوع وعطش ناحية الرب، إذا أردت إنك تعرفه في حياتك أكتر، تختبره أكتر، تدخل لعمق معه، تختبر استخدامات إلهية غير عادية، تستطيع. كل واحد فينا بيقدر يأخذ خطوات لقدام، كل واحد فينا بيقدر يدخل للعمق. الموضوع بيتوقف عليك أنت وعلى اختياراتك. الكتاب المقدس بيخبرنا عن إبراهيم ويقول إنه إبراهيم كان خليل الله، أي صديق الله. وفي يوم من الأيام الله تكلم لإبراهيم وقال هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ كان في علاقة شخصية، كان في علاقة حميمة بينه وبين الله، فشاركه ماذا يريد أن يعمل قبل أن يعمله. وخليني أقول لك مش كل واحد فينا بيطلع له هذا الكلام. والله بيخبر أحيانا بعض المؤمنين، الله بيخبرهم أمور عن حياتهم، أمور رح تيجي في حياتهم. حتى بعض الأشخاص الله بيخبر بخبرهم إمتى رح ينتقل من هذا العالم، وبخبرهم بأمور آتية. الكتاب المقدس بتكلم عن الروح القدس أنه يكلمنا بأمور آتية، لكن هذا الكلام موجود فقط للأشخاص اللي بيكونوا قريبين منه، للأشخاص اللي بيكونوا مستعدين يسمعوا صوته، مستعدين يطيعوه. اليوم الرب يشجعنا بهاي الكلمات، يريد أن نكون أواني فارغة، أي نفرغ نفوسنا حتى ما نستطيع أن نمتلئ من الله من أجل مجده واستخداماته. أمين.

احب ان المشاهدين في كل مكان بنرحب بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج بشاير فرح. كل مره بنفكرك انه البرنامج ده هدفه انه قلبك يتملي بايمان وبثقه ان الرب عايزك تفرح، ويمكن الفرح يبتدي صغير لكن بكل تاكيد وانت ماشي في رحلتك مع الرب، الرب يزيد فرحك يوم ورا يوم ويعظم عمله في حياتك. النهاردة الرسالة بتاعتنا رسالة مشجعة جدا. هنقرأ عن أربع رجال ما كانش ليهم رجاء في أي شيء في الحياة، وإزاي الرب صنع أمر مفاجئ غير مجرى حياتهم تماما. هنقرأ مع بعض من سفر الملوك الثاني وأصحاح 7، أعداد بسيطة كده في عدد

ثلاثة بيقول وكان أربع رجال برص عند مدخل المدينة، فقال أحدهم لصاحبه: لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ نحكي بسرعة عن الأربع رجال دول. بيقول إن كان في أربع رجال برص خارج المدينة، والبرص زي ما بعضنا عارف مرض قاتل، وخطورة المرض إنه لما بيبتدي في جسم الإنسان ما بيشعرش بيه، لأنه بيكون زي قشور كده لمعة ما تلفتش النظر، لكن هو أصلا مرض موجود في الدم، يعني الإصابة بتبقى في الدم، وأعراض المرض بتظهر شوية شوية تدريجي على الجسم لحد ما في النهاية بتقضي على الإنسان، لأنها بتصل لأعماقه من جوه لحد العظم يعني. فالكتاب بيقول إن كان في أربع رجال برص، وكان في العهد القديم في سفر اللاويين أصحاح 23 بيتكلم إن الأبرص ده ما يقدرش يعيش وسط الناس لأكتر من سبب. أولا إن البرص ده كان مرض معدي، وثانيا هم في الشريعة اليهودية كان الرب بيشير للخطية بالبرص، فالشخص الأبرص يعتبر شخص نجس ما يقدرش يعيش وسط الناس، لأن النجاسة اللي فيه دي ممكن تأثر على الباقيين. كان في أربع رجال برص، كان لازم الأبرص يعيش بره المدينة، وبيكمل حياته عن طريق إن أحبائه يعني أو أهله بيودوا لهم الأكل أو بيودوا له الأكل من بعيد كده، والشخص بيقدر يكمل حياته بالطريقة دي. فمدينة السامرة كانت محاصرة بالجيوش الأرامية، وشوية في شوية المدينة نفسها حصلت فيها مجاعة. فإذا كانت المدينة نفسها حصل فيها مجاعة، أمال الناس اللي في عزلة خارجية هيوصل لهم أكل؟ أكيد 100% لا. فالأربع رجال دول فكروا كده مع بعض وقالوا إحنا لو بقينا بره المدينة هنموت من الجوع، محدش هيجيب لنا أكل، المدينة في مجاعة، لو دخلنا جوه مصيرنا الموت، فإحنا لازم ناخد القرار. لو بتقرأ معايا هتلاقي أنه يقول واحد فيهم بس: هلما نسقط إلى محلة الأراميين، إن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. قرر واحد فيهم ياخد المبادرة أنه يتحرك ناحية خيام الأعداء اللي هم محاصرين مدينة السامرة اللي منها الأربع برص. فقالوا احنا هنعمل محاولة ونشوف، لو رحنا عند جيش الأعداء دول واستحيونا حيونا، إن قتلونا احنا كده كده في حساب الميتين. الحقيقة الأربع برص دول بيتكلموا عن كل واحد فينا من غير المسيح. بدون المسيح انت ميت، مش انا اللي بقول كده، لكن في نظر الله انت ميت. يوصفها بولس الرسول في رسالته لأفسس بوضوح في الأصحاح الثاني، بيقول: إذ كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب أحياكم الله. لأن الخطية أجرتها موت، وبتعمل موت تدريجي في حياة الإنسان. فإحنا زي الأربع برص دول بالظبط. وفكرك بمثل ثاني، الابن الضال لما جه راجع في قصة الابن الضال في إنجيل لوقا، تلاقي الأب لما عمل له وليمة قال: ابني هذا كان ميتا. يبقى ما تبصش على الأربع رجال دولة على أنها قصة قديمة من العهد القديم، لكن بص وشوف نفسك في القصة دي. لو أنت ملكش علاقة حقيقية مع الرب يسوع، أنت في نظر الله الآب أنت إنسان ميت. لحظة ما بتقبل الرب يسوع مخلص في حياتك، أنت بتاخد قوة حياته التي لا تزول، بتبقى خليقة جديدة، وليك المسيح بيعطيك حياة جديدة. أرجع تاني للأربع رجال، واحد فيهم كان صاحب مبادرة، قال واحد لصاحبه، قال أحدهم لصاحبه، ودي نقطة عايزة أقف عندها أشجعك بيها، إن لو أنت عايش وسط ظروف صعبة وحواليك ناس برضو بتعاني من نفس الظروف، ظروف قاسية جدا زي الأربعة دول، قد تكون أنت الشخص المفتاحي اللي الرب هيستخدمك عشان إنقاذ نفسك وإنقاذ آخرين أيضا معك. بس إمتى؟ لو تجاوبت مع عمل الله في حياتك.
واحد قال لصاحبه يلا نتحرك ناحية محلة الأراميين. ويعجبني في الأربعة دول إن هم خدوا الأمر مغامرة بس ببساطة، يعني ما قعدوش يستنوا علامة من السماء علشان يتحركوا، ما قعدوش يستنوا ملاك يجي يقول لهم يحرك المياه عشان ينزلوا زي اللي كان مستني شفا 38 سنة، لكن خدوا خطوة وتحركوا ناحية محلة جيش الأعداء، والمفاجأة كانت في نفس الليلة. اتحركوا في التوقيت يقول الكتاب في العتمة، فعدد لو فتحت معايا كتابك يقول جاءوا إلى آخر محلة الأراميين، قاموا في العشاء فلم يكن هناك أحد. أليشع النبي اللي كان موجود في الوقت ده كان إدى نبوة في نفس اليوم، في نهار نفس اليوم، إنه بعد 24 ساعة الرب هيكون حل أزمة المجاعة. طبعا الأربعة دول ما سمعوش النبوة لأنهم كانوا عايشين معزولين برا المدينة، لكن اتحركوا في المساء وراحوا ناحية خيمة الأعداء، والمفاجأة إن لقيوا الخيمة فاضية تماما تماما. ودي النقطة التانية المفرحة اللي عايزة أشجعك بيها، إنه الرب بيشتغل بطرق عجيبة جدا ما تخطرش على بالنا أبدا أبدا، ينجز مهام صعبة مستحيل إن احنا نعملها وفي مدة قليلة وبطرق عجيبة ومختلفة. إزاي ده حصل؟ لو هتقرأ القصة بعد ما نخلص الحلقة هتلاقي إن جيش الأعداء هرب وترك الغنيمة كلها أو ترك كل شيء في خيامه، لأن الرب أسمعهم صوت، الرب سمع جيش الأعداء صوت كأن حد بيطاردهم، فهم بينهم وبين نفسهم فكروا إن شعب إسرائيل جاي يحارب جيش الأراميين فهربوا من خوفهم وجريوا. في آية في سفر الأمثال أفكرك بيها بتقول إن الشرير يهرب وليس طارد، يعني الشخص اللي بيكون مش مسلم حياته للرب ومش عايش في مخافة الرب ويسوع مش هو ملك حياته، ده بيعتبر شرير. مهما كان شخص صالح وبيعمل أعمال صالحة هو في نظر الله شرير، لأنه من لا يقبل الابن مش بس هيكون ليه دينونة زي ما إنجيل يوحنا بيقول يستقر عليه غضب الله. الشخص اللي ما بيقبلش يسوع بيستقر عليه غضب الله، فده شخص في نظر الله يعتبر شخص شرير. الشرير ده بيبقى خايف من أوهام، من ولا حاجة، زي ما بيقول عنه يهرب وليس طارد، وده مش كلام نظري لأن ده اللي حصل مع الأراميين في الليلة دي. تركوا الخيام وتركوا الغنيمة وجريوا وهربوا، وشعب الله ما كانش دريان باللي حصل لولا تحرك الرجال الأربعة في الوقت المناسب. ودي نقطة نمرة ثلاثة بشجعك بيها النهاردة، لو الرب حرك قلبك إنك تتنقل من مكان لمكان وتنشغل بأمر جديد وتعمل حاجة ربما يكون فيها إنقاذ لغيرك أو بشرة فرح لغيرك، اوعى تأجلها لحد تاني يوم. الجميل يقول ان الاربع رجال دول اتحركوا في المساء، اول ما واحد فكر وشجع الاربعة خليك دايما مشجع، اول ما واحد اتشجع وشجع الباقيين اتحركوا هم كمان معاه. يقول دخلوا الخيمة ولقوا هناك غنايم ذهب وفضة وامور ثمينة، قرروا ان هم يعملوا ايه؟ اول حاجة يعملوها ياكلوا ويشبعوا لانهم كانوا جعانين. هنطلع فاصل وهنرجع مع بعض نكمل قصة الإنقاذ الإلهي للأربع رجال البرص، خليك معانا.

رجعنا مع بعض نكمل إنقاذ الرب للأربع رجال البرص في الوقت المناسب. قلنا قبل الفاصل إنه لو الرب حرك قلبك بأمر معين ما تضيعش الفرصة، تحرك سريعا، تجاوب مع عمل الرب. عايزة أشجعك كمان إنه كلمة الرب مثبتة، ثابتة، لا يمكن تتغير. لا يتخلى الرب عن وعده. السماء والأرض تزول وحرف واحد من كلامه لا يسقط. رب كان بعت نبوة مع أليشع إن الأزمة هتتحل بعد 24 ساعة، وقد كان. توقيتات الرب توقيتات مظبوطة 100%، ما تقلقش، لأن الرب لا ينعس ولا ينام، مش هيضيع عليك فرصة.

فرصة ومش هيضيع عليك وقت ممكن يصنع فيه خير لحياتك. الأربع رجال البورصة دول كان رد فعلهم الأولاني لأنهم جياع الأيام اللي سبقت دخولهم خيمة الأعداء، فأول حاجة عملوها أكلوا وشبعوا، وبعد ما أكلوا وشبعوا فكروا يعملوا إيه؟ فكروا ياخدوا من الغنايم ويطمروها يدفنوها عشان يستفيدوا بيها للأيام اللي جاية. بعد لحظات كده فاقوا وحسوا ان هما اللي بيعملوه ده مش صح، ده الموضوع اكبر بكتير من ان هما بس اللي ياكلوا ويشبعوا وينقذوا من الموت. خدوا قرار جميل قوي، نفسي تحفظ الآية دي معايا، موجودة في نفس الإصحاح في عدد في أصحاح 7 من سفر الملوك الثاني في عدد 9، قال بعضهم لبعض: لسنا عاملين حسنا، هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك. قرار جريء وجميل جدا. خلي بالك ان هم ناس معزولين ومطرودين ومنبوذين، ولو فكروا في نفسهم كانوش هيتحركوا ولا خطوة واحدة، لكن خدوا قرار قالوا اليوم ده مش يوم غنايم لينا احنا شخصيا، ده يوم بشارة للشعب كله. ما أجملهم رجال، خاليين من المرارة، خاليين من الغضب والغيظ، مش بيفكروا في نفسهم بأنانية، لكن خدوا قرار انهم يحملوا بشرة سارة للملك. اول حاجة عملوها قالوا احنا نتحرك ونخبرهم ان محلة الاراميين بلا ناس او بلا جنود اعداء يعني. خد بالك بقى من رد فعل الملك. الشيء الطبيعي انه يفرح ويخرج هو وجنوده لان الرب صنع عليهم نصرة عجيبة مجانية، لكن رد الفعل كان غريب جدا. الملك لان ما عندوش ايمان جواه قال لا، ده 100% دي حيلة عاملينها الاراميين، احنا اول ما هندخل خيامهم دول هيجوا يهجموا علينا ويموتونا. افكرك بآية قالها اشعياء مهمة قوي انك دايما تبقى فاكرها، بيقول ان لم تؤمنوا فلن تأمنوا. يعني كأن الأمان الحقيقي إنك تصدق الرب وتصدق في وعود الرب. مفيش أمان بعيد عن الرب ومواعيده، وإن ما كنتش تصدقه مش ممكن هتتمتع بالأمان. الملك ما صدقش. قال لنا بولس الرسول آية كمان مهمة بفكرك بيها، بيقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه، ومن لا يصدق الله فقد جعله كاذبا. ده بيقولها يوحنا، انك لو ما صدقتش وعود الرب كانك ببساطه كده انت مش مصدق ان الرب هيحميك، وتقول لا لا لا الخطر اشد، طب ده هيحصل ازاي، ده الوقت قليل، كانك بتقول الرب ده كذاب لما بيقول هيحميك. الملك ما صدقش، لكن اللي حصل بعد كده انه الرب فعلا كان انهى المجاعه واختصر السكة عليهم وصنع هو الخلاص لشعبه. النهاردة الرب عايز يقول لك بشرة جميلة. لو انت عشت حياتك معزول وتعبان ويمكن مرفوض من أقرب الناس ليك، لأن الأبرص كان بيبقى مرفوض ومعزول عن أقرب الأحباء. لو انت كده عايش في وسط أهلك وعايش في وسط عيلتك لكن انت حاسس انك مرفوض مش مقبول، او انت الشخص اللي بينطبق عليه الكلام انك انت ميت حقيقي، اليوم يوم بشارة، اليوم في يوم خبر مفرح ليك ان الرب ارسل ابنه لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يعني لو انت من عداد الاموات الرب بيسمعك صوته النهاردة وبيقول لك في بشارة ليك، انت مش هتموت في المجاعة الروحية. يمكن تكون شخص ابتديت مع الرب لكن ليك سنين حاسس انك في مجاعة، مش بتاكل من كلمة الرب، مش بتتغذى على وصاياه، مش فرحان بحضوره في اجتماعات روحية، او مش بتاخد جلسة جميلة مشجعة، جلسة تفرح فيها بالرب. النهاردة الرب بيقول لك نهاية لزمن المجاعة، اليوم يوم بشارة. كمان يمكن تكون الشخص اللي الرب عايزك البوق بتاعه اللي بيخرج ويخبر الآخرين ان في نجاة وان في انقاذ وان في نهاية لأزمنة الألم والجوع والعوز.
لو الرب

عايز يستخدم فمك كبوق، كبوق مشجع ليه. بيقول: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات، المخبر بالسلام. أنت مرن مع الرب النهارده؟ تعال معايا كده وقول له: يا رب أنا عايز أكون زي الرجال الأربع، لا أؤجل وما أكونش أناني، أشبع أنا بس وما أهتمش بإخواتي اللي حواليا. أنا عايز يا رب إني آكل وأشبع ويفضل عني للآخرين كمان شبع أيضا. اتحرك مع قيادة الرب ليك. الأربع رجال البرص، صحيح يمكن ما عندناش خبر إيه اللي حصل في البرص بتاعهم، لكن عندنا خبر إن الرب استخدمهم ولو في الهزيع الرابع من حياتهم. استخدمهم استخدام مش مع فرد ولا مع اتنين، استخدمهم مع ملك ومع مدينة. عشان كده ما تستصغرش نفسك أبدا، حتى لو ماضيك مش ماضي مشرف أو مشجع، ماضي واضح إن هو مملوء برص، مملوء نجاسة. البرص كان بيشير للنجاسة، ودول الإشارة ليهم إن هم أفراد نجسين. لكن معاملات الرب اللي بتحصل في زمن قياسي بسيط تخلق من الشخص النجس كارث قوي جدا جدا. في شخصية كمان ما شاورناش عليها في القصة دي، كان في جندي بيقعد على باب الملك، باب المدينة أسفة. الجندي ده سمع النبوة بتاعت أليشع إن الرب هينهي المجاعة، وبعد 24 ساعة هيبقى في وفرة من القمح ومن الشعير، يعني هتنتهي أزمنة العوز. الجندي ده سمع وما صدقش، عشان كده كان في قضاء من الرب عليه لأنه لم يؤمن. اللي حصل إن كل الناس اتمتعت بالإنقاذ من المجاعة إلا هذا الشخص، لأنه ما صدقش الرب. أنا النهاردة مش بخوفك، لكن الرب بعت لك رسالة تشجعك. الرب بيقول لك آمن بيا وبكلامي، وبيفكرك كمان بالعبارة اللي قالها الرب يسوع لما قال: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يمكن لسه بعينك ما شفتش إنقاذ إلهي، أو ما تمتعتش بشفاء كامل من الرب، أو الضيقة المالية اللي أنت فيها بتزيد بتزيد بتزيد، لكن في وعد من الرب ليك انه هيباركك وانه هيفتح ليك ابواب للبركه. رجاء النهارده الرب بيفكرك بالوعد ده في قصه الاربع رجال، انه الرب تكلم ويفعل. ليس الرب انسان فيكذب، ولا ابن انسان فيندم. حينما يقول الرب يفي والرب يعد. عايزة أشجعك معايا النهاردة قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا، ارفع قلبك للرب وبصدق تعالى ليه مهما كانت حالتك. حتى لو كنت شخص فعلا شبه ميت أو ميت، بيقول ميت فعلا روحيا أو في مجاعة روحية أو في عوز شديد، رب بيشجعك تصلي معايا النهاردة وتفتح قلبك وتكلمه بإيمان إنه الرب سامع صلاتك. قل: يا رب أشكرك لأنك أنت الإله اللي كل شيء عريان ومكشوف أمامك. أشكرك لأنك إله بتغير الأزمنة والأوقات، تغير أزمنة المجاعة لأزمنة للشبع والارتواء. أشكرك يا رب لأنك أنت الإله اللي مش بيبص لإمكانياتنا الضعيفة ولا بيبص لماضينا المخجل. يا رب أنت استخدمت الأربع رجال في رسالة قوية عرف بيها شعب بحاله، وأنا أثق يا رب أنك أنت الإله اللي تستخدم أوانينا الضعيفة تعلن بشرى حبك، بشرى الخلاص، بشرى النجاة، بشرى السلام، بشرى الفرح لجميع الأمم. يا رب المس كل قلب بيسمع وكل نفس وصلتها رسالة النهاردة. لا تؤجل للغد، لأنه اليوم يوم بشارة. لا نسكت وأنت قد صنعت الخلاص العجيب. مبارك اسمك يا رب، لأنك تأتي بالكثيرين إلى حرية مجد أولاد الله. في اسم المسيح يسوع اسمع واستجيب. نشكر الرب من أجل عمله معاك، مستنيين

لو عندك تلبط صلاة أو سؤال اكتب لينا على الإيميل أو التليفون وهنسمع منك ونرد عليك. ربنا معاك، نقابلك في بشرة فرح جديدة. ربنا معاك.

طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهراً كل يوم عند مصاريعي حافظاً قوائم أبوابي.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الـ14 اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع. والغرض من هذه الحلقات مش بس ان احنا نتعلم دروس جميلة ومعاني رائعة وسامية في معجزات أليشع، لكن كمان بنشوف رمز جميل، لأن أليشع رمز ولو باهت لرب أليشع ربنا يسوع المسيح. وبالمناسبة الرب يسوع نفسه عمل المقارنة دي في إنجيل لوقا أصحاح 4 لما قارن شفاء أليشع لنعمان السرياني بشفائه هو للمرضى والخطاة، لما قالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك في إنجيل لوقا أصحاح 4. وبالمناسبة أيضا اسم أليشع يعني إليشع، يعني إلهي يخلص، قريب من اسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. خلينا مع بعض نقرأ كلمة الله. ومعجزتنا النهاردة من المعجزات، واحدة من 2 من المعجزات اللي فيها قضاء على الناس، وهتكلم بعد شوية عن المقارنة ما بين مفارقة ما بين ربنا يسوع المسيح وبين

عليه شعب. فالمسيح لم يعمل ولا معجزة إطلاقا ليست لصالح أربابها، بينما أليشع اللي هو رمز قلت باهت عمل معجزتين ليست لصالح أربابها. المعجزة اللي هقراها النهاردة ومعجزة تاني لما ضرب جيحزي بالبرص. تعالوا مع بعض نقرأ معا من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد أي أليشع ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه أليشع ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. لم يلعن المسيح ولا إنسان، طبعا مفارقة وليست مقارنة. مرة تانية بقول فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر من الأشجار وافترستا منهم 42 ولدا. وذهب من هناك أليشع إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. معجزتنا النهاردة زي ما ذكرت لكل مشاهد ومشاهدة بيسمعوني إن فيها مفارقة. بركز على النقطة دي جدا، لأنه لازم يظل الرمز أبهت من الحقيقة. فكما ذكرت إنه في أنبياء حلوين ورجال عظماء رمز لكن باهت دايما لربنا يسوع المسيح. دايما تلاقي أوجه مقارنة مثلا بين يوسف المسيح، أكتر من 100 وجه شبه، بس في طبعا مفارقات لأن يوسف إنسان ضعيف. أذكر لحضراتكم آية عن الرب يسوع بتقول كالتفاح شجرة التفاح بين شجر الوعر، الشجر اللي فيه شوك، كذلك حبيبي اللي هو الرب يسوع المسيح بين البنين مش حتى بين الأعداء. يعني إذا قارنت ربنا يسوع المسيح بكل البشر بما فيهم العظماء والقديسين والأنبياء، يطلع ربنا يسوع المسيح مرموز إليه بشجرة التفاح اللي ريحتها حلوة وظلها جميل وطعمها حلو، ويطلع أعظم الأنبياء بتوع العهد القديم والرسل وكلهم شجر وعر. مثلا كمثال موسى النبي بدأ خدمته أنه ضرب المية بالدم، لكن ربنا يسوع المسيح بدأ خدمته بأنه حول المية لخمر يفرح. فرق بين الدم والضفادع والقتل وما بين الخمر والفرح. شايف الفرق؟ المسيح لم يعمل معجزة واحدة ليست لصالح أربابها، لكن كل تقريبا كل الـ الأنبياء صنعوا معجزات ليست لصالح أربابها. مثلا هنا أليشع لعن الأولاد وماتوا 42 ولد في المعجزة بتاعتنا، وضرب جيحزي بالبرص، كلها دي معجزات ليست لصالح أربابها. أقول الرسول بطرس مع أنه رسول عظيم جدا لكنه حنانيا وسفيرة لما كتبوا قدامه وقعوا ميتين. الرسول بولس مثلا رجل عظيم جدا لكنه مرة عمى واحد اسمه بار يشوع، قال له يا بار يشوع الساحر يا ابن إبليس تكون أعمى فعمي. أما المسيح حاشا أن يكون عمى حد، بالعكس الأطفال له كل المجد ربنا يسوع المسيح. أخذهم في حضنه وضع يديه عليهم وباركهم وقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. تعالوا مع بعض أحكي القصة باختصار شديد ويدينا فيها الرب تأملات، لأن في معاني رمزية مهمة جدا جدا في القصة دي. كان أليشع صاعد في الطريق ورايح منطقة اسمها بيت إيل. بيت إيل دي منطقة كويسة، مفروض دولة يهود، يعني بيت إيل دو يكون فيها أقدس ناس لأنه بيتذكروا أبوهم يعقوب بداية بركة ربنا ليه في بيت إيل لما كان صاعد من وجه عيسو وظهر له الرب في سلم وقال له أنا معك وأحفظك وأردك. فقال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، فدعا المكان بيت إيل. كان رايح بيت إيل، للأسف الولاد بتوع بيت إيل ما كانوش مؤدبين، معلش يعني سامحني في هذا التعبير، هم فعلا كده. فقعدوا يسخروا بأليشع ويسخروا بيه مش بيرسونال.

مش شخصيا بس، لكن بيسخروا من نبوته. قالوا له اصعد يا أقرع، اصعد اصعد إلى السماء، لأنه كان لسه إيليا النبي صعد حي إلى السماء. وهم الأولاد زي باباهم ومامتهم ما كانوش مصدقين إن إيليا صعد حي للسماء، وقال دي عملية حكاية خيالية. فأنت بتقول إنك كنت تلميذ لإيليا اللي صعد للسماء، اصعد أنت يا أقرع، شتموه. بس مرة تانية أقول إنه مش بس شتموه، لكن سخروا من صعود إيليا النبي حي إلى السماء. اتضايق قوي إليشع، هو بالمفارقة وليس بالمقارنة بربنا يسوع المسيح اللي لم يلعن حد بل بارك الجميع، لعن إليشع الأولاد. هذا هو إنسان ضعيف، لعنهم وخرج الدبتان من الوعر وكلت منهم، من الولاد اللي لم يعني يتهذبوا تهذيب لا روحي ولا اجتماعي كويس، حتى أكلت الدبتين 42 ولد منهم. هذه القصة. ثم رجع إليشع إلى السامرة وقبلها إلى جبل الكرمل. وعايز أشارككم بثلاث أفكار أساسية باختصار شديد. الفكرة الأولى عن إليشع والجروح. فإليشع اللي بنسمع عنه النهاردة رمز باهت لربنا يسوع المسيح، بس إليشع والجروح، ثم النعمة وفساد الروح. بيت إيل مكان النعمة، لكن للأسف حولوا أهل بيت إيل النعمة إلى الدعارة زي ما مكتوب في رسالة يهوذا وأصحاح 1:4. ثم الاستهزاء بالمجروح. في وجه شبه في القصة دي ما بين إليشع والمسيح، إن زي ما الولاد دول وطبعا باباهم ومامتهم علموهم استهزأوا بإليشع وصعوده حي وصعود إيليا حي إلى السماء، المسيح في ناس إلى هذا اليوم بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا بمجيئه، وده في خطر شديد عليهم. الكلمة الأولى عن إنه الرب يسوع المسيح لما استهزأوا بيه صمت. مكتوب الشتم لم يكن يشتم عوضا، استألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. مكتوب عنه كده في متى 12: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة ما أرقه. حتى هو قال المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. هل تعلم ما هي آخر معجزة صنعها المسيح؟ الناس اللي جايين يمسكوه كان منهم عبد اسمه ملخس. ملخس ده كان الرسول بطرس نايم وصحي وجاب سيف راح قطع ود ملخس. اسمع ما هو مكتوب. آخر معجزة صنعها المسيح وهو على الأرض: ضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى اللي هو ملخس، فقال يسوع: دعوا إلى هذا، ولمس أذنه وأبرأها. ما أعجب هذا الشخص العجيب، جايين يقبضوا عليه، راح علاج له ودنه. عمل آخر معجزة شفاء صنعها المسيح كانت مع الإنسان اللي جاي يقبض عليه. يعني لما المسيح قال لنا وعلمنا: أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، ما كانش بيقول كلام، لكنه هو علمنا بطريقة عملية: إن عملتم هذا فطوباكم إن عملتموه. إليشع والجروح رمز للآلام والاستهزاءات الرهيبة التي استهزأوا بها المسيح. يعني يعوزني الوقت والبرامج الطويلة لأتحدث كيف استهزأ الجنود الرومان بالمسيح. أقول بكل وقار فقط لأني أذكرك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة، وبذكر نفسي أن الاستهزاء بالمسيح والآلام اللي احتملها كانت لأجلي ولأجلك، مش لأنه هو يستحق الاستهزاء، لأجلي ولأجلك لأنه يحبك. الرومان كانوا بيغطوا عينيه وكانوا بيضربوه بالقصب على رأسه، بيقولوا أنت مش نبي، تنبأ من ضربك. بصقوا في وجهه، لكموه، آخرون لطموه، عروه 3 مرات، استهزأوا به، كانوا حتى تحت الصليب قاعدين يسخروا منه وهم بيسكروا. ومكتوب عنه في النبوة

صرت استهزاء من اغاني شرابي المسكر، يعني الجنود الرومان بعد يشربوا الخمور تحت الصليب وكانوا بيستهزئوا بالمسيح وهو معلق عاري على الصليب لاجلك. هتقول لي طب ليه لاجلي؟ لان اجره الخطيه هي موت، كان لابد ان يموت المسيح بدلا منك، يموت انا يموت هو، مات لاجلنا زي كل الذبائح في العهد القديم، كان لابد من الضحيه، كان لابد من الفداء، والرب يسوع المسيح هي هو الضحيه الكامله وهو الذبح الاعظم لاجلي ولاجلك. عار الشعوب الخطيه احتمل المسيح العار والهزء والبصق لاجلي ولاجلك. اليشع والجرح. ثم النعمه وفساد الروح. ما معنى نعمه؟ نعمه معناها حسب الانجيل احسان لمن لا يستحق. مثلا مكتوب بالنعمه انتم مخلصون بالايمان وذلك ليس منكم هو عطيه الله. وبيت ايل رمز لنعمه ربنا، لان يعقوب كان في وضع مش كويس، كذب على باباه واخذ البركه من اخوه بطريقه مش كويسه، وكان المفروض ينزل عليه القضاء، لكن ظهرت نعمه الله ليعقوب وظهر له ربنا من السماء في بيت ايل. بيت ايل المكان اللي فيه الولاد دول شتموا واستهزأوا بأليشع. في بيت ايل ظهر الرب ليعقوب وقال له ها انا معك واحفظك. بس خلي بالك وخلي بالك وانا خلي بالي ان نعمه ربنا مش معناها الاستهانه. فمثلا مكتوب ظهرت في رساله تيتوس اصحاح 1:11 ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا. النعمة بتغير، لكن النعمة للأسف لم يستغلوها رجال ونساء بيت إيل وأولادهم للأسف الشديد. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طبعا اللي يقول لك أنا معلش أذكر واعمل اللي انا عايزه من خطايا وشرور الجسد وشهوات الجسد والعالم، وربنا اصله ربنا طيب، ربنا لا كل نعمه، ربنا محبه، ده مش نعمه، دي اسمها فجور. ونعمه ربنا مره تانية اذكر حضرتك بيت ايه الحقيقيه، ظهرت نعمه الله الغنيه معلمه ايانا. نعمل ايه النعمه تخلينا نعمل ايه؟ ننكر الفجور والشهوات العالميه ونعيش بالتعقل والبر والتقوى. للأسف الشديد رجال ونساء بيت إيل اللي هو بيت النعمة بيت الشركة مع الله لم يستفيدوا من هذا وما علموش ولادهم. أتمنى أن يكون كل شخص بيعرف نعمة ربنا لا يحولها إلى الدعارة كما في رسالة يهوذا 4، لأن رسالة يهوذا أصحاح 1. وعايز اقول حاجة أخيرة قبل ما أتكلم كلام مهم جدا على الاستهزاء اللي استهزأوه بأليشع وكيف هو بصعود إيليا حي إلى السماء. عايز أقول شيء مهم، إن لازم نعلم ولادنا وبناتنا، لأن الولاد دول اللي هم مات منهم 42 ولد صورة إن هم ما تربوش في الإيمان. وعايز أقول لكل زوج وزوجة وأب وأم أن الإيمان لا يورث للأسف، لكنه يسري في العائلات. إن لم أهتم أن أربي أولادي وبناتي في المسيح حتى لو أنا مؤمن، للأسف الشديد مش هيطلعوا مؤمنين. فبيت إيل كان فيها قديسين قديما ما ربوش عيالهم، والعيال طلعوا وأخيرا جه هذا الجيل اللي استهزأوا بأليشع. أصلي لأجلك ولأجلك أن نربي أولادنا وبناتنا في المسيح، ويكون في وعد لينا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، علشان الرب يدينا كلنا نكون عائلات بالكامل. قال يشوع قديما أما أنا وبيتي فنعبد الرب. حاجة سعيدة جدا لما يكون الزوج والزوجة والأولاد ملك للرب يسوع المسيح، ويتمتعوا أن الولاد بدل الأولاد معلش اللي ما كانوش مؤدبين دول وكانوا أشرار واستهزأوا، يعني أكيد أن باباهم ومامتهم ما اهتموش بتربيتهم، ممكن يكونوا اهملوهم او قالوا يعني معلش، ما فيش حاجه اسمها معلش. اولادنا وبناتنا امانه في اعناقنا ومسؤولين مننا ان احنا نربيهم للمسيح. لكن النقطه الثالثه والمهمه جدا، الاستهزاء بالمجروح. استهزأوا بأليشع، وبالذات استهزأوا بصعود إيليا حي للسماء. اسمع ماذا هو مكتوب، يقول

صبيان وهو صاعد في الطريق، صبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. صاعد في الطريق، حينما كان أليشع صاعد في الطريق، هذا التعبير بالذات ذكر عن المسيح وهو ذاهب للصليب. مثلا

أخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، نفس صاعدون اللي كان صاعد فيها أليشع، صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به. يعني زي ما الأولاد استهزأوا للأسف بأليشع، قال المسيح: أنا كمان زي ما أليشع صعد أنا سأصعد وسأسلم ويستهزأ به ويجلدونه ويصلبوه في اليوم الثالث ثم يقوم. الكلام ده قبل الصليب بوقت، يعني المسيح كان جاي مخصوص عشان يصلب وعارف أنه هيموت وعارف أنه هيقوم. دي شيء أكيد جاي مخصوص علشان يكون الذبيحة صاعد في الطريق. لكن يقول الكتاب خرجوا من المدينة، كان المسيح كان أليشع خارج المدينة، وهو رمز أيضا لخروج المسيح من أورشليم للصليب. يقول: فخرج وهو حامل صليبه إلى موضع يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه، وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. مكتوب في عبرانيين 13 عدد 12: فلنخرج إليه إذن خارج المحلة حاملين عاره. إذن صعود أليشع رمز لصعود المسيح إلى أورشليم ليصلب، ثم خروج أليشع خارج المدينة رمز لخروج المسيح عند الصليب، ثم سخرية الأولاد سخروا منه رمز الاستهزاء بالمسيح. حياة المسيح كان فيها استهزاء للأسف الشديد، يعني حتى قرايبه بالجسد، يعني زي ولاد خالته بالجسد، قرايب العذراء القديسة مريم، قالوا اتهموا المسيح بأنه مختل، وكانوا بيستهزأوا بيه للأسف الشديد. والأولاد هنا لما استهزأوا، لأنه مكتوب عنه مثلا الرب يسوع محتقر ومغزول من الناس، أقول بكل وقار لأجلي ولأجلك، الناس احتقرته، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، اسمع، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الناس ومذلولا، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. هذه نبوة عن المسيح قبل ما يصلب ب700 سنة في سفر أشعياء الأصحاح 53. قالوا له: اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. كلمة يا أقرع سخروا من راس أليشع. وفي آية في رسالة فيليبي بيقول: ليكن لكم فكر المسيح. ما هو فكر المسيح؟ رأس المسيح. فكر المسيح مكتوب في فيليب 2، أتمنى ترجع لرسالة فيليب أصحاح 2. ما هو رأس المسيح؟ ما هو فكر المسيح؟ إذ كان في صورة الله لم يحسب قلسا أن يكون معادلا له، يعني ليس اختلاسا من المسيح أنه هو الله الظاهر في الجسد، لم يحسب قلسا أن يكون معادلا له، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. أي فكر المسيح، رأس المسيح، زي ما هم سخروا من رأس أليشع، رأس المسيح رأس الاتضاع، هو الله الظاهر في الجسد. ناس كتير بيستهزئوا ويستهتروا ويقولوا: مش ممكن، مش ممكن الله يجينا. الله يقدر يجي، والله عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء النعمة وحق. هذه السخرية اللي سخروا منها: يا أقرع يا أقرع، سخروا من رأسه. لكن قالوا له: اصعد اصعد، ودي نقطة هامة جدا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، اصعد يعني إن كان إيليا اللي أنت كنت أنت تلميذه صعد حي للسماء، اصعد أنت كمان. أي بيستهزأوا بصعود إيليا للسماء، وصعود إيليا للسماء رمز لصعود المسيح إلى السماء ومجيء المسيح الثاني. وأنا عايز أقرأ لك كلام مهم جدا، وأتمنى بجد، لأن الحلقة وقتها قليل، أنك ترجع للشواهد اللي أنا بذكرها ليك. رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 3 بيقول كده في

الأيام الأخيرة، الأيام اللي احنا فيها، سيأتي قوم مستهزئون زي الولاد دول، سالكون بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، مجيء الرب التاني. فمن حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا، يعني ايه المسيح يجي تاني ولا يجي ولا حاجة، ده من أيام آدم الدنيا زي ما هي والدنيا ماشية. هذه السخرية الشديدة في هذه الأيام المعاصرة عن أن الرب جاي، السخرية دي في نبوة عنها، أن في الأيام الأخيرة سيأتي قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات نفوسهم وقائلون أين هو موعد مجيء. على فكرة الرب يسوع الرب يجي تاني. طبعا تعوزني حلقات وحلقات أني أذكر لك بعض العلامات عن قرب مجيء المسيح، خلاص كل العلامات. يعني المسيح أقول لك أهم حاجة، يعني مش لازم بقى العلامات، أهم حاجة أنه قال أنا آتي سريعا. آخر كلام في رؤية 22 آخر أصحاح في الكتاب المقدس قال المسيح 3 مرات أنا آتي سريعا. هتقول لي بس الكلام ده من 2000 سنة. أيوة، ما في نفس الأصحاح اللي قلت لحضرتك إنك يا ريت ترجع له، بطرس الثانية 3 بيقول لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، إن يوما واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. إذن المسيح اللي غايب من 2000 سنة كأنه ليه يومين، كأنه ليه يومين. الكتاب قال إنه المسيح جاي في ظواهر ارتدادية، قال الرسول بولس بالوحي في الأيام الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. كم من الناس بتترك المسيح والمسيحية، ده دليل على قرب مجيء الرب. ظواهر شخصية في الأيام الأخيرة، يكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، متكبرين، مجدفين، تيموثاوس الثانية 3. والصفات دي دلوقتي بس شوف الحوادث، شوف ازاي الصفات دي. ظواهر عائلية، من ضمن الظواهر حاجة عجيبة ان يكون الأولاد غير طاعين لوالديهم، تيموثاوس الثانية 3. بجد يعني خلال 50 سنة الأخيرة دي بجد بقت فيش ولد يسمع كلام بابا أو مامته. ظواهر نفسية، الخوف، غير شاكرين، يخشى عليهم. ظواهر أخلاقية، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النساها. ظواهر كنسية زي لودوكية، لودوكية تقول إني غني وقد استغنيت. ظواهر حربية، حروب وأخبار حروب. ظواهر اقتصادية، مجاعات. ظواهر صحية، أوبئة، لسه انفلونزا الطيور والإيدز ثم ظواهر جغرافية، شجرة التين، اقرأ متى 24. ظواهر سلامية، حينما يقولون سلام وأمان ودلوقتي السلام بيحاولوا يعملوه يفاجئهم الهلاك بغتة. ظواهر أدبية، الفجور والشذوذ، الشذوذ ده من ضمن علامات مجيء الرب، بقت في دول بتعترف بيه. ثم ظواهر سكانية، زيادة السكان زي تكوين 6 زي أيام نوح. ظواهر إيمانية، ضعف الإيمان بصفة عامة. ظواهر نبوية وغيره. المهم انه 42 ولد اتقتلوا، وال 42 دول رمز للقضاء الالهي. ف 42 رقم 6 و7، فرقم 6 دايما رقم نقص الانسان، 6 يعني اقل من 7، و7 رقم الكمال، شر في الشر، وده رمز الايام الاخيره اللي احنا فيها. الشر بيزيد قوي والدنيا بتضلم والمسيح قرب يجي كوكب الصبح المنير. وطبعا معروف ان الدبتين اللي افترست الاولاد رمز الإبليس. صراحة لما اتكلم داود وجوليات قال انه انا قتلت اسد ودب، فالاسد والدب رمز دايما للشيطان اللي كل شخص بيتبع إبليس وبيستهزأ بربنا يسوع المسيح سيكون مصيره في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت مع الشياطين، اطرحوهم في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصل الأسنان. أصلي لأجلك ولأجل نفسي ولأجلك ألا تستهزئ بأمور الله، ألا تقسي قلبك. صلي معي يا رب يسوع تعالى استلم حياتي يا رب يسوع، أنا بآمن بأفكارك وبرأسك الجميلة إنك اتضعت لأجلي، لا تسمح يا رب إن أولادي ما يكونوش مؤمنين زي الأولاد دول، تعالى استلم حياتي، لك كل المجد. آمين.

0: قناه الكارما عندنا رساله مهمه جدا، ان ننقل كلمه ربنا لكل بيت. وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيله ربنا بيستخدمها لنقل كلمه ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن ان الرساله دي توصل وتغير العالم حوالينا. فانا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن ان الرساله دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

ترانيم الحمد والتسبيح. اللي بيحب الرب ويتملي قلبه بالأغاني والفرح مش لاقي كلام يقوله، فبيقول للرب: أنت أصلك أحلى من أي حاجة نعرفها، أنت أجمل من أي جمال شفناه، أنت ما توصفتش، مهما هقول مهما أعبر مش لاقي أجمل منك، ولا يمكن هنشوف حد أجمل منك. ما لم تره عيون، ما لم تسمع به أذن، أنت حاجة تانية غير كل إمكانياتنا البشرية في التعبير.

أنت الأبرع جمال، الجمال اللي فيك جمال الحماية لينا، جمال الحب، جمال التشجيع، جمال الأحضان الإلهية، مش مجرد صورة جميلة، لكن الجمال الجواني، الجمال اللي بيضمنا، الجمال اللي بيحمينا، الجمال اللي ما يتوصفش. السماء تتكلم عنه، والأرض تتكلم عنه، الجبال تتكلم عنه، البحور تتكلم عنه، الجمال اللي ملهوش حدود، الجمال اللي ملهوش تاريخ، الجمال اللي ملهوش مواصفات لعصر معين، الجمال اللي كان بينفع في العصور القديمة، والجمال اللي لسه ما شفناهوش. أنت أبرع جمال من كل بدء البشر، من كل خبرات البشر، من كل تطلعات البشر، من كل أفكار البشر، من كل خيالات البشر. أنت الأبرع جمال.

الرب عينه علينا. حاجة جميلة قوي. الرب مش ساكن بعيد في السماء وسايبنا في الأرض وبيدي عطايا إجمالية لكل الناس. لا، ده عينه علي، ده بصص لي أنا، ده شايفني أنا، ده بيراقبني أنا، مش بيراقب لي عشان يمسك لي الوحدة، لا، ده بيراقب عشان يشجعني. عيني عليك، أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف طلباتك. في أي لحظة خطر أنا معاك، في أي لحظة قلق أنا اللي طمنك، في أي لحظة تحس فيها بالوحدة أنا الحضن اللي بيضمك.

يا رب نقدم ليك كل حمد وشكر لأنك بتدينا اللي العالم ما يقدرش يدونا. أنت بتدينا جمال الحنية، جمال الأحضان الإلهية، جمال الفرح التام بيك، جمال الاتكال الكامل عليك. نشكرك يا رب لأنك بتوسع أنظارنا لأبعاد ما كانش ممكن نتخيلها، ما كانش ممكن نقدر نتصورها بالمفردات والكلمات والحروف اللغات المختلفة. أنت أبعد كتير قوي وأكبر كتير قوي من اللغة، من الفكر، من الخيال، من الشعر، من الفن. أنت أبرع جمال من كل ما يخطر ببال البشر. السموات تحدث باسمك، الفلك يخبر بعمل يديك، الليل والنهار بيتكلموا، الطبيعة بتتكلم. يدينا رب نعمة عشان نقدر نعيش بعمق ويتمتع بجمال الرب. آمين.

هي الحرب فيها جمال. أحب في التجارب نقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، أعمل إيه في التعب والأحمال الثقيلة اللي أنا فيها. لو أنت في وسط الخوف بتدور على أمانك، أمانك هيروح لو كل حاجة وصلت للنهاية. ولكن نؤمن من كل القلب أن نرى جود الرب في أرض الأحياء. الرب عاوز يتكلم إلى قلوبنا.

0: متشجعين واحنا بنشوف ان ربنا ادى لكل بنت لكل زوجه لكل ام امكانيات رهيبه انها تنتصر فوق التحديات وربنا يديها غلبه. تحدي النهارده يمكن يبان قدام الناس تحدي بسيط بس هو الحقيقه لا تحدي مش بسيط على الاطلاق لانه في اوقات لما البنت او الزوجه بتفقد الاب او الام وبيبقى ده العائل القريب منها والأكتر لما ممكن تبقى في بلد تاني يعني في هجرة هي في أمريكا وهم انتقلوا في مصر أو في بلاد المهجر فأعتقد التحدي ده حاجة مش قليلة في حياة أي بنت أو أي زوجة.
1: ده حقيقي
2: خاصة لو كانت الهجرة مش بإرادتها يعني ممكن الأزمة تزيد لما يبقى بتتهجر زي ما قالت فينيس بتتهجر يعني أجبرت أنها تسيب بلدها وتروح بلد تاني لأي سبب إن كان مع فقدان الأب والأم فبتحس أنها وحيدة على الأقل في الهجرة هي اختارت لكن تتهجر فبتروح والمعاملة بتبقى سيئة جدا يعني الشخص لما بيتهجر بيبقى المعامله سيئه جدا
1: كانه لاجئ
2: يعني كانه لاجئ وبتنام في اماكن مش مؤهله للبني ادمين يناموا فيها حتى لو كانت كويسه مش زي بيتها فالمشكله بتبقى محوطاها من كل حته مفيش سند مفيش مكان مفيش اصدقاء مفيش يعني داخله حاسه ان يا رب انا بقيت لوحدي خالص طبعا خاصه لو هي بنت
1: واحتياج اساسي

0: لكل إنسان أنه يحس بالأمان. فهي بتفقد الأمان، بتفقد الاستقرار. دي حاجة بتفرق مع البنات قوي والسيدات بالذات والأخوات، إن هم يحسوا إن هم مطمنين، إن هم في مكان آمن. يعني دي أزمة صعبة.
1: صحيح. وكل ما بيكون الأب والأم حلوين كده وليهم علاقة عميقة بربنا طبعا، ومشتملين الأولاد ودافيين معاهم، فده الحقيقة بيبقى
2: أصعب.
1: الفصل بيبقى حقيقي صعب، صعب قوي. ولا سيما أنه الانتقال لمنطقة جديدة في أوقات بيبقى سكن جديد، دراسة جديدة، أولويات جديدة، شغل جديد، نوعية حياة جديدة. فالتحدي الحقيقة مش بيبقى سهل على الإطلاق.
2: تحدي مركب.
1: تحدي
2: زي ما كنا بنقول، تحدي
0: أربعة
2: مركب
0: في واحد يعني.
1: صحيح. شخصية أستير في كلمة الله قابلت تحديات. أنا بتوقع أنه إحنا بنقرأ القصة بجمالها وروعتها ونهتف بالانتصارات اللي الرب استخدم فيها البطلة أستير، لكن ما بحبش دايماً إن أقرأ الفصل الخامس والسادس من القصة، فبحب قوي يعني حلو إن إحنا نقرأ الفصول الأخيرة والخاتمة، بس الجميل قوي لما ندقق جداً في بداية القصة، لأن بداية القصة الحقيقة في منتهى منتهى منتهى الأهمية. الأزمة الكبيرة اللي حصلت بين أحشاويروش ووشتي، وأنا بالنسبة لي الحقيقة دي مدرسة في الارتباط. أنا مش مشير أسرة هايدي ولا حاجة، ولا بدخل في الحتة دي، وربنا مستخدمكم في الحاجات الجميلة دي، بس أنا بالنسبة لي كل ما حد بيجي يتكلمنا على الأسرة بقول له أستير واحد، لأنه فيها كم تعاليم غير عادية في مبادئها. ما تنكشوا لنا في الحتة دي وندخل في تحدي أستير نفسها.
2: هو أنا عايزة أبتدي بس بأحشاويرش ومقاييسه لاختيار شريك الحياة. يعني هو في البداية لما كان قاعد في وسط الناس بغض النظر عن سلوكياته طبعا، لكن طلب أنه مراته تيجي عشان يشوفوا جمالها. إذن هو اختياره بناء على
0: شكل
2: الجمال. الجمال الخارجي هو ده اللي يهمه، أنه يبقى فخور بالجمال الخارجي. لما ساب أشتي وابتدى يطلب عروسة جديدة، برضه بيقول الكتاب انه عايزها حسنه المنظر.
1: صحيح. جميله.
2: فكانوا بيزوقوا البنات عشان يشوف اجملهم،
0: ينقي منهم.
2: فاختيار شريك الحياه كان بالنسبه له على بناء على جمال الشكل. حاجه الثانيه انه الزوجه نفسها كانت عنيده، يعني كانت جميله بس كانت عنيده. طبعا في تفاسير عشان برضه ما ببقاش بوقع، يعني الكل بيقول انه ما كانش ينفع انها تخرج وسط الناس توري جمالها، ده شيء غير لائق ومش في البروتوكول. فهي لما قالت لا، قالت لا لانه كملكه ما يمكنش ينفع تخرج. بس الفكره انه هي كان ينفع تتعامل مع الامر بحكمه. هي تعاملت بالعناد الملكي اللي هي ملكه ما ينفعش تروح. بعض الامور في العلاقات الزوجيه لما الزوجه بيقع منها الحكمه، حتى لو الزوج غلطان، تعرف تتعامل مع الامر ومع الموقف بحكمه، وبعدين تحكي مع الزوج تقول له الموضوع ده ما كانش افضل حاجه. لكن ما يبقاش قدام الناس، يعني عارف يعني اتخانقوا قدام الناس تقريبا يعني، والناس اتدخلت. يعني حتى كانت في من ضمن الحاجات انه اتدخل طرف ثالث، انا مش متذكره اسمه.
1: مامكومان.
2: هو اسمه تقيل شويه. جه قال له مشوره. ايوه قال له مشوره وحشه جدا.
1: انا عايزه احكي القصه، يمكن محدش سمعها كتير حكيها، علشان كمان ممكن اختنا بنيس شاركنا فيها. القصه ببساطه ان الراجل اللي كان ملك على 127 ولايه ومملكه، احشاويروش، ففرح وحب يعمل احتفالات كبيره موجوده ليه، ويفتخر بالانتصارات اللي عملها وباللي موجود عنده. فدعا كل الرؤساء والوزراء واللي حواليه والمسؤولين في القصر معاه، وبدأ يوريهم الممتلكات والحاجات الجميلة اللي عنده. فرحهم القصور والذهب والفضة وكل ممتلكاته. وبعد كده فكر في نفسه، هو إيه تاني أنا ما افتخرتش بيه؟ إيه قطع الأساس التانية
2: اللي أنا حلوة القطعة الأساس صح؟
1: اللي أنا ما افتخرتش بيها ووريتها لهم. فقال ده أنا عندي حتة قطعة أثاث رهيبة، زوجتي اللي اسمها وشتي، لأنها كانت جميلة جدا. فبعت يدعو وشتي، والكتاب المقدس يقول

0: الجملة الفظيعة دي. يقول في عدد 11: أن يأتوا بوشت الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليري الشعوب والرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر. فكأنه كان عنده نوع من النقص الداخلي اللي كان بيعوضه بجمال وشتي. وزي ما حضرتك قلتي انه هو كان احمق في طلبه، انه محدش بيفتخر بجمال زوجته وعايز كانها معرض للناس او قطعه اساس، وهي صرفت طبعا بطريقه غير لائقه، لانه الكتاب المقدس بيقول انها رفضت. كانت ممكن تيجي دقائق تظهر بذوقيات تكرمه وبعد كده تستاذن، لكن الكتاب المقدس بيقول فابت. يعني واضح كلمه ابت انه بعض الشخصيات قالوا لها ما يعني طب اظهري مشكلة. طب حاجه، طب مفيش مشكله، بس كلمه ابت معناها
1: اصرت.
0: لا يعني الطبع الصعيدي جه عليها،
1: زي ما بتقول هايدي، هي استغلت سلطتها كاميره، اذا كان هو الملك فهي الاميره، ورفضت رفض شديد انها تعمل حاجه زي كده، ودي حاجه يعني زي كسرته جامد او اهانته، يعني بالعربي كده
2: كملك
1: اهانته. طبعا ازاي كلمته ما تمشيش، ازاي كلمته تتكسر واللي هو بيقوله ما يتنفسش، ودي حاجه يعني طبعا هو ملك وثني والامور كلها بعيده عن مشيئه الله وكده، لكن يقصد الوحي انه يقول لنا القصه دي عشان ينقل الاضواء على استير البنت
0: الجميله
1: بجد
0: الحكيمه. والحقيقه في تحذير قوي قوي في استير واحد عن الاسره، دخول الراجل اللي اسمه تقيل ده.
1: أيوة. مكمان
0: مامو كان الحقيقة شخصية مفسدة، وعايز أقول للأمانة أي حد في بيته مامو كان عشان خاطر المسيح اعزله افصله.
2: في بيته تقصد مش من الأسرة، يعني بيته صديق
0: للأسرة. صديق للأسرة وقريب منه، لأنه قال كلام
1: مشورته
0: لا فعلا شيطاني. بصوا قال إيه؟ فقال مامو كان أمام الملك والرؤساء: ليس إلى الملك وحده أذنبت وشت الملكة، بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشويروش، لأنه سوف يبلغ خبر الملكة إلى جميع النساء.
2: كبر الموضوع.
0: ده مش كبر، ده حط له فلفل وبهارات وشطه وزيتون، حتى يحتقر ازواجهن في اعينهن عندما يقال ان الملك احشويروش امر ان يؤتى بوشت الملكه الى امامه فلم تاتي. وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي اللواتي سمعنا خبر الملكة لجميع رؤساء الملك، ومثل ذلك احتقارا وغضب. بصوا كمان بيدل المشورة: فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملك من عنده، وليكتف في سنن فارس ومادي فلا تغير أن لا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويروش، وليعطى الملك ملكها لمن هي أحسن منها. يعني بس عايز أقول الجمل دي وندخل في أسير، لأنه جميل. إيه اللي يصنع انقسام في أي بيت؟ ثلاثة من فضلك خلي بالك منهم: حماقة زوج، عناد زوجة، دخول طرف ثالث.
2: مشورة الأشرار.
0: وده اللي إدى فرصة لمجيء
1: استير. دي كانت الخلفية اللي جات عليها استير.
0: صحيح. حكي لنا شوية بقى عن استير.
1: استير زي ما القصة بتقول لنا إن هي بنت اتثبت، جت من أرض من شعب الله، واتثبت للمملكة الفارسية، وكانت هناك بلا أهل، بلا أب وأم، طفلة صغيرة تعرفش أي حاجة في الحياة، لكن كان ليها عم تقي اللي هو مردخاي، كان بيعتني بيها وبيهتم بيها وواخد باله منها، وعايز يخليها تكون أفضل ما يكون في طرق الله، يعني عايزها تطلع مليانة بالشريعة وبمعرفة إلهها يعني.
0: الجمال في القصة والروعة في القصة، في أول فكرة أنا بشوفها في الجزء ده: هل الله بيظهر في المشهد في المواقف الصعبة زي انتقال الأب والأم أو الهجرة أو حد يؤخذ ويسبى، حد بيسمعنا دلوقتي يمكن في مكان لجوء، والعالم دلوقتي كله بيهجر ويلجأ للأسف، والمنطقة العربية فيها

0: ثورة وناس كتير بتسيب بيوتها وأماكنها، هل في تعويضات إلهية؟ هل في تعويض ربنا بيصنعه لكل حد فقد؟
1: طبعا كان في تعويضات إلهية يعني إستر بعد كده. أنا أتوقع إنه بنات كتير جدا يعني من كل المملكة جم علشان يشوف ويختار، فالله إدى نعمة يعني علشان يختار إستر. أحيانا نبقى موجودين والله كمان أوجد مردخاي مع إستر.
0: أيوة.
1: هي فقدت الأب والأم وبقت كأنها مش بس يتيمة، هي بما أنها تأثرت يعني بقت جارية، يعني هي هو ما قالش كده بصفة واضحة، بس بقت أسيرة، يعني ممكن تبقى جارية يعني ممكن تبقى عبدة، فهي في مكانة صعبة جدا. بس في وسط الضلمة دي كلها بيطلع لنا حد من حيث لا ندري ولا نعلم، وهو بيعمل كده الله كتير قوي. يعني الله في وسط الضلمة أني أنا فقدت السند، ومش بس فقدت السند، فقدت البلد، أنا فقدت حاجات كتير، ولقيت نفسي لوحدي. حقيقي حقيقي بيروح ربنا مطلع كده حد
2: زي وردة حلوة
1: يعني
2: كده.
1: جاري جنبنا، جارتنا، صديق طلع في الكنيسة، في حد أصبح على قلبه أنه يهتم. فبص كده بلاقي حد طلع لي مش متوقعاه، ويمكن هنا ساعات نتوقع أنه يسندنا العم الخال طبعا وهكذا، لكن دول ممكن يكونوا مش فاضيين، ويروح ربنا مطلع لي واحد غريب معرفوش، والغريب ده ابتدى يسند. فالله موجود طبعا في المشهد وبإيديه كل زمام الأمور، فبيعرف يطلع لي من وسط الضلمة شخص كده يكمل معي. ومردخاي على فكرة هو السبب إنها كملت المسيرة إن بقت ملكة. فلا أنا يعني مؤمنة جدا بالحتة زي كده، الله مش بيسيبنا في الضلمة على طول.
2: يعني عايزة أقول كمان هي محظوظة إنه مردخاي مش بس كان مهتم بيها وبيعولها، لكن مردخاي كمان كان عنده هدف، يعني كان شايف حاجة إنه أنت مزبية وأنت أسيرة في البلد اللي أنت فيها دي وجارية، لكن إزاي يحصل مقاصد الله تحصل معاكي وتبقي حاجة تانية خالص، وتتنقلي من الحالة اللي أنت فيها دي لحالة تانية خالص يمكن أنت مش عارفاها وأنا مش عارفها، بس إحنا هنتحرك ناحيتها مع بعض يعني. فإزاي هي محظوظة إنه هذا الشخص مش شخص عادي، مش مجرد يعني بيقوم بواجب إنساني إنه يهتم بيها لأنها بنت يتيمة، لكن شخص عنده رؤية إنجاز التعبير يعني، أو عنده هدف أو عنده نظرة أبعد من الواقع اللي هي موجودة فيه.
0: الإحسان الإلهي اللي ربنا يعمله لفتاة يتيمة، فزي ما حضرتك قلتي أول حاجة وجود مردخاي في حياتها ده نعمة كبيرة الحقيقة، إنه كأنه الكتاب المقدس بيقول عن إلهنا الإعلان الجميل ده إنه يعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. حتى المثل البلدي يقول يقطع
2: ويوصل
0: حقيقي ربنا في أوقات كتير بيعمل حاجات كتير قوي قوي في حياتنا بالطريقة دي، بس مش بناخد بالنا. يعني مثلا يسمح بانتقال الأم بس تبقى خالة زي الأم، مدرسة زي الأم، زي ما حضرتك قلتي جارة زي الأم. ربنا يسمح إن الأب ينتقل بس ألقى حد كده رجل وأمين وواقف سند ويقدم معونة ويقدم بركة ويقدم نعمة. مش عايزين ننسى إن دي تعويضات إلهية
2: طبعا.
0: بس الأجمل والأروع والأحلى في القصة العظيمة دي النعمة اللي حضراتكم قلتوا عنها. لما أقرأ عنها في أستير 2:9 والكتاب المقدس يقول وحسنت الفتاة في عينيه ونالت نعمة بين يديه. فهنا الكتاب المقدس بيقول حتى لما راحت عند رئيس الخصيان قبل الملك، حتى لما راحت عند رئيس الخصيان
1: وجدت نعمة
0: عند رئيس الخصيان قبل ما توصل للملك. لكن لما وصلت للملك الكتاب المقدس يقول حاجة جميلة أعظم في عدد 15، وكانت أستير شوفوا الجمال تنال نعمة في عيني كل
1: من
0: رآها. لكن الأروع الكتاب المقدس يقول في عدد 17 عن الملك، فأحب الملك أستير أكثر من جميع النساء ووجدت نعمة وإحسانا قدامه أكثر من جميع العذارة، فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان
2: وشتي.
0: أنا واقف قدام الجزء ده منبهر، لاني بقول كده ببساطه يا جماعه ادوني السي في بتاع البنت دي اللي ينفع تبقى
2: ملكه
0: الحقيقه السي في بيقول
1: جارية أسيرة ما تنفعش

0: فعلا
1: ما تصلحش على الإطلاق.
2: بس واضح إن في إيد من فوق بتقود الأحداث بطريقة رهيبة. صح. بطريقة مذهلة.
1: صح.
2: يعني يشيل وشتي ويخلي الملك يبقى بيبحث عن ملكة أو زوجة، ويظهر مردخاي ويعلم استير وتعد استير وتنال نعمة. مين ده اللي بيدور بيمشي السيناريو بالطريقة الجميلة دي؟ واضح إن الله ليه مقاصد يعني هتكمل في القصة كمان.
1: يس.

0: بحب المقاصد الإلهية لأنه الكتاب المقدس بيقول إعلان جميل قوي أنه جه الوقت اللي ربنا يقول يا جماعة المكان بتاعك ده أنا اللي حطك فيه.
1: أيوة بالظبط.
0: وإنت موجود في الوقت ده لخطة إلهية.
1: لقصد عندي.
0: والقصد أيوة. إلهي.
1: بالظبط.
0: حاسة إن عندي كلام ياخد مني سؤالي.
1: لا حاسة إنه يعني عايز أشجع كل حد بيسمعنا إنه مرات كتيرة قوي لما أبقى في أزمة جديدة وتحصل معايا يعني معجزات وحاجات إلهية زي اللي حصلت مع أستير أحس إنه رائع شكرا يا رب كده تمام قوي أشكرك أنت واخد بالك مني. لكن اللي عايز ينقله لنا الوحي هنا والقصة الجميلة دي إنه دي محطة جميلة قوي أنت وصلت لها لأنه في حاجة أعظم من كده أنت مدعوة ليها فما توقفيش عند دي وتنبستي وتكتفي إيديكي وتقولي تمام كده قوي يعني ده أكتر مما أطلب أو أفتكر طبعا دي نعمة عظيمة زي ما كنا بنقرأ في النص دلوقتي لكن خلينا نكمل ونشوف أنه في مقاصد أكبر منك وزي ما كان بيقول لها مردخي أنه الوقت مثل هذا الرب أقابك
0: أيوة.
1: فأنت موجودة في توقيت مهم قوي قوي فالقضية ما تخصش بس أنه ظروفي تحسنت بطريقة مذهلة وكنت أسيرة وجارية بقيت ملكة أيوة ليه بقى أيوة لإيه يعني هو ده اللي أنت محتاجة أنه تحطي نفسك فيه علشان تبقي يعني عايشة ملء الحياة تبقاش الحياة خلصت عند معجزات جميلة حسنت
0: أنا منبهر يعني. أنه حقيقي حقيقي يعني إنجاز التعبير يتيمة ضعيفة ملهاش حد
1: أيوه.
0: بنوتة مكسورة الجناح
1: مهجرة.
0: تعليمها بسيط مهجرة عايشة مسبية في بلد غريبة ويوصل بيها أنها تبقى زوجة ملك دي معجزة عظيمة بس الحقيقة المعجزة الأعظم زي ما حضراتكم بتقولوا أنه زي ربنا يستخدمها استخدام عظيم لإنقاذ الشعب. ويقول لها مردخاي لما حصلت الأزمة وهمان الشرير كان عايز
1: يبيد الشعب
0: يبيد جميع شعب ربنا لأنه مردخاي ما كانش بيسجد ليه وعمل القضية الفظيعة دي اللي صنعت دخلها مردخاي وقال لها جمل تكتب بحروف من ذهب
1: رهيبة
0: يقول الكتاب في أستير 4:13 فقال مردخاي أن تجاوب أستير لما بتقول له أنت عارف أن أنا لو دخلت للملك في وقت
1: ممكن
0: مش وقتي
1: يموتني.
0: ممكن أقتل لو ما مدش لي قضيب الذهب فرد عليها وقال لها لا تفتكري في نفسك أنك تنجين في بيت الملك دون جميع
1: شعبك.
0: اليهود ليه بيت الملك؟ حقيقة عايز أقولها كلام جميل قوي يا جماعة الحماية مش في بيت الملك
1: بالظبط بالظبط
0: مش حمايتك أنك تبقى جوه أكبر مكان آمن في الوجود بيت الملك لكن حمايتك
1: في أنك تبقي في مقاصد الله
0: الله
1: تبقي في خطته
0: أنك تبقي في الخطة الإلهية والمقاصد الإلهية لأنك إن سكتت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. ربنا هيصنع المعجزة وأما أنت وبيت أبيك فتبيدون اللي جاية دي رهيبة قوي ومن يعلم أن إن كنت لوقت مثل هذا وصلت إلى
1: الملك
0: ده ربنا حطك هنا
1: علشان الإنقاذ اللي عايزك تعمليه
0: لمقاصد إلهية وده يخلينا بقى نتنقل للفكرة العظيمة رغم التحدي اللي نفسي تكملوا فيها الحقيقة بقوة فأقدر أقول مش صدفة ربنا خد حد من سوريا وراح حطه في استراليا وخد حد من العراق وحطه في أمريكا وخد حد من مش عارف منين وراح حطه في هولندا وخد حد منين سابه أعتقد كل حد مؤمن ابن ربنا أقدر أقف قدامه من قلب أقول حتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مساكنهم فأنت موجود في المنطقة دي وأنت موجودة في المنطقة دي
1: لأنه في مقاصد عظيمة
0: لأن في مقاصد إلهية وأوعى تقولي لي أنا أرملة
2: بس في النقطة دي معلش عذروني في حاجة اسمها دايرة راحة
0: أيوة
2: فدايرة الراحة دي إستر بتوريها لنا شوية
0: أيوة
2: فساعات الله يطلع المزدرع غير الموجود عشان يحطه في مكانه
0: أيوة
2: فأنا أقعد فدي دايرة راحتي
0: فأنا
2: أروح المكان دي دايرة الراحة
1: تمام قوي كده.
2: فالله لما بيكون بيجد الإنسان في دايرة راحته فبيجيب حد
0: يهز العش
2: فبيبقى حلو قوي إن أبقى مدركة إنه بما إن من البداية من البداية عمولة الله.

0: الله، يعني الله اللي صنعني كده، يعني الله اللي وضعني في الخدمة دي، الله وضعني في المكانة دي، الله حتى سمح أني أتنقل من بلد لبلد وبطريقة معجزية. كتير ما بسمع حتى اللي بيتهجروا بطريقة معجزية وأوجد لهم حاجات بطريقة معجزية، بما أن الله أوجدنا فأنا ببقى بتعلم يعني إيه ما بقاش في دايرة الراحة، لأنه الله هيبقى بينقلني. إستر كانت متوقعة دايرة الراحة الملك، يمكن أنا بتكلم لأن أنا كتير من خلال خبرتي أنا الشخصية في دايرة الراحة كان دايما ربنا يبقى بيقول لي يا هايدي أنا مش عايزك في دايرة الراحة، ما تقعديش في دايرة الراحة، أنا مش حابب تعملي كده، أنا بس حطيتك هنا الوقت أني عشرتك مع الملك كإستر يحبك أكتر. هو حبها بس يحبك، لأنه الخطوة اللي جاية أنك هتتكلمي في شيء ممكن يموتك، لا أنا عايز الملك يحبك ويرتبط بيكي ويعرف صفاتك ويقرب منك علشان يوم ما تتكلمي في حاجة زي كده يقبل. فمهم قوي أبقى مدركة أنه بما أن ابتديت الطريق مع الله وبما أن الله أوجدني في مكان كمصدر وغير موجود، دايما أقول النقطة دي، إذن أنا مش هينفع أمسك في دايرة الراحة. وأعتقد اللي فوقها من النقطة دي مردخاي، خلي بالك أنت في دايرة راحتك بس ممكن دايرة الراحة دي أصلا تتكسر. فخليني بس واعيه قوي لحته دايره الراحه، انه احنا كبشر في النقطه دي. انا معلش قطعتك بس دي كانت،
1: لا ده انا عايزه تتكلمي ده انا عايزه اسقف للجمله الجميله اللي قلتيها دي، لانه للامانه قالوا لنا حتى في المواصفات الطبيعيه للنجاح اخطر حاجه في حياتي تعقني عن اني اتطور وانجح واوصل للهدف اللي ربنا عايزني فيه، الكومفورت زون اللي هي دايره الراحه اللي انا بستسلم فيها اني خلاص استريحت والدنيا بقيت جميله. احب اختم الحلقه بكلام جميل قاله الكتاب المقدس عن الفكره اللي حضرتك قلتيها في سفر التثنيه اصحاح 32 عدد 10 و11. انا بحب الجزء ده قوي، ان ربنا لما يحرك العش يبقى هياخدني المنطقة أعظم وهيدربني تدريب أعظم. يقول في عدد 10 عن شعب إسرائيل: وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عيني. اللي أحط بيه ولاحظه وصانه كحدقة عينه، نفس الإيد اللي حمت طول الوقت هي الإيد اللي هزت العش. يقول كما يحرك النسر عشه، الإيد اللي حفظت هي الإيد اللي بتحرك
2: العش
1: علشان يخرج، كما يحرك النسر عشه، وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. النسر بيحط ابنه في طرف الجبل أخطر حتة منزلقة، ويجي فجأة وهو كده جميل ومبتسم وبيضحكوا وبيلعبوا مع بعض، يروح ضارب بجناحه الطويل أو اللي بيوصل في أوقات لثلاث أمتار، ويروح رامي الأطفال النسور الصغيرين، يعني يبكوا ويصرخوا ويبقوا طالعين كده، يعني وهم بينزلوا بيقولوا كلام صعب قوي زي ما كنا بنقول، وهو محاوط بيهم، وعلى آخر دقايق لما يبقوا خلاص هيصطدموا بالأرض يفرد جناحه علشان يصعد بيهم ويشيلهم ويقول لهم أنا بعلمكم الطيران. لكل حد مهجر، لكل أخت متهجرة فقدت أب وأم، فقدت عيلتها بعيدة، عايشة وحيدة في بلد حاسة أنها مكسورة الجناح، حاسة في المنطقة اللي كانت بتقول عليها أخت هايدي أوي المصدرة وغير الموجود، ليكي خطة عظيمة ربنا يصنعها معاكي ويخرج من غير الموجود، خطة عظيمة وتحدي آخر ونصرة جديدة وأستير جديدة ربنا يصنعها في كل بلد وفي كل منطقة.
2: أمين
0: أمين
2: أمين.
1: الحرمان الرفض،
2: تفقد شعورها بالقيمة من تعليقات ناس، من آراء ناس.
0: في العيلة الواحدة في بنتين، البنت الجميلة والبنت الوحشة.
2: تقول لي أنا طول الوقت يا دكتورة جوزي بيقول لي أنت وحشة قوي،
0: أنا ما سمعتش إن هي خدت بطرها،
2: أنا حلوة أنا جميلة أنا شاطرة أنا غالية أنا مقدرة، ها سوات يعني.
1: فقد كل شيء وبدأ هو وابنه يبقى هوملس،

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هعمله في حياتي.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. إحنا النهاردة مرة تانية مع أخونا حسام نبيل، الراجل اللي ربنا أنجحه في العمل علشان يبني ملكوت الله في العمل ويعلم الشباب الصغير ويعلم في الكنيسة ويعلم كمان في كليات اللاهوت الفرق بين إن أنا بخدم أو أنا بشتغل، والموضوع واحد، بشتغل وبخدم نفس الكلمة ونفس الدعوة في أصلها. أهلا بيك مرة تانية.
7: أهلا يا بنت.
6: كنا بنتكلم على إزاي إن الشباب النهاردة متلخبط في الحتة دي، أشتغل ولا أتفرغ، وعندهم أحلام كتير وحاجات كتير والدنيا ملخبطة معهم. إيه رأيك؟
7: أنا هقول رأيي في موضوع التفرغ بس ده رأيي شخصي.
6: أوكي.
7: لا يعبر عن طائفة ولا يعبر عن كنيسة ولا يعبر حتى عن قناة فيكم تماما.
6: أوكي.
7: لكن أنا هشارك برأيي الشخصي.
6: أوكي.
7: يعني وقد يكون الكلام أحيانا مش لطيف
6: دايما يعني. الكلام المفيد مش لطيف.
7: أنا بقدم اعتذارات من الأول بس. طيب عايز أرجع بيكي يا إيفت للجو اللي الرب يسوع كان عايش فيه.
6: أوكي.
7: الرب يسوع كان عايش في ثقافة